0: بلاء.
1: انا قفل
0: وجهها كان بالاخر سامحوني كل كلو احمر كله وهي ما في بلاش تفاصيل الخبر.
2: ما ريتش ما ريتش الله غالب.
0: ما كي جات في الظلام باش ما تفيقش فؤاد وجات الكيك.
2: الحمد لله فما زياد. الحمد لله هكا مو يعمل هكا يتفقدنا قبل ما ندخل. والناصر زاد قال لي سافا هكا ما تنجم تدخل عطاني الاوكي. سلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم مبروك. وان شاء الله يا ربي يعطي كل حد يسمع فينا ما يتمنى.
0: امين ربي يعطيكم ما تتمنوا. وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الجولدن بوي حاتم بن حسن.
3: بونجور بونجور الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك.
0: اعطينا النصائح قبل ما ندخلوا كيفاش تستعمل. كان ثم مشكله في الحليب في الليسونس كيفاش يجري كيفاش كذا. شكرا لك عم حاتم. تفضل.
3: لا مشكله
0: مشكلتي مشكلتي يعيش وحده علاش يستريس على الحليب عمره 80
3: صحيح.
0: وجيري عنده بيبيات
3: نشرب حليب مزلت في النمو
0: النمو العفلي.
3: اسمع المشكله مش هي اللي قلت في المكياج. كيفاش فيقوا لي مكياج غلط؟
0: لا لا امان حاجه
3: الحق ما ريتش ما غلطتش. لا لا
0: نكسر الخشم تبدا تلعب كل هود هذاك
3: سينو. انا اسمع بالحق عندك نظره ثاقبه نتاع صقر. اول ما ندخل وش قلت انت لزيد؟ قلت له ظاهر نقصنو. اول حاجه اشتر الكلام نسمعو
0: نظر عيني باللي يتاو مرة مره
3: دمع يدمع. عرفتك اللي يدمع في قلبه هكا يبدا هابطين الدموع ديسك
0: عنده ساعه يبدا نقصنو عنده الازبهلال ويفهمه يبدا محلول وجنرال مو يحكي حكايه اثنين ما عندهم حتى علاقه كيما اللي حكاو في الاوف تو معناها دونك نفهم اللي زياد ناقص لهم. وانتو كا ان شاء الله في فورما عايشه
3: سبا سبا
0: البارح نعرف عندك كنترول لاباس الحمد لله
3: سبا الحمد لله
0: الحمد لله.
3: كما تقول انت تخوف عليه عندك
0: الاطر الطبيه الكل ما حاتم
3: اسمع حق البارح هنا فما طبيبه عقلتني قالت لي راك قريت معايا قبل ما نفكريش تبدلت ولا يكون انا ما وقتها ما راك. قلت لها اسمع كيف كنت قرايك وشي. قالت لي كنت جو على الاخر وكليسواري نتاعك الكل التوا نتفكر شدوا عليا من الميدسين كليسواري
0: ريت عليه خرجوه من الميدسين هليك دفعه كامله خلوا البركه راهي حاجه
1: بربي بعد اذنك هو حكينا في الاوف اللي مشى للطبيب وانت تاجر بالام لهوني كيما يحبش يحكي عنده بناته البرا ما حبش قالهم امبارح طلبوك هذه تاجر بحسيسنا وكل شيء على واحد ما يجيش
3: بربي
1: منشط البرو اللي يحب يخدم في البيين وعنده العالمي ما يتيحش السفس ما نقولوا صباحين نهار زين صباح حاتم شيء
0: امور هي ما مدارس فما اللي يقول لك هكاك وفما اللي يقول لك اون بارتاج كل شيء الباهي والخايب مع الناس اللي تسمع فينا هو عمل كونترول لاباس الحمد لله تهنينا دونك حابين نفرحوا الناس اللي يتبعوا فيك يا بريتو غاب وكذا
1: ملا بابي يتبعوا فيه
0: حتى ودرت على حاتم رامي الفرات رامي الفرات صباح النور
1: ان شاء الله نهاركم لاسعد الايام ان شاء الله جمعة مباركة للخميس مبارك للناس الكل والراف الكرة الأوروبية الحق العربية نحب الريال ولكن
0: سبعة
1: برشلونة شنو هذا راهو بالإعصار غريب معناه في خمسة ماتشوات ثلاثة خموس أربعة وسبعة
4: ما صدقتش راح نتفرج أربعة
1: حاجة فوق الطاقة معناها برشلونة فريق رهيب جدا رغم اللي اللعبية بتاعه ما زالوا يحكيوا رودري قالك ماناش تاع شامبيونز ليج ولكن اللعبية تحب تفرج في كرة برشلونة سنة تفرج في برشا برشا كرة
0: سبعة ماتشوات 33 هدف
1: إيه ليه
0: احنا ذي الرابتو الكل سجلهم في السيزون
1: ولدي جاب ربي الكلاسيكو مازال شارجي جاب ربي ماهوش توا توفين توفين رهيب جدا لاعبين بالحق اللي تحب تتابع كوره ماتشوات كبيره برشا قاعده تعمل فيها برشلونه
0: ماتشوات كبيره زاده منتظره شاله في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الرابطه الثانيه ما نعرفش قداش من جمعيه هدت واعلنت انسحابها من الرابطه الثانيه بسبب المشاكل الماديه والعقوبات وغيره نحكيو في هذا بعد شويه ولكن خلينا مع جرعه الامل وسبعه بونتو نتاع البرسا اشب شويه من اخبارنا في علاقه بالكوره ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وطريق السلامة الكل من قاصد ربي نذكركم أنه اليوم إن شاء الله باش تصب إن شاء الله شتي حسب التوقعات وبإذن الله دونك سيسروا إحنا ردوا بالنا نعرفوا واش نلبسوا وقتاش نخرجوا وقتاش ندخلوا نتبعوا شوية الطقس باش تتعدى الأمور إن شاء الله سلامات وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البداية كالعادة باللي مومون فور شو صار في حلقة البارح سنايبر في الموعد رامي الفوراتي حاضر لكم زابينغ
5: زابينغ
1: عودة رفيقي عزيزي المستمع وعودة الموسم الجديد ما لازمهاش تتعدى كيكة اما لوينك عطيني في شوية تغييرات عطيني نيو لوك من عرش انا الراف البسلة لونيت
0: رفمك حتى للتسعة
1: مستمع
5: هاري بوتر هو
0: شكرا لكامل الفريق على التفاعل. انطلقت حمله هاشتاج البس لونيت ثلاثه وما تجيش الحمله نحي دونك ننتظر. سلموا عليكم نسكول
5: الله الله مصلي على النبي. اي لا لا لا والجمهور شد صحيح شد اش باش نقول لك. اي لا تي شوف رفيق باللونيت شيخه
0: كل خير بخاطر الاصدقاء في الاستماع كما قلنا مفعول السن والحياه زياد كل يوم نمشيو
1: نحو
0: كل يوم حاجه هكا بدا يبدا يوخر بالتوالي لين تكون النهايه
1: وبانشاش
0: كالشمعة مش عليه شي يشكل بالعربي. يلا سيدي نسمع
5: ايوا هاو قلبها هاو قلبها حزير راهو قوي راهو قوي راهو رجعنا وين كنا راهو امانه مره وثمانيه غير باو يحكي في مواضيع قضايا وحبس ودنيا وماكله بعضها.
0: ردة فعل نعطيه حكم ولكن مش 17 سنه وقت اللي المجرم الاصلي خذا 37 شهر فيك سرسي. وسامحونا والله العباد بتتر عملوا ديرو بارك في بقعتهم قالوا لي رفيق الموضوع مش تاع ثمانيه غير باو وفي
1: الكهرباء. ميستك ديما ثمانيه غير باو تجيب لنا حاجه موت
0: بتتر بتتر نعتذر يبكون كرنا
5: ها على القليل اعتذر يا جماعه ها نمشي وكلنا مع رفيق به قاعد يعتذر يهديكم.
2: حكاية نهد القفاص من عشان تعرفوا الفيلم المرأة والساطور اللي هي دارت برشا على مواقع
0: شو العنوان الصباح المرأة والساطور سوينا حبيت نخرج من الموضوع حتى تروح يغلط حتى
1: الساطور والشوي
0: المرأة والساطور أنا عندي درج نعتذر من الناس قلت بتيت مش وقته قلت لهم تفرجوا في المرأة والساطور
2: والله حكايتها مؤثرة برشا.
5: الله مصلي على النبي. اي لا لا لا هذاك هو هذاك هو يدي خط تحريري ايش باش نقول لك عام للبرنامج هكا الجو هذايا روعه. اي الله مصلي على النبي وبلا حاجه اخرى الاولاد امان زيد نقدروا الراجل شوي.
0: نتمنوا طريق السلامه للجميع في الفاصل الامانه دهمنا الوقت ما كانتش
1: مبرمجه على الجرائم
0: خلينا نحكيو على الجرائم وكنا زيد في اتصال مع صديق زياد نسلموا عليه ونحيوه. والله ديما زياد نلقاو الاصدقاء نتاعك يعاونونا معنا في برشا متطلبات الحياه الكل.
1: اما ارجعوا لي انا مش ولي وطبي والصحبه وينك بابا ويتربى وينك بابا ولا ويتربى جوبي
0: معناها هو الفازة انه زياد فيق انه الناس تكلم الراجل بسيف قتلوا قرية وزياد ما في بالوش معناها فهمت
1: عادي عادي, عادي.
5: بهيش تو يعجبك شي تو لا لا واللي فاتك اغرب انت ايه معناها الناس تكلموا على قضية الرفيق وزياد كل في بالوش ايه مال شيخة يا ولدي شيخة روعة. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية أهل القناص رامي الفوراتي نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على التفاعلات شكرا على المساجات اليومية كما كل يوم وكما جرت العادة. نسلموا على بعض الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب نحاول نقرأ قدر الإمكان الأسماء. صديقنا كالعادة حاضر معنا حبيب بن صالح حبيب بن صالح مهدي يوسف بن إبراهيم أحمد صبري بن عمارة فدوى الدالي حسين الزايد من العمري كل الأصدقاء الحاضرين رغدة شيحي شكرا على التفاعل شكرا على المساجات سونيا بن معاد كيف كيف إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وسيل معكم الرحلة بعد شوية الأخبار والترات. سلموا على صديقنا محمد الحميسي وهو صديق مغربي الجنسية ومستمع وفي للرفماك وقت الموسيقى في الرفماك نرجع بعد لحظات للبلاتو بعد لحظات يكون موعدكم مع التراند ومع الأخبار مجموعة من الأخبار باش نرجعوا لها تباعا تيلة الساعتين ونص. منها دعوة الأرجنتين ميسي لخوض مباراة الوداع رسميا لن يحمل ليو ميسي قميص منتخب الأرجنتين مرة أخرى عودة على مسيرة هذا اللاعب والبوليميك الأزلية شكون الأفضل ميسي مارادونا من كان اللاعب الرقم واحد في العالم وفي تاريخ الأرجنتين. نحكي على مجموعة أخرى من الأخبار نحكي على سباح تونسي رامي الرحموني اللي خرجت صورته مع السعودية وثارت جدل. كنا حكينا على الأخبار ولكن خروج الصورة عمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. في الأثناء نسمع الموسيقى مغرمي ليل راغب علامة ونرجع بعد لحظات

0: خليك قريب فيب وراجعين
1: عام دراسي جديد اللي ميمة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79
2: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
4: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679

0: 93.5
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 7:34 دقيقة. نعتذر عن التأخير, خطأ تقنية تدخلت الفرق التقنية في البين. شكرا سيناصر الإشراف على الأمور التقنية. وعدنا للبث المباشر تود سويت الأخبار تود سويت الترند
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
2: تراند دو جور. الخبر باش يقعد تراند مدى الحياة. نحكيو على علاقة التونسي بشارين الدار وعلاقة التونسي بالقرض نتاع الدار. وي حبيت تقول حاجة زي دول باش اسمع التصريح ساعة مقبل هذا. اوكي شكرا لك. نسمع رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني يدخل مع مريم بلقاضي على اكسبريس اف ام.
5: صندوق هذا لو فو برولوز اللي يدخلوا فيه 380 مليون دينار. دونك نتكلم بالعام 380 مليار كل عام. هذا نجم نعطيه قرض ميسر 3-5% مره في حياته. التونسي يشري دار مستلزم يشري دار فو برولوز, خليه يشري دار كما يحب هو ونعطيه القرض. نبدلوا شويه القانون.
6: انا باش ناخذ الكلمه اللي قلتها سي هشمي, قلت مره في حياته نعطيه قرض ميسر لدار, معناتها كيما تقول نعطيه مره في حياته للتونسي اللي عاش في الخارج الاف سيخ بوكو با معناتها.
5: اي نعطيه التونسي
6: امتياز امتياز
5: قرض ميسر 3-5% علاش قلت 3-5% باش تبدا اون سورت دو لوكاسيون فون.
2: الهاشمي الملياني يحكي كذلك على أولويات التونسي اللي تبدلت وعطى أسباب تراجع الإقبال على شراء المنزل.
5: القطاع هذا هو معناه حلم كل تونسي. كيف نشوفوا احنا جيسكا 2018 ستاتيستيك, كل تونسي الحلم نتاعو اقتناء مسكن يعرس ويشري كهرباء. من 2018 وبعد ولا نحى هذايا ولا يقري ولده ويداوي العائلة اون تخوازيام بوزيسيون المسكن. علاش ولا هكا؟ خاطر المسكن ني بلو اون فاز مع الشهاري. في عدة اسباب, احنا فما اسباب هيكلية ما نجمو نعملو فيها حتى شيء.
6: كيما مثلا من بعض الاسباب سيد هشمي مليين
5: لي ماتيريو دو كونستركسيون, معناها نعطيك سكاد سيمين 2010 كنا نشيو فيها ب 6000 اليوم ب 16500.
2: أحكيها كما قلنا على تراجع الإقبال على شراء المنزل, الأسباب أولويات التونسي اللي تبدل, لكن نرجع للتصريح الأول ونبدأ بيك حاتم. لازم قرض ميسر يخلي التونسي نجم يشري دار مرة في حياته. كي نغزروا اللي صاير الأسعار أسوأ مديار اللي بعدت ياسر اليوم على مقدرة المواطن العادي اللي عنده سالير محترم كمام مقارنة بالماضي ليس بالبعيد, نجم نخمو فيه حتى مش اليوم على المدى المتوسط على الأقل, لأنه سينو تونسي وشارين الديار باش تولي حكاية ما خطان متوازيين ما عادش يتقابلوا برشا.
7: هو راهو الامتياز الجبائي الآلية في يد الدولة نجم معناه كما نقولوا نحن تفرهد بها بين ظفرين المواطن. كما الفسير الفسير معناه استنكادو فيسكال الجماعة اللي يعيشوا البرا اللي دخلوا في الدوفيز. دونك نوع من الامتيازات هذه يلزم نخمو فيها. فما ان اكزامبل في فرنسا مثلا كي تشري الدار معناها وانت انجن كوبل كل شيء اللي تو راهم معناها فريمون سامبوليك, خاطر الفلسفه نتاعك يعطيك تو هكاك معناها تو نتاع القرض با ياسر هذاك باش انت يخليك اوبليجي الفرصه ما تفلتهاش, معناها يشرهك باش تشري دار. كما كيما في فرنسا زاد وقت اللي يحبوا يطلعوا الناتاليتي اللي يجيب طفل يعطيه 500 يورو ولا اون بريم. دونك هذاك يعاونك يخليك الجانب المادي اللي هو ينجم يخليك ما تقدمش على المشروع هذايا,
2: خاف
7: يخاف ينحي لك ينقص لك الخوف خاطر ابري تو يقعد قرض معناها تو سورا اوبليجي باش تخدم. الحاجه اللي تبدلت بالحق في العقليات وعلاش العباد القرض نتاع الدار. قبل كانت تضحي العبيد، يعرف اللي القرض، يعرف اللي الدار ب 100 مليون باش يخلص 170، يعرف يعرف روحه على شنو قاد داير. حتى في التخميم ولينا نخمو نستخدمو، كي يقولوا الدار بقداش حتى كراه ب 100 يقول لك 170. دونك فين المنشأة والحاجة اللي تبدل؟ قبل كان واحد يدخل في خدمة سي سي دي اي اوتوماتيكمون مدى الحياة، يعرف روحه اللي حتى اللي يخرج للانتريت معناها يورا توجور ان سالير فيكس وما عنده وين يهرب. توا المارشي دو ترافاي تبدل، فما كان لي سي دي دي، فما ناس اللي يعرف روحه حتى من الاول ما عادش كلي مفجوعين من نهار اخر حتى الشركه كانت تستغنى عليه، يعرف اللي هو في وظيفته حتى كان يبدا يخدم وسافاك اذا يرقى ما خير يمشي. هذيك زادة تبدل، ما عادش فما كلا السيكوريتي المسمار في حيط في
2: الدنيا عقلي. الدنيا غليت بالسيكوريتي، حتى اللي يخدم في بوست في سيكوريتي غليت الدنيا. التوم تاع البنك ولا يخلي سوم الدار كي تشوف روحك على 15 ولا 20 سنة باش تخلص حاجة لا يقبلها العقل. راه ساعات التونسي ما يحسبش، راه وعطي الورقة نتاع الكريدي تتصحح ويبدا في المسؤوليتك. اما اذا شوف اجا شوف قد يخلص بعد 20 سنة مقارنة بسوم الدار حاجة كبيرة برشا برشا برشا. هذا اللي خلى الناس تراجع.
7: السيد قال 2010 شكرت السيمين ب6000 به عام 99. قديش شكرت السيمين؟ ما يبقى 2500 دينار. أما شنو صحيت الحاجة ويتفك، أما شنو كانوا الشهر يزيدوا اوتوماتيكمون في القطاع الخاص في القطاع العام بارتو. معناه كي تدخل البلاصه ديما تو اوتوماتيكمون كل شركه عندها حتى البريفي عنده انا كور كادر عنده ستاتو ديما فما زياده. دونك سا اكومباني الغلي من 2010 لتوا ما فماش برشا عباد زادت في الشهريه. معناها لا كلاس موين ابار الزيادات اللي اقرتهم الدوله ان سيغتان مومون في
2: صاروا زيادات كوميم حتى من 2010 وانت جاي من 2011 وانت جاي صاروا برشا برشا زيادات. ولكن
7: ما همش كاين اكومباني با غلاء
2: الغلاء اللي هرب هو غلاء هو اللي هرب برشا. معناها زيادات صارت وثم زيادات محترمه جدا وبرشا قطاعات حسنت ظروفها، ولكن زيادات الديار هي اللي هربت بطريقه غريبه. هنا الكلام الكل والفكرة يقول لك الدولة بطريقة أو بأخرى تنجم تدفع أنه يولي كل مواطن مثلا يا سيدي متزوج عنده عائلة عنده الحق في أكسيل الكريدي هذا الميسر ومن غير شروط تشري في بيجي معين بومكشي خوفيلا بعشرة مليارات، ولكن زادة ما تحصلوش برتمان 200 مليون ولا 150 180 مليون خاطر مش ناس كل باش تشري.
7: حاولوا يعملوا المسك الأول تتفكر 3-4 سنين تاني عملوا المسك
2: بكو دو كونديسيون برشا برشا شروط كل مناسب.
0: هما في القديم حاولوا يربطوها لكن ما مشيتش على خطر ربطوها بالمبلغ اللي ظالي ما يفوتش 200,000 دينار و 200,000 دينار تو ما عادش يجيبوا لك مسكن معناتها اللي تجم تاخو به حاجه اللي تجم تسكن عائله، وخاصه كي يبدا عندك عائله معناتها عندك ثلاثه ولا زوج ثلاثه صغار في العائله. انا نقول لك راه اليوم نحكيو كان عن السيمان اللي هو زاد اليوم اللي ماتير كلهم زادوا راه رفيق بارت الحديد تو ب 25000 راهي براتيكمون اللي نحكيو عليها معناتها ابسط حاجه اليوم بارابور للناس هذوما. لكن الفكره اللي قالها انا نعتبرها مهمه برشا وهذه اللي زمان نبنيو عليها الفكره كلها، ان اليوم لابد معناتها الدوله تلقى حل للناس هذوما في القرض الميسر، وخاصه يكون التوم تاعو معناتها مهم بالنسبه للعائلات باش تنجم. اليوم الناس الكل اللي ما تحبش تاخذ ديار رفيق على خاطر تصديق الكلام يكون تحكي فيه وقت اللي يمشي ياخذ كريدي البنك كي يجي يحسب يلقى روحه براتيكمون دو سامبل ودوبل معناتها بارابور للمسك اللي يشري. يقول لك انا نقعد عمري كامل انا وشاريت مرتي ونقعد نخدم ونعمل الايكونومي الكل وما نخلطش باش نجم نعيش صغاري، وخاصه الناس الكل اليوم اون باراليل تحب تنجح صغاره وتحب تقري صغاره وتحب تشوفها صغاره في اعلى مراتب. هذا الكل ما عاد يخلي التونسي يولي يقول لك اولويتي ان ربي صغاري ونقري صغاري ما نعمل

0: تنفعلش
1: اللي حكيوه كله صحيح رفيق. تاخذ من عند البنك تخلصوا الدوبل والتريبل، ولكن فما مشكله اخرى انه المقاولين بتاعنا البعض ديما نقولوا البعض، ولكن المقاولين يتحسبوا نعرفوهم نحن شكون.
2: لا لا برشا مقاولين،
1: برشا مقاولين سيادتك عندك انا نعرف زاد لازم لازم يراعيوا المواطن. اربح من حقك تربح، راك تقف على شانتي مو سهل. اما لكن يا رفيق ساعات تشوف برتمانات في تونس راهو نفسه يجيب لك برتمان في فرنسا، ويجيب لك برتمان في نيس، ويجيب لك برتمان في اسبانيا. اش بهم هذوك مش كارت السيمان منين جايبينها؟ ما هو هيك يذولي كيف كيف نفس المواد، ولا يبنيو بكش يبنيو بالبلاستيك وما ويزيدوا بالكول ولا حاجه. زاد راهو فما غلا ما قالش به ربي يا اخوي. راك تقول لي اس بلس 1 يوصل 250 مليون و200 مليون يا ودي قداش
2: 200 مليون مش موجود.
1: ما نحكي لك قلت لي مش موجود. راهو شيء وقف المخ، قداش تكلف الاس بلس 1؟ راهو بالحق راهو اربح وصحه وفرحه، ولكن راعي والمواطن ما تعفسش خاطر هما شي يعملوا يخليوا وما يطيحوش السوق. البعض
2: من اخزر بدي باش تحكي لازم نحكيوا على توتانكوم انا نتاع بورتمان البلاصه وين كريدي هو زاد اللي ماخذوا قداش. ما نجمش ناخذ بورتمان اس بلس ان نفس السوم في كل المناطق الداخليه وسط العاصمه وقلب العاصمه وحياء راقيه. مش كيف كيف كل واحد عنده كو، كل واحد عن عموما الدنيا غليت، عموما الاسوام طلعت بطريقه غريبه، والكريديات وين واصله؟ ما عادش المواطن التونسي يقدر على الموضوع هذا. فاصل ثم نعود ونواصل.
3: خليك قريب فيم وراجعين.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي. خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
5: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
6: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
7: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
6: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
5: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
8: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
9: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ. ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو، ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك.
11: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
12: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة. سلام عليكم وين ما كنتوا صديقنا جيمي. قل لي الراف بربي وين فاش تحكي وتوينسة 90% عندهم دار حاضرة من غير قرض ما نعرفش وين هذايا فما وكيل الكلتور الهوية مش 90% سي اكزاجيري ماني بعيد برشا.

0: الوقع سوريا كانت الترند. قولي قولي حاتم.
1: ليه مكثر العبيد زادت كيس ببورتمانية ترى، واللي عنده بورتمان معناها ما نجمش يخلي الولد
2: قبل معناها قبل نحكيه على بابا وبوك مثلا يخلي لك دار، تلقى تبني يبني فوق ولا يزيد بحث دار بو، ذيك حاجة راهو ثقافة كانت موجودة قبل.
0: لما تبدأ عندك
1: ولدك تعايد يلزمه يعرق على المكاسب على الدار اللي مشي كسبها،
0: كان جيبوك حاتم زين نمشيو نحكيو على تصويره كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، بائعه فوندوز تبكي من التعب وانهارت وتدخل تشوفوا في الفيديو، والسبب منحة من الجلوس خلال ساعات العمل، الحديث على اكثر من 13 ساعه عمل متواصله فرضت على العامله هذه لدرجه انها انهارت بدنيا ونفسيا. الفيديو عمل جدل كبير، وقيل أنه في مصر، ولكن تأكد أنه الفيديو صحيح ولكن ليس في مصر، في دولة أخرى. برشا تفاعل مع الفيديو، برشا تعاطف مع الفتاة، وبرشا تبنيوا الفكرة متاع معناها العبد ما يلزموش يقبل بظروف كين هذه، خطر في النهاية أنت باش تنهار ونفسيتك باش تنهار وصحتك باش تنهار، والشهرية اللي تعب من أجل هذيك ما عاش باش تجيك هكا ولا هكا. يلزم ساعات واحد يعرف ياخذ القرار، وكما نقولوا رزق بيد ربي، تخرج وتسعى وتلوج، لازم باش تلقى ظروف خير شوية من ظروف الاستعباد هذه. سندريلا
2: والله يا رفيق ما تنجمش تحكي مع إنسان معناها بالنسبة لي الخدمة هذيك لازم تعيشه هو وعنده مسؤوليات وعنده صغار، يلقى روحه سعد مجبرا أخاك لبطل، تلقى روحها هي مثلا في رقبتها صغار وهي المسؤولة الوحيدة إن هي تصرف عليهم، تولي تضحي بصحتها وبوقتها وبكل شيء باش تصرف على صغيراتها. دونك هذيك علاش ما تنجمش تحكي معهم تقول لهم ليه صحتك اولى وكل شيء، ماهوش باش يفهم، مش يفهم اللي داره وصغاره هما الاهم. هذه حاجه وعقليه الاستعباد. فما مهن الحقيقه العروفات بالحق رفقا بهم حرام راهو. فما عبد معناه تلقاه يخدم من الصباح للليل 13 16 ساعه، اللي هما مثلا نعطيك امثله العساس البورتيه، تلقى زيد المعينه المنزليه، حتى تبدا في الدار تلقى ساعات بعض الناس المعينة المنزلية راهي ذيك امرأة، يعني انت اسكو تنجم تهبط الدار كاملة في اربع سوايع وخمسة سوايع؟ ماكش باش تنجم تهبط الدار كاملة في اربع سوايع وخمسة سوايع، تطلب منها معناها الدار لازمها تلج لجين في اربع خمسة سوايع، اللي هي في الاول وفي الاخر انسانة الحم ودم وعندها طاقة. دونك شوية نرفقوا ببعضنا وشوية نحسوا ببعضنا، مش على خاطرها مهنة بسيطة يعني قد معناها انا نجي نعفس عليك والا نتعدى عليك.
0: الموضوع اللي حكيته مثلا أنا تصدمت وتفطنت مؤخرا، لأنه في برشا بلاصات السنديك يخدموا العساسة سبعة على سبعة سبعة على سبعة،
3: ترقى عمل له
0: ما عندوش جور دو روبو، سبعة على سبعة. أنا جيو يحكيوا معايا ساعات في الهوم يقول لي الرافر وما عنيش نهار
3: عساسة يدقوا عليك معناك مرشد الاجتماعي مرة لبارون يدقوا عليك دو العساس بلا ما ترقد العساس بالعساس خلمناش ويحكيوا معاك
0: كنت دي ما بتنعمل قهوة في الهوم كافيتيريا، هما بيدهم يتعدي ويأخذوا قهوة يجي كل واحد يفرق قلبه
3: وبرب الوقت وقتش تبدأ متواجد عندي بركة
4: أو قطع عمل
0: عندك شكون يحب يقابلني
3: في قهوة ترندا العشية
1: الفرملية عنده مشكلة
0: والله نحكي سريع معناه يخدموا فيهم سبعة على سبعة معناه حاجة ما عقلي ما قبلهاش حتى برد بالك سبعة على سبعة معناه رو على عام معناه مرتاح حتى نهار وما عندوش الحق في كونجي ويخدم 12 ساعة ونزيد نحكي لك ديتاي أخرين معناها مثلا منحيله فونتيلا معناه هو عاطينه بيت مترو على مترو مترو على مترو في ريسونس ديمو معناه فهمت واحد من البلاسات مثلا السيد اللي لهي بالسنديك خيل له وأنه معناه أمر بأمره فيق به عنده فنتيلاتور قالوا ليه ذاك الضوء على السنديك ويكل الضوء معناه تصور فيك 800 سخانة اللي جينا احنا في الصيف هو كي يدخل شوية يرتاح في بيته ما عندهش حق حتى في كليماتيزور تفيق أنك تعيش مالوروزمو مع بيد وحوش او فري سونس دو مو يمصوا الناس وبعد يلوحهم سبعة على سبعة هي جريمة بامتياز ولكن مالوروزمو ما يلزك على المر كان لي أمر منه نسمع الحاج ما سمعتوش
5: هو اللي يخدم فيها انسان ولا عنده انسانيه ولا لا
0: ما عندوش هذا اللي
5: نحكي ما عندوش لا يملك انسانيه على ذاك جاء جاتك الغنيه المعروفه صحه بدني مغروم بها بالميزان الكيل فيها طول العام نعس عليها بجرام وجرامين جي يا سيد ترزيني فيها ونذوب في نارين. تقول لي هزك للمر كان اللي أمر منه، هي كي بيش تقعد تخدم ماي بيش تمرض مسكينة هيك ولد تبكي بعد اسمه ما عاش بيش تقف على سقيها بعد. يا أخويا بلاش بيهم الفلوس هذه، نمشي نمشي ما نعرفش نعمل حاجة أخرى، نمشي نمد يدي للطلبة في ولاد عمتي، نمشي لولاد عمتي اللي يعرفوني.
0: سهل الكلام يا
3: سهل
0: انت تقول فيه خاطر وجعك الفيديو وجعتك، اما سهل الكلام زاد هي تقول لك انا نمد يدي ولا هو نمد يدي.
1: اذا قبلت بخدمه كيكسك عندك خشمت زاد ديجا، معناتها تقول لك انا نتمرمد وما نمشيش نمد يدي. برشا عباد راهو يخمو هكا،
0: هذا راهو ينطبق على الناس الكل، ينطبق على بعض القهاوي اللي خدموا في السيرفرات تلقاه 13 و14 ساعه، معناها ما يقفش ما يرتاحش ما يتنفسش، وبعد يروح على حسابه، ومن بعد معناها في رمضان مثلا يروح بعد السحور ما يخلطش باش يتسحر. معناها تشوف حالات نتاع ظلم نتاع عبوديه في الخدمه ساعات، قول الله المستعان. هي صوره تعكس برشا حالات صايره في تونس في العالم العربي في البلايص الكل. ويزي
3: والله رفيق زاده، والله امبارح صديق يحكي معايا هاي شركه هوني مع على الاورديناتورات، كي تشوف ساعات العمل اللي يخدموا فيها
0: شركه على الاورديناتور
3: تي معناتها مدخمين
0: في الشركه
3: مدخمين
0: معناها عنده كمبيوتر
3: يحكي لي على العبوديه نتاع عرفوا شيء من وراء العجب. راوش يقول لي نجي ونروحوا الستة، يقعدك في بيرو يحل معك ريونيون وروحوا الثمانية وما عندكش الحق. وهذه كم كوعبيد قارية وعبيد مثقفة وكل حتى من الحرام حرام. قالي بارح مع وانت بارح طفلة مسكينة ابوها يستنى فيها، قعدت خرجت الثمانية متاع دي ابوها في الباركين. ما انت عبيد هذوما لدين لملة، وزاد راهو موجود منهم هذوما راهو حتى المنشطين ترقاه منشط طويل ولبس مرايات الصحافي يقتل له حياته، ترقاه يطلبوا في الليل وش بيه كذا السير عديته هكا. هذيك زاد نوع من العبوديه وتعذيب معناها.
0: اذا كان يخدم صحافي اكثر من 8 سوايع في النهار بيان سور
3: سورتو يبدا ملات شويه. انا علاش عمري دخلت الجروب رفماك، والله العبيد ماهيش مسطر. انا بربي جاوبت مره والله لا لا
6: لنعد عام طويل. هو ذاك علاش مهم النقطة انه فما دول البرة والدول اللي بلوز وما متقدمة انه يعمل لك كي تخرج من خدمة يعطيك شهرين عام كالشهرية موجودة. احنا صحيح ما نجموش نعملوا كيكة، ولكن مهمة خاطر هي كل ماراتون رأوي سوفية دخلت فك البوك المعش تنجم، معنى كان دخلت انت عندك عباد تصرف عليهم معش تنجم ترتاح كالجمعة والجمعة ذيك تكلف لك شهر شهرين حتى اللي تاقى الخدمة. هذاك علاش فما كالجارانتي خليك بلوز وما ترتاح شوية وتلقى واكثر من هكا. ذي يؤدي لوين؟ يؤدي انه يتحسنوا الظروف، خاطر حتى المشغل يولي يفهم لي انت هذيا مش مضمون، معناها خاطر هو يعرفني قد ضعفك الله غالب. هذاك هو طبع الانسان ديما الضعيف هو اللي يزيد نفسه فيه، يقول لك هذاك شو يمشي يعمل ما عنده ما يعمل في الاخر في الاخر باش يقبل ويقعد يخدم تجي في شويه تستير ساقين تو يروح. وفي تونس برشا بلايص زاد مذخمين مذخمين ويمشيوا لهم فهمت هكا بالضبط راه بال 12 ساعه ما عندهمش الحق يقعدوا دي فوندور ما عندهمش الحق. نعرف عباد اللي يفرحوا كي يترقاو يشد الكاسه، خاطر يشد الكاسه يولي بالقاعده
0: عنده كرسي
6: يقول لك فوندور راهو عذاب ولكن لازم تتعدى بها. معناها شوف وين وصل
0: كيفاش ترقد انا كيفاش بالحق ما اسال تبدو للبعض ديبيل، ولكن كيفاش ترقد كي تخدم عبد 7 على 7. انا نحكي على حالات في مخي والله الاسامي نستحضرهم. انا نقول له معناها ولادك وقتاش تراهم وقتاش تقعد معاهم وقتاش، يقول لي رفيق ساعه في النهارين ساعه غير ربع. يقول لي ايش نعمل ما عنديش مرتي مثلا ما تخدمش مرته مريضه. نحكي لك معناها على حالات والله العظيم حاله في مخي، مرته مريضه ولده عنده توحد ويصرف معناها يتمو برشا مصروف ويمشي لطب وغيره وكذا. هذا الكل ماك الخدمه هذيك دونك يا فيكسا حاتم 7 على 7 زفر زيرو جور دو روبو وفنتيلاتور من ناحيه من البيت.
1: ومذكرك بحاجه اخرى ومن ناحيه اخرى اللي عنده مقهاوي نهار كله يتبكى ويتشك ما فماش خدام ما يخدموش. انا نجيب في فلين في
0: نجيب الذوق لوتر واحد
1: صحي وهذه ولا الفام دو ميناج نتاعي ولا يتكركر كل شيء. وهي عندها دار بزوز تيقان معناها وخمسه وسته اولاد في الدار دونك فينالمون معناها كون تو فوا هكا معناها مرض اجتماعي. فما سوء مش سوء تفاهم ولا فما حاجه فما اون ابسونس دو كومونيكاسيون اون ابسونس دومباتي
0: فما نظره غير سوية للأشياء
1: صحيح.
0: كي تجي أنت مثلا يبدو يقول تتخو في 40 ولا 50 دينار في النهار فام دو ميناج، أنت تجيب 8 متاع الصباح تروح 6 متاع الليل وديجا تبدأ تذكر أنت مثلا نقول أنا في النصر والمرأة ما نعرش فين تضربها كار وبعد نقر للدرشنوة وبعد تطلع صعادي على سقيها نص ساعة تخلط ميتة تروح ميتة أي ناحية أنت الديبلاسمون نتاعك 10,000 شوف ظللها في 30 بشيخ و 30 دينار معنا نيت نقول وإحنا برشا بك التعب ذاك. وكما قال تاع كي تجي الفام دو ميناج كان لازم معناها نحبوا نبيضوا البلاص معناها نوليو خاطر يسمك تو بروفيتو ماكسيموم هذا الكل هذا الكل نخموا فيه الرعي وربي في الناس هذيك خاطر يروحوا ساعات دموعهم على خديهم من التعب ومن اللي يصير لهم باش ينطروا كل الفرنك ويعيشوا صغيراتهم كيما احنا نحبوا نعيشوا صغيراتنا اللي عنده فام دو ميناج اللي عنده سوجيكات راه ربي يحل لك عساس اللي عنده خدام تحته راه ربي يحل لك باب باش ترحم الناس باش انت تترحم ما تنساوش هذايا وربي يهدينا على بعض الناس الكل الاخبار نتمنى ما تونش عليكم زيدون
3: ما حكيتش برشا
1: ابين
3: ابين
0: والله جي امونك والله يلا نرجعوا بعد الاخبار في مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
7: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: اريدو طور عالمك

0: ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المايك يا سندريلا حاتم برحاج رامي الفراتي وناصر البدوي. بعد شوية دورة أخرى في الأخبار، بعد شوية غدوة خير وصور فيها من البعد الإنساني الشيء الكثير، نعرف تفاصيل الحكاية بعد شوية. ولكن قبل هذا سعداء باستقبالها بحذيرة مدام فاتن الجابري ديريكتريس سونتر أرشيبيل ميكسد لورنينج باردو. مساء صباح الأنوار مدام فاتن، مرحبا في الرف معك.
1: صباح الخير سي رفيق، صباح الخير لكيف الكل.
0: مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. نحكيو على أرشيبيل، أرشيبيل ميكسد لورنينج للناس اللي ما تعرفش السنتر، على شو قاعدين نحكيو؟
1: نحكيو على أورغانيزم دو سوتيان سكولير، سوسيتي اللي عندها سي سيت فيزيك وعندنا الأونلاين دونك امتعنا. دونك احنا أول أورغانيزم دو سوتيان سكولير اللي يجمع ما بين التعليم الحضوري وما بين التعليم عن بعد. في التعليم عن بعد كي نقولوا تعليم عن بعد عندنا المنصة متاعنا اللي هي archipelmix.com، نلقاو فيها حصص تفاعلية مباشرة، نلقاو فيها دروس مسجلة، نلقاو فيها لوركشوب مع خيرة الأساتذة اللي في تونس.
0: نحكيو على السنتر، السنوات اللي تقريوها ساعة، وهذا مهم للناس اللي تسمع فينا، من أنا عمر نبدأ وين نكملوا؟
1: أكيد. دونك في التعليم عن بعد نبدأ من سنة رابعة حتى تكشيل الباك، وفي التعليم الحضوري في مراكزنا في تونس الكبرى نبدأ من سنة سابعة حتى تكشيل الباك.
0: مراكزكم وين موجودين؟
1: مراكزنا موجودين بطبيعة في باردو بسكنا نمثل مركز باردو، موجودين في العوينة، في المنزة، في بومهال، في المروج، وفي المدينة الجديدة. وعنا كما قلت لك المنصة متاعنا اللي نجموا يقرأوا فيها تلمذتنا من تونس الكل.
0: أنا تلميذ ولا أنا ولي توا نسمع فيك، علاش باش نختار أرشيبيل؟ شو الحاجة اللي باش نلقاها في أرشيبيل وما نلقاهاش في بلاصة أخرى؟
1: الحقيقة برشا حاجات، هما مش حاجة واحدة، أما جوبي سيتي معناتها لي بلوز امبورتون. في أرشيبيل نلقاو أن سويفي انديفيدواليزي، نلقاو دي وركشوب اللي نميو بهم لي سوفت سكيلز نتاع التلامذة نتاعنا، نلقاو لي بانويسمون، نلقاو شكين القراية أكاهو. بيان سور نركزو على القراية وعلى النتائج نتاع صغيراتنا اللي هي حاجة مهمة، أما زادا نخدمو على جانب النفسي نتاعهم ونخدمو على تطويرهم كأشخاص باش يفيدوا المجتمع إن شاء الله نهار آخر.
0: ساعات نتاع القرايه مثلا كيفاش؟
1: ديما من بعد وقت القرايه احنا نبداو من 5:30 للسبعه، والا من 7 ل 8:30 هذايا من الاثنين للخميس. نهار الجمعه والسبت دونك بيسكو الصغار يكملوا ماضي ساعه، احنا نبداو من 9:30 حتى كشي ل 8:30. بيان سور يكون عندهم كرينو الصغار مش يقراو الا فيه، ونهار لحد نقريو الصباح. دونك الاوقات تتماشى على الاخر مع الجدول
0: مع البلانينغ نتاع القرايه نتاع الصغيرات. ديجا أرشيبيل ميكسد لورنينغ، منين جاي الاسم هذا؟
1: الحقيقة
0: والشعار قراية تهزك لبعيد، لبعيد وين؟
1: حكاية كبيرة، معناتها سي با باغازاغ اخترنا أرشيبيل. هو أرشيبيل بالعربية هو أرخبيل، والأرخبيل هو تو سامبلومون مجموعة جزر. شنو دخل الجزر في القراية؟ دونك احنا كل
0: احنا عهدنا بها في درس الجغرافيا ذي اليابان أرخبيل محدود الموارد، تذكرها حاتم ذي كان التعريف نتاع اليابان وقتها.
1: بالعكس، معنا احنا باش تكتشفوا انه الأرخبيل حاجة كبيرة برشا. دونك قلنا الأرخبيل هو مجموعة من الجزر. احنا في أرشيبيل كل صغير يمثل جزيرة عنا. الجزيرة شنو نعملو فيها؟ نلقاو معناتها نكتشفوها باش نلقاو فيها الكنوز. دونك هذه مهمتنا في أرشيبيل، إن نلقاو الكنوز المدفونة عند كل أدوليسون، عند كل تلميذ، ونخرجوهم ونحطوهم أون فالور.
0: كي نحكيو على جودة التعليم نقعد تقريبا في نفس السؤال ونعاود الفكرة، شو الحاجة اللي تميزكم؟ فما سويفي معناها نتاع كل تلميذ ولا سي بار جروب تجيريو الأمور؟ خاطر مهم الولي يحب ولده وكأنه الأستاذ جاي له هو سبيسيالمون، وكأنه المربي جاي الولد سبيسيالمون للولده، فما منه هذا في أرشيبيل؟
1: أكيد هذه حاجة نجمو يأكدوها لي بارون اللي عندنا. ما تعنا دي بارون يطلبونا بذمة باش يقولوا لنا نحس ولدي يقوش عليه وحده يقرأ في أرشيبيل ما مع حتى تلميذ، وهذيك قوة أرشيبيل في السويفي كما قلت لك انديفيدواليزي. ما تنتبعوا التلميذ، نشوفوا لي لاكون اللي عنده، نشوفوا شنو ما الحاجات اللي هو محتاجهم، شنو لي بوزوان نتاعو، وغادي وقتها اون اجي. معناتها اون اجي با دو فاسون جينيرال، والعباد الكل كيف كيف، والعباد ياخذوا نفس الاهتمامات ونفس الاحتياجات. دونك احنا ناخذوا التلميذ نشوفوا شنو احتياجاته. نجم التلميذ مثلا ما شاء الله عليه هو جوست فيك الوقت هذيك الى ستريسي ولا الى مال جيري سيزيموسيون، وقتها احنا احنا نتدخلوا شنو نعملوا هنا نعملوا مثلا ان وركشوب سبيسياليزي في جيستيون دو ستريس في جيستيون دو طون دونك هوني احنا عالجنا المشكل ما عملناش حاجه معناتها جينيرال للعباد الكل ما عالجنا التلامذة اللي عنده مثلا مشكل نتاع جيستيون دو ستريس مشكل نتاع جيستيون دو طون ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الدوفار ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الريفيزيون نتاعو دونك احنا اون اجي دو فاسون بيرسوناليزي
0: نعود نذكر وين نلقاكم ونعطي ارقام الهاتف للناس اللي تحب تتصل بكم مواقع التواصل الاجتماعي العناوين كيفاش نتصل بارشيبال اليوم
1: دونك عندنا الرقم تاعنا اللي موجود على الشاشه توا 22 082 410 والا 20 882 288 دونك هذوما الارشيبال اونلاين نتاعنا المنصه بيان سور كل مركز حضوري عنده الارقام نتاعو متى نجموا يلقاوهم موجودين على لي ريزو سوسيو على السيت ويب نتاعنا موجودين بارتو دونك المراكز نتاعنا نذكر ببلايصهم دونك موجودين في باردو في العوينه في المنزه في المدينه الجديده في المروج وفي بومهان دونك هذوما المراكز الحضوريه نتاعنا اللي نقريو فيهم من 7 اني للباك
0: نجم كابارون نجي نعمل فيزيت نشوف مفتوحين من 8 ل 6 اوقات العمل نجي وقت اللي
1: نحب العمل نتاع المراكز نتاعنا ديما من ساعتين حتى كشي ل 8:30 نبداو محلولين ماذا بينا لي فيزيت معناتها ولا غوتور بارون يجينا قبل الخمسه خاطر بارتير من الخمسه نبداو نقراو دونك توالي الفيزيت امبوسيبل اما قبل بيان سور مرحبا بهم في كل وقت يجيو يزورونا ويشوفوا مراكزنا وحاجه نحب نركز عليها برشا انه المراكز نتاعنا معناتها فيها المقاومات اللي تخلي القرايه معناتها باهية فيها الويفي فيها الكاميرا سيرفيونس كليماتيزي معناتها نحاولوا نوفروا ظروف ملائمه للدراسه باش الصغار معناتها يبداو مرتاحين في المراكز نتاعنا
0: ربي ينجح الصغيرات الكل وربي يعينكم مشاهير زاده قرايه الصغار 22 082 410 والا 20 882 2888 زوج ارقام اللي تنجموا تتحصلوا بهم على ارشيبال وتاخذوا اكثر تفاصيل شكرا لك مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر ارشيبال باردو نخلي لك 30 ثانيه كلمه الختام للناس اللي تسمع فيك
1: الحقيقة دو بار مون بوست ودو بار مون اكسبيريونس في ارشيبال نحب نقول الاولياء اللي ولادكم في ايدي امينه في اي سنتر معناتها من لي سنتر نتاعنا في الاونلاين زاده الحقيقة عندنا ايكيب كبيره معناتها تسهر على الحصص المباشره تسهر على السويفي نتاع التلامذه توفر لهم زاده ان سويفي بسيكولوجيك سورتو معناتها وبسيشيك تعاونهم باش يتعداو الصعوبات ويتعداو هالمرحله الصعيبه من حياتهم نتاع القرايه نعرفوا اللي ليشيك في القرايه حاجه ماهيش سهله معناتها كسوا للتلميذ والا للباغون وهي ذيك معناتها الغيزون ديتر نتاعنا ان نحبوا العبيد الكل قاريه العبيد الكل واصله والعبيد الكل ناجحه ومتفوقه في حياتنا
0: وإيبانوي مهم باش ما ننساوش كمربين وكعائلات وكبارون لأنه هذه النقطة اللي ساعات نسرحوا عليها ونتلهاو ونركزوا كان في المعادلات والنجاح شكرا لك بالتوفيق مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر أرشيبال باردو بعد الفاصل غدوة خير رفماك حتى للتسعة ونص
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7 سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

شوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تيغم الماضي ساعتين Old Gold ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
3: 28 دقيقة الأخبار بصوت السندريلا بعد شوية لبوكس نيوز ولكن قبل هذا نمشي لجرعة الأمل صورة وصور فيهم من البعد الإنساني الشيء الكثير تفاصيل الحكاية من غير أن تولى عليكم تعرفوهم توت سويت في غدوة خيرة
4: غدوة خير
5: وقت اللي فما برشا صغار رجعوا لمدارسهم وأوليائهم في أول نهار من سنة دراسية كانوا معاهم فما صغار أخرين مشاو يقرأوا في قلوبهم غصة فقدان الأب ولا الأم وقدش مستحقين أن نحسوا بهم ونكونوا معاهم خاصة في أيامات كما هكا وين حضور الوالدين عنده قيمة كبيرة وفي السياق هذا اليوم نحكيه على مواقف إنسانية نبيلة تجسد معنى الوفاء لشهداء الواجب في قفصة وين إطارات وعوان الحماية المدنية كانوا حاضرين مع أبناء شهيد الواجب النقيب هيثم عليمي وهذايا في نهارهم الأول من السنة الدراسية في مبادرة مؤثرة تخلي صغار ويحسوا رواحهم ما همش وحدهم والترجم وفاء زملائه الإنسان في ناحيته في خدمة الوطن والناس النقيب الراحل هيثم العليمي اللي كان يخدم في الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة توفى إثر حادث مرور تعرض له وقت أداء واجبه وسبق للإدارة الجهوية إنها زارت عائلته وتعهدت بمواصلة الإحاطة به ونفس الموقف هذا شفناه زادة في المتلوي وين إطارات وعوان فرقة الحماية المدنية رافقوا أبناء شهيد الواجب الملازم رشدي بوعلاق لمقاعد الدراسة وحضروا معهم تحية العلم تزامنا مع اليوم الأول من العودة المدرسية حضورهم ما كانش مجرد مرافقة أما كان رسالة دعم لصغار فقدوا سندهم ورسالة وفاء لزملاء في نواحيتهم في أداء الواجب مواقف يمكن تظهر بسيطة أما معناها يعتبر كبير برشا خاطر الشهيد ما يخليش كان ذكرى طيبة يخلي زاد وراها عائلة وصغار يستحقوا الدعم الله يرحم شهداء الواجب ويحفظ صغارهم وينجحهم وشكرا لكل إنسان يواصل يخدم بضمير وإخلاص على خاطر بفضل الناس هذوما بلادنا قادرة تكون غدوة خير
4: غدوة خير
3: ربي يرحم كل شهداء الوطن ربي يرحم كل شهداء الواجب ومحلاهم الصور ومحلاهم محلاها اللفتة اللي صارت انه زملائه في نفس القطاع زملاء اللي خدموا معاه اللي كانوا رفقاء الدرب ورفقاء سنوات يمكن في المهنة وفي العمل تذكروا وليدات الشهداء في لحظة يكون فيها وجود الأب ووجود الأم مهم جدا جدا جدا تحية كبيرة ليهم على هاللفتة ذي كل الناس اللي خمت فيها واللي ساهمت فيها واللي كانت حاضرة بالشيء وصغيرات متاع النقيب الشهيد إن شاء الله بإذن رب العالمين هيثم العليمي وكذلك الملازم رشدي بوعلاق ربي يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله في جنات الخلد ربي يحفظ صغيراتهم مهم جدا أن نحكيه على لفتة هكا خاطر بعيد على الميدان وعلى القطاع كان في الأمن كان في الحماية كان في أي خدمة في أي شركة على الأقل واحد كي يتوفى شهيد العمل ولا يتوفى بظروف صحية ويتوفى ويغادر هذا العالم ثم وليدات ما يتنساوش لو كان نعيشوا بالعقلية هذه في كل شركة وفي كل خدمة وفي كل ميدان حاجة نجم تعاون برشا برشا برشا صغيرات اختار ربي أنه بو ولا لهم ساعات ما تكملش معها الثنية وما تكملش معها المشوار ربي قوي كل صغير فقد بوه ولا فقد أمه وشكرا من القلب مرة أخرى على اللفتة الجميلة هذه وربي يرحم كل شهداء الوطن ربي يرحم النقيب هيثم العليمي والملازم رشدي بوعلاق بعد الفاصل نرجع للبوكس نيوز رف ماك للتسعة ونص
1: خليك قريب فيم وراجعين

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 كوتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما تضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي. اليوم جبنا لك الحل، ميرال درايف، لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك. وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها. كانك في تونس، صفاقس ولا سوسه، خلي الترانسبور علينا. ما لافاش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافريات. وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول، معليك كان تكلمنا على 99 416 295. ميرال درايف، طريقك أمانتنا.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: تدلل
5: حتى ل 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان، ايام دللنا.
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
8: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، رفيق وشناق وراف ماجر.
9: 8:34 دقيقة، رجعنا لكم في الراف ماك. إن شاء الله ما نكونوش قلقوا فيك زيدو، قاسينا على التليفون بخير إن شاء الله.
10: الهدرة متاعك محلاه.
9: شكرا لك زيدو. الأخبار بصوت السندريلا، البوكس نيوز.
11: بوكس نيوز،
9: البداية بموضوع حكينا فيه، ولكن الصورة البارح تقريبا أول مرة يشوفوها التوانسة في علاقة بالسباح رامي الرحموني. تفاصيله.
12: الصورة أعادت الجدل مرة أخرى بعد ما أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على منصة إنستغرام أنه فما قائمة للمنتخب متاعه فيها 7 سباحين من بينهم رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية.
9: صورة عادت كما قلنا للجدل، الموضوع في علاقة بالتجنيس وأبطالنا في الرياضات الفردية. وأول العام وحكيته أول أسبوع مع عميم يذولي على عدد من الرياضيين اللي ما رجعوش وتقريبا اختاروا باش يقعدوا في الخارج باش يبحثوا على مستقبل رياضي آخر. البوليميك وتقسمت الآراء ما بين اللي يقول لك ما يجيش وهذه خيانة للبلاد اللي ربيتك واللي كبرتك تلعب بدرب واخر، وبين اللي يقول لك عمر الرياضي قصير وغادي ظروف مادية أفضل بكثير وما تقارنش بهنا وظروف صعيبة الرياضة الفردية ما عندهمش فلوس مقارنة بالكورة وغيره. بعيد على البوليميك هذا، شو لازمنا نعملوا ناصر باش ما تعاودش تصويرة هذه؟ على الأقل نقصوا الموجة هذه اللي صايرة توا في علاقة بالرياضات الفردية. لو تسمع نكمل سؤالي.
13: هو بالنسبة لي أنا معناتها المعادلة صعيبة برشا، لخاطر الإمكانيات المادية اللي قاعدة تتعطى للزاتليت هذوما إمكانيات كبيرة برشا بارابور
9: في الخارج.
13: في الخارج في الخارج قاعدة تتعطى برشا فلوس رفيق الناس هذوما لحد الإغراء، أنك تخليك معناتها اليوم تضحي بكل شيء، تقول أنا نشوف الكارييري الصغيرة، الكارييري اللي هي راهي قصيرة ما تعرفش لي بليسور تعرف شنو النجم يستنى مني. وقت اللي يجي خمم من الناحية الرياضية يقول لك أنا يا أخويا مرحلة لابد مش نستغلها على أحسن ما يرام. وذلك علاش بعد ساعات مش نقولوا نلقاولهم عذار، لا احنا ماذا بينا. أنا تصويرك من هذه توجعني في نهاية الأمر، ماذا بينا بيرا ويمثل تونس وماذا بيرا الراية الوطنية هي اللي محمولة، ما يمكن نشوف راية أخرى ولا يمثل بلد أخرى في نهاية الأمر حاجة توجعني.
9: والله اللي تصور هو بيدو أفورة
13: ومتحمل
9: يحبس علم تاع بلاد عمره ما انتميلها عمره ما عاش فيها، مش سهلة.
13: هو بيدو يقول لك أنا راوسينا فير معناتها متاع مرحلة ظرفية، ظرفية مجبر باش نعمل
9: مجبر بين ظفرين، مش مجبر هو اختيار ولكن الظروف
13: صحيح، يمكن الظروف خلاته باش يمشي غاديكا. انا نقول لك راهي كلها مربوطه بالامكانيات، راه رفيق منا نحكيو شي
9: اليوم في ذي الامكانيات لما نجمو نعملو شيء نجمو كان نتبعوا الموجه هذيك
13: ما نجموش نبداو واضحين. رفيق راهو كي تجي لاتليت تقول له راك باش تاخذ 100 مليون وهو يتقاضى في 10 ملايين ماش باش يخمم برشا رفيق،
9: ويمكن حتى 10 ملايين
13: نحكي لك انا عطيت ما عطيت شفره كيكا وبرا باش الناس تفهم شنو هو الفلوس اللي تتعطى لبرا معناتها فهمت. لكن زاد كيف والله بس ساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقولوا الحق
9: نتاعك. انت مطالب ككورني كور تلقى الكلام.
4: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما نبغيش كورني كور.
9: صحيح.
4: لازمك تخلق
9: لازمك تحفرني تلقى الاجابة. شو كورني كور والله ما لقيتش الاجابة. والله عجزنا على الكلام. شنو فرصتك تعمل؟ تجيب اي مواطن يعجز.
4: جيب اي مواطن يقول لك
9: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد. اعطيني انت الحل.
4: ما عندي حتى حل.
11: عجز على الحل.
9: يلا برنسان.
11: شوف والله كي يحبوا راهو تو احنا السيد الفكره السيده يقول لك خيرنا يمشي لغيرنا. صحيح هو خيرنا هذاك، هو وين تعلم السباحه؟ تعلمها في تونس وتكون في تونس ثم بعدين يمشي ما نلقاوش حلول ما نوحلوهاش في الوزاره. انا نقول رجال الاعمال الشركات الكبيره خليني كمل لك راك شركات كبيره تتبنى يا ودي تتبنى
13: واحد لقى فكره.
11: الالعاب الفرديه الالعاب الفرديه يا اخي هما منين في الالعاب الفرديه؟ ما في السباحه عندنا اثنين ثلاثه، في الجري عندنا كذا، في العدو عندنا كذا، 20 واحد يا سيدي 20 واحد ما نجموش نتلاو بهم، ما عندناش 20 شركه واقفين على ساقيهم من جمله الببليسيتي اللي يعملوا فيها فهمت. انا نخمر في الشركه اللي كنت فيها يعملوا هذا اخي مش ببلستي هذا
9: وخلي
11: بشعوم بكل يحط شعارك الشركه ذيك وكذا وكذا. الحلول موجوده لازم يلزم تتكاتف
13: التنسيق
11: التنسيق ما بين الوزاره واللي شكون باش يتبنى الوليد هذا ولا البنيه باش نلقاو
9: حلول. فما دور زاد لسلطة الاشراف انا هي تدور وتحكي مع الشركات هذه ومع البنوك وتحسسهم وتتفهم للشيء هذا. بنحبش نقول تفرض ولكن يا سيدي انا بريتوتا مثلا 300 و400 مليون في العام تحتها ولا ثلاث يقعد هز دراب وتونس ومشرفنا في المحافل الدوليه. شنو 400 مليون بالنسبه لوبيراتور تليفوني؟ شنو 400 مليون بالنسبه للبنك اون بلوس انت عامل ببليسيتي؟ شنو 400 مليون بالنسبه لدار تبيع في الكراه بعلامه كبيره؟ ما عندناش كما قال احنا الف مؤلفه نتاع ابطال دوك نحاولوا بطريقه ساعات حتى بعلاقات ناصر راوكي واحد ما تطلب تدلل على صاحب شركه ولا
13: ايفيكتيفمون.
9: هذا على الاقل اليوم في غياب الامكانيات الكبيره اللي باش يكونوا امناء غدوا حتى كان جيت انا وزير ولا مسؤول ما نجمش ننافس انا قطر والسعوديه وكذا معناه فلوس بالهبل قال الخليجي تعطاو معناه تلقى نجم ياخذ 300,000 و400,000 دولار في العام. ولكن الشركات الخاصه والشركات الرابحه والبنوك ينجموا يكون حل مش باش نقضيو يا سيدي على الظاهرة باش نمتصوها شوية ونخفضوا ونحافظوا على بعض الأسماء. دايور أصدقائنا في أوريدو كنا حكينا عليها عمنا خذوا خليل الجندوب يدور لي في التيكواندو وتبنيوه دونك نتمنيو التوفيق. نمروا لعندك مضيف.
11: عندي مضيف حاجة بسيطة أغزر مثلا ناخذ شعيب بن ميري هاوكا يخدم في جوجل وتونسي وكل شيء. اسكو هو درابو غاديك هو في درابو جوجل معناه كي يعرفوا باش يقدموا غاديك ماهوش باش يقول شعيب بن ميري تونسي جي فهمت معناها الكفاءات التونسية في المجالات الكل راهو كي يخرجوا لبرا زاد راهو بتاتر بعد 10 سنين الصباح هذا باش يرجع لتونس ببروجي يمكن يطلع جيل آخر تاع
9: السباحي الفكري رياضي حتى في تبدا اجنبي يعرفوك بالناسيوناليتي نتاعك الانجنيور فلان لو سيناريست تونيزي
11: عدرابو معناه هو مشى راهو بعقليه شعيب وعقليه خليل وعقليه ماشي يكون ماشي هو
9: بروفيسيونيل حبيت تقول كانه انجنيور خرج حبيت يقول لك ولا هي مهنه فما حساسيه اخرى
11: كمل لك اي دونك باش تخليه هو درابو مالوغوزمون هو زاد كل شخص عنده طموح ما نجموش
9: نعيبوا على إنسان طموح يحب يحسن ظروفه يرى روحه ينجم. راهو ظروفه مش كان مادية، راهو بالانترينمون باللي مويا ينجم زادا يطيح غكوخ. الحاجة اللي نختم بها، نحن تعرف شنو اللي باش يوجع أكثر؟ نهارة اللي إنسان كمان هكا اختار جنسية أخرى معناها رياضية باش يهز ميدالية ذهبية باسم بلاد أخرى.
14: هذيك اللي
9: وقتها تشوف وقت يهزمنا نحن.
14: ما تنجمش تعمل مقارنة مع شعيب بن ميري ومع خاطر هنا فما شعيب فما نشيد رسمي يتهز لو هو يهز غدوة معناها في عود تكون تونس ولي نشيد السعودية أو هو ولدنا البارح في الأيام. هذا اللي خلينا نبحثوا على حل.
9: خاطر زاد أنا علاش خذيت الإكزامبل تاع شعيب؟ خاطر نهار اللي شعيب مثلا يعمل لنا أبليكاسيون قاعدة والديفلوب وحاجات، نهار اللي عملها الفافوار لا ناسيوناليتي دو باي اللي هو عمل فيها، خاطر لو باي هو اللي عطاها البلاد اللي عايش فيها هو اللي عطاته
14: هو يخدم في جوجل عادي كمان نخدم في الديوان لو برودوي اللي بشخرج باسم الديوان.

0: تشرب شوي نعمل سكار في مصر
1: بيني مصر
2: مطار مصر
0: حسن شحاته ما نعرفش كان هكا في
3: بالي على حسن شحاته
1: ودر شحاته جديد
4: هي مدرسه الفري في الفرز
0: ربي يشكولك اعلان بالفرز ها تحب على حسن شحاته وحاتم يعاون في الفرز قلت له ما كيتش حسن شحاته
4: اقلبوا البال لما يقلبوا جيب واحد
1: وعجبني مقتنع
0: ارجع لامريكا ارجع لامريكا لقينا حسن شحاته شكرا للفريس حاتم شكرا
3: المشاكل اللي صايره توا عند الرياضيين مشاكل شخصيه قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي وين الكابتن حسن شحاته المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر حرر محضر رسمي ضد زوجته الثانيه اتهم فيها بالاستيلاء على ممتلكاته الخاصه بعد ما دخل المستشفى اثر تعرضه لوعكه صحيه واتهم شحاته زوجته بتغيير قفل الباب هو كالون بالمصري خلال فتره وجوده بالمستشفى ووضح انه منعته من دخول مسكنه بعد ما خرج منها واوضح في بلاغه انه الواقعه جات بعد ما تعرض لوعكه صحيه ودخوله للمستشفى.
0: حاتم تفهم انه ساعات كوب الينهار في العمر هذا متاع 65 و 70 سنة وتوفى العلاقة بالطريقة هذه بعيد على شكون صحيح وشكون غلط الثابت انه الكوب الانهار في عمر معناه اللي نرمو نقولوا احنا سيبوا معناه عدينا الصعيب دونك نكملوا حياتنا مع بعضنا
2: تفهم اللي تبدل في الليبوك ما عادش العبيد اللي دبا دبا ونلف الرتريت العبيد مازالت حية العبيد فيها طاقة العبيد ما عادش معناه يسون بلو فيو 80 عام معناه واحد يقعد فما فيه شحنة فيه طاقة فما برش عبيد نون بلو غيانا بيغدخ في العمر ذكا تقول لك انا استحملت والسيد هذا الراجل ولا المرأة
0: ولا هو استحمل
2: ولا العائلة اي الراجل ولا المرأة ولا
0: خيري خديمة مع المرأة نحاول نعمل لك
2: انا قلت الراجل زدت هنا من بعد استحملت والراجل ولا المرأة لمدة سنوات وتوى ولادي كبر ولادي وخرج على رواحهم شقاعدة نعمل خليني نمشي في جيد بالحق كي تشوف انت تو مثلا تمشي في تونس ناخذوا نحن ليزاكتيفيتي مش كان العاصمه راه حتى في في مدن اخرى في تونس بعد 60 سنه فما نسيت ولا رجال اللي يحب يعمل بانتور اللي يولي يعمل مسرح اللي يحب يبدل حياته خاطر بوتيتر يقول لك انا 30 سنه عديتهم مضحي على خاطر ولادي فهمت
4: صحيح
2: اما ريت جواريت اما ريت جواريت الكوره برشا عندهم مشاكل
0: 70 سنه قال لك حاب يعمل بانتيور هذاك
4: بيتبول 70 تاكلو
0: 70 سنه بانتيور
4: سبعين سنة راه مش في السبعين سبعين سنة راه ولا نحكي مرافق وزير من حقه يعمل بانتيور ايش يصلي ويعمل بانتيور
0: عندنا وقت بانتيور سبعين الرمبوان
4: اي نعرف رمبوان
0: عندنا وقت
4: اش ما يعملش بانتيور شوية بانتيور
2: الركعة والركعة
4: لا بانتيور لا شيء الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة
0: والذكر
4: أكلو.
0: شنو اللي يخلي بالحق كوبل هكا ينهار على باز ما كانش فما حب وما يما باش تاخذ طول العمر هذا بين ظفرين انا الشخصيه محترمه جدا حسن سبحان الله معناه وقت اللي واحد يخت الاختيار وميمة تنجم تتمس حتى صورته حسين حسن كان اكزومبل درني رمو نحكيو فيه اليوم هنا راهو العميد والكابتن حسن شحاته حتى حد ما يغزل له في عينيه كبارات مصر تخاف منه اللعبيه وكذا اليوم يلقى روحه هكا معناها المرض واختيار الشخص الخاطئ ان صحت الروايه نتاعو بيان سور خاطر فيرسيون عندنا واحده
2: في انتظار
0: نحاولوا نتصلوا بالزوجه نتاعو
3: هو المقصف حق الرد حق الرد هو مؤسف الحقيقه
4: فريق اعداد رهيب
3: عنده فريق اعداد رهيب والله علاش صعيبه هي والله كان يطلبها رفيقته تتعدى عادي ما فيها حتى مشكل هو المؤسف انه صوره معناها كيما صوره حسن شحاته معناها اليوم اكيد ماهوش باش تحكي على انجازاته وتجربته الكرويه قاعد معناها متداول تصور في الاخبار معناها والمواقع الاخباريه على عركته هو وزوجته اللي هي نتصور تقلقه هو او حد وتقلق العائله نتاعو كان عنده صغار زاد كيف كيف المشكل نتصور انه المشاكل هذيا كوميول يعني طيله سنوات نتصور فما مشاكل بينه هو وبين زوجته وقاعدين يتجاوزوا فيها يتجاوزوا فيها على اساس يتجاوزوا فيها وما ماهمش يتجاوزوا فيها وشكون بعد يخلص رفيق اذا عندهم صغار حتى كان يكبروا راهو صغير يقعد صغير يبداش عمره 30 40 سنه يتاثر اذا يلقى ابوه وامه فما مشاكل بيناتهم خاطر ريت هو تتقلب بالايه راه البو والام يوليو كانهم صغارك
0: تولي انت
3: تحب انت تلطف الجو تحب تصلح بيناتهم

0: تلقى روحك معناها في في في انغرناج معناها يا ويلك تجي مع ابوك يا ويلك تجي مع امك في الوسط.
1: تاخذ قرار هكا كي تكبر زياد لو الكوبل ما مشاش في السبعين مثلا تطلق وعائله كامله تنهار ولا بالموجود تكمل الحياه.
2: سبعين واحد يكمل حياته مع عائلته يعجبكش
3: تحفز في الراس
2: واحد يكمل وحده يلا ليه
1: تخاف من الوحده؟
2: لا ما نحبش الوحده انا ديما نحب لونس ما نكذبش عليك بالحق نكره الوحده انا ديما نحب ديما العباد معايا كذا وكذا.
1: دونك يصعب عليك قرار من هذا؟
2: لا لا ما ناخذش السبب إيه. اول حاجه تنجم تاخذ قرار توت
4: يا ولدي انا طالب على ربي سبحانه وما تضحكوش علي الموت فرد نهار انا ومرتي هي ما نخليهاش واحد وهي ولا بالخطوه
0: عليك
4: والله العظيم
1: والله
4: 55 سنه عرس وراه ماليش نهارين ولا ثلاثه ربي يطول في اعمارنا في الخير ونفرحوا باحفادنا شو يخلي مرتك تمام من ما تقبلهاش العقل بعد العشره هذه الكل هذاك كان يضرب يسرع هذاك شحات احسن شحات انا نعرفه ملاعبي وش عمل فينا في مصر وفي تونس وبعدش مدرب علاش ما سيبتوش وقتها علاش بدلت الكوبا وقتها توا كي طاح ومرض في السبيطار تمشي تبدل كوبا الدار
1: هذاك اللي مسيه
3: مرته الثانيه راهو
1: هي ما
3: تحبش شيء ما هي جديده راهو هذه ماهيش
2: كيفك شي بدل
1: ما عندهاش برشا
3: ما انا مش لولا
1: ما عندهاش برشا تسمع حكايات ساعات يخليك تقول انه اختيار شريك الحياه مهم جدا جدا جدا لانه معناها اليوم انت سافا غدوه تنجم الامور الماديه غدوه الامور الصحيه وما تعرفش هالعبد اللي اخترته كان مراه ولا راجل باش يكون لا اوتور باش يكون واليوم على الدنيا اللي تبدلت ولا لو فينومين معناها دالش حتى في تونس تلقى كوبلوات في اعمار كبيره نتاع ولاو بابي ومامي ويصير بيناتهم تلاق يا المراه تلوح الراجل يا الراجل يلوح المراه لاسباب قد
2: اختصر
3: هو المشكل
2: الحب مواقف يعود ديتك
3: في بالفازة
2: الحب والله لبع أنا هذه كلمتي أنا الحب
5: هو المشكل الكبير رفيق على خاطر وقت اللي دخل حسن شحاتة للمستشفى أنه راه وقته كان مريض برشا معناته فهم برشا الناس وقتها حتى خرجت أخبار أنه توفى معناته أنك مرته توصل تبدل معناته البلوكيز معناته باش تفهم اللي هي المرأة ديجا عندها نية مبيتة معناتها المرأة مش
6: وجهة نظر المرأة
1: ديما احنا عنا فيرسيون
5: واحدة على حسب
1: نحكيو
6: على الفينومين
3: هو نقطة صغيرة خاطر شوية ملحنا شوية مرتبط لدين راهو خاطر هو عنده مرته لولا راهي تحبه كانت لاهية به وكذا فهو قرر انه معنى الغلطة تنجم تعتبرها شوية منه هو خاطر هو اختار انه يزيد المرأة الثانية وما حبش يطلق لولا دونك هي لولا سبب خسر هذيك قالت له انا هاني معاك على ذمتك اما ما عادش نتلاهي بيك والصغار وكابينتنا صغار والثانية طلق غالب ماهيش بتحليل انا مشكل شويه عائليه
1: شكون احكي يعطينا الصحه
3: وربي يعطينا
1: نرجع بعد الفاصل زياد برشا سالوني قالوا لي علاش ما عملتش لوناتك عند زياد يسيبني تتفقدني في البوست
2: تو تفقدك
1: بربي في البوست
2: هاي فما
1: ريكلاش
2: هاي عندي تابلو صدرينيون تنعمل لك اي تيست
1: بعد اللي دخلت الدبلوم عطيتش لونات المواطن هاك عملت مره
2: حتى
1: مره ما خرجت حتى لونيت
2: خاطر هزني الاعلام
0: طيار
1: لا اما بربي بربي كي خديت شهادتك معناها كنت وقتها اللحظه ذيك كابابل تعمل معناها لونيت نمد لك ورقه نتاع طبيب
2: اي والله كنت وقتها مع سي عبد الرؤوف
1: اختار البلاره مش تاع كهرباء
2: تلفزيون لا والله مع سي عبد الرؤوف كنت في السبيطار والله وقتها كنت نختار من بعد ضيعتني قلت لك لازم
1: نتغير بعد الفاصل نرجعوا نكملوا اخبارنا والبوكس نيوز
7: Soyez alerte, il barbe j'ai chutouillé à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام،
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم.

0: اللي تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: آخر 5 دقائق في ساعتنا الثانية. بعض الأصدقاء وصديقة قالت بربي كان تجمو تعطيونا النمرو متاع جمعية كيف لليتيم الرقم 22-450-566. تطلبوا الرقم هذا ولا تبعثوا مساج على الواتساب ويرجع لكم الأصدقاء باش ناسقوا معهم كيفاش نجمو تتكفلوا بيتيم. دونك نعود الرقم 22-450-566 مدام منيرة اللي فيه اللي سألت وجاوبناها على الموضوع. نكملوا بليو ميسي ومباراة توديعية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية.
3: نحكيوا على اتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اللي دعا قائد السابق ليونيل ميسي لخوض مباراة وداعية مع المنتخب أمام البنين في 6 أكتوبر الجاي بعد اعتزاله اللعب الدولي الشهر اللي تعدى.
2: ليو ميسي مقابلة توديعية انتهى زمن ليو ميسي مع الأرجنتين ومرشح أنه سنيز يمكن ينجم آخر الموسم
4: يكمل
2: الكارير. رامي
4: هو في علاقة دوليا كان القرار الاعتزال خاطر هو حكيم بعد وفاة بو قال هو نزلت الكوب دي موند ذيرا وعلى خاطر بابا وقال له هذا معناه نوصله كانت نجم تهز كوب دي موند مرة أخرى وتوفى بو قبل مع النهائي ولا قبل النهائي معناه في الفترة هذيك كيف كيف راهو بعد زاد كيف كيف في علاقة بال فرق صعيب ياسر يكمل وهو بيدو قال انا ما عادش نجم نكمل وراو ميسي اعتزل قبل دوليا راو
2: في اعتزل حتى قبل قطر
4: اعتزل في 2016 خاطر ميسي من اكثر اللاعبين اللي ما بعد مارادونا عاش ضغط كبير في علاقه بالمنتخب لاعبات كانت تستنى منه برشا تيترويته مع المنتخب زاد راي خلطه المخر اول كوبا امريكا 2021 اول كوب دي موند 2022 معناه بعد برشا في اخر بلوز او موا كاريرو ملاعب كبير يقعد الافضل في التاريخ والاختيار يعجبني الاختيارات هذوما نتاع الشو ما خاطر انه يعتزل ملاعب كيما ميسي ايقونه يعتزل في بعيد معناه في امريكا ما كانتش هكا محلها في المونيمونتال باش يصير في بوينوس ايرس وين هو بدا في الارجنتين في بلاده وسط شعبه وسط محبه الناس باش يكون حاجه حتى في البيعان تتباع والمباراه هذيك امور بزنس وكذا باش تكون حاجه كبيره ياسر.
2: حضرت عليهم الزوز شكون خير ميسي ولا مارادونا براس؟
5: والله بالنسبه لي انا مارادونا خير وخير منهم الزوز بولي حسب ما انا نفهم شويه يكون
2: حسب
5: فهمي انا
2: بلي خير من مارادونا
5: طبعا وانظف بلي ياسر نظيف
2: ليش خلينا في سلوكه
5: لا مش خلينا من سلوك نظيف اللعب ياسر نظيف اللعب تك تك كذا فما مارادونا عنده شويه من بلي لكن عنده حاجات اخرين ما يعملهمش بلي
2: ميسي ولا مارادونا ناصر
6: مارادونا لكن مالوريزمون انا بالنسبه لي انا مارادونا كاريره ما تعديتش كما يلزم من ناحيه حياته الخاصة معناتها بالحق
2: أثرت
6: خاطر مارادونا في وقت من الأوقات الأهداف اللي سجلها معناتها أسطورية بكل المقاييس هو راهو المقارنة صعيبة باش نبداو واضحين أما كي تقول أنا مثلا الفترات اللي شفتهم مع مارادونا والأهداف اللي سجلها واللي هز الأرجنتين على كتافه معناتها في وقت من الأوقات معناتها هز الأرجنتين على كتافه وهز كوب دي موند وحده وزاد نجم نقول معناتها في وقت من الأوقات معناتها الحق نتاع ربي مارادونا نعتبره أقبل ميسي
2: شكون تزيد
7: على كي لعب في إيطاليا مع نابولي
2: مع نابولي
7: ما عملش إكسبيريونس كيفو ميسي مش الجمعية ما فيها شيء وهز باتيت
6: بدل البلاد كاملة
7: حياة
4: الكرة تبدل
7: هكا هو ذا ايش عندي
2: ليه نسخيك بتفاد ديبلوبي ونسخيك باش تحكي على علاقة مارادونا بالمافيا واللي صار في نابولي والبلاد اللي حيات بفضل دياغو أرماندو مارادونا واليوم كل ما يصير في نابولي الناس تحسبوا لدياغو أرماندو مارادونا يقولك لولا مرور ذلك الفتاة الأرجنتيني بنابولي ما كانتش كون نابولي واللي يعرفوها العباد اليوم اللي عملوا دياغو يقعد ان فينومين ميسي كرويا معناها حاجه صعيبه ياسر تتعاود دياغو حاجه صعيبه ياسر تتعاود اما لكن زيدك الشخصيه نتاع ارماندو مارادونا بسلوكيته بتصريحاته ستوري تيلينج نتاع حكايته معناها غدوه لو تعمل مسلسل ولا فيلم نتفليكس على دياغو ارماندو مارادونا يبيع برشا اكثر من ميسي وليد ملاعبي شعره
6: مرتب
2: سايبه يلعب يهز الالقاب كل وكا هكا هو
8: بيرد شويه بارابور لي سود امريكان. حتى في راهو في الارجنتين وقت اللي اعتزل 2016 خاطر كان اللوم وقتها كنت تفكروش يقولوا له ولا اسبانيوري اكثر منه ارجنتيني ما يحسش ياسر على المريول. هذاك كانت الملامه نتاع الجمهور, ما كانش زاد سامباتيك, ما كانوش يحبوه كيما وقت اللي هز الكوب دو موند. دونك سي فري, وتصديقا لحالي للكلام الحاج راهو بيلي اسطوره خانته تصور كان جاو فما دي زيماج كيما موجودين راهو بيلي في الجو راهو بيلي يلعب ويعطي باس افوغل وما يتلفتش راهو الى الى
2: الى شويه فيديوهات
6: كل قبل المستوى
2: زاد ثم نوع متاع سيفيج كبيرة في الكورة وقتها متاع مدافعين في وقت بولي كيبداد كي ولا دياغو أرماندو يلعب العنف اللي فما في التدخلات وكل ما كانش موجود مع بولي. بولي يغزر على اليمين الجول يتيح على اليمين يحطه على اليسار معناه بالحق الناس ما زالت تتعلم في الكورة ويقعد فلتة متاع كورة بيانسور. بولي مارادونا لعب في وقت أصعب وللأمانة ككل أنا يذولي خير
8: كل واحد وقته كل واحد
2: البوليميك مش بشتوف أنا وناس كل بولي مارادونا مارادونا بولي كيما ميسي رونالدو رونالدو ميسي.
8: أنا عندي ديما موقف من الغشاشة عندك ثلاثة ما نحبهمش سواريز خاطر خرج الكرة بيدو
2: غانا
8: ذيك امباردوناب تيري أوري اللي ماركا بونتو بيدو لحا ليرلاند اللي تستحق أكثر ومارادونا لاماندو ديوز هذا نعتبرها غشة معناها أنا ما نحبش الغشاشة.
6: دونك هذوكم
2: في سوق احنا في سوق معناها غشة عمل الكرة وتمركيت
6: وترشعت
2: الأرجنتين. بعد الأخبار نعود رف مايك للتسعة ونص.

سي على ديوان فم ما يفوتك شيء. ديوان فم صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت.
2: رجعت الشتويه
1: من الاثنين للجمعه، ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للمالي ساعتين.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

à partir من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم تدسويت لكويز كويز. يلا سيدي السؤال رقم واحد، جغرافيا، كم عدد الدول العربية في القارة الإفريقية المطلة على البحر المتوسط؟ زيدون
1: 5.
0: برنس
2: 6.
0: ناصر
3: 7.
0: سندريلا
4: 5.
0: هاتم
5: 7.
0: رامي
1: 6.
0: سميهم 7.
5: سوريا، لبنان،
0: القارة الإفريقية،
1: الإفريقية
5: على البحر الأبيض المتوسط.
1: إفريقيا
5: مش البحر الأبيض، ملخ 5.
4: سوريا ما تطلش طالع
1: 6. 6.
0: مصر،
5: ليه ليه،
0: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. 5 أجوبة صحيحة. سيد المكين برافو. سندريلا كارت 5 زاده. برافو برافو. نقطة زياد، نقطة سندريلا. كان ما قلتش 5 ثم ربي. انتو كان نقطة سندريلا. السؤال الموالي
1: رفيقي، انا اقولك ما خلتش
4: احلف والله.
0: عنا فريق طوي
1: الفار،
0: طوي ثبت
1: الفار.
4: ولا قلت يعجبك شي تاو
0: زياد وأميمة نقطة مستحقة يقولوا لي الفار. السؤال الثاني زيدونا.
4: حكم.
0: ما هو الحيوان الذي يسمى فروغ بالإنجليزية؟
1: عرفته رفيق ذا علي.
0: يلا
5: هرجع لمبادر
0: زياد.
1: صدقني يا رفيق.
0: برنس
1: خليك
0: برنس.
2: اللي بدأ يلعبوا بيها كاك يبدأ معهم بيبدأ في البيسين وكل شيء. الفروغ
0: دفا معناها؟
2: لا مش دفا.
0: ناصر
1: ظالي دفا.
0: حاتم
5: جرانة.
0: رامي
1: جرانة. بابا
0: سندريلا
4: جرانة. كريزي فروغ.
1: انا كنت اقول الفوك.
0: الفوك فوك بالانجليزي ولي فروغ.
1: سامح
0: الضفدع. جواب صحيح. سندريلا. رامي حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
1: فروغ هكا
4: فما غنية كريزي فروغ.
0: السؤال الموالي زيدون حاتم.
5: يس
1: لا مع ميمة تول بطاقات أبل وكل واحد يرى كله. والله مع كاس والله مخدية جيب الجريدة
4: ايبول
1: يعني في راس.
0: ما هي عاصمة نيوزيلندا زيادة؟
1: جيرزي
0: لندا. ناصر لندا. برنس
2: جيرزي.
0: سندريلا
4: نيوزيلندا.
0: رامي
1: كومودو.
0: سا كومونس افيك
5: وينينغتون.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاجة.
4: برافو
1: برافو.
0: نقطة حاتم بالحاجة. السؤال الموالي أكثر دولة يوجد فيها جسور متحركة في العالم؟ زياد
1: الصين.
0: ناصر
1: الصين. الصين.
0: برنس
2: اليابان.
4: اليابان.
0: سندريلا
1: أمريكا.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. هذا البلد يوجد فيه أكثر من 8000 جسر متحرك. لحظة
5: ما نقولش.
0: حاتم
5: هولندا.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاجة.
5: خاطر كل دي ماريكاج.
0: الجواب صحيح. 8000 وأكثر جسر متحرك. برافو حاتم بالحاجة. السؤال الموالي عربية، ما معنى ثوب قشيب؟
1: جاي من القشبية. تقليدي. ثوب تقليدي.
0: برنسة
2: ثوب دفي.
0: ثوب دفي. سندريلا
4: ثوب ثقيل هكا ما كما قال الحاج دفي تاشتي
0: يدفي. ناصر
1: حاجة باردة
4: يبرد
0: مالك. ثوب يبرد قمرايه يقولوا احنا. ربخه
1: ثوب خفيف نتصور حاجه
0: خفيف. الى حد الان كل الاجوبه
1: خاطئه. يلا على الجو.
5: الى ان ياتي حاتم بالحاج ويقول ثوب رث.
0: ثوب رث جواب خاطئ. وثوب جديد او نظيف. الثوب القشيب اجوبه خاطئه. لرف مقاس
5: كلمه قشيب تحفظ قديمه.
0: انا بدك قريتها ما تركبش على جديد ونظيف. صحه
5: قشيب
0: ثوب صحيح.
4: صحه لونيت القشيبه.
0: شكرا. السؤال الموالي زيدونا ما هي عاصمة مصر قبل الفتح الإسلامي؟ زيد.
1: والله ضيعت يا رفيق. نعرف
3: جيزة.
1: جيزة.
0: يلا زيد.
1: جيزة يا خلها تحترم.
0: يلا
1: مصر بر.
3: مصر جديدة. أنا غارب يا رفيق.
2: بورسعيد.
0: بورسعيد.
5: اسكندرية.
0: اسكندرية.
1: اسكندرية.
0: اسكندرية. اسكندرية. اسكندرية. يلا.
4: اسكندرية.
5: اسكندرية.
0: ثلاثة اسكندرية. زيادة اش قلت؟
1: اسكندرية.
0: لا بلاش قلت؟
1: جيزة.
0: جيزة وانت قلت طنطا. ثلاثة اجوبة صحيحة. الاسكندرية جواب صحيح. حاتم بالحاج، رامي الفراتي، وناصر البدوي قال زاد اسكندرية.
5: ناصر قال.
1: تشوف كيفاش
6: الضربة تجيك
1: صغير. ما فهمتش انا اش عملت.
5: اكبر. اسكندرية.
0: السؤال لا موالي. في أي سنة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى؟ في أي عام تبلانجيت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى؟ زياد
1: 1915.
0: كي نحكي ويستوار
1: تجيني لينا تتبع.
0: 1915. ناصر
5: 1802.
6: قبلنا
0: وش استنفتوا كرتوش أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن.
2: بديت هي في الأخر 1917.
0: سندريلا
4: 1940.
0: بيها بعد لو فات وفات قال تاي خلنا بالطول
6: وقيد
0: ش عندي سلاح
1: 18.
0: حتم
5: ده هل في وسط الحرب دخلت 16 نجم تكون
0: انترقت في عرف 1914 الحرب العالمية الأولى وفات في 18 الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط 1917. برنس جواب صحيح. برنس وقت 40 سنة عمره تقريبا.
6: شهود عين
2: 14-18 تكاوي دخلت في الأخر.
5: كما في الثانية
0: الحرب العالمية الأولى والثانية ولا
2: برنس
0: الثانية حتى لولا ليه جملة
2: لولا الحاج حاج حزن زالوا ما عرسوش
0: بالحق.
2: الله يرحمه
0: الحاج لي أبوك و...
2: بابا وبي
0: الله رب يرحمه وينعمه من شهر توحشهم. يلا السؤال الموادي زيدونة. زيدونة.
4: زيتونة.
0: ما معنى لا ريتموفوبي؟ لا ريتموفوبي avec un R I T H M O P H O B I E. Arythmophobie.
4: Motus حسيتك.
1: Arythmophobie.
0: Arythmophobie.
1: يعني حبش الضغط رفيق.
0: ما يحبش الضغط. يخاف من الضغط.
5: مريت بالقوي.
1: الجري. تو عندي راديو بعد رومبيبو رينيو. ما فهمت ما يحب.
0: ما يتحملش الضغط.
2: كيف كان الحساب؟
1: الضغط الوقت.
2: حبش يحسب هذه
0: ولا. الحساب.
2: حبها مسيبة.
5: خاف من المستقبل.
0: خاف من المستقبل.
1: خاف من الموسيقى.
0: خاف من الموسيقى.
4: من السرعة.
0: من السرعة.
5: الإيقاعات الموسيقية.
0: إيقاعات الموسيقية بعد 1917 رقم جواب صحيح مرة أخرى الحاج لحساب والأرقام سبيسيالمون نقطة للبرنس. جواب صحيح.
5: أريتمو من أريتميتيك.
0: أريتموفوبي جاية من الأريتميتيك وإلا تتقال زادة نوميروفوبي.
5: خاطر أنت ما قلتناش الأبوستروف. إيه الأبوستروف نحسب لا ريتموفوبي.
0: اوكي
5: على ذيك ما طلعتيش.
0: على ذيك ما
1: طلعتيش.
0: لا النجم يكون انا قلت كيكا وسي
5: لا قلت لا ريتموفوبي.
0: سابو اندوير اون ايرور اذا كان انا قلت كيكا سابو. ولكن مع هذا النقطه الحاشه
4: لا انا عندي لا ريتموفوبي.
0: سندريلا خلينا في حرب العالمية 1940.
4: في بالك بعثوا لي معناها انا وربيت ما قلت
0: تحية ليك ولا اللي بعثوا
4: لي 1940 قلت بس 1940 جوجليها بس.
0: تحية ليك ولا اللي بعث لك. السؤال الموالي زيدونة.
1: اي بابا
0: شكون اللي قال فيهم رب العالمين في كتابه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شكون ذوما عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: حاليا
5: قوم ولا معناها دول ابسولو
0: ناس ديفين معناها قبلها في الايه ربي يعطي ديفينيسيون تاع الناس هذو
1: مشكونهم اللي يحفظوا القران رفيق
0: اللي يحفظوا القران برنسا
2: شهداء
0: شهداء
7: شهداء
0: سندريلا
4: ملائكه
0: ملائكه
1: صحابه
0: صحابه حاتم
5: ذلي اللي بروا والديهم
0: بر الوالدين ربي يجعلنا منهم ان شاء الله
7: امين
0: ان شاء الله قول امين
5: امين
2: امين يا رب العالمين
0: بوك ما ديما يسمع ما تقولش امين والله يشفيك سلموا عليه باش زيدون السؤال ليك انت وبعدها نرجع للسؤال هنا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا
1: لله وانا اليه راجعون
0: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اجوبه خاطئه لرف ماجور ولكن مهم ان نذكروا بالمعنى وقت المصيبه ان العبد يقول ان الله وانا اليه راجعون في اللحظه الصعيبه الاولى مهما كان الخبر وش بعد نقول برشا حاجات ما تقالش ونعم برشا حاجات ما تعملش وقت نقول إن لله وإنا إليه راجعون الصبر في اللحظة الأولى زياد لعله ربي لعله أنت ما تكلم جملة جملة جملة قص علي ميكروك نبدأ نحكي دين هذاكم إن شاء الله ربي يجعلنا منهم زياد ربي قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: أمين رب العالمين
0: أعطينا نتائج
5: فضيحة
0: وميمة ثلاثة الحاج اثنين رامي اثنين ناصر واحد زياد واحد شكون عنده ثلاثة
1: حاج دولي
0: وميمة ثلاثة حاتم أربعة ما عادش عندك وقت باش تعدل الفائز مبروك الجولدن بوي حاتم الحاج
5: هو الحاج يستحق اليوم خاطر الحاج جاب جاب أجوبة
0: مستحقة
2: برافو حاج برافو حاج نسألك لينا مش يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: فين
2: كي يصير مصيبة ما تقبل
0: واحد كتير المصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون مصيبة موت ولا حتى مصيبة أخرى في الحياة تتذكر أنه الكلنا إن لله وإن إليه راجع مهما صارنا راجعين الربي إحنا بتاع ربي واللي قدر ربي ذاك هو البيه بإذن الله لنا شكرا حاتم الحاج والتزم السامن شكرا رامي شكرا ناصر زيادة السندريلا البرنس شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا تحية صديقتنا ريما مخبي في الأعداد جهن سليني في الأعداد عزيز في الإخراج وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية غدوة يوم الجمعة آخر حلقات هذا الأسبوع إن شاء الله كلمة للناس تسمع فينا زيدون
1: إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله الدعاء مقبول وغدوة إن شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: أمين
1: أمين من
0: شو أمين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي أمين
5: دير دير جمعة تبع الجمعة
1: تبع الجمعة تبع
5: باكاجينغ
1: من التسعة
0: سلام على المستمعين سكر أنت الحلقة
1: أي نهاركم زين
0: سكر من قدام كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
1: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوة إن شاء الله مع التسعة من السبعة للتسعة ونص اسمعونا
7: هاي نجحنا تشيت
0: اسمعونا المخرج شكرا لكم على سعادة الأيام باي باي تشاو تشاو

0: RAF MAG, rediff. زهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

الذي كفر والله لا

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة، ساعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم غيث نافع، وإن شاء الله يربي يحفظكم وين ما كنتوا تابعوا في الفريكونس ديوان فام على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نيت اللي تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. أحكي ولي صار فيكم نهار البارح في التعليقات، نقرأ التفاعلات امتاعكم وإن شاء الله يربي تكونوا عديتوا العشوية بخير، والناس اللي تحبوهم الكل وإن شاء الله يا ربي يا ربي تتعدى هالموجة متاع الأمطار على خير يا رب. نسلم عليكم برشا الناس اللي تسمع فينا في تونس أو خارج تونس. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوها إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في فجر الجمعة المباركة اجعل لنا من نورك هداية، ومن رحمتك كفاية، ومن فضلك غنى، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أمنية في قلوبنا إلا كتبت لها التحقق يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والتوفيق، وأبعد عنا شر النفوس الخبيثة، واحفظنا من كل عين وحسد، ومن كل ظلم وخذلان. اللهم اجعلنا ممن إذا ضاقت بهم الدنيا وسعتهم رحمتك، وإذا انكسرت خواطرهم جبرتها قدرتك. اللهم ارزقنا قوة الصبر وجمال العوض وراحة البال.

0: وطمأنينة القلب، واجعل لنا في كل خطوة بركة، وفي كل دعاء استجابة، وفي كل يوم لطفا خفيا لا ينقطع. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموسيقى تنافس بحل خير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتوانسة الكل، تحياتنا لكل الأصدقاء اللي التحقوا بينا توا. نهاركم فل وياسمين، كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ تو سويت في الميتيو. ميتيو قبل ما نحكيه على طقس اليوم، حسب المعهد الوطني لرصد الجوي البارح كان فما التدخل للمهندس بالمعهد الوطني لرصد الجوي سرحان الرحالي في برنامج 60 دقيقة مع زميلتنا هداء الورغمي، واللي حكى على الوضعية البارح كيفاش كانت. قال أنه تم تسجيل كميات هامة وغزيرة من الأمطار في فترة زمنية وجيزة تجاوزت 40 مليمتر في عدد من المناطق، وأوضح أنه التقلبات الأخيرة تميزت بتشكل سحب رعدية تسبب في تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بلغت 42 مليمتر بالمروج وتونس الجنوبية، 41 مليمتر بمنوبة، 36 مليمتر بالشرقية، 35 مليمتر بالقلعة الكبرى، حمام لمف 22 مليمتر، 32 مليمتر بشط مريم، 36 مليمتر بجمال، 30 مليمتر بصيادة، و20 مليمتر بسيدي بنور. أشار أيضا المهندس أن السحب الرعدية بدأت بالظهور بالوجه الغربية للبلاد، تحديدا بولايات باجة وجندوبة، قبل ما تتجه تدريجيا نحو المناطق الشرقية وشملت تونس الكبرى، نابل والمناطق الساحلية، كيف كيف في علاقة بتوقعات الفترة القادمة. أفاد سرحان الرحالي أنه الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية خاصة بالمناطق الغربية، وباش تتوسع أيضا تدريجيا نحو الجهات الشرقية. نعطيه حالة الطقس لليوم. المعهد يقول أنه باش ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بشكل طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 31 و 36 درجة، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات، والبحر باش يكون مضطرب. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:36، ظهر نص نهار 21، صلاة العصر مع ماضي 3:43، صلاة المغرب مع 6:25، وصلاة العشاء مع 7:50. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو الميتيو باش نمشيو لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم، واليوم نهير جمعة، والحقيقة أكثر حاجة للنجم نقولها للروحي ونقولها لكم هي أنه نقرأ سورة الكهف، السورة اللي تجدد معها الموعد كل جمعة. سورة ما هيش مجرد صفحات نقرأها ومن بعد نسكروا كتاب القرآن، ولكن فيها تذكير عميق بالفتن اللي ممكن يمر بها الإنسان في حياته، فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، وفتنة السلطة والقدرة. ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم فضل خاص لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ورد في الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كيف كيف ثبتت أحاديث صحيحة في فضل أول 10 آيات من سورة الكهف، وأنه الحفظ امتاحهم سبب للعصمة من فتنة المسيح الدجال. في رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. سورة الكهف تحمل قصص عظيمة: أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، موسى والخضر، ذي القرنين، وكل قصة تحط الإنسان أمام اختبار من اختبارات الحياة. بالنسبة للوقت القراءة متاحة، ما فماش وقت واحد واجب يجوز قراءتها من ليلة الجمعة، أي من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة. اليوم إذا كان أنتم تقرأوا سورة الكهف، ما تخليوش الهدف متاعك أنه السورة تنتهي، ولكن وانت قاعد تقرأ فيها اسأل روحك أنا هي الفتنة من الفتن اللي قاعد نقرأ فيها في السورة هذه، وتشبه للفتنة اللي قاعد نعيش فيها. وباش نختم بكلمات للدكتور أدهم الشرقاوي اللي يحكي فيهم على سورة الكهف، يقول فيها: تأتي سورة الكهف كل جمعة لتخبرنا أن السفينة التي لو لم تخرق لغرقت وسلمت، والغلام الذي لم يقتل لأشقى والديه، والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين مع كل نقمة وكل فقد وكل ضيق وكل نعمة. ردد بيقين اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرة. وكانت هذه نصيحة اليوم.
1: نصيحة اليوم
0: 6:17 دقيقة، نكملوا معاكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية، ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذه موسيقى على ديوان FM. مرحبا بكم الكل. صباح الخيرات، صباح الورد، صباح الفل، صباح الناس الرايقة في الصباح ونسمة الصباح محليها. توحشنا النسمة اللي تفرشكنا في كل الصبحيات، الناس اللي تخدم على بكري، ربي عينكم، طريق السلامة ليكم. هكا بردة شوية شوية في الصباح، ولكن حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بعد باش تدفى. تحياتنا لكل الأصدقاء، كل الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في رواحهم، ما همش معذبين ماما وبابا في الصباح باش يمشيوا، هما حاضرين. إن شاء الله تعديوا وقيت مزيان ونهير مزيان في أقسامكم وفي كلاساتكم مع أصحابكم مع الأساتذة والمعلمين متاعكم. عنا إهداء من صديقنا هيثم الغزي لصديقه محمد سويلم اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه. يقول لك محمد كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا وربي فضلك ليا. يقول لك نحبك برشا، ربي يفضل لك ولدك عزيز، خوك أمير ووالدتك راضية ويديمها تاج فوق راسك. عيد ميلاد سعيد محمد سويلم من عند هيثم الغزي. سينو مواصلين احنا بالمواضيع والفقرات متاعنا. الحقيقة فما هكا تدوينة عجبتني وحبيت نتقسمها معاكم، متعلقة بالرزق، واللي تقول انه اكبر معيق للرزق هو تمسك الانسان بما يؤذيه. نغلق أبواب الرزق بأيدينا وقت اللي نرفض التخلي على ناس، على أماكن وعادات استهلكت أرواحنا. غيروا أعتابكم ترزقون، غيروا أرضكم وسماءكم، غيروا أماكنكم ومجالسكم، غيروا الوجوه التي استنزفت أرواحكم، غيروا دائرتكم، عاداتكم، أفكاركم، مشاعركم. تقول أيضا التدوينة لن يأتيكم اتساع الدنيا بالبقاء في ضيق ما يستهلككم، بعض الأبواب لا تفتح إلا بعد مغادرة العتبات القديمة، والرزق ينتظر قرار شجاع بالتغيير، وإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الحقيقة هي من من من أكثر الحاجات اللي تستنزفنا وترهقنا في الحياة هذه هي محاولة التغيير، وخاصة إذا كان يكون التغيير مرتبط بحاجات ستابل نشوفوا فيهم ثابتين في حياتنا، ولكن الأثر متاعهم يكون سلبي. تلقنا وإحنا قاعدين نخط ونحلم وإحنا في بلايزنا، ولكن ما نعملوا حتى تغيير وما نعملوا حتى خطوة القدام. هذاك علاش مهم جدا أنه تكون عنا الجرأة للتغيير، وتكون عنا الجرأة لتغيير العتبات. ولهنا العتبات ساعات دار تسكن فيها وانت كارهها وتحس روحك مخنوق وتحس فيها طاقة خايبة، وتحس أنه كل ما تدخل للدار تكون البرة لبس عليك، تدخل للدار تحس حتى المود متاعك تبدل، تحس فما برشا عرق ومشاكل قاعد يزيد في الدار ومش فاهم شنية من الحاجات اللي وصلنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تحس العتبة هذية خايبة، علاش ليه خمم إنك تغيرها؟ نعرف تقول لي مين راهو مش سهل باش نبدل الدار وصغار وقرايتهم والبيجي يحكم فيها والبلاصة، ولكن مسالش نسعى وندعي ربي سبحانه ونقول له يا ربي سبحانه متوكلين عليك من أجل التغيير، فأعاونها عادات زادة خايبة نعيش شوبها، عادات اللي نعرفوهم منه قاعدين يأثروا علينا سواء على صحتنا النفسية سواء على صحتنا الجسدية، علاقات مؤذية موجودة في حياتنا وما زلنا محافظين عليهم. علاش؟ على خطرنا استنسنا بمنطقة الراحة، منطقة الراحة اللي ما فيهاش برشا اجتهاد، منطقة الراحة اللي ما نخافوش منها خاطر فاهمين الروبير متاعنا الكل، رغم اللي الحاجات اللي فيها الكل ينجم يكون فيها أذى. فمثالش تكون عنا الشجاعة في أنه نغيروا الأشياء هذه. 36 دقيقة نمشيوا للموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: صباح الفل تونس الكل، مواصلين معاكم المشوار في صباح الخير تونس. صديقنا رامي حب يقدم اهداء لزوجته حنان دبيش اللي تحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاحة. يقولها كل عام وانت حية بألف خير يا حنونة، ربي فضلك ليا وان شاء الله ربي يديم الود بيناتنا، ان شاء الله ديما منورة الدار، ان شاء الله ربي يهنيكم حنان ورامي وان شاء الله ايامكم الكل محبة. سينو صيفتوا معاه وباش تشاتيوا معاه زيدا ايضا اكيد توحشتوا صوته، فرحانه انه موجود معنا على الخوي وعلى بكري صديقنا حمدي حطاب. صباح الخيرات.
1: صباح النور، عايش كمان، مرحبا بيك، تحيه المستمعين الكرام، الناس اللي تبع فينا الكل. كما قلت صيفنا مع بعضنا باش تشاتيوا مع بعضنا، وبقدره ربي وجات الشتاء بالنسبه لي انا باش تكون احلى برشا من وجات الصيف. انا من العباد اللي نحب الشتاء ومالجري المشاكل نتاعو الشتاء، لكن فيهم جو فيهم بنا، سورتو كي تعرف وين تمشي، تعرف مع شكون تمشي، وتعرف شنو تهز معك.

0: هذاك علاش انا موجود. دونك انت يعطيك صحة اللي عطيتنا لوكازيون هذايا
1: وميرسي. ويقول لك شو المغرمه صحاح نتاع الشتاء.
0: اسمع الكلمه تتقال يقول لك المغروم يجدد كل عام هو وكيفه سيزون. تنجم راه تعدي شتويه كامله وانت ركبت لك على الجنوب, تعدي شتاء كامل تعمل جمعتين ثلاثه وتعاود تسك وتهبط للجنوب. تنجم تعدي شتويه كامله مخك كان شمال. احنا في تونس والحمد لله عندنا شواء. الشواء اللي عندنا في تونس يحتمل في بلدان اخرى ما فماش. انا جاوب حذايا عمناول مش عمناول السنه في جان في 2026 دي كنديان دي اتليت قالوا لي كونتاكتوني فيسبوك راهو قالوا لي راهو باش نجيو عندهم اكسيون باش يخدموها خدمتهم ان توكا. الدومين نتاع الاوت تكنولوجي ما عنديش معاه انا نعرف نبيع ونشري دونك جاوا باش يخدموا وقالوا لي نحبوا نجريو اما نحبوا نشوفوا السود نتاع تونس كيفاش باش توفقهم في ثلاثة ايام انهم يجريو ويحبوا يعملوا في 40 كيلومتر بار جور و 30 كيلومتر بار جور لازم وزوز من الناس. هما عندي صاحبي من راس جبل قلت له برجوليه جنتك تقول هذا كيفاش قال لي بارت انا نمشي نحب نفرح بالعباد اون توكا اخترت سيركوي باش نقول لك شوا عندنا في تونس. عدينا ثلاثة ايام يجريو جريتهم في جبل توجان وجريتهم في قصر غيلان وجريتهم في شط الجريت وكامبينغ تعرف شنو معناه شوا من وراء العقل ما توقعوش. قال لي شوف احنا والاسبا قداش عندنا دي تيران دو كامبينغ في كندا وشوا هذايا ما عندناش ما
1: شافوش الفاريتي اللي
0: قلت له اقعد انتم احنا الثلج نجموا نكامبيو في الشمال ونعرفوا نختاروا الاوقات الشتاء تبرد الدنيا نجموا نهبطوا للجنوب دونك شوا موجود. وميرسي الديوان اللي خذيت بخاطرنا السنة وعطتنا الفصحى هذايا كل جمعة بقدرة ربي ولا نعرفش إيمان كيفاش باش تبرمجها
1: حسب
0: الأصحابي اللي تسمع فيا واللي عندهم دي جروب اللي في ليزاكتيفيتي أودور روندوني إي كامبينغ هاني على ذمتكم جو سوي أ فوتخ ديسبوزيسيون نجم أون سو بارتاج ونجم ديما إذا كان عندكم بروجرام ويكون كونفورم للتوجهات نتاعنا بالطبيعة نجم نحكيه كل مرة نجم نحطه جروب في التصويرة وندزه معاه ونشجعه. دونك الشواء متاع اليوم باش نبداو به السيزون يمشي روندوني وكامبينغ
1: الزوز.
0: دونك هو هي شمال الغربي ودرة الشمال الغربي عند راهم المزيانة ما نجموش نبداو السيزون من غير ما نصفتحوا عند راهم. شو قولك حاجة بالنسبة لي أنا أراو عند راهم الشفاء صدقني يا إيمان وقت توصل سيئ لهنا ما نخمم في حد شيء صيف ولا شتاء على فكرة راه تو الدنيا باش ترجع تسخن شوية آخر مازلت قوي للرمي وسفرجلش باش يطيبوا وكما قلت لك النافح يمشي ويقعد المغروم والمغروم تو وقته تو جو.
1: ومشكل زايدة باش نتفاعل معك حتى بأنه فما ناس تحب تدخل للموندو هذا وتبدا تتفرج وماذا بيها هكا تقولك خلينا نعمل الخطوه الاولى. انت موجود لهنا باش تشجعهم
0: خاطر قعدنا نتفرجوا كان باش نشدوهم من يديهم وندتشوهم وصدقني باش نهزكم البلايس باش يصير لكم فيهم كوت فودغ كيما نقولوا الكوت فودغ هو الكوت فودغ هو الريغ نيميرو 1 دو لا ريوسيت دو توت ريلاسيون. ما فماش كوت فودر انسى الرلاسيون باش تنجح لها حتى بالغرام هذايا بالكامبينغ ما يصيرلكش كوت فودر المره الاولى اذا كان باش نزك البلاصه مش باش تعجبك سيرك باش تشوف. دونك عند راهم مركز تخييم المريج نحب نحيي القايمين عليه هو مركز تابع الدوله جو دي بيان تابع الدوله القاي اكزاكتومون الليله فيه ب 4000 شنو فيه مركز تخييم فيه سور موجود في منطقه المريج وعلاش ينسيستي باش نبدا بالمريج مازالت كي صارت شويه مشاكل نتاع حرائق في البارتي هذيك وانا سنة الشتاء هذايا باش يكون متميز بحاجه اسمها لو توريزم ايكوسوسيال احنا باش نخدموا عليه العباد اللي مغروم بالاكتيفيتي او الدور نحبوا كي نمشيوا لكل بلاصه لازم نخليوا حاجه. مشيت نجم نخلي ابسط الايمان نجم نخلي صبات جديد نجم نخلي ساك دو كوشاج البلايص هذيك تبرد فيها دي. حتى ما عنديش انا نحكي ميزا بار لي زاكتيفيتي لي زاكسيون الاخرين اللي يخدموا الكل اما نحكي انا وحدي نمشي نكامبي في بلاصه شنو نجم البلوس اللي نجم نضيفه للبلاصه هذيك. شوف ريتو بار اكزومبل سنتر المريج نشجع عليه برشا على خاطر يخليك تعيش في قلب الطبيعه وانت سيكوريزي
1: محمي
0: موجود غاديك الذئب الشكال نتاع نور افريك اللي هو يعيش في مجموعات كبيره كي تبدا في سنتر المريج وتبدا في الليل ربك تبدا تسمع في صوته ورا الجرياج بحذاك والحلوف موجود، تشعل تورش تبدا تخزر له والثعلب موجود، دونك هذوما الكل ليكو سيستيم الموجود غاديك الكل باش تراه وانت في وسط الجرياج وبابك مسكر وعندك ان غارديان موفرته الدوله يعطيهم الصحه. شوف انا تعلمت منهم برشا حاجات، تعلمت منهم لو سونس دو سوتيان والوقفه نتاع العباد مع بعضهم. تو في الشتاء للعباد الجديده اللي ما تعرفش كي يمشي يلقى الدنيا الكل مبلوله ما ينجمش يشعل النار، هما يجيو يوريوه كيفاش يشعل النار خاطر فما دي تكنيك راك تنجم تشعل النار من حاجات مبلوله من حاجات منديه. لازم جوست اول ما توصل تلم شويه حشيش تغطيه باي حاجه، لو طون اللي نصبت الخيمه نتاعك وركحت الدنيا هذاك يبدا شح شويه، من بعد شويه قطن شويه زيت تبدا قاري حسابك معاهم هزهم معاك تنجم تشعل النار نتاعك. بالنسبه لقصان الحطب زاد في دي تكنيك، مش لازم تستر على خاطر الجر غاديكا فرنان وزين وعالي فما تكنيك اخر، خاطر خيط لازم رابطه بحجره ولا عود شايح ترميه باش تهبط به العود الشايح، وكان جبته ما جاوبكش العود راهو هذاك اخضر ما تطيحوش، وكانو شايح باش يجي معك واضحه الحكايه فهمت. وقتها حتى كي تبدا الدنيا منديه الغلاف هذاك اللي يصنعوا منه الفلين الحاف نتاع الشجره نتاع الزين ونتاع الفرنين حتى كي يبدا مبلول يشعل هذاك على خاطر في وسطه هو تبدا فما نوع نتاع ديدان السوسه نسميوها تبدا ماكلته، دونك فما بوسيير صغيره كي تقدح عليها بالبريكيه تشعل فهمت. دونك سي دي تكنيك انيسياسيون. بالنسبه لي انا اي انسان باش يتغرم بالكامب هزوه للمريش خاطر باش تعجبوا الطبيعه. راهو سنتر دو كامبينغ بعيد 3 كيلومتر على عين دراهم، فيه دي سيركوي دو روندوني مزيانين على الاخر، واهم سيركوي دو روندوني فيه هو سيركوي نتاع المريش. تخرج من بابه هو على اليسار باش تلقى اول عين، العين المريش تجري تجري عام على شي دور سبحان الله ما تكف ما تقصش العين هذيك. وبعده هو باش تبدا عيون اخرى، فما 7 ولا 8 عيون تجري، فما حجره كبيره تطل على برج بني متير، وفما 18 كيلومتر ساهلين وما تفيقش بيهم وما تحسش بيهم. علاش؟ على خاطرك تبدا تمشي في وسط الطبيعه، على يمينك البرج نتاع بني متير والسهول الشاسع نتاع عين دراهم، وعلى يسارك جبل والبيست نتاعو كي تقول لي انا شنو تعطيه النيفو نتاع الكسوحيه نتاعو السيركوي نقول لك اي انسان من الصغير للكبير ينجم يمشي فيه على خاطره ما فيش بونت ساهل ليسونسييل السيزون الجايه باش تبدا فما مطر والكياس هذاك يولي يزلق، وعلى خاطر هو خليط ما بين الطين يبدا هابط من الجبل والحجر اللي في الكياس. دونك الصبات اللي نبداو لابسينه لازم امبيراتيفمون صبات دو روندوني شطر قصبة على خاطر ماشيين في جبل نحبه ولا نكره مالجري اللي هي ماهيش بونت باش بوريفيتي تيحان ولا حتى كان تيح ما تصير لكش مشكلة ما تصير لكش مشكلة في ساقيك. أنا منزلت الجمعة اللي فات حبيت هكا نتعلم السيرف على على الموج يا اخي في ساعه ساقي ما نعرفش سبحان الله اي سي تافيري كو الاكتيفيتي هذيك يلزمها ميزان معين لازمها بالحق ولا ميزان معين ذكرتني في حكايه والله شحكيك حكايه من بيزار صارت لي شويه ميم با يمكن 15 يوم ولا 20 يوم التالي هزيت ساكي قلت باش نمشي نترين
1: سد سبور الخطوه الاولى برا
0: قلت باش نمشي نترين سي نمشي يلزمني طيح في الميزان وداخل سيزون تاع دي روندوني وتوحشت جبولات سبحان الله. جبل زغوين شو الحجره الاولى اللي تحطت في جبل زغوين كنت انا حاضر مع الجروب مختار منسي وجروب مشاوير زغوين نحييهم اول ستاتيو تحط طلعنا السيمان على ساقينا والياجور على مش ياجور الشرشور على الساقينة وكل شيء وطلعنا 1291 كيلومتر. دونك هذاك الكل توحشت وين قلت برا خلينا نمشي نترينا دخلت الريسبسيون ولا الصاله اللي في الريسبسيون يعطيها صحه ورتني صاله من اللوطه قلت لها بربي اختي لي تابي نتاع الكارديو وين اول ريبونس قالت لي شنو قالت لي والله لي تابي الفوق مسيو ما راهم يهزوش اكثر من 100 كيلو شنو قلت اول تصور لي بريجوجي نتاع لعب شنو قلت لها وزنتني بعينيك يا اخي ولا قلت لها برج ولاية انا ما نحبش نوصل العرفه مانيش قطع رزاق اما طونك هي غادي سالتو مانيش باش تنجح راهو ظاهره الحكايه نرجع بيك علاش حاب نقول
1: ما حكايه حتى برما يوفي واش
0: ملل المريج باش تخلي اي انسان اول ما يحط ساقه في الغرام في الغرام هذايا اللي هو لي زاكتيفيتي او الدور بجميعها راه خاطر راهو ان روندونور كامبي العباد اللي تجري تراو فيهم راهم هذوكم 90% منهم نست كامبي
1: كامبي
0: الغرام تاع الكامبينغ يخليك وقت تشعل النار والناس تتلم وتبدا الحكايات كل واحد يرمي لك كلمه وانت تبدا تكبتي عجبتك هذه ما عجبتكش هذه وتبدا تغربل كي تروح بينك وبين روحك طول وانت في نيه المرواح وانت قاعد تحضر في روحك زعما باش تعمل من الحكايات اللي سمعتهم، زعما باش تبدا تجري، زعما باش ترجع تكامبي، زعما باش تولي تخرج معاهم دي روندوني، باش تخرج وحدك، باش تجرب كامب سولو. كامب سولو خاطر تخرج وحدك في بلاصه ما تعرفهاش وتحب تعيش الاكسبيريونس واحد. دونك انا علاش جي انسيستي على مريج؟ دونك جي انسيستي على مريج على خاطر لينيسياسيون للغرام هذايا باش تكون في سنتر سيكوريزي ديكلاري، خاطر هما ياخذوا عليك بطاقه تعريف، يعملوا ديكلاراسيون، يتفقدوا. كان ما عندكش خيمه، عندهم الخيم تنجم تنيغوسي معاهم، عندهم خيمه كبار. هو على باز راهو سنتر المريج نتاع كشافه، ولكن والحمد لله في تونس مفتوحه الحكايه للتوانسه الكل. دونك يمشيو حتى جروبات، انا نرى في عائلات يجيو في الصيف العباد تهرب من تمشي للبحورات والناس تمشي للمريج. علاش؟ تعدي 10 ايام عادي، انا ريت عباد معدي 10 15 يوم في المريج، 10 15 يوم الماء موجود ما يقصش، ماكش مستحق كليماتيزاسيون، الضوء ما فماش بطبيعته، تعمل على روحك. وطونكو عندك وانت تبدا موتوريزي تبرقى نص ساعة ميم با 20 مينوت تبدا في تبرقة، تنجم تهبط حلق الود زويرة تعوم، تنجم تهبط الملولة. دونك الاسبري اللي يتصرفوا بيه في لي بيدجي نتاعهم لي فامي عجبني على الاخر. ان شاء الله الناس كلنا، انا برجولي باش نخمم كون هكاك بيدجي نقسمه ونعرف نتحكم بيه. دونك العباد اللي تسمع فيا، اذا كان عندكم اصحابكم مازالوا ما جربوش كامبينغ، الي طون باش نجربوا الكامبينغ. ومنين باش نبداو؟ باش نبداو بالمريش. اهم حاجه تو باش نوصي عليها الماتريال، مانيش نحكي على برشا ماتريال، لكن لازم حاجه امبرميابل معانا. سيزون جايه برشا مطر باش تبدا في البارتي هذيك اللي هي المريج وعين دراهم، والمطر راي مش بشرط هي تكون بارده، فما مطر مي مش برد. دونك الحاجه الامبرميابل اللي هو لابري، والامبرميابل نتاع الخيمه اهم الخيمه في حد ذاتها، على خاطر اذا كان عندك امبرميابل كونفورم نتاع خيمه تنجم تستغنى عليها الخيمه. بارفوا تصير نحط لابري ونبيت تحته اللوطه، ما نحطش خيمه اصلا كي تبدا في بلاصه سيكوريزي كيما هكا، ما نخافش وانه يصير لي تخربيشه من حاجه ما نعرفهاش وما نفهمهاش، نجم نحط ابري ونبيت غاديكا، ونجم نعلق سامبلومون اماك ما بين شجرتين ونحط ابري فوقها ونبيت هكاك. دونك هذه كانت المريج، وهذه كانت اول المفتحات نتاع سيزون. ميرسي بوكو ايمان اللي خذيت بخاطرنا وخليتنا نحكيو في السوجي هذا.
1: شرفتنا برشا حطاب حمدي، وكل الشكر ليك على النصايح اللي عطيتهم لنا. دونك وقايتك ديجا يتفاعلوا معك على اليوتيوب ديوان فهم للناس اللي تحب تعمل البالو لاني تبعوا معنا الفقرة هذية في صباح الخير تونس. اللي عمره ما جرب أكيد باش تحلك الفقرة هذي شيء، باش تجرب حتى أول مرة، باش يصير لك الكود فودر، باش نقعدوا ديما نتواصلوا معاك وين نمشي وش نية نعملوا. احنا نمشي موزيكا تدسويت، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير لتوينسا اللي التحقوا بنا توا. الدقائق الأخيرة من البرنامج باش نخصوها الشات ماتان. شات ماتان باش نحكيو على ريحة القهوة. ريحة القهوة اللي فما دراسات جديدة تقولك انه ريحة القهوة فقط هي كفيلة باش تغير وتعدل المزاج متاعك. نحكيو على دراسة جديدة قاموا بها باحثين من جامعة شوا للصيدلة في اليابان، واللي حبوا من خلالها يعرفوا اذا كان ريحة القهوة وحدها كفيلة باش انها تأثر على الحالة المزاجية ونشاط الدماغ وبعض المؤشرات الفيزيولوجية. جابوا مشاركين قدام قهوة لمدة 5 دقائق وريحتها قاعدة تفوح من غير ما يترشفوا حتى رشفة، وقعدوا يراقبوا في حالتهم المزاجية، نشاط الأدمغة متاعهم، معدل ضربات القلب وتغير معدلات ضربات القلب. بعد التعرض لريحة القهوة لمدة 5 دقائق سجلوا المشاركين انخفاض في مؤشرات اضطراب المزاج بما في ذلك التعرض التوتر، القلق، الارتباك، ومشاعر الاكتئاب والانزعاج. كيف رصدوا الباحثين زيادة في مؤشر مستخلص من تخطيط كهربائية الدماغ اللي سماوه مؤشر الاسترخاء، واللي يعتمد على التغيرات النسبية في أنماط موجات الدماغ. بالنسبة للسبب يشوفوا الباحثين أنه واحد من التفسيرات المحتملة يتعلق بالطريقة اللي يرتبط بها الشم بمناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر وعن الذاكرة. ريحة مألوفة كما القهوة ممكن تستحضر بصورة تلقائية أجواء الصباح، أجواء الراحة، فترات الاستراحة، اللقاءات الاجتماعية، وتتوقع أنك باش تاخو جرعة من الكافيين مباشرة. أو قدامي قاعدين يشموا في ريحة القهوة قاعدين يعملوا في حالة استرخاء. صح قهوتك وجدان، وصح قهوتكم الناس الكل. مازلت أنا ما شربتش قهوتي، وما خنشم قهوتك يا وجدان من غادي. دراسات أيضا سابقة تشير أنه التعرض لرائحة تشبه القهوة ارتبط بتحسن أداء المشاركين في بعض المهام التحليلية، مع احتمال أنه تكون توقعاتهم المسبقة بشأن تأثير القهوة لعبت دور مهم في الحاجة هذية. الدراسة هذية اللي صار مؤخرا أكدت أنه فما تغيرات في الحالة المزاجية وبعض مؤشرات نشاط الدماغ مرتبط فقط برائحة القهوة حتى قبل تناول أول رشفة. والدراسات ما زالت متواصلة بخصوص الموضوع هذي. أحكيوا لي أنتم علاقتكم بريحة القهوة. أنا الحقيقة ريحة القهوة ساعات حتى تفكرني في يومي وإحنا صغار، كيف كنا نبدأ ونستناه في قهوة الصباح وماشيين نقرأ. بالحق الروائح، وخاصة الإنسان اللي يركز برشا في الروائح، سواء برفان ساعات ترجعك لمومو معين في حياتك، مختلف الروائح تنجم تعيشك ذكريات عندهم سنوات كأنك تعاود تعيشها فيهم في اللحظة هذية. ربي يحفظكم وربي يفضلكم، وإن شاء الله يربي تتجدد الذكريات الجميلة في حياتكم. وكانت هذه شتمتان لليوم. شتمتان أحمد يقولكم الحياة تبدأ بعد شرب القهوة. معزي يقولكم القهوة الحب الأبدي. فدوة تقولكم رشفة ترجع فيا الروح. هذيك علاقتنا بالقهوة. هكا نوصلوا نهاية موعدنا من صباح الخير تونس. تحية للفريق الكل، عزيز وجدين في الإخراج والإخراج الرقمي. ملتقانا احنا يكون نهار الاثنين ويكاند إن شاء الله غدوة مع عفيف الغربي في ويكاند على الكيف. نقولكم إن شاء الله يا ربي ويكاند مزيان تعديوه، سهلة تعديوه وقيت به زادة مع صغيرات متاعكم، خاصة أنه باش نبدأ وعادتوا في الكرارس والدروس والحاجات اللي يطلبوهم المعلمين. إن شاء الله يا ربي يديم الضحكة في دياركم ويديم الود في دياركم. مبقى لي نقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: موجز السابعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. النظر في مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية، من أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الصحة مصطفى الفرجاني. ورئيس الدولة يجدد تأكيده بالمناسبة على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف والتدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، قائلا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار، بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما ما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وزارة التجهيز والإسكان تنظم الخميس ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي للتهيئة التراب الوطني، والتي انطلقت في بداية مارس 25 و2000 وتم استكمالها في شهر جوان 26 و2000. وفي هذا الإطار رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف في وزارة التجهيز محمد بن غفار يشدد على أن الضوابط المرجعية لإعداد هذا المثال الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي والمدن الذكية والتوازن الجهوي والأقطاب الصناعية والتغيرات المناخية وتشخيص القطاعي.
1: هو المثال التوجيهي للتراب الوطني انطلق في جوان 2025 وتو انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقييم والأخذ بعين الاعتبار للتجارب الأجنبية في مجال التيار الترابية والتعمير. هنا لابد من تقييم مرحلة تونس في مجال التيار الترابية والتعمير اللي تمتد أكثر من 14 عام. دونك زمنا نعمل تقييم للتراكم المعرفي والفني للتجربة التونسية. المخطط الثالث قلنا وجديد لازم يكون مخطط فعال ويكون ناجح ويكون يتعدى ديريكت للتنفيذ. معطيات جديدة على المستوى الوطني كما برشا توجهات جديدة عالمية كما التغيرات المناخية كما الانتقال الطاقي، غير كله يعطينا مجالات جديدة باش يكون المثال التوجيهي الجديد يخوض بعين الاعتبار ضوابط المرجعية خدينا فيها المعطيات هذوما الكل، التغيرات المناخية والانتقال الطاقي والمدن الذكية والأقطاب الصناعية والتوازن الجهوي وكل المعطيات هذه كلها خديناها بعين الاعتبار في الضوابط المرجعية.
0: سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وسفارة تونس بفارسوفيا تضيف في بلاغ أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 سبتمبر 26 و2000. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني في مضيق هرمز، كما أشار إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها بعد اندلاع حريق فيها. وفي سياق متصل أظهرت بيانات أولية أن 4 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مما يعني انخفاضا من 6 سفن في اليوم السابق وبمستوى يقل كثيرا عن المتوسط المسجل خلال الأيام العشر الماضية والبالغ نحو 16 سفينة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة العادة. مرحبا بكم في راف ماج الجمعة 18 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله كيما كل يوم من توحد للتسعة ونص. ترجعوا فيهم على حسيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نص ساعة الأخيرة يجي بحدينا ان شاء الله شيخ نسيف الدين الكوكي، نرجو نحكيه على الأمطار ان شاء الله يا ربي بالغيث النافع على بلادنا الكل. ربي يحمينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. نرجو نحكيه على اعتذار جديد لعلي العابدي نجم المنتخب الوطني، مرة أخرى يقول الكلام تاعي فهموه بالغلط التوانسة. يبدو أنه علي خوي لا هو أنه الكلام شو قد لوكال في الفسيار وجماهير نتاع الفريق
1: شوية نيس وكهو
0: نيس غاد
1: البرتاج مش بش يفوت فرنسا
0: لأنه فهمنا بالغلط من الحقيقة ما فهمناش كيفاش، ولكن نرجعكم على الاعتذار اللي يبقى من شيء من الكبار. 7:14 شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم وتتمنيه، شهر جمعة مباركة على الجميع، طريق السلامة للناس الكل، ربي يحفظ صغيراتنا وإن شاء الله بالنجاح. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب الكابيتانو ويتألق نجم الشباب لوغرون على أيقونة المتألق وسنايبر الدعوب زياد المكي. صباح النور
2: فيك رفيق، رحبيك ورحب بالناس الكل، شهر جمعة مباركة إن شاء الله ربي يحلها في وجوهكم. امبارح كانت عشية صعيبة للتلامذة والأولياء، الحمد لله وصلوا معناتها سالمين، شوية أضرار ريناها، ربي يخلف على ريت تاكسيست رفيق مسكين الكرمة بتاعه غرقت، ربي يخلف عليه ويخلف على كل واحد الضر. إن شاء نهاركم زين، اليوم قالوا باش تصب الأمطار زادة، نسيسوا رواحنا ديقة ديقة وإن شاء الله ديما سالمين بجاه النبي.
0: كان فما حاجة إن شاء الله يا ربي يهبط بليغ ساعتين قبل ما تتغير درجز ولادكم ما ثلاثة اللي شفتوا البارح هنا في الكيس حاجة لا تصدق. ما نرجو نحكيو في هذا بعد شوية، الناس كل خرجت خاطر تقول لك أبريتو حاجة رسمية هبطت سكو بشتير حاجة قوية، دونك الناس الكل خرجت في اللحظة هذيك تلوج على ولاده ولات بوتياج ولات زحمة كبيرة. ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا، ورزمون هزيت الهليكوبتر هكا
1: هبط بالحبل قالوا لي
3: خلاص 6:30
0: توا روحت نركب اسعد الايام الناس الكل. لوغرو حضرة النقيب مقداد السيلي مقداد بونجور.
4: اهلا وسهلا راف بونجور، صباح الانوار. انا قررت قرار معناتها ما عادش نتراجع فيه.
0: لا عادش نخيب ربي يخمم.
4: لا ما عادش نحب الصيف بكل، ما عادش نحب الصيف، ما عادش نحب الصيف بكل، وخاصة صيف السنة خويا وراني معناها الدنيا الوان واشكال. اي الويلات خويا المطر محلاها، المطر تبخنا
0: رحمه من عند ربي.
4: وكل نسمة هذيك الباردة محلاها باهية البدن، وتبقى ترقد يا خويا ترقد، معناتها السخانة ما تخليكش ترق.
0: اي ما وانت حل شوية الكلمة تيجي اصرف زادة
4: يا رفيق، ممكن ما تسرق نخاف منه،
0: نحي بيلات الكوموند
4: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشرة مرة بعشرة يا قدها، اما هذه يا خويا ترقد جملة
0: لاخي بحطه بنسيس وترقد ما تقومش بإذن الله، مش ما تقومش
4: ترقد ما تقومش حلوة هذه
0: معناها ما تتقلق
4: ما عادش تقوم جملة
0: ترقد تقوم السباح ربي يحفظك يا نخي. اما هاني قلت لك فازت نحي الكوموند نحي منها البيلات باش الاولاد ما يحلوش الكليماتيزور وكذا، معناها سيبوا اكل عليها الدهر والشرب، اصرف فاتورة ستيك باش تنجم تعيش سخانة احتباس حراري نخي، دونك سيب روحي.
4: قاعد تتعلم
0: قاعد قرار رجعت فيه ما عادش نحب السيف
1: ما عادش كان عم نقول ما يحبش الشتاء السنه ولا
4: لا تو ما عادش حب السيف
0: كره الحياه الدنيا النقيب. لوغرو المتالق نجم التحاليل الرياضيه ما يتكلم حد سين ناصر صباح النور.
1: مرحبا بكم مرحبا بكم
0: مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم
1: مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم
0: مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا
1: بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم اللي ما خلتش المباراة تصير زادة كيف كيف. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله جمعة مباركة.
0: أمين جمعة مباركة على الجميع. استنينا تر حابين نتفرج في الماتش، ولكن تيرا كان أمبراتيكابل شفنا الكورة تابت موت غادي الحكام قاعد يثبتكم في البلايس الكل لأنكو كان ظاهر معناها نوتيرا انتهت صلوحيته اللحظة ذيك معناها
1: وحاجة مزيانة التصوير ما بين الجو ما بين
0: الكامزة الكامزة إن شاء الله بعد اللقاء تقعد كيك قبل اللقاء ديما الأجواء تبدأ جميلة جميلة الجميلات. سندريلا صباح النور
5: صباح الورد و
3: والفل والياسمين. جمعة مباركة، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الحمد لله باللطف على الناس الكل، الحمد لله باللطف على الأولياء، على الصغار، على الناس اللي تخدم. وديما كل ما تصير حاجات كيما هكايا، قد ما فما أضرار ونشوفوا ناس معناها خسرت حاجات، على قد ما نشوفوا شعب دعوب معناها ما شاء الله، معناها على قد ما تتفرج تشوف فيديوهات وتشوف فما ناس قديش تعاون في الناس، وقديش فما ناس معناها عندهم الدعابة في روحهم يخلقوا من الحاجة هكا اللي يمكن تنجم تقلق حاجة تضحكك ويدخلك الفرحة والضحكة. إن شاء الله بلطف علينا ناس الكل، واليوم ردوا بالكم على رواحكم، خاطر زيدا اليوم أبارامون كما قال زياد فما أمطار، دونك سيسوا رواحكم وإن شاء الله يا ربي تعادلكم الهير مزيان.
0: نسمع بعد شوية أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية، ناخذوا فكرة شوية بعد شوية زيدا كيف كيف على الطقس. فما أمطار عادية باش تتواصل اليوم، الصباح منطقيا ما فماش حاجة كبيرة، العشية باش تكون جهة الشرق. نسمعوا هذا وأكثر بعد شوية. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله بالغيث النافع على بلادنا في 24 ولاية. الجولدن بوي حاتم بلحاش حتو
5: بونجور بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية نهاية أسبوع تكون غنية بالمشاريع. المطر هذيك هي المطر، معناها يلزمنا اون دو اكسبتي
0: على بالمشاريع
5: مشاريع
0: متاع ويكاند ومشاريع
5: لا لا
0: مشاريع غنية بمقابلات كرة اليد
5: مشاريع مشروع كان باش تخرج ولادك تفرهدهم باش تمشي
0: برامج تقصد
5: برامج
0: مشروع تحل عطار تحل شركة
5: دزولي
0: دزولي أنا مترجم كان المترجم
5: ما خاطرك أنت مبسني صباح دونك قعدت في مخي هذيك الكل
0: نعرف نعرف كيف بلي ضمير وبلي إحساس وما حسيتني شحكيت معناها
5: أما ليه بالحق ولينا ياسر مدلين رفيق، معناها يفو اكسبتي المطر راهي مطر، معناها كي تجي غسلت النوادر يلزمنا نحضروا رواحنا.
0: ديما اكسبتي ومدلين ما نوافقكش، راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
5: جو كومبخون
0: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
1: يحكي بالعربي يحكي بالعربي
5: مش نحكي على البارح
0: 10 دقائق
5: مش نحكي على البارح واللي صار به، نحكي اون جينيرال
1: مش 10 مينوت يا رفيق
0: هذيك هذيك
1: علاش تحب توري روحك انت ما تروحش
4: دي مينيت
1: دي مينيت
5: باي باي
0: باي مستويري
5: باي نكمل كمل
0: تيزي خسر لما الرامي تبع درجه نحكيو على الشتاء فهمتك في 10 دقائق راهو كيسات ما عادش كيسات
5: اون جينيرال يلزمنا نحنا نستنى معناها نستناو فيها راهي غسلت النوادر من اوت نستناو فيها معناها اون دو بايتر سوربريز لازمنا نحضروا رواحنا على المدى كل شيء
0: من عامل فين حاتم واحنا نستناو باش نلقاو شويه حل المشاكل اللي اشتكي في 10 مينوت راهو ولات البلاد معناها اختناق وكياسات الكل وبلايص الكل
1: تحرير الكياس رفيق
0: حتى بالارقام علاش نحكيو على شتيم تاع 200 ملم ولا 300 ملم ولا كذا دونك هذا اللي افوار ان شاء الله
5: نحكيو فيه كان خليناه بخير في المدرسة وكان روحنا بولاد الستة والخمسة ونص
0: بتتر
5: خلص ساعتين الشتاء
0: هي أقل شوي والله أقل شوي
5: هي أقل ساعة
0: معنى أنا لوتون اللي خرجت هي بدأت تقول أربع دراج خلطت أنا من ناصر حتى للبريس كالان سافاري كي رجعت ما عادش مشتى
5: وحاجة أخرى رفيق فما راهو أن كانال أوفيسير راهو الدولة هي الوحيدة المخولة تقول لك فما مطر تروح ما تروحش أما خاطر وليو العباد الكل تفتي في الميتيو
0: لكروح رامي الفوراتي رامي روم صباح النور
1: على نهاية أسبوع مريحة أنا الحق تاع ربي من العشرة ونص هزيت وليدي مشينا شدينا دويرتنا وكذا والعشرة ونص تاع الصباح هكا وحتى أمه روحت تريت رفاي حاصلوا نص نهار مساعة الناس
0: العائلة ملمومة
1: كذا نستنوا نسمعوا في صوت المطر قاعدين هكا وريكشين الناس الكل إن شاء الله العباد تسيت روح هذا لا يمنع اللي هي العباد تقلقت في المرواح حتى الخمسة ستة راهو العباد كان قاعدة راهو كانت مشي طويل الأمبوتيات
5: والدنيا تظلم
1: إن شاء الله ربي يحلها وإن شاء الله العباد الكل نسيسوا رواحنا ونسيسوا بعضنا وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. على 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية
5: ماكش نحكي بالفرنسية
0: شكولة ديمينيت
5: ديمينيت
1: مش فرنسية
0: سامحوا مش فرنسية شوف لما شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي لصورة البرنامج الكل والإعلام صورتك انت
1: خاتم انا ديزانتروتيا في شركة عالمية
0: هو سابق قال
4: كله سمي لي شريك
0: يلا بلاك سمي شريك عندي
1: شريك ما نجمش
0: كونفيدونسيال يلا نخرجوا فاصل عنا فاصل ما عليش فاصل
1: ما عليش حتى واحد ما حد تعليق ما حد سبونسور
0: علي
1: بوكس مبروك علي ما تحبش تعمل اشهارات معك يا ريان عندك شويه زابينغ هاكا من اول حتى تروى مني ما فهمتش عندنا فاسكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاني فهمت
0: اشارات
1: اللعبة الكل عند جعفر سامح مفتاح انت لا
0: حبيبي عليك
1: وشو تشويق
0: قبول
1: اي
0: بالحق فما رزن
1: لا بتفعلي
0: يلا 27 دقيقة الزابينج ثم نعود بعد لحظات
6: زابينج
7: لنا مهمة الكرونيكور يا عزيزي المستمع اللي هو يعطي رأيه أي لذي حاجة واضحة ونتصور ما نختلفوش فيها اثنين ولا ها قال النصر
1: لكن زادة كيف كيف والله بساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
0: انت مطالب ككرونيكور تلقى الكلام
1: ولا انا بجري وانا فاصل
8: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما لباش كرونيكور
0: صحيح
8: لازم تخلص
0: لازم تحفر لي تلقى اللي يجيب شو كرونيكور والله ما لقيتش
8: الاجابه
0: والله عجزنا على الكلام شنو فرصه كامله تجيب اي مواطن يعجز
8: تجيب اي مواطن يقول لك
0: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد اعطيني انت الحل
8: ما عندي حتى حل
1: هذا عجز على الحل
7: ايوا اش قاولك انت يا عنا دي كرونيكور شباب يقول لك والله معنا ما نقول اي لا ونزيدك زياده عنا هبله هبله في الفقرات
0: تعال نمشيو نحكيو سندريلا على خبر المويل يلا
3: نحكيو نهزكم للحاجه صايرة في أمريكا تحديداً وين راجل
0: نزلنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا
1: مشينا
0: شوية قبلوا إسكان في مصر
3: مصر
0: بني مصر
1: المطار مسكر
0: حسن شحاتة من عرش كان هكا في
3: بالنا أحب على حسن شحاتة
8: أحب على مدرسة الفري في الفرز
0: ربي اشتولك إعلان بالفرز تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت ما تخيش حسن شحاتة
8: أقلبوا البال
7: حلوة حلوة ياسر الرحلة اللي عملناها بين مصر وامريكا وضعنا في الاسكال شيخه شيخه هاي خلينا اعطينا كويز امان
0: في اي سنه دخلت الولايات المتحده الامريكيه الحرب العالميه الاولى
1: ناصر 1802
4: قبل
0: 1802 أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن
7: ميسالش ميسالش مواضيع ذي بتاع حرب عالمية أولى ثانية كذا ظهر عن خبير في الموضوع حشحوش وري
0: الخط 1917 برنس جواب صحيح برنس وقتها 40 سنة عمره تقريبا
4: 14 دي شوية تكاوي دخلت في الأخر
0: كما فات ثانية الحروب العالمية الأولى والثانية ولا
4: ثانية ثانية
0: حتى الأولى ليه جملة
4: لا الأولى الحاج حوزة مزال وما عرسوش
0: بالحق
4: الله يرحمه
0: حاج لي أبوك و...
4: بابا
0: ولي رب يرحمه وينعمه من شهر توحشهم يلا السؤال المواد
7: ايوا اش قاولك انت يا اللهم صل على النبي روعه عليه ونهايه الحلقه انت يشوف لي نهايه الحلقه انت وزياد كيحب يختم لك الحلقه
8: جمعه مباركه وان شاء الله الدعاء مقبول وغدوه ان شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: امين
8: امين من
0: شو امين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي امين
4: جمعه تبع الجمعه
8: تبع
4: الجمعه
0: تبع سلام على المستمعين سكر انت الحلقه
8: اي نهاركم زين
0: سكر بك يا كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
8: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوة إن شاء الله مع تسعة من السبعة للتسعة ونص أسمعونا أي
0: أسمعونا
4: المخرج
7: مش قاولك في الأداء جورج قرداحي بالله الكريم في الشو رهيب ما أنا غريب يا ولدي تشوف العجب معه أي لا شيخنا حلقة شيخة
8: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للقران يلا فوراتي ترتيحة العادة بالموسيقى ثم نعود نهار جمعة ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أكثر من الصلاة على الرسول ومن الدعاء لعله دعانا يوافق ساعة إجابة فوزي بن قمرة يا لطيف ربي يلطف بينا ويلطف بيكم ويلطف بالجميع ويحفظ بلادنا ويلطف بها إن شاء الله نرجع بعد لحظات هذه رفمايك حتى للتسعة ونص جمعة مباركة للجميع

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام نمشي مباشرة.

0: الديوان، أعطانا تقريبا الصورة كيفاش كانت البارح 6 متاع العشية، وأعطانا بعد أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية. نسمعوا شو قال خليل المشري.
1: حقيقة الوضعية العامة والتقلبات المناخية هذه، وخاصة الأمطار اللي صبت في ولاية تونس وبن عروس وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم، لكن الحقيقة هي الأمطار صبت بكميات هامة وغزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين. دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور، نقول معناها حركة المرور هي اللي تعطلت شوي. ما فماش معناها الوضعية العامة مطمئنة، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجة مخترة. الوحدات المدنية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس، ما فماش حاجة خطيرة، ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
0: الحميد كان حاضر خليل المشري وعطى بعض التوصيات للمواطنين كل اللي يقعدوا في لابل في كل مرة تكون عنا أمطار وأمطار غزيرة باش ما تصير ناش مشاكل. نسمع شو قال.
1: توصيات أن نحاول نقول للسادة المواطنين نحاول تجنب التنقل إلا عند الضرورة، معناها الحقيقة ستو خاصة في ذروة الأمطار وقت تكون الأمطار غزيرة نحاول نتجنب التنقل نتاعنا. والأهم من هذا كله هو الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه والمشاة المائية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نجازفوش بعبور الأودية، وإلا إذا كنا نشوفوا تجمع تاع مياه كبير ما نحاولوش ندخلوا فيه بالكرابات. يعني هذه من أهم التوصيات اللي أنا نأكد عليها، خاصة عدم عبور الأودية في كل مناطق الجمهورية، يعني عدم المجازفة. هذه رأي من النقاط اللي الديوان الوطني للحماية المدنية يأكد عليها ويعرف ان المخاطر نتاعها كبيره برشا وتؤدي الى هلاك العباد اللي جات.
0: هذا كلام رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. لجانب هذا راهو ساعات كي تلقى الدنيا تعبيت وكل مثالش كي تلوج بقعة مثلا في هبطة معناها الماء ما يتلمش فيها توقف كهربتك على اليمين، معناها تقعد هكا تستنى تبدا سير انه الماء باش يتعدى مش باش يتراكم، غادي هكا ترتاح شوية باش ما نزيدوش نصعبوا الأمور على بعضنا في الكياس. وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. الناس كل مجمع البارح لأنه البلاغ نتاع القراية خرج متأخر جدا لبارون اللي ويجري والصغيرات من عرش. رامي قال لي الصغيرات اللي مساسين يروحوا وحدهم مثلا، اسكو البارح سايبوهم يروحوا وحدهم ليه؟ ما دي ثلاثة خاطر فك الوقت ذاك صغار عمارهم مثلا 13 12، ما نحبذش برشا يكونوا في كياس وحدهم من عرش شنو يجرى من الطف اللي هي الأمطار ما كانتش كبيرة برشا. دونك الحمد لله يا ربي فماش خسائر بشرية، هذا ديما نقولوه، والامور المادية ربي يعوض على كل واحد هكا ذر في كريهبته ولا في حاجه. حاتم كلمه
2: هو ان معناها حتى بكري نحن كي في الدخله نتاعنا علاش قلت العباد الكل تستنى فيها اون اتونديسا، والعباد الكل كانت متاكده اللي المطر الاولى باش تعمل الـ معناها لي ديغا هذوما. بون كما قال نقيب العميد ما فماش دي ديغا بشري المقدم، ما فماش ديغا معناها بشري، وذلك أهم حاجة في المجتمع متاعنا. اللي صار في معناها ذاك التراكم المياه وكل شيء كان منتظر. علاش ما نش باش نعاودوا نحكيوا اللي نحكيوا فيه عن السنوات؟ البنية التحتية يلزمها مراجعة، يلزمها حاجة أخرى. التونس راهي تعبيت برشا بارابور ريت البنية التحتية اللي معمولة لتونس معمولة لستة ملايين بشر في الجمهورية الكل، نحن توا وتبارك الله 12 مليون، معناها اوني توس كونسيون دو سا. فهمت اللي نقول لك؟ وعندنا لامبرسيون اللي الشانتي باش يتبدل باش المطر ما عادش تعمل ديغا ذي، الشانتي كنت حب له 20 سنه وشوف معناها يتصلح الشيء هذا الكل. الحاجه علاش نقول لك نحن زادة مسؤولين؟ تو انت كي تعرف عندك بنيه تحتيه كيكة يا اخي، البارح ريت كي فاضل الشيء شنو اللي قاعدين نراو؟ قاعدين نراو في عصافير ولا جرمين يعوم، راو في ساشيات، راو في دبابز، راو في حاجات

0: اللي ما تطيش في الشارع, اللي معناها تحشم انت معناها كمواطن باش تطيشها في الشارع. دونك الكلها تابع بعضها, وريت ما معناها فمش حاجات راهي باش تغير الا ما يتغير التصرف نتاع العباد الكل, ومش كان معناها العباد الدوله الاحتياط راهو نعرفه من اوت اللي المطر اللي باش تجي بعد السخانه هذيك, والمطر كي تقعد شهرين ما تصبش راهو التراب الغبره انت في دارك تقعد جمعه ما تنظفهاش ترقى كوش نتاع تراب معناها نتاع غبره فوق التلفزه نتاعك. دونك اون ايتي كونسيون ايون نويون سافي كو سا لي سباسي. المشكله اللي ما يلزمناش نستنسوا بالشيء هذا, يلزمنا المطر معناها كي تهبط تولي فرحان به مش مفجوع. هذاك
1: هذاك اللي ربي يحفظ حشاله بالغيث النافع في البلايص الكل. وكما قلنا اي واحد عنده خسائر ماديه ربي يعوض عليه الحمد لله يا ربي, ما عندناش خسائر بشريه ربي يحفظنا. ما كما قلت البارح فك لور دو بوينت هي مرة ثلاثة ولات البارح البيك نتاع لومبوتياج, ناس كل تحس هكا ناس كل تزري ناس كل تجري خايفه للماء يزيد يطلع لهذا يحب يروح ولده وبنته. بيان سور كيما اي بارون كنت في الكياس معناها باش مشيت روحت بنت. نقرا في بعض التفاعلات يقولوا لي مثلا كوليج خزندار يزون يو لو ريفلكس باش خلاو الصغيرات في الكلاس ما خلاهمش يخرجوا حتى اللي مسنس يروح وحده, قالوا له لا هذه حاجه باهيه معناها هذه تصرف اي تصرف
2: فيه مسؤوليه
1: فيه مسؤوليه فوالا معناها خاطر ابريتو انا فاكر نرار ميكيك يخاف ويعلى وصغير باش يمشي 15 مينوت على ساقيه ما نعرفش شنو باش يجرى من بعد ما نسيبوش. دونك تحيه لاصدقائنا في كوليج خزندار, ثم شكون كتب بالكومنتير دونك نحيوهم. ردوا بينا مثلا ناخذ ليكزومبل البارح, انا عندي اختي مثلا تقري في فاك في سليانا, كي صار القرار هذاك بالوقت خرجوا بتصور انت سليانا تونس مثلا وقتها والكياس هذاك وجبل فهمت الوركو كان جاي قبل شويه مثلا الناس تخرج ميدي ناس تخرج ماضي ساعه كساعتين استباق هذاك يرتح على الكياس ينفسوا البلاد الكل وينفسوا العباد وتكون العباد دخلت لاباس في وسط هذا كل. فما صور شفت تصور بتاع الصغيرات اللي عملوا للمراه جسر عبور جسر عبور يحطوا لها كاج وتحط
2: سيقه
1: تبعوها هو شايفين ونديري وحدة أمنية دخلت صغار فرقة هكا كبيرة دخلت عارتك الأمراض
0: نشوفوا فيها طبعا
1: يعطيهم الصحة الصغيرات شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. هذا شو نجم نقوله, شكون يحب يعلق أميمة كلمة؟
3: هو البارح الحقيقة حسينا باللي بارون الفجعة إتات بانيك صار معناها حبينا ولا كرهنا. أنت كي تخرج بلاغ ما ثلاثة غدراج تقول أنه تم تعليق الدروس والأباء والأمهات قاعدين يتخادموا وهما من الصباح معناها حاطين في بالهم انه ولده ولا بنته تخرج الخمسة ونص ولا ستة اللي هو. دونك انت اليوم دخلت غولة كما يقولوا باللغة العامية في في في كل قلب كل اب والا ام كلهم خرجوا فرد وقت. دونك اليوم ولينا معناها لا في الصيف مرتاحين لا في الشتاء مرتاحين, معناها اليوم ولينا نخافوا من الصيف نخافوا من الشتاء. دونك ايتات بانيك هذه صايرة على البلاد الكل الي طون خاطر المشهد هذا انا تقريبا كل عام اللي دخلت الاعلام كل عام نتفرج فيه كل عام نشوف الفيضانات ونشوفوا في الدنيا داخلة بعضها ونشوفوا الفيديو اللي يضحك ونشوفوا الصغيرات يعاونوا ونشوفوا كراها بالضربة. دونك اللي طون ظهر لي وقايد باش نستبقوا ونعرفوا اللي لازمنا نلقاو حل للوضع هذا.
1: بين جميل بعثوه لي زيادة مثالش نقرأ وغاردوري سوبر ماما هكا البارح قالت حرصا على سلامتكم وكثرة الأمطار وبالنظر لكثرة الأمطار وكذا نرجو منكم للأولية عدم الاستعجال في القدوم لتسلم أطفالكم وأخذ الوقت الكافي للوصول بأمان, سلامتكم وسلامة أطفالكم أولوية. أو قالوا لهم رو أطفالكم عنا في الدفء والأمان ما تخافوش أقعدوا وقت اللي تخلطوا أحنا هوني لا حتى لين يخرج آخر صغير. هذا واحد من الناس انا كان تقراه باين تتفرهد معناها ترتاح تقول سيبو يلا. دونك تحيه لكل من هكا عمل حتى اجتهد فوالا البارح باش يبيزي شويه الامور على بارو على الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. كلمه نخيف تقول كلمه
4: كلمه عرف انا ما نعرفش سلحوني اذا كان انا نستخيل خاطر سنه صارت حاجه اكسبسيونيل نتفكرها جوكروا في شطر اوت ناصر مع مسؤولين اجتمعوا وقالوا تحسبا للامطار وكل شيء راه باش ناخذوا احتياطات فهذيك تمنتنا احنا فهمت كيفاش نتفكرها بالكدا وإذا بهم بعد ما تم جو نسي با اسكو لي كالكول ما جاوش في وقتهم ما تحسبوش كما ينبغي رجعت الامطار والدنيا معناتها
1: ربي يحفظنا ربي يحفظنا انتوكا بعد شويه نسمع اكثر تفاصيل على النهار نتاع اليوم الطقس كيفاش باش يكون مبدئيا الصباح ما فماش امطار كبيره بارتير من العشيه نحاولوا نفهموا شويه اكثر ولكن باذن الله لاباس ما فماش حاجه تدعو الى القلق بعد الفاصل نحكيوا على ستاتيو علي العابدي اللي يعتذر مره اخرى من الشعب التونسي علي العابدي شنو قال في التدوينة نتاعو هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل
2: خليك قريب فيم وراجعين
5: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
6: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
7: مونوبخي ديما معك
8: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من تسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوانا فام هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام
9: صوتكم
8: في تونس الكبرى
9: على 93.5
8: على 93.5
9: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
10: رجعت الشتوية
9: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة للسبعة وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: بالسبعة وثمانية واربعين دقيقة كان زاد هو تراند البارح رغم أنه الحديث كان بإثنين بحال الأمتار في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن علي العابدي صنع الحدث والرسالة إلى جماهير المنتخب الوطني قال اكتب إليكم لأنه شعرت أنه من واجب أن أوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي أعتذر من كل مشجع تونسي شعر بالاستياء أو خيبة الأمل لم تكن نيتي أبدا أن أسيء إلى المنتخب وإلى مشاعر التونسيين ولا أن يظهر من أي تردد في تلبية نداء المنتخب ما قلت كان مرتبط بظرف محدد كنت أتمنى أن أخوض مباراتي البراج مع فريقي وأساعد زملائي في النادي في تلك المرحلة المهمة ثم ألتحق بالمنتخب للأسف بعض كلماتي فهمت خارج سياقها وتفهم تماما كيف يمكن أن يعطي ذلك انطباعا مختلف عن قصدي الحقيقي وتحمل مسؤوليتي أيضا لأنني ربما لم أعبر عن فكرتي بالشكل الواضح لكن يريد أن أقولها بوضوح لم أرفض يوم المنتخب التونسي ولم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص تونس أو عدم المشاركة في مع المنتخب تمثيل تونس بالنسبة لي شرف كبير وأنا أعرف جيدا قيمة هذا القميص وما يعنيه للجماهير التونسية وكل ما قدمته مع المنتخب طوال السنوات الماضية كان بدافع الحب والانتماء أعرف أن الكلمة أحيانا يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب لذلك أتفهم كل من غضب أو انتقدني وأحترم مشاعر الجميع وأكرر اعتذاري لكل من أساء فهم كلامي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير علي عبدي
3: يعلولو مخر يعلولو رك ضريت روحك برشا بالحق بالنسبة لي أنا أنه الاعتذار هذا جاء متأخر برشا وغلط برشا ليش على خطر علي العابدي ما يستاهلش باش ياخذ التصويرة هذه الأخرانية اللي عملها واللي هو عملها الروح وما عملها لو حتى كان قاعد على روحه قام جاء عمل انترفيو وحده وقال السلام عليكم واني راني هكا ما بالحق اليوم الكلام اللي قاله حبا رغم الاعتذار انا نعرف التوانسه مش باش يغفروا على خاطر كي قال الكلام هذاك باش يقول لي خارج من سياقه ويمكن انا بيدي المره الاخرى قلت راهو سيرتينمون مش يقصد في الكلام هذاك بالذات لكن الكلام هذاك اللي تفهم عند التوانسه تفهم انك اليوم في وقت من الاوقات سبقت فريق نيس على المنتخب التونسي بيشارك في كاس العالم هذاك اللي مفهوم عند الناس الكل اليوم مش تحب تبرر تحب تغطي هذاك من حقك واليوم الاعتذار في نهايه الامر ان شاء الله الناس تقبلوا انا مانيش موجود باش نقول تقبلوا ما تقبلش اما نعتقد انه التوانسه ومعرفتي الصغيره للتوانسه وللكره في تونس الناس راهو ما تجمش تغفر حاجات كي من هذه انا نعتقد علي ومرحله علي العابدي في المنتخب وفات بعد الديكلاراسيون اللي عملها الاخرين
4: انا الحاجه الوحيده
2: ما عطيتكش الكلمه
4: ايوا فوزير فوزير
2: زرت لك ما عطيتكش
5: باش يقيمك
4: وريش تابت كي مورير لابس اليوم
2: نغزر لك هكا تعبت ليه ما نعرفش تماما
4: ما حبيتش نخلي بلو والله في
2: طار خلي بلو انا حر
4: انا حر تفضل دقيقه صف
2: هاي بارت كلمه
4: هي فما كلمه حسيتها كلمه مفتاح قالها هو اللي قال الكلام هذا يتقال في سياق وفما اطار معين
2: نستسم هيك نعاودوا نسمعوا نسمعوا اش قال علي العاد
6: تربح في الوقت جو رونتر دون لافيون et je reçois un petit message de Flo, le team manager. Il m'a dit, Ali, est-ce que t'es où ? Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir ? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou... Je lui dis direct, ok, je reviens. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis, non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien... Et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non. Moi, je fais pas ça.
4: فوالا فها قلنا هو هذايا اللي حكاه في اطار معين وهو قال هالكلمه قال في اطار معين وتقالت في نطاق معين اللي هو تو سامبلومون السيد معناه يحب على كونتراتو جديد معناه في 33 سنه كونتراتو يوفا في جوان هذايا معناه راه صعيب ياسر انه يلقى حاجه في المستوى اللي هو فيه دونك هو قالوا في اطار يرضي زياده في جماهير والعباد نتاع نيس انا عندي مشكله كما قلنا تولينا كنا في دوبل ديسكور توا داخلين في ما شاء الله تريبل ديسكور بدينا وقتها قبل الكوب دي موند قلنا علي العبدي ما يحبش يقعد مع نيس وسبق المنتخب من بعد تنسيت الحكايه لقى روحه مع نيس رجعنا بناك ماهوش قاعد يكبر دونك لازمني ندبر كونترا وليت اللغه انا ما نخليش العيله نتاعي وما نخليش العباد يتخلصني وكذا توا رجعنا وين كنا لا انا ما نسلمش في المنتخب ما وزيد نختاروا يا خويا صحيت ابار الباك نتاع الكوب دي موند ابار كما قلنا قبل الكور وكذا للجمهور برشا غلط برشا خروج حتى الخروج مع نيس كان حبيت ندبر كونترا كان عملت هكا بكتيبه مكتوب وكذا يمكن على قليله الكلمات مختارين مليح يمكن كان الجمهور يتقبل اكثر والا خويا نكونوا واضحين مع بعضنا اجا ناخذ الريتريت من المنتخب ونقولوا سي بون هذيك مرحله وتعديت ومن بعد برمشي شوف كونتراتواتك وقول اللي تحب مع الفرق اللي انت فيها
2: ونوعيه التصريحات هذه تتحذر مليح معناها مش هذه نتاع بعد ماتش ولا كذا باش تخرج تحكي على فتره حساسه وعارف الانترفيو مع شكون وكذا بعد وماتش نتاع براج كان مهم بالنسبه للنيس وانا راه نفهم جانب من الضغط اللي يعيشوا الملاعبيه المحترفين كل في العالم ما بين منتخبات بلادهم والفرق اللي تخلص فيهم واللي مستقبلهم المادي غادي وكذا يعيشوا ضغط كبير رغم انه الفيفا تمنع وتحمي اكثر المنتخبات ولكن هذا الكلام يتحذر علي العابدي ولا غير علي العابدي كي باش تخرج تتكلم في حاجه مهمه من نوع هذا كيما قال رامي زاد لي زانسيدون تعاودوا مع لي حكايه الكوره واعتذر عليها من بعد بعد الخرجه نتاعو زاد العالميه في الكوب دي موند
4: ما كانتش
2: على اصحابه صغار وكانوا هما كانوا السبب وكلامه حمال اوجه ويتفهم كانوا حملهم المسؤوليه بعد تخرج اليوم تقول الكلام هذايا حق الناس انها تتغشش على علي لانه كي حكي على المنتخب التونسي هذا ما كان نجم يقول سي مون بي ما ناسيون بلادي كذا يسم زاد جماهير نيس تفهمني تفهم كيما عندكم لاعب فرنساوي ماشي للمنتخب نتاعو باش يشرف الكوب دي موند انا راه عندي 12 مليون تونسي يستناو فيا انتم ما فاميلا صغيره تونس من ما فاميلا كبيره ما فاميلا ولا بالعكس حسيت
3: معني نجم قدرك اكثر
2: اما الطريقه للامانه علي يلزم الناس تتغشش منطقي جدا وما يتغش عليك كان اللي يحبك بعد تعتذر نتمنى أن الناس تقبل الاعتذار نتاع علي العابدي كلمه زيدون
5: لا انا تكلمت فيه الموضوع مع رامي معناتها
2: زي اليوم جديد اعتذار
5: اي اليوم جديد
2: عشان يبدلك حاجه
5: ما بدل لي شيء
2: حتى
5: لا والله شيء وقريته الاعتذار ما بدل لي شيء
2: عليك مش تغلط ساعات في التصريحات حاشاش تقول كلام انت وبعد تقول ما كرنيش موزنتش
5: ما تنجمش تقول انت خرجت تبكي على المنتخب وتطيش في الكور ما تنجمش من بعد نخرج نجيك نبكي انا ونطيش في الكور من بعد نجي نقول لافيون اوكي بيبي ونهبط طول معناتها حسسنا كي حكايه باش يطيش روحه
2: ايوا كاين فرقه كوموندوز حيت نيس مشيت
5: من بعد تعتذر معناتها الديسكور متناقض كل وانا ديما نعاودها اللي ما يعرفش يحكي وسبحان الله فما ملاعبيه فنانين منشطه قدام ديميني ما تعرفش تحكي ايفيت الكلام وديما مع النقيب يقول صح ولا نقيب فما فنانين عباقره ما يعرفوش يحكي
2: ما عندوش الملكه نتاع
5: ما عندوش الملكه دي. ما عندوش هو ما حتى ما خاب الحق خاطر كي تسمع كيفاش يحكي نيس كلمته سيء مشي حسس صدم على الفيدراسيون مش هذا
2: شو تقعد هي جمعيته تخلص فيه مستقبله المادي والرياضي غادي اما فما طريقه نتاع كلام بلاده شو
5: من من من من
2: لا لا لا معناها ما نشكش لي لحظه انا اليوم بشو معناها باش يولي يحبني اكثر من تونس مستحيل ولكن الكلام حق نتغشوا عليه علي العابدي معناها لازم واحد يعرف يختار كلامه كي يحكي على منتخب بلاده وعلى تونس سورتو كو معناها رانا انت واحد لا لا انت ابار كابيتان انت واحد من اسباب خايبه صعيب ياسر ينساها الشارع التونسي في الكوب دي موند معناها وجعتنا في الكوب دي موند هذه والفضيحه اللي صارت راه تونس لليوم معناها مقلقين منها انت واحد من الناس اللي
5: سلمت فيها
2: كيما اي ملاعبي معناها مش علي العابدي
5: سبيسيال وللامانه يا اخي تنقولوا تونس تونس كيما تلعب في كيب ناسيونال وتلعب في الكوب دي موند وتونس لعبت معها الكوب دافريكو هذيك طلع لك في الكوتا برابول فريق ما تحسسنيش انت زاد عامل مزي كيشنيه متوع
7: هو
5: تفضل ليه هو يحكي انت تشبيك تغزر كيما ماتي يقول له احكي ولا
2: دخلهم
4: بعض ليه هو نقطه صغيره هذاك علاش فما قانون باش الملاعبيه ما يتحطوش في الحكايه ذي وفي المواقف المحرجه ذي راه بين اللي يفرق بين المنتخب نتاعك حتى كان ما تحبش بلادك والله غالبا انت لازم تمشي باش تخدم وكذا فما قانون القانون يقول لك لو 26 لازم تمشي مع المنتخب كان ينجم يقول القانون كان يفرض عليا نمشي وفات الحكايه ما غير ما يدخل
2: ولا كان ينجم يقول مثلا القانون يفرض عليا منتخب بلادي كان ينجم يعاقبني
4: صحيت وفات يعني
7: الحاجه اللي يلزم نفهموها اللي ما عادش يتخبى شيء تبدأش في قاعدة وتقول جملة راي توصل الاتصال فيك لي ريزو سوسيو بلغيانو سكاش قبل نحن نتفكروش يتميم الحزام يشقال في مرسي ما كان غادي ما كانت تخرج الديكلاراسيون في جريدة ما يراها حد فينا المو الاتصال اتصاليا اللي كتبوا زادة الكتيبة حتى البيان ذي متاع الاعتذار اللغة قديمة ركيكة معناها تحب تقنع عباد اللي هما ديجا فاهمين الوضع تو نحن منش تو تلومو اللي قالوا معناها كان جات النتيجة بلوز وموا معناها ما خسرناش كيما هكاكا رانا فهمنا نفهم اي انسان يفهم ذكي جدا يحط روحه في بلاصة الصيد يقول لي مثال شاك عطاهم شوية طمنهم هو اللي انا معاكم
2: وكنت عبارة
7: ايه ما ليه عبارة. انت قري انت البيان اللي كتبه هذا ساعة ما هوش هو اللي كتبه معناها فما حد مل عليه ولا كتبه في بلاستو ما هوش كتيبة متاع فكاء كتيبة متاع حد هكا حرود له بين ظفرين حاجة بش يخرج هو بوجه مشرف اما ليه تو نحن عديناها العبيد ما صارتش بوليميك كبيرة بعد اللي قانيس وكل اما بالبيان ذي زاد عاود حير
2: الحكي صارت البوليميك تغشت العباد وتحكيها في مواقع التواصل الاجتماعي كل يا فيدي رياكسيون على الكلام اللي قالوا عليه هو تو اليوم يحب يعتذر شو مش نسكر الموضوع اي انسان ينجم يغلط انا اللي لومه على العباد اللي ساعات تخرج انت كونترينور ولا مسؤول في جمعيه ولا وفي موضوع معين ما عندكش الحق تغلط انه يزمك تحذر الا ليتر وتقرا حساب سؤال للصحافي الخبيث واللي باش يحب يهزك في كواش تو باش يسالك وشنو انت باش تجاوب ما نشككش للحظه في علي العابدي وحبه لتونس موضوع مفروغ منه ولكن علي هذه الغلطه الثانيه الثالثه في عام تقريبا ولا عام ونص في علاقه بالتصريحات يبدو انه وقيت تبعد شويه على التصريحات عليت لها بالكوره تكملش مازالك في الكارير نتاعك ومن بعد لكل حادثين حديث وعفى الله عما سلف وكل واحد حر معنا يسامح ولا ما يسامحش احنا نحكيه في الموضوع وناخذه في الاراء الاخبار ولكن قبلهم عندي فاصل زي ده قبل الاخبار ونعود شكرا لك زيدون عندي فاصل
5: عندك فاصل هنا نروح
2: فاصل قبل هذا خلينا نسكر الترند باي اريدو
5: باي اريدو
1: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المي في 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
0: اريدو طور عالمك
2: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشام
1: خليك قريب فيم وراجعين
8: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
9: تدلل
10: جيان ايام دللنا
11: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
12: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: De l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يثني في لقاء جمعه أمس بوزير الصحة مصطفى الفرجاني على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، قائلا أن أقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز. ورئيس الجمهورية يضيف أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها، معربا عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وعملية البناء والتشييد ستستمر وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. الوضع الجوي يكون ملائما اليوم لتواصل نزول الأمطار المتفرقة في الصباح بسواحل الشرقية، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محليا للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. ووفق نشرة متابعة للمعهد يتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. ويشار إلى أن هطول الأمطار بعد ظهر أمس وبكميات هامة وغزيرة شملت بالخصوص ولايات تونس وبن عروس وباجة والكاف، تسبب في تراكم المياه في عدة مناطق وتعطيل حركة المرور وتشكل ازدحام مروري، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: التقلبات المناخيه هذه وخاصه الامطار اللي صبت في ولايه تونس وبن عروس وبعض الولايات الاخرى حتى من باجة والكيف بدايه من اول النهار اليوم، الحقيقه هي الامطار صبت كميات هامه غزيره وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين، دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقه عطلت حركه المرور. الوضعيه العامه مطمئنه، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجه مخطره. الوحدات الميدانيه نتاعنا تاع الحمايه المدنيه موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل، الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس، ما فماش حاجة خطيرة، ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا وتعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
1: كما يذكر أنه تقرر أمس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولاية تونس بداية من الساعة 3 بعد الظهر، وبولاية منوبة بداية من الساعة 4 مساء، بهدف التقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري. وفي الشأن الدولي، تونس تدين وبشدة الهجمات الأثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية، مجددة دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. ومن جهتها، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على بيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها ب 24.3 مليار دولار، مضيفة في بيان أن البيع المقترح سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها وتحسين التوافقية مع القوات الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدايه منتخبنا الوطني التونسي اليوم نصف النهار باش يتمل علينا على قائمه المنتخب لتصفيه الكان مواجهتي اوغندا وايضا بوتسوانا وايضا مواجهه مالي الوديه. منتخبنا والمنتخب الوطني معين الشعباني باش يكشف على القائمه انطلاقا من نصف النهار على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي. نذكر نصر كارتاج يواجه اوغندا نهار 24 سبتمبر، بوتسوانا نهار 28 سبتمبر، والمنتخب المالي في مباراه نهار 3 أكتوبر المقبل. نواصل مع منتخب الوطني التونسي واللاعب الدولي علي العابدي. وجه البارح رسالة للجماهير التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العابدي يقول أنه من واجبه توضيح اللي صار في الفيديو الأخير اللي نشره نادي نيس الفرنسي، وقال أنه ما كانتش نيته أبدا أنه يسيء للمنتخب الوطني. يقول العابدي أنه ما قلته كان مرتبط بطرف محدد جدا، وكنت أقصد أني أردت لعب مباراتي البراج ومساعدة المنتخب ثم مساعدة فريقي عفوا ثم ألتحق بالمنتخب. واتابع العابدي أنه يعتذر لكل إنسان فهم كلامه على نحو خاطئ، وقال أنه لم يرفض يوم المنتخب ويعرف جيدا قيمة القميص وتمثيل تونس. كما كرر العابدي اعتذاره لكل إنسان فهم بالغلط حسب كلامه ديما الكلام اللي قاله في حوار مع نادي نيس. نذكر علي العابدي كان عمل حوار مع نادي نيس في الأيامات الفارطة، موجود على الصفحة الرسمية لنيس الفرنسي على الشان اليوتيوب، تنجموا ترجعوا تفرجوا ونفهم بالقداش نوع حكاية العابدي في مرة أولى ثم في مرة ثانية، واعتذاره البارح بخصوص المنتخب قبل ساعات قليلة من قائمة المنتخب الوطني. نمشيو نحكيو على الياس الاسخير، لاعب اخر في منتخب الوطني التونسي وقائد اخر في المنتخب اللي البارح اعلن اعتزال. نجم نقولوا كان تواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم وعبر على عدم رغبته في الالتحاق بالمنتخب ثم أرسل رسالة وقرر فيها الاعتزال. أيضا السخيلي كان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مطولة كان من أبرز اللي قالوا فيها أنه كان بالنسبة ليه ارتداء قميص المنتخب التونسي وتمثيل تونس فخر وشرف عظيم، وقاله كل اللحظات باش تبقى محفورة في ذاكرته. والسخيلي يقول أيضا أنه مثلت بلادي في 4 نسخ من كأس أفريقيا و3 في كأس العالم، وكانت بالنسبة لي امتياز يبقى خالد في مسيرتي للأبد. يكمل السخيلي ويقول أنه يلتزم ويحترم المنتخب الوطني والتزامه كان ديما دون أي تهاون، ويقول مررنا بإخفاقات ونجاحات باش تبقى ديما في مسيرتي. الحقيقة رسالة مطولة من الياس السخيري. ذاك السخيري ينضم للمنتخب الوطني التونسي 2018 وخاض معاه 86 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. نرجو نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المباريات المؤجلة من الجولة الأولى، مباراة الاتحاد الرياضي بنقردان النادي الرياضي لحمام الأنف، مباراة بتحكيم نزال الطيف وهيثم جيرات في تقنية الفار، وأيضا نهار الأحد مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة نادي الأفريقي الترجي الجرجيسي تحكيم أمير أو حمزة جعيد وأمير العيادي في الفار، ونادي صفاقسي يواجه النادي البنزرتي تحكيم حسام بن ساسي وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. البارح تم تأجيل مباراة ملعب التونسي ونادي الأفريقي من اللي هي ديجا مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة، تأجيل البارح بيجي بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة وعدم صلاحية أرضية ملعب باردو في انتظار كشف الرابط على الموعد الجديد لمواجهة الديربي بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. ذكر مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة. نمشي نحكي على الترجي الرياضي الجرجيسي اللي عقد البارح جلسة العامة العادية دون ورود أو الانتخابية دون ورود أي ترشحات لرئاسة الفريق وعضوية الهيئة المديرة. تم إلغاء الجلسة في زوز مناسبات سابقة وبسبب عدم الورود بتاع القائمات، وأمام عدم الورود بتاع القائمات وعدم ترشح أي شخص في 3 مرات، من المنتظر أنه السلطة الجهوية في جرجيس ممثلة خاصة في الوالي والي مدنين اللي إلى يتجه إلى تعيين هيئة تسييرية لمدة عام. كيف البارح ضم جدول الأعمال متاع الجلسة تلاوة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للضمن عرض الحصيل المالية للجمعية موسم 2025-2026 وين بلغت المداخيل 5 مليارات و 287 والمصاريف في حدود 4 مليارات و817 وفائض، بالتالي قيمته تقريبا 469 ألف دينار. الختام بنتائج مباريات البارح في أوروبا. ريال بيتيس في إسبانيا في الليغا انتصر 1-0 على ختافي, وأيضا البارح بالنسبة لباقي النتائج أيضا البارح مباراة مالاغا في الليغا, مباراة اللي كنا شفنا فيها 4 أهداف وفياريال انتصر 3-0 كما قلنا. بيتيس يفوز على ختافي 1-0. بالنسبة للأوروبا ليغا البارح عدد من المواجهات من أبرزها, البارح نلقاو بشكتاش اللي ينتصر 4-1 على أولمبيك مارسيليا الفرنسي, 3-1 ديفيرينج فاروش خارج ميدانه على سيلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي, اليوفي يفوز 5-0 على يمينجان الهولندي, وأيضا ريال سوسيداد ينهزم على ميدانه أمام بورنموث الإنجليزي 2-1.
6: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور,
4: عاجل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
0: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
0: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام، صوتكم
4: ديوانا فام،
5: صوتكم
0: في تونس الكبرى
5: على 93.5.
4: على 93.5.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت سندريلا والبوكس نيوز، بعد شوية الكويز التسعة يجيب حذينا الشيخ سيف الدين الكوكي، ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذينا باش نحكيه على صغيراتنا وعلى العودة المدرسية صديقنا محمد أيمن التوكابري عن كافل اليتيم. أيمن صباح النور مرحبا.
1: صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير الناس الكل، صباح المجموعة الكل، بون روتور وان شاء الله لباس على الغياب الجمعه اللي فاتت.
0: ربي يخليك.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي الرفماك. رجعنا بحذاكم العوده المدرسيه، ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا.
0: امين.
1: وصغار تونس الكل.
0: امين يا ربي. نحكي مباشره في صلب الموضوع قبل ما نعاودوا نحكيوا مره اخرى ونذكروا الناس في كل مره تجيب حذانا بالكفاله وطرق كفاله اليتيم في جمعيه كفاله اليتيم، ولكن قبل هذا العوده المدرسيه وين وصلنا؟
1: والله
0: عملنا شعلنا اليوم
1: بالبزوار المدرسيه. انا جاي والله مفارقه باهيه برشا، والبارح في ديسكوسيون عند مع هي معلمة في توا تقري في إحدى المدارس الحدودية، هي متخرجة من اسمها درة، هي متخرجة من زادة من إحدى الجامعات التربية، هي كانت بنتنا وانطلقت في العودة المدرسية متاعها، نجحت وقرأت وتوا تقري في صغيرات. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في العودة المدرسية متاحة. في الرسالة متاحة، وهذا محلاك تشوف صغيرك كبر.
0: معنى أنت عرفتها صغيرة هذه؟
1: هي توا عندها من 2016-2017، يعني كانت معنا في الجمعية تشد الجامعة وتوا تقري في الصغار.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب.
1: نتمنى لها كل التوفيق درة. العودة المدرسية السنة خلطنا الحد هذه الساعة في حدود 800 يتيم تمت كفالة، كانت البرمجة هي على 1000 يتيم. كل عام نقولوا نعملوا البروغرام متاعنا فيما يخص 1000 يتيم السنة. توا اعطينا ما يقارب على 800 يتيم
0: كرتابة بالفورنيتور بكل شيء،
1: بالفورنيتور بالكتب، مالغري انه ناقصة شوية الكتب السنة، لكن كنا في لازمنا نخرجوا العودة المدرسية. تعرف الصغير راهو ما يفهمش انه تاخذها بعد نهار 15، بالنسبة لي هو قبل نهار 15 لازم تجيه العودة المدرسية متاعه. فما بعض السنوات مشيت ناقصة شوية كتب، مازال توا نحن حتى لغاية 30 سبتمبر نستقبلوا العائلات اللي هي ما خلطتش، ما جاتنا جديدة دوسيات نكملوا لهم.
0: معناها عندنا 200 صغير آخر نحبوا نخلطوه في هالأيامات اللي مازالت إن شاء الله.
1: اللي نحن توا الأوبجكتيف هو كيما كل عام هما اللي فورنيسور اللي نحن نشريه من عندهم ويسيبونا السلعة وباش
0: وبعد تخلصوهم.
1: بعد نخلصوهم دونك نداء لكل التوانسة باش يكملوا معانا المساهمة باش نوفروا الحاجيات نخلصوا العباد. يتصلوا بينا على الرقم 25-34-44-24. سنة العودة المدرسية متميزة الكاتيجوري يعني تاع المحافظ، سنة الجودة خير، زاد الكراس السنة بما انه فما شوية الكراس المدعم مش موجود، تعدينا الكراس السوبر للأبناء متاعنا، يعني زاد بتضافر برشا جهود متاع برشا شركات عاونتنا في
0: نشوف في صديقنا دالي بن حفصية مع وريدو هكا سلموا عليه برشا دالي ومشكورين وريدو على انهم تقريبا في كل ما فما هبة هكا نلقى وريدو حاضر.
1: صح، شوف الحاجة الباهية صحيح شركات واسامي، لكن نتعاملوا مع محلاهم التوانسة اللي يخدموا في كيفاش عندهم حظوة خاصة مع صغار، شنو المطلوب، شنو يعني يسهلوا كل شيء. أريدوا بارك الله فيهم بيك زادة يعطيهم الصحة، فرحونا صغار بالمنتوجات متاعهم، بانك أبي سي زادة مشكورين في الدعم متاعهم، زين زادة كيف كيف إن شاء الله. فيما يخص اليوم العلم الغالب السنة فما دي روتار لأنه فما دي سيركونستانس يصيروا كالسخانة ما نجموش نتنقلوا فك في السخانة المناطق الداخلية ولا باش نجيبوا صغار فك في السخانة ذيكا. مع الستريس على العوده المدرسيه نقص بعض الواحد دونك
0: عادي عادي صار شويه روتير نحاولوا
1: نحاولوا نتلافي خاصه للفورنيسور نتاعنا ولا بالحق يعني يخبينا الادوات يحرص على انه البي اس دي يعني بارك الله فيهم زاد مكتبتي ليدرس الكراتب اللي خدمنا معاهم يعني كيف كيف كانت عنده مجموعه اعطاها لنا بسوام باهيه برشا بارك الله في العبيد هذه كلها وهذه تونس اللي نحن نحبوهم يعطي صحة للشركات هذه ودعوة بالليل شركات أخرى ومجمعات أخرى نحطوا يدينا في دين بعضنا باش نكملوا حلمة متاع صغار يعني كي قلت لك الطفلة هذه معلمة
0: هي معلمة ما هي حكاية بدأت لباز 10-15 سنة تالي بس وصلت اليوم كانت تنجم تعيش ناقصة مهمشة ما تنجحش ما تقراش بفضل الناس اللي عاونت توا سنين شركات يمكن تفعلت زادة توا سنين بفضلكم انتوما أكيد وبفضل ربي أولا وآخرا الطفلة ذي ولات معلمة هذوم الحكايات اللي حبوهم يتعاودوا بالعشرات وبالمئات وبالألاف والشركات كيما نغيروا من بعضنا في الشيفر دافير وشكون عمل بنفيس خير وشكون تخلى البورصة وشكون ما تخلىش البورصة وشكون مثال شاكا ساعات كي نغيروا من بعضنا ونقول لنا شبي شركة زياد تعاون في الصغيرات وإحنا اللي هاي شوفوا لي خويش نجموا نعملوا في الولاية متاعنا ولا في البقعة متاعنا ولا للتوانسة الكل للصغيرات هذوما حمل الجماعة يولي ريش عنا هدف متاع 200 يظهر لي صغير باش نكملوا نخلطوهم إلى جانب الكفالة الكونتاكت أيمن ديما نذكروا بي
1: 25-34-24 نعاود 25-34-24 استني ميرو واتساب وتحية توقع تشوف في الشاشة أخواتي المتطوعين يعطيهم الصحة خدمة في ظروف القاسية متاع السخانة في باش يحضروا ويخلطوا الليباك للصغيرات الاولاد نتاعنا بارك الله فيهم
0: اللي حش اللي يحب يجيب اون ناتور معناها يحب يشتري هو مثلا كراتب ويجيب ينجم
1: والله من المستحسن لا
0: عليه
1: على خاطر احنا موفرين الكراتب يتصل بنا شوف كي كلمنا نجم نلقاو الصيغة كيفاش انا نجم نهزه للفورنيسور يكمل يخلص هو معناش شو يتصل بنا على الرقم ونلقاو شنو هو الصيغة كيفاش هو يحب
0: وانتم تاخذوا باسعار اقل من اللي نشريو بها احنا معناها دونك
1: الكتابة اللي شريناها سنين تم تعمل سومة 140-150 دينار احنا شريناها ب 70-80 دينار
0: ولا دونك لمصلحة الصغيرات وباش الفلوس ما تمشيش هكاك نوليو الفلوس تعاون اكثر نعاودوا الرقم 25-34-24 تبعثوا واتساب ولا تكلموا كيف كيف اذا كان ما هزوش يرجع لك من بعد يتفاعل مع المساج نتاعك اكيد انه فما كل ما يصير باساج ميدياتيك باش يصير ضغط على التليفون يرجعوا لهم بشويه بشويه مع الوقت نكملوا التليفونات الكل ان شاء الله 200 صغير بربي 200 تاعش معناه صغير ما عندوش كرتابه معناه كل واحد منا يخمم في صغير وقداش يمرج على الكرتابه جديده والمنديله جديده واللبسه جديده والستيلوات جدد كيما صغارنا كيما صغار هذوما يحبوا يوم العوده المدرسيه يكون يوم يقعد في الذاكره نتاعهم نعاونوا صغيراتنا باش الابتسامه ان شاء الله تترسم على فمهم الكل والفرحه تدخل لهم لقلوبهم نعاود 25-34-44-24
1: اي مبلغ يعاون اي عائله ايتام اللي توا تسمع فينا مثال هذا اي عائله نتاع ايتام تكلمنا ومزيت ما مش مسجله مثال وما في بالهاش بالجمعيه تكلمنا وان شاء الله بحول الله
0: تقدروا تاخذوها انتم
1: ناخذوها ان شاء الله ونشارج
0: ايمن باش نختموا معك الكفاله موضوع الدائم والمتواصل
1: القائمه البارح هبطت جديده فيها ما يقارب على 140 يتيم هذوما خذوا العوده المدرسيه ننتظروا توا باش نكفلوهم باش يتم يعني الكفاله في المسائل اليوميه باش الصغار هذوما يواصل الحلم نتاعهم موجود 140 صغير ان شاء الله الهدف من هنا لاخر سبتمبر ان شاء الله يتم الكفاله نتاعهم باش يدخلوا في السيكل نتاع الجمعيه باش من بعد يتمتعوا في الحملات الصحيه جاي حمله الشتاء العيد رمضان هذوما الكل باش النجموا صغار هذوما يعيشوا في ظروف طيبه مع اللي ظروف صعيبه توا ان شاء الله ربي يخف علينا في تونس وان شاء الله ربي يعاون لب الاباء والامهات اللي هما قاعدين يجريوا على صغارهم هذا الهدف نتاعنا باش نفرحوا الصغيرات وال 140 يستنوا فينا باش نكفلوا.
0: 140 القائمه موجوده على صفحه كفل اليتيم على الفيسبوك، وديما نقولوا ونذكروا الانستغرام، نقولوا ونذكروا راهو المونطون تاع الكفاله يفرقوا من صغير لصغير حسب الحاجيات. ثم صغير لطف عنده مرض مزمن يتكفل يلزموا علاج، دونك تنجم تلقى المونطون تاع الكفاله نتاعو ازيد شويه، واحد 200 دينار، واحد 140 دينار، واحد 120 دينار،
1: كل صغير وحسب احتياجات اللي هي العائله وين تعيش
0: والعائله وين
1: الظروف وقداش عدد الاطفال وعمر الصغير.
0: معناها الدراسه تصير بالحاله بالحاله اون فونكسيون لي بيزوان نتاع الصغير هذاك يخرج المونطون تاع الكفاله، وهذا موجود على صفحه كفاله اليتيم فيسبوك انستغرام. انت اختار الحاله اللي حسب المواصفات اللي تراها تحب تتكفل بها، وان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان الحسنات نتاعكم الناس الكل. 25 34 44 24، انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله كلامنا اليوم يكون باب ليك، باب ليا، باب لأي واحد يسمع فينا إن شاء الله، لنرزق صحبة الرسول في الجنة، وباش نفرح وليد صغير في في في ظروف اللي أي صغير في العالم يحب يكون فيها فرحان. خلي كلمة الختام،
1: شوف كلمة الختام راهو نحكيه على حاجات إيموسيونيل وفي تعاملك مع صغار، يعني راهو نيوستك زاد ميساج من عند يتيم يقول لك عمي من والله وقتش جينا الكرتاب، هو يسكن في خارج يعني مناطق الداخلية، تقول له هاي راي شو وصلك بالليفريزون، فبعد نهار اثنين يكلمك يقول لك مش عادي والله يعطيك صح هذه الكرتاب اللي انا كنت نتمنى فيها، والله فرحت برشا، ويدخل معك في كوميونيكاسيون. راهو صغارنا في حاجة لينا، وإن شاء الله ربي يعاوننا على أن نقف معاهم الفرحة متاع صغار هذه، راي ما تشريش بالفلوس، إن شاء الله ربي يعاوننا، ساهموا معانا، خل نواصل المشوار، مازال المشوار طويل فيما يخص اللي نحن كافلينهم في حدود 850 يتيم، إن شاء الله فما هذوما اللي بشي تزادوا 140، المشوار متواصل، كلمونا على 25 34 44 24، ومازال الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعاوننا، وجمعه مباركه للناس،
0: جمعه مباركه للجميع. شكرا لك ايمن، شكرا من القلب على الفور الكبير اللي تعمل فيه وعلى ريتم حياتك المجنون اللي تعيشه في سبيل رسم البسمه على على على فم صغيرات نتاعنا الكل. ايمان مقنين هكا مستمعه تقول ما يقبلوش التبرعات خاطر ما ينجموش يتفتوا، سامحني قريت الاكستري، شلف ميزان حسناتك الكومنتير يا إيمان، وأنا متأكد أنه كان ثبت هكا في حياتك تو نلقى الجمالية الروح نتاعك والقلب الجميل هذا راهو خالص بالكاش، لأنه تحكي على عباد نعرفهم قداش أنا حياتهم عدم، معناها باش يفرحوك الصغيرات من بنزرة البنجردين السيد هذا ولاده ما يعرفهمش، ولا وهو يعاون في الصغيرات نتاع الناس وصغيرات اللي محتاجين، باش يخرج واحد قاعدة ولا أعلم في أورديناتور وفي قهوة في دار يكتب كومنتير من النوع هذا. ميرسي للأصدقاء اللي تفاعلوا قالوا له حرام عليك، والراجل فسر وقال راه احنا نشريو كرتابه ب 70 مش 140، اذا نحطو كونتاكت مع الفورنيسور باش تعطي انت، معناها باش تشري بيه كرتابه لبرا، اشرينا بيه زوج كرتاب من غد
1: ما تجاوبش، خلينا نجاوب والله ليه العباد راهو يكلموني يقول راه انا نحب نشري، نقول له شو لم فلوسك ويجي نهزك للفورنيسور خلص
0: صحيح،
1: ودي تشريها ب 200 دينار
0: انا راني نشري ثلاثه كرتاب
1: انا راني والله نشريها ب 100 والله، يعني يرحم والديهم يعني العباد كيفاش واقفه معانا يبدا يخبي لنا في السلعه، وحاجه ال 5000 يبي حالك ب 2500 يقول لك مش لازم خلي مسيب للصغار هذه انا
0: فسرنا ايمن ما الله غالب الله غالب، موجود موجودين الناس، موجودين الناس اللي كيفكم، موجودين الناس اللي يكتبوا الكومنتات هذه، بالتوفيق وربي يحفظكم وربي يحفظ صغيراتنا. 25 34 44 24، فرحونا بربي ال 200 صغير، فرحوهم ان شاء الله في الرونتري، وان شاء الله الناس الكل تدخل تقرا والصغيرات الكل فرحانه. بعد شويه بعد الفاصل الاخبار والبوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي، اليوم جبنا لك الحل، ميرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك، وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها، كانك في تونس صفاقس ولا سوسه

0: e Kenvicom. D1FM, Sudcom. D1FM,
1: Sudcom.
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5. من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 8:35 دقيقة رف ماجر 9:30 البوكس نيوز بصوت سندريلا التفاصيل
0: بوكس نيوز
3: نحكيو على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي في بلاغ لها نهار الأربعاء حضرت سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. باش نعطيكم أمثلة، مثلا إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، اختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية، وضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال، وتعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وكما أشارت الوزارة أنه الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. وننهي كما أكدت الوزارة بأنه فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة أكدت على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استعمال الشاشات.
2: في ظل الغزو اللي نعيشوه نتاع التليفونات والتابلات والشاشات، ما عادش ولينا نقر بعجزنا على ان نبعدوا الحاجات هذيا بنسبه 100% على اولادنا. دونك حتى مع الوزاره يا سيدي نمشيو في تقليص، قالت لك، وهذا على الاقل يلزمنا ننجحوا فيه. وانا اليوم الوزاره كي تقول لك ولدك ما يزموش يفطر بالتليفون، ما يرقدش بالتليفون، ما ناجح في هذا مع ولدك مثلا؟
4: انا في التليفون ناجح بنسبه تقريبا 100%،
2: مبعد عليه التليفون
4: جمله وتماما وما عندوش هو بيدو غرام، اما فيها مجهود راهو زاد راهو
2: مجهود كبير،
4: مجهود كبير وتلقى روحك. يمكن هذاك الافونتاج انك تعرس بكري وصغار يجوا على بكري، انك مازال عندك طاقه انك تسارع وكذا وتلعب. ولا بالحق ليه معناها خدمه، نحكيو على انيماسيون، معناها كون في الدار
2: فقره
4: السحر وتعدوا للعبه اللي بعدها والفقره اللي بعدها.
2: ما ترتاحش اذا كنت تنحي التليفون، ما عادش تنفس
4: التليفون، ما ترتاح شويه هكا تلوز الحق باش واحد ما يقولش ليه، ولكن هاي كتونس عرسك ليكم ميكا، ما هو
2: بيدو ما اقل شويه
4: وفاهم انت شنو اللي قدامك. ولكن التليفون ماهوش سهل، ولكن مهم برشا زاد تفهمه حتى من بعد في الطفل كي يبدا حتى هي تلفزه ويتفرج برشا تحسه متقلق ومركز غاديك، باركونتر كي يبدا يلعب حتى في الايبانويسمون تحسه خير برشا الطفل حق عرب
2: نقيب.
5: والله انا راف نقول العمر اعمار والطفوله طفولات، اش معناها؟ معناها مش كيما صغير يبدا عمره 3-4 سنين، كيما يبدا عمره 15-16 اللي ربما يصعب التعرض ليه وكذا، ويولي عنده ذكاء باش ينجم يخبي ويعمل وكذا. ما دام صغيرك تحت توعك معناتها ويطوع فيك كل شيء، ما دامك تنجم لزموا فالا تحكم فيه، نجم تسير وفهمني تشره حاجات اخرين، خطر الغول هذا اللي تخلى ديارنا راهو ما عندكش فكره سلبياته اكثر من ايجابياته، وربي يحفظ صغارنا ان شاء الله.
2: انا شفت مره فيديو للانفلاماسيون لطف العينين معناها نتاع صغير، تلمو ادمن الهدرو كي يوريو في عينيه، معناها حاجه لا تصدق، معناها ما تصدقش شنو يعمل لك اللوميير بلو والموجود في التليفون والتابلت لصغارنا ولينا احنا. بياسور احنا معنيين بهذا زاده حاتم، ما نعرفش فيروس قاعدين نتعاملوا معاه مش سهل نتغلبوا عليه. انا واحد من الناس مانيش كيما رامي انجح كما قال راه يزمك فريموت كونسكري ال 15 ساعه اللي انت فيق فيهم اذا كان انت ولدك ولا بنتك في الدار اللي هو
4: سينون
2: فوا هو قلق سي اول هربه للتليفون
6: واللي جاي اعظم، خاطر توا الصغار واللي فما حاجه جديده كان هو ستانوتيرا ولعبه عنده هو تليفون صغير، نحن نستعملوه يمكن في خدمه كي يكبر ولا كل شيء، اما انستخدمه ما باش يحس اللي اللعبه نتاعو زاده راهي يوتيل في القرايه. اللي جاي يستنى فينا بالذكاء الاصطناعي حاجة أخرى. برا وقفوا أنت توا المد اللي قاعد ينتظر فينا. تعرف في ألمانيا عم ناول جاوا يشوفوا معناها سيبوا هكا بور تيستي يلقاو وقت يسيبوا للتلفزيون ما

0: ما يكبسوش عليهم في استعمال الذكاء الاصطناعي قريب فوق 90% جاوبوا في الزيكزامان كلهم باللي معناه كي سايبوهم شويه معناه عرف لي فمش كونترا
1: الحاجه الاسهل
0: بيان سيغ سي تانوتي كيما عندك كالكولاتريس باش تقعد تحسب
1: بالوحده عندك لوتوريزاسيون تاع كالكولاتريس ولا لا اما الامباكت اخطر برشا هاتم للصغير معناه كيما كيما قال نقيب 15 16 ديما يقعد مضر حتى لينا وكذا اما انه صغير يتربى من عمر عامين وثلاثه وشد التليفون معناه على التركيز على المخ على برشا حاجات الامباكت يكون اخيب بكثير
0: انا ولد اختي يرقد بيه يبدا مغمض عينيه والتليفون ستان برولونجمون دو لا ما
1: معناه ديما لاصق فيه
0: ديما لاصق يا ولدي مره تحمل لطف عليه معناه سافا الحمد لله مره تحمل الدروج خاطر يمشي يلعب بالتليفون معناه ان سارتان مومون يفما نوع من الليبنوز اللي تعيشوا نحن كي كنا صغار انا كنت صغير كنت راهو بالعرق دارنا قدام النهار كل وانا قدام التلفزه حتى في الاحوال الجويه نتفرج فيها
1: امانه تعرف سؤالي فاش كنا نعديو الوقت راني ساعات نعيط على خديجه بنتي يقول لها مش ديما في الحومه تو في القايله 40 سخانه في الحومه فاش نعديو الوقت نتاع مثلا من نص نهار للسته هذاك ما نخرجوش فيه سور دنيا سخانه قايله ايش نعمل راني كي بنتي نحيل التليفون تقول لي باش نعمل تكون سيني نجيبوا لعبه اثنين نلعبوا يوفا وتلقى روحك عديت ساعه بركه من القايله
0: كنا نلقزوا على الديار ونهربوا كنا نلعبوا في الكور
2: نقرا قصص انا مثلا كنت نقرا والله كنت نقرا قصه انا بالحق
3: والنتائج
2: والله
1: ليه اسمعوا الحكاية المخرج خالك كنا نعملوا دار بالجريري
2: قديش دار بالمخاد
1: قديش تقعد تبني في برج خليفة هذا
4: والله جو
1: هذا ما وزوز جريري وكرسي تبنيت الدار من بعد مشكلتي انا خديش تقولي بابا كمل شو نعمل عايش بنتي كي نروح نتعرف شو نعمل ارقد تقولي بزاف كي قمت
2: اما فما زيد حسن التصرف هنا مثلا والله هاو اختي كلمتني تقري اختي في الصين تعرف شنو عملوا لهم عملوا لهم فورماسيون قرر في صغار 4 سنين 5 سنين معناها روضة هي في المرحلة هذيك كيفاش يتعاملوا مع الاي اي معناها صغير عمره 4 5 سنين كيفاش يتعامل مع الاي اي ملي هو 4 5 سنين يعني لازمك تعرف الدوزاج الصحيح كيفاش الدوزي باش تعطي وليد صغير خاطر انت حاجة هذه مفروضة عليك موجودة واقع نعيشوا فيه اليوم ليزيكران لي تابليت التليفونات دونك لازمك تعرف كيفاش الدوزاج الصحيح سينو رفيق حبينا ولا كرهنا راهو زاد احنا نتصور الاولياء عندهم امباكت على صغيرهم انا مثلا نتفرج كي نبدا ناكل نحب نتفرج فيه شوف لي حل دونك انت نتصور كي كان عندي صغير 4 5 سنين باش يشوفني انا نتفرج على شوف لي حل وانا ناكل نتعشى والا نفطر هو باش يتاثر بيا وباش يولي يحب يعمل كيفي دونك يمكن كيما قال رامي مجهود اضافي من لي بارون انهم هما يبدلوا نوعا ما من السلوك نتاعهم باش ينجموا ياثروا ايجابيا على صغيراتهم
1: نحكي على الياس الصخيري لاعب المنتخب اللي يبدو انه زاده كيف كيف قرر بين ظفرين وطلب باش ما عادش يعيطوا له تفاصيل الحكايه
2: عبر تدوينة هبطها على حسابه الخاص على منصة انستغرام أعلن إلياس الصخيري اعتزال اللعب دوليا وكتب قائد المنتخب التونسي لقد حان الوقت بالنسبة لي لأعلن نهاية مسيرتي الدولية ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الأصلي كان مصدر فخر وشرف كبير ستظل المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات راسخة في ذاكرتي كما أضاف أنه فرصة تمثيل بلدي في أكبر مسابقات كرة القدم من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا وثلاث دورات من كأس العالم هي امتياز سيظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد واختتم وقال أتمنى كل التوفيق لجميع زملائي وللجهاز الفني وأعضاء الجامعة في المستقبل وأن يحققوا جميعا جنبا إلى جنب انتصارات كبيرة تمنح الشعب التونسي الفرح والفخر اللي يستحقوه باش قال زيدا أني باش نظل دائما مساندا لكم وتحيا تونس
1: بكري ولا نجم نقولوا اختار وقت مناسب مناسب مش بعد نتيجة ولا بيرفورمانس كبيرة ولكن عدى برشا سنوات وعطى برشا للمنتخب ووصل لي سنوات فالور سور بياس متريس في الوسط نتاع المنتخب
3: هذه مخلفات نتاع كاس العالم الاخراني يعني كاس العالم الديسيبسيون اللي صارت والاجواء اللي كانت موجودة في كاس العالم ظالي خليت الياس الصخيري باش اليوم يستقيل من المنتخب ولا يقول ان اعتزال دوليا على خاطر كي يقول لك انا نجي ونبدا الامبيونس مش كيما نحبانا واللي كنا نحكيو عليه راهو خاطر التصوير اللي شفناها والخايبه الامل اللي شفناها نتاع كاس العالم هي بيد الاجواء اللي كانت موجوده في الاوتيل وخاصه المشكل الكبير اللي صار على الكابيتانا وهو بيدو كيفاش خذا كابيتانا ولا برشا عركات صاروا على الكابيتانا هذا من كله معناتها حاجات خلاو اللي اليو دي اس خير يقول لك انا تو باش نمشي لكي ناسيونال باش نلقى روحي بتاتر ملقاش الحظوه الكافيه ملقاش روحه معناتها مرتاح في ليكيب ناسيونال يقول لك انا ماش نجي ليكيب ناسيونال انا اعتبرها خساره الحق نتاع ربي لياس مازال ينجم يعطي ليكيب ناسيونال وخاصه في المرحله هذه
1: بكري 31 عام
3: مازال ينجم يعطي ليكيب ناسيونال وسيرتو هو معناتها ملاعبي مهم برشا في الفريق الوطني ملاعبي اخلاقيا تربويا كرويا معناتها قادر يفيد المنتخب انا اعتبرها خساره كبيره للمنتخب ان شاء الله معناتها اليوم الناخب الوطني واعضاء الجامعه معناتها يمشيوا يحكيوا معاه بوركو با ما تيتراجع في القرار هذا
1: ينجم يكون الخيبه الرياضيه نتائج المخيبه بتاع الكوب دي موند هي اللي خلقت عنده نوع نتاع ديسيبسيون علاش نسال في السؤال هذا خاطر اذا كان مبني على هالخيبه ذي مع الوقت تنسى بتت يراجع قراره
3: لا هو وما فما برشا حاجات راهو فما برشا حاجات صارت في تراكمات صارت في الكيب ناسيونال هو خلق القرار هذا
0: مشكل رياضي
3: معناتها حتى اللي مش رياضي زاد خليه خذا القرار كيما هذا وذاك علاش انا ماذا بيا اليوم نمشي واخويا نكبروا بيه مسالش راهو اليوم مش استنقاص فينا احنا كي اليوم لعبك من هذا بالعكس
1: اكيد انه الجامعه باش تحاول
3: صحيح لازم يحاول المدرب يمشي يحاول زاد خاطر المدرب في مصلحته انه اليوم يكون عنده ملاعبي كيما اللي يسخير الحق نتاعه
1: ولو انه الجامعه هي هبطت تدوين نشرت على صفحتها الرسميه على الجامعه قالت نقدموا الشكر للسخيري شكرا لياس على كل شيء 11 سنه وفاه وتضحيه وفخر للرايه الوطنيه نسر تونس لل أبد معناش معني يمكن أحكيه بتاتر وتفهمه وانتهت مرحلة مازال بكري 31 سنة بالنسبة لي مازال بكري ملاعبي عايش ومتربي في اللو نيفو معناه فيزيكمون نصور مازال عنده مهياتي 3-4 سنين أخرين
4: وأكثر من هو حكاية العودة أنا نصور صعيبة خاطر 31 سنة كان مش ارتاح عام 32-33 صعيب أنه يرجع ولكن ما عناش الكاليتين تاع الياس خيري ما هوش أحسن حاجة في العالم ولكن مازال كيخذي كونتراتو جديد صح كونتراتو جديد في كولن في البوندسليغا ما نجموش نكونوا معناه احنا زايدين ما نفهموش نفهموا اكثر منهم ولا حاجه انه مازال يعطي في الونيفو مازال يعطي في البوندسليغا وهو مختار واحنا ما عندناش الكاليتي هذيك هو مازال يعطي خيبه الامل نتاع المنتخب تو كان تحب نحكيو على وسام بعد 3 اشهر من الكوب دي موند هو هز نسبه كبيره من الفشل اللي صار غاديك في 3 غلط عملهم والله انا كي نجي نشوفها تو بوسعبال وراني خذيره هو السبب في هذا الكل معناه راني خذيره هو اللي خرجوا من التورنوا كان ما بعدش عليه في الاكسيون هذيك تو نحكيو كوره كان ما بعدش عليه في الاكسيون هذيك وعداها له ما خرجش وما صارش فيها ذي وهي غالب العكس كي يجي البونتو الاول البونتو الثاني ماركه في جول والماتش الثاني
1: تجيك ساعات كومبيتيسيون كامله
4: يقول لك انا تو باش نمشي في ستاد في رادس في كذا باش يجي برشا وما هو حشام ظاهر ماهوش كلم العبيه اللي تقبل برشا ضغط ماك تعرف احنا الجمهور التونسي سخون شويه ظاهر اول ماتش في رادس باش يصير فيه هو والملاعبيه الكل دونك يقول لك انا اختاني 31 سنه عملت
0: عليه ولا سامبلومون للفيدراسيون معناها ماشي في باله باش تتبدل الامور باش يرقى نفس الاجواء نفس الاشخاص خاطر زاد راهو
1: عاد عنده 11 سنة في الليكيب ناسيونال ما تصورش اليوم
0: أنا خايبة الأمل اللي عشناه نحن متصور هم مش عاشوا معناها
1: هم مسؤولين مش كيفنا زاد حاتم هو واحد من الناس من مسؤولين الفعليين
0: نحكي عجواري معناها حتى الفيزافي خاطر نحن نعرف وش صار فما حاجات وصلونا معناها الجو ما كانش كلين برشا معناها
1: وتوكا 31 سنة قرر أن يعتزل الياس الصخيري إن شاء الله بالتوفيق في بقية مسيرته ويقعد من الملعبية لعمر كارير طويلة ومحترمة جدا في المنتخب متاعنا وعمرنا ما سمعنا عليه كلمة على اليمين ولا على اليسار تربي برشا عاقل برشا يلعب كورة يخرج بستيات وانتهى حكينا قبيلة مع كفل اليتيم حكينا في الموضوع اللي قبل هذي الشاشات والمخاطر متاع التليفونات على الصغيرات وحكينا على الياس الصخيري ولم تجب بكلمة في حتى موضوع
4: خاطر انت لم تتركني ولا تركت واحد يحلق انت تحكي لا انا اتكلم
1: عطيت للنقيب اتكلم في الشاشات والذكرى
4: انا اتكلم شويه على عبدي وكه انت تبارك الله حتى من
1: الصبح
4: العداله الالهيه انت راك تحكي الكلمه وما تخليش العبدي يكمل وتفك الكلمه دونك انا مش نخسر اعصابي
1: نعود بعد
4: الفاصل
1: شكرا
4: شكرا
5: خليك قريب
6: وراجعين تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
5: فايدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
5: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
5: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: الرحلة مكاملة في الرفماك بعد الأخبار يجي بحثنا شيخنا سيف الدين الكوكي ولكن قبل هذا باش نحكيه على شكون باش نحكيه على استعمى
8: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
1: سعداء باستقبال وبحذانا سي بلال القرواشي مدير عام إيستا مرحبا في الرفماك سي بلال شكرا على قبول الدعوة
9: مرحبا بك عايشك
1: مرحبا في الرفماك سي بلال نحكيه على إيستا للناس اللي ما تعرفش إيستا شكوني إيستا
9: إيستا هو المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة والإدارة هو مركز تكوين خاص ينضوي
1: قرب لي شويه للميكرو باش نسمعك خير
9: صباحك
1: اي
9: دونك إيستا هو مركز تكوين خاص ينضوي تحت وزارة التكوين المهني والتشغيل نأمن تكوين للطلبة المتحصلين على البكالوريا وعلى التلامذة اللي ما تحصلش على البكالوريا دونك نحكيو على دو تي ديبلوم بي تي اس بروفي تكنيسيان سوبيريور اي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل
1: نحكيو على دي ديبلوم ساعة وهذه أول حاجة يسألوا عليها العباد أومولوجي معترف بها
9: نحكيو على ديبلوم أومولوجي يعني البروغرام اللي يقراه المتكون عنه هو بروغرام سيرتيفي من وزارة التكوين المهني والتشغيل
1: قداش عندنا من مدرسة اليوم إيستا في تونس
9: عندنا تروازيكول عندنا اي تي سكول المدرسة المختصة في الإعلامية ونلقاو لي سبيسياليتي انفورماتيك دو جيستيون ريزو ديفلوبمون انفوغرافي عندنا ايكول دو ديزاين اللي هي اخر عام عملناها السنة اللي هي مختصة في توسكي انفوغرافي مختصة في توسكي ديكوراسيون وديزاين دانتيريور بالطبيعة ديما نحكيو على الناس اللي خذت البكالوريا واللي ما خذتش البكالوريا وعنا إيكول دو بيزنس اللي هي تقري توسكي جيستيان يعني نحكيو على الكونتابيليتي فورماليتي دوانيير لوجيستيك كونتابيليتي فينانس اكسيتيرا وضم بيان سور لي سبيسياليتي كلهم لي ديبلوم اومولوجي بار ليتا
1: وثلاثه متاحين للي عنده الباك وللي ما عندوش الباك
9: بالضبط هذا هو
1: المده تاع
9: التكوين نتاعنا هي عامين بور افوار ان ديبلوم اومولوجي نحكيو على 20 شهر لي كونديسيون داكسي بالنسبه للبي تي بي هما مؤهل تقني مهني دوزيام اني مونهيت سنة ثانوي مونهيت بالنسبة للمؤهل تقني سامي إما يكون عنده ان بي تي بي أومولوجي ولا بكالوري
1: به شو من الشروط نتاع الالتحاق أنا باش نجي نقرا اليوم إيه؟
9: بالنسبة للالتحاق كما كنت نحكي لك عن البي تي بي اللي هو سنة ثانية ثانوي مونهيت وإلا بكالوريا بالنسبة للناس اللي عندها البي تي اس
1: يعني بكالوريا مينيموم دوزيام اني سكوندير
9: وإلا عنده البكالوريا باش ينجم يكمل بي تي اس
1: الإقبال نتاع لي جون اللي عندهم البكالوريا على لي فورماسيون هذوما قاعد يزيد في السنوات الاخيره
9: قاعد يزيد لزوز اسباب تدبر مثلا السبب الاولاني انه في استام ما خدمناش على ان ديبلوم اومولوجي نو سولمون ياخو ان ديبلوم سيرتيفي بار ليتا نو خدمنا على حاجه مهمه برشا اللي هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال مثال لي سيرتيف دو مايكروسوفت ادوب ايلستراتور اوتوكاد سيسكو اكسيتيرا بور رونفورسي سي في نتاع لا برونونتيرنا bien sûr tu as une tâche de un diplôme homologué mais c'est quoi la différence entre établissement يعطي un diplôme homologué ou ISTA diplôme homologué نجم نلقاو عند plusieurs établissements mais la certification اللي هي تعطي اكثر حظ للمتكون في السوق الشغل.
1: تعطي اكثر حظ للمتكون التسجيل كيفاش يصير؟ انا نسمع فيك توا ساعه نجم نجي ناخذ فكره سور بلاس غاديك كيفاش يصير الامكانيه والتسجيل الاهم كيفاش يصير للتسجيل الوقت الديلي.
9: بالنسبه للتسجيل تويك هو محلول حطيش لو 15 اكتوبر ان شاء الله. لا بروموسيون تبدا لو 5 اكتوبر 2026. بالنسبه للتسجيل ينجم يكون عن بعد ولا ينجم يكون في ليتابليسمون تاعنا في لافايات. هذوما هما بالنسبه للسجور.
1: واضح. ما نعرفش خلي لك كلمه الختام وباش نسالك انا السؤال. انت حكيت على السيرتيفيكاسيون قلت هذا الفرق ما بين دبلوم وهومولوجي ودبلوم هومولوجي. قلت السيرتيفيكاسيون هذوما يعطيو اكثر حظوظ في سوق الشغل غدو ينفوا خرج التلميذ وصب سي في ولا لوج على خدمه. اما نسالك سؤال كلاسيكي شو اخر يخليني نجي لاستام اليوم؟ شو عندك اكثر في استام ما فماش اير؟
9: اول حاجه في استام احنا نحكيوا على ايكول ملتي ديسيبلينير، يعني كل ايكول عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها. يعني مش في كل ايكول تقرا فورماليتي دوانير، كي تحكي الفورماليتي دوانير تقراها كان في البزنس سكول. واللي اهم من الدبلوم كما كنت نحكي لك هما لي سيرتيف اللي هما ابروفوندي في سبيسياليتي نتاعو هو. تو تعرفوا احنا في لي ديبوم تاع لي ريكروتمون يكون بازي اكثر على لي كومبيتونس اللي هو حافظهم المتكون. يعني نون سولمون انت قاري مثلا كونتابيليتي فينانس، لا انت عامل كونتابيليتي فينانس وتاخذ سيرتيف سيج اللي هو اللوجيسيال اللي يخدم به الكونتابل. دونك هو اسهل طريق بالنسبه لك انت في الريكروتمون ولا في اللومبوش.
1: ان شاء الله بالتوفيق للتلامذة نتاعنا الكل، وان شاء الله انتم زيدا بالتوفيق وربي يعينكم وان شاء الله يا ربي الافضل قادم لصغيراتنا الكل مهما كانت الاختصاصات. الاختيار نتاع سبيسياليتي نتاع القرايه ماخذ باك ولا ماكش ماخذ الباك خطوه مهمه جدا، خاطر بعد ينجم يتبني عليها مستقبل كامل وتتبني عليها كارير كامله. سيبيليل القرويشي مدير عام يستام، شكرا على الحضور. نذكروا الناس بالكونتاكت لي باج فيسبوك تليفون
9: الكونتاكت نتاعنا، نجموا يتصلوا على الباج فيسبوك استام تونس والا على رقم الهاتف 28 77 88 11. ولا خاطر جيناكم احنا اليوم عملنا ان كادو بالنسبه للي زابرونون كسوا اللي نجحوا في البكالوريا والا ما نجحوش. الانسكريبسيون اوفيرت بوندون اون سيمين غراتويتمون
1: بلاش،
9: هذه كادو من عند سي مقدير.
4: اسمع يا سي مقدير، حلا معاك يا مخ، ما جاتنا ما قلناش
1: سي مقدير. اصدقائك استام
10: يعرف استام الاهيل بتسكي ارتستيك كولتورال في استام معناتها، والحفلات الختاميه نتاعهم الكل اللي يبيعوا من
1: السي مقدير. انا وينك انا وينك ريت النقيب كيغيب ساعات مريض وقريبي غواصه ديما غواصه. هاي خويا ان شاء الله ربي يداوم العشره. شكرا ليك سيبيليل القرويشي مدير عام استام، وكما قلت دونك اون سيمين هكا لاسكريبسيون غراتوي
9: من الجمعه هذه للجمعه الجايه،
1: من نهار الجمعه اليوم حتى للجمعه الجايه. كلمه السر
9: نهار السبت مع سي مقداد كيف كيف
1: حتى للسبت الجاي. كلمه السر مقداد تعدى الاستام وقول مقداد هكا كلمه السر. شكرا ليك بلال القرويشي مدير عام استام، بالتوفيق ان شاء الله. احنا نرجعوا لكم بعد الاخبار وفات الساعه الثانيه. شكرا لكم الاولاد، شكرا نقيب، شكرا سندريلا، شكرا حاتم، شكرا ناصر، ميرسي زيدون،
4: ميرسي حلوه حلقه ممتازه برشا.
1: شكرا لك
4: برشا مساحه.
1: تحب تقول حاجه للناس؟ مازال عندي دقيقه عبيها.
4: لا ربي يفضلكم ان شاء الله جمعه مباركه، نسيسوا رواحنا في الكياس وتو باش نستمعوا وباش تجيكم مع الشيخ كوكي يا خويا.
1: شيخ مع الشيخ الكوكي
4: بالابتهالات.
1: اليوم جمعه شنو نسيو العباد؟
4: سوره الكهف نقراوها وان شاء الله دعاكم مستجاب.
1: ان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم ومن جميع. شكرا لكم وشكرا مرة أخرى بلال القرويشي مدير عام استام.
11: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار الاستام بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités à la ذمتك: gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook استام تونسي وإلا كلمونا على 28 77 88 11. الاستام عايش حلمتك. خليك قريب فيم ورجعين
12: تدلل تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
13: تدلل جيان
14: إيام دللنا.
13: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوان افهم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من في قلوبهم مرض، قائلا إن هؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون. ورئيس الدولة يجدد تأكيد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألفا. والوزير يشير إلى إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني من بينها مرافق حياة والمنظومات الشمسية وتقنيات الويب والهاتف الجوال والمعجنات والمخابز في مستوى شهادة كفاءة المهنية. وفي سياق متصل، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن عدسي تؤكد إطلاق التكوين الجديد في اختصاص مرافق حياة بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور ومركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، على أن يتم توسيع نطاق هذا الاختصاص خلال شهر نوفمبر المقبل ليغطي 3 مراكز أخرى في كل من جابس وحمام سوسة وبير القصعة. والعدسي تؤكد أن اختصاص مرافق حياة شهد إقبالا كبيرا يفوق الطاقة الاستيعابية الأولية لكل مركز، حيث تلقت الوكالة آلاف الطلبات مما اضطرها لغلق باب التسجيل سريعا وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: عندنا نحن 136 مركز في كامل تراب الجمهورية. مرافق حياة اليوم يبدأ في مركز التكوين والتدريب المهني في الزهور وفي مركز التكوين المهني والتدريب المهني بالكيف، وإن شاء الله في نوفمبر باش يحل في جابس وفي حمام سوسة وفي بالقصعة في 5 مراكز باش يحل الاختصاص هذية. هو كما قلت منصة التسجيل عن بعد، معناها يدخلوا المنصة هذية، ونحن 4 مستويات تكوينية في الاختصاص هذية بالذات. هو الاختصاص اللي في مستوى أهل تقني مهني، معناها من الدوزيام اني من هيد فما فوق نجم يدخل للاختصاص هذية. أما عنا رغبات كبيرة، نحن ملي حلينا، معناها حلينا كيف نقولوا الاختصاص هذية نجم يكون حل ب20 موطن تكوين ولا ب40 موطن تكوين في المراكز الزوز، أما لقينا الرغبات أكثر وأكثر. ديجا اضطرينا من بين الاختصاصات اللي نسكروه فيسع على خاطر نقول لك آلاف الطلبات جاتنا على الاختصاصات.
1: وفي الشأن الدولي، بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدف مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال شهر فيفري الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. ومن جهتها الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث واجهت وزارة الخارجية اتهامات صريحة للمجلس بالترويج لما اعتبرته خطابا معاد لأمريكا وتعمد استرضاء الأنظمة التي وصفتها بالقمعية عبر قراراته وسياساته.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رفماك حتى للتسعة ونص، سعداء باستقبال وبحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي، شيخ منور وعودة موفقة وجمعة مباركة، ومرحبا في الرفماك.
1: الله يبارك فيك، ربي يحفظك، إن شاء الله عودة مباركة لينا وليكم الكل، وإن شاء الله ربي يتقبل منا، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، رب يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. وإحنا في بداية موسم جديد وبداية موسم دراسي جديد، وبالنسبة للعالم وللتوانسة وللأمة موسم جديد بعد الراحة الصيفية، انديماري والناس الكل اللي يقرأ اللي يخدم صغار الكبار في موسم جديد، طالبين من رب العالمين حاجة، وهي كلمة واسم من أسماء الله الحسنى اللي مرتبط برشا بثقافتنا. نستعملوها ياسر الكلمة الصباح كي نقوموا، كي نحل الحانوت متاعي، كي نحل الخدمة، كي نمشي نخدم، نستعملوا برشا الاسم هذا، يمكن ما نفيقوش بأهميته وبقداش هو في علاقة مباشرة مع حياتنا وكل تفاصيل حياتنا، في الحاجات الباهية وحتى في المشاكل والابتلاءات. نقولوا برشا كلمة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا فتاح الكلمة نبدأ بها نهارنا من غير نشعره، والدعوة نسموها برشا من الناس اللي نحبهم، ربي يفتحها في وجهك، ربي يفتح عليك، واحنا في مستهل موسم دراسي
1: افتتاح
0: في كل القطاعات والميادين، حبينا نحكي على اسم الله الفتاح، ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الجميع.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب الرزق وأبواب الشفاء وأبواب الله تعالى لا تحصى ولا تعد. نسأل الله تعالى أن يفتحها، آمين يا رب العالمين. نبدأ من الأول، الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل لنفسه أسماء، من رحمة ربي بالعباد أن جعل لنفسه أسماء حسنى. أسماء حسنى قالها صراحة في كتابه العزيز: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تعالى جعل هذه الأسماء مفاتيح لأبواب الخير من خلال الدعاء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى الفتاح الرزاق الكريم، وهي أسماء مباركة من شأنها أن تفتح لنا أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سمع بهذا، وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية المباركة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيش قال؟ توجه مباشرة إلى الواقع العملي. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر هذا الدعاء. من خلال هذا الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم نفهم أن أسماء ربي سبحانه وتعالى مفاتيح لكل الأبواب، هي كلها مفاتيح، ولكن مع ذلك سمى الله تعالى نفسه وخص اسم واضح وصريح اسمه الفتاح. ولفظ الفتاح واسم الله تعالى الفتاح اللي جاء على صيغة فعال، صيغة مبالغة، أي أن الله تعالى يفتح ويفتح ويفتح ويفتح كل الأبواب، فالله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من جميل قول الله تعالى ومن معاني هذا الاسم العظيم اللي ربي سبحانه جل وعلا سمى نفسه الفتاح، قوله سبحانه في كتابه العزيز: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو كان نسأل السادة المستمعين واللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، نقول لهم حسب التقريب هذه الآية، حسب رأيك وحسب علمك، هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا متى أنزلها الله تعالى؟ ونحن نعرف اللي كل آية لها سبب نزول، متى أنزل الله تعالى هذه الآية على قلب رسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ الكل بيش يمشيه فتح مكة، فتح مكة هو الفتح المبين اللي ربي سبحانه وتعالى من خلاله أنزل هذه الآية المباركة: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولكن مش هذا السبب، فتح مكة هي نتيجة لهذه الآية، أما السبب اللي من أجله ربي سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا على قلب رسول الله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، شنية؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي
0: عندما استنفر سيدنا عمر
1: بالضبط، صلح الحديبية اللي الظاهر متاعه الكل نكسة، الظاهر متاعه الكل ضعف، الظاهر متاعه الكل تراجع، الظاهر متاعه الكل تنازل، كيف لا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون لباس الإحرام هما على أبواب مكة المكرمة، ومع ذلك يرجعوا للمدينة ما يعتمروش، يبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم، في تنازل كثير ياسر في صلح الحديبية. فالظاهر أن صلح الحديبية خسارة ونكسة، ومع ذلك وأثناء الرجوع من أبواب مكة إلى المدينة ينزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا على قلب رسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي بدأ النبي يقرأ ما أنزل عليه على صحابته هم رجعين منكسرين، خلينا نقول منهزمين في الظاهر، يقول له: يا رسول الله أهو فتح يا رسول الله، أهو فتح يا رسول الله، فيقول النبي: أي نعم هو فتح. فبالتالي اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح اسم عظيم، أذك علاش قرنه الله سبحانه وتعالى. على فكرة اسم الفتاح ذكر مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحديدا في سورة السبأ، يقول ربي: قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قرن الله تعالى اسمه الفتاح
0: بالعليم،
1: باسم العليم. علاش؟ لحكمة، لأنه هذا السبب. الفتاح أحيانا وقت اللي تغلق الأبواب، قداش من واحد عنده قضية عند ربي اخوي رفيق، قداش من واحد يطلب من ربي انه يشفيه، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب الرزق، قداش من واحد يلوج على باب من ابواب رفع البلاء، ولكن لا تفتح، فيظن ان الله تعالى غلق الابواب امامه، ولكن يفتح باب في الظاهر متاعه قلت أو هذا باب تفتح، ولكن هذا الباب الذي فتح سبق في علم الله تعالى أنه باب سيفتح الله سبحانه وتعالى به أبواب الخير، وسيرفع الله سبحانه وتعالى به الابتلاء والمصائب اللي نحن ما نعلمهاش. ورب سبحانه وتعالى قالها صراحة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاقتران اسم الله تعالى بالعليم، الفتاح بالعليم، دلالة على أن باب الفتح والمصلحة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الله تعالى هو الذي يختار الباب، مش أنت اللي تختار الباب. فأنت ربما تطرق أبواب أغلقت وتظن أنها أبواب خير، ولكن سبق في علم الله تعالى أنها لن تأتي لك بالخير، ويفتح الله سبحانه وتعالى بابا لك أنت ما ظنيتش لحظة أنه ذلك الباب الذي يغير الله سبحانه وتعالى به حالك.
0: إذن عدمت الأسباب وخلقت الأبواب. أجمع العلماء يقول لك ربي سبحانه وكأنه يناديك ويقول لك إيش للفتاح، اذهب إلى الفتاح. علاقتنا بالاسم هذا في كل تفاصيل حياتنا شيخ، لأنه الفتاح في البدايات والفتاح في النهايات. في البدايات وقت اللي واحد ماشي في مشروع، وقت اللي واحد يحب يتوكل على ربي في حاجة يقول يا ربي يفتح علي، يا ربي سهل لك الصعيب. والفتاح كذلك في النهايات وقت اللي تغلق الأبواب ويشتد الكرب وتصير الصورة سوداء. قادر ربي وحيد القادر أنه يفتح عليك والفتح يكون مبين. هنا العلماء يستشهدوا حتى بالسيدة هاجر، يقول لك السيدة هاجر وقت اللي كانت تمشي في الصفا والمروة كان كل طموحها شربة ماء، وعندما فتح رب العالمين أصبح ماء يشرب إلى اللحظة هذه وإلى آخر آخر عهدنا بالحياة الدنيا هذه. الفتاح المبين، الفتاح اسم رب العالمين اللي نحتاجوه في مشاكلنا، نحتاجوه في في كل كرب نمر به شيخ، لأنه ساعات واحد يمرض تسكر تغلق الأبواب، الأطباء يقول لك قدش من حالة نعرفوه، أطباء هزوا يديهم ولكن رب العالمين يفتح. تدخل وفتح على المريض وصارت حكيته يتم تنقلها بين الناس على أني معجزة، وهي معجزة ولكنه الفتاح يتجلى.
1: الله عز وجل، نرجع للآية وتصديق القول أخوي رفيق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهل العلم وقفوا عند اقتران أو صفة المبين في الفتح. أحيانا قد يكون فتحا ظاهريا تقول أنت وتبدأ فرحان به وتبدأ يعني مستبشر به وشيخ عليه وعامل كيف، ولكن هذا الباب الذي فتح ربما ينجر من ورائه ربما ابتلاءات أخرى ومصائب أخرى. قديش من فرحة فرحناها في وقت من الأوقات جاءت من ورائها مصائب، ذيك علاش ربي قال الفتح الحقيقي الذي يريده الله تعالى والذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين. ذاك علاش لفظ الفتح في القرآن الكريم عنده زوز معاني، فما الفتح فتح بركة كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فهنا الفتح فتح بركة جعل ربي سبحانه وتعالى له شروط، من بينها هذه الشروط الإيمان والتقوى. لما أنا نحب ربي يفتح علي فتح مبين، أنت لازمك تهيئ الظروف الملائمة لكل لهذا الفتح المبين حتى لا يكون فتح ولا عياذ بالله. يا أخي ما قالش ربي في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح هنا قد يكون فتح بركة وقد يكون فتح استدراج. قديش من فتح فتح واستدرجنا الله تعالى به واستبشرنا به وقلنا ما شاء الله من لفتح من لفتح، ولكن جاء أو لم يأتي من وراء هذا الفتح إلا والعياذ بالله الابتلاءات والنكسات. الفتح الذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين الذي يتجرأ أو الذي يترتب عنه الخير والبركة، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد في هذا الكلام أن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى باسم الفتاح ووجب عليه أن يقر، لأنه فما الشروط وجب أن تتوفر، حتى لا يكفي أن أقول اللهم يا فتاح يا رزاق، لا يكفي، فوجب عليك أن يعني تحذر روحك لبعض البنود وبعض خلينا نقول النقاط العقائدية، من بينها الثقة بالله سبحانه وتعالى. الصحابي وقت اللي قال له أفتح هو يا رسول الله، هناك موضع من المواضع اللي خلاه يقول زعم هذا فتح يعني صلح الحديب، يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى قادر قدير. ما تنجمش تقول يا فتاح، ما تنجمش تسأل ربي سبحانه وتعالى باسمه الفتاح وأنت لا تؤمن أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنت لا تؤمن أن خزائن الله تعالى لا تنفذ، وأنت لا تؤمن أن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض. وجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يعجزه شيء. إذن ما نجموش نحكيه على اسم الله تعالى الفتاح إلا إذا توفرت، إلا إذا كانت لنا علاقة بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى الفتاح الذي يفتح أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغير لك حالك إلى الأفضل، قادر على أنه يغير لك حالك إلى ما ترجو بإذن الله تعالى، وسيب أمرك على الله سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه جل وعلا.
0: مهم أن نستحضر المعنى متاع الآية هذه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أرى وقت اللي ربي يقرر باش يرحمنا ولا يفتح لنا باب ولا واحد يقدر يسكر باب الرحمة. هذه خلينا نتعلقوا أكثر برحمة ربي وباسم رب العالمين الفتح. الفتح راه ينجم يكون حتى بعيد على الحكايات اللي حكيناهم اللي بدأت الحلقة شيخ. ساعات الفتح بمعنى كما عبد يكون في ثنية يولي في ثنية. قداش مرة تسمع آية وما تخاطبكش، تسمعها وتمر مرور الكرام، ثم في لحظة يفتح الله عليك بفهم فيها شيخ، تولي تنجم تغير لك مسار حياتك كامل. قداش من مرة تسمع درس على موضوع معين، تسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وما يخاطبكش، ونفس الموضوع تسمعه مرة وتجيك كلمة يفتح عليك ربي بطريق توبة بهداية وتكون ثنية أخرى في الحياة. تجليات ما اسم رب العالمين الفتاح. علاش قلت الاسم يرافقنا في حياتنا الكل، في أيامنا الكل، في أبسط تفاصيلنا، في مشاريع احنا قادمين عليها، في كرب احنا عايشينه، لا يقدر أن يفتح إلا الفتاح. نتوجه الرب نمشيه له باسمه الفتاح. وقلت أنت حاجة مهمة، اليقين في قدرة رب العالمين. اليقين ساعات مش لكلنا نفس درجة اليقين، حتى لو كان قولوه لسانا ساعات القلب يحمل أشياء. سبحان الله العبد ضعيف
1: طبعا،
0: حتى اليقين نسأله من رب العالمين. نعم. اللهم ارزقنا اليقين حتى الدعوة تخرج أكثر صدقا، على أمل أن يستجيب رب العالمين. كلنا في لحظات معينة وكلنا عنا مشاكل وعنا أبواب مغلقة لن يفتحها إلا الفتح.
1: الآية اللي استشهدت بها أنت أخوي رفيق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فيها تحدي، فيها تحدي من الله عز وجل لكل من يحاول أن يصد الأبواب في وجوه الناس. وهنا نستحضر الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن نفسر الحديث أو الآية بالآية أو الآية بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لو اجتمع الناس على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالشاهد أن الله تعالى قادر قدير. اثنين، أنت قلت أنه حصر الفتح في باب رزق، أو حصر الفتح في المال، في
0: الأرزاق.
1: سبحان الله، انت تعرف خوي رفيق قديش من مرة يجري ربي سبحانه وتعالى على لسانك كلام ربما انت ما حذرتوش في الميكرو. هذا ينطبق على العديد من الاختصاصات الاخرى. يقول لك عملت حاجة في اختصاصي انا ما حذرتهاش، انا والله ما برمجتها ولكن عملتها، وربي سبحانه وتعالى هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعة طالب متميز، ساعة انسان، هو يقول لك ساعة حتى الامام اللي يصلي في التراويح حين يخطئ او ينسى كذا، يقول لك يفتح عليه احدهم من ورائه حتى يعطيه الفرصة باش يواصل. فبالتالي حصر الفتح وحصر معاني الفتح في مال أو رزق أو دار أو سيارة هذا من الخطأ. فقد يفتح الله تعالى عليك في اختصاصك في باب أنت لم تكن تعلمه. لذلك دائما وأبدا قرن الله تعالى اسمه الفتاح بالعليم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، ولأن الله تعالى أدرى بمصلحتك من نفسك.
0: اذهب إلى رب العالمين، اذهب وتذلل إلى الله باسمه الفتاح، اطلب من ربي انه يفتح عليك في الباهي ويفتح عليك الابواب المغلقه، يفتح لك الابواب المغلقه. كون عندك اليقين انه رب العالمين قادر ان يفتح كل الابواب حتى وان انعدمت الاسباب الدنيويه. كان هذا في مرض، كان هذا في مشكل نتاع رزق، كان هذا في اي مشكل احنا بنظرتنا البسيطه للاشياء تحسها تسكرت. قادر بتفصيله ومن دون تفصيلة أنه يفتح ذلك الباب المغلق وبعكس التفصيلة ساعات. وتذكروا الكل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قبل ما نختموا شيخ، لأنه ديما يهمني أنا البراتيك، تمشي الرب وتطلب وتدعي له، تخو بالأسباب، هذه حاجة مهمة جدا وهي من شروط الفتح أنك تخو بالأسباب طبعًا. ثم ربي يقرر يفتح لك بالأسباب اللي مشيت فيها أنت ولا من ثنية أخرى لترى عظمة رب العالمين، ويكون إن شاء الله فتحا مبينا. ولكن حاجة مهمة جدا جدا باش تأمل أن ربي الفتاح يفتح عليك، أنت اللي تسمع فيها كن مفتاح خيرا للناس، افتح الناس يفتح ربي عليك.
1: هذا هو سبحان الله. قبل ما تكلمنا نحكي وانا وياك البارح كان الموضوع انه هل الازدواجية التي دائما وابدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم افتح الله كن سببا في فتح باب خير على الناس تو ربي يفتح عليك. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. فالازدواجية هذه متاع الرحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: امشي ربي بالكلام بالشيء ذاك قل له يا ربي هاني ماشي نفتح على فلان بمقدرتي أنا
1: هذا هو.
0: افتح علي أنت
1: قلت
0: بحق
1: البراتيك.
0: الذي بيني وبينك يا ربي عم. تبدأ أنت حاجة عملتها البارح ولا يتيم مسحت له دمعة أرملة ما نعرفش خرجتها من كرب هذاكم امشيله وتوسل بهم عند رب العالمين لعله يكون سبب فتح وربي أكرم من أنه يشوفك تفتح الناس وكي تستحقه أنت ما يفتحش عليك وإن طالت مدة الغلق.
1: أي عم وإن طالت وإنت قلت امشي به المنطق هذا والمنطق هذا هو منطق نبوي أنت جبته من منطلق عقلي ربما أقرب من لوجيك أكثر منه لكن هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لا حتى بمنطق السير والقصص نتاع القرآن الثلاثة اللي تحثروا في الكهف
1: هذا هو اللي مش نوصلك به لأنه هذاك منطق عقائدي عندي سند عندي سبور انا قلت صار هك الحكايه انت مش نعمل هك. فانت سبحان الله يعني اني انا نسال ربي من خيره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من فرج على مؤمن فرج الله تعالى من يسر على معسر يسر الله عليه كما قال ربي فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فهذه المعادله الازدواجيه بين انا نحب حاجه نحب ربي يفتح علي صار تحب ربي يفتح عليك كن سببا في هذا الفتح هكا ربي سبحانه وتعالى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحب ربي يفتح علي نحب ربي يغير حالي كن سببا في فتح أو في تغيير حالة من الحالات اللي أنت قادر أنك تعملها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لوش اللي عنده مشكلة لوش العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك بفلوس باتصال بمساعدة بمنعرشنية ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك سيدي. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع إن شاء الله أسبوع فتح وإن شاء الله جمعة فتح الناس الكل. أقرأوا سورة الكهف وأكثروا من الصلاة على الرسول وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة فما لم تار اليوم ربي يرحمنا زادا ويحفظنا والمطر دعاها مستجاب كيف طبعاً. كيف تغلوا كل اللحظات ثم مطر ونهار جمعة والعصر والمغرب تعرفوا اللحظات الثمينة ذي ربي يتقبل من الجميع. جمعة مباركة شيخ ملتقانا نهار الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة من

شوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

انت ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل.

0: صباح النور دين.
1: مرحبا بكم يا فتاه رزاتي هذه. مرحبا عليك. 49 دقيقه انطلقت الرحله من توا حتى الشب النص نهار حلقه يوم الجمعه اللي نستنى فيها الناس الكل، لانه الحلقه نتاع اليوم هي حلقه الناس بالناس. ان شاء الله ربي يقدرنا باش ننتصروا اليوم الانتصار الانساني العظيم الجميل. شكرا لكل انسان تدخل معنا عاوننا ساندنا حتى بالكلمه الطيبه. نهاركم مبروك. زينو بيت صباح النور.
2: يا صباح النور جعفور. صباح النور رفع ربي بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس الكل اللي في الغجي، الناس الكل اللي اختاروا يبداوا الصباح نتاعهم معنا. وان شاء الله باللطف على توانسة الكل البارح، الناس الكل اللي فجأتها يمكن المطر في اخر وقت. ان شاء الله الناس الكل روحت لباس وصغيراتكم لباس، وربي يحفظكم الكل يا رب.
1: امين بجاه رب العالمين. ربي صباح النور.
3: نارك زين جعفور. صباح النور. صباح كل ياسمين. مرحبا ريم رافع زين وبيت.
2: اهلا اهلا اهلا.
3: مرحبا من توا حتى يشلل نص نهار. نحب نصبح على واحد معين تسمع. نحب نصبح على السيد اللي يسوق في الموتور موتورته هزها الماء هذيك. قديش يقلق برشا الفيديو وقاعد يجري وراه ويتيح ويتيح وياها. يا خويا ان شاء الله باللطف ان شاء الله ربي معك. تلمو وجعني الفيديو قسما بالله. يعني ان شاء الله ربي معنا الناس الكل وكهو.
1: امين بجاه رب العالمين. ان شاء الله ربي يجري على سلاح. ان شاء الله يا ربي امطار نافعه ماهيش ضاره. بعد شويه عنا لكم شويه معلومات. تركزوا معنا شويه. ريم صباح النور.
2: صباح الخير جعفور. صباح الخير الناس كل اللي تسمع فينا. صباح الخير اصدقائي لهنا. ان شاء الله الناس كل روحت لباس. ان شاء الله صغيرات ما استبردوش. مش سهله اكيد هذيا. ان شاء الله كان المطر اليوم باش تصب تكون نافعه كما قلت انت. ما احنا الله غالب علينا تنفع يمكن في الاراضي والحقول والارياف، لكن في المدن تصعب علينا الحياه. ربي سهلها ان شاء الله.
1: امين بجاه رب العالمين. رفع صباح النور. صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين. جمعه مباركه للجميع في خضم الامطار هذه الكل. كنت باش نحكيوا عليه بعد شويه. جوست اليوم في الصباح حليت الفيسبوك وانا موجود في برشا باجات نتاع فيسبوك. نحب نقول حاجه، لا مش نذكر الباج، لا مش نذكر شنو هي القضيه، ما نحب نقول حاجه. راه مش اي حاجه تهبط في باج ولا في جروب، مش اي حاجه. عملوا فلتر. راه مش اي على ابسط الحاجات تهبط والتشهير والكلام. معلمه طلبت ادوات من كلام ذا في ليستا مصورينها ومهبطينها، وكميه السب اللي ملوط. خويا راه فما اداره، فما مدير. ما عجبتكش الليستا برا للمدير احكي، مش تهبط في جروب في آلاف الناس. بالله المعلمة ذيك شنو من بعد وجهها ولا الكيان متاعها قدام ولدك اللي باش يمشي يقرا، ولا قدام التلامذة اللي باش يمشي يقراو. شوية فما فيلتر، فما فيلتر. سامحوني على البداية هذه. ما راه والله فرستراسيون كبير. يعني نهارين تاني نحكيو على المعلم. بعد شوية تلقى اون بوبليكاسيون هابطة على حكاية بيدون، حكاية فريمون تافهة تافهة جدا. يعني برجوليا نحاول نعمل
1: فيضانات على جميع المستويات. صحيح صحيح والله فيضانات على جميع المستويات. ان شاء الله ربي يجري على سلاح. خلينا اخويا في يوم الجمعه في المهجه لا لا، وفي الانتصارات الانسانيه ونعديو الموجات الايجابيه. كل انسان ربي يعلم بحاله شنو عاش وعشنا الاجواء الكل. فهمني بربي رباب الوليد هذا اللي عنده الموتور، لو كان ثم شكون

0: طبعا
1: هم برشا فيديوهاتهم التاكسي اللي واحد
0: تاكسي اللي واحد وتاكسي جديد
1: النفقة لور لا
2: مش تحكيوا فيهم الكل مش تحكيوا فيهم الكل به توكلنا على الله كما قلت الحلقة متاع اليوم هي حلقة نهارة الجمعة البارح بتنا على يعني خبر أو نبأ فهمني ولا من سي محمد مقديش قال غدوة فهمني ولا باش راهي الامانه وصلت الكود هي راهي الامانه وصلت
1: قول لنا شنو سوربريز
2: فهمني ولا
0: كلموني فرد وقت
2: اي باش كلموا عاد اليوم باش تعرفوا شنو هي الامانه اللي وصلت فهمني ولا ولكن زاد اليوم عندنا ديجيتال ويفز مع انيس الغول ولكن تويكا عندنا زاد النتائج النهائيه فهمني ولا
0: ايوه
2: للمسابقه نتاع الحكيم
0: فكروا بها جعفر خاطر فما شكون يسمعنا
2: نعم يعني نقترحوا ديما موضوع فهمني ولا الموضوع كان ما ينجمش يكون صديقي او عشيري انسان أكمل العبارة تكمل الريم كملت الريم كمل سيرافة هبطنا الفيديوهات على الديجيتال على الفيسبوك والإنستغرام فهمني وليت واليوم يعني النتائج النهائية على مستوى البرتاج والفيو فهمني وليت والرياكت
3: دارنا
2: فيسبوك وإنستغرام
0: سؤال آخر جعفر نعم. نحاولوا نفهم اللعبة بالكدي نعم. اللي ربح شنو ربح
2: أي.
0: واللي خسر باش باش يتجازى
2: اي طبعا بعد باش نقولكم كل
3: بالله دارنا الكل يسمعوا
2: اي دارنا الكل يسمعوا زاد
0: حتى عندنا دارنا
1: فهمت
2: معناها وانيس الغول يسمع فينا اللي هو ملك الديجيتال نمشيو لانيس الغول فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: مع أوريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أوريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فهم L'entreprise technologique américaine et les خلق التطبيق Snapchat أطلقت أخيرا نظارات de réalité augmentée grand public سميتها Specs وثمنها شاد رواحكم 2300 يورو. دي لونات كونكتي وقع تقديمهم أول مرة في شهر جوان الفارط وهنا نحكيو على دي لونات de réalité augmentée complète تحتوي على deux écrans intégrés directement في البلور وان شان دو فيزيون de 51 degré ودي بوس كوالكوم لوجي في لي برانش متاحة. كل شيء يخدم بلاش تليفون ولا حتى ان بواتي اكسترن والفرق الكبير مع نظارات Ray-Ban Display واللي يتباعوا 800 دولار أنها ما فيها كان ان سول ايكرون ولا بيلوتي بار ان سول براسلي في نظارات سبيكس نافيغاسيون تم بزوز الدين على سيستم ديكسبلوتاسيون سناب او اس سيستم ميزون وفي البروغرام باش نلقاو دو جي بي اس افيك ماب بوكس وترجمه الحينيه وستريمينغ اتش بي او ماكس والموسيقى مع سبوتيفاي نلقاو حتى دي جو اون رياليتي اوغمونتي النظارات توزن 132 غرام ومتوفره في زوز احجام ويمكن استعمالها لمده 4 ساعات كامله قبل ما توفى البطري لي لونيت نلقاو معاهم الذكاء الاصطناعي سبيكس انتليجنس وهي انتليجنس ارتيفيسيال انتيسيباتريس اللي تعلم وتحفظ عاداتنا ونغوتين وتجاوب كل ما يتم استدعائها via la commande vocale Hey Specs. Les lunettes Specs de Snap كما قلنا غالية وتسوى 2300 يورو وبداية الليفريزون تبدأ في الخريف القادم. البارحة في النمسا وتحديدا في فيينا تم إمضاء توقيع شراكة ما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والدولة التونسية. الوثيقة انسكري اكسبيسيتمون تخطيط الطاقة والطاقة النووية ضمن مجالاتها السبعة ذات الأولوية لكن دون الإعلان عن قرار صريح ببناء محطة للطاقة النووية في تونس. الكونتري بروجرام فريم ورك CPF 2026-2030 يمثل الإطار المرجعي للتعاون التقني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم توقيعه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي السيد منذر بالعيد ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ليو. البرنامج يحدد المجالات التي يمكن للوكالة فيها توجيه مساعدتها التقنية ونقل التكنولوجيات النووية. من بين الأولويات السبعة المختارة نلقاو تخطيط الطاقة والطاقة النووية أي البلانيفيكاسيون انرجيتيك اي انرجي نوكليير. الصندوق يعدد المجالات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنجم تعاون فيها بلادنا وبالإضافة إلى الطاقة يغطي البرنامج السلامة والأمن النووي، الصحة والتغذية، الغذاء والزراعة والمياه والبيئة. توقيع CPF يمثل تطور في إطار التعاون بين تونس الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 وأصبحت الطاقة النووية الآن بشكل صريح أحد المجالات التي يمكن أن يركز عليها هذا التعاون وعلى شلاف يوم ما قريب تولي عنا اون سنترال نوكليير نعملوا عليها وقت الشدة. شركة أبل أصدرت في آخر كينوت لها هواتفها جدد ومنهم الآيفون ديو لو نوفو بليابل اللي جاي باش يزاحم هاتف سامسونج اللي هو زاد يتطوال جالكسي زد فولد 8 والعديد من المتابعين قالوا أنه الآيفون ديو باش يتسبب في تراجع مبيعات شركة سامسونج إلا أنه العكس هو اللي صار وهذا حسب لي بروميير دوني دو فونت. إذن منذ أكثر من 7 سنوات تسيطر شركة سامسونج على سوق السمارت فون بليابل وآخر جينيراسيون اللي تم إطلاقها خلال صيف السنة زادت قوات في التقدم هذا. لو نوفيل آيفون ديو ما نجحش في تعطيل وتخفيض مبيعات زد فولد 8 لأنها عرفت ارتفاع بنسبة 10% في كل

0: كوريا الجنوبية أسبوع فقط بعد لانونس دو لايفون ديو. حسب التقارير للكونسوماتور وخروا في تاريخ شرائهم لهاتف تطوي إلى أن خرج لايفون ديو وشافوا كل مميزاته وسعره ومظهره وبعد قرروا أنهم يتجهوا لسامسونج إيسون سيستم أندرويد. ونفكركم ببعض خاصيات لايفون ديو لأولها سومو 2100 يورو وشاشة سوبر ريتينا XDR OLED دو 7.6 بوس البوس دابل لا A20 برو وبش نلقاو 12 جيجا أوكتي دو رام ستوكاج انترن يبدأ من 256 جيجا أوكتي ويوصل حتى 2 تيرا أوكتي. أن بلوك فوتو دو 48 mégapixels يصور مقاطع فيديو en 4K و Dolby Vision والباتري تسمح بأوتونومي دو 31 heures دو لكتور فيديو ويخدم كان بالإسيم والويفي 7 والبلوتوث 6. هذا الكل بتبيع ما نجحش في جلب مستهلكين بالعدد اللازم للتفوق على سامسونج. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la radio RFM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: يا صباح النور يا صباح النور يا صباح النور، نهاركم زين نهاركم اسعد الايام. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا وتحيه خاصه لاصدقائنا على اليوتيوب. خلوا صبحوا علينا يا خويا، مرحبا بكم، انستونا وشرفتونا. راكم الفيراج نتاع ساعه سعيده بعد الاخبار مباشره باش نعطيكم احوال الطقس اليوم الويكاند والاسبوع القادم. معناتها عباره على وثيقة. معلومة ناخذوها بعين الاعتبار ونركزوا مليح مليح مليح مليح. وباش نرجعوا بيان سور على اللي صار البارح، تعطيل الدروس او ايقاف الدروس ماضي 3 متاع العشية فهمني ولا، والامطار اللي الحقيقة ما كانتش غزيرة بارابو 50-60 ملي مش كبيرة، كميات مش كبيرة، ولكن في وقت وجيز فهمني ولا صار اللي صار. ان شاء الله ربي يعطينا باللطف باش نمشيو تويكا للنتائج النهائية. سيداتي سادتي،
5: في مسابقة الحكيم،
4: مسابقة الحكيم بين رافع من تونس، ريم
6: من بيروت،
4: أم بيروت
6: من تاج
4: من تونس.
5: على مدى أسبوع
4: النتائج كانت على مستوى الانستغرام
6: بالعربية، انستغرام
4: ريم 506 جمات، 8 كومنتارات، 106 فمتاج الوسطانية ذيك تيليشارجمون ريبوست
7: ريبوست
4: ريبوبليكاسيون 1306 بارتاج فيوز 51,000.3.
5: برافو ريم، ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. ثقتكم يا ولدي
4: على مستوى الجمال،
6: راف راف
4: على مستوى الجمال 936 جام.
6: شكرا لهم فردا فردا.
4: 506 14 كومنتير، ذكر اللي ريم 8 كومنتيرات فقط
7: فقط
4: 201
6: ريبوست،
4: ذكر اللي ريم 106 على مستوى البارتاج رافع 193
6: الحمد لله،
4: ريم 1306
6: الحمد لله.
4: الفيوز على مستوى الانستغرام رافع 43,000، تنتصر ريم في الانستغرام.
5: برافو ريم، بيان جوي.
4: ولكن
7: ولكن ماذا؟
4: ولكن
5: ارقام
4: كم؟ اسمعوا تو مقواك يا رافع،
6: دخل
4: فيسبوك 62 جيم ريم، 4 كومنتات، 8 بارتاج، 3 انريجستري هذيك فهمت ولا، 9,051 فيوز فهمني ولا، في حين رافع المعلم 33 جيم، ريم 62، لحظة رافع رافع ما تتسرعش أبي يعد، فنحن نرضي دارك. زوز كومنتريات ريم 4، 6 بارتاج ريم 8 فهمني ولا، انريجستري 2 ريم 3، وعلى مستوى الفيوز قلنا ريم 9,500 رافع يقلب الطاولة 4,100 فقط.
5: برافو.
4: التوتال 62,000 بالنسبة لريم 0.803، رفع 48,487. ريم تنتصر.
5: مبروك.
4: برافو برافو.
6: نبدلوا بالفيسبوك.
4: هاني وبعضنا تهانينا
6: والله. شكرا
5: معناتها الفيراج متاعي اكبر من الفيراج تعرفها.
4: من الفيراج لا مش حكيت فيراج، حكيت الوقت رفع متاع صباح بكري فهمتني ما تبرتجيلوش العشيه واسمع ويتغشش ويخو في خاطر.
6: لا والله لا والله الكل
5: هي نغار تعرف اللي انت نغار
6: نتكلم يدخلوا فيا ما نتكلمش يدي تكلمت انا توا قلت حاجه توا هذه زينب انا والله نستغربها منك انت يعني انت توا قاعده تتهم فيا وحدك وعد انت اللي ديما تعطي فينا في العبر وفوق الصحاب جي الانسان تدخل فيه ديريك والله لا يا زينب شو خلي اتكلم ولازمني نتكلم حتى انا زاد ندافع.
5: تفضل
6: مرحبا بك زينب قولي سؤالك.
5: حبيت نسالك هل تعتقد انه انت نغار في اللعب بصفه عامه مش نحكي على نعم او سهل هل وربي يجاوبونا انتم تسمعوا فينا كل يوم وتعرفوا معنا.
6: والله زينب انا راى انه لا انا نجم نقول لا انت تنجم تقول
5: مش رايك
6: لحظه ما تحبني نجاوبك ولا خلينا نجاوبك لا انت تنجم تقول لا انا نجم نقول انا راى نهبطوها تصويت في اليوتيوب هما يختاروا كان رفع نغار اضغط نعم كان رفع مش نغار اضغط لا خلي نشوفوا خلي المستمعين خلي
5: المستمعين
6: كانت نجموا تهبطوا لنا فوت ما يسالش هل رفع نغار نعم ام لا
4: كل كاتبين حظ اوفر رفع فهمي ولا لا
5: يعني
4: حرد
5: مش حرد نحكي على اليوم راه نحكي بصفه عامه
4: سيلش خينا رفع فهمي ولا خينا اخونا الصين
6: مش مشكل 43000 نشكرهم ويعطيهم الصحه فهمتني وهذا يزيد يشجعني اكثر باش نزيد نعمل اكثر على نفسي وباش نزيد نكون حكيم اكثر وكو الحمد لله.
4: نهار اثنين زينب ورباب
5: أيبي.
4: ولكن هذا النغم يبدو أنه زملاء في الحفلة حاجة رفع قالوا نحبوا نهدي وراء
5: عرفتها
4: أوه يا نغار أوه يا نغار أوه يا نغار ربي يزيو هزيو سيبهم سيبهم أخوي رفع باسمي وباسم كافة إطارات هذا البرنامج أنا نعتذر فنو الله على هذا الضغط المتتالي سواء في اللونتين او خارج لونتين خاطر
5: يعيش
6: والله انا قلت لك فنكوش ونتحمل الضغط ما عنديش مشكله
4: حلو
6: والضغط هو اللي يجعل مني نكون ميار واحسن واحد فيكم يعني
4: مش شكرا زملائنا في قسم الاخبار فهمني ولا مباشره شكون بربي من زملائنا في قسم الاخبار اساف فؤاد فؤاد مبارك اي تحيه لفؤاد فؤاد خويا خويا ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله كان الاخبار الطيبه وفوفو يا غالي ان شاء الله ربي يحفظك خويا فهمني ولا وصوتك جميل والقائك اجمل يا فؤاد يا غالي فؤاد مبارك صاحبنا ذا زميلنا فهمني ولا من بعد عادش نعطيكم طقس مستمعين تسمعوا فيا اصدقائنا على اليوتيوب من بعد خويا عندنا ضيف مباشره باش نحكيو على احوال الطقس اليوم العشيه
5: شنو استنى
4: الويكاند فهمني ولا والاسبوع القادم فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة احنا صوتكم في ساقس على 91.2 ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كمية متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت عليها 55 مليمترا في زرمدين من ولاية المنستير و49 مليمترا في كل من جمال وأكودة. ومعهد الرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة تواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل، رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض يؤكد أن التساقطات الأخيرة تبشر بموسم فلاحي واعد، موضحا أهمية الأمطار لا سيما بالنسبة لقطاع الزيتون والزراعات الكبرى، حيث تساهم في تحسين جودة التربة وتهيئتها لأعمال الحراثة. والمصدر ذاته يدعو كافة الفلاحين والمزارعين إلى استغلال هذه الأجواء الملائمة للإسراع في تجهيز أراضيهم وحراثتها استفادة من الرطوبة الحالية للتربة.
2: الحمد لله، الله رزقنا ربي من رأيه النافع، ما شاء الله الخير هي مزار جاي إن شاء الله. الموسم فلاحي واعد وربي وصل بسالب، ربي سهل، والفلاح مستبشرة وراءه بال انتر هذه رهبه الزيتون، خاصة طو الزيتون والزراعات الكبرى. ربشي الفلاح اللي حارف اقبله وعمل السكة متاع العميق هذيك يعاود، واللي ما حرفش بذلك العميق يعاود يحرف هذا الأرض ما شاء الله ثبت المطر ولت متاع حرف. وربي بعدين الأمطار اللي تسب نقولوا احنا بالفجر بال
1: تبرو الخشين،
2: ان شاء الله ما
1: تجيناش،
2: وان شاء الله ربي
1: يرحمنا نذكر. قائد الاسطول السادس الامريكي الاميرال جيفري اندرسون يقول ان استضافه تونس للتمرين البحري فونيكس اكسبريس تعكس متانه الشراكه بين القوات البحريه التونسيه والامريكيه، ويؤكد اهميه هذا التدريب في ضمان السلامه والامن والاستقرار بالبحر الابيض المتوسط الذي يعد ممرا مائيا رئيسيا تمر عبره نحو 15% من حركه الملاحه البحريه العالميه. وأندرسون يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التحديات والتهديدات المطروحة مشتركة من الإرهاب وجريمة المنظمة العابرة للحدود والتجار بالبشر والتهريب والمخدرات، مشددا على أن مسؤولية التصدي لها مسؤولية مشتركة، مضيفا أن المشاركين تدربوا خلال الأسبوعين الماضيين على عمليات البحث والإنقاذ والاعتراض التكتيكي والاستعداد للكوارث والاستجابة لها، مشيدا بكفاءة جيش البحر التونسي وقدرته وباحتضان تونس للتمرين للسنة الخامسة على التوالي. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا، مع ورود تقارير تفيد بسلامة جميع أفراد الطاقم. وأضافت الهيئة أنه لم يتم تأكيد أي ضرر بإيل الواقعة حتى الآن وفق وكالة رويترز. الجيش الباكستاني يؤكد اليوم أن إسلام أباد ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين. وأفاد الحوثيون هذا الأسبوع بتعرض مناطق يسيطرون عليها في اليمن لغارات جوية سعودية جديدة، في حين اتهمتهم الرياض بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في زغوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم من 10:09. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن، فضلا وليس أمرا. اليوم نحب الناس الكل وخاصة أصدقائنا على اليوتيوب يعاونونا على الوضعية الإنسانية بتاع المواطنة اللي حكينا عليها من أول الأسبوع، اللي عندها 4 فتيات واللي عاملة يعني نقولوا في مدينة خص احنا فهمتني عشة فهمني اللي
2: خيمة
1: فهمني بالملاح على حرف الشط. إن شاء الله يا ربي نتوكلوا اليوم، إن شاء الله يا ربي نلقاو المرأة الساعة كيفاش تسكن. وبالمناسبة إن شاء الله لباس محمد طاهر الدريدي كان بشي بحثانا اليوم فهمني، ولا إن شاء الله لباس تمنياتنا بالشفاء، إن شاء الله ربي يبارك له لأنه هو كان أسطى وسبب. اليوم ما نجموش نعديو برنامج اسمه الساعة سعيدة لأنه عشنا الساعة صعيبة الحقيقة، أو نصف ساعة صعيبة البارح في تونس، خاصة في تونس الكبرى. الأمطار اللي صبت البارح في وقت وجيز كانت أمطار غزيرة فهمني، ولا وثم فيضانات، ثم ناس وحلت، ثم ناس كما حكيت رباب على السيد بالموتور فهمني، ولا ثم مشاهد مؤلمة الحقيقة فهمني، ولا ثم شكون ضر حتى في السلعة متاعه، في شفت الدلاع وبطيخ نصبة كاملة فهمني، ولا إن شاء الله ربي يعوض لك خير يا صديقي.
3: أمين
1: وربي زاد السيد ذاك بتاع الدلاع والبطيخ لو كان دبروا لي نمروه زاد نجم ونعاونوه ونعوضوه له كذا. ثم نسبة كرهبة متضرت
3: فهمني، ولا
1: ثم تاكسيات زاد اللي وحلوا تحت القنطرة. إن شاء الله ربي يعوض لكم خير خويا ونسيسوا رواحنا. اللي باش نحكيوه توا لازم ناخذوه بعين الاعتبار، لأنه في الحكاية هذه ما تنجمش تحكي رعواني فهمني، ولا تقول لا باش تصب مش تصب كذا. هي قدرة ربي عظيمة وما يعرف الغيب إلا ربي سبحانه وتعالى، ولكن تحسبا فهمني ولا احنا اليوم ما باش يكون حاضر بحذانا مباشرة سي عامر بحبة فهمني ولا باش نحكيه بأكثر تفاصيل على اليوم. اليوم شنو اللي باش
3: معناتها شنو يستنى فينا في الويكاند هذاك
1: ولا اليوم وغدوة والويكاند هذايا فهمني ولا مع كيما قلت سي عامر بحبة صديق البرنامج الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ. سي عامر صباح النور.
4: صباح الخير. مرحبا تحية الحضور معك وتحية للسادة المستمعين لديوان فهم.
3: صباح النور سي عامر.
1: سي عامر
3: خير وسهل.
1: باش ندخلوا في صلب الموضوع وباش نعطي أنا عنوان وانت سي عامر بعد إذنك فضلا وليس أمرا أكمل العبارة.
4: أوكي
1: به العنوان اليوم العشية، اليوم العشية وفي الليل شنية الجو؟
4: حالة عدم استقرار مرة أخرى، أما أقل قوة من يوم أمس ومش في نفس المناطق متاع يوم أمس. دونك اليوم شمال شرق تونس بما في ذلك العاصمة معنية، جهة الساحل معنية، ولكن أقل برشة من يوم أمس. اليوم التقلبات الأهم باش تكون على المرتفعات الغربية والوسطى، سواء كان وسط غرب تونس ولا شمال غرب تونس، ولايات جندوبة بأجا سليانة القيروان زادة القسرين الكاف.
1: نعم
4: الكميات غريكة تنجم تكون من 1 حتى 20-30 مليمتر، ربما حتى أكثر شوية في بعض المناطق.
1: نعم
4: ولكن مش خطر لأنه المناطق هي كما تعرفوا مناطق
1: مسيبة وثم أراضي
4: ولا. نعم. ديما الخطر أكثر يكون في المدن.
1: نعم.
4: لأنه تعرفوا المدن الشبكة متاع صرف المياه تكون ساعات مش ساعات ديما الحالة متاعها مش يعني مش ملائمة للوضعيات اللي تكون خاصة تكون ثم أمطار غزيرة في وقت وجيز.
1: نعم.
4: اليوم في الحقيقة يعني في العاصمة أو جهة الساحل المناطق اللي شهدت برشا مطر يوم أمس، إن شاء الله التقلبات هي باش تمشي من الغرب للشرق، يعني من المناطق اللي ذكرتها متاع الشمال الغربي الوسط الغربي الوسط وتوصل للسواحل الشرقية. أما أقل برشا من يوم أمس، نجم نقوله اليوم وضعية عادية، يعني أمطار نجم تنزل 5-10-15 مليمتر ربما 20 مليمتر يعني محلين، وذا يقعد وضع عادي معناتها بالنسبة لليوم.
1: واضح سي عامر. عامر السؤال الموالي أيضا فضلا وليس أمرا، الويكاند هذي شنو الجو؟
4: باش تتواصل حالات عدم الاستقرار والأمطار بصفة شبه يومية.
1: نعم.
4: إن شاء الله غدوة تقلبات أخرى، يعني نهار السبت نهار الأحد زاد تقلبات أخرى. بالنسبة لنهار السبت وحتى نهار الأحد فما زوج سيناريوهات. فما السيناريو الأول اللي ممكن أمطار تكون معناتها بكميات أهم، كي نقول أهم مش معناتها 100 مليمتر، يعني أهم مثلا
1: 30 أهم مليمتر. اللي صار البارح؟
4: لا أظن بالنسبة للسبت وحتى زاد بالنسبة لحد مش كون فما أمطار. الأمطار تنجم تكون على فترات طويلة عكس يوم أمس. يوم أمس المطر تقريبا في ساعة ساعة ونص في العاصمة مثلا، حتى في ولاية المنستير ولاية سوسة دي الولايات اللي شهدت كميات كبيرة، حتى زاد في المهدية الأمطار تقريبا في ساعة. وإني كنت على عين المكان مع تفجير الساحل مثلا المطر تقريبا في ساعة ونص في برشة بقايعة في برشة مع محطات في جيت الساحل وصلت 50 مليمتر وحتى 60 مليمتر في منزل حياة مثلا، 50 مليمتر في بومرداس، 53 مليمتر في منزل فارسي مع المدينة متاعي نحب نحيي كل المتساكنين
1: تحيي اليوم طبعا فارسي. طبعا
4: وفما حتى في تونس العاصمة زاد فما كميات يعني 40-45 وقرب من 50 مليمتر أما في وقت وجيز. تعرف سي جعفر ديما اللي اختار أكثر وقت اللي يكون كميات كبيرة في وقت وجيز. نعم. يكون ثم كميات مثلا حتى 50 مليمتر ولكن موزعة على نهار كامل ما تقلقش لأنه الماء يلقى الفرصة
1: للتشرب بيه. صحيح صحيح بيه. سي عامر ثم شكون قال الكمية الأمطار اللي صبت البارح فهمني ولا ما هيش كمية كبيرة برشا راهو عم ناول قلك صبت أكثر فهمني ولا ولكن على وقت طويل.
4: كما قلنا بكريكا يعني المشكل مش في كمية المطر أكهو، الأهم من ذايا القوة والغزارة متاع الأمطار والوقت.
1: no.
4: على خاطر إذا كان تنزل 50 مليمتر في نصف ساعة ولا حتى في ساعة راه يتقلق، كي تنزل 50 مليمتر على يوم ولا حتى على يومين راه ما تقلقش لأنه الماء يلقى الوقت باش يتم صرفه. دونك الوضعية متاع يوم أمس أمطار غزيرة في وقت وجيز. هذاك علاش مع تسار القلق هذا الكل وراه في تونس العاصمه. نذكر حتى منذ سنوات قليله نتفكر 38 مليمتر عملت سيوله وفيضانات في تونس العاصمه 2019 مثلا، والوضعيه هذه راه نتاع 50 مليمتر اللي ما تعتبرش كميه كبيره برشا، نجم نقولوا راه كميه يعني عاديه، ولكن المشكل في الوقت يعني الامطار غزيره في وقت وجيز، المياه تتجمع الكل وتتسبب ذاك الحاله كي اللي شفناها يوم امس واللي شفناها زاد سي جعفر حتى في باب عليه ومنذ ايام.
1: نعم.
4: مش اول مره.
1: نعم سي عامر اخر سؤال وشكرا على الحضور بارك الله فيك. هل التوقعات القادمه نتوقع ثم امطار معناتها غزيره اكثر من اللي عشناها طقس اعنف؟
4: يعني الفتره القادمه عموما حتى الاواخر سبتمبر تقريبا الامطار باش تكون بصفه شبه يوميه، حتى الاسبوع القادم مازال ثم امطار نهار الاثنين نهار الثلاثه منتصف الاسبوع اخر اسبوع. في الحقيقة سي جعفر يعني التوقعات متاع النماذج العددية اللي هي تعتبر أهم مصدر تعطينا فكرة على الوضع الجوي وبالطبيعة زادة حتى الساتيليت قريبا يعني بصفة مباشرة يعطينا زادة معك تفاصيل، من المتوقع تواصل الأمطار يعني خلال الفترة القادمة إلى غاية آخر سبتمبر، وفما اختلافات وفما عدة يعني سيناريوهات، ولكن يعني المؤكد اللي فما أمطار وبكميات هامة في تونس الفترة القادمة أما على عدة أيام كما قلنا بصفة شبه يومية.
1: نعم.
4: وربما خلال بعض الأيام معناتها الأيام القادمة أو حتى الأسبوع القادم نجم نسجلوا كميات يعني مهمة ونجم نشوفوا مرة أخرى صور مماثلة للي شفناها يوم أمس.
1: نعم إن شاء الله ربي
4: وربما حتى أكثر
3: من الأسبوع القادم.
1: لحظة ربما حتى أكثر.
4: أي ربما حتى أكثر لأنه فما مثلا بعض النماذج يعني وضعت كميات يومية مش فقط 30 و 40 و 50 مليمتر كما شفناها يوم أمس، وربما نسجلوا حتى أكثر. ولكن سي جعفر معلومة مهمة جدا اللي يعني التوقعات كل ما نزيدوا كل ما تبعد المدة كل ما تكونش دقيقة، يعني نعطيه احنا في نقول احنا
1: قدرة ربي عظيمة طبعا طبعا طبعا
4: خطوط كبرى عموما مازال فما تقلبات الفترة يعني طويلة نسبيا على الأقل الأواخر سبتمبر حتى ربما بداية أكتوبر، ويعني كل شيء ممكن نجم نسجله يعني وضعيات أخرى مماثلة للي شفناه يوم أمس. ما نحكي على العاصمة فقط، نحكي على عدة مناطق تونسية ومبدئيا ما نحكي على العاصمة، نحكي بصفة عامة على عدة مناطق تونسية حتى جنوبية ووسط، حتى في جنوب تونس وحتى في وسط تونس.
1: جنوب
4: حتى في جنوب تونس، لأنه مثلا من المتوقع
1: نعم
4: حسب النموذج الأمريكي مثلا يوم الأحد وحتى الأيام الموالية ربما يكون فما نشاط يعني صحراوي وتقلبات تبدا من جهه قفصه توزر كبلي في اتجاه الوسط في اتجاه صفاقس في اتجاه القيروان في اتجاه جهه الساحل. والنموذج الامريكي يتوقع كميات نجم نقولوا مهمه، ولكن ثم سيناريوهات اخرى اللي التقلبات تنجم تتركز اكثر على السواحل الشرقيه، يعني جهه الساحل جهه نابل ممكن حتى العاصمه مره اخرى ممكن زغوان. مازال مش مؤكد، ثم اختلافات حسب النماذج، ولكن عموما ثم تقلبات مازالت متواصله الفتره القادمه باختلاف السيناريوهات، وتقلبات مازالت باش تكون مهمه ان شاء الله. ان شاء الله يكون وضعي معناتها معروف، معناتها خلال شهر سبتمبر لطالما عشنا في تونس وضعيات يعني مماثله ممطره ومعنا نشاط رعدي كبير مع جريان اوديه الى اخره.
1: بارك الله فيك سي عامر، شكرا على الحضور، يعطيك الف صحه، ان شاء الله ربي يجري على صلاح. ان شاء الله ما زال معنا زين، باش نسالك سؤال بربي
2: عندي جوست سؤال صغير سي عامر، على خاطر البارح الناس الكل تحكي في حاجه باركه، مادام عندنا قدره على الاستباق شبينا قلنا قبل بربع ساعه. انا توا جوست نقول على الكلام اللي قاعد تقول فيه سي عامر، وانت قلت التوقعات سور لو مويان تيرم ما نجموش نكونوا دقيقين 1000%، لكن شنو الدرجه الاستباقيه اللي تنجم تكون عندنا مثلا جيم وانزان هار قبل 5 سوايع قبل 6 سوايع قبل باش نقوموا بالتحذيرات اللازمه مثلا؟
4: لا هي بالنسبه للتوقعات راهو نتاع 48 ساعه حتى في الفتره هذه معناتها اللي هي الفتره الخريفيه مش كما في الشتاء، في الشتاء تكون التوقعات تكون ادق حتى قبل باسبوع. في الفتره الخريفيه خاصه في البدايه نتاعها التوقعات نتاع 4-5 أيام يعني سعيد ما تكونش دقيقه 100%، تعطينا فكره اللي فما تقلبات، ولكن المناطق المعنيه والقوه والحده ما نجموش ناكدوها. ولكن على مستوى يعني 24 ساعه وحتى 48 ساعه تقريبا نجموا ناخذوا فكره تكون اوضح. كيما اليوم كيما قلنا كيما فسرنا منذ قليل، اليوم حتى غدوه فما تقلبات باش تكون موجوده في عده مناطق تونسيه، على المناطق يعني الغربيه مثلا اليوم تنجم توصل حتى المناطق الشرقيه، ولكن الوضعيه اليوم ماشي وضعيه يعني خطيره.
2: معناتها اللي صار البارح كنا نجم نقولوه 24 ساعه قبل، هذا هو سؤال.
4: يعني هو ديجا يعني المعهد الوطني للرصد الجوي كان منذ ساعات الصباح
1: نبه،
4: ربما حتى من العشيه نتاع النهار اللي قبله مش متاكد، اما على الاقل من الصباح يعني لون بعض الولايات باللون يعني البرتقالي، ولايه الماديه ولايه المنستير، ولكن بعد ثم ولايات اخرى دخلت على الخط بحكم مثلا يعني صور الساتليت من بعد وريت اللي ممكن ثم كتل نتاع سحب ممطره باش تتجه حتى في مناطق اخرى كيما العاصمه. ولو انه زاد يعني نذكر حتى المعهد الوطني للرصد الجوي راهو عمل نشره في متابعه منذ ساعات الصباح وقال اللي تنجم في تونس العاصمه توصل كميات من 30 الى 50 ملم مش فقط في العاصمه، في زغوان يعني الى اخره.
1: سي عامر،
4: ولكن كما قلت يعني سي جعفر وضعية مهم جدا، يعني كما قلت المشكل اللي 50 ملم في وقت وجيز مع البنية التحتية بتاعنا راهي هذه تنجم تطلق برشا وتنجم تخلي الوضعية صعيبة كما اللي عشنا.
1: سي عامر، اخطر على بالي توا السؤال، هل سنعيش في قادم الأيام أمطار بتاع إيقاف دروس؟ حسب رأيك
4: يعني بالنسبة لإيقاف الدروس كما تعرف معناتها ثم مؤسسات.
1: لا مش أنت سي عامر، مش أنت
4: لا فهمتك معناتها تحكي على المطر تنجم نظريا توقف الدروس.
1: أي
4: يعني نظريا وحسب يعني النماذج العددية ربما الأسبوع القادم، قلت ربما ولكن مش مؤكد حسب النماذج. في بعض الأيام إن شاء الله فما بعض الكميات نجم تكون مهمة خاصة إذا كان نزلت في وقت وجيز نجم تمثل يعني تنجم تتسبب في جريان أودية تراكم المياه في بعض المدن. ولكن كما قلت لك سي جعفر بالنسبة لليوم لا معناتها يعني ما فماش نظريا وضعيات نتاع توقيف دروس. بالنسبة للغدوة زادة مبدئيا لا، على الأقل في الصباح خاطر العشية ما فماش دروس، لا فما أمطار في العشية حتى على السواحل الشرقية. نظريا يعني مبدئيا ماهيش نتاع إيقاف دروس نهار لحد حتى كان فما وضعيات الناس في ديارها. الأسبوع القادم بعيد شوية، ولكن كما قلت حسب بعض النماذج فما بعض الأيام الأسبوع القادم تنجم تكون فيه كميات متاع أمطار مهمة. ولكن المدة بعيدة والتوقعات
2: ماهيش دقيقة
4: محتمل.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك أخوي عامر، يعطيك الصحة. عامر بحبة اللي هو أستاذ مبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله ربي يجرى على صلاح، إن شاء الله أمطار نافعة ماهيش ضارة،
3: إن
1: شاء الله ربي يرحمنا الناس كل نسيس رواحنا زادة فمني والليل، وكان زادة ثم ناس فمني والليل ما ثمش علاش خارج خويا، ما تخرجش ما تخاطرش، ما تقربش للوديان، ما تقربش للبلايص فمني والله، فيها ريسك منحدرات كذا. ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. وتحيه للناس كل اللي يتبعوا فينا، اصدقائنا زاد على اليوتيوب، شكرا جزيلا على المتابعه. البارح عشنا اللحظه، انا في طنبك في طنبك المطر معناتها، وحنا
2: حلت في الكرب البارح،
1: استرنا ربي الحمد لله.
2: من وين بالضبط؟
1: وين المنزة واحد؟ وين التيران؟ وين القبة؟
2: وين سيتي أولمبيك؟
1: وين القبة؟ بوتو وطايح ودنيا وما ما ما ما معناتها ما نحكي لكش. تم ثلاثة أربعة كراهب وحلين وكذا فهمني ولا، من ألطاف اللي أنا خرجت بالضبط بالضبط بعد ما وفيه بالضبط. كان عندي موعد وكذا، خرجت الساعة ما مسكر الشباك ما شفنا شيء، ما كي خرجت فهمني ونلقى ولدي يكلم فيا، يا با أنت وين أنت وين أنت وين فهمني. دونك وحلنا فهمتني، ان شاء الله ربي يعوض على الناس اللي
2: أمين.
1: اللي واحد البارح كراهب وموتورات كما قلت لك، وناس عندها خدمتها وقهاوي زاد القهوه، شوف حسين ان شاء الله ربي يجرها على صلاح ونسيس روحنا. يا ريت اللي صار البارح يوجع على الاخر ريم رافع رباب وزينب، ولكن الحقيقه ثم الصور جميله جدا في وسط المطر. ريت هذيك في وسط المطر التصوير اللي وريته لي
2: نتاع
1: الاولاد نحب بربي نحب رساله شكر للاولاد هذوما ولوالديهم، للاولاد هذوما يرحم من قره وربا
3: صندوق العطار كذا،
1: وللعطار اغز ملا مشهد بلا مشهد
2: احليهم، وشكون شد لها الساك
1: ملا مشهد،
2: وشكون كمل به
1: تونس ملا مشهد في طبك المأساة محلاهم محلاهم. ونعطيك معلومة، شفت منه العديد من المشاهد البارح، صدقني شفت العديد من المشاهد في وسط الماء، واحد فهمني والله معدي رجلك والله العظيم شي يعمل كيف. فضل ريم
3: طيب جعفر، هو بالحق شي يعمل كيف، محليه المشهد ومحليهم الصغيرات، خموا في المرأة أخلاقهم محليهم، في الأخر صفقت لهم وهم صفقوا على مجهودهم اللي عملوه محليهم. وأكيد فما مشاهد أخرى متاع ناس وقفت لبعضها وصغيرات وراوا اللي هم متربين بالقداء ويقفوا مع بعضهم في وضعيات كيف ما هك. لأسف ياسر انه هذي الكل اللي قاعدين نحكيو فيه، وردوا بالكم على روايحكم والصغار اللي خرجت قاعدت في المطر، راه ماهوش من المطر، ماهوش من المطر، ماهيش المطر، راهو البنية التحتية وأحنا خاطر البنية التحتية هي بيدها، هذي اللي احنا سنين احنا في صغرنا احنا كي قرينا ما عندناش برش المطر، كانت تصب وكنا نفرحوا بالمطر خاطر نروحوا تحت المطر، والكياسات ما توليش للركب، والماء ما يوليش هكا. صحيح البنية التحتية ما تمش تهيئتها ولا تجديدها ولا تبديلها ولا اللي هو، ما كانت تخدم، على الأقل كانت تتنظف، كانت كي تصب المطر ما نغرقوش. هذه راي مطرة خفيفة، هذا راه ماهوش شتاء، رانا في سبتمبر، رانا ثاني جمعة قراية، راهو حتى شيء، هذا راهي ماهيش المطر، ماهوش من المطر اللي قاعد يصير، شيء حزن شيء بكي. أنا شادة روحي بالصيف من بكر، يصير فينا هكا من ربع مطرة في سبتمبر واحنا نحبوا بعد الصيف والسخانه اللي صايره فينا بالقوه هذيك الكل نتمناو انه المطر تصب والفلاح يستنفع والارض والدنيا، احنا يصير فينا هكا خاطر مش نخدموا في خدمتنا، خاطر ما يجهروش ما ينظفوش ما يثبتوش ما يصلحوش ما يجدوش، احنا اللي عاملين هكا في رواحنا. ماهيش المطر، شنو ما 50 سنتي مطر ونقعدوا نحسبوا ونخافوا على خاطرها، كان صبوا في ساعه برك باش يصير فينا، كان صبوا على طول النهار ما يسالش. اللي صاير فينا ماهوش من المطر، وفضيحه اللي صاير، فضيحة كبيرة ياسر اللي صاير، معناه هذه بلادنا احنا هكا بلينا في الاخر، مطرة في سبتمبر هكا يصير فينا، بعد نخرجوا ونتفرجوا في فيديو والله هاو خرجوا خيشة من القمة هذك، علاش كانت ما كانت مبلعة، انت وينك توا تخرجها وش بها غادي اصلا، المواطن الموسخ واللي اللي عنده خدمة هوش قاعد يخدم على روحه، فضيحة فضيحة فضيحة، هذا اللي عايشينه فضيحة.
1: هو الواقع فهمت بليز، هو الواقع الحقيقة
5: جعفر. جست يعني جو سوي داكور مع ريم انه فما ابسونس توتال نتاع البلديات، خاطر البلديه هي اقرب حاجه للكارتيه اللي تنجم، خاطر المشكله هذه ما تنجمش تصلحوا دون مانيير جلوبال، يلزم تصلحوا بالحومه بكل حومه بكل نهج، دونك البلديات مش قاعده تخدم. ونشوفوا في الفضلات في البلايص كلها ولات ملوحه، خاصه ملي البلديات ولاو ما عادش بالمونه ولا الناس كلها دخلت مسمار في حيط كما نحن نسميوه، دونك الاوساخ ولات متراكمه في البلايص الكل، موضوع كبير هذه مشكلة المسمار في حيط في تونس
1: والمواطن مش
5: صحيح. حاجة أخرى هو التهيئة مش كان التنظيف متاع الكناليزاسيون، احنا عنا مشكل ما أتعص في بيركم فايدانات مش ناولة من البني ما غير رخصة
3: زيب.
5: على خاطر انت الانفراستركتور تهز نمبر معين اللي انت تلوجير في البلدية في الاماناجمون تاعك، كي انت عندك 66 كشكي حل على المادة و65 دار تتبنى ما غير رخصة، واللي هذا يربط مع لوناس ديريكتومون ما غير اوتوريزاسيون، يحفر في الليل الكياس ويربط باللوناس ويسكر بيان سور، عندك قداش من واحد مربوط بالكناليزاسيون اللي انت ماكش عامل له احصاء، قداش باش تهز الكناليزاسيون، قداش باش تخدم، نظفها الغدوة في الصباح ونظف وحذر روحك وعملهم الكل وتفيض بيان سور تفيض، على خاطر انت النومبر نتاع الناس المربوط فوق الطاقة نتاع الكناليزاسيون اللي انت عاملها. البناء الفوضوي بارتو، ما عادش راهو في كل مكان في كل بلاصه اللي يحك راسه يبني يبني، هاو في الليل هاو عطال ترشكون، هاو ترشكون قالوا ابني، هاو صب بالاحد، هاي الاشغال صبت بالاحد، هاو عمل كشك على الماده، هاو دي مار اللي فات فما كشك طالع على الدوزيام الا ما جاو طيحوه على خاطر على الارتير برينسيبال عاد كي مشات على الدوزيام والله على الدوزيام على الدوزيام حاب يبعد على الجنب وطالع على الدوزيام. هذا هو المشكل، مش كان التنظيف يزكم تنظفوا، هذا نحن متفقين فيه لا شك فيه، أما يزوكم تنظموا حكاية الرخص يا حبيبي.
1: أيوة لازم
5: يا حبيبي راه كارتي هز 3000 ما ينجمش هز 6000 ما ينجمش هز 6000
1: واضح. زين
2: انا جيت فما فيديو استوقفتني البارح زادة برشا فيديوهات، وان شاء الله باللطف على الناس الكل، وان شاء الله باللطف على العباد اللي روحت في حالة والناس اللي خسرت ممتلكاتها، وربي ان شاء الله يعوض عليكم ويلطف بيكم الكل ويلطف بينا معاكم. التصوير نتاع حي تضامن انا دوختني، حي تضامن اللي رينا كيف ما نقولوا احنا بالدرجة الكيس مفترش، معناتها الكيس قول علينا كنا في لعبه ليجو، معناتها كل قطعه وحده، والفيديو موجود على ديوان فيهم ادخلوا شوفوها. معناتها انا نشوفوا فيها احنا توا، انا نحب جوست نسال ما بحذنا انجينيور جيني سيفيل وبرشا ناس قاعدين يسمعوا فينا يفهموا، فما دي نور كيما القنطره، فما حاجه تحت القاعه تتعبى هي بالماء، ما فيها دي نورم وفيها دي بومب وفيها حاجات اللي نورمالمون ما تتعباش بالماء. مسكين والله التاكسي اللي ظاهره كرهبته جديد ماتريكولاسيون تاعها جديد وحلت بيه، قديش عزبيه ويا خويا ان شاء الله ربي يعوض لك وان شاء الله هذاك حد الباس. لكن انا نحب جوست نقول شكون يراقب في شكون باش احنا ما نعيشوش هذي، معناتها شكون يراقب في شكون مثلا باش البارح اون اليرت، انا ما عنديش صغيرات، ما عندي حبيبي واصحابي وعائلتي كلهم عندهم صغيرات. جبتني تعليق قال له لازمك باش توصل تكون سوبرمان، يعطيك انت اشعار ما ثلاثه غير درج باش تقول راهم الاولاد خارجين ما ثلاثه المدارس شنو باش تعمل، تقول للصغار برا ريتوها لفيديو زاد نتاع صغار اللي تبلانجيو في الماء. هذوك على خاطر انا تعرف شنو يسخفني والله الا نلوم عليهم، ساكن برشا ناس يلوموا عليهم بالنسبه لي هما صغار في العمر وما يلوم عليهم حتى حد. جي لامبريسيون اللي صغار متروكين لرواحهم في البلاد هذيا، ما ينظروا لهم حد وما يغزر لهم حتى حد، فحاجه الحقيقه توجع على الاخر على الاخر على الاخر. يا ربي نرجع ونستبشروا بالامطار كما كنا.
1: وي ولا واحد خايف تحكي لي تو وجدان في النقره كياس ترافو عندهم عام فهمتني ولا قال لك البارح خارجه منه نافوره.
3: في النصر فما برشا نافوره
1: نافوره نافوره خارجه منه نافوره نافوره قالت لك لعاد تاكسيات ينجموا يدخلوا وعندهم الحق لعاد النجم ونحن نتنقلوا حاجه دوخ نمشيو ربي ربي.
3: تعرف جعفور انا ما شاء الله حكيتوا على كل شيء، اما انا حبيت نقول حاجه، احنا مشكلتنا الاساسيه والرئيسيه اللي احنا ما نتعظوش او بالاحرى ما نتربيوش. على خاطر كي نرجع بالذكرى نتاعكم ما قبل الصيف عشنا كل فيضانات هذيك وتسكرت البلاد وصار فينا وعباد محلاتها مشيت وكرهب وغرقت وكذا وندرى شنو ومحلينا وعدينا وحكينا وبعديك خرجت حمله هكا تنظف كل ما شيء، وقلنا انه الطبيعه قتلكم بضاعتكم ردت اليكم، على خاطر المشكله الاساسيه ماهيش المطر بالاساس، خاطر الكميه اللي هبطت معني حزب الخمراء معني المطر اللي جات ماهيش برش، لكن المشكله الاساسيه في البنية التحتية. من البارح واليوم وانا اشوف الصفحات متاع البلديات اللي تدعو في المواطنين انهم ما يلقيوش الفضلات في اللي رجاري احنا كما نقول ولا حتى في الكيس باين نجم نفهم. وفي الفترة الاخرانية زادا شفنا برشا حملات متاع توينسا يا مجموعات يا كل واحد وحده في حومته يجهر هو في اللي رجاري
1: شفت المرسى
3: في تونس العاصمة برشا جهات، معناها ديجا المواطن اوكي التعظ هو من عمنيه وقاعد يحاول ينظف، اما انتوما كمسؤولين خويا ما عندكم جدول معين واوقات معينه باش تنظفوا تركحوا ذي الخبراء الصيف كامل هما يحكيوا يا ناس راهو الصيف خايب
6: قاسي وجايين شتاء ما اتعس او ما اقصى معناها بلغه اخرى. معناها نورمالمون نكونوا حذروا روحنا يكونوا المسؤولين في بالهم شيء. هذه حاجه اخرى. انا البارح بالحق مش توترت ما قلنا عنا عائلتنا شكون يقراوا انه حكايه تعليق الدروس راو في بالهم اللي معناها فهم في بالهم نهار ابارتير من نهار الخميس اللي فهم مطر وحكينا
5: وماش خرجوا تلمذ برا
6: كله يلدي. انا شوف في الفيديو تاع صغار وحلين ما لقاوش ترونسبور تحت المطر يهبطوا تو الناس كل وصلنا في عصر السوشيال ميديا اللي هذا يهبط فيديو يقول انا وين فهم بنيه ريتك في شويحله في غابه رادس نورمالمون حكي هكا تحب تتعدى ترا ما وصلتش. جلبت انتباهي تدوينه السي حمدي حشيد اللي هو خبير مهندس بيئي وخبير في المناخ حكى على البروتوكول شنو المتعارف عليه وقت الأزمات وقت الحاجات الكيما هكا. التدوينة طويلة مي البروتوكول الإنذار يقول المثالي والمنصوح به قبل 24-48 ساعة تنبيه أولي ورفع جاهزية للسلطات من 12-24 إعلام العموم وتحذير المدارس والنقل والحماية المدنية قبل 6-12 ساعة إعلان تعليق الدروس والأفضل من الليلة السابقة إذا الخطر كان في الصباح قبل 3-6 ساعات تقييد التنقل وغلق الطرقات والأنفاق والمناطق المخفضة المهددة قبل 0-3 ساعات تحذيرات عاجلة ومحددة حسب الرادار والمشاهدات المشاهدات المجدانية. يعني هذه فما بروتوكول في الموضوع ما نعيشوش عبث فما قوانين راهو في البلاد في العالم الكل كان احنا ما فهمتش كيفاش نجمو نوصلوا لدرجة انه طبقوا الحاجات هذية. تسمع في الخبراء جايين على شتاء قاسي عنا مطر عنا بوبيل مطيشة في البلايس الكل الدنيا كلها مسكرة الحفر كلها مسكرة. خويا مفهم الليجين متاع الكوارث نحضروا رواحنا باش ما يصيرش فينا الويل وكهو.
1: ليه ليه ليه ليه ليه احنا تو في الارجونس ما عادش فاهم عادة تو تو اخويا فهمني ولا نشرت تاع توعية وكذا وقبل وكل الاستباقية كلمة متاع الاستباقية طوى احنا في طبق الاستباقيه اخويا
6: مازال بكري مازال على بكري
1: كلنا عندنا وليدات يقراو حتى اللي ما عندوش عنده بو عنده

سياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشرة 46 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص نهار. هذه ساعة سعيدة. مرحبا جعفر.
2: لا لا لا تعجبني في البرنامج
3: حطينا تخطي ربيب
4: تعجبني مش مرمى
5: أنا يعجبني ديما يعاود حسيلو ربيب
1: يخب خاطركم. يلا عزيز نمشي وتتسويت الأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة
1: هو صحيح.
2: فيضان كبير عملت انا ولدي اكمل العباره
1: بالحق.
5: شو مسلسل العبد
2: نور قول احنا من
1: نور قول انا من
5: العاصفه.
1: هو صحيح فيضانات وتقصد بدلوا مطيره صبت ان شاء الله يا ربي نافع ماهيش ضاره. وفما فيديوهات اخرين ريم زينب شباب الكليكا الميم زيت اللي تطلع وقت اللي الشتاء تصب الخليفه رجعت الشتوي فيروز. فما سامي المحلات نتاع الماكله في تونس اللي تزدهر طبعا في فصل الشتاء ونقصد بذلك ام حلال
2: البلابي.
1: شكرا لكم. فالاكستري الاولاني يحكي على البلابي.
5: شوف لي حل
1: شوف لي حل يا سور. شو معكم الاكستري وانتم تكملوا النقص وسامحوني كما تعرفوش السيكونس هذا عاد على الدنيا
2: فيكم سامحني
4: فيكم ان شاء الله كي البارح بالضبط
1: ربي يستر.
6: قول البلابي
7: هي سخطوا الميكرو الله يرحم. قول لي عندك خبز بيت؟
6: عندي كوليكسيون تاع خبز بيت.
7: عندك هريس عربي؟
6: اي
7: اي حط حط يحط. عندك كمون؟
6: اي
7: حط يحط. زيت زيتون حط هي ربح
6: امي
1: في فما الجزء الثاني ناقص
5: ترش
1: به ناقص فما ترش لك فما كلمة قالت ولت ميمزة. ما تشوفوش يوتيوب خطر شباب جابوا في اليوتيوب خطر مستحيل ما تعرفوش تيكم صديق شباب صحيحة وجدين صحيحة وجدين نقطة وجدين
5: فما ترش ناقص
4: وجدين العائلة يتعشى ويفطر
5: كبار كبار عندك بكار
1: صحيح
5: حط حط بكار
7: حط حط عندك بكار
5: بكار
7: عندك ترشي
6: لا لا
7: لا عندك ضم روبة
6: شنو أسبوع ريستوران أنا عندي هنا
7: تون تون
6: ليه
5: تون تون
6: أسمع
7: هذا كرسي هذا كرسي
5: تحية كل حد اسمه بكار ساعة بكار تحية الحاج ومحلي صوته كيف تبدل بالحق يجو تشتي حاجة صحيح
1: بكار
2: شهاني في صحفة
1: جافور البليبي هرقمه ولا البليبي تندب العظمه
2: صوص هرقمه تحطش الهرقمه انا حط صوص هرقمه
5: وشو فيها الصح
2: نحط الكبار طنلة فمني ولا حارة موزوزة فمني ولا صحفة صغيرة مش كبيرة وناكل وحدي نتحمل مسؤوليتي
1: صحيح
2: وحدي
1: نكمل معها على الاخر
5: مانيش كيف كيف جافور
4: انا صحفة البليبي هرقمه دوب العظم زيت زيتونه وما غير خبز
5: برو
4: ما غير خبز
5: فمرقه
4: هذه لا بلا ما غير خبز وليت نعمل خاطر مضرب الصحه كما كيتش خبز متكامل نعملها من غير خبز
1: متكامل
4: كيتش خبز متكامل
1: اي صفه واحد
2: استاذ نعطيك معلومه في بالك سي رافع في توزر في توزر في توزر اللبلابي هك
4: غير خبز
2: غير خبز
5: بالحق اسمها صحفه هرقمه اللي قالها
2: ليش خبز انا مشيت لتوزر عندهم صحفه كيما هكاكه فهمني ولا وانت يضمي تحب تحط خبز تحب تحط خبز ما تحبش هو بيحل كيك جميلة جدا
5: بالله شكرا شكرا بما أن رابحات احنا مش قلنا فما حكم على اللي يخسر في الحكيم
2: ايه؟
5: هاي جيتوا بالنطف البليبي مش حاجة كبيرة
1: نطفي
5: وكلنا البليبي صرافة
4: اليوم شنو هو جماعة مش مليح
1: لا لا لا بسويق النفق مع بي
4: لا لا لا كل واحد وسبرهم
5: مش منكلوه اللي هنيرا وفي البحر
2: انا اللي كريب هاو حق الكريب
5: مش كانت 40 ولا 20 اي سيدي انا نحبها بالهرقمة كيف كيف كيما اخويا
4: رفع لك
5: زادة بالخبز لا نحكي على البليبي انت تكلها بالتنة
1: كمل صحفتك انا
5: هرقمه هرقمه لبلبي هرقمه موزوزه ترشي على جنب لازم وزيتون على جنب وجونا به
1: انا لازمني اول حاجه نقسم الصحفه
5: هذه
1: حاجه وحدي صوص هرقمه ما نقولش ليه عظمه تن شويه ترشي وفي الموضوع
5: صوص هرقمه
2: ترشي على جنب
1: على جنب
5: تبيع عليه
1: على جنب
5: ما نحطش فوق
1: وعظمه وفما تكنيك
5: سامحني حاجه اخرى مهمه ياسر
1: كمل الخبز جويد
5: هذا هو في علاقه بالخبز جعفر فما تكنيك جميله يقص الخبز مكعبات صغار ما تعبيش صحفتك باش يحط لك اللبلبي بالكدا
1: وبعد تعاود
4: رش الخبز
5: لا ما نحبوش برشا خبز شويه الكونتيتي اقل دونك فما حمص وبعطيك بيان سور تون وعظم وزيتونه وبكار اكاو مهرج ما مانيش تيم هرج ما الحق عربي هذه هي الصحفه المثاليه
1: فتيات الجبل نقطه
5: وحار نمشي للريستوران اخر
2: نمشي
5: للاكستري الاخر جعفور باهي نرجع بكم لي مسلسل اخر سيتكم اخر بليتو ومش نسمعكم الاكستري الاولاني وتحاولوا تطلعوا لي اسم العمل والبارت 2
8: قداش شريتها
9: نعم
8: قلت لك بقداش شريتها
9: بدينار
8: يا لطيف اللطف علاش يا اخي علاش هالاسراف الكل علاش ما جبتش ورده بلاستيك من الدار كيفي انا تستعملها وبعد يترجعها لبلاصتها ودينارك يقعد في جيبك
9: والله فكره خارقه العاده
2: عبد القادر مقداد
5: غير صح صحيح.
9: ما خممتش فيها وما جاتش على بالي
8: يلزم الانسان يرد باله ويخمم مليح الدنيا صعيبه السور دي يلزم يخرج بعينيه
5: فتح المهدوي فتح المهدوي
8: مش باهي انا هكا من صورتي متربي على التنظيم والاقتصاد
1: انا عرفت العمل
9: غير مضبوط هي امراه وعليك الكلام
1: ميرسي حبوني والدلال
5: صحيح
1: حبوني والدلال
5: بغبوري
1: هذاك
5: مش سهل
1: حبوني والدلال
2: وصعيبه والله صعيبه
5: الامانه صعيبه على الاخر والسيكونس هذيا شنو من بعد 6 7 8 دقائق ما تجيش نعديها لكم الكوليكا لكن الاولانيه هذه قالك في عيد الحب مثلا تجيب لها ورده تقول لك علاش الاسراف علاش الورده بلاستيك وقالك يا زينب ويريم الجزء الثاني استعملوه سوني شكرا نسمع بعضنا الجزء الثاني سمح وقت لي مثلا تقابل دارهم وتقول لك انت شنو تخدم ولازم معناه يستعملوه ديما ديما في العلاقات الجزء هذا نتاع الفيديو قربت لكم شويه عرفتوه شنو قديش باش يخدم الخدمه ضحك برشا سيكونس
1: باش يخدم برشا نخدم ياسر فايتتنا انت امور فرجه في
5: السوشيال ميمز
2: قداش
1: الحقيقه
5: برشا خدم هيت مش تسمعوا الاكستري باش تفكروا
9: برنامج خارق العاده يعمل 66 كيف شنو ايش قعد توا معناها الصباح نخدم صحافي ونص نهار التالي نبيع مواد البناء ونهار السبت ولحد نخدم شيفور تاكسي وفي الليل ايش نخدم لو كان تشوفي لي خدمه اخرى
8: الليل تخدم طيب في حمام
9: خارق العاده اش مازال لي في عمري مازال لي الصباح بكري اش قولك لو كان صباح بكري نولي في طايري
8: يعطيك صحة فكره خلق العدم
5: خطوك سيكونس اللي ضحك سالته قلت له قداش كيري قال 200 دينار مع صاحبي خاطر تخرج صاحبك ونكري واحنا في الاستوديو هذايا ومش لازم نذهب لحد شيء
2: لا ممتاز ممتاز
5: ما صحاش قلت له قداش يخلص قال 200 دينار
1: اي انا صحفي وبعد بيع مواد بناء ما ذكرني حتى
4: حد انا ماني صحفي انا
5: دخيل
4: لا مانيش دخيل لا صحفي مهندس
5: مهندس
4: نتعادلكم كل صباح
5: نهندس عليكم مره
4: بعد نتعدل مواد البناء ان شاء الله
5: يعطيكم الصحه بالتوفيق وربي يعاون الناس اللي تخدم في برشا خدم باش تنجم توصل للي تحبي ولا لا مستعان سينو الاكستري الثالث هذا سي جعفر حتى واش عامل جو اليوم بالك في اللبلبي جعفر
2: والله والله لا بالي في اللبلبي والله مركز اما صعيبه اللي طلعتها قريب
5: زوج نقاط
2: وهذا
1: صعيبه للعبد القادر مقداد عامه
2: وبتاع شوف لي حل زينب سهله ولكن احنا ضايعين شوي احنا ضايعين
5: صفر من النقاط
2: صفر من النقاط
5: الاكستري هذا مختلف على خاطر ما نكونش باش تكملوا لي الجزء الثاني مستحيل تكملوا الحوار كيفاش كان مي على الاقل طلعوا لي العمل دونك عندنا اكستري وحيد هيت نسمع
10: ما في شيء واضح عيونه دائما علي كانه عم تراقبني وترتني ما بعرف يمكن عم يتهيأ لي
11: ما عم يتهيأ لك هالمرة خطيرة
10: لو الرسالة معنا طبعا إذا بالأساس في هيك رسالة
11: ما عم بتصدقني امبارح المسا ليش اجيت تركض لما قلت لك تعب بدي أعطيك الرسالة وأنا شو كنت عم ساوي بغرفتك
10: عم شوف إذا العصبية بتلبق لي طلعت بتلبق لي
1: يا ربي بيه شو هما يحكيوا بالسوري
5: سوري؟
1: لا انا قعدت ان السؤال الاولاني هو سوري ولا مدبلج بالسوري هو سوري سوري ممثلين سوريين والا هو مدبلج بالسوري الحقيقه ما عرفتش اصوات
5: هو
1: الممثلين
5: مسلسل
1: مدبلج
4: العشق الممنوع
5: نور
1: هو بيدو
2: العشق الممنوع
1: شنية هيك
5: نور ممنوع
4: شوف انا ما هو هيدا الغرام مستحيل وين الكفوري انا شوف نعشق العشق الممنوع نحب الحاجات الممنوعه
2: حلوه
4: مش الممنوعات كيف العشق الممنوع نعشق العشق الممنوع واعطيني نقطتي ربي يبارك لك مزروق خاطر عندي ما نعمل
1: تتفكر شنو التوبيك تاع الواحد السيناريو الجو
12: سمينا
1: عاش يحكي عاش يحكي المسلسل على شي حكي
4: صحفية موجودة تطرح في الأسد
1: ممنوع
4: فيها أختي
1: خويا تتفكروش على شي حكي كذا نور ومهند فينومين
4: نور ومهند
2: أختي جاوب إجابة
4: والله ما نعرف
2: نستحقوا عليها نقطة وما زلنا منهزمين
4: وتتواصل
2: شنية تذكرش هيك
1: لاتيني وتدخل في الإجابة
2: ربي يبارك له
1: ربي يبارك له
2: ربي يبارك له ويرحم
1: إذا لا يمنع أنه أسبوع كامل فوز مستحق لي فتيات
5: طريقة سولة اليوم
1: سولة
5: أوكي أصلى والشام
1: ما شاء الله يعطيكم صحة
2: نملة وصرصار إن شاء الله
1: تخدموا على رويحكم سي جعفر
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: شكرا لك
2: أختي بلا ريم وأختي رباب وأختي زينب أخويا رباب باش نفاجئكم ثاني ولا لانه عندي كادوات للي اي
5: يا هنا احنا
2: لا للساده المستمعين
5: جميل احلى احلى
2: انا يا اخويا اليوم في اللحظه هذه عندي ديزانفيتاسيون لسهره افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون
1: اوكي
2: شكون فيها نصيف زيتون
5: ورحمه
2: رياض
1: وعلى دعوة فقط
2: دونك اليوم الاثنين معناتها الحفله 21 سبتمبر في المسرح الاثري بكارتاج فهمتوا ولا اطلبونا على 31 328 328 للي حب خويا يا خو با مش بادج انفيتاسيون انفيتاسيون
1: هي الحفله كل سور انفيتاسيون
2: صحيت سور انفيتاسيون شكرا شكرا شكرا لعطيتونا لي انفيتاسيون فهمتوا ولا واللي قلتوا فرحوا فهمتوا ولا ناس البرنامج ميرسي بوكو 31 328 328 للتذكير ما تمش تذاكر للبيع
1: كلها سورة فيتاسيون
2: كلها سورة فيتاسيون
1: ونجمو تكلمونا زادا وياخذوا بيان سور
2: 31 328 328
1: مشكور غفور
4: والله قداش هي نسمعها كزدوران في اللايف
1: كزدوران تنجم تمشي كزدوران
2: نهار الاثنين تمشي
4: هو 21 نهار الاثنين نهار الاثنين نمشيو ان شاء الله
1: كزدوران
4: حبي يسمع شوف كزدوران ونروح
1: عندنا فؤاد في اخر المسجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه نسمعوا نرجعكم بعد 11
2: تفضل
0: ساعه سعيده ساعه سعيده
13: بدنا

0: نقطة اثنين ديوان فام.
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب رعدية مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. ووفق نشرة متابعة للمعهد، يتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. بلدية تونس تدعو كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار، لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل. والبلدية تؤكد أن الفرق الميدانية عينت خلال تدخلاتها الليلة الماضية انسداد عدد من البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار بما حال دون انسياب المياه بالنسق المطلوب، وتبين أن جزءا من هذه الانسدادات ناتج عن تراكم الفضلات ولا سيما مخلفات ومواد البناء التي تم إلقاؤها داخل مجاري التصريف. عدد من التجار بالسوق البلدي بزغوان يعبرون عن استيائهم الشديد من الأوضاع الحالية داخل السوق، مشيرين إلى حالة من الركود وقلة الإقبال وتراجع النظافة والتنظيم في ظل النقص المسجل في عدد من السلع الأساسية وانتشار الانتصاب العشوائي خارج السوق. ويطالب التجار الجهات المعنية بالتدخل لتنظيم الانتصاب التجاري وتجميع الباعة المنتشرين بالشوارع وإدماجهم قدر الإمكان في المساحات الشاغرة داخل السوق، إلى جانب تحسين النظافة والصيانة وتنظيم الفضاء بما يوفر ظروفا أفضل للتجار والحرفاء.
2: بالنسبة للمرشي شوية تنظيف، يحب التنظيف، توريت الخضارة مثلا يخلي لك المرشي يمشي يصب لك في الشارع البر، ما دام عندنا فضاء لهنا، علاش يخلي المرشي لهنا فضاء تضوي تريق يصب البر يصب قدام المرشي يصب برا؟ نحن تو لهنا ريت داخل المرشي لهنا ثلاثة ولا أربع حوانت قاعدين، من ضروري ما عاد يدخل له حد المرشي.
3: كل انتصاب هذاك فوضى ما يخلصش في حد شيء، على هذا هذا مسك يخلص والأخ ما يخلصش، يمام ما يقدرش به، لا ربي ولا النبي، هذا عنده بتين وعنده رجيم ريال وعنده خلاص وعنده ضوء وعنده ماء، والأخ يخدم يحط في جيبه.
4: أنا هاك تشوف ماهيش مليك. الجيج ودندو المسكالو بكل نقص ياسم فاك تشوفوا الجو ماهوش به تاع المرشي، والنظام تاع المرشي مش منظم، ما ثماش عنا تواكل من شهرين ونعقص بالسر.
2: يلزم يتعبى بالعباد، يلزموا على الاقل تتلم اللي في الشارع، اللي في الشوارع يصبوا الداخل، دخلوهم الداخل، يعملوا لهم سمو ناسب ويدخلوهم الداخل، على الاقل خليه يعمل المرشي.
1: وفي الشأن الدولي، مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يشهدان تصاعدا في قرارات سلطات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن المسجد بالتزامن مع تكثيف اقتحامات المستوطنين والطقوس اليهودية في باحاته ومحيطه، ولا سيما مع حلول موسم الأعياد العبرية، وفق ما أفاد به مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي. جنوب لبنان يشهد اليوم تصعيدا ميدانيا تخلله قصف مدفعي وغارة جوية شنها الاحتلال بالتزامن مع تحرك آلياته العسكرية في عدد من المناطق الحدودية في قضاء بنت جبيل. وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يؤكد أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: سيدي رجعنا لكم ال11 و10 دقائق كما وعدناكم. تكلمونا على 31 328 328 باش تمشيو للحفل فهمتني ولا لا اللي هو في مهرجان في كارتاج الاثري الحفل هذا اللي فيه زوز فنانين
1: نصيف زيتون
0: نصيف زيتون
1: ورحمة
0: رياض
1: صوت جميل
0: معايا الشادلي جدوله الشادلي صباح النور
2: عسل
0: بقى جافة
1: لباس
0: بابا
1: لا
3: لا يا جدي نشاطه حيوي
0: العائلة لباسة
2: ولا الحمد لله
0: عسل يسلم عليكم يا جافة والله يعيش خوي عيش خوي يا غالي محليك محليك
3: ماشي النصيف يا
0: شدي وين
2: انا طوم الكيف يكون نجي اليوم لتونس
1: مرحبا بك توصل لباس ان شاء الله اهلا وسهلا
0: ملكي تشرفت شنو الطقس غادي شنو الطقس غادي
2: طقس متن باس عاد متن باس في الكيف
0: ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله نافعه يا اخي ان شاء الله نافعه اللهم صل على النبي ان شاء الله ربي يرحم يا الشادلي
3: يا بس
0: انت وشكون تحب تمشي انت وشكون
2: والله انا بضربي خاطر معي امي ومعي اختي وكان سمع ام الماء تمشي معي اربعه كان
3: سمع يرضيهم الكل
1: والله ما احنا يحب يهز الامهات الاثنين
0: انت تحب تهز امك شو اسمها الوالده
1: محلي
2: اسمها توزر توزر
1: توزر لا
0: توزر محلي توزر احسن لي يا شد ونسيبتك شو اسمها
3: بن عروس
2: اسمها
1: رفيقة توزر لتونس من الكيف
0: ممتاز شو اسمك وخيتك
2: ايش
0: اختك مثلا زيت كان
1: سهر ربي تسمع 24 مبروك عليك شادي مبروك
0: شادي مبروك
1: شادي الطريقة ذيك
0: أبابا
2: اسمعني أنا في بالي أني مش نكلمك عندي حاجة قلت لك عندي برشا مش قلت لك عندي مدة عسيلو البحر عندك مرتين غادي وما خيش الكادوات
0: يجهزهم
1: عادي يجهزهم كيف عادي
0: يجهزهم
2: أقول لك أنا شنو المسابقة
0: أي قل لي
2: مسابقة أنت أنت معك في جسم هذيك بتاع عز الكرغور وقتها
0: فلاس باك وقتها شافي شافي برا لي فهم برا لي فهم في ديوان فهم أنا تو في ديوان
1: شوف من وقتيش يتبع شدي
0: يلا شي حسرة يا حسرة مونات المول وقفت عملت تاكا قلت لك شو الشوايز شدي كلمنا معانا تويكا رانيا رانيا صباح النور
1: بونجور
3: رانيا
4: محليكم ومحلى الانرجي بتاعكم ومحلى الفايب بتاعكم وربحنا متعديش بليش بيكم
1: انا فايب زي رادي عندي اقتراح رانيا تكلمنا كل يوم محليك رانيا
0: ليك رانيا من يتكلم فينا رانيا
4: الزهرة
3: حسيت الفايبز حتى انا شميت الفايبز من بعيد
0: بحضر باب تسكن بحضر باب باي يا رانيا انت وشكون ماشية
4: انا وعيشوشة
0: عايشوشة شكوني دي عايشوشة
4: ماما
1: ربي فضل لها
3: رانيا وعايشوشة
0: إن شاء الله ربي يحفظ لك عايشوشة بعدك هي ولا مش بعدك طبعا
4: بعدها
0: عدي لي بالله خلنا نسلم عدي لي خلنا نسلم على عايشوشة
4: لا
0: بحنا نسكر
1: رانيا اي سكر نمتي انا عايشة نحب ويش الاسم
0: من الله عايشوشة صباح خير
5: هكي ما جعفور
0: اللي عايشة دعيوة خير
5: يا ربي فضلك ويعليك على مني عادي
1: الله الله
0: وسكتي على روحك
5: وربي تمشي. عبي يجيبك ولا يفر وديما مليان
1: ربي عبي
5: يجيبك فاتومة وآدم
0: يا عايشوشة والله نستنعاك
1: نعملكم روز بالدروس
0: نعملكم روز بالفيك
1: سيارة خلت تدعينا مش تدعينا
3: بالله دريبة دريبة جيب لي أنا زاد عايشوشة كان فما
1: عايشوشة تدعينا كل عايشوشة
3: مش لازم الزوز جيب واحد مش لازم جيوبك وحيد برك
5: البنات يعطيكم السعد والقفوة سعد
1: وعيش
5: يعطيه البنية كيما البنيات اللي يحبهم الكل
3: عارف بريك يا عيشوشة
1: هي طيب البحث عايشوشة
3: حلوة عيشوشة يعطيك سعد
0: عيشوشة يا عايشة
5: نعم
0: باش تمشي تتفرجي في نصيف زيتو
1: الله الله الله
5: رحمة رحمة نحب رحمة
1: دكتور رحمة رياض
0: تمشي تتفرجي في رحمة رياض
5: محلاها رائدة على اسمها اسمها على جسمها
0: محلاها محلاها محلاها وتستهلي كل خير وربي فضل لك هكا النوارة ان شاء الله تربي بولاد ولادها
5: يعيشك يعيشك يا زعفور ربي يفضلكم الكل يعيشك
0: انت انت وبنتك كاهو ماشيين
5: هكاهو هذيك روحي هكاهو
1: ربي يفضلكم لبعضكم عيشوشة ربي يفضلكم يا رب
0: زوز ان شاء الله مبروك يا
1: عيشوشة مبروك يا رانيا
0: مبروك يا رانيا ذكر اللي كانوا هذوما ديزانفيتاسيون ما مش تذاكر لانه التذاكر لا تباع ما ثماش تذاكر للحفلة ذي راهو سيور انفيتاسيون. مرسي بوكو يعطيكم الصحة على الجوائز هذوما للناسنا وأحبابنا. نذكر زاد اليوم خوكم الجعفور
1: عندي حدث اليوم. عندك حدث
0: ونبو حدث اليوم خويا
1: وي افون بروميير نتاع فيلم دار العرس واللي انت مشارك فيه جعفور. برافو برافو برافو.
0: لحظة قص الموسيقى دور بطولة
6: صح جعفور
1: انت البطل في الفيلم. ما فهمتش هكا خاطر
0: بطولة
1: انا ما فهمتش هكا
6: فسرها لنا هذه
1: ماكش بطلة ما دار بطولة
0: كيفاش دور بطولة دور بطولة.
1: اسمعني شو جعفور انا ريت لافيش بالكدا اللي فهمته فما اربع ابطال
0: اي
1: والكلهم ادوار مساعده كلهم ادوار مهمه طبعا أيه اما فهمت اللي أيه وجهه جندوبي صبر الوسليتي فما جهاد
6: جهاد الشيرني
1: يغيب علي اسم البطله تسمحني
0: اي مش مشكل فايده في الهنا
1: كملي والله وعندي صاحبتي زاد قرات معايا تياترو معاكم زاد ريحه بن محمد نسلم عليها ان شاء الله أيه موافقه يا ربي
0: اي
1: خلينا نشوف اسم أيه البطله
6: فما نبيل زاد
1: نبيل فما نبيل
0: اي
1: فما شادلي عرفاوي
0: اي
1: شادلي طبعا
6: وانت وين يا
1: فما سامي الحامي زيد
6: خلود جليدي البطل
3: صابر وسلاتي زيد فما
6: خلود جليدي مع
1: خلود جليدي خلود زيد ايوه عليها
3: صابر وسلاتي لا
6: فما اي قلنا وهذيك سامي الحامي وسهام صدق
0: سهام صدق
6: اي وينك انت جعفور سامحني
1: ماكش في لافيش الو
0: صباحين سي هيفش
1: ريت في لافيش
6: اسمع لافيش الموسع
0: في المباشر انا راني في الراديو
1: هاي في البنيوس
6: سلام عليه
1: اللي هو المخرج
0: في المباشر اسمع جيست باش قلت لهم راهو باش حط كوبارلور خويا هايفل
6: قول لهم راني البطل
0: تونس كنت تسمع فيك راهو باهي خويا هايفل
6: قول لهم راني البطل
1: اش باش يقول لهم
0: خويا هايفل قلت لهم انا دور البطوله في الفيلم هذايا في المباشر احنا تو فهمتني خيك انا ما
6: نسمعوا فيك راهو هايفل
0: تسمع فيك تونس الكل مرحبا بيك سي هايفل مخرج فيلم دار العرس مرحبا بيك تفضل يسمعوا فيك التوانسة
7: مرحبا بيك جعفور مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل
1: ايوه
3: هو ريبونس نظيفه
0: عطينا ريبونس صح قلت لهم دور البطوله انا
7: انت شكون دور البطوله
0: قلت لهم انا دور البطوله يا هايفل ها شكون
7: جعفر القاسمي
1: ايوه
7: جعفر القاسمي دور البطوله وشركاء وعاوني في الاخراج
1: زيد والمونتاج
0: السيناريو والديكور
7: عاوني في الكتابه
0: والترانسبور
7: شويه في الديكور زيد الترانسبور اي والله الجمعه الاخرى عاوننا في الترانسبور
0: وفي الماكله انا وحسين العفريت لعبنا بالسندويتشات في التصوير وقت بارك الله فيك سي هيفل حبيت اقول لخويا ان شاء الله مبروك الفيلم ان شاء الله مبروك ان شاء الله بدو بتمام تستاهل كل خير اراقي مخرج محلاك احساسك عالي على الاخر فهمني ولا ومجتهد جدا جدا جدا وانا فخور اني تعاملت معك مش كدور بطوله كضيف شرف فهمني ولا اي ضيف شرف تو تشوف الجعفور وكذا شكرا على الفرصه سيد المخرج
3: دز معايا قول له عندي ممثل
7: شكرا انت يا جعفور جهرب
3: قول له عندي ممثل باهي راهو
0: وعندنا رافع ممثل
3: يخدم بشطر السومرة
0: يخدم اتا نحكيو فيه الموضوع
3: قول له قول له جهرب يقول له
0: جهرب ولا انا وصلت
3: قول له عامل شهرين مسرح
0: اليوم اليوم لافون بريمير
1: اليوم اي
7: اليوم مع اليوم على 7 في الكوليزي
0: اوكي تنكلمك
1: موافقين
0: شكرا يا هيفول
1: مبروك يا هيفول مبروك مبروك ان شاء الله موافقين ان شاء الله
6: برافو
1: بالتوفيق على ذكر دار العرس
0: دار العرس
3: والله كرك تدز معايا سي جاف
0: اي سيبا
3: شويه تمثيل حتى رول والله حتى متعدي نورمال
0: قمرناك
3: نبدا حتى متعدي ولا هكا اللي تحب
0: قمرناك ها باش نعمل فيلم انا
3: حطنا فيه
1: انا باش
0: نعيط لكم الكل
1: اوكي عندي دور جعفر
0: عندك بيان سور دور البطوله عزيز
1: يا خويا جميل عزيز
0: صدقوني عزيز عنده خزره استباقيه نتاع ممثلين
1: يعرف وقت يجي يخرج نيس الغول مثلا
0: وجدان انت الشخصيه اللي لوجوا عليها في الفيلم فهمتني باش يطلع خاطفها حسام عندي السيناريو كامل حسام باش يطلع خاطفها وعزيز باش يمنح ومتواطئ مع حسام ثم زوز شخصيات بينهم شخصيه موجوده لهنا
1: متواطئ انت احكي لنا شو جو تاع الفيلم عمل جو شنو الدور تاعك
0: والله سمباتيك الفيلم فهمني ولا يحكي على دار العرس اللي باش يمشي يتفرج في الفيلم باش يشوف روحه في دار عرس في دار عرس بالجوانب المضحكه فهمني ولا سمباتيك على الاخر على الاخر على الاخر عائلي فهمني ولا انا مثلت شخصيه تاع يعني عندي اجونس وهميه فهمتني ولا عامل اجونس وهميه
1: متحايل معناها
0: متحايل ربي يبارك فيك اختي
1: نشوفوا
0: ونقعدوا هكاك فهمتني ولكن تأويكا نحب نهزكم الموجات ايجابيه
1: نعم جميل
0: اللي بتنا عليها البارح مش الامطار ولكن الموجات الايجابيه اللي كانت تذكروا البارح دخل معنا سي محمد مقديش يعني رئيس جمعيه قرى اسواس فهمني ولا وبارح سي محمد قال لنا الامانه وصلت الأمانة وصلت
1: وحسسنا اللي هو كود بينك
0: عدنا نحكي وشنية فهمني ولا الأمانة اللي وصلت فهمني ولا معنا موجود عبر الهاتف سي محمد. سي محمد صباح النور.
8: صباح النور جعفور لك ولكل الحضور في الاستوديو ولكل المستمعين إذا عبد ديوان فهم.
0: سي محمد البارح فهمني ولا عبر موجات ديوان فهم في ساعة سعيدة لحداش وعشر دقائق قلت لنا الأمانة وصلت.
8: أمانة أمانة كبيرة جعفور، أمانة عزيزة، أمانة غالية، أمانة حلموا بها تونس الكل، أمانة كل إنسان جاء وعطاه 10,000 وعطاه 50 دينار. تذكر المرأة اللي جابت لنا 5 ملايين قالت هذه العمر متاعي خذوها. نتذكر التونس اللي يتفرجوا في المساد أبنائنا في غزة. وطلقنا مع بعضنا حملة أنقذوا أطفال فلسطين.
0: نعم.
8: واللي وصلنا فيها إلى 2,600,000 في ديسمبر.
0: تبارك الله. 2,600,000
8: وصلوا إلى أرض فلسطين الحبيبة.
0: ووصلوا
8: دخلوا إلى غزة.
0: نعم.
8: ووقع توزيعه على أكثر من 5,000 طفل.
0: اللهم صل على النبي.
8: بهم الكرتبلوات متاعهم واستلزمات الدراسة.
0: الحمد لله.
8: وعطاء الدفء لما فلوس التوانسة وصلت إلى غزة.
0: إن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان من قريب ولا من بعيد ساهم في هذا الحدث الإنساني. فخورين جدا جدا جدا جدا الحقيقة، لأنه زاد الناس لازمها تعرف فهمني ولا، والأمانة وصلت أقوى عنوان. الأمانة وصلت والله واحد لحم وشوك. الحمد لله يا ربي ما يضيع شيء. الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان. والبارح شفتك على يعني مهبط رسالة من فلسطين تشكر فيها الناس اللي تبرعوا واللي مدوا. ألو
8: نسمع فيك.
0: قلت لك البارح شفتكم بارتاجي سي محمد رسالة.
8: رسالة وصلتنا رسمية من المديرة الوطنية لقراءة فلسطين. وصلنا معهم كل التحويلات البنكية، وصلنا معهم كل المستندات، وقمنا بإعطائها للحكومة التونسية لرئاسة الجمهورية للبنك المركزي لكل وزارات عطت فيها ثقة في الجمعية التونسية لقراءة فلسطين. نشرناها للشعب التونسي، وكانت رسالة بكل حب كل دفء بكل عرفان من أطفال غزة من الشعب الفلسطيني إلى الشعب التونسي. كلمات كانت قوية برشا، كلمات فخر للتونسيين الكل وليلكم انتم جعفر.
0: الحمد لله
8: سيدة قديش
0: الحمد لله
8: عاونوا قديش شكوا فينا العباد، لكن كنا واثقين من نفسنا لأن عنا وسائل متاعنا قانونية وعنا سمعتنا كتوانسة. وعنا قيمتنا على المستوى الدولي. كنت نشوف قبل كيفاش جمعية فلسطينية يعاونوا فيها المعنيه الشعب الالماني والشعب النمساوي بوجودي في الفيدرالية الدولية لقراءة فلسطين. كنت نحلم ونتمنى نقول علاش اليوم الشعب التونسي مش نهز، لكن بفضل ترخيص اللي جانا من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة وإرادة تونسية ثقتهم في جمعية تونسية. ما هي سهلة ثقة الشعب التونسي في الجمعية التونسية لقراءة فلسطين غالية برشا، والحمد لله كنا قد المسؤولية وقد
0: الحمد لله قد
8: ثقة متاعهم، وإحنا فرحانين برشا. وإحنا ما نجمش توصف كي تحس روحك انت اليوم في
0: كل عاجز. نفهم سي محمد،
8: كي توصل الفلوس تفرح، تحس روحك عملت حاجة غالية وحاجة مزيانة.
0: شكرا مجددا قرى أسواس تونس. شكرا سي محمد وكل العاملين في قرى أسواس تونس. شكرا يعني بكل حب وبكل فرحة لكل تونسي مد يد المساعدة. الأمانة وصلت. تنجموا تتبعوا حتى على السيت، تنجموا تتبعوا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي قرى أسواس فهمني ولا. الرسالة اللي الحقيقة لحمكي قشعر كي تقراها كي تجيك من فلسطين مباشرة حاجة تعمل 66 كيف. وأنا ضم صوتي لصوت سي محمد قبل كما كان يحكي، كانت ألمانيا تعاون وبلدان أخرى بلدان كبيرة تعاون وتساند فهمني ولا. اليوم لأنه زاد ثم حاجة ما تعرفش العباد اللي كونوا أسواس تونس على المستوى العالمي، أسواس تونس متفوقة جدا على المستوى العالمي،
1: تجربة سابقة فعلا.
0: قاعدين يعايتوا الأسواس تونس يحبوا يستفادوا من الخبرات من هذا التقدم. على مستوى جمعية قرى أسويس.
1: وهذا رينا هنا وبرشا مرات يجيوا ناس زادة من القارة متاعنا ويجيوا يحبوا يحكيوا التجربة التونسية ويحبوا يعملوها بالضبط بنفس الحكاية وجيوا بحذنا حتى هنا الاستوديو دونك نتفكروا هذا الكل وقديش خبر مفرح جدا جدا
0: الحمد لله
1: سدد الخطايا
0: الحمد لله يا ربي ميرسي يعطيكم الصحة رافع زينب رباب ريم والكل اللي لهنا اللي كنت تتذكروا اي ليه ليه ميرسي ان شاء الله مبروك علينا
1: الحمد لله
0: يا حمد لله ان شاء الله مبروك علينا حاجة لازم تتحس لازم تتعاش فهمني ولا نفرحوا الحقيقة نفرحوا
1: برافو للناس
0: الكل الحقيقة نحكيوا على 2,600,000,000 معناتها 5,000 منتفع من أطفال غزة راي حاجة كبيرة برشا برشا برشا إن شاء الله إن شاء الله ننتصروا إن شاء الله ننتصروا إن شاء الله ننتصروا اليوم في التحدي الإنساني لأنه المواطنة حاضرة بحذنا لهنا لكن قبل هذا باش يجي بحذية هاني لأنه اليوم ليكيب ناسيونال معين الشعباني كان الله في عوني كان حب السيدة ذاك كان الله في عوني كان صديقي معين وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وإن شاء الله حال المنتخب بيتغير فهمني ولا ويتطور هاني صباح النور بونجور بونجور
3: عودة المنيار
0: صباحيت صباحيت مرحبا بك
3: عودة المنيار عودة المنيار
1: والله المنيار والله راكي فيش يغزروا الفريق
9: معين الشعبين على قائمة المنتخب هاني سلمت عليكم
1: سلمك
9: يسلمك سلام يا ريم سلام يا رافع سلام رباب وسلام زينوب
1: أهلا وسهلا وعليكم السلام
9: نمشي وفيس على القائمة معين الشعبين على أول قائمة بالنسبة لي مع المنتخب الوطني التونسي قائمة باش تكون مخصصة للمواجهات الرسمية أمام أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر الجاري في تصفية الكان وأيضا مباراة مالي الودية نهار 3 أكتوبر المقبل نذكر ثلاثة مواجهات باش تلعبوا كلهم في تونس في حراسة المرمى نلقاو أيمن دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن في خط الدفاع يان فاليري معتز النفاتي أدم عروس محمد النصراوي أول دعوة للمنتخب الوطني التونسي الأول منتصر الطالبي علاء غرام أمين بن حميدة أمين الشيرني أيضا يعود للمنتخب علي معلول أيضا يعود للمنتخب التونسي في وسط الميدان عيسى العيدوني وفرجاني ساسي وحمزة رفيعة وسامي شوشان وبن رمضان وأنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي دونك هنا خمسة لاعبين يرجعوا للمنتخب اللي هما بن رمضان شوشان حمزة رفيعة فرجاني ساسي والعيدوني وفي خط الهجوم خليل العياري سيف الله الطيف الياس العاشوري سيباستيان تونكتي ريان اللومي حازم المستوري والدعوة الأولى لمهاجم نادي الأفريقي الصادق قديد هذايا القائمة متاع منتخبنا الوطني التونسي كما قلت جعفر ثلاثة مقابلات أوغندا بوتسوانا وأيضا مواجهة مالي
0: واضح هاني يعطيك صحة نرجع لها القائمة هذه ولو الأسبوع عنا ما نحكي فهمني ولا في القائمة
1: عيوني شاء الله
9: عندك برشا ما
0: تحكي يوم الاثنين إن شاء الله يعطيك صحة هاني شكرا جزيلا ميرسي بوكو يعطيك ألف صحة
1: ميرسي هاني يعطيك صحة
0: قسم الرياضة زاد يعطيكم ألف صحة ميرسي بوكو باش نمشيو بعد شوية الناس بالناس
10: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم 11:31 دقيقة، هذه فقرة الناس بالناس، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيب.
0: الناس بالناس،
1: توكلنا على الله. 11:32 دقيقة، أرقام الهواتف 31-328-328-50-285-285. الوضعية الإنسانية متاع اليوم الكل شفتها، الكل حقيقة تحيرتوا عليها، الكل تمسيتوا، الكل ترجيتوا، الكل ثم حتى شكون بكى، ثم شكون تألم، ثم شكون اتصل، ثم شكون علق، ثم شكون حط كومنتير. ناس الخير، محلاكم محلاكم محلاكم، ربي يبارك لكم الناس الكل. اليوم تحدي كما قلت كبير برشا، أدعو السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، الكل مواطن حاضر بحضرنا لنا 31-328-328 ولا 50-285-285 المواطنة، نظرا لأنه صديقنا محمد طاهر الدريدي حكي معه وقبلت أنه تعمل معه فيديو من منذ أسبوعين بوجه مكشوف. قالت أنا ما عندي مخبي، فمن ولا مرحبا بيك، دونك حاضر بحضرنا بوجه مكشوف، فمن ولا شاورناه وسألناه صباح النور، مرحبا بيك، مرحبا بيك، زارك البركة، إن شاء الله ربي يحفظك النورات، إن شاء الله يبارك عليهم الستر. نذكروا قديش عمارهم؟
2: 21-19-16-15-11 سنة.
1: هذه المنقطعة عن الدراسة،
2: منقطعة عن الدراسة،
1: وهذه اللي يلزمنا نرجعها تقرأ،
2: يلزم بنتي تقرأ.
1: به تحدي له لين يرجعوا البنية تقرأ،
3: هذا رقم واحد.
1: هذا 11 سنة. اللي بعدها قدش عمرها؟
2: 15.
1: ما تقراش؟
2: ما تقراش.
1: اش تعمل؟
3: نعملوا
1: المسنين، حسب رايك شنو النجمو تكوين نعملوا له فورماسيون؟
3: اي شافور كي
1: قيدوا مع بعض،
3: جوست كان بطلت عمني وترجع تقرا معك.
1: بطلت عمني ولا شيء؟
2: عندها عمي
1: نزيدوا نشوفوها، هذه نزيدوا نشوفوها، نزيدوا نشوفوها. 11 سنة 15 سنة اي، والاخرى قدش عمرها؟
2: 19
1: فورماسيون 19 قداش؟ والكبيره
2: 21
1: سنة.
3: كيف كيف فورماسيون
1: بيه بيه دونك 11 15 19 21
2: 16 هذوم
3: 16
2: ولدي 16.
1: انت عندك 5 ابناء؟
2: عندي 4 بنات وولاد،
1: وولاد 16. فاش يعمل؟ شيء فورماسيون، فورماسيون يعمل فورماسيون كوجينا والا فورماسيون فورماسيون بعد يخدم مباشره. هاي سيدي بيه، هذوما الساعه حلينا بحث وحدنا نحن، هذوما خليهم الساعة على الشيرة. توا انت امرأة عاشة في وسط الطقس هذايا، في وسط الوضعية هذه والأمطار هذه، فهمني ولا وسط الطقس هذايا، فهمني ولا صحيح ربي يبارك لهم الأولاد، فهمني ولا كارين لك توا بالليلة، فهمني ولا، ولكن المشهد اللي شفناه أنك عاملة خيمة بالملاحف راهو مشهد لا يليق بالإنسان والإنسانية. أنا نحب اليوم ندبروا على الأقل كراع عمين، كراع عمين نقولوا يا سيدي الكراء ب 600 دينار، عندها 5 وليدات
3: ما شاء الله،
1: قولوا قولوا كراء ب 600 دينار، 600 في العشرة 6 ملايين، 6 ملايين
3: في الاثنين،
1: قول في الاثنين 12 قولوا 25 مليون، نقولوا 30 ألف دينار كراء. تحكي ليش؟ ولازمنا نقفوا الدار.
3: انت معناتها تحكي على 4 سنين كراء،
1: مش 4 سنين زينب، 600 دينار كراء الشهر،
3: ايه
1: اضربوا في العشرة قد يجي
3: 6 ملايين.
1: ايه 12 ايه بيه بيه،
3: قولوا احنا 15
1: مليون كراء.
3: صحيح،
1: قولوا 15 مليون كراء، 15 مليون كراء اثاث الدار، قول 15 مليون اثاث الدار بين الكتروميناجي وفروشات وكذا، فهمني ولا، بتاع 5-6 من الناس مراسة 15، هذوما 30 فهمتني، 10 ملايين باش المرأة تدور في حوالها، فهمني ولا، على لبسة، على عودة مدرسية، على كذا، بصراحة 40 ألف دينار
3: باش نجمو يقفوا على سقيم،
1: باش نجمو يقفوا على سقيم. توكلنا على الله. 31-328-285-285 وخدمة للمدام،
3: يعطيك الصحة،
1: خدمة للمدام،
3: حبيت نتمنى
1: زين، ما عنديش وقت هذاك علاش، اعطيني طول مونطون وخدمة للمدام توكلنا على الله
4: ما نرجعوش للسيتواسيون
1: هذه. ربي امان اللي يقدر انه يعاون ما تقولش راه باش يكلموا كذا. انت لولاني نحب اليوم خويا فهمني ولا فيراج فيراج كبير برش لانه المونطو كبير 31 328 328 50 285 285 31.
5: ندير لكم شهر كريس. السلام عليكم.
1: شهر كريس.
4: ميرسي ميرسي ميرسي.

0: وإلا ليه 31 نحب من منظرة البنجردين للتطاوين والناس المتغربين. خويا عبارة كل واحد عنده وليد وإلا بنية، فهمت ولا؟ عندنا خمسة وليدات وأمهم عايشين كانوا في البحر عاملين أكل ملاحف. 31 328 328 50 285 285 لحد اللحظة هذه معنا كان حق شهر كراء، حق شهر كراء. يا ودود يا الله يا ربي. 31 328 328 50 285 285 لازم تتحل الشبكة
1: يا رب.
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 نذكر اللي كونوا ما عادش نجموا نعديوا الناس يجيونا لهنا للديوان، يلزم يعطي الوضعية نتاعو نمشي ونصوروا، نمشي ونصوروا. هذا قانون تويكا في ديوانا فهم لازمنا قالك نصوروا، فهمني ولا؟ باش تكون الامور اكثر مصداقيه شفافيه ثقه ووضوح. نذكر اللي تعداو معانا راه بنسبه 99% يستحقوا، 1% يستحق اقل، فهمني؟ دونك للثبات لازمنا نصوروا الوضعيات الكل. يحب معناتها نعاونوه كذا بعد البرنامج، فهمني ولا؟ نقول لكم الطريقه كيفاش. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 لازمنا 40,000 دينار. لازمنا نكريو الدار للمراه، لازمنا ناثوا للمراه، بناتها يسمعوا فينا في اللحظه هذه، ولدها يسمع فينا في اللحظه هذه، لا يقراوا ما يعملوا في شيء، ستاند باي حياتهم واقفه. شكون الناس الخير اللي نجم يقف معانا في اللحظات هذه؟ يا ربي
1: يا رب
0: يا ربي. 600 دينار فقط، 600 دينار فقط، 600 دينار فقط. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 تنجم تبعث ميساج على الواتساب، فهمني؟ اللي تحط فيه المونطون، حمل الجماعة ريش 40,000 دينار اللي هما 40 مواطن يدفع كل واحد مليون، 40,000 دينار اللي هما 40,000 دينار اللي هما 200 مواطن كل واحد يدفع 500، 200 مواطن كل واحد يدفع 500، 400 مواطن ما نسمع فينا الالاف بسم الله ما شاء الله، 400 مواطن كل واحد يدفع 250 دينار. حمل الجماعه ريش ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. لو كان ثم شركه ولا الكتروميناجي، مؤسسه تاع الكتروميناجي ولا مؤسسه تاع موبيليا، فهمني ولا؟ يكلمونا في اللحظات هذه، فهمني ولا؟ يهزوا معنا الحمل هذايا، فهمني ولا؟ ولو كان ثم رجل اعمال ولا كذا انسان، ولا انسان يعيش خارج حدود الوطن يحب يتكفل بالعائله هذه ويدفع مونطون به باش نجموا على الاقل نقدموا، لانه معنا كان 600 دينار. 31
1: 200 دينار
0: أخرى، 200 دينار، عندنا 800 دينار، عندنا 800 دينار فقط من 40 مليون. قدرة ربي عظيمة، قدرة ربي عظيمة، قدرة مدام لا تخشى شيء، قدرة ربي عظيمة. لباس
1: صلي على النبي، صلي على النبي إن شاء الله.
0: لباس لباس دني اختبارات وابتلاء،
1: الحمد لله.
0: لباس لباس
1: إن شاء الله اللي جاي
0: مش تزهلك الأيام، تشوف تشوف ثمانية بيه برش تزهلك الأيام. ربي باش يبعث لك اخوات وامهات واصدقاء وصديقات وجيران وناس يحبوك ويخافوا عليك وعلى وليداتك. تحيه للولاد اللي وقفوا لك، وتحيه للسيد اللي وقف يعس عليكم.
2: ربي يبارك
0: لك. صحيح ولا انا غلط؟
2: صحيح، ربي يبارك له ويرحمه.
0: صحيح الحكايه،
2: صحيح.
0: يعس عليك وعلى بناتك،
2: يعس علي وعلى بناتي.
0: ما تعرفوش؟
2: لا باش ما تقلقهم حنا. وليه جعفر انت تو تشوف الفيديو كيما هكا؟ احنا تو
0: متاع هاي الوضعيه كيما قاعدين نشوفوا
2: طبيك. اما السيف كيفاش تعدى يا جعفر في السخانه هذيك الكل في الشطر؟
0: شوف الفيديو مباشره بالبرد بارطاجي.
2: راهو معناها بدنهم، معناها البدن الجلده نتاعهم مشيت من كثره الشمس،
0: معناها
2: فما حاجات ما عدينا لكم
1: شمس وملح.
0: عندي مكالمه هاتفيه اولى، يا ربي جبنا في الصواب. الو صباح النور.
3: الو عسام،
0: صباح الخير، مرحبا بيك. اه يا خويا حل الشبكه، حل الشبكه، بشرنا.
3: اي 1000 دينار ان شاء الله.
0: الله يبارك لك، 1000 دينار. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. عندنا مليون و800 من 40 مليون، مليون و800 من 40 مليون، مازالوا لنا 4 دراج، اقل من 4 دراج. مليون و800 من 40 مليون، 50 285 285 31 328 328 31 328 328. فضلا وليس امرا بربي اصدقائنا على اليوتيوب بارتاجيو الفيديو هذا اللي تشوفوا فيه توا، الصور هذه فهمني ولا؟ الوضعيه قلت لي زعما زعما ماشيين البحر، زعما زعما مصيفين.
1: مش ما يكلمهم حد،
0: مش ما يكلمهم حد،
1: مش ما يكلمهم
0: حد. يا ربي. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود.

0: يا الله يا ربي يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 مليون و800 فقط. 31 328 328 باش ننتصروا ان شاء الله يا رب. يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا وربي يشفي محمد طاهر ديدي اللي هو تو في المستشفى.
1: ربي يشفي ربي
0: يشفي ويعافيه. ربي يشفيك يا طاهر اللي هو كان سببه في المره هذه. ادعوا له بالشفاء هو في اللحظه هذه في المستشفى.
1: ربي يشفيك يا طاهر. ربي يشفيك
0: يكون حاضر معانا هو اللي كان سبب واسط. الله يبارك له الله يشفيه ويفرج عليه. 31 328 328 50 285 285 مليون و800 فقط.
1: يا ربي نسمع الخير يا رب.
0: نسلموا
1: لا لا لا
0: نسلموا مليون و800 خمسه اولاد.
1: مشكله ما عادش ماشي الوقت.
0: خمسه اولاد طوب بصفه عاجله بصفه عاجله كاينين لهم بالنهار. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 لازمني تليفون لازمني لكموتة. يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي لكموتة يا ربي
1: يا
0: رب يا ربي يا عالي لكموتة. 31 328 الو صباح النور
2: جعفر. صباح الخير.
0: صباح الخير بابا الغالي.
2: ربي
0: عايش عايش خي هاي بشرني
2: نتكلم فيك مليون مليون
0: مليون. مرحبا بابا مرحبا. هاي اليوم هاي اليوم هاي بابا
2: اسمع عندي كاميون فود تراك نتكلم فيك من الكاميون ديما نسمع فيك.
0: ربي يبارك لك.
1: ربي يفضلك.
2: اسمع تعرف امي شو اسمها جعفر؟
0: اي
2: قول لي شو اسمها ترى
0: شو اسمها؟
2: اسمها كما اسم امك.
1: الله
0: هنيه ان شاء الله ربي يفضلها لك.
2: اختي اسمها كما اسم ام اختك.
0: اخوي يا اخوي الله يبارك. هاي نجاح هاي عائله واحده عائله واحده. هاي بابا بشرني بشرني بشرني.
2: كلمت الجمعه اللي فاتت باش نعطي للكارتابلا. كلموني العشيه قلت لهم انا نحب نحكي مع جعفر
0: بيه من بعد نحكيه وتاريخ ونمر التليفون وكون نحكيه. جيت توا ضبطني شويه الوقت بشرني قداش نجم تعاون المراه.
2: انا من سيد عمر بوحجله.
0: مرحبا
2: ثلاثي نتبرع عبد الملك.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك
1: وربي يوسع رزقك.
0: زوز ملايين و800 من 40 مليون. زوز ملايين و800 من 40 مليون يا ودود يا الله.
1: جعفر ما حبش يعمل برشا بريسيون مازالوا 14
0: يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 بالله نحيلي الموسيقى نحيلي الموسيقى نحيلي نحيلي. عندنا بريسك 3 ملايين من 40 مليون. يلي تسمع فيا وعندك القدره برحمة اللي عز عليك لا تخليها بينا. احنا متوكلين على الله. اما الحقيقة دخلنا في المنطقة متاع الرعب. نخسر اليوم هل نخسر هذا التحدي الانساني؟ 3 ملايين من 40 مليون مازال ربع ساعة. انا تليفون. الو صباح النور.
3: صباح النور.
0: صباح خير. مرحبا بيك مدام. بشرني الله يبشرك.
3: مليون.
0: الله يبارك لك. الله يبارك لك.
1: ربي يبارك لك.
0: الله يبارك لك. 3 ملايين و800 برسك العشر برسك 4 ملايين 3 ملايين و800 برسك العشر. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي ما نخسروش يا ربي ما نخسروش. 31 328 328 50 285 200 تقول ايه
1: 285 285
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. يا ربي يا ربي يا ربي لك موتة يا ربي لك موتة يا ربي لك موتة طلعنا فوق العشرة. يا ربي لك موتة طلعنا فوق العشرة. 31 328 328 هذي نمرونا. كلموا عاود كلموا عاود وإلا على الواتساب أبعث حتى ميساج. لو كما تحصلتش بالتليفون أبعث على الواتساب قول أهو المونطولي نجم نعاون به. قول لي زينب
1: حبيت نعرف قيمة اللكموتة السنة هي بيدها متاع مناول ولا
0: يا ودي أي لكموتة
1: ابتداء من
0: ابتداء من توصلنا تهزنا شوي ترفعنا شوي.
1: إن شاء الله لكموتة
0: يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي لكموتة أبو خمسة لكموتة أبو عشرة يا ربي لكموتة أبو عشرة يا ربي لكموتة أبو عشرة. جبق واحد يجي يقول جبق يا ربي جبق جبق هذيك أبو عشرة ولا لكموتة أبو خمسة هذيك اسمها شطاف هذيك شطاف وعن أنا شيء جبق يا ربي تبعت لي جبق يا ربي تبعت لي جبق. ألو صباح النور.
4: السلام عليكم.
0: صباح خير.
1: سلام.
4: أنا طيب. ألف
0: ألف دينار. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك. أربعة ملايين وثمانية مية. أربعة ملايين وثمانية مية. يا ربي جبق يا ربي جبق يا ربي جبق جبق
1: مخاطر توا
0: خاطر لا تقرا لا تكتب جبق يا ربي واحد ميسور كوتسيزو عطاير جبق 31 328 328 50 285 285 ما نخسروش ما نخسروش مازالوا درجين ما نخسروش مدام قدرة ربي عظيمة. احنا مش طالبين البشر الله اللي خلقني بكري. نسمع في سيف الدين الكوكي الشيخ قال يا ولدي يلزم تكون عندك ثقة في ربي سبحانه وسيب الذكر. احنا عندنا ثقة في ربي سبحانه وقت اللي يقول كن فيكون هو يذن هو يذن. احنا نتكلم احنا آسطة يا ودود يا الله يا ربي يشبق يا ربي يشبق يا ربي يشبق. 31 328 328 50 285 285 قديش وصلنا نحن تو؟ 4 و8 4 مليون و800. 31 328 328 50 285 285 خمسة صغار وليدات خمسة وليدات يا ربي خمسة وليدات لا موبيليا لا دار لا أثاث ما ثم شيء شيء شيء هذيك القراية هذيك تنطلعوا بها جمعة كاملة مع شادلية ننسق مع وزارة التربية مع ليسونتر مع كذا ونشوفوا زاد الخدمة جمعة كاملة باش نقعدوا نلوجوا في الشيء هذا. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودودي الله يا ربي يا ربي شبق يا ربي شبق شبق شبق شبق يا ربي مازالوا درجين درجين
1: يا رب
0: درجين درجين. واحنا عندنا 5 ملايين 5 ملايين معناتها مازالوا 35 درجين زعما يخياني زعما الجمعة اللي فات دبرنا اكثر من 40 مليون يا ربي يحلش واحد تليفون راديو بالصدفه تو يا ربي
5: ما عاود له انت الحكايه جعفر كيف بالصدفه عندنا
0: مواطنة صيف كامل عدتها في خيمه بالملاحف
5: بالصغار
0: فيديوها نشوفوا فيه تو ما عندهم خمسه صغار وليدات اربع بنات وليد فهمني ولا لا كري لا ماء لا ضو لا رونتري لا ماكله لا اثاث ما عندهم حتى شيء كان وجه ربي نحبوا نسكنوها فهمني ولا وتعيش بكرامه وندبروا الوليدات هذوما يرجعوا يقراوا في الدي سونتر فهمني ولا ولا على مقاعد الدراسه وهي ندبروا لها خدمه يا ربي يا ربي يا ربي يا ودود يا الله يا ودود يا الله. انا تقريبا 5 ملايين يا ودود يا الله. الو صباح النور.
6: الو صباح الخير.
0: صباح الخير مدام.
6: لاباس عليكم؟
0: يعيشك الله يبارك لك.
6: الحمد لله.
0: هاي بشرني مدام.
6: مليون ان شاء الله.
0: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يوسع رزقك. عندنا 5 ملايين و800 5 ملايين و800 5 ملايين و800 يا ودود يا الله. 5 ملايين و800
1: وما زالوا درجين
0: درجين درجين يا ربي لك موت مش لازم مش بق لك موت بو خمس حتى بو ثلاث
1: نزلت عجبك
0: يا ربي
1: تتنزل شوي عجبك
0: مانيش بتنزل عجبك
1: صحيت
0: يا ربي لك موت يا ربي شبك ولا تموت يا ربي شبك
1: يا ربي لك موت يا رب
0: يا ودود يا الله
1: والله والله والله بنية إن شاء الله ربي يسترهم وربي يحميهم
0: 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ثم تليفونات ثم تليفونات يا ربي لحمة تليفونات إن شاء الله يا ربي
1: يا رب إن شاء الله إن شاء الله نسمع الخير إن شاء الله يا رب
0: يا ربي 31 328 328 50 285 285 31 فايزة جعفر لك موتة لك موتة أختي هي لجبق أنا اليوم ما عندش وقت
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب 31 328 328 50 285 285 رقم الواتساب هو 50 285 285 أبعث ميساج على الواتساب تحب تعاون المرأة هذه في اللحظة هذه خويا باش ندخلوا للتاريخ اليوم 5 ملايين عندنا خمسة ملايين مازالوا أقل من درجين فدوة مش وقت التيرزي تو التيرزي وقت اللي نفوتوا 30 مليون تنكلم التيرزي قلت لي كلم التيرزي يتحرك
1: صديقنا تحيي
0: يا ودود يا الله
1: ربي يجيب له القسم
0: أمين 31 328 328 50 285 285 31 328 328 وكان تلقى النمر أوكيبي أبعث على الواتساب ميساج قول النجم نعاون بالمونطون ذي 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بعاد بعاد 5 ملايين يدبرها لما ينام الليل ربي كريم ورحمته واسع بربي أصدقائنا على اليوتيوب أبعثوا على الواتساب، أبعثوا على الواتساب للي حب يعاون من اليوتيوب يبعث على الواتساب على 50-285-285 على 50-285-285 50-285-285 مش في اليوتيوب على الواتساب خاطر ذيك الوثيقة نرجعوا لها بعد فهمني ولا. وأصدقائنا زاد على الفيسبوك تبعثوا على 50-285-285 سيروا تكلمونا على 31-328-321 عندنا 5 ملايين. سيدتي الكريمة لا تخشى شيء، حول الله الانتصار سلموش فيك خلوهمش. بالنسبة لقرايتهم وليسانتر وكذا تو الجمعة هذه نسعاه لحظة بلحظة نتبعوا الوضعية خدمة لك انت كيف كيف إعادتهم من المقاعد الدراسة كيف كيف حشي بفلوس يا ربي.
1: هي المشكلة الحكاية عاجلة جدا
0: مازال درج
1: ما تستنيش
0: مازال درج يا ربي ما تسلكها كان جبك ثلاثة بو ثلاثة جبوقات بو خمسة
1: هات قال لي كتب ميسيش ميسيش هات اللي كتب هات
0: لحظة يا
1: قاعد تعمل في تليفونات انت
0: 500 دينار حط لي 500 دينار
1: باهي نزيدو 500
0: صاحبي دينار. ربي يبارك لك الله يبارك انا بعض الفوكار هو يسمع في الراديو ده اختك الله يبارك لك الله يبارك لك وصلوا وصلوا وصلوا وصلوا بابا وصلوا وصلوا وصلوا يا غالي وصلوا يا ربي يا ربي ثلاثة لك متات يا ربي أربعة لك متات 31-328-285-285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثة دقائق
1: بس أنا بعد
0: ثلاثة دقائق
7: ما وصلنيش حتى العشرة ملينة
0: يا ودود يا الله
1: ما وصلناش حتى لربع المبلغ حول لا قوة إلا بالله
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله حلقة صعبة حلقة صعبة ألو صباح النور
8: صباح الفل
0: صباح الخير خوي مرحبا بيك
8: عايش يا خوي عطاك
0: عايش خوي بشرني الله يبشرك
8: مليون
0: مليون ألف دينار الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك أو قديش
7: نقولوا 8 ملايين توا
0: ترى شوف يا مان شوف
7: ال 500 من عند صديق جعفر
1: 8 ملايين 300
0: 8 ملايين يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب مازالوا 3 دقائق ثلاثة دقائق يا ودود يا الله 31-328-328-50-285-285 أصدقائنا اللي حب يعاون على الواتساب يبعث مساج 50-285-285 على الواتساب 50-285-285 يا ودود يا الله حلقة صعبة
1: صعبة برشة
0: صعبة
1: صعبة برشة برشة
0: لباس أختي لباس لباس لباس لباس لباس ننتظروا ننتظروا ننتظروا اه 8 ملايين قلت لي
7: 300 دينار
0: من بعد نشوف الواتساب قد شو وصلنا ان شاء الله يا ربي نسمعوا الخير ان شاء الله يا ربي نسمعوا الخير فدوى قال زيدوها حلقه اخرى ما نزيدوش حلقه اخرى
1: ما نجموش
0: لا لا ما نزيدوش حلقه اخرى يا ودود يا الله
1: يا رب يا رب يا رب
0: 31-328-328-50-285-285 ألو صباح النور
9: صباح الخير سي جعفر
0: صباح الخير مرحبا بيك خويا
9: بالصحة
0: عايشك ربي يبارك لك
9: الحمد لله
0: بشرني الله يبشرك
9: والله أنا من الصعب نكفل بين مدة عامين للكري جستو ما شوفوا الدار وحطيني مع الكري كل شهر نعملوا فيرمون تاع الكري
1: شو هو؟
0: لحظة عامين الكري راهو نحكيو على 15,000 دينار
9: هي مش مشكلة مونتون كل شهر 600 شوفوا لي المهم شوفوا مع شكون الكيري يحطوا
0: امشي بابا امشي بابا
1: ربي يوسع رزقك محلاه
0: هو هو هو عامين كري عامين
7: راهو انجاجمون كبير برشا
0: اي اي اي
1: يرحم والديك
0: من ايجل ماما ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك الله يحجب عليك ربي يبارك لك
1: امين يا رب
0: الله يبارك لك 15 و8 قديش
10: 22 23
0: 23 يا ودود يا الله 31 328 هذه جبق لولا
7: الحمد لله
0: قديش 50 285 285 هذاك رقم الواتساب تاعنا، بعطونا ميساجات ولا تكلمونا على 31 328 328. 15 مليون كراع عندي السيد هذا، 600 دينار لازم نشوفوا لك الكراع ب 600 دينار مده عامين. انساه الكراع.
1: الحمد لله الحمد لله
7: الحمد
0: لله. في بحر ثنيه كمان. آه يا بابا يا بابا يا بابا، شد لي ادخل، شد لي ادخل. 31 328 328 50 285 285. يا ودودي الله، عندنا 23 من 40
7: 23 من 800 و300.
0: يا ودودي الله،
1: منهم 15 انجاجمون على عامين لدفع الكري.
0: يا ربي يا ربي تسمعنا الخير، يا ربي تسمعنا الخير، يا ربي تسمعنا الخير. شد لي ادخل، شد لي ادخل، ما زلت دقيقتين ادخل. شد لي 31 328 328 50 285 285. يا ودودي الله لك موت يا ربي يا ربي يا ربي. الو صباح النور
11: جعفر. صباح النور.
0: صباح الخير بابا الغالي.
11: صباح لاباس.
0: عايش وخي، عايش وخي، بشرني يا وخي.
11: شنو 5 × 2 قداش؟
1: 10.
0: 5 × 2 10. 10
7: 10 كنكتب ربي.
11: وانت شنو تقول على 10؟
0: جبق
7: جبق
11: جبق. اضرب جبق خويا جعفر.
0: الله اكبر.
1: او جبق. واو واو. ربي وسع رزقك، ربي وسع رزقك.
0: اضرب جبق، اضرب ربي وسع رزقك. اضرب جبق يا ما يزهر يا ابي عاد. هاي السيه قدش وصلنا؟
10: 33.
1: مازالوا 30 ثانيه.
0: 30 ثانيه. شد لي يدخل، شد لي يدخل، شد لي يدخل، شد لي يدخل. بعد 30 328 328 50 285 285. يا ودودي الله يا ودودي الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
7: كل ما تشتد ربي يفرجها.
0: فادوا قالت لي اعملوا حلقه اخرى. فادلكي فادوا مع الجبق. هذه جبق باش تضرب راهي جبق
7: جديد. هذه
0: 31 328 328 50 285 285. هاي شد لي. قولي قولي قولي قولي. نحيل الموسيقى، نحيل الموسيقى، مازال دقيقه. 33 عندنا
10: 300.
0: 33 و300.
1: لحظه يا باش تحسب حسابات الكل على خاطر فما حاجات جاوا لهنا في البلاتو على التليفون. فما وعود جات على الواتساب. نفكروا اللي فما شكون وعد انه يتكفل ب 15000 دينار كريم تاع عامين. وتوا صديقنا صاحب جبق يتكفل ب 10000 دينار. ان شاء الله ربي يوسع رزقك. يلا ان شاء الله ربي يوسع رزقك.
0: عزيز امشي، عزيز امشي، عزيز امشي.
1: يلا ان شاء الله خير يا رب.
0: احسبوا
7: احسبوا
0: اللي صفقت لك. احسبوا. يلا الو صباح النور. اخر مكالمه هاتفي. قل لي قداش، قل لي قداش من غير ما قداش، قل لي من غير التليفون، من غير التليفون قل لي قداش.
1: يلا معاود
7: عزيز اعطيني قداش عندك.
0: يطلب في في في التليفون، يطلب في التليفون باش تاخذ دقيقه. ما
7: وجدين اعطيني قدي
1: عند رباب. هذوك هو نفسهم اللي عند رباب.
0: هذوك هما نفسهم اللي عند رباب.
7: اليوم عند 8 مليون 300.
0: يا رب
7: البلاتو اللي تعدي البلاتو.
0: اي اي اي برا برا برا برا برا برا. شدلي بشرينا يا شدلي.
10: الله.
0: 33 مليون و300. نحن 33 مليون و300.
1: اي
0: باهي باهي. 33 مليون و300. الواتساب شنو فيه شدلي؟ اعطيني اعطيني شوف، اعطيني شوف. يا ودودي الله، يا ودودي الله.
7: مش واتساب هذا، راهو الكل.
0: شنو الكل؟
7: ايه ديك هو الشيفر اللي قلنا عليه جعفر من قبل.
1: نعاودوا نعملوا ريكاب. فما 8 ملايين اللي تقالوا لهنا، الوعود اللي وصلت لهنا للبلاتو.
7: 8 ملايين و
1: يعطيك صحه. انا 8 ملايين و300. عندنا الوعد نتاع 15000 دينار الكري
7: نتاع عامين،
1: مده عامين. دونك هذوما نجموا نحسبوهم مع بعضهم. وعندنا 10000 دينار اللي جاتنا في اخر
0: المبلغ اللي وصلنا له هو هذاك. لكن مش نقول لك معلومه.
1: ايه
0: 35000 وصلنا 35000 دينار. لحظه وعود، لحظه. وكلمونا موبل ايليت سفاقس فهمني ولا باش يتصلوا بيك باش يعاونوك انت وصغار فهمني ولا. ان شاء الله ربي يبارك لهم، ان شاء الله ربي يبارك. تحيه كبيره برشا اليوم. مازال محلول الواتساب على 50 285 285. حاجه اخرى، الاثنين هذا ابارتي من الاثنين هذا باش نتبعوا قرايه اولادك للسونتر فهمني ولا، لانه زاد هذاك مصروف كبير وانت ندبروا لك خدمه بحول الله. نحب نحيي الناس الكل اللي ساهموا.
1: بغافو بغافو بغافو.
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم.
1: والله
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم. الله يرحم والديكم. واحد واحد جبق. تعالوا قسم الاخبار.
12: ساعه سعيده، ساعه سعيده.
13: احنا صوتكم في ساقس
12: على 91.2 ديوان فام. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
14: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلمة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. والديوان يوصي بالابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وعدم المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، والتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحها ونقاط تصريف المياه، والتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، الديوان يوصي بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. ويأتي ذلك تبعا لنشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع فيها تواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل، أهالي حي محمد الريشكو بمدينة سليمان من ولاية نابل يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تهيئة شبكة التطهير إثر فيضان مياه الصرف الصحي وتسربها إلى منازلهم تزامنا مع نزول الأمطار، مؤكدين أن تجمع المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة داخل مساكنهم تسبب في أضرار مادية وضعف من معاناتهم خاصة خلال فترات التقلبات الجوية.
15: ناج محمد رشيكو، احنا عنا 35 سنة وحنا نعاني، ولدي انا يقرأ في نابل، الصباح يقوم يلقى الحلقوم فايد ما نجمش يتعدى، حتى الكهرباء ما تنجمش توصله باب دار ترسيله يمنك ما يمشيش يقرأ، فما برشا صغار وديارنا مضروريين 35 سنة عمر بنيادم راه.
16: انا راني عندي ولاد صغار وصلت عامنا وزوج زمانات ميمشوش يعديهم، والمدرسة قالت لي ما نستعرف لهمش ونمشي نقرق انا ونعاود، وسنة ظهر نفس الموال ظهر انا سنة مع اولادي باش يقعدوا لي في الدار. نورمالمون راهم السيف خدموا على الحكاية هذه، مش يجونا في طنبك الشتاء احنا تويكا وسيير تسكر الدنيا قدامنا، لا نتنجم نتعدوا ولا نقضي، وحتى طفل مريض ما تنجمش تهزوا ليرجونس في الليل.
17: هما وين يجيو تسب المطر يجيو هكا الساعه من زمان يشوفوا به تو نعملوا لكم تو نصلحوا لكم تو نريقلوا لكم، وهذه 35 سنه وحنا نسمعوا فيها الموال هذايا، لا تتعدى كبار ولا تتعدى صغار ولا تتعدى كراهب، ذا اللي محزوزين في ديارنا وذا اللي ناموا وسوا الذبان حتى ملحنوش تطلع من المروقارات والفيران، تعذبنا تعذبنا يزيد يسلبوا لنا الكياس يسلبوا لنا اللي نحن.
14: وفي موضوع آخر، المساحات المبذورة خلال الموسم الفلاحي 25 و 2026 و 2000 بلغت حوالي 991 ألف هكتار، فيما تجاوزت الكميات المجمعة 10.9 مليون قنطار، إلى جانب تأمين وتوزيع حوالي 524 ألف قنطار من البذور الممتازة بما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو مستوى يتحقق لأول مرة وفق رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف. وبخصوص موسم البذر 26 و 2027 و 2000 شدد رئيس الديوان على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج في الأجل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تفادي إشكاليات التزود بالأسمدة التي شهدها الموسم الماضي عبر أحكام برمجة التوريد وتأمين الحاجيات الوطنية وضمان توزيعها العادل وفي الأجل المناسبة. والمصدر ذاته يشدد على أن تحقيق السيادة الغذائية يظل رهين تضافر جهود مختلف المتدخلين وتكامل أدوارهم، معربا عن ثقته في كفاءة إطارات القطاع ووعي الفلاحين وقدرتهم على إنجاح موسم البذر. وفي شان دولي، مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف عرقية وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وفق ما أفادت به قوة حفظ السلام في المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الرغم من استمرار حرب إيران. وقال مصدر مطلع على القرار، يعني ذلك أن المسؤولين ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي سيحصلون على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
12: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
13: سوية ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
1: نصف نهار بتسعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس مثيل للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حاول معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في الجهات شنو صاير في العالم نحاول نرجع معكم على مختلف الأخبار كالعادة فقرة عطاير الحقيقة وفقرة الأكتوال في جزء منهم باش نرجو على التطورات نحكي بالطبيعة على تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي مياه الأمطار اللي غمرت تقريبا عدد من الشوارع شفنا الفيديوهات التصاور البارح اللي تم تداولهم من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في أحيائهم في العاصمة شفنا زيد على مستوى وسائل الأعلام شنو المطلوب اليوم وهل تكفي الحلول الحالية لتفاتي خطر الفيضانات لقدر الله باش نحكي وزيد على الاستعداد لموسم البذر المقبل وضع 500,000 قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين باش نرجع زيد في أخبارنا على بيان وزارة الخارجية التونسية التي أدانت فيه بشدة الهجمات على مدن سعودية وتعتبرها انتهاك صارخ لسيادة المملكة بعد أكيد بداية الساعة الثانية باش نمشيو معكم لفقرة الارتيكل دي جور المقار اللي اختارهونا بسام حمدي من موقع أكسيوس ترامب سيجري محادثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل نعرف تفاصيل المقال هذه إن شاء الله الساعة الثانية وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع زميلنا رضوان التوينسي أكثر من 202 يوم من الحرب وتهديد شديد اللهجة هل اقتربت ساعة صفر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شنو آخر التصريحات الأرقام والمعطيات نلقاوها آخر الحصة دونك هذه المواضيع علي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة تحية لكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا كالعادة يرفقني في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان خليفة أهلا وسهلا مرحبا
2: تحياتي ابتسام وتحياتي البسام وتحياتي الأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
1: مرحبا بك خليفة شوشان وبسام حمدي أهلا وسهلا مرحبا
3: أيوه أهلا وسهلا تحية طيبة ليك بخليفة ولجميع المستمعات المستمعين ويهنيك بالرواية كما نقولوا في صفاقس إن شاء الله الأمطار تكون نافعة إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتصرف في الأمطار هذه من جميع النواحي
1: على كل نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل نسمع قراءتكم كيفاش تبعتوا البارح بين الصور بين الفيديوهات البيانات الاستعدادات وما المطلوب خاصة تنرجع بعد على كل هذه التفاصيل وكالعادة البداية دائما تكون بأولى فقراتنا عالطائر
0: عالطائر
1: في نفس السياق اللي باش نرجعوا له بعد بسام حمدي خيرت تحكي على اللي صار البارح ولكن من زاوية البيانات اللي هبطت في علاقة بتعليق الدروس في عدد من المناطق وطرحت انت السؤال بسام لماذا تم تعليق الدروس او الاعلان عن هذا القرار بشكل متأخر رغم النشرات التحذيرية اللي كانت مسبقة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي تفضل اسمعك بسام
3: هو بالفعل يوم أمس ملفت الانتباه هي مش طهات الأمطار وإلا البناء التحتية المهترئة وإلا السيلان بتاع المياه في شوارع أكثر منه الفت الانتباه اللي هو موضوع القرار المتأخر المتعلق بتعليق الدروس خاصة في العاصمة التونسية وفي ضواحيها لأنه قرار تعليق الدروس يعني تم اتخاذه وتم إصداره من طرف ولي تونس ومن طرف بعض المؤسسات التربوية لحظة طهات تهات الأمطار ولحظة وقت اللي السيول بدأت يعني المياه تجري في الشوارع وقتها خرجوا الصغار من المدارس. فلهذا سبب تسألنا شو اللي يخلي قرار يصدر بصفة متأخرة. كان من الأفضل في اعتقادي أنه تم إصدار أنه قرار يتم تعليق الدروس مثلا من نصف النهار، ما وقتها ربما يكون كان أفضل تمنح فرصة للأولياء أنهم يروحوا بصغارهم وتمنح فرصة للصغيرات أنهم يخرجوا في قبل تهات الأمطار. هو الحقيقة في الأصل مجابهة التقلبات المناخية لا يكون بإيقاف الدروس، لكن احنا بما أنه نعيش في دولة البناء التحتية متاحة مهترئة وما صلحناش البناء التحتية هذية وما طورناهاش، فللأسف بقينا نجابه في تهات الأمطار بإيقاف الدروس، وكأنه الحقيقة مسألة اختيرة برشا. لكن بما أنه هذا الحل الوحيد فيريت يعني في المرات القادمة يكون الحل يعني أسبق، ولابد أن نستبق ربما الأزمات ونستبق حتى تهاطل الأودية وتهاطل الأمطار بالصفة الكبرى. لأنه اليوم كي نحكيه على قرار متاع إيقاف دروس فما نشرات تحذيرية سابقة من المعهد الوطني للرصد الجوي وفما لجنة متاع مجابهة الكوارث منعقدة، بمعنى أنه القرار رغم يتمش اتخاذه في لحظة أو لحظتين بل هو مدروس وتم عقد اجتماعات قبله وفما بيانات وفما تحذيرات. ومن هذا الباب أنا أقول إن سياسة الارتجال لا تجابه الأوحال، بمعنى أنه لابد أن نستبق. إحنا اليوم عنا دراسات وعنا علوم تتحدث عن تغيرات مناخية وعنا تقارير تتحدث عن تغيرات مناخية، لابد أن نستبق وأن نستشرف هذه التغيرات المناخية أول شيء بالإجراءات الشاملة وبالإجراءات الجذرية بإصلاح البنى التحتية، لكن كذلك حتى الحلول البسيطة اللي قادرة تنقذ تلامذة لابد أن تستبق ولابد أن تكون سابقة يعني تهات الأمطار، لأنه لا قدر الله لو تحصل أي مشكلة أو يغرق تلميذ وقتها نوليه ونقوله يا ريت استبقنا الأحداث. الحقيقة هو في تونس للأسف فما الكثير من الأوحال مش أوحال التين والأمطار فقط. ففي اعتقادي اليوم لابد أن تضع السلطة نصب أعينها أنه تستبق وأنه تستشرف، لأنه العالم يسير اليوم بالاستشراف وباليقظة، ولما لا يكون عندك كاتب دولة مكلف باليقظة والاستشراف وتكون عنده الدراسات مطروحة الكل من أجل أنه نتخذ قرارات استباقية في الكثير من المجالات. وفي الأخير يعني ما يكتب أنه التاريخ لا تكتبه الأيادي المرتعشة بل تكتبه الأيادي التي تستشرف والتي لديها دراسات علمية ولديها كل الكفاءات.
1: تنرجع بعد كما قلت لكم في فقرة الأكتواليتي على الفيديوهات وعلى الصور ونحاولوا نرجع اليوم بالقراءة على شنو صار البارح والأهم بسام وخليفة ما المطلوب اليوم. بسام كان يحكي على الرؤية الاستباقية والاستشرافية في الأثناء مهم جدا، زد نقول أن الديوان الوطني للحماية المدنية دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار خاصة تجنب القيادة في المناطق اللي تكون مغمورة بالمياه، الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص وعلى الممتلكات. راهي البيانات هذه مهمة ومهمة جدا في لإرشاد المواطنين خاصة سواء اللي عندهم مكرهب قاعدين يسوقوا وإلا حاجة، نحاولوا دائما نكونوا في متابعة لمختلف البلاغات والبيانات سواء نجينا المعهد الوطني للرصد الجوي من الحماية المدنية ومن كل السلطات اللي تنجم إلى حد ما اتوجهنا. مازال مصير معكم فقرة عطاير ومباشرة باش نعطيك الكلمة خليفة تفضل.
2: هو تقريبا موضوع الساعة هو الأمطار اللي تهاطلت أمس، أمطار الخير والبركة احنا نبقى نقولوا. المشكلة مش في المطر، المشكلة فينا احنا، وهذا اللي لازم نعوبوه باش ما نوصلوش الى وضعية اللي ولا نخافوا اذا كان تسحب نقولوا المطر مش تصب، لا المشكلة راهو فينا احنا وبلادنا تتطلب برشا مطر. وديما ما ننسوش حتى وقت نتقلقوا شوية مطر اللي هي أزمة الجفاف الموجودة في البلاد هذه، أزمة السدود، الانقطاعات متاع المياه الصالحة للشرب اللي نعيشوها في الصيف. لذلك مهما كانت معناتها تقريبا خلينا نقول بالتونسي مرميدة اللي يعيشها التونسي وقت تصب المطر في الأخير ديما يتذكر اللي هي أمطار الخير والبركة. أنا في مش نوصل في نفس الحكاية بسام على غياب التنسيق ما بين الإدارات التونسية. أنا مانيش نحكي على المواطن، مواطن نجم بلاغ للرصد الجوي ما ينتبهلوش، نجم يكون عنده قضية مستعجلة ما يأجلهاش ويلقى روحه عالق في واد، يلقى روحه في مكان معتها فيه سيول كبيرة برشا. لكن من المفروض الإدارات يلزم الحد الأدنى من التنسيق ما بينها. أنا مش نحكي على حالة، مش نحكي على كوليج. كوليج هذا حكى عليه الصديق حبيب بوشويش اللي عنده بنته تقرأ في الكوليج هذا، وكتب تدوينة وصف فيها شنو اللي صار بالضبط. قال دخلوا تلامذة مضي ثلاثة على أساس باش يقروا، أكثر الأولياء استنينا ربع ساعة أربع دراج ما خرجوش التلامذة. قلنا نحكي على الكوليج اللي تقرأ فيه بنتي والمطر تصب قوية برشا، أما ما روحتش، بعدت شوية على الكوليج قول أم بقيت نستنى. تضرب السوناري 3:35 دقيقة ويبدو تلامذة خارجين أغلب الأولياء تقريبا روحوا. قلنا نحكي على تلميذات صغار خرجوهم اشتر الأولياء ملقوش بناتهم. أنا لقيت بنتي مقابل الإعدادية تحت شجرة وحدها، كلمت ثلاثة ولا أربعة أولياء نعرفهم وصلوا بعد ربع ساعة، أكثرهم كانوا يستنوا في الأربعة باش يجوا لصغارهم. بقينا نفتشوا على بقية التلامذة، ثم شكون لقيناه تحت قنطرة، ثم شكون دخل العطار. لقيت بنت جاري بنية سنة سابعة وحدها في حومة ما تعرفهاش، استنينا معاها في الطريق لين جاب بها ويوسف يوم متاع ولي. شنو اللي صار؟ انت اذا كان قررت رغم كل التهديدات اللي صارت ورغم الامطار اللي شفتها كمسؤول في مدرسة اللي انت تدخلت لامدة يقروا مع ثلاثة، ضعفت الامور ولا الامطار كثير؟ طيب معتها توا ولينا في قلب الاشكال، في قلب معناتها خلينا نقول الطوفان تاع المياه ولت اكثر. علاش تخرج فيهم تلامذة؟ وفي اقصى الحالات يتخرجهم، تكلم اوليائهم بعد ليك تخرجهم، ما تجيش 3:35 دقيقة قبل لا يوفى الوقت متاعهم تخرجهم للطبيعة. والمشكلة كي واصل بعد لخرجهم سكروا الباب، معناتها حتى إمكانية باش التلميذ يرجع يحتمي بالمدرسة متاعه ويبقى تحت مسؤوليتها لا. هذه أنا نعتبره سوء تصرف ويرتقي إلى مستوى التقصير، لأنه لا قدر الله أولاد بنات وأولاد صغار في سبعة أساسي شنية العمار متاعهم 11 سنة و10 سنين و12 سنة، كان بإمكانه تصير له أي مشكلة. إذا كان مشكلة مش في علاقة بالأمطار والسيول هذيك تنجم تصير له مشكلة أخرى. ونعرفوا احنا الفضاءات القريبة للمدارس اللي موجودة فيها، وبعيدا على الوصم بعض المناطق اللي فيها مدارس تشكل خطر بيئة خطير على التلامذة في حد ذاته. وفي فترة كما فترة الأمطار حتى الحركة تنقص في بعض الشوارع، معناتها حتى الإجرام يولي أكثر، معناتها ظروف الجريمة تولي أكثر، لأنه ينجم لا قدر الله تحويل وجه صغير ولا تصير له بركاج ولا يصير له في الجانب هذا. تو الوضعية احنا عارفينها وانا تو نحكي عليها بالتفصيل، وضعية البنية التحتية، وضعية التقصير وهذه معتها اللجنة متاع إدارة الكوارث اللي هي أصبحت جزء من الكوارث حد ذاتها شكلها الاتصالي. أما من المفروض ثم حد أدنى بما أنه الوضعية تشكل خطر في الجانب هذا، مش نخرج تلامذة ونقول له اذهب أنت وربك قاتل إن قاعدونها، لا نخليه في المدرسة. في المدرسة أكثر أمان إلى أن يجي الوقت متاعه وتخرج الولي متاعه، مش لأسباب. وشنو التبرير؟ جانا بلاغ. شنو البلاغ؟ هبط عليك معتها أوامر عسكرية، معتها بلاغ خرجهم توا. بلاغ قال لك ستتوقف الدروس، هي لكن توقيف الدروس هذا يلزمه بروتوكول، ثم صيغة تلامذة صغار مش تخرجهم للشارع وتسكر.
1: هو قرار عام، إجراء عام، ما أنت حسب الوضعيات تحاول تتصرف. تلميذ ولي متاعه مش موجود ولا موش موتوري خط زادة، مش كل عنده مكره
2: زادة خليفة مش كل نجم يجيب في درج ولا درجين ويكون تتصل بيه،
1: أما شكون بشيخ وسيلة نقل ولا تكسيله شكون يهزو في
2: كرة. بكل بساطة تنجم تخليهم داخل المدرسة وتكلم، وعندك معتها تقريبا تو أصبحت سهلة الاتصال معتها بالأولياء متاعهم، وفعلا توجي الولي متاعه خير ما تخرجوا للشارع وليد صغير في السابعة أساسي ولا في الثامنة أساسي ولا بنية ولا كذا في وضعية كما هذيك معرض إلى كل الأخطار. لذلك صحيح ثم قوة خلينا نقول قاهرة أحيانا معتها الطبيعة، أمطار طوفانية في ظرف ربع ساعة شفناها معتها بغزارة كبيرة برشا. تو نرجع ونحكو على الأسباب وعلى هذا تحنا أو لمس برك نهار الأربعاء ابتسام كان معنا مسؤول في وزارة
1: التجهيز،
2: في وزارة التجهيز، وحكينا على الموضوع هذا. هو تقريبا كان متحفظا وحكى على الحلقة الأضعف، وأنا كنت أقول له ربي يسر معتها الحلقة هذه ما يجيش منها الخطر، وحكى ما على ثلاث حلقات. يحكي على الحلقة اللي تمثل السدود اللي هي تحت وزارة الفلاحة، وحكى على الجسور والطرقات والمجاري اللي تحت التجهيز، وحكى على الحلقة الثالثة اللي هي تهم المناطق العمرانية واللي تهم البلديات، وهنا يجي دور البلديات، وهنا يجي دور متاع ديوان التطهير في مسألة هذه، وتجي زاد مسؤولية المواطن، لأنه يعني زاد راوك الأوساخ اللي نلقوها معتها بدون سبب وفي كل مكان وتجي تلقى معتها قنوات الصرف الكل تحولت إلى حاويات انت ايه في الأخير اللي المتسلفة مردودة واللي تطيشه في الصيف يرجع لك في الخريف يعني وفي الأخير اليوم الناس كلنا شفنا ما عادش إذا مش بيركم تعبيه كبيرة على الأقل نحكي هنا في العاصمة أنا جيت من المروج ومن واحد إيه لكن زاد لحدنا حاجة الشوارع كلها نظيفة إيه الوسخ اللي كان في الشوارع ونمشى كله مشى في البلوعات للأسف وهذاك علاش ضعفت المشكل لكن هذا لا يغني إن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الوزارات المعنية في الجانب هذا لأنه البارح نشوف في بعض الصور في بعض البلديات هاني مش نقول باش ما نستنقصش من مجهوداته البارح ليلة تصلل البارح ماشي للقنوات متاع الصرف تنظف فيهم خرج لي ثلاثة ولا أربع صاشيات حطهم على جنب وتصور فيهم مش البارح رأى من المفروض هذا يرى وصار في الصيف وقت ما ثماش أمطار ماك مرتاح في الصيف المجهود عود تكفي كل في جمعة قبل موسم الأمطار ولا قبل يجي سبتمبر وهي أغلب المجهودات صارت من 1 سبتمبر حتى شتو مش قبل نهارين ولا ثلاثة من اللي تبدأ الأمطار تبدأ تنظف كل شوية سمحني كل بلوعة جيت نح منها طرفه وتحطهم في ساشي وتصورهم وتهبطهم في الصفحة الرسمية بتاع البلدية يعطيك الصحة تقوم بواجبك راه ماكش عامل علينا مزية في علاقة بالجانب أما كان بإمكانك قدامك الوقت لمدة صيف كامل يا أخويا ما تخدمش في النهار سخونة على العوان وأحنا كلهم إخوتنا وأبائنا وهذه كل على الأقل تنجم في الليل تخدم راه وعلى الأقل خذيت وقتك لمدة شهرين ولا لمدة ثلاثة شهور رقمت بالعملية هذه أما تقوم بها معناتها تقريبا بشكل آلي وبشكل ميكانيكي اتعودنا اللي ديما من 1 سبتمبر ساعات 15 أوت بعض البلديات الجادة شوية والولايات تبدأ من 15 أوت نتذكر قبل توا ما نعرفش 15 راه غير كافي خاصة في الوضعية اللي نعرفوها متاع البنية التحتية متاع القنوات متاعنا وتنرجعوهم لأنه للأسف يبدو حتى الخريطة ما عندهمش
1: واضح خليفة في الأخير كما كنت تحكي أنت المسؤولية مشتركة بين الإدارات بين الدولة بين المواطنين والأهم هو التنسيق بينتهم احنا باش نخرجوا معكم فاصل صغير وبعد شوية نكملوا نحكيوا في الموضوع هذا نسمعوا بسام حمدي ولكن قبل هذه نخرجوا معكم فاصل صغير وراجعين
0: هنا تونس Soyez alerte, il barmge à chutouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

الديوان، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان، كل عشوية سبت وحد ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 للـ7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص سبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و 28 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل ما زلتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو باش نوصلوا أكيد نحكيوا على التطورات على مستوى الوضع في البلاد بعد التساقطات اللي عاشت على وقعها البلاد البارح، وشفنا بتبيع المياه اللي غمرت الشوارع، وهذا باش نحكيوا عليه زيادة وشوص ونحكيوا عليه بأكثر تفاصيل في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي.
1: كما قلت لكم، الديوان الوطني للحماية المدنية دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، وإحنا لأكثر تفاصيل ومعطيات في علاقة بالوضعية وطبعا المجهودات الحقيقة اللي قاعدة تقوم بها الوحدات الميدانية للحماية المدنية. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سي خليل، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك وتحيه طيبه مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي خليل، مشكور انت ومن خلالك انت نقدموا تحيه بتبيعه لكافه اعوان والوحدات الميدانيه للحمايه الميدانيه على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، وشفنا البارح عدد كبير من الامثله على المجهودات هذية. ابرز التوصيات اليوم من الديوان الوطني للحمايه المدنيه اخر التطورات وغيره، نعرفوا انه مختلف وحدات الحمايه المدنيه تقريبا منتشرة على مختلف ولايات الجمهورية، العمليات اللي قمت بها من مساعدة للعالقين، إزاحة عدد من السيارات. نحب ناخذ من عندك آخر التفاصيل والمعطيات سي خليل، تفضل.
2: بيه مرحبا مرة أخرى. هو الحقيقة بالنسبة للوضعية العامة توا في البلاد التونسية، نحب نطمن أنه نطمن المواطنين وكلهم من وراء الحماية المدنية في متابعة دقيقة للوضع. مبدئيا الوضعية توا لبيت ما تمش حتى ثم حتى داعي للمدخلوا في سيتواشن تاع بانيك ولا حاجة. صحيح البارح شهدت عديد المناطق مختلف ولايات الجمهورية تراكم المياه بعديد الأحياء والأنهج، هذا تشويه للغزارة الكبيرة نتاع كميات الأمطار اللي نزلت في وقت وجيز، وهذا هو المعروف به عادة في أمطار الخريف اللي تفرق على أمطار الشتاء. دونك الوضعيه كانت الحقيقه دقيقه شوي وتتطلب متابعه دقيقه، وذلك علاش وحداتنا الميدانيه كانت الحقيقه على علم بالتقلبات المناخيه هذه، وعددنا خطه للانتشار المسبق في عديد المناطق اللي نعرفوها احنا نسميها بالمناطق الزرقاء، واللي هي عاده تكون هشه في تراكم المياه خاصه بعد الكميه هذه اللي صبت. وحدات الحماية المدنية البارح دخلت منذ اللحظات الأولى لتقلبات المناخية وقامت بعديد الإزاحات ومساعدة الأشخاص اللي علقوا في التجمعات المائية. الإشكال اللي وقع البارح هو بتاتر الكثافة المرورية اللي شهدتها تونس العاصمة نتيجة لتراكم المياه هذه في الطرقات. دونك هنا بتاتر ثم توصية خاصة أنه التقلبات المناخية هذه باش تتواصل إلى غاية آخر الأسبوع، يمكن حتى لنهار الاثنين تنجم تكون أقل حدة، ولكن ساعات ثم فترات باش تكون فيها أمطار غزيرة كما قلت لك، أمطار الخريف هي معروفة بالغزارة نتاعها في وقت وجيز. دونك هذاك اللي يسبب الحقيقة تراكم للمياه بطريقة كبيرة. دونك هنا من التوصيات الأكيدة بتاتر نقول الملحة أنه نحاولوا سادة المواطنين بعدم المجازفة بعبور التجمعات المائية أو خاطر التوصية هذه مهمة، والديوان الوطني للحماية المدنية يعرف خطورة المجازفة هذه. دونك نحاولوا سادة المواطنين نتريثوا، ما فماش داعي للهلع، ما فماش داعي أن ندخلوا في بانيك، ولكن في نفس الوقت يلزمنا ناخذوا نتوخى والحذر في أقصى درجاته، نحاولوا نقصوا متنقلات نتاعنا على قدر الإمكان خاصة أثناء تهاطم الأمطار. نحاولوا نسيسوا رواحنا، نقعدوا في بلاصة بعيدة عالية شكو إذا كان قبلتنا تجمع تعمليه، ما نحاولوش نجيز وندخلوا ندخلوا فيه. إن شاء الله نقولوا أمطار خير، إن شاء الله العام خير. وان شاء الله تونس ديما لاباس.
1: ان شاء الله تونس ديما لاباس. شكرا لك مره اخرى سي خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه على التدخل معنا. قلنا سي خليل نحن في متابعه دقيقه للوضع لا داعي للهلع وتدخلنا منذ اللحظات الاولى نكون شويه حذرين ونتبعوا طبعا التوصيات اللي تهبط في كل مره وتكون محايده اخرها التوصيات مرة أخرى اللي تقدم بها الديوان الوطني للحماية المدنية اللي دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأوصى أيضا ديوان الحماية المدنية بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وفق كما قلنا المنشور اللي كان هبط كما حث على تجنب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه وتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحة ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه ويأكد زادة أنه الأمطار رغم كونها نعمة قد تتحول إلى خطر إذا لم يتم الاستعداد لها داعية إلى ارتباع هذه الإرشادات للوقاية من الحوادث والأضرار. ودعت الحماية المدنية للاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. نعطيك الكلمة بسام حمدي أكيد تبعت البارح كما المواطنين الكل بتبع في أحيائنا ونسكنوا أيضا على مستوى الفيديوهات التصاور اللي تشاركناهم ربما مع مواطنين آخرين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام أيضا وديوان فهم وغيره ومتابعتنا بتبعها لتفاصيل التقلبات الجوية وما انجر البارح شفنا الشوارع والكيسات وغيره. نسمعك بسام كيفاش تبعت كل هذا شنو المطلوب المتفاصل.
3: هو الحقيقة ابتسام خليني نبدأ ساعة بالحماية المدنية هو اللي يعملوا فيه يعني وحدات الحماية المدنية هو واجب وطني لكن لابد من الإشارة لأنه وحدات الحماية المدنية تقريبا لقيناها الخط الدفاعي الأول لمجابهة التغيرات المناخية. لاحظنا وحدات الحماية المدنية في الحرائق اللي تحصل بسبب ارتفاع الحرارة هما تقام خط الدفاع الأول كذلك في السيلان والفيضانات هما تلقاهم زادة دائما في الصفوف الأولى لمجابهة هذه التقلبات ولمساعدة السيارات ومساعدة المواطنين ومساعدة تلامذة. وهو تو يعني السيد المسؤول كان يحكي على الحجم تاع الانبوتياج اللي حصل لانه للاسف ايقاف الدروس حصل بصفه متاخره فولت الناس الكل في هاله هلع وتحب تروح بصغارها هذا علاش. فشكرا ليهم يعني على هذه المجهودات اللي هي كما قلنا واجبهم الوطني انهم يقوموا به ويا ريت الكثير من الادارات في تونس انها تشتغل بهذا النفس التمشي ويعني تشتغل على نفس الوتيره. في خصوص يعني المياه والامطار في تونس الحقيقه لابد من الإقرار بأنه هذا من المواضيع الاستراتيجية المهملة. احنا في تونس للأسف الشديد موضوع التقلبات المناخية هو من المواضيع الثانوية التي تطرح على طاولة الحوار والتي تطرح على طاولة ربما حتى المجالس الوزارية. يعني كتشوف تلقى عنا دراسات راه في بلاد تونسية تتعلق بالتغيرات المناخية وتتعلق بتهاطل الأمطار لكن على أرض الواقع إلى حد اليوم لم ننطلق فعليا في مقاربات جديدة من شأنها أنها تخفض ربما حجم الكوارث الطبيعية. صحيح احنا في البلاد التونسية ربما تتهاطل والتغيرات المناخية ولا تتهاطل الأمطار ربما حسب بعض الدراسات المناخية في فترة وجيزة وهذا علاش ربما اللي يخلي الفيضانات تحصل ويخلي منسوب المياه مرتفع. لكن لابد من الإقرار أنه ثمة فشل في إدارة هذا الملف. هذا الفشل ربما متشعب في الكثير من المجالات. نبدأ وخلينا بالجهر والتنظيف متاع يعني البلوعات.

0: ينظر بأنه ويبين أنه احنا قاعدين نرتجلوا، أنه احنا محناش قاعدين عنا سياسة استباقية، اللي ديما الكلمة دي نعاود ونكرر فيها. فكذلك أظن أنه في اعتقاد الجهر والتنظيف غير كافي، نظرا لأنه ثمت يعني قنوات تصريف وصرف تعميه أصبحت قديمة ومهترئة وغير قابلة إنها تتفاعل مع التقلبات المناخية، وربما حجمها صغير، وربما كانت مخصصة مثلا لخمسين ألف ساكن، اليوم المنطقة اللي كان فيها خمسين ألف ساكن ولاو فيها ميتين ألف ساكن. فيريد خاصة المناطق اللي تحصل فيها هذه المشاكل، ابدأ بإصلاح المناطق هذه أخويا. المناطق اللي الوضعية فيها جيدة يعني وما يحصلش فيها تعاطل كما هكا بكثرة وما يحصلش فيها فيضان وسيلان مياه، خليها أذيك في درجة ثانية. أما المناطق هذه ابدأ في السيف. علاش مش في السيف؟ ما شفناش أشغال متاع تغيير قنوات الصرف اللي المناطق هذه رأي السنة الماضية حصلت فيها نفس يعني المناطق. إحنا نترقب الأزمة حتى تتكرر وثم نتفاعل مع الأزمة بالقليل القليل والنادر. أضف إلى ذلك الحقيقة ثم مسألة مهمة اللي هي خلاتنا اليوم نتخوف الأمطار، تشتت المسؤوليات. اليوم الملف نتاع يعني تهاطل الأمطار وما الصرف الصحي وربما الفيضانات متشتت ما بين البلديات، ما بين وزارة الفلاحة، ما بين وزارة التجهيز، وما بين لوناس. وأظن أنه ثم ضعف تنسيق ما بيناتهم في التفاعل مع اللحظات هذه. ربما صحيح يعقدوا اجتماعات مشتركة، لكن في اللحظات هذه ربما يضعف العمل المشترك وتشتت المسؤوليات، لأنه يخلي لوناس يقول لك أنا أخويا أقمت قنوات الصرف وأنا ننظف، بعد تقول لك التجهيز لا رأي مسؤولية البلدية، والبلدية تقول لك لا رأي مسؤول. يعني هذا التشابك وهذا التشتت هو ربما اللي يخلي المسؤوليات اليوم ما تعرفش لشكون تحددها، ما تعرفش شكون تتهم تحديدا حتى بالتقصير الإداري. وكذلك ربما للأسف فما بعض البلديات اللي ميزانياتها ضعيفة، فما بلديات ميزانياتها أغلب الاعتمادات المخصصة لديها تمشي للأجور وتمشي حتى للخدمات اليومية للتنظيف متاع القمامات حشكل. يعني أضف إلى أنه في اعتقادي فما مسألة وهي ربما هي الأهم في الموضوع هذا، هو التوسع العمراني العشوائي. احنا راو شوف وخاصة بعد الثورة قاعدين يشوفوا في بناءات في مناطق موجودة يمنع فيها أنه تتبنى فيها، خاصة في أطراف الأودية أو في بعض ربما المسائل الأخرى. وهذا نتيجة عن شنو؟ ناتج عن عدم وعي المواطن التونسي، وناتج كذلك عن تقاعس في تطبيق القانون، لأنه فما قانون منظم يعني البنية العامة، البنية التحتية العامة، يمنع أنه تبني بجنب الأودية، ويمنع أنه يعني تتعطل يعني قنوات الصرف الصحي. ففي اعتقادي الملف هذا بقدر ما هو متشابك بقدر ما هو ربما يتطلب في اعتقادي اليوم خطوة جديدة. الخطوة الجديدة علاش ما نعملوش وزارة مياه؟ علاش ما نعملوش كتاب الدولة للمياه؟ بما أنه حكينا على
1: موجودة
0: أي موجود، أما خلينا نعمل وزارة المياه اللي هي تجمع ما بين كل المهام هذه وما بين كل المسؤوليات هذه حتى نعرف. لأنه راو شوف صحيح اليوم حكينا على أنه فما أزمة تحصل، زادة ثم مسألة أخرى اللي هو سوء تصرف في المياه، الموارد المائية المتأتية من التساقطات. ترى المياه هك تشوف قاعدة تمشي في الشوارع، تمشي للأنهار، تمشي للبحر، في حين أنه فما دول تعرف كيفاش تتصرف في الموارد المائية هذه المتأتية من التساقطات. ثم بحيرات جبلية تقام، صحيح السدود مكلفة لكن فما بحيرات جبلية غير مكلفة. ثم يعني عمليات تصرف دقيقة في بعض الدول المتطورة، حتى التساقطات اللي تنزل فوق الأسطح متاع المنازل ما تمشيش في يعني في الصرف الصحي، بل أنه تمشي لإعادة التصرف فيها من جديد وبالطريقة المثلى. فمهم أن نشير إلى أنه المسؤولية هي مسؤولية تراكمات تاريخية صحيح يعني، لكن مسؤولية عدم اتخاذ قرار حالي، لأنه بقينا في دائرة التشخيص إلى حد الآن. يعني السلطة تشخص، الإدارة تشخص، من يتخذ القرار لتجاوز هذه الحال؟ لم نجد إلى حد الآن القرارات اللي ممكن تسعفنا. صحيح رأي إذا مش نتخذوا قرار متاع إعادة إصلاح القنوات الصرف الصحي وتطويرها وتجديد، هذا راه مش باش يحصل في عام، نظرا لانه ربما الكلفه عاليه ونظرا لانه الموارد الماليه تتطلب بعض التمويلات الاجنبيه، فمهم جدا انه نبداو من اليوم نخدم الموضوع هذا، خاصه وقت اللي نحكيه ويحكي العالم الكل على تقلبات مناخيه ويحكي على انه كل

0: قنوات مش يكون فيها الأمطار مرتفعة. فياريت نبدأ من اليوم الاستعداد لكل هذه التقلبات المناخية سواء ارتفاع حرارة أو طهات الأمطار.
1: واضح بسام. هاي خليفة سمعنا المقدم خليل المشري اللي حكينا بتبيع على ما قامت به الوحدات الميدانية للحماية المدنية اللي كانت منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقريبا فما بيانات وتدخلات إعلامية قدموا فيها في كل مرة، كان فما توصيات جديدة، كان فما مستجدات على مستوى ما يقوموا به من مجهودات ميدانية. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ الصور، الفيديوهات، ما عشتوا ما نعرفش في المنطقة اللي أنت موجود فيها، تفضل خليفة نسمعك.
2: هو أولا مشكورين معناتها الحماية المدنية على تدخلاتهم، مش كان في أزمات كما هذه تراكم مياه وما نقولوش فيضان، وهنا مش نفرقوا معناتها للأسف الجانب هذا، نحكوا حتى على المجهود اللي قاموا به في الصيف أثناء الحرائق في الجانب هذا. لكن ما كان لأعوان الحماية المدنية أن يجشموا كل التعب هذا لو أنه صارت الوقاية. يعني ديما يقول لك الوقايه خير من العلاج، لو انه كان ثم التوقي وثم استباق في علاقه بالجانب هذا رانا وفرنا عليهم العديد من المجهودات، ويزيهم المجهودات اللي تكبدوها في فتره الحرائق وفي فتره الصيف في علاقه بالجانب هذا. لكن للاسف احنا وكأن نستعيد نفس الموضوع نهائيا، هو من الطرائف اللي توازينا مع هذا تقريبا في المده هذه، معناتها إدارة الفيسبوك تعمل لك التحيين، ترجع لك معتها صورة تاريخية للعام اللي فات ولا اللي قبلها ولا اللي كذا، معتها عمليا نفس الأشياء ونفس الملاحظات اللي قاعدة تصير مع كل أمطار غزيرة، نفس الملاحظات. ابتسام تقريبا في البلاتو هذية عند سنوات مع بعضنا ولا حتى في بلاتوات أخرى، دائما في الموسم هذية في بداية سبتمبر نهاية أوت حتى شهر كذا، الموضوع الرئيسي في كل الإذاعات والقنوات هي الوضعية متاع الطرقات متاعنا والبنية التحتية وقنوات الصرف والأمطار والتعطل والجانب هذا وإيقاف الدروس وفي علاقة بالجانب هذا. حكى المتدخل من عن الحماية على المناطق الزرقاء، أنا نقول إلى متى ستبقى زرقاء؟ لو احنا نعرفوهم مناطق هذه، علاش قلنا احنا ما هيش أول مرة تصير أمطار، خلنا نقوله ما هيش فيضانية ما قوية شوي، في ربع ساعة كانت كبيرة برشا جراء الماء، ونعرفوا مثلا مش منافذ مع القنوات متاعنا نعرفوا الوضعية متاعهم المتقادمة، بطبيعة مش تراكم المياه بشكل كبير ياسر. لكن اليوم تقريبا في أغلب المناطق، أنا جاي معناتها الاستديو، أغلب المناطق معناتها تقريبا تحلت المشكلة، ويمكن بعد ساعة ولا ساعتين في المناطق اللي جمعت فيها. لكن هالمناطق الزرقاء أخي ما آنش الأوان اللي تولي مش زرقاء، اللي يتم معالجة الوضعية هذه اللي نعرفوهم عمليا. نعرفوا مناطق في برشلون دائما تغرق في الماء، نعرفوا لفايات تقريبا تعودنا بها معناتها، ونعرف المكان والخارطة بالضبط وين الأماكن هذه وين العمارات اللي ما تنجمش حتى تدخل للعمارة بتاعك ولا الإقامة بتاعك لأنه تتعبى بالماء. نعرفوا في أريانا بعض المناطق، نعرفوا حي التضامن تقريبا وين صب المطر، وين صب المطر نفس المشاهد نشوفها، الشارع الرئيسي اللي يبدأ من الانطلاقة هو هابط حتى الحي التضامن يتحول إلى واد وتبدا الناس تتفرج فيه، وثم هذا مو جديد، هذا من كل المشاكل نعرفوه، معناتها ما هي جديده، ما هيش مشاكل مستحثه ولا نقاط جديده، هذه نقاط قديمه، هي كان من المفروض مدام نعرفوهم اللي تم معالجتهم باي طريق، يا اما ايجاد معناتها حلول هيكليه وجذريه في علاقه بالجانب هذا عن طريق احزمه مثلا كما شفنا اخي المدينه نتاع صفاقس، نتذكر واحنا فيضانات متاع صفاقس في بداية الثمانينات 81 ولا حتى 69 معناتها، وخاصة فيضانات 81 اللي تقريبا أتت على كل المدينة متاع صفاقس وقت اللي عملوا الحزام متاع صفاقس، وعملوا على الأقل قلت أكثر ما يمكن المخاطر متاع الفيضانات، ما شفناش بالطريقة هذيك كانت تغرق مدينة صفاقس كاملة. نجموا مثلا حي التضامن في علاقة بالشارع الرئيسي ونعرفوا هالنقطة ونعرفوا المياه منين انطلقت، البارح نشوفوا في صور تمو للأسف معناتها أحيانا المطر تكشف برشا أعوار، تشوفوا في معناتها تقريبا قشرة متاع طريق معناتها قاموا بعملية التزفيت متاعه، وما نعرف ولا غالب احنا كيفاش يعملوا طبقة فوق طبقة مع جد 50 درجة حرارة في الصيف، معناتها تقريبا هيك الطريق معناتها تحلل الكل وجاء الماء بضاعتكم ردت إليكم، جناه كله في مستوى رمبوة متاع الانطلاق اللي تعمل الكل معناتها من الفوق حتىش إلى اللوطة، طريق كامل تقريبا تم إزالته، شفناها صورة توجع القلب، لأنه حتى الخدمة بتاعه ما هيش على على على على أساس، لأنه في الأخير لو أن خدمة كانت صحيحة ما تأديش لمطار إلى أن طريق كامل تقريبا معناتها تقوم بعملية جرفه في علاقة بالجانب. إذن ثم مناطق زرقاء يعرفوها محددة، ثم مناطق فيها مشكلة على مستوى قنوات التطهير لأنه فيها إشكاليات كديمة برشا. أنا نحكي مرة كان معنا خبير في إذاعة الشباب وحكاية قال بعض الخرائط ما نعرفوهاش، بعض القنوات من عهد فرنسا بقات موجودة معناتها تغمرت ما عادش نجم حتى تتحكم فيها في علاقة بالجانب هذا. هي هذا كل من المفروض مع تكرر المسألة هذه كل عام وعاد تضاعف من المفروض المناطق الزرقاء يتم العمل على أساس تعهدها. أحكى بسام على الميزانية المخصصة، احنا رو مش 24 ولاية، احنا ما نعرفش لحسن الحظ ولا لسوء الحظ ما هيش الولايات كل مطيرة في تونس. عندنا بعض الولايات الموجودة في الشمال مع بعض الولايات الساحلية مع في الوطن القبلي في نابل وفي كذا، هذه اللي يلزمها تعهد كبير برش لأن هذه المهدة بالأمطار الموسمية هذه. في المناطق الأخرى ما عندناش مدن كبرى ومغلقة بالطريقة هذيك، ديما عندها منافذ للمياه هذه تتصرف ساعة ساعتين وفي الأخر ما عادش تلقى حتى قطرة، الكلها تمشي في الأرض في الجانب هذه. عندنا المشكلة في المدن الكبرى، عندنا مثلا في نابل، عندنا في سوسة، عندنا في المستير، تونس الكبرى بولاياتها كل من منوبة حتى شلبن عروس لريانة التونس. هذه هي المناطق اللي سنويا تشهد العمليات هذه متاع البانيك هذه اللي تصير فيها إشكالية كبيرة ياسر، وتولي المسائل مربوطة بالعمل متاع العباد بوسائل النقل تقريبا المتروات وكيران من أول قطرة أكيد معتها كلها تعلن اللي هي معتها معاش تخدم في الجانب هذا. نشوف الأولياء اللي خايفين على الأولياء متاعهم تولي تأدي إلى أزمة متاع مرور، هذا كل يصير في المدن الكبرى. لذلك حتى الميزانية هذيك بسام مش تمشي لها تتقسم على 24 ولاية، هي في الأخير جزء منها مش تقسم للولايات الكبرى هذه المستهفة. لذلك ماذا بينا في علاقة بهالنقاط الزرقاء ما عادش نسمعوا بها لأن بقت تتكرر كل عام. عندي عقود أنا تقريبا كنا نخدموا في الإعلام بسام وموجودين نفس المناطق ديما اللي تصير فيها الإشكاليات هذه. لذلك من المفروض نخرجوا من إطار المعالجات الموسمية والحينية اللي في كل آخر صيف أنا نعمل جمعة نظف شوية كالبالوعات والمجاري كذا إلى معالجات هيكلية وجذرية في علاقة بالجوانب هذه باش ننتهوا من الجانب هذا. خلاف ذلك ثم واجب أنا نقول رأي مسؤولية ظاهرة برشا، غياب مسؤولين في البلديات والاكتفاء بالكتاب العامين للبلديات هذا اللي يقول لك أنا ما عنديش هامش متاع تصرف، هو في الأخير يبقى موظف معناتها من منظوري وزارة الداخلية ما عنده حتى سلطة للقرار في الجانب هذا، وهذا يتسبب في برشا إشكاليات كبيرة ياسر بما فيها مسألة الرخص وبرشا لجان حبست في علاقة بالجانب هذا. يلزم التسريع بانتخابات بلدية وإيجاد مسؤولين على البلدية لأنه الحلقة الأضعف كما حكينا المسؤول أو لامس الحلقة الأضعف اللي أدت إلى الإشكاليات اللي موجودة هذه في مناطق العمران كلها مرتبطة بخدمة بتاع بلديات ما تخدمتش لأنهم لا عندهم ميزانيات لا ثم مسؤول باش ياخذ قرار. هذه اللي تعملت على مستوى خارج المناطق متاع العمرانية إلى حد ما وزارة التجهيز قامت بعملية الجهر على الأقل متاعك المحاذين للطرقات السيارة الكبيرة على مستوى البرة السدود والواحد الحمد لله ما صارتش إشكاليات كبيرة ياسر بالرغم أمطار الخير والبركة موجودة في الشمال الغربي في سليانة في القصرين شفناها في الكيف موجودة كبيرة ما صارتش إشكاليات كبيرة برشا. بقت المشكلة في البلديات والمناطق البلدية لغياب مسؤول على الجانب هذا والإجراءات للأسف نتاع الدرج الإخراني اللي كما شفناها العديد من البلديات مدة هار ولا نهارين ثم حتى بلديات البارح معتها جتهم لجرينتا نتاع الخدمة خرجوا هكا شوية الأليات ونشوفوهم ينظفوا ما يجيش ليلة المطر مش لأن صبت في تونس وشفت الوضعية هذية استفزاتك العملية تمشي تقوم بها في صفاقس ولا تقوم بها في نابل ولا تقوم فيها في أي بلدية أخرى. من المفروض عندك ما يكفي من الوقت وتقريبا منذ بداية الصيفة معناتها كل النماذج اللي حكوا عليها وكلنا ولينا مثقفين في في في في المناطق الغربيه وني تحيه للزميله هدى الورغمي معناتها
1: هاي تحيه لي
2: اللي تقريبا معناتها اصبحت مصدرنا معناتها الاول في علاقه بالجانب المناخي. تقريبا كل النماذج الامريكي والاوروبي اكدت ان مشكون ثم امطار في الجانب هذا. هي من المفروض كدوله راك توقيت راك قمت بعمليه المعالجه هذه راك حذرت روحك في علاقه بالجانب هذا راهو صيف كامل استغليته في علاقه بالجانب هذا مش نشوف 15 يوم قبل معناتها تاريخ بتاع تحديد الامطار هذه ونقوم ببعض الاجراءات هذه. والله ان شاء الله انا نقول نتمنى اللي الكلام هذا اللي قلناه توا ما نعاودوش نقوله العام الجاي ولا اللي عام بعده في نفس الاشكال مع كل بدايه خريف عود نفرحوا بالمطر وبالتساقطات نبدو نشكو نبكو على وضعيه البنيه التحتيه اللي وصلتها البلاد.
1: طب تتفاعل بسام تفضل.
0: هو فعلا على العمل الموسمي وليت في تونس يعني للأسف الدولة تدار بالعمل الموسمي وإلا بالحملات يعني توا للأسف احنا نشوفه مثلا السناد وقتش تبدأ تصلح في شبكات المياه يعني في السيف وقت اللي ترتفع ذروة استهلاك المياه اللوناس والبلديات وقتش نشوفهم يصلحوا في قنوات الصرف الصحي في الشتاء وقت اللي تتهطل الأمطار يعني لهنا العمل الإداري تحول إلى عمل موسمي أو إلى عمل مناسباتي للأسف الشديد وذي ما يخلي إنه الزيارات اللي قاعد نشوف فيها ربما حتى من رئيس
2: احنا مش المشكلة ما نصلحوش احنا للأسف نخلوا المشكلة ننصير وبعدين
0: ما نستبقوش الأزمة نستناو الأزمة اللي تحصل وذي اللي يخلي حتى الكثير من الزيارات يعني اللي عندها طابع سياسي بلا فائدة بل إنه خاصة الزيارات ما تزورش منها في قرر عملوا رئيس الجمهورية زار منطقة البحر الأزرق في يعني في بلدية المرس لم يتغير شيء ولم يحصل أي إصلاح ولم نرى أي تغيير للبنية التحتية ولا لقنوات الصرف الصحي وأمس وقت تهاتلت الأمطار تقريبا صحيح أقل من سوء المياه لكن عودة غرقة نفس البقعة نظرا لأن الزيارات لم تليها قرارات بل إنها كانت فقط للأسف زيارات سياسية عندها بعد استعراضي أكثر من كونها زيارات حامل القرارات ففي اعتقادي أنه اليوم لابد أن ننتبه أنه لابد أن لا تتحول النعمة إلى نقمة للأسف الشديد إحنا الأمطار نعمة تحولت في البلاد التونسية نسبيا إلى نقمة في المدن الكبرى صحيح يفرحوا بها الفلاحة في المناطق الفلاحية وفي المناطق الصغرى لكن هنا يعني خلينا نقولوها في العاصمة وفي ولا تعبت خاف من الأمطار ولا تعبت تحل السباح تحب تقرأ الأوضاع الجوية خوفا من تهاتل الأمطار وذي لابد أنه تنتبه إليه السلطة تنتبه إليه باتخاذ القرارات في أقرب الأوقات خاصة وأنه اليوم أقرب النماذج والدراسات الدولية تقول أنه المغرب العربي ودول شمال إفريقيا في سنتي 2026 و2027 هي من الدول المشمولة بارتفاع تساقطات الأمطار بالدرجة العليا وتشير ربما بعض التقارير إلى أنه تساقطات الأمطار علاش تغيرت نسبيا لأنها مثلا كانت تحصل في ظرف شهر ولا تحصل في مدة وجيزة في ظرف 10 أيام وذي ما يتسبب في الفيضان هو شنو الفيضان؟ يعني المياه تهاتل من الأمطار تفيض وتصبح تمتلئ بها الشوارع فكذلك مهم علاش لا اليوم ينعقد اجتماع وزيري عاجل يتعلق بالمسألة هذية علاش لا اليوم حتى مجلس أمن قومي ينعقد من أجل دراسة ملف التقلبات المناخية لأنه هذا من الملفات الاستراتيجية المهمة اللي تتطلب خطوات واللي تتطلب إجراءات واللي تتطلب حتى توحيد بعض الخدمات في وزارة مياه هي اللي تتكفل ب يعني التصرف في المياه المتأتية من الأمطار وهي اللي تتكفل بمجاوهة الكوارث المناخية وهي اللي تتكفل بالتصرف في كل ما يتعلق بالمياه فإنه الحقيقة بهذا التمشي وبنفس الهياكل الموجودة حاليا اتضح جليا أنه إلى حد الآن معناش من هو قادر على مجابهة الفيضانات وعلى مجابهة التقلبات المناخية فكذلك مهم جدا أنه الحقيقة صحيح راه التعويل على الذات مسألة مهمة لكن الكثير من الدول تتعاون مع الصناديق الدولية الممولة من أجل تطوير بناها التحتية من أجل التصدي لكل التقلبات المناخية شريطة ألا تمس هذه القروض من سيادة
1: شكرا لك بسام وإحنا أكيد باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات ما زالوا فما جوز أخبار باش نواصلوا فيهم ديوان الحبوب البارح الأرقام المعطيات الاستعدادات لموسم البذر بعد زادة باش نحكيه على بيان الخارجية التونسية اللي أدانت فيه بشدة الهجمات على مدن سعودية وتعتبرها انتهاك صارخ لسيادة المملكة تنم بعد نرجع على التفاصيل المقال اللي اختاره لنا باسم حمدي وفقرت بالأرقام آخر الحصة كالعادة تهديدات ترامب مع رضوان التونسي في الأثنين نخرج فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا لليوم
3: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص سبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبورغرام.
4: خليك قريب. فيب وراجعين.

تساعدوا في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد على مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: ספי על רדיו NFM מעיפות הקשיי. L'essentiel de l'info. Flash News. موجز والوحداد ونفهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكاليات التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. وأوضح رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلافة في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية نظمها ديوان الوطني للحبوب أمس لتقييم الموسم، أوضح أن الوزارة تعمل على إحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجيات الوطنية وضمان توزيعها العادل في الأجل، مضيفا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. الأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري يقول إن الأمطار التي تهطلت ليلة البارحة ليست استثنائية بل هي أمطار عادية، لافتا إلى أنها تندرج ضمن ظاهرة جوية معروفة باسم الرجوع الشرقي، وهي من الخصائص التي يمكن أن تميز فترات الانتقال بين الفصول وخاصة فصل الخريف. وضح أن هذه الاضطرابات الجوية ترتبط في بعض الحالات بتكون منخفضات صحراوية تتحرك باتجاه الغرب وتنجذب نحو خليج تونس وخليج الحمام وخليج جابس، باعتبار أن درجات حرارة مياه هذه الخلجان تكون خلال فصل الصيف أعلى من درجة حرارة عدد من المسطحات المائية المحيطة، وهو ما يساهم في تعزيز الاضطرابات الجوية وتطورها. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ أعلامهم بالموافقة. وقال ديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. وضح ديوان أنه تم أعلام طلب المعنيين بالموافقة على السكن الجامعي عبر الفضاء الخاص بهم بموقع ويب الديوان وضمن إرسالية قصيرة على هواتفهم الجوال. في العالم، مصادر لصحيفة أمريكية تقول أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية قبل أن تفطر إسلام آباد إلى الدفاع عن المملكة، عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. وكان منير قد توجه إلى طهران في أوت الماضي للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقاد إيرانيين آخرين، فضلا عن إجرائه عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية عباس عرقجي التي كان آخرها أمس وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
3: احنا صوتكم في السياقس
1: على 91.2 ديوان FM.

0: تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ودي ساعة 9 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مش نوصل معكم قيت الأخبار، المستجدات، الملفات الوطنية والدولية. خصصنا الساعة الأولانية للحديث عن تطورات الوضع وطنيا. شفنا التساقطات البارح في الأمطار واللي غمرت الشوارع، حكينا على البنية التحتية، حكينا شخصنا الوضع وحاولنا نقدموا برؤية الولاد بسام وخليفة. شنو هو المطلوب اليوم؟ شنو هو سوقية الأخبار الوطنية؟ قبل ما نتعداو معكم لبقية الفقرات والشأن الدولي، مرة أخرى نرحب بكم، قاعدين تسمعوا فينا، تتفاعلوا معنا، تعلقوا، تحكيوا معنا زاد على مختلف المواضيع والمستجدات. تحية لكم المتابعين الكل، تحية زادة لخليفة شوشان، بسام حمدي، لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية، عزيز، نادية، رضوان ووجدان، تحية لكم الكل. مقدم الميكرو ابتسام شويخة، نكمل معكم فقرة الاكتواليتي. قبل ما نمشي لفقرة الارتيكل دي جور، كما قلت لكم بداية الحصة باش نحكي على موسم البذر، ديوان الحبوب شنو قدم من أرقام ومعطيات البارح الخميس بمناسبة ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب وتقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل. كهية مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان البارح في تصريح لديوان فام يقول أنه توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة هي من أولويات الدولة، وأشار إلى وجود برنامج لتوريد 110 ألف طن من مادة لامونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذرة الجملية، علما وأنه النسبة هذه تبلغ حاليا 30% وفق تصريحه. وأفاد المصدر ذاته بأنه هنالك ثلاثة برامج تتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة والإحاطة وتأثير فلاحي الزراعات الكبرى. باش نبداو الساعة بالمعطى هذايا، نحكيو على موسم البذر وعلى الاستعدادات. زاد بدورها الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري بدورها تقول في تصريح لديوان فام في نفس السياق البارح انه كمية الحبوب اللي تم تجميعها والبالغة 11 مليون قنتار معظمها قمح صلب بنسبة 73% تمكن من تخطيط الاستهلاك الوطني إلى حدود شهر جانفي 2027. واعتبرت المصدر ذاته أنه نسبة التغطية بالقمح الصلب تتركنا في مأمن من تقلبات السوق العالمية وأسعار القمح الصلب اللي تتأثر بالتغيرات الجيوسياسية العالمية. وأضافت أنه موسم التجيع كان ناجحا بفضل الاستباق وطاقات الخزن الإضافية اللي تم توفيرها. وشكون تحبوا نبدأ معكم، خليفة ولا بسام؟ شكون مستعد نبدأ معك بسام؟
2: هاي
1: تفضل. هاي
2: الحقيقة مهمة المسألة من ناحية أنه وقت اللي نحكيه على استعداد لموسم البذور قبل بأشهر، وهذا المطلوب وهذا اللي مفروض أنه يتم العمل به سنويا، لأنه وقت اللي نحكيه على استعدادات قبل الانطلاق في الموسم فهذا يؤشر إلى أنه فما خطوة إلى أن هناك ربما استعدادات مهمة وجيدة، وخاصة وقت اللي نهتم بالزراعات الكبرى، لأنه المسألة الحبوب والقمح ليست مسألة تتعلق بالفلاحة فقط وبالفلاحين وبينتاج الحبوب، تتعلق بالأمن القومي الغذائي. اليوم الدول لما تنطلق في حروب أول حاجات تستعد فيها طبعا بعد الاستعدادات العسكرية المؤونة، وتقوم بتخزين الحبوب وتخزين القمح، فهذا من ملفات الأمن القومي الغذائي، وهذا اللي يخليك ربما الزراعات الكبرى هذه اللي تخليك تستغنى عن استيراد الكثير من المواد بالعملة الصعبة. علاش اليوم الدولة التونسية يعني تستورد في القمح، وعلاش تستورد في الشعير، والحال أن دولة ذات صبغة فلاحية بالأساس، والهوية الاقتصادية متاع الدولة التونسية كانت دولة فلاحية. اليوم للأسف وطيلة فترات يعني مطولة نتيجة للإهمال المقصود، نتيجة إهمال ديوان الزيت، ديوان الحبوب، فإنه الدولة التونسية فقدت هويتها الاقتصادية اللي كانت تتميز أساسا بأنها عندها على الأقل نسبة هامة من الاكتفاء الذاتي في غذائها وفي توفير الحبوب وخاصة ربما الحبوب الجيدة. فمهم جدا أنه نتدارك في مستوى الزراعات الكبرى، لكن كذلك مهم جدا أنه نتدارك حتى في تشجيع الفلاحين الصغار. شوف فما فلاحين صغار ينجموا يعاونوا على تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعاونوا على أنه الكثير من المناطق حتى اللي ما فيها الزراعات كبرى تصبح فيها الحبوب وتصبح فيها مثل هذه الزراعات. وهذا كيفاش يتم تشجيع الفلاحين الصغار؟ باستعادة دور البنك الوطني الفلاحي من خلال منح قروض ميسرة، من خلال تشجيع الشباب على ربما هذه الزراعات. فمثلا وقت اللي نحكيه على الشركات الأهلية، لو تم توجيه الشركات الأهلية لبعض الملفات هذه الحساسة ربما كان مش ينجح النموذج هذا. وقت اللي تعمل شركة أهلية مثلا للتشجيع على الفلاحة في زراعة الحبوب في منطقة معينة عندها صبغة متاع زراعات كبرى ممكن ينجح الملف هذا، لكن وقت اللي تخليها كل واحد يأسس شركة أهلية على زي مخه يعني، ففي اعتقادي يكون هذا مسألة هامشية. فمهم أنه اليوم نحكيه على استعادة الدور الاجتماعي للدولة في أنها تعود إلى الإنتاج الفلاحي، الإنتاج الفلاحي على جميع المستويات، والأهم من هذا الكل الاستعداد المبكر لهذه المستويات. كذلك نقطة أخرى مهمة اللي هي نحكيه فيها على البذور والقمح، راهي زاد من شأنها أن توفر العلف للمواشي. علاش؟ راهو اليوم في الدولة التونسية وللأسف نقولوها بكل مرارة، اليوم الدولة التونسية تستورد في العلف. أخي احنا الدولة التونسية الكلها برتير، معناش ونزرع القمح، معناش ونزرع شعير، ولينا نستورد في القمح والشعير، والشعير من دول اليوم تعيش في حروب. نستورده في القمح والشعير من روسيا، نستورده في القمح والشعير من أوكرانيا. هل هما يعني عند أراضي تسمح بالزراعات وإحنا لا؟ هذا اللي يبين أنه إحنا فترة الإهمال المطولة التي حصلت لقطاع الفلاحي اليوم نعاني تراكماتها. فمهم جدا أنه السلطة، خلينا نقول السلطة السياسية، تلتفت إلى هذا القطاع كرافعة اقتصادية أولى. صحيح مهم أنه نهتم بالسياحة، مهم أنه نهتم ببعض القطاعات الأخرى، لكن الهوية الاقتصادية التونسية هي بالأساس أنه هذه الدولة ذات صبغة فلاحية عندها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وقادرة حتى على تصدير مثل تصدير التمور وزيت زيتون. فلا بد انه تسترجع المحرك الاقتصادي الاساسي حتى تحقق اكتفائك الذاتي وحتى تحقق امن قومي غذائي. وقت اللي يبدا عندك الحبوب وعندك البذور نتاعك ما عادش تخوف من الحروب، وما عادش تخوف من غلق الممرات المائيه واللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم في باب المندب وفي مضيق هرمز. فاليوم في اعتقادي الحبوب والامن القومي الغذائي لا يقل أهمية استراتيجية عن النفط، ولا يقل أهمية استراتيجية عن مواد الطاقة. فمهم جدا أنه ملف هذا يحظى بميزانية أكبر ويحظى باهتمامات أكبر، وإن شاء الله البنك الوطني الفلاحي يعطي قروض ميسرة للفلاحين. قروض ميسرة رأوا مش فقط في طريقة سداد القروض، بل علش يعني أحيانا يطلب على فلاح شروط باش يتحصل على القرض، شروط تعجيزية. أعطيني وثيقة اللي الأرض متاعك مسجلة عندها 10 سنوات، تمين مش يجيبها لك مثلا؟ هو مازال كي مستثمر في قطعة الأرض ذيك، مازال ما يعني كيف شراها ما يعني. الحقيقة رأوا القروض الميسرة مش فقط في طريقة سداد هذه القروض، بل حتى في شروط الحصول عليها. وكنحب رأوا نسهلوا حاجة النجم سهلوها، وفي اعتقادي لا يجب أن تبقى القروض الموجهة للفلاحة على كبار الفلاحين، بل أنه لابد أنها تشمل صغار الفلاحين في الفترة القادمة.
1: يعطيك الصحة بسام. نذكروا أنه نحكي على الندوة الوطنية اللي صارت البارح واللي كان موضوعها الاستعدادات لموسم البذر المقبل، كمية الحبوب اللي تم تجميعها وغيره من المعطيات اللي تتعلق بالقطاع هذايا. أيضا نحكي على كهية مدير الحبوب اللي قال بدوره أنه فما وجود برنامج جديد توريد 110 طن من مادة الأمونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذر الجملية، علما أنه النسبة دي تبلغ حاليا 30%. خليفة تفضل.
3: هو أكيد مهم جدا الاستعداد هذايا، وتقريبا تقريبا البارح صارت الندوة اللي حكيت عليها اللي نظمها ديوان الحبوب تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحضروا فيها الكثير من المتدخلين في القطاع تحت عنوان تعزيز الجهود الوطنية الداعمة للفلاحة وترسيخا للأمن الغذائي. البارح الندوة كانت عبارة عن ندوة تقييمية لموسم تجميع الحبوب وصابت 2026. تم أرقام أحكولي هي كانت فضاء تفاعلي لتبادل الرؤى بين الخبراء والفلاحين لترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة من خلال تقييم عرض أهم نتائج ومؤشرات موسم تجميع الحبوب والاستعداد لموسم البذر. التمويلات هذا اللي يعنينا، لأنه في الأخير الأرض كما حكى بسام الأرض موجودة وعندنا من الأراضي القادر باش يحقق أمن الغذائي على مستوى الحبوب، والحمد لله على مستوى الأمطار والتساقطات هنا نشوفه معناتها خاصة في مناطق الزراعات الكبرى، شفنا في الشمال الغربي لمدة أسبوعين والأمطار تبارك الله خيرات. إذن شنو بقى؟ بقت أهم حاجة اللي هي مسألة التمويل. هنا الأرقام اللي تقدمت على الأقل واللي ساهم فيها البنك الفلاحي يتحدث على أنه التمويلات الموجهة لفلاحي الحبوب خلال موسم 2025-2026 بلغت حوالي 125 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار خلال الموسم السابق اللي هو 24-25 بزيادة قدرها 12%. كما بلغت تمويلات تجميع الحبوب وهيكل التخزين المصادق عليها 2055 مليون دينار مسجلة نمو بنسبة 14.8 مقارنة بالموسم السابق. مهم جدا اللي يصير التطور هذايا، لكن مضى بينا خلال الموسم هذايا 26-27 أكيد الأرقام التو مخديناش، أما مضى بينا التمويل يكون أكثر، لأن أزمة الفلاحة التونسية بشكل رئيسي هي أزمة التمويل. لا تنقصنا الخبرات، لا ينقصنا المهندسين، لا تنقصنا الأراضي الخصبة. الأمطار إن شاء الله بحول الله هنا نشوفه على الأقل نسبة تساقطات عندها عامين ثلاثة ارتفعت في علاقة بالجانب هذا. إذن المعضلة الرئيسية اللي بقت اللي التمويل من أجل أن تكتمل حلقات الدورة الفلاحية خاصة المتعلقة بالزراعات من بداية من الإعداد للموسم وصولا إلى البذر إلى الحصاد والتجميع ثم التسويق، وهذا كله أكيد باش يساهم في تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. كما حكى بسام مش نعيد نفس اللي قالوا، اللي فعلا هذا قطاع الحبوب من القطاعات نعتبرها الاستراتيجية، وخاصة مع المتغيرات الجيوسياسية اللي قاعدين نشوف فيها وبداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وشفنا اللي أزمة صارت على الحبوب قبلها، شفنا وقت اللي صارت كورونا وأزمة قطاع النقل، وشفنا شنو اللي صار في على مستوى تونس وعلى مستوى العالم في علاقة بالحبوب. ثم دول أشرفت على المجاعات في علاقة بالجانب هذا خاصة بعض الدول الإفريقية. ماذا بينا تكون هذيك درس للتوانسة. زادت الحرب اللي موجودة تو إغلاق مضيق هرمز نسبيا في اللي هي تعكر الوضعية أكثر، لذلك ما على تونس إلا أن تعول على مجهوداتها. كل الإمكانيات موجودة، فقط تنقص الإيرادات وينقص التمويل. البنوك التونسية يلزم بالفعل تافق في علاقة بالجانب هذه، الدولة يلزم تتحمل مسؤوليتها خاصة في علاقة بالبنوك العمومية اللي هي يلزم تكون ثم سهولة الولوج للقروض بالنسبة للفلاحين، وإذا كان توفر المال وتوفر خلينا نقوله أنا تجديد التجهيزات عند الفلاحين التوانسة، نتصور تونس قادرة اللي هي تعود مطمور روما كما كانت فترة من فترات، فقط هذه تتطلب إرادة وتتطلب إمكانيات مالية كبيرة برشا والعناية بالقطاع المغبون أنا نسميها هذه قطاع الفلاحة، اللي للأسف شاءت السياسات العمومية لعقود وسنوات أن يكون فقط دوره هو توفير الغذاء بأبخس الأثمان للمواطنين التوانسة على حساب الفلاح. في علاقة بالجانب هذا نجم جزء من شبابنا والكثير منهم متخرجين ومهندسين ومختصين في الجانب هذا، إذا توفرت لهم الإمكانيات اللي تم تمكينهم من مساحات من الأراضي الدولية هذه ونجم يكونوا ناجعين بعيد حتى على الشركات الأهلية اللي هي تقريبا ميزانياتها ما هيش كبيرة وما هيش تمثل هذه، أو ربما توجيهها إلى مهندسين مختصين في الجانب هذه اللي قادرة باش تحقق لتونس الأمن الغذائي متاعها وسيادتها الغذائية.
1: واضح خليفة وبسام، احنا اكيد زادة باش نواصل بقية الاخبار والمستجدات والاخبار اللي باش نحكيو فيه بعد شوية، باش نرجعو فيه على بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية اللي ادنت فيه بشدة الهجمات اللي صارت على مدن سعودية، واللي بدوروا الاخبار هذي باش يهزنا باش نحكيو على المقال اللي اختارهنا بسام حمدي من موقع اكسيوس. وبعد زادة باش نمشيو لفقرة بالارقام ل مع زميلنا رضوان التوينسي في الأثناء، باش نخرجوا معاكم فاصل صغير وبعد نكملوا معاكم بقية أخبارنا ومواضيعنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 25 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا قبل ما نمشيو لفقرة المقال وأيضا فقرة بالأرقام. مهم جدا سنرجع على بيان وزارة الخارجية التونسية اللي أدانت فيه بشدة الهجمات اللي طالت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، واعتبرتها انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بلاغ ليها أن تونس تتضامن بالكامل مع السعودية، مؤكدة مساندتها لكل ما من شأنه أن يصون استقرار المملكة ويحفظ حرية الملاحة البحرية وأمنها. وأشارت الوزارة إلى ضرورة تغليب الحوار والحلول السلمية، داعية إلى تجنب كل التحركات اللي تفيق من الأوضاع وتزيد من حدة التوتر وتقوض دعم السلم والأمن في المنطقة. وأضافت أيضا أن التمسك بالحلول السلمية من شأنه تفويت الفرصة على المتربصين وإفشال مخططاتهم الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة، إلى جانب منع توسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. ويظهر هذه المطلوب اليوم بسام حمدي في الزاوية المتعلقة بضرورة تغليب الحوار والحلول السلمية كما جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية، وتجنب كل التحركات اللي من شأنها ربما أنها تفاقم الأوضاع وتزيد من حدة التوتر على مستوى سلم وأمن المنطقة، وأنه لابد من التمسك بالحلول السلمية اللي نعرفه كما قاعدين نتابع في مختلف التطورات الجيوسياسية، محاولات ومخططات لربما إثارة صراعات على مستوى المنطقة، وأنه إلا الحوار والتمسك بالحلول السلمية هو اللي بيشفه الفرصة على المتربصين. هذا شنو جاء حرفيا في بلاغ وزارة الخارجية؟ تفضل.
2: هو واضح أنه الدولة التونسية وهذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية يتضمن البيان والموقف الرسمي للدولة التونسية تجاه ما يحصل. الموقف الرسمي معروف، يعني أي دولة عربية ترفض أنه تتعرض دولة عربية أخرى إلى اعتداءات مسلحة، وأكيد جدا ربما تضامنت مع المملكة العربية السعودية نظرا لكون أنها دولة ذات سيادة ولديها أمنها القومي. فأمر طبيعي أن الدولة التونسية تندد بما حصل، ربما التقدير كان تقدير بتاع دولة ومتاع موقف رسمي أكثر من كونه تقديرات سياسية وأكثر من كونه توجهات سياسية، حتى أنه لقينا بيان وزارة الخارجية والموقف مليء بالمصطلحات التي تدعو إلى السلم والتي تدعو إلى الحوار والتي تدعو إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية وبالمعاهدات الدولية التي تضمن السلام لكل دول. لكن نقطة مهمة أنه دولة تونسية أشارت إلى أنه ربما هناك محاولات لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. هذا البيان كذلك تضمن تلميحات إلى أنه الحروب، هناك من يدس السم في منطقة الشرق الأوسط وهناك من يحرك هذه الحروب، ليست أسبابها ربما النزاعات ما بين الدول العربية، بل هناك كيان صهيوني وهناك دولة أمريكية للأسف هي التي تحرك هذه الحروب، وهناك استفافات إقليمية هي التي تغذي النزاع في منطقة الشرق الأوسط. فأرى أنه موقف الخارجية التونسية فيه ربما تمسك بالسلم وبضرورة الدعوة إلى التزام يعني امتناع الحروب واللجوء إلى الحوار، وكذلك فيه تقديم وتقييم إلى أنه الدولة التونسية ترفض الاعتداء على أي دولة عربية من أي مصدر كان، خاصة إذا ما كان هذا ربما الفصيل المسلح ربما غير معترف به دوليا أو ربما غير متمسك به دوليا. فمهم جدا كذلك الإشارة إلى أنه اليوم الدول العربية في رغم اختلافها ورغم الكثير من التغيرات الإيديولوجية، إلا أنه تبقى المواقف الرسمية تدافع عن حرمة وعن سيادة هذه الدول العربية من كل اعتداءات. فللأسف الشديد نقولها بكل مرارة، في ظل ضعف جامعة الدول العربية نجد أنه التنازع في منطقة الدول العربية وفي ظل اندساس الكيان الصهيوني في الكثير من الدول العربية، ونشوف اليوم للأسف يعني المرض السرطان الصهيوني يندس في منطقة المغرب العربي ويندس في المملكة المغربية، وهذا اللي يخلي الكيان الصهيوني يستمر في تشتيت الدول العربية ويحاول أن يتواجد أينما تواجدت الأفكار التي تقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني. اليوم وسنتحدث ربما بعد قليل عن اللقاء المرتقب ما بين ترامب وبين دول الخليج العربي، الكيان الصهيوني اليوم يريد دفع كل الدول العربية إلى التواجد في الحضن الصهيوني وإلى التفاعل مع الكيان الصهيوني والارتماء في أحضان.
1: هو ضحايا خليفة بعد ونرجو نحكي وكما قلت أنت بسام على المقال اللي اخترته اليوم من موقع أكسيوس. بسام المقال هذا تحت عنوان ترامب سيجري محادثات مع قد دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل، ومنه هو بعد باش نمشيو لآخر تصريحات ترامب والتهديد وغيره تنرجو للتفاصيل، لكن في الأثناء بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية. تفضل خليفة.
3: هو بالبيان هذا ومشكل البيان هذا لوزارة الخارجية الحقيقة العديد من البيانات في الفترة الأخيرة منذ أشهر، معناتها حتى البيان السابق في علاقة بما يقع في إيران والحرب العدوان الأمريكي على إيران، البيان هذا ثم بيان سابق عادت فيه الخارجية التونسية إلى عاداتها القديمة إلى تموضعها السابق اللي هم يسموه الحياد، لكن هو في الحقيقة ليس حيادا، عادت إلى المظلة العربية، عادت لتكون مواقفها تقريبا متجانسة مع مواقف بقية الدول العربية. وأنا الحقيقة في علاقة بالعربية السعودية، أنا ثم مثل تونسي يقول ليش يعمل الميت قدم غساله، معناتها يفهموه التوانسة برشا، يبدو اللي هو بيان الاضطرار. نعرف اللي ثم علاقات مالية كبيرة ياسر ما بين تونس والعربية السعودية، والسعودية تبقى من أكبر الممولين لتونس ولها سطوة في علاقة هذه، لذلك البيان تضمن جزئين. في جزء أول كان فيه انتصار للرواية السعودية، تدين نحكو على هجمات آثمة حتى العبارة في حد ذاتها، ثم عبارة أخرى تونس تعرب عن تضامنها كامل وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها. هذه الجملة أنا بالنسبة لي أنا الإشكالية، أي دعم كل ما من شأنه أن يصون أمنها أي السعودية واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. هل أنه إعلان الحرب مثلا على اليمن ستدعمه تونس؟ لأنه هذا جزء من الشأن اللي تنجم ترى فيه السعودية أنه يصون أمنها واستقرارها. في حين أنه في الجزء الثاني حاول بيان وزارة الخارجية أن يكون متوازن، وحاول تونس تكون على مسافة من خلال الحديث على تجديد تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية، وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوي الدعائم السلم والأمن في المنطقة. كلام معقول في الجزء الثاني، لكن في الجزء الأول يبدو أنه موقف الاضطرار خاصة في علاقة بالسعودية. أنا تمنيت اللي راهو الإدانة كانت في اتجاهين، في اتجاه إدانة الهجمات على العربية السعودية، وهذا موقف كلاسيكي تونسي كما قال بسام، في كل اعتداء على الدولة العربية كما اللي استهدف قطر فترة من فترات من طرف إيران كانت تونس زادة واضحة وأدانت الهجوم هذايا. لكن تمنيت اللي زادة ربما تكون الإشارة إلى زادة الهجمات والتدخل السعودي في الشأن اليمني. يعني في الأخير ماذا طلبت حكومة صنعاء من السعودية؟ وشن هي سبب الأزمة؟ معناتها اللي هي من مخلفات الحرب نتاع حرب الحزم يسموها، معناتها بركان الحزم اللي شناته السعودية عن طريق ما يسمى التحالف العربي على اليمن أثناء الصراع اللي موجود ما بينه ما بين جزئيه، ما بين ما يسمى الحكومة الشرعية المدعومة من الرياض وبقية الدول الخليجية، وما بين حكومة صنعاء أو ما يسمى حكومة أنصار الله. لأنه شنو اللي طالبينه أنصار الله؟ مطالب أنصار الله اللي هم ربطوا التهدئة أو عودة التهدئة مع العربية السعودية أو المفاوضات السياسية بإعلان رسمي من الرياض برفع الحصار الكامل على اليمن. لأنه يعني ما يعرفوش برشا عباد اللي ثم حصار مفروض على اليمن وجزء منه فرضته المملكة العربية السعودية على الموانئ والمطارات معناتها اليمنية، واللي سبب في جوع ومقتل العشرات إذا كان ما قلناش المئات والألاف من الأطفال اليمنيين. ثم حالة مجاعة أو ثم حالة كبيرة ياسر، هذية تقريبا الفضائيات العربية اللي في الأخير ما عندها حتى مصلحة في اليمن، لأن اليمن ما هيش دولة بترو دولار قادرة باش تمول، ما تحكيش عليه. أما راهي مجاعات موجودة في اليمن، راهو معتها بعض التقارير الدولية المحايدة على قلتها، لأن لم تعد منظمات محايدة ولا تقارير للأسف محايدة تحكي على المسائل الموجودة في اليمن، على تفشي الأوبة، على المرض متاع الأطفال، على حالة المجاعة اللي موجودة في اليمن معتها في الأطفال، واللي هي نتيجة جزء منها الحصار المفروض على الموانئ وعلى المطارات اليمنية. في علاقة بالجانب هذا اليمنيين طالبوا بفك الحصار هذايا الغاشم عليهم هما، وفرضوا ما يسمى معادلة الحصار مقابل الحصار، انت تحصرني حتى انا انحاصرك وامنع امنعك من الحق في الملاحة البحرية في على مستوى باب المندب. وهذه الموجودة تقريبا انا نعتبر اكثر بادرة عربية الاكثر توازن والموقف هو الموقف العماني، نظرا للموقع العماني الوسط في الجانب هذايا اللي طرحت معناتها وساطة ما بين السعودية واليمن من أجل ضمان الملاحة البحرية الآمنة بالنسبة للسعودية، وفي نفس الوقت تحقيق المطالب اليمنيين الإنسانية. عموما نقول وزارة الخارجية التونسية من خلال البيان هذايا اللي فيه جزئين، في جزء منه كان مطلب عقلاني في علاقة بالحوار العربي العربي، كنا أنا على الأقل نهار الأربعاء في آخر مقال اخترت المقال اللي يحكي على أنه الحل الوحيد في المنطقة في علاقة بدول الخليج وفي علاقة بإيران وفي علاقة حتى بتركيا هو المفاوضات من أجل الحلول الوصول إلى حلول داخلية، وعدم معناتها وضع بيضهم عن في السلة الأمريكية. شفنا الابتزاز الأمريكي للدول الخليجية في المدة الأخيرة ربما من أجل رفع تكلفة الدفاع عليهم في الجانب هذا، شفت حتى بعض التقارير وبعض وسائل الإعلام الأمريكية اللي تقريبا سخرية معناتها من طلب ولي العهد السعودي من ترامب من أجل التدخل من أجل حماية السعودية من الهجمات نتاع أنصار الله الحوثي، حولوها إلى نوع من السخرية. وكيف يبتز معناتها ترامب في الدول الخليجية أنه المال مقابل الحماية في علاقة بالجانب هذايا، كان بإمكانهم قليل من التنازلات لإخوتهم اليمنيين والوصول إلى حلول قادرة باش ترفع الحصار على العمانيين اليمنيين وتنهي المأساة نتاع الأطفال هذية، لكن في نفس الوقت وتضمن في نفس الوقت الملاحة بالنسبة للسعودية، لأنه الضرر الاقتصادي اللي قاعد يصيب في السعودية خاصة بعد استهداف الكثير من الموارد الموانئ الكبرى، مثلا خاصة أرامكو اللي أصيبت بأضرار كبيرة برشا، حكينا على قطر والأضرار الكبيرة اللي تكبدتها اقتصاديا. أنا نعتبر الطريق من أجل بالتفاوض مع الإخوة اليمنيين ومع كامل بقية المنطقة هذه، أنا نعتبره أقل تكلفة من الذهاب في طريق الحرب، لأنه العديد من الإشارات والاجتماعات الغامضة التي تنبئ بأنه ربما بصدد تشكل جبهة

اخترت أنه يكون المقال إخباري نظرا لأهمية الخبر ولأهمية الحدث. اليوم الأضواء كلها يعني متجهة نحو الشرق الأوسط. فيعني يوم أمس موقع أكسيوس الأمريكي ذكر نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب في وقت يعمل فيه ترامب وكبار أعضاء فريقه على وضع خطة لليوم التالي يتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نفس المصادر ذكرت لهذا الموقع الأمريكي أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وكذلك سلطنة عمان. هذا المقال ورد فيه نقلا عن أحد المصادر إن الاجتماع المرتقب قد يتسع ليشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. في نفس المقال الإخباري ورد أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت الدعوات الأولية فيما رفض البيت الأبيض التعليق عن هذا الخبر. في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن دونالد ترامب قال يوم الأربعاء نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب على إيران. وجدد الرئيس الأمريكي قوله إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وإن واشنطن سمعت ذلك مباشرة من الجانب الإيراني. فلهذا السبب اخترت هذا المقال الإخباري لمدى أهميته. المقال يعني الاجتماع سيتطرق إلى مصير الحرب مع إيران، كيف سيتم اتخاذ القرار. دونالد ترامب يعني في تصريحاته المتتالية خلال اليومين الأخيرين يتحدث عن قرب انتهاء الحرب، وربما هذه التصريحات تأتي في إطار الضغط الإعلامي المعروف به دونالد ترامب اللي ديما يمارسه قبل أي لقاء أو قبل أي اجتماع. أظن أنه يعني اليوم دونالد ترامب يبحث عن حلول لهذه الحرب. اليوم دونالد ترامب وجد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها في حربها على إيران لم تحقق التقدم الاستراتيجي المطلوب، لم تحقق التقدم العسكري المطلوب. فيمكن أن يكون هذا اللقاء فرصة للبحث عن حل دبلوماسي. هذا الحل الدبلوماسي قد يكون عن طريق وساطة خليجية مع إيران، أو أنه هذا اللقاء قد يكون مدخل للبحث ربما عن تشكيل تحالف عربي. هذا التحالف العربي قد يدعم الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية المالية في حربها على إيران، خاصة وأنه مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يتحدث يعني في آخر تقرير له عن كون أنه الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية. هذا التقرير الذي نشر هذا الأسبوع يشير إلى أن الحرب الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية 38 مليار دولار، وكذلك تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا. هذا التقرير الذي صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي كذلك تحدث على أنه استبدال الذخائر التي استخدمت في المواجهة مع إيران سيكلف حوالي 21.7 مليار دولار. علش أنا نقرأ في الأرقام هذه؟ لأنه أكيد جدا مربوطة بالوجهة التي اتخذها ترامب، التوجه نحو دول الخليج العربي، ونعرف أنه دونالد ترامب يعتبر دول الخليج العربي بمثابة الخزينة السوداء التي يتوجه إليها كلما أراد وكلما ذاق الخناق. دونالد ترامب كذلك اليوم أمام معضلة متاع انتخابات قد يجد فيها حزبه الهزيمة الكبرى، لذلك
تحدثنا منذ البداية أنه ترامب سيبحث عن مخرج في حربه مع إيران، وربما هذا الاجتماع سيكون من جديد للبحث عن مخرج. قد يكون المخرج ربما البحث عن وساطة دبلوماسية وحل دبلوماسي، أو يكون عن طريق محاولة لكشف تحالف عسكري واسع، تحالف مالي واسع من أجل

0: شن ضربات واسعة على إيران خلال الفترة المقبلة.
1: في نفس السياق بسيم، وانت المقال اللي اخترته من موقع أكسيوس الأمريكي واللي جاء فيه الخبر هو منطلق مقال إخباري يقدم فيه معطى ربما أو خبر في علاقة بالتطورات وإلى أين تتجه اليوم الأمور في علاقة بالحرب والوضع في منطقة الشرق الأوسط. هذه بدوره باش يهزنا لفقرة بالأرقام اللي باش نركزوا من خلالها على آخر التصريحات والتهديدات وإلى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام. بالأرقام كالعادة مع الزميل رضوان التوينسي حاتم جزبار. زميل قال لي رضوان خدم جمعة في هنا تونس لبس لونات متاع نظر، قلت له شعر شعره يولي بكله أبيض، كان قاعد عنده شعر قال لك مازال باش يصير فيك يا ربي تحية ليك.
0: خلي نشوف الأرقام بالبيت
1: حاتم يولي فينا في شعره طبعا. حاتم فريجي تحية ليه زميلنا حاتم جزبار كالعادة ديما تلقاه في إكسترا تايم هو وكامل الفريق. رضوان هاي شنو التفاصيل تفضل.
2: دونك رقمنا لليوم هو أكثر من 202 يوم، ما يعادل قرابة 7 أشهر من الحرب بالولايات المتحدة على إيران. في عوض ما يكون المشهد متجه نحو نهايته، رجع التصعيد للواجهة من جديد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتح بها باب كبير أمام احتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة على إيران. في مقابلة مع أكسيوس البارح قال ترامب أنه يقترب من قرار كبير بخصوص المرحلة المقبلة في الحرب، وترحب بشكل صريح احتمال العودة إلى هجمات واسعة، وقال أنه قدام خيار يتعلق على حد تعبيره برغبته في القضاء عليهم أو لا، وقال زاد أنه أي شيء يمكن يصير وممكن أنه يصير. ترامب ما حددش موعد لاتخاذ القرار هذا، وما قالش أنه هالتصريح هو قرار نهائي بشن هجوم جديد. التصريح جاء بعد بيوم واحد من حديث مختلف تماما قبل بليلة، يعني 16 سبتمبر. قال ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران تقترب من النهاية، بالتزامن زاد مع حديث عن اجتماع مرتقب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهنا تحديدا رجع الجدل ورجعت الأسئلة المطروحة، هل نحن أمام تهديد فعلي بتوسيع الهجمات، أو أن واشنطن تستخدم التلويح بالتصعيد للضغط على طهران قبل مرحلة تفاوض جديدة؟ المؤكد أنه حتى الآن ترامب لم يعلن ساعة الصفر للهجوم لهجوم جديد، وما حددش موعد لبدء عملية عسكرية واسعة. لذلك الحديث حاليا على ساعة الصفر سواء كانت إيرانية وأمريكية ما يبقى كان في إطار التحليل، وبرش خبراء ومحللين فعلا قالوا أنه هذه ساعة الصفر الأمريكية. في المقابل طهران وفي واحدة من أحدث تحركاتها على نطاق أهم الممرات الاستراتيجية في المنطقة اللي هو مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم مصباح أنه قواته البحرية استهدفت وأوقفت ناقلة نفط ترفع علم توغو، بعدما قال أنها حاولت العبور بصورة غير قانونية عبر المضيق، وأعلن أنه ناقلة توقفت بعد اندلاع حريق على متنها. وقبل بيوم من التهديدات الأمريكية وفي نفس الوقت اللي قال فيه ترامب أنه يأمل توقف الحرب على إيران، اتهم محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترامب بإرسال إشارات بالضربة، وقال لا محادثات حتى يتم تلبية شروط إيران. إيران التي رفضت علنا إجراء أي محادثات ما لم تلبي أمريكا شروطها، وطالبت طهران من الولايات المتحدة الالتزام ببنود الاتفاق اللي تم التوقيع عليه في الماضي. وفي واشنطن لا يبدو أنه الخيار العسكري قد حسم فعلا، فبحسب أكسيوس أبقى ترامب وزير الدفاع يعني بيت هيكسيث القوات الأمريكية في الشرق الأوسط عند مستوى الاستعداد المرتفع حتى نهاية العام، هذا تحسبا لاحتمال العودة إلى الحرب الواسعة، وقت اللي تواصل إدارة ترامب في نفس الوقت الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران. في المقابل رويترز تشير إلى أنه الحرب اللي دخلت شهرها السابع خلقت ضغوطات عسكرية واقتصادية متزايدة في وقت لم تحسم فيه الملفات الأساسية اللي شنت لأجلها أمريكا الحرب، وقت اللي فعلا مازال مضيق هرمز عنصر ضغط رئيسي على حركة النفط والتجارة العالمية. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب اللي أثرت بشكل كبير على صادرات النفط من دول الشرق الأوسط. كل الجهود الدبلوماسية مرارا وتكرارا فشلت من وقت انهيار مذكرة التفاهم اللي توسطت فيها باكستان ووقعت واشنطن وطهران الشهر الماضي عليها، وين اتهم الجانبين بعضهم البعض بانتهاك التزاماتها. وكان من المفترض أن تبدأ مذكرة التفاهم فترة 60 يوم لمحادثات السلام بين الأطراف لسوز، وتضمنت أحكام لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اللي قال في وقت سابق أنه ما ترجع طهران إلى الاتفاق إلا إذا عملت واشنطن نفس الشيء، واللافت أنه التصعيد لا يجري فقط بين واشنطن وطهران، المنطقة نفسها بدأت تتحول إلى جزء من معادلة الحرب، وين يعني تتداخل أزمة مضيق هرمز مع أمن الملاحة في البحر الأحمر ومع تحركات جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن ومع مخاوف خليجية من اتساع دائرة المواجهات. وهكا من 7 أشهر من الحرب تبدو الساعات المقبلة مرتبطة بقرار أمريكي ما زال لم يحسم بعد، فهل تعود واشنطن إلى هجمات واسعة النطاق أم تفتح نافذة جديدة للتفاوض؟ أما إيران فتواصل إظهار قدرتها على الضغط في الممرات البحرية الحيوية، وقت اللي يبقى مضيق هرمز أحد أبرز أوراق القوة الإيرانية في المواجهة هذه.
1: يعطيك الصحة رضوان على كل هذه التفاصيل. مازالونا 9 دقائق بينتكم خليفة وبسام، وإلى أين قد تتجه الأمور يا خليفة؟ تفضل.
3: والله كل الاحتمالات واردة، لأنه ثم زوز تواريخ مفصلية ومهمة ومش يكون عندها تأثير كبير ياسر في مجريات الأمور في الشرق الأوسط، وخاصة في إيران والخليج، وخاصة على الساحة اليمنية اللي هو موعد انتخابات الكنيسة الصهيوني اللي هو مش يكون في 27 أكتوبر 2026، وموعد الانتخابات الأمريكية اللي مش يكون في 3 نوفمبر 2026، معناتها تقريبا بينهما 6 أيام. هذه كل السلوك السياسي أو التطورات العسكرية مش تكون مرتبطة بالزوز مواعيد هذه. وهنا إذا كان السؤال مش يكون إذا كان العودة إلى الحرب والعودة إلى التصعيد سترفع في نسب الثقة في المجرم نتنياهو أو المجرم الثاني ترامب، فأنهم لن يترددوا للحظة في خوض المعركة هذه والتصعيد على الساحة اللبنانية. إذا كان سيرون أن الحرب هذه ربما تقلص من الحظوظ متاعهم، فإنهم سيؤجلون ربما العدوان إلى ما بعد الانتخابات إذا تمكن من ذلك. لذلك نشوفوا حتى إيران واعية جيدا بزوز مواعيد هذه، وفي العديد من المسكوت عنه في خطاب المسؤولين الإيرانيين اللي هم يعتبروا اللي الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية الآن ممسوكين، معناتها من اليد التي كما يقول لك من يدهم الضعيفة، معناتها تقريبا في علاقة بالانتخابات هذه. وثم اختلافات في صبر الآراء، البارح نقرأ في تقرير حول أنه تنجم تكون تتراجع أمريكا ونتنياهو هو اللي يقوم بعملية الحرب هذه، هو اللي يقوم بعملية الحرب، والحرب ربما لا تكون الضربة موجهة إلى إيران بقدر ما سيكون العودة إلى منطق وفك وحدة الساحات من خلال استكمال تحييد الساحة اليمنية، لأنه عمليا الساحة الفلسطينية في غزة تقريبا نقول أصبحت من الماضي، خاصة بعد الحديث عن نزع السلاح، عملية إضعاف للمقاومة الفلسطينية والدخول في تمشي نزع السلاح هذا بضغط عربي، ثم تحييد للساحة العراقية والعمل على احتواء الفصائل المسلحة وإدماجها في المؤسسة العسكرية العراقية، ثم تراجع شوية ولو أنه بعض الفصائل بقت متمردة. على مستوى الجبهة اللبنانية قاعدين نشوفوا ثم انهاك لحزب الله وادخاله في أزمة سياسية داخلية لبنانية. شنية الساحة بقت الساحة اليمنية، يمكن أن يكون التصعيد مستقبلا من خلال جبهة عربية إسلامية قد يكون فيها كيان الصهيوني موجود ولو بشكل خفي من خلال الطيران من أجل استهداف اليمن، انهاء الساحة والجبهة اليمنية نهائيا، ومن ثم الاستفراد بإيران وحدها بعد أن ضربت كل الساحات الأخرى. كل الاحتمالات مطروحة، ما ثمش ترجيح، لكن كما قلت في الأول أن زوز مواعيد مهمة جدا وزوز أحداث مهمة جدا اللي هي انتخابات الكنيسة الصهيوني في 27 أكتوبر وانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر ستكون محدة في مستقبل المنطقة وفي إمكانية التصعيد العسكري.
1: واضح خليفة، مازالوا 4 دقائق نسمع قراءتك للموضوع الأرقام اللي اختارهون اليوم رضوان التويسي. نسمعك بسم حمدي، خلينا نقوله أكثر من سيناريو مطروح وأكثر من فرضية اليوم مطروحة في علاقة بالمشهد الجيوسياسي تحديدا الحرب الأمريكية على إيران. هل تتجه الأمور نحو العودة إلى التصعيد بعد تصريح ترامب أو تهديده؟ هل تعود إلى الحرب إلى الواجهة من جديد؟ وبرشا تساؤلات وفرضية أخرى مطروحة اليوم. بسام،
0: هو في ظل تواجد الرئيس هذا الأمريكي الحقيقة اللي نخلينا نقوله يعني أغلب قراراته ليست عقلانية، يعني مرة يقرر
3: كل قرار هذا الأمريكي مش عاجبك
0: يعني الرجل ما تفهموش يقرر الحرب وإلا يمشي فيها. لكن الحاجة الثابتة أنه دائما تصريحاته الإعلامية تأتي في إطار سياسة الضغط العالي اللي مارسها دونالد ترامب عبر التصريحات الإعلامية المتواترة في كل مرة يحاول فيها ربما اتخاذ توجه معين. ما علاش اليوم ربما التصريحات يقول سنعود إلى الحرب، سنشن هجمات عالية على إيران، هذا في محاولة لاستباق أي خيار ربما باش يتخذه خلال الفترة القادمة. ولهذا ربما يمكن القول سيبحث دونالد ترامب عن حل وساطة خليجية مع إيران، والتصريحات هذه ربما تسبق أي محاولة للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع إيران، يعني يهدد إيران قبل الحديث معها عن إمكانية فتح باب التفاوض وعن إمكانية فتح باب التحاور. بمعنى دونالد ترامب اليوم يرفع يد يهدد بها ويد أخرى يمدها للحوار حتى دائما يظهر في صورة النصر، وحتى يظهر دائما في صورة المتفوق عسكريا والمتفوق استراتيجيا في الحرب. لكن الواقع يظهر أن نتائج صبر الآراء التي أجريت خلال الفترات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع شعبية دونالد ترامب بسبب الحرب التي شنها على ترامب، وكذلك نتائج صبر الآراء 68% من المستجوبين تظهر أن الأمريكيين غير راضين عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وأكيد جدا دونالد ترامب بما أنه اليوم لديه استحقاقات انتخابية سيضع نصب أعينه هذه النتائج متاع صبر الآراء حتى ربما يتجنب خلال هذه الفترة التصعيد، ربما يعود إلى الحرب مع إيران، وقد تكون حرب أكبر مما حصل خلال هذه الفترة التي كنت أتحدث عنها رضوان. لكن مؤكد جدا أنه هذا سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في اعتقادي عودة إلى الحرب أو الحرب أشمل سيكون رهين شروط المفاوضات التي ستطرحها إيران على طاولة المفاوضات. اليوم دونالد ترامب يريد أن يستنزف إيران في الناحية الاقتصادية، وحتى أنه في آخر تصريح يقول من بداية الحرب إيران ما نجمش تصدر حتى باخرة نفطية، ويريد الضغط بهذه الورقة الاقتصادية من خلال مضيق هرمز. وأعتقد أنه إيران كذلك لديها البدائل ولديها الأوراق الاقتصادية الأخرى، من ضمنها ورقة باب المندب اللي بدأت في هذا الخيار فيها منذ الفترة القادمة. لكن ما هو مؤكد، باب الاحتمالات مفتوح على حلين، إما حل دبلوماسي تكون فيه دول الخليج وسط، أو حل عسكري تكون كذلك فيه دول خليجية الداعم الأول للحرب الشاملة على إيران، داعم ربما مالي أكثر من كونه داعم عسكري.
1: شكرا لك بسم حمدي، خليفة شوشين، رضوان التوينسي في الأعداد والتنسيق. شكرا لك ناجي بالحاش في الإخراج الصوتي، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. هناك كون وصلنا لختام برنامج ونتونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة. موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، بعد تلقاه زميل حاتم جزبار في فلاش سبور. نتلقاه إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
4: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما ثم ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
5: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: Info. Flash News.
1: موجز والثانية ديوان اف ام عسلامة. لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد يوم 16 من سبتمبر بمعهد باستر بحث سبل أحدث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومة الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية أعلى المستوى الإقليمي. ويندرج هذا اللقاء الذي تزامن مع ورشة عمل نظمها المركز حول أولويات البحث في مجال الصحة في تونس في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجالات ذات الأولوية. وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية تنظم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس خلال الفترة الفصيلة بين 21 و24 من سبتمبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئة البث العمومية الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة باللغة العربية من الصين وروسيا وتركيا. وأضافت أن الفعاليات تتوزع بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة عربسات على المسرح الأثري بقرطاج والمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات ومدينة الثقافة الشديد الإقليمي. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس يقول في تصريح لديوان فم أن هذا اليوم المفتوح المخصص للتوعية والتحسيس والتقصي المجاني للأمراض غير السارية خصص للتحسيس والتوعية لفائدة عموم المواطنين إلى جانب تنظيم عمليات تقصي مجانية للدم والسكر بولاية جندوبة. وأضاف أن تظاهرات تهدف كذلك إلى تقديم الإحاطة والتثقيف الصحي للمواطنين مع التركيز على الوقاية من الأمراض غير السارية وأهمية التقصي المبكر عنها.
2: تحتفل المنظمة العالمية للصحة باليوم العالمي لسلامة المرض، وسنا الشعار متاعه رعاية آمنة للأمراض غير السارية. احنا سنا اخترنا جندوبة اول مرة نسافروا به في تونس، واخترنا ولاية جندوبة هي اللي تصير فيها الحدث هذا. النهار الاولاني قمنا بيوم تكويني يعني صحة خصصناه لتعزيز كفاءات الاطار الطبي الصيادلة الممرضين وكافة الاطار الشبه الطبي في الولاية. والبرنامج كان ضمن دور اليقظة الدوائية في الوقاية للمخاطر العلاجية والادوية. شفنا الوقاية تغذوية وسريرية من امراض القلب والشرايين، امراض سرطانية، فقر الدم وأمراض أخرى. وزيدنا الالتزام بسلسلة تبريد ودور صيادلة في تأمين الدواء، فهذا كان بمشارك الصيادلة والعمادة الجهوية للصيادلة في الشمال الغربي.
1: بلدية أمساك نتوني يشغل إزالة نقطة سوداء تتمثل في مصب عشوائي لفواضل البناء والهدم يقع على مستوى قنطرة طريق كروسيا بمحاذاة طريق السيارة. وضحت البلدية أن هذا التدخل الذي انتهى بتاريخ أمس أفضى إلى تنظيف كامل العقار الذي كان يستغل في رمي الفضلات. وأشارت البلدية إلى أنها رفعت حوالي 8100 طن من الأتربة وفواضل البناء والهدم التي كانت متراكمة في المنطقة. في العالم، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن الهجمات الحوثية على السعودية مرفوضة وتقوض الاقتصاد العالمي، مضيفة أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وقالت المسؤولة الأوروبية أنها تحدثت مع وزير الخارجية السعودي حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن يكون المرور البحري سلسا ودون أي رسوم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. المساعتين وستة دقائق، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني معين الشعباني كشف اليوم عن قائمة المنتخب استعدادا لزوز مقابلات القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ضد كل من أوغندا وبوتسوانا. القائمة عرفت الدعوة الأولى للمدافع محمد النسراوي والمهاجم الصادق قديدة مع عودة 9 ملعبية، كل من علي معلول على إغرام، أمين الشيرني، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، محمد علي برمضان، حمزة رفيع، سامي شوشان وسيف الله الطيب. دونك القائمة فيها كل من في حراسة المرمى المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع، يان ظلري، معتز النفاتي، يد معروس، محمد نصراوي، منتصر الطالبي على غرام، أمين بن حميد، أمين الشيرني، علي معلول في وسط الميدان، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطايف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حزم المستوري والصادق قديدة. لو نعمل مقارنة بسيطة بين آخر قائمة في المونديال اللي فات والقائمة هذه، دونك كما قلنا 11 ملاعب يتبدلوا من أصل 26 بنسبة 42.3%، حراسة المرمى بقات ثابتة، هما نفس الأسماء. بالنسبة للدفاع عرف تغيير في 4 أسماء من 9، خروج ديلان برون، عمر الرقيق، رائد الشيخاوي، علي العابدي، مقابل دخول محمد النصراوي، على غرام أمين الشيرني وعلي معلول. بالنسبة لوسط الميدان هو اللي عرف ثورة حقيقية، 5 تغييرات من أصل 7 بنسبة 71.4، خرجوا إلياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنا باع المجبري، راني خديرة، مرتضى بن والناس، مقابل دخول عيسى العيدوني، فرجيني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين ومحمد علي بن رمضان. الهجوم استقرار نسبي، نقولوا خروج زوز ملعبية هما الياس سعد وفراس شواذ، مقابل دخول سيف الله الطايف والدعوة الأولى للصادق قديدة. نذكر منتخبنا يستهل المشوار في التصفيات بمواجهة أوغندا نهار 24 سبتمبر قبل ملاقاة بوتسوانا نهار 28 سبتمبر في منافسات المجموعة الثامنة، واللي تضم أيضا منتخب الليبي. زوز مقابلات أولى يتلعبوا في استاد حمادي العقربي برادس، أول حصة تدريبية باش تكون نهار 21 سبتمبر 7 نتاع العشية، مفتوحة 4 ساعة لوسائل الإعلام. نسكر قوس المنتخب الوطني ونحكي على تعيينات حكام مقابلات المؤجلة من رابطة المحترفة الأولى. مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، اتحاد بن قردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف بإدارة الحكم نضال الطيف وتقنية الفار لهيثم جيرات. سينون زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي واجه ترجي الرياضي الجرجيسي، مقابلة يزفر حمزة جعيد وتقنية الفار لأمير العيادي، وساسس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة يزفر حسين بن ساسي وتقنية الفار لسلوفيني دافيد سامايتش. أبرز المواعيد في أوروبا نختم بهم في البريمير ليج، 8 برينفورد تشيلسي، البطولة الإسبانية 8 إسبانيول إتش، في الكالشيو 8 غربا مونزا ساسولو، في البطولة الألمانية 7.5 بايرن ميونخ تواجه يونيون برلين، وفي البطولة الفرنسية موناكو تواجه لانس.
0: احنا الجوار نمره 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكايه غرام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم ان البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في مدينة يقولوا لها زفتة، تابعة لمحافظة الغربية في دلتا النيل على الضفة الشرقية لفرع دمياط. ورغم اللي اسمها بالدارجة متاعنا ما يوحيش بأشياء باهية، المدينة هذه معروفة بتاريخها الوطني العريق ومساهمتها في ثورة 1919، يعني وقت اللي أعلنت استقلالها على الاحتلال البريطاني في الفترة اللي تم فيها اعتقال الزعيم سعد زغلول. في نفس الإطار الجغرافي، يعني مدينة زفتة، الوقائع بدات مع طفل صغير اسمه عبد رب موسى فريد موسى، من عائلة بسيطة برشا، أكل ينهار الفوق وعشرة اللوتة. لكن هالطفل هذا من صغرته أمه لاحظت عليه اللي هو كان عنيف برشا مع الصغار الأخرين، يعني عنده ديزامبولسيون أغريسيف، نبضات عدوانية وما ينجمش يتحكم فيها بالكل. والصادم في المسألة هذه أنه ارتكب أول جريمة ليه وهو عمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي ما زالت رضيعة دوب ما غلقت العام وخنقها وما سيبها كان ميتة. أم وقتها فاقت بيه وقالت له شعملت للطفلة؟ قال لها بكل بساطة نلعب معاها يامي، وهي شدت له كلات له جحره بالضرب وعطاته تريحة نباش القبور، صار قتله لحمه. أما ما قالت لحد على الشيء اللي صار، بلعت السكينة بدمها والموضوع مشى عادي. أمها كالطفلة المسكينة الرضيعة اعتبرت اللي بنتها تخنقت بريقها مسألة قضاء وقدر، وحتى حد ما شك في عبد ربه وإلا عرف سبب الوفاة الحقيقي.

0: الرضيعة تنزيت والطفل كبر حتى لين وصل عمره 19 سنة، وبالتحديد في عام 2007. في الأثناء عبد ربه تخلي يخدم صانع زازار، ومش هذا برك، تعلم الطبيخ ولا يخدم شيف كوجينة في نزل سياحي، ووقتها تشهر باسم محمد كفتة، وخلينا نقوله بالتونسي كفتة. وبحكم الخدمة هذه في الوتيل ادخل في جو السهريات، بعبارة أوضح ولا يتبع في المميسات فتيات الليل بائعات الهواء بصفة عامة اللي يجيوا يسترزقوا من حرفاها كالنزل. يقابلهم غادي في نفس البلاصة بعد ما يكمل السيرفيس نتاعو، يا يمشي لهم للكباريات والبواتات اللي موجودين في المنطقة. وفي ظرف قصير سي كفتة ولا مغروم غرام كبير بالبنيات، إيش عللهم سواب وشمع باش يدخل معاهم في علاقات سريرية باش ما نقولوش الزنسية. وبالطبيعة الفلوس تحل البيبان الكل، وزيد كفتة عنده لسين يقردش الصوف ويغزل الحرير. وبطبيعة الحال الغانيات أو المميسات أو بائعات العواطف والعواصف في ساعة ما يعطيوه الشنب. المهم في حديثنا أنه عبد ربه، وخلينا نقوله كفتة، اختار الثنية هذه، وكما يقولوا من شب على شيء شاب عليه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات شاف واحدة خارجة من الوتيل التربق في قدام صباتها والترشق في اللبان، تقول بقرة تشتر في طرف حشيش، وكانت عندها ما توري وفي زنودها ما تعري، يعني من غير هدوم كما قال عادل إمام. ومن كثر ما هي عاملة مكياج تقول مستيق، وجهها يتقشر تقشير، وصاب على روحها دبوزة كاملة متاع برفان، لين ريحتها ولات تعترق تقول ثعلب تتشم من بيت من السيدة زينب للحسين. مختصر الحديث، عبد ربه خلينا نقوله كفتة شمها، اخزر لها، ذبلت له عينيها، وهو قعد يرمشلها بعينيه في جرة بعضه، هاو كود هاو فار، يغمس غمزان. ملخص الحديث، تضرب فيها وضربت فيه، ولا كل يوم يقابلها ويجبد معاها الهضرة، حتى لين الأمور اتطورت بيناتهم وولات علاقات حميمية باش ما نقولوش سريرية، وحامي الوطيس ولهبوا في بعضهم الهبان، وحتى عسكر الحريقة ما ينجموش يطفيهم. العلاقة هذه ما بين هالفتاة اللي اسمها نادية وعبد رب وكفتة دامت بالقداء، وهي كان ماشي في بالها أنه في نهاية الأمر بش يعرس بيها، لكن حساباتها طلعوا غالطين، لأنه في أول عام 2011 سي كفتة اختر له بش يزقزق بنادية وياخذ مرأة من غير ما يقول لها، وخليها في التوش ياكل في روحها ماكلة، وماذا بيها تقتله ترحيه وتعمل منه مقرونة بولونيس. عبد ربه، وخلينا كالعادة نقوله كفتة، سكن مرته في مدينة زفتة في كفار إسماعيل، بنى بورتمان مستقل على دارهم، وعنده باب وحده يدخل ويخرج وقت ما يحب. وأكيد لهنا راكم تقولوا ماذا معرس ولا مسويقاته ما عادش بش يتبع البناويت، لكن هذا مش صحيح. كفتة زاد هاج وماج ولا ياكل بالزوزيدين، الطايح مرفوع، وكل مرة مع واحدة، لدرجة أنه مرته اللي مازال كيخذيها ومغلقش معها العام وماشي في باله اللي هي مغمضة فاقت بيه وبرواندو. في نفس الإطار العائلي اللي دخلت فيه أول شرارة خيانة وعاقبتها بطبيعة الحال هي تهديم العش الزوجية، عبد ربه كفتة ما كان عنده حتى مشكل، متملح متطرح جملة بالنسبة ليه يخون مرته حتى لو كان تبدأ على علم به. ولهنا بدأت المشاكل بيناتهم والعرق، وهذا طبيعي أنه المرأة عندها كرامتها وصعيب باش تسكت على علاقات الخيانة، خاصة وأنها كانت تشوف اللي زي سماش، يعني الإرساليات اللي تجيل تليفون رجلها واللي يبعث فيهم هو بكل حب وغرام وهيام. نادين مرتو عرفت زادة أنه أكثر واحدة على اتصال برجلها هي نادية، ونومروها كان متصدر القائمة متاع المكالمات الكل. وبما أنه كيف تتملح من مرتو شد في نفس المشد، نادين ما عادش تتحمل
1: صح؟
0: وغادي في نشرتها له بالرسمي وكلاته ماكلة، وهو وقت لعلو النيرف ومعاهم الكلبة بنت الكلب، قال لها بكل عنزة واحتقار: أنا نسوح بنساء ونرقد معاهم ونعمل اللي نحب، وانت هاكم الحيوت كسر عليهم راسك. وكل عركة كبرت بيناتهم ولا فراع باليدين، كيف تتحول ورمى يدو على رقبة مرته واخلقها ودومك بس عليها المرا هبطت قدس، مع العلم وأنها كانت كما نقوله احنا بسقيقة موفية، يعني ضعيفة وقليلة جهد، وطاقة التحمل متاعها كانت محدودة. عبد ربه كي شاف مرته نادينة تلتخت على الأرض وما تتحركش بالكل، كاهب عليها باش يشوف شبيها، ووقتها في نفاق بالعملة متاعه وبقى مستغرب لأنه ما تقويش عليها أكثر من لازم. المهم أنه في الوقت ذاك هو يخزر للجثة متاع مرته، اتذكرها كالرضيعة اللي صفر لها بروحها وهو عمره 9 سنين. عبد ربو بقى يقلب في جثة مرته مليح، ملقى عندها حتى أثر يبين اللي هو قتلها أو حتى تعارك معاها، معناها لهنا بدا يكمبس كيفاش باش يتخلص من الجثة. وكيف هم اللي رقبتها ما عليها حتى أثر متاع خنق، وهي بطبيعتها كانت لابسة حجاب متين مغطي لها رقبتها، زاد تأكد فماش البلايص متاع أثار سوابعه، ملقى حتى شيء. وخلف هذا اتأكد زاد أنه لا ثم لا تخبيش ولا مقاومة من أي نوع. مرته نادين تقولش عليها ماتت بسكتة قلبية. مختصر الحديث، كفته أبقى يخمم كيفاش باش يتخلص من المشكلة هاني. الظروف ما هيش كما وقت اللي خنقها كالرضيعة وهو صغير. ولهنا الحل اللي لقاه أنه يكلم طبيب الصحة العمومية، وبالوقت طلب طبيب المستوصف بتاع الحومة باش يجي يشوف له مرته. ودوب ما خلط الطبيب قال له راهي مرتي كانت لابس عليها وفجأة طاحت على طولها وما في عينها بلة. الطبيب بعد ما عاين الجثة قال الكفتة أنه الموت طبيعية لأنه ما لقاه حتى حاجة تدل اللي صار عنف، وهذا هو الشيء اللي كان متأكد منه عبد ربه كفتة. وفي نهاية الأمر وبعد 11 سنة من جريمة الأولى اللي خرج منها كالشعرة من العجين، زاد جريمة ثانية بنفس الطريقة لكن المرة هذه في حق مرته، وللمرة الثانية حتى حد ما شك فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه مرته صحتها على قدها، عندها برشا أمراض مزمنة من السكر للدم لضيق النفس، والدويات متاعها الموجودة في الدار خير دليل على ذلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عبد ربه كفته خذا تصريح بالدفن من عند الطبيب متاع الصحة، وصارت مراسم الدفن في نفس العام اللي خذاها فيه 2011، يعني مريت وما عاشتش معاه 12 شهر كاملين. العام غلقت توش والتحقت بجوار ربها. في تسلسل هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه عبد رب وشهيرة كفتة كان ذولة غرزة ميتة، وقليل اللي يعرف باش ما نقولوش حتى حد أنه كان يتبع في المومسات وداخل في أمور دعارة، والأغلبية يعتقدوا اللي هو إنسان مستوي يخدم على روحه محترم وما هوش متع موبقات. الراجل شاف كوزيني في أوتيل وما أدراك، وأصحابه والناس اللي يعرفوه الكل يقدروه برشا ويتصوروه فوق الشبهات. المهم أنه كي ماتت مرته، عبد ربه منعلش الشيطان وقال سيب علي من هالثنية، بالعكس واصل في نفس الطريق وباقي مع نادية ويعاشر فيها جنسيا بانتظام، وقريب يغلقوا مع بعضهم 6 سنين حميميات. وأكيد راكم تتصوروا أن العلاقة هذه اللي بيناتهم ما يشبش الدوم إلى ما نهاية له، أكيد راهي نادية باش تولي طامعة في العرس، وخاصة بعد ما كفت مرته ماتت. وهذاك هو اللي صار، نادية بدأت تزن وتخرنن على كفتة بشوية بشوية، في خوذني في هيا نعرسوا في هيا نعيشوا حلال، لكن هو ما حبش يسمع الحديث متاعها. بالنسبة ليه هي مومس فتاة ليل بائعة هواء ومش ممكن ياخذها. وباش يثبت لها اللي هي ما هيش متاع عرس، عبد ربه اخذها امرأة أخرى وجاب منها وليد وثلاثة بنات. أما ما قطعش علاقته بالموميسات وبنادية بالذات اللي كانت رغم كل شيء حب حياته. وبما أنه مدمن على البنويت ونسا ويتبنى في الجو هذا ولا معاش مززيته عشيقة واحدة ورصات له يتبع في بنايات أخرين بما فيهم نسا واللي يخدموا في نفس لوتي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث سي كفتة ظهرت عنده شاهية كبيرة أو بعبارة أوضح نهم جنسي فايت الحدود. وما كفاهش المرأة اللي عنده صاحبته نادية زاد عرس بمرأة ثانية مغمضة كما اللي قبلها. ولهنا اتضح أنه كفتة عنده مرض العلاقات النسائية وخلينا نقول اللي هو مفترس جنسي لايت. هذا الحد الآن لربما من بعد يتغير في عوض لايت يولي شايت. في تتالي هالأحداث وتعدد الزوجات والعشيقات والمميسات نادية بتبيعة ما كانش عاجبها الحال. صبرت على همها وقالت بالكشي كفتة يهديها ربي ويرجع له شاهد العقل ويعرف اللي هي الوحيدة اللي تستحق باش تكون مرته. وواصلت في التخرنين وقعدت باقي تزن عليه وهو يقول لها ألف وأعوذ بالله، لأنه يعرف حق المعرفة أنه حديث الناس ما هوش باش يرحمه. المهم أنه كفتك يقلق من نادية ومتنقريز متاحة قرر باش يقطع علاقته معها تماما في عام 2023 بالتحديد. وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، ما تعداش عام والنادية اتصلت بكفتة في عام 2024 قالت له نحب نقابلك ضروري في أقرب وقت ولاني باش نحكي معاك على عرس ولا على أي نوع من أنواع الارتباط، نحب نقابلك فقط. عبد ربه يعني كفتة قال لها اليوم مستقر وما عندوش امرأة برك، عنده اثنين وبصغارهم، وطلب منها باش تبعد عليه بعد سماع الأرض وتخليه في حاله كما يقولوا المصاروة. المفيد نادية شدت صحيح حتى لين كفتة قبل باش يشوفها وعملوا موعد مع بعضهم في دار أخرى على ملك كفتة في كفر إسماعيل في نفس الحومة زفتة، وكان عاملها متاع موميسات وسهرات حمراء. مع العلم أن وزير نسى هذا ما انفلت شيء وحتى اللي يتعرف عليهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يجيبهم غادي، وهالدار هذه ما يعرفها حد من صحابه. معنا قلنا لكم السيد ما يضويش بالكل وقاتل الغرزة. في نفس الترابط نادية جات للبرتمان في الموعد اللي تفاهموا عليه وعدات مع كفتة ليلة زفتة معهم عندهم عام ما تقابلوش. وكي قريب يطلع الصباح غلبها النوم دخلت البيت من البيوت باش ترقد. هو قال لها ما زلت فايق أتى ونخلط عليك، وبقى يستنى فيها حتى لين هبطت فاشكة، لكن في نفس الوقت يخمم كيفاش باش يتخلص منها لأنه يعني فهم اللي ما هيش ناوية باش تسيبه وباش تبقى مكبشة فيه وتزن عليه حتى لين يقبل أنه يعرس بيها. وربما في الأثناء تدخل معاه في مرحلة أخرى وتولي تهدد فيه يا ياخذها يا تكشف علاقتهم للقاسي والداني وتشوه له سمعته. واسمع عادي اللي ما سمعتش، بعد السيف كفتة معلق منجل وخذ مومس، وهذا هو اللي كان خايف منه وما يحبش يوصل لهيك النهار. مختصر الحديث كفتة بعد ما خمم مليح في الموضوع وتأكد أنه نادية في سابع نومة تخلى عليها للبيت، لكن قبل كل شيء جاب معاه إشارة يعني كشكول، وبالوقت تنطر عليها كل وحش وخنقها. وما هو السيد ولا اختصاصي في الخنق بأنواعه، لكن نادية ما كانتش ضعيفة وقليلة جهد كما مرته الأولى اللي المسكينة ماتت دوب ما نزللها على رقبتها. هي بالذات قاومت ولا تتسيح وتفارع وتخبش، وهو ما كانش قاري حساب الشي هذا وما في بالوش اللي هي بشدافع على روحها بالشراسة هذيك الكل. ادخل بعضه ولا يضرب فيها على قوة قوته، وفي نفس الوقت يدور لها فيها كالكسكول على رقبتها ويكبس. ثماش ما يتقطع عليها نفس. لكن شيء نادية باقي تفارع فيه وتسيح، وهو ما خلى معمل. اضرب لها راسها على الحيط ومنعتها مقص، وتاحت في القاعة وهو معها جافوق على صدرها. ورغم هذا ما استسلمتش وبقات صامدة بحرارة الروح، وسياحة ماشي ويقوى كفتة ولا مرعوب، لأنه خايف للجيران يسمعوهم وأمره يتكشف. لكن في نهاية الأمر وقت اللي كفتة بركلها على صدرها وكان بالانكو على حاله، اقطع عليها نوعا ما نفس كالكشكول، وزيت سكر لها فمها وخشمها بيده. المسكينة فغمت لقفت حاولت باش تجبد نفس، ومنها ترخاتب كلها. ورغم هذا كفتة ما سيبهاش وباقي يكبس فيها كالكشكول على رقبتها، ومسكر لها خشمها وفمها بيده حتى لين فارقت الحياة. في نفس الديكور الرهيب البرتمان متاع كفتة وهك الجثة متاع نادية ملطوخة في القاعة، عبد ربو بقى يخزر لها. والمرة هذه ثم أثار متاع عنف باينين بالقداء، دمغتين في راسها والدم باين، وفما بلايس زرق وأثار متاع خنق، معناها حتى طبيب ضرير ما يعطيهش إذن بالدفن. وخلف هذا ما يشمرته، معناها يلزمه يلقى حل آخر. عبد ربو بقى يفكر ساعتين كاملين وهو مقابل الجثة متاع نادية، يلوش كيفاش يتخلص منها. ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة
1: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فهم إسبورغرام.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مصر وبالتحديد في مدينة يقولوا لها زفتة وهي تابعة لمحافظة الغربية، الوقائع بدأت مع طفل صغير اسمه عبد ربو موسى فريد موسى. شو هي راه كفتة؟ ارتكب جريمة وعمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي مازالت راضية عمرها عام وخنقها وما سيبها كان قرصها ميتة. أمه فاقت بيه وسألته شو عمل لها، قال لها نلعب معاها. وقت عطاته تريحة نباش القبور وبلعت السكينة بدمها وحتى حد مفطن. عائلتها اعتبروا أنه هكا الراضية شرق تبريقة، والمسألة قضاء وقدر. عبد ربو موسى وخلينا نقوله كفتة وقت اللي وصل لعمره 19 سنة وبالتحديد في عام 2007 تخلي يخدم شاف وجيني فيوتي. وقبل الخدمة هذه كان يخدم صانع جزار. المهم خدمة لوتيل خلاته يغرق في عالم الغانيات والموميسات، وتغرم بوحدة اسمها نادية ولات صاحبته وحبته باش ياخدها، لكن هو رفض وعرس بامرأة أخرى. ومرته كفاقت بيه اللي هو يلعب في ذيل وعنده برشة علاقات جنسية مع موميسات، ثارت عليه وتعاركت معاه، وفي وسطها كشبات والعيات خنقها وماتت ما بين يديه. وبما أنه ما ثماش أثار عنف عداها عطبيب اللي اعتبر أنه الموت طبيعي، مع العلم وأنه مرته ضعيفة وعندها برشة أمراض من السكر وغيرهم. ولهنا راكم فهمتوا اللي عبد ربه اقترف جريمتين، الرضيعة ومن بعدها مرته. وما كفاهش اللي عمله باش يكمل سلسلة الجرائم متاعه، ويقتل عشيقته نادية.

تقديم القضية وبعدها كالجريمة شنعاء، عبد ربه ما نجمش يكلم حتى طبيب باش يعطيه تصريح بالدفن. المرأة معيش مرته مش باش يقوله، والأثار متاع العنف اللي موجود عليها واضح وجلي، وبحكم اللي هو جزار وباش جزار وسناعي مشهود له في الذبيحة والسلخان والقصان، معناها باش يستعمل مواهب والفذة ويرتاح من جثة متاع نادية. وعلى هذاك مشى جاب الدوزان متاعه اللي كان حاطه في دار اللوتة كيما قولوا كاف، ولا بيتة خاصة للشي هذا. وبالوقت أحبط جاب زوز سكاكن متاع ذبيحة وزوز سواتر، ومشى شرى 5 شكاير كبار ومتان باش يحط فيهم أجزاء الجثة اللي بالنسبة ليه زهومة. وهذاك هو اللي صار، طلع كل شيء للطاق اللي يسكن فيه على أساس يقطع الضحية إربن إربن ويعبيها في كشكاير. لكن من بعد كيف تخاف لا يهبط برشا دم وهو يقص فيها كالقتيلة، وربما يسيح البرة وما يخلطش باش ينظف كل شيء، وبتبيع الجيران باش يفيقوا بيه. اش باش يعمل؟ طلع الجثة للطاق الثاني، علما وأنه مازال يكمل في البني، والطاق الثاني هذا مازالت فيه مرمى وبلاش ضوء. كيف تطلع الجثة متاع نادية واستعمل الضوء متاع تليفونه باش يقوم بعملية التقطيع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث وندخلوا في التفاصيل، قص نادية 5 أجزاء وحط كل جزء منهم في شكارة وربطهم مليح، ومن بعد مشى لواحد صاحبه تسلف من عنده موتور قالوا اللي هو مستحق له في قضيات، لكن هو في الحقيقة ناوي باش يستعمله على أساس يتخلص من أجزاء متاع الجثة ويطيشهم في ترعة الخضروية. والترعة هذه كما قول وإحنا كنال وهد يتعدى على 3 محافظات، الغربية الأليوبية والمنوفية، والكلهم يتجمعوا في واد واحد ويصبوا في النيل عن طريق دمياط. وعبد ربه بعد ما تسلف هيك الموتور ولا كل ليلة يرمي شكارة حتى لين تخلص منهم 5، واخذ احتياطاته باش ما يشوفوا حتى حد، وقام بمهمة التخلص من الشكاير حتى للآخر، ورجع لداره متهني فرحان وكأنه مشى طيش زبلة، وواصل حياته بصفة عادية حتى لين جاء نهار 23 أكتوبر 2024. وما نسبقوش الأحداث، في الحقبة هذه من القضية ونهار 23 أكتوبر كما ذكرنا لكم 2024، نهارتها بالذات فلاح يخدم في أرضه اللي محاذي الترعة يعني الواد أو الكنال، وإذا بيه يشوف في شكارة مقرط على الحافة جابها الكورينتي غادي ما بتتشي فوندو. والشكارة هذه بالطبيعة هي واحدة من اللي عبد ربه طيشهم من هكا 5 في واد الخضروية. الفلاح جبد ذاك الشكايرة وحلها وكلا فاجعة تحياته، لأنه أولا غشمته الريحة لين لعبت عليه الدوخة، وزاد شاف أشلاء آدمية في حالة تعفن متقدمة. بطبيعة الحال هكا الفلاح بالوقت طلب الشرطة، وخلطة التامة والقاوة العامة مجنجنين على هكا الشكارة يتفرجوا. الأمنيين فرقوا الناس وقاموا بالمعاينة وفهموا أنه الاكتشاف هذاك ماله إلا جزء من جثة تم تقطيعها وتحطت في شكاير، وبالتالي يلزمهم يلقاوا الأجزاء الأخرين. مديرية الأمن متاع زفتة جابت غواصين وفرقة الأنياب باش يلوجوا في محيط الترعة يعني الواد، والبوليسية كانوا يعرفوا أنه عملية التعرف على الضحية مايش سهلة بالكل وباش تاخذ لهم جهد كبير وبارشة وقت. وهذاك علاش تم تجنيد عدد كبير من الأمنيين والمعمل الجنائي تحط على ذمتهم، وتعملت التحاليل الكل اللي مكنت من تحديد الخصائص الجينية للضحية، يعني تم استخراج لاديان في انتظار أنه تصير مطابقته مع حامض آخر يكون من أقارب الضحية، أما يلزم يلقاهم أولاً. الطريقة الوحيدة اللي نجموا بها البوليسية باش يتعرفوا على الضحية ماهيش سهلة بالكل إذا ما نقولوش مستحيلة، وأول حاجة قاموا بها الأعوان هي الرجوع البلاغات الاختفاء اللي صارت في المدة الأخرى
وتم فيها الاعتماد على زمن الوفاة اللي حده الطبيب الشرعي من خلال تشريح أشلاء الجثة اللي لقاوها في الواد. وأول معطى توصلوا له أنه الضحية امرأة والبصمة الجينية متاحة واللات معروفة. وبطبيعة الحال المحققين بعد ما راجعوا بلغات الاختفاء الأمور كلها تحصلت في النساء. وقتها اتصلوا بالعائلات اللي فقدوا واحدة من بناتهم في الفترة الأخرى على أساس ياخدوا من عندهم عينة من الأديان، وبالتحديد من اللي سيلتهم مباشرة باللي اختفوا، يعني الأم البو ولا واحد من الأخوات. العملية هذه خذت برشا وقت، لكن الحظ لعب دوره، لأنه في نهاية الأمر لقاو تطابق ما بين الجينات اللي استخرجوها من أشلاء الجثة والبصمات الوراثية متاع أم. وهالأم بلغت على اختفاء بنتها اللي اسمها نادية. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث والأبحاث والتقصيات، وبعد ما تم اكتشاف هوية الضحية واللي هي نادية، الأمنيين عرفوا اللي هي كانت بياعة هواء، وعرفوا زاد الوتيل اللي تعرض فيه خدماتها. وكي قاموا بالتحريات متاعهم اخذوا كشف من مكالماتها الهاتفية، وفهموا اللي هي على اتصال مستمر بواحد اسمه عبد ربه يخدم في نفس الوتيل اللي هي مستانسة تمشيله. البوليسية عملوا نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة متاع الوتيل، ووصلوا للاستنتاج اللي به الفائدة، وفهموا أنه نادية وعبد ربه يعني كفتة عندهم علاقة عشق كبيرة، وأمورهم الحميمية على العال وفاتت كل الحدود. لكن هكا الأشلاء اللي لقاوهم غيروا كل المعطيات بما فيهم مجريات الأحداث.

0: هكا ثم شكون شافوه ماشي للقنال على الموتور وشافوا زاد الشكارة اللي هززها وراه. لهنا الأمنيين أخذوا شهادات الناس ومشاو مباشرة الكفتة باش يلقيوا عليه القبض في داربو القرية متاعهم، مع العلم أن الشرطة مشاو له في كورتاج كامل متاع كراهب. والمتساكنين ما فهموش علاش الأمن جايهم الغادي، أما كي شافوهم هزوا كفتة بالهلالو بقاو مظلومين. الراجل بالنسبة ليهم سمعته باهية وطيبة بين الناس وحد ما يشك فيه. خلف هذا الحاجة المؤكدة على كفتة بالنسبة للأهالي متاع منطقته وعائلته هو أنه إنسان رايض لا يعمل مشاكل ولا يدخل في العزق. والشرطة لو كان ما لقاوش عليه أدلة واضحة وجلية ربما هما بنفسهم ما كانوش يصدقوا أنه هو متاع جرائم وعنده في سجله رضيعة وزوز نساء قتلهم. لكن كما قولوا في نهج التريبيونال البحث يجيب.
1: خد بالك ظباط المباحث بقول لك الاهالي زي ما بقول لك ما حدش مصدق اللي هو ده هيبقى قاتل، يعني ما حدش يتوقع نهائي ان الشخص ده الهادي قوي ده طباعه ما لا بيعمل مشاكل مع حد، هادي في نفسه ومحترم جدا مع الناس. شوف بقى علاقاته المشبوهه قد ايه ومرتكب جرائم قد ايه، وبين الناس
2: الشيف المحترم
1: بيواجهوه بالقضيه وبتدي الخناق عليه بيعترف بقتله للسيده اللي تم العثور على جثمانها.
0: في تسلسل هالأحداث ودوب من الأمنيين بدأوا يستنطقوا في كفتة ما ضيع لهمش الوقت وما تعبهمش بالكل. قدم لهم اعتراف أنه هو اللي قتل نادية، وبالنسبة للأمنيين هذا شيء ريحهم. لكن كفتة زاد قال لهم أنه قتل مرته وقبلها هي وهو عمره 9 سنين قتل طفل عمرها عام رضيعة. الأمنيين لهنا بقوا باهتين وخزروا لبعضهم، ومنها بقاو يثبتوا في عبد رب وموسى، وفهموا من ملامح متاع شخصيته أنه السيد بكل بساطة تيور ان سيري، قاتل متسلسل بكل المواصفات. وأول خاصياته أنه قتل 3 ضحايا منهم بيبي كان وقتها عمره 9 سنين وربما في غلطة. والميزة الثانية أنه السيد ينجم يتصرف بشكل طبيعي في وسط المجتمع، يعني ما يجيبش الشبهة بالكل، وعنده قدرة عجيبة على إخفاء جرائمه. وآخر حاجة هي غياب لومباتي، يعني الشفقة أو التعاطف مع الناس اللي حاولوا. وهذاك علاش المحقين ما صدقوهش كي قال لهم اللي هو قتل نادي على خاطر بقات تزن عليه وتحبه ياخذها، وزاد رمي عليها المسؤولية أنها هي اللي لزته باش يقتل مرته، لأنها فطنت بالعلاقة اللي ما بينه وبين نادية من خلالها كالإزاسة ماس اللي تبعث له فيهم. وفي الحقيقة هذا بكلهم تعليت متاع كفتة، لأنه ما كانش رافض نادية لأنها مومس وتجيب له العار، وإنما كفتة كان رافض كل بائعات الهواء والمومسات، وقال بعظمة لسانه للمحقين أنه موتهم خير من حياتهم. ومن غادي زاد في الاعترافات متاعه واعترافات أخرين واللي المحقين ما كانوش يستناو فيهم بالكل، وقال أن الضحايا متاعه ما همش 3 فقط وإنما أكثر، وبدأ يفهم فيهم أنه بعد ما قتل مرته وقبل ما يقتل نادية اخنق 4 فتيات ليل على الأقل، هذم اللي استعرف بيهم وربما صحيح. أما زاد وضح اللي هو قص كل واحدة منهم على 5 طروف وحطهم في شكاير ورماهم في ترعة الخضراوية وحد ما فاق به. والشي هذا بطبيعة الحال زاد وضح اللي هو قاتل متسلسل من صنف كبير، مع العلم أنه عبد ربه ما كانش مستحق الدافع باش يستجرم. وقالها وفسرها للمحقين بصريح العبارة، أكد اللي هو يحس بمتعة كبيرة وقت اللي يبدأ يقص في جثة متاع مومس ويتلذذ باللحظات اللي يخنقها فيهم ويبدأ يشوف فيها وهي تطلع في الروح وهو باقي نازلها على رقبتها بيديه الاثنين وعامل كيف. وهذاك علاش اختار هالمود أوبيراتوار، يعني أسلوب تنفيذ الجرائم متاعه الخاص به. والشي هذا أكد نهائيا بدون أي أدنى شك أنه ملامح عبد رب وموسى شهرة كفتة هي ملامح وشخصية القاتل المتسلسل، والخنق اللي اختاره كوسيلة

0: تنفيذ الجريمة هو الطريقة تخليه يحس بسيطرة مطلقة على الضحايا متاعه. في التطور هذا من القضية، المحققين وبعد ما سمعوا كل الاعترافات متاع عبد ربه واللي ما كانوش يستناو فيها، قالوا يعطيه الصحة، هاي القضية جات مسهلة واعترف بكل شيء وما عادش مفاجآت. لكن عبد ربه زاد خرج لهم بحاجات باش يزيد يدوخهم بها. قال لهم أنه ما كانش ماخذ زوز نساء فقط، وإنما خمسة، والكلهم بعقود قانونية. وأكد أنه بعد ما قتل مرته الأولى اخذا واحدة أخرى وحب يقضي عليها زادة، لكن هربت منه بالروح. والسؤال اللي بقى معلق في أذهان المحققين، قداش عبد ربه قتل من فتاة ليل وخلف مرته الأولى، شنو اللي صار في الأربع نساء الأخرين؟ الأمنيين من بعد تأكدوا أنه نساء اللي خذاهم ما عدا الأولى ما صار لهم شيء، أما ما نجموش يعرفوا قداش من مومس قتل، لأنه هو مستعرف بخمسة. وربما الكلام متاعه صحيح، لأنه عارف روحه باش يمشي للموت، معناها الاعتراف ما يكيدوش. مختصر الحديث، المحققين بقاو يلوجوا على السبب الحقيقي اللي خلى عبد ربه يقوم بهالجرائم الكل، لكن هو ما خباش عليهم. قال لهم وهو صغير شاف أمه تمارس في الرذيلة وفي الجنس مع واحد قريبهم، والحكاية هذه ابقات في ذاكرته وما نساهاش، وعلى هذيك عدى صغره وهي تاكل فيه ماكلة بالضرب، والصدمات هذه خلاته يولي عنيف من صغرته. عبد ربه قال اللي هو حاول باش ينتحر مرتين، واحدة منهم حب يرمي روحه تحت كهربة، لكن الكهربة هذيك اتحشيته وهربت عليه، والشيفور متاعها بعد ما منع منه يلقى روحه كف وغرزة مع برشا كراهب، وصار أكسيدون كبير برشا، ماتوا فيه مجموعة متاع ناس. لكن كفتة ما صار له شيء، كي تقول خبشة لا
1: تشيب بواي من غير أي ذنب من غير أي سبب، حتى الضحايا اللي هم الأخارس ما فيش بينه وبينهم أي عبد
2: الله. الفترة الزمنية اللي كانت تنقضي بين عملية الخن
1: شيء بيحارب له، يعملوا يا ما عملوش شيء من جواي، بحاربه وبحاربه.
2: بتتعاطى مخدرات؟
1: ابدا ما تعطاش مخدرات.
2: وكون ان انت شفت والدتك تمارس علاقه غير شرعيه عامه في يوم من الايام، هو الداعي انك انت تفتكر كل ما تيجي رايك؟
1: لا انا ما شفتهاش في حاجه زي كده.
2: هي كده
1: ما حصلش.
2: وايه الدافع اللي يخليك تفتكر في الجرايم معها؟
1: كانت هي دي اول وقعه، كانت هي دي اول وقعه اللي هي الطفله اللي انا بحكي لك عليها. دي كانت أول وقعة طفلة وأنا عندي تنزل، حتى جهات التحقيق اللي بتحقق معايا أنا كلمت في كل الصغيرة قبل الكبيرة قدام جهات التحقيق، قدام رئيس الإثارة وقدام النيابة، فقالوا لي دي أنت كنت عارف صغير مش عارف حاجة.
0: في نهاية القضية أكيد راكم تتساءلوا شنو العقاب اللي يستنى في عبد ربه. بطبيعة الحال الأعدام، وعلى هذاك نهار 10 نوفمبر 2024 اتحالت أوراقه على المفتي. هذا بعد ما ادعى المحامي متاع عبد ربه أنه مداركه العقلية ما هيش سليمة 100%، وحاول بشيوهم القاضي أنه الجرائم وراهم اختلال نفسي وعقلي، لكن القاضي اللي يحكم في القضية قريب يقول لهم أنه إذا ما يتحكمش على عبد ربه بالإعدام هو اللي يولي مختل عقليا. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5.

0: FM.
1: نفسي أحبك حب تاني تاني تاني تاني تاني حب فيه

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملاك تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل Come.

ميكسي وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: وجزوة الثالثة ديوانا فهم عسلمة. الشرطة البلدية بسوسة المدينة ومصلحة ترتيب والتنسيق ببلدية سوسة نفذتا حملتين ميدانية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة بعدد من النقاط داخل المدينة العتيقة. وضحت بلدية سوسة في بلاغ لها أن هذه التحركات الميدانية أسفرت عن الحجز الفعلي للمعدات والبضائع المعروضة بصفة مخالفة للترتيب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين. وأشارت البلدية إلى أن تنظيم هذه الحملة يهدف إلى المحافظة على النظام العام وحماية الفضاءات العمومية، مذكرة بمنع استغلال الملك العمومي والانتصاب الفوضوي دون الحصول على التراخيص. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكالية التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. وأوضح رئيس ديوان الفلاحة هيكل حشلاف أن الوزارة تعمل على إحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجية الوطنية وضمان توزيعها العادل في الأجال، مضيفا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. ووصى الديوان بالابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وعدم المجازفة بعبور الأودية وطرقات المغمورة بالمياه والتثبت من سلامة المنازل خاصة أسطحها ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. تواصل تدفق اللاجئين ونازحين اليمنيين عبر البحر إلى بلدة أوبخ شمالي جيبوتي على متن القوارب هربا من المواجهات المسلحة المتواصلة في مناطق عدة من اليمن. ووضحنا عدد الواصلين تجاوز 2700 شخص، من بينهم عائلات وأطفال وكبار سن وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن معظمهم قدموا من مناطق ذو الباب والمخة وباب المندب وتعز ومناطق أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1.

0: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: مرحبا بكم اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2026 حلقة جديدة من برنامج داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. نحكي على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفية الكان مواجهتي أوغندا وبوتسوانا. في تونس دونك تغييرات بالجملة في قائمة معين الشعباني، 11 لاعب يغادرون وعودة الحرس القديم 11 لاعب مقارنة بآخر كونفوكاسيون اللي كانت لصبري اللموشي في المونديال. هل ظلم الزعلوني الحاج محمود وكذلك عمر بن علي؟ قراءة في الأرقام، التونجو اللي لعبوه الملاعبية اللي جاءوا، شكون خير من شكون؟ بطبيعة فقط بالأرقام. زياد الجزيري هل يعود للنجم الرياضي الساحلي بين مؤيد ومعارض؟ هل يعيد أمجاد جوهرة الساحل؟ الرابطة الأولى لكرة القدم السياسات للتدارك وإرضاء الجماهير، الهمهمة تبحث على أول هدف لها في الرابطة الأولى، سيكون أو هل سيكون الهدف هذا في بنجردين؟ والعكارة ضيف ثقيل على النادي الإفريقي. أسبوع جديد، نهاية الأسبوع الحالي في أوروبا، صراع العمالقة على الصدارة يتواصل في إسبانيا، في إنجلترا، في إيطاليا مع صعود روما هذا الموسم، وباريس لتدارك البداية السيئة والتعثر في الليك آن في فرنسا. هذا أكثر من توا حتى الخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالدكتور صادق قحبيش. دكتور مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير كل، مرحبا بوستين، مرحبا بيسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
1: دكتور الأسبوع الماضي جانا بالخميس، اما اليوم خيرنا انه يكون معنا بالجمعة لانه عنا قائمة بتاع منتخب كنا
2: نعرفه عنده برشا ما يحكي،
1: وعنده برشا ما يحكي خاصة ماذا تقول الأرقام. وسيم الجعبيري مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيان والخيات اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا كل، مرحبا بالدوك نادر و لو جران باترون صبري. ان شاء الله كالعاده نعطيو معلومات مفيده للساده المشاهدين
1: ان شاء الله. سنتحدث كذلك على قائمه المعين الشعباني، القائمه الاولى لمعين الشعباني، تنجموا تشاركونا في اراكم باللي كومونتير، ولا كذلك عنا سونداج على لاشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، دونك تدخلوا توا دونك ديوان اف ام لايف على اليوتيوب. هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ نعم، لا، ومتحفظ. دونك جاوبونا بعد شوي نعطيكم نتيجه السونداج. هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ نعم، لا، ومتحفظ. وعنا سونداج اخر في الساعه الثانيه سيكون على زياد الجزيري. يلا البدايه، بما انه القائمه هذه تسبق التصفيات الافريقيه، البدايه اليوم باش تكون بالماما افريكا.
4: ماما أفريكا
1: نتحدث على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إجمالا جاوبوني انتم على السؤال، نعم لا متحفظ ساعة قبل كل شيء، ثم للحديث بقية وسنغوص في القائمة. كلمة واحدة، نعم لا أو متحفظ، أقنعتك القائمة ولا لا؟
3: أنا مبدئيا ما بيرسونال ما مقنع إلى درجة كبيرة بالمعطيات اللي متوفرة توا،
1: يعني بالكونتكست اللي احنا فيه. الأقرب أقنعتك به دكتور؟
2: والله كما حكينا البارح، معناها عديد اللاعبين اللي أبدأوا الرغبة في عدم المواصلة، فما لاعبين مصابين، فما لاعبين ما همش يلعبوا بانتظام، دونك الحقيقة أنت حتى بكري في السومير
1: جودنا نعم لا مش نتطرق ومش نمزلنا
2: 80%
1: أقنعتك هي. أقنعتك هذه أكثر من الكوب دي موند ولا أقل من الكوب دي موند؟ قائمة الكوب دي موند
2: أوه مناش مش نحكيه ولا
1: قائمة مش الكوب دي موند
2: في الديزاستر اللي صار في الكوب دي موند
1: في اللي كونديسي، لا ما نحكيهوش على ما حدث بعد في كاس العالم. وقت اللي خرجت القائمة نهار 15 ماي، نسبة رضاك عليها كانت قداش؟
2: يعني انت زاد كيف 80-85%.
1: وانت؟
3: انا لا قبل كوب دي موند جيت تقريبا معارض لما فعله صبري اللموشي قبل كاس العالم. الحقيقه باش نقول لك علاش، خاطر ما كانش فما كويرونس في التفكير، كان فما برشا حاجات متعارضه مع بعضها. انا حكيته هذا ما نخدمش في الراديو، انا حكيته في الريزو سوسيو. بار كونتر
1: نسبتها وقتاش؟
3: نعم
1: نسبتها قداش؟
3: لا معارض كريمون، انا الفكره نتاع التمشي نتاع توا هي راضي علاش، خاطر فما يو سيرتان كويرونس في التفكير.
1: احنا مش نحكيه على القائمة قائمة المنتخب, مش نعطيكم قبل كل شيء قائمة المنتخب, ولكن المنطلق متاعنا يكون القائمة اللي قبلها واللي هي قائمة كاس العالم باش نشوفوا لي شانجمون, خاصة انه ثم تغيير في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذو مزوز قائمات أمامكم في الشاشة, الناس اللي تتابع فينا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. هل أقنعتك القائمة الأولى لمعين الشعباني؟ 41% نعم, 47% لا, 11% متحفظ. قائمة المنتخب نلقاه في الكاج لا تغييرات, أيمن دحمان, مهيب الشامخ وصبري بن حسن, في الدفاع يان فاليري, معتزل نفاتي, ادم عروس, منتصر الطالبي, محمد امين بن حميده, هذم اللي كانوا في الكوب دي موند. ثم عناصر جديده, حكيوا على محمد النصراوي, علاء غرام, امين الشيرني, وعلي معلول. في وسط الميدان نلقاو زوز فقط كانوا موجودين في كاس العالم, انيس بن سليمان, اسماعيل الغربي, وخمسة عناصر جديدة, عيسى العيدوني, فرجاني سيسي, حمزة رفيع, سامي شوشين, ومحمد علي بن رمضان. في الهجوم من سبعة اسماء نلقاو خمسة واصلوا على مكانهم, اللي هما خليل العياري, الياس العاشوري, سيباستيان تونكتي, ريان اللومي, وحازم المستوري, وزوز جدد اللي هما سيف الله الطيف واستاذ قديدة مكان شوات والياس سعد. هذه القائمة, 11 عنصر جديد مقارنة بالقائمة الأولى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. خلينا نبدأ بشوية بشوية, توا حضرنا بالاستاتيستيك وبالاي اي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي, مش نعطيه تصور اخرين اكيد نادر, بخصوص قائمة المنتخب في حراسة المرمى 3-3 صفر تغيير. خلينا نبدأ برايكم في هذا الموضوع, ثم مش نحكيه على أنه 11 تغيير بنسبة 42% من القائمة تم تغييرها, هذا يعتبر مرتفع وإلا لا, مقارنة كذلك بالقائمات الأخرى المنتخبات الأخرى, ومقارنة بأعمار اللاعبين اللي تم استدعائهم, لأنه زاد كيف نعمل شانجمون راديكال في منتخبات أخرى موجود, ولكن معدل الأعمار يكون ضعيف. الآن معدل الأعمار
3: صغير
1: وصغير, معدل الأعمار كبير بالنسبة للأولاد اللي التحقوا مؤخرا بالمنتخب. حراسة المرمى 3-3 لا جديد لا تغيير, من المرات القلائل لا بوليميك كذلك بخصوص الثلاثة اللي تم استدعاء,
3: خاطرهم تو سامبلومون واضحين واضحين, معنا ما فيهمش كلام. ثلاثة تيتولار في انديتهم, انديتهم في المستنسين معناتها يلعبوا على البوديوم, مستنسين بالبريسيون, وكلهم عندهم اكسبيريونس تو في المنتخب الوطني. ثلاثة معناها متخيلش فما شكون تو حاليا بالموجود ممكن امان الله ما ميش معناها في قاعد يرجع في الكورسة. نتخيل هنا معناها في ديما الأربعة معناها الأربعة هذوما شكون فما ديما ثلاثة في المنتخب الوطني, دونك حاجة عادية على الأخر معناها نشوفه.
1: بلا بوليميك من المرات القليلة على حراسة المرمى,
2: صحيح لأنه الحقيقة الكونكورنس معناها كانت موجودة بكثرة, رينا حراس قاعدين ينشطوا تو في البطولة وفما شكون بيرفورمان, لكن الفيكيو متاع ثلاثة حراس هذوما وخاصة في العام الأخير عم فدير 9 شهور لأنه مهيب التحق واللي قاعدين يبرهنوا معناها فيه ويعملوا فيه منذ بداية البطولة, حراس في بونت أسندانت وقاعدين يكونفيرميو, لكن مرة أخرى نقول في مستوى محلي وفي مستوى متوسط
1: وفي مستوى منتخبنا, لأنه هذا هو منتخب
2: وفي مستوى متوسط دقيقة برك من بعد مستوى منتخبنا ذاك موضوع آخر.
1: لا مستوى منتخبنا معناتها ما عندناش حراس, ما عندناش حراس يلعبوا في الليغا وما جبناهمش,
2: لا
1: معناتها في مستوى ما هو موجود عند منتخبنا,
2: سمحني في مستوى مقصد. حراس منتخبنا,
1: حراس منتخبنا
2: مش لاعبي منتخبنا, خاطر فما لاعبين منتخبنا يلعبوا في مستوى اخر.
1: ما فهمت السؤال, هل هو في مستوى ما هو متوفر؟
2: ما قلتش لكم اني كريم اني نعم في كومباريزون ما بين اللي عنا والموجود اير كسوا في الافريك ولا في العالم, واحنا نحبوا نمشي العالميه ونربحوا ماتش ونتعديوا دوزيام تور وكل شيء, بالمستوى الحالي متاع الحراس متاعنا مازلنا بعد برشا واقفوا هنا.
1: فماش حراس كانوا نجموا يكونوا حتى كتروازيام ولا ككاتريام مزيدهم في القائمه
2: اكتويلمون, ما نصورش
1: حارس مستير
2: ايه مازال صغير حارس مسيره بدي عمل 4 ماتشات
3: مازال صغير اللي هيك مو ثلاثة
2: طول ما كانش في ستاج الحلاوي ولا فهمتني ريزيرف نتاع دحمان
1: حارس منتخب الاولمبي
2: قاعد مازالوا صغار مازالوا
3: لكن في المجمل ما اعتقدش اللي فما سؤال معناه فريمون محوري في مستوى حراسة المرمى
2: هذاك المتوفر هذاك احسن معنا
1: بالضبط. اي ناخب وطني يا اخي من المفترض كان مش يختار الثلاثي هذا. خلينا نمشيو للدفاع نلقاو 9 ملاعبيه ثم أربعة تغييرات، دونك خمسة حافظوا على مكانهم وأربعة تغييرات بالتمام والكمال. نبدأ الياس الصخيري منتصر الطالبي كان موجود بقى موجود، ديلان براون تنحى، عمر الرقيق ماهوش قاعد يلعب، ديلان كيف كيف ماهوش قاعد يلعب، ادم عروس موجود، راد شيخاوي يلعب ولكن غير موجود، يان فاليري موجود، معتز النفاتي موجود، علي العابدي غير موجود رغم اللي بدأ يلعب، محمد أمين بن حميدة موجود. الأسماء الجديدة محمد النصراوي، علاء غرام، أمين الشيرني، وعلي معلول. هذه القائمة. خلينا نبدأ بالاسم بالاسم دكتور، وتحس الدفاع متوازن وإلا بما هو موجود ما نجمش يعمل مخير وإلا لا، خاصة نذكروا أنه برشا ملعبية ما همش كومبيتيتيف.
2: أنا أول شيء باش نقارنه برابور سأقبل كل شيء على لتا دو فورم نتاعهم الموجودين اللي استدعاهم، براتيكمون اللي استدعاهم كل يلعبوا، هذا لا شك ولا اختلاف فيه، بدرجات لكنهم يلعبوا، فما شكون يلعب تيتولير، فما شكون يدخل اون كور دو جو، فما شكون ماتش يلعب ماتش ما يلعبش، مي قاعدين يلعبوا، والمستويات نتاعهم بلوز مو نحكي جلوبالمون قبل ما نتعداو بالمركز بالمركز، المستويات نتاعهم تسمح لهم باش يكونوا سيليكسيونابل. بون فما اربعه ازامي بارابور على القائمه الفارطه مش موجودين، برون وكما قلت انت رقيق ما مش قاعدين يلعب، وهذا معين شعباني اكد عليه في الندوه الصحفيه الاولانيه نتاعو، قال راني لا كومبيتيتيفيتي نسق المباريات ودقائق اللعب هي من اهم من اهم لي كريتير، معناها عند مدربين اخرين
1: نوافقوا فيه
2: نوافقوا بيان سور، انت باش تجيب لاعبين على تاد فورم اكتويل نتاعهم مش على عملوا مع المنتخب اربع سنين تالي ولا عامل تالي، خاطر هذوك تاريخ تراث هذاك قاعد سي، وفانتهى الموضوع دخل الارشيف
1: وقال على البوتنسيال نتاعو،
2: على البوتنسيال نتاعو ما يلعبش، هذاك موضوع اخر. راني جيتك عند مدربين اخرين كما صبري لاموشي وفسرها، صبري لاموشي قال فما ان فيكو فما كذا، دونك صبري لاموشي كان يرى الكومبيتيتيفيتي كيما نقولوا 50-60% ودوتر كريتير كيما الهيستوريك وكيما البوتنسيال يكملوا، ظهر شعباني بور لوي كومبيتيتيفيتي 80% معناه اللي يلعب النادي له، هذاك هو اللوجيك معناه، قعد من بعد الشيخاوي يلعب لكنه مش مقنع، مستوى نتاعو توا في الترجي ومازال صغير وعادي ويتحسن ويرجع وعادي جدا، ما صار شيء معناه، وينجم يكون هو ديجا كي مشى المره اللي فاتت الكاس العالم ما لعبش وكانت عنده اكسبيريونس ممتازه وعرف في المنتخب
1: وتو... شفنا صغير يدخل المحور وشفنا
2: ولا معناها
1: وما شاركوش
2: ولا
1: هذا معروف مصاف في المباراه
2: إيه مش مشكل مش هذا الموضوع، لكن بعد العابدي معروف اسباب تاديبيه ما حكينا فيه، اسباب تاديبيه بحته اي مش فني
1: رغم انه اعتذر البارح،
2: لا لا البارح سي وفات الفوت، انت بعد ما عملت الانترفيو تاو جمعتين او 10 ايام
1: جمعه
2: اني معاك الجمعه اللي فاتت عملت الانترفيو 10 ايام جي ليله صلى الله ليله القائمه تعمل اعتذار، انت كان عندك باش تعمل اعتذار وباش تبرد نفوس تعمل
1: ليله الغدوه بعد
2: 24 ساعة ماكس
1: ويكاند
2: مثلا، واني كيما قلت لك اغزر لي حتى باش تبعث معناها روح من الاطمئنان ومن اللي عند الجوارات اللي كونوا فما اون سيرتين اوتوريتي حتى واحد ما يتعدى
1: تعدي الميساج
2: وتعدي الميساج وتدخل الانضباط، معناها دوري نافون اللي باش يخرج على الخط انا مانيش النادي ولو بوان يخرج على الخط بوان دو فيو ريسبي ريسبي احترام احترام للرايه الوطنيه معناها سي امباردونابل.
1: روح كيف كانت تفكروه الناخب الوطني نكمل معك دكتور
2: سيج،
1: قال انه اللي باش يجي المنتخب الكومبورتمون نتاعو التصريحات نتاعو قال لازم يعرف يصرح ويعرف يتكلم، كان قالوا معناته هذا يترجم الكلام اللي كان قالوا في الندوه الصحفيه
2: فوالا، دونك هذا قالوا في الندوه الصحفيه معناته نجي منتخب يكون محترم روحه ومحترم بلاده سيرتو والراي الوطنيه اللي هو يدافع عليه. نرجع توا للاعبين الواقع استدعائهم، دونك فسرنا علاش اللي ما جاوش ويا اون سيرتين لوجيك كما قال الجعبيري، فما ما تمشي واضح في لا نون كونفوكاسيون تاع الاربع اسامي هذوما، توا اللي جاو فما عباد كانوا موجودين ولعبوا وينو با دوني ساتيسفاكسيون، اللي هما فاليري واللي هما النفاتي اللي ما لعبش اصلا، لعب في كاس العرب
1: لعب مصاب
2: ولعب مصاب يعطيك صحبات من الطياره مصاب ولعب اوليو دو سا
1: مشيت للوتيرا
2: نعرف
1: راه من الطياره بدل في ثنيه للماتش
2: اوليو دو سا فما
1: 24 ساعه عنده ماتش
2: اوليو دو سا فما اسم متداول اللي هو معناها زعلوني واللي الناخب الوطني راه اللي كونوا الزوز اسامي هذوما مازالوا متقدمين عليه في لا كونفوكاسيون، انت عندك لي شيفر من بعد باش تحكي لي شيفر
1: صحيح
2: كي بوف اكسبليكي
1: رايك الفني ولا ولا تنتظر لي شيفر؟
2: لا انا رايي الفني اني ما نجمش نحكم على النفاتي خاطر مش قادر فيه الحقيقه ما نكذبوش على بعضنا.
1: ما تنجمش تقول زعلوني خير من نفاتي.
2: اني ما نجمش اقول نفاتي خير من زعلوني زاد.
1: والعكس
2: والعكس صحيح. اني مانيش شرفي النفاتي وما نتفرجش عليه الحقيقه معناها ما نبداوش نطلعوا في المال الصاد فاليري هاكو دو طون زون طون قابلو دو طون زون طون اخر ديفيزيون 2 تاع السويد مراشي يقولوا بون اللي كونوا لي شيفر نتاعو دقائق اللعب نتاعو فيو اللي هما تو ذاك 14 جورني ولا كان زيم جورني
1: عمل 11 مباراه
2: هو يا ما هما اكثر ذاك 14 جورني ولا 13 جورني عامل 11 مباراه ما مساش الاربع اهداف هذاك كذا كذا هذا اللبس الوحيد قعد من بعد رجوع علي معلول في اطار غياب مرتضى بن والناس اللي هو ديما يحطوه في كل بلاصه مره يحطوه في الوسط مره يحطوه ما يحطوش
1: وفي جمعيته يلعب اكثر القدام
2: صحيح مره يحطوه التالي مره كذا في اطار لي دو زارير لاتيرو اللي نعرفوهم واللي يلعبوا ورا بعضهم في ليكيب ناسيونال في خمس سنين الاخرانيين اللي هما علي العابدي وراه مرتضى زوز مش موجودين اوتوماتيك ما علي معلول يكون موجود معناها فهمني ابري بلاسامي موجودين حتى بن حميده
1: انا موجود الشيرني زاد راهو
2: اي بن حميده عنده بوتيت بليسور في باليه
1: صحيح
2: فهمني والشيرني بيان سور اللي نادينا بيه الناس الكل اللي طون باش تشوفوا دونك les actions اكثر همش les actions ما همش معناها عندنا كيما نقولوا فريق كامل من زاكسيون اختاروا منه
1: دكتور نتاعنا مثلا برشا يقولوا بون نقول لك انا مش طايط علي معلول في الاخير هل انه علي معلول باش يكون معك موجود انت هذا تصفيه تركان هكا ولا باش يكون معك موجود في الكان بعد عام في عمر 37 عام
2: لا لا منعني
1: باش يكون موجود معك باش يكون موجود معك في كاس العالم باش يكون موجود معك في تصفيه كاس عالم
2: معين الشعباني زاد ربي ما نجموش نعرفوا ربي شنو مكتب لنا باش نكونوا موجودين احنا غادي ولا اعطيني من توك هاو واضح الموضوع قول لك اني هذيك تو تو تو اعطيني علي معلول تو يمنعني حتى العشرين دقيقه حتى يعمل 20 دقيقه حتى يعمل نص ساعه حتى يكون في الجروب اخويا نديلو اعطيني فرجاني يمنعني في ليتا دو فورم وتفرجت على الماتش نتاعو في الشامبيونز ليغ ازياتي كان من احسن ليزيليمون راه
1: صحيح
2: كان من أحسن زلمة هذه مثنين
1: حتى العيدوني يعني في ماتشوات آه حتى برمضان
2: العيدوني جمعيته متوسطة على الأخ من الأخرانين الوكرة توا ومورها مش قد باركونتر برمضان معناها شادد الرجلة وقاعد يأدي بصفة ممتازة الحقيقة لو شوا متاعه في الشمال معناها سورتو في كمبيوتر كيما بغداد قدامه ينجم يلقى معناها برشا خلينا نقولوا تطور في المستوى نتاعو لانه الدوري القطري قاعد راجع بقوة قاعد يسقط في أسماء كبيرة لكن معلم صديقي اليوم شي جيت لهم انت على يعني على الشعباني تقول له كيفاش رجعت العيدوني ورجعت فرجاني ورجعت محمد علي رمضان
1: جايك
2: نرجعوا تو معناها التالي اما انا في التالي
1: اما زاد اليوم
2: حاجه برك النصراوي احنا مش قادرين نراو فيه دو تون زون تون واحد يخلطش على كلكو هايلايتس تاع شامبيونال كرواتي اونكور
1: او وسيم
2: تبقى وسيم يرا فيه فهمني غرام مش يلعب انتظام ما يلعب دو تون زون تون
1: عمل اربع مباريات من سبعه
2: اربع مباريات يلعب بارابور على عمناو ولوت عمناو يلعب
1: اصيبه في رابع مباراه
2: ولا يلعب اكثر
1: اصيبه في رابع مباراه
2: صحيح الطالبي قال لويميم وعروس يلي سور لو رادار نتاع لي غران كلوب ترك معناها لو شوا غروسو مودو لوجيك تقول لي مثلا شبيه ما ناديش شيخاوي شبيه ما ناديش الغندري شبيه ما ناديش
1: جلاسي
2: لا سي ما عادش ينجم ينادي جلاسي بجوده في فريقه ما عادش عنده مكان فيكس ما عادش يلعب ديما جلاسي ما يلعبش كان انت تو تامبوز با في البطوله نتاعنا ما تنجمش تلقى بلاصه تيتولير معني ولا حتى موجود في 26 في المنتخب فهمتني
1: لا وزاد ثم الاصابات ثم لاعبيه كانوا قرب برشا المنتخب حتى في الكوب دي مون كيما بكر كيما
2: ايه بكر مصيبه
1: معناتها مصابين برشا لاعبيه كانوا نجم يكونوا موجودين مي مالوريزمون الاصابه منعتهم ولا غياب النسق اللي خلاه ما كانوش موجودين نفس القراءه في الدفاع قبل ما نمشيو للقراءه اللي عملتها هنا ما بين الزعلوني وكذلك يان فاليري والنفاتي بالارقام الاحق للتواجد بالمنتخب.
3: هو ساعة نعطي رأي الشخصي في القائمة ككل كان تسمح لي كان
1: لا لبديري بالكوبارتيمون كوبارتيمون
3: لا القائمة لا جوست من زاوية معنا من منحة علاش قلت لك أنا معناها نسبة الرضام تاعي مرتفعة بالبور القائمة هذه على خاطر أنت قيت اون سيرتين كويرونس في التفكير هو ديجا كي تبدا عندك كويرونس في التفكير ديجا هذه نقطة باهية برشا بالنسبة لي تبقينا كان جات فما ممكن كونفيرونس بريس باش يطرحوا فيها أسئلة على اسم ولا اثنين ممكن كانت تكون الوضعية أوضح من هكا هما معناها تسعة مدافعين سبعة وسط ميدان وسبعة في الهجوم معناها 8 plus 1 6 plus 1 و 6 plus 1 هذا يعطيك توجه تقريبا تاع 4-3-3 اللي باش نمشيو فيه. بنعرفش كان صادوك موافق
2: 4-3-1 مع لاعب وسط يلعب تحت الجناح.
3: اما يعني بصفه عامه 4 التالي 3 في الوسط و3
2: تقسيم واضح
3: في وقت ما مثلا كنا نهزوا مثلا وصلنا راهو
2: 10 ديفونسورات
3: صحيح والا العكس مثلا تهز قدام 8 منهم مثلا 4 رؤوس حربة.
2: كترا القائمه انت كترا القائمه تفهم الشيما
3: فوالا
2: عندك المستوري وراه قديده وراه راين لومي لازم يلعب بوانت ولا يلعب سيرو لكوتي وعندك فهمتي تونيكتي والعاشوري والعياري والطيب
3: باش يبدلوا اللي زيني
2: وفي الوسط عندك فهمتي العيدوني وعندك شو اسمه كما يسابيل الفرجاني بون العيدوني سنتينيل اكثر قدامه فرجاني وقدامه بن سليمان ونجم بن سليمان ولا بن رمضان ومعاهم فهمتني ولا اسماعيل ولا رفيعه تحت في الموضوع
3: شعباني
2: ما كان دروات رازر الجوش ولا بواحد من زرير جوش وبن حميده ما تنساش اللي هو لو باولي فالون تاع العاده
3: واضحه معنا التفكير ومتماشي متناسق مع اللي قالوا في كونفرنس دو بريس قال اللي يلعب مرحبا به اللي ما يلعبش
2: نجم تكون ثلاثه في اللعب
3: والحاجه به اي نعرف اما نحكي لك معنا من حيث العدد فما التوازن ديجا هذه به. به. من ناحية الريتم مثلا أنا عندي شوية تقاطعات مع معين في الخدمة لأنه كانت فما نقطة التقاء لي سيراميكا كليوباترا نعرف شوية كيفاش يخمم المستوى
1: انتباد معين في سيراميكا
3: أما قبل معين كونسي كنت عندهم ودجا معين
1: وبعد
3: رجعت من بعد معين شديد
1: فهم كيفاش كان يخدم معين
3: فهم منيح كيفاش كان يخدم الحقيقة التمشي متاعه غلط صحيح معناتها هذيك تو نحكيو فيه من بعد لكن التماشي نتاعو ديما فيه معنى انسجام في التفكير وهذه حاجه بالنسبه لي انا نحبها في الحياه بصفه عامه نجيو تو الاسامي بصفه عامه قلنا الكومبيتيتيفيتي هي اول انديس والحاجه الثانيه ولا اول كريتير دو شوا الحاجه الثانيه هو النسق لانه تحكي مثلا في موضوع الغندري موضوع شوات موضوع معناها كما نقولوا احنا الناس تلعب في مستوى ماهوش قوي برشا معين اللي عندي انا معلومات كون المستوى يهم برشا
2: شوات ما يلعبش
3: اي نحكي لك معناها اذا البطوله الليبيه مثلا في تفكير معين ماهيش البطوله الريتم نتاعها باش يدز المنتخب خطوه للامام مثلا لاتفيا راقي العواني مثلا فهمت معناتها يخمم شويه بالنيفو اللي يلعب فيه
1: ثم من ليغ 2 تاع السويد
3: اي هاوش قلت لك معناها هو هذيك النقطه اش قاعد ايش قلت لك الناس الكونفرنس دو بريس على الاقل بوان دو بريس خاطر هو فما نقطه ولا اثنين معناتها فيهم اسئله ممكن هو بالرؤيه نتاعو معناتها يفسر معناتها وجهه النظر نتاعو دونك هذه الحاجه تحسب بالنسبه ليان فاليري ومعتز النفاتي بارابور للبوليميك نتاع زعلوني انا بوليميك اللي هي ما صار في الريزو سوسيو
1: او عندنا التابلو اللي التابلو مش يخليه نادر بعد شويه الناس اللي تتابع فينا على ديوان اف ام لايف نفاتي وفاليري والزعلوني بون مالوروزمون البطوله اللي فيها نفاتي مش موجوده في الداتا دونك ما نجموش نعملوا كومباريزون معناتها معمقه في الموضوع هذا ما بيناتهم ولكن حاولنا ناخذوا الاهداف والاسيست ودقائق اللعب بالنسبه لهذا الثلاثي
3: دونك بالنسبه للنفاتي لعب 1300 يخلق في فرصه تقريبا كل ماتش لعب 533 دقيقه وزعلوني لعب 306 دقائق يخلق تقريبا في
1: ثلث فرصه في الماتش
3: ثلث فرصه في اللقاء ممكن النقاط هذا يظهر لي النفاتي لو عنده اسيست واحد اخر معنا الى عامل ولا ديز اسيست عامل كونتريبيسيون تاع خمسه ولا ست اهداف في المجمل هو معناه ما ثماش الفرق الواضح ممكن فاليري باعتبار المستوى معناه انا بالنسبه لي
1: انا ثلاثه ما نعرفهمش ثم فرق وحيد
3: المستوى
1: لا دقائق فرق في دقائق اللعب لانه النفاتي بيلعبوا دقائق قد مرتين ونص فاليري وقد اربع مرات زعلوني هذا تو نحكي لك الارقام دقائق اللعب
3: به هو اللي بالنسبه لي ما نعرفش باش نقول لك علاش تم في الكوتي اوفنسيف ممكن معين يقول لك عندي ملاعب مسجل اربع اهداف وعم بدايه موسم باهيه ومستحق ممكن وقت اللي خمم في كيما نقولوا انا ريال دروا افوكاسيون اوفنسيف يمكن اقرب له تو بالفورم اكتويال ما نحكيوش بوتونسيال نحكيو بالفورم اكتويال ممكن قاعد يخمم في النفاتي تبقينا السؤال هذا من المستحسن معناها انا حسب رايي كان صارت كيما قلت لك بوان دو بريس ولا كونفرنس لانه هذا برمي الاسئله اللي طرحوا وزاد في نفس الوقت نتخيل اللي زعلوني تحكي فيه نتخيل معناها فهمت اللي تحكي فيه خاطر الفرق ماهوش كبير برشا من ناحية على الأقل
1: يجيبني الدكتور على التابلو هذا ومش نرجع لك لبقية المدافعين. نحب ناخذ رأيك في عودة علي معلول وكذلك الأولى لمحمد النصراوي. دكتور الفاكتور نتاع الدقائق اللعب نجم يكون هو المقياس مبدئيا, نجم يكون كان هو المقياس اللي يخليه يخلي الناخب الوطني يختار الثنائي هذا في خطة ظهير أيمن اللي هما يان فاليري ومعتز النفاتي.
2: هو مقياس معناها علماني عقلاني بحت, ما نجموش اليوم نحكموا على لاعبين احنا مش قادرين نشوفوا فيهم. مرة اخرى نعاود نقولها, كان بالارقام بالارقام فقط, لكن اللي سائل ان يتساءل هل انه مستوى بطولتنا احنا خير من الدوري الثاني السويدي؟
3: ما نجموش نعرفوا.
2: دونك هما عندهم
1: حسب رايك
2: ما نعرفش مستوى الدوري السويدي الثاني, نتصوروا ما هوش خايب اسبوع مستوى الدوري السويدي اللي ظهر لي في لافنتين فانتكاج يماجين دو تصور كيكا الدوري الثاني راهو احنا في بالي 77 مستوى الامتان نتصور حاجة اكيفالان تقر لبعضها براتيكما يتبدأ حلانت كي كريم معنى اللي شيفر سانتيتو فهمتني اللي شيفر كل البانش فير الكوتي اوفنسيف هذا احنا ما حكيناش على على النوتاسيون ديفنسيف ولا على الوقفه الديفنسيف ولا حكينا على المنظومه
1: احنا ديجا ما نعرفوش الملاعب ديفنسيف اوفنسيف
2: على اوفنسيفمون تو
1: احنا شاهدناه ميتون في كاس العرب انا كنت موجود مثلا في قطر وشاهدته من فوق واضح البوتنسيال موجود امام الملاعب من الطياره لعب وقبلها ب 24 ساعه كان يلعب في السويد وتضرب وما كملش الكوبارا معناتها ديجا شكشوكه
2: هو النفاتي حكم عليه الجمهور معناها بعدم الجاهزيه وعدم القابليه باش يلعب في المنتخب على ميتون وبوتيتر الجمهور 90% منه انفلونسي بار لو فيت اللي هو يعوض في الزعلوني كان جاء النفاتي جاي في اطار اخر راه ما لقاش الغضب
1: وكيفاش لم يشارك هو ولا مدرب بعد كاس العرب
2: ما نعرفش
1: فهمت معناتها الجمهور متأثر بذلك بعد كأس العرب لم يشركه لم يشركه أي ناخب
3: هو لازم تفهم حاجة راهو اللي تخلي الناس معناها النقطة هذه يتكلموا فيها برشا راهو
1: لعب في كندا راهو عمل ميتون مش خايب
3: راهو لعب عليه آدم عروس ولعب عليه الحاج محمود مارتين داكوردو هو ما لعبش معناها راهي هذه اللي تخلي الناس ممكن تقول لك شنو معناها كيفاش يكون يوصل أناكسيا يلعب في بلاستو يوصل ميليوتيرا يلعب في بلاستو وبعد زعلوني اللي عنده عنده لابور متاعه ما يتحطش. هذه نقطة الاختلاف ممكن
1: لو عملنا 7-8 جولات في البطولة مع 2 ولا 4 ماتش متاع كاليفيكاسيون تشامبيونز

0: ليج للفاز دي بول. وقت النجم نحكمه هل هو موضوع فني بحت ام انه فيه دقائق اللعب اكثر من
1: ليه انت تو بور جواندر اللي كنت تحكي فيه مثلا ثلاثه حراس اذوكم بطبيعتهم يلعبوا في البطوله ونعرفهم كل شيء من اللاعبين اللي يلعبوا في البطوله واللي وقع استدعائهم لاغراض فنيه وايضا قال الاخر للحاجه الفنيه الوسط فارغ كالير رجع فيها اليوم مش مستوى عالي برشره
2: إيه
1: تبعني ماشي مستوى عالي مش مديهم متفهمين
2: ما هذه نختلف فيها معك سمعنا مش مستوى
1: مش عالي مستوى عالي رفيعة قادر باش يعمل أكثر من هيك بكثير دقيقة بر دقيقة بر وعلي معلول الزوز اللي كانوا يلعبوا قدامه رجع هما ما همش موجودين دونك أوسي معين شعباني ماشي أفيك الفكرة اللي كونه ما يمشي يجبد من البطولة متاعنا كوشكي يبدأ
0: ضرورة
1: ضروره ما عندوش كون يهنيه البر
2: بيان سور
1: شو بيان سور
2: هذا
1: اللي كان يخدم في صبر لموش قلت لي ماكش مقتنع بيه
2: لا مش شوف
1: صبر لموش قالوا زي الجزيري اصل بورصه
2: سامحني
1: ايه ولا
2: لا سامحني مش كيف كيف دوك خاطر انت ايش قولك علاش انا مثلا من لي ريبروش نتاعي على كيفاش جيب ديلان برون 6 شهور مرتاح تمشي تجيبه لك خاطر هو البر
1: رجع لعب اختر
2: لا رجع لعب
0: يا
2: ماشي يا ودي لعب ميتون لا لا لا لا انا
1: انت مشكلتك واقفه على ديلان برون فقط واحد على 26
2: لا هو برون لا ايش قلت لك فما
0: مش كان برون
2: كامل تو نرجع مش كان برون
0: لومي ما لعبش
2: مش كان برون اما
1: سامحني تو انت تعرف سامحني تو فرق الرمانه تو انت تعرف قريب يا اخي هو جاب برون
2: شكون لا هكاك ما نعرفش انا هذه لا انا هذه ما جاوبش
1: انا الرياضي هو جاب برون في الموضوع
2: انا نحكي فنيا
1: نحكي الاناليست وديزاين هو وهبي الخزري
2: انا
1: ونعرفوا العلاقه اللي قريبه برشا بيناتهم
2: انا بالنسبه لي هيك الامر
1: كي ما وصلش الخزري باش يقرب ويروح من الكوب دافريك كان ما نجيبوليش برون وتلعبوا تيتولير صار ولا ما صارش
2: هو وفما
1: هو عامين اربع سنين ولا عامين
0: شوف
1: ها
0: صار
2: مثلا اثرا وقت على غرام مره ما يلعبش عيط له بعد مره اللي بعدها يلعب ولا ما يعيطلوش معنا فما
1: يا مع علي غرام ما تنجمش تلومه خاطر وقتها ما يلعبش
2: لا وبعد كي ولا يلعب
0: لا في الكوب دي
2: موند فما كونفوك لحظه
0: كان قبل الكوب دي موند انه خمسه ماتشات يلعب اساسي
2: لحظه
0: قبل الكوب دي موند
2: صدق لا وقت اللي هو ما يلعبش اسمعني هي الفكره شنو انا نحكي على رايي الشخصي الفكره نعاود الكلمه انسجام في الافكار وقت كان ما يلعبش يلاخو شويه
1: نادالو
2: نادالو وقت ولا يلعب وسجل حتى هدف ولا ما عيطلوش فهمت كيفاش معناها لهنا تولي
0: لا العب مع سامي ترابلسي
1: عادي
2: الفكره تولي معناتها كيما نقولوا التمشي نتاع الافكار يولي مش واضح بالنسبه لي انا نرجع
1: خيتو بربي النقطه اللي قلت ما خدمتش في الراديو اخي ما سمعتش قالوا راهو واحد باش نرضيه والانديه وجا لهنا دالهوم وقال حكايه ممتازه وكذا تيمهم شوفوا بلاصه عباد من انديه اخرين انتهى الموضوع شنو جابيري تو خلي مش نقعدوا راجعين بالتوالي تيمو جابوا عباد اخرين من انديه اخرين باش الناس الكل
0: نرجعوا بالتوالي ولا ما زاد بارفو سي بيان نرجعوا بالتوالي باش
2: هي النقطة هي النقطة كونو النقطة
1: شفحية
2: أنا اللي النقطة اللي قفت اللي قلت لك عليها سينو رمال كونو كي يبدأ معناتها الأولوية للمستويات العالية والمستويات العادية متاع أوروبا وإذا كان ملقيناش سينو رمال بشي يجي البطولة التونسية ما لو يمشي يمشي والنقطة الاختلاف اللي هي حمزة رفيعة أنا بالنسبة لي لي حمزة رفيعة أنا اللي مو ينجم يعاون في المنتخب كيما علي معلول نجم يعاون المنتخب
0: حمزه رفيعة صغير
2: بارابور معلول والصدقه دي اغزر شوف وبالنسبه لي انا
0: لما انت تو مشيت بدي في على الوسط
2: خاطر
0: هي بالكوبال كيما
1: يحب ينظمك
2: الرساله لا الرساله واضحه لا خاطر الرساله واضحه شوف ثلاثه هذم معلول رفيعة وقديده اي سون بيرفورمون تو ولا بيرفورمون في الموضوع
1: يا مرفيعة قادر على افضل بكثير
2: قادر هيك موضوع اخر اما هو بيرفورمون تو
0: رفيعة كان بيرفورمون فان سيزون ولا بيرفورمون اكثر من
1: خير من تو عيطلوش خير من توك
0: دقيقة دكتور
1: في الأربع ماتشات الأخرين
0: دقيقة اللي سامعهم هو تو معلول كان كان تري بيرفورمون في السيزون
1: ما قلنا معلول على الجاي خاطر الجوج اللي قدامهم
0: أنا تو باش نسألوا مع كان تري بيرفورمون وكان لاسيست مان بتاع الشامبيونان
1: صحيح
0: ما عيطلوش شكون الآخر
1: وقديدة ما كان مركب بولت ولا زوز وقتها مازال ما
0: بردش كيما موجود شوات باهي دونك شنو اللي تبدل بين وقتها وتوا دكتور
1: هاني قلت لك رفيعة وقتها كان فما كونكورنس كبيرة في وسط الميدان وفما الاسامي اللي راك تحكي على خمسة من الناس نحاو من وسط الميدان باش
0: رفيعة
1: تخل تنحى سخيري وحاج محمود وخضيرة
0: خمسة على سبعة تغير
1: ومرتضى
0: خمسة على سبعة
2: تغير فيهم زوز مضروب فيهم عندك شكون مضروب فيهم عندك شكون
1: اعتزل نحاو نحكيو احنا إين ولا أوت موجودين ولا مش موجودين؟
2: هو حمزة رفيعة عنده من المؤهلات ما يخليه
1: ما قلناش ليه ما قلناش ليه أنا حمزة رفيعة ناديت عمناول كنت تتذكر قلت لو

0: اوكي نعرف في العاده تم برشا بدها تاب العلم بغيره يكون شيء زي ده. اليوم الناخب الوطني يختار انه يرجع فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، علي معلول. اليوم ثلاثه هذوما من اللي كابتن في ليكيب ناسيونال. ذكر علي معلول كان الكابتن الثاني في ليكيب ناسيونال بعد بعد المساكني، كان قبل حتى فرجاني. فرجاني سيسي هو كابتن تاع ليكيب ناسيونال في التصفيات بتاع كوب دي موند. عيسى العيدوني اللي عنده تقريبا عام ما كانش موجود مع المنتخب، اخر كونفوكاسيون في اكتوبر على ما اظن 2025، يرجع المنتخب واحد من لي بيلي القدم نتاع ليكيب ناسيونال. يقول لك انا خويا هذه اول كونفوكاسيون، نحب نشد الجروب. هذوما بطبيعتهم كومبيتيتيف، البي ناسيونو ودي كادر، والبي ناسيونو غايبين، بعض من معتزل واللي ما نجمش واللي مضروب واللي غيره، وبالتالي يقول لك خويا في الاخير في الاخير البلاد ماليها كان ولاد.
1: لا معقول، هو يقول لك من الاخر جو مي مي با سيرمون دو، وما نحطش على ظهري لي كابيتان اللي هما ولي كادر القدم واللي هما دي ليدر في وسط الجروب والبرا من المباراه،
0: واللي بلوز اوموا ظلموا في كاس العالم،
1: واللي بلوز اوموا ظلموا في كاس العالم، واللي هما كومبيتيتيف. دونك حتى حد بينجم يناقشني، رقم واحد كومبيتيتيف، رقم اثنين عندهم الباك جراوند، رقم ثلاثه فهمتي ليدر يشدوا الجروب،
2: دي كادر
1: دي كادر. حتى حد بينجم يلوم واحد كيما فرجاني سيسي يلعب بانتظام، الراجل بارمي توب 3 متاع اللاعبين في الدوري القطري اللي هو بعيد علينا كل البعد، والعيدوني ميم سي جمعيته مش ولا
0: بد،
1: وحتى المستوى متاعه زاد كون لو ديز معناته اوفيرتما ماهوش العيدوني نعرفوه احنا، راه وبرشا انتقادات في قطر.
2: ممكن لو كان جا صغير ما اعتزلش ممكن
1: ينجم اي، اما مش مشكل نرجع ونشوف.
2: ما فماش هذاك التو، ما فماش البروفيل نتاع السيس اللي
1: فريمون
2: يخلي وصل
1: هيك. علاش احنا قبل كان صغير مع العيدوني ولا صغير يعوض على العيدوني؟ تو صغير يمشي اوبليجي بجيب سيس اخ، ولا باش بدل شي ما تجيب باش تحط زوز لاعبين قدام الوسط.
0: يجيك سؤال خطير وعند أنيس عبد القادر بوجلبان
1: ميساج،
0: يقول لك أما خير خذيرة أو الفرجاني لو خذيرة لم يعلن اعتزاله؟
1: خذيرة
0: قبل فرجاني.
2: أنا بالنسبة لي
0: ملا سؤال يا بوجة زيدنا منها
1: يا بوجة. أنا النادي تبعني نادي خذيرة والفرجاني.
0: شكون ناحي؟
1: ما ناحي حد، ناحي واحد من الأخرين، ناحي العيدوني والنادي خذيرة والفرجاني على خاطر
0: خذيرة قبل العيدوني
1: بيسير قبل العيدوني على خاطر سي با اللي هو ما نجحش في كومبيتيسيون احنا نحكموا عليه ديريكت.
2: صحيح
1: مش معقول، راه انت تتفرج في الكره العالميه وتعرف قداش من لاعب انترناسيونال يبو باسي اكوتي. دي فرنسا تعدت في نايسنا فرتت ما قعد فيها شيء، وايطاليا خص كونتر فهمتي جمعيات مغمور وما مشاش كوب دي موند، معناها كلهم خايبين.
2: لا
1: ساريف عادي نعطيه شانس تاع دو تروا معناها كومبيتيسيون، وكان ينجم يكون اوتيل ومازال في المتبشي هذا. اما نادي فرجاني معاه راهو شدهم متفاهمين.
0: مادام نحكيو على وسط الميدان ثم ملاعبيه كيما حمزه رفيعة، سامي شوشان اللي ما حكيتوش عليها اللي هو متميز جدا، انا جاي انتو عوده محمد علي بن رمضان، وكذلك ثم غياب دكتور نحب ناخذ رايك فيه قبل ما وسيم يعطينا التابلو، هو غياب الحاج محمود اللي هو ديجا يلعب مع الترج وجاي من الكوب دي مون. دكتور لهنا الحاج محمود يغيب على المنتخب.
1: حاج محمود الحقيقه
0: مفاجاه غيابه،
1: مفاجاه دون لا مزور اللي وسط الميدان ديجا معناها وقع الاستنجاد بلاعبين كما كنا نحكيه اللي بعده على المنتخب خاصة في كاس العالم. يعني اليوم عدم وجود كما كنا نحكيه معناها فرجاني والعيدوني وحنا بعد المضروب ومرتضى اللي هو بوليفالون انتر بارونتيز كان ينجم يكون موجود، ولو أنه حاج محمود إني با وسي تري بيرفورما مع الترجي كون لو فيو با. معناها اليوم مش على خاطر هو رجع يلعب في البطولة متاعنا وحنا قاعدين نشوفوا فيه كل ماتش وعلى عينينا وكذا، خويا الحقيقة ماهوش بيرفورمون ياسر كون لو فيو با. مثلا نرفيع عن نستدعى قبل الحاج محمود، هنا سي اون ترام لوجيك اللي خدم بها معين شعبان، لأنه حاج محمود إلي سونسي يعطي أكثر، عمل مباراة محترمة ضد النجم الساحلي، لكن بعد مباراة الأخيرة فما مباراة قاعد البنك وفما هو رفيع داير مع بعضهم، دار لي مباراة متاع العمران دار لي كان مش غلط، ومن بعد رجعوا ما فماش كل لابور، ما فماش كل فهمتي لي زاكسيليراسيون في الكورونت نتاعهم، ما فماش كل لو رول الكلاسيك تاع نومرو 8، ما فماش كل التسديدات من بعد، ما فماش لي زانكورسيون، ما فماش لي بينيتراسيون في لي دومي سباس. اش قاعدين نراو فيه بيرفورمون الحقيقه، وكانه زاد فما ام تو بوتي اكسي دو بوا اوسي فهمني، ولا لازم يخدم معناها على المستوى البدني خاطر ماهوش حاج محمود اللي عرفناه 4 سنين تاني، لكنه يقعد لاعب ممتاز ويقعد دون لو سياج متاع المنتخب معناها.

0: في الأربعين لعب ما 45 لعب
1: 50
0: أي هو ما 55 يعني أني قلت حتى 40 معناها هو كثير من البرومية دوزيام شوالي ملي ما
1: إيه هو سيرتن ما زعلوني حاج محمود وعمر بن علي هذا من الاسم أنا
2: ترابلسي في الوسط
0: سيرتن ترابلسي كان ما كانش مصاب كان يمشي راه ترابلسي محمد ترابلسي لولا الإصابة راهو كان موجود في الليستة بتاع 26 جو سوي براتيك مونسيور لأنه لاعب
2: مكان من
0: لانه لا نلغي المكان
2: مكان رفيع مكان شوشان مكان برمضان
0: مكان تلقاه لانه محمد ترابلسي البروفيل بتاعه اكتويلمون ماهوش موجود ما عندناش لاعبين اوسي بيان يل فو رامبليس لو رول ديفونسيف اللي يخدم فيه هو ويخدمه فهمني في الرول اوفونسيف ويمشيو للدوزيام بالون ويعطيو الاضافه وتري جينيرو وهذوما لاعبين مثلا هذا فرجاني ديليا 10
2: صغير
0: مثلا يا 10 دو سلا قبل ما يدخل ان بو في السيكل دو لا ترونتين اني نصور محمد ترابلسي خاطر راه محمد ترابلسي على عام تو فما لاعبين كنت تحكي انت عامل 4-5 ماتشات باهين مشاو ليكيب ناسيونال ولا رجع ليكيب ناسيونال كيما شوشين رجع يلعب بانتظام عنده تو 5 شهور الوغ محمد ترابلسي عنده عام الي اون تران دو كونفيرمي وهذا تعطي سينيال زاده للوليدات اللي يلعبوا في البطوله اللي يبرز عنده فرصه باش يمشي المنتخب وهذا لوجيك اني جو سوي توجور دو لافي اللي 3-4-5-7-8-10 ماتشات شوي باش يمشي المنتخب
2: سيزون خاصه صغير
0: او موان سيزون محمد ترابلسي يعمل في سيزون محترمه جدا الحقيقه
2: التابلو اللي اخترناه ما بين الرباعي اللي قلنا عليه رفيعه شوشان برمضان والحاج محمود الحاج محمود يلقى روحه غائب عن القائمه ولكن الحاج محمود في التيب اندكس عنده 200 بارابورمون معناتها اكثر واحد في التيب اندكس معناتها كيف نشوف انا دليل بن رمضان 189 185 سامي شوشان حمزه رفيعه 181 ولكن حاج محمود في التيب اندكس اكثر
1: هو التيب اندكس وصل لي معناها باش نقعد باش نرجع لازم نعاود نفسرو هما ساعه قرب بعضهم الكل بالباهي معناها مش بعاد لكن هذاك معناها وين لازمك انت تعمل كما نقولوا
2: تحليل فقط معدل دقائق في الملعب راهو 56-71 بالنسبه حاج محمود وبرمضان الناس اللي تتفرج ماهمش 856 والاخرين 71-71
1: جوست معناها انا نتخيل في التابلو هذا من اهم الحاجات اللي خمم فيها معين هي درجه المشاركه في الهجمات الارقام 8 اللي تو كان اللي كان يحكي فيه تو الدوك تقريبا محمد علي بن رمضان شوف تقريبا عنده 0.25 حاج محمود واحد محمد علي بن رمضان سامي شوشان 83% معناها 25% 100% و83% المشاركه في الهجمات اللي تجيب اهداف دونك محمد علي بن رمضان اكثر
0: لغتنا احنا يشم البونتو ولا يشم الكره
1: لا المشاركه
0: نحكي في المشاركه
1: في الكسوه هذا كل شيء نحكيه صدق نحكيه في الكسوه بالاريتي ولا تاك بلاسي ولا تاك رابيد معناها
0: محمد
1: علي بن رمضان ديما يشارك في الهجمات اللي تجيب اهداف كيف سامي شوشان الحقيقه لا تري بون نوفيل معناها وباهي الحقيقه انا تفرجت فيه معناها ان شاء الله اللي ما هذا باش يكون
2: حاسم في الليجون بلا تاع المنتخب وكان ممتاز
0: اي في الاوفان
2: في الاوفان كان ممتاز
0: مع النصراوي الاخر لارير غوش اللي كان يمشي صح في النجم الساحلي ومن بعد تمنع من الانتداب
1: ان بون
2: ما تفكرت
1: نتخيل المستقبل ليلو بالنسبه لسامي
0: في ديجون هو
1: سامي رفيع قلت حمزه رفيع اكثر في الديستريبيسيون تاع اللعب اكثر ملاعبي معناها في الكره الطويل باهي
0: حمزه رفيع هو وفرجاني ساسي بروفيل براتيكمون ايدنتيك باش يتعاركوا على بلاصه نمرو 8 ستاتيك
1: أي.
0: فما نمرو 8 كي سو بروبولس كي سو بروجيت يمشي لقدام اللي هو خذا فيه فهمتني ولا معناها اسماء معينه
2: اسماعيل الغربي
0: وبن سليمان هذاك واحد منهم باش يلعب اكوسور وفرجاني وحمزه رفيعه يشبهوا لبعضهم يحطوا ساقهم على الكوره يهزوا راسهم يلعبوا ترانسفيرسال الطويله
1: باش نكملوا معناتها في الحكايه معناتها لابور الهجومي بالنسبه للاربعه هذوما باش الناس تفهم معناها حاج محمود يشارك 25% في الفرص تو نحكيو على الفرص بار كونتر محمد علي بن رمضان يعمل 1.25% معناها فرص
2: يعني 25 فرصه مش بالمئه مش بخمسة
1: اي فرصه اي سامحني فرصه هي في الماتش
0: حاج محمود 0.25
1: حاج محمود معناها
0: وسانك معناها
2: ربع فرصه في الماتش
1: بالنسبه لسامي شوشان تقريبا 70% 0-7 وبالنسبة للحمزة رفيعة 0-75 دونك
0: اي وانتي كونتر شكون مشتلع؟
1: نعم
0: شو مشتلع؟
1: كونتر مشتلع كونتر أوغندا وبوتسوانا
0: وين؟
1: اي في تونس
0: حاشك بحليه حاشك بوي بميليوش يعمل؟
1: يقدم ماكسيموم بوسيبل يعطي الفرص
0: عدنا الكريتير الاخر يرحمه
2: بحليه وين مع بعضنا
0: واضح ماني انتي بشتلع بشمشي في الرابو وتحب تمركب وتحب تربع وتحب ترجع جمهور منتخب وتحب تعمل بريستاسيون بيه دونك جواي كويرون
1: وفي الديستريبيسيون تاع اللاعب الحقيقه معناها احنا جوست الفرجين ما حطيناش في التابلو في الديستريبيسيون تاع اللاعب اقوى ملاعبي هو حمزه رفيع سولون الارقام معناها لي باس لونغ تقريبا يعمل في اكثر من 2 فاصل
2: حمزه راهو حتى الناس اللي ما راهو ما تلعب في ليتشي في
0: قادر على ما هو افضل بكثير
2: يعني بوتنسيال بوتنسيال انورم
0: سي احنا كنا نقولوا هكا راهو باش نستيميليوه باش يعطي ما خير وينجم يعطي ما خير
1: يمس في 44 كوره تقريبا كل ماتش
0: بلجيكا حتى بلجيكا مستوى عالي جدا
2: مستوى عالي جدا
0: راهو اشترى اللاعبين اللي لعبوا معناها من بعد في لونجلتير وفي السيريا من بلجيكا راه باش نبداو متفاهمين ولي زيكيب بلج توا يبيعوا ب 40 و 45 مليون يورو 50 معناها اليوم يفو دير اون شوز اللي كونه مستوى اللي يلعب فيه حمزه رفيعه مستوى عالي قد في لي بلوز اللي عندنا احنا هنا فهمني البنيه التحتيه ما تسمحلوش باش اكسبريمي 100% معناها المؤهلات نتاعو
2: البنيه التحتيه ما تخليكش دبراين في تونس
0: هو زاد نضج زاد اللاعب كون لو فيو با نضج وجا في بيئه اللي هو قاعد يلمتريز لكنه قادر على ما هو افضل بكثير
2: المفاجأة السارة في الهجوم الصادق قديدة مستحقة؟
1: أنا بالنسبة لي مستحقة مع معناها كما نقوله مقارنة بكلام معين شعبين في الكونفرنس دو بريس بالنسبة لي أنا معناها بشي جي هو أكيد معناها بش يكون حمزة بش يكون حازم مستوري نتخيل معناها قبله في التفكير بفيو الاكسبيريونس اللي عنده
2: انه برشا يقول لك علاش مش قديده زاد راهو يقول لك قديده كل ماتش ماركي وكومبيتيتيف وحاليا مستوى حاليا كي تنفرجوا في الشامبيونا بارابور بون في فورم اكثر ممكن في فورم اكثر من مستوري
1: صادق قديده نعاود لك صادق قديده وحمزه رفيع وعلي المعلول يظهروا لك اللي معناها مش الرساله نتاع معين شعباني واضحه كومبيتيتيف وبيرفورمون ببين المنتخب مفتوح لانه معناها في وقت سابق مثلا كان اللي بيرفورمون في الشامبيونا الناس كل تنادي اي اش بي هذا ما يطلوش بهذا والناس ما يمشيش تحللهم في البيبان انا بالنسبه لي هذه رساله باهيه برشا على خاطر انت لهنا تكرس في مبدا نقولوا احنا
2: يا احمد بواسطه
1: بيرفورمون
0: يلعب ماتش زوم ماتش
1: اي بواسطه كيف تويجي اي عمر بن علي
0: بواسطه نحكي خبرك شو لعبت تفهم لعبت بوتيتر مش قاعده تتبع كيفنا عمر بن علي عمل بريباراسيون محترمه جاتو اصابه صغيره في البريباراسيون عدى الاربع مباريات الاولانيين مع الانيا سبور
2: يدخل على 10 15
0: كيف يدخل من 70 على البنك لكنه يعني في 25 دقيقه في كل مباراه وفما مباريات ولا يدخل من 60 دونك قاعد
1: بروغريس
0: والماتش الخامس بطيلير
2: وخرجوا في 60
0: وخرجوا في 60 خاطر يخلف ديما هو اوزدوغلو هذايا لاتاكون هو فهمتني
2: كبير في العمر شويه ما بيتو
0: لا مش كبير فرد عمره 19 عام عمره زاد اما هو تيرك هو ولده وكذا دونك قاعد يبدل بيناتهم قاعد يلوش
2: عنده واحد كبير بيتر
0: المدرب جورجي بيريرا راهو فهمتني اسم كبير معناها باش نبداو متفاهمين ولاعب دولي سابق قديم وكذا بنفيكا سبورتينغ ولاعب فهمتني يفهم معناها عنده اللي خلينا نقولوا
2: مازال عنده الوقت عمر
0: عنده الوقت وعمر لازمه يعمل 6 شهور بلان شهر موا بلان
2: ويمرش
1: والله التجربة البسيطة معناها في المستويات هذيك صدوق راهو كي يبدا عام الاول واحد جاي من بطولة تونسية كي يبدا العام الاول في بطولة اي بطولة اوروبية من العشرين الاولى ولا 25 الاولى
0: العشرة الاولانيين الدوري التركي
1: لا نحكي لك بصفة عامة لا حتى مش حتى الدوري التركي اللي يبدا من بطولة تونس يمشي البطولات الاوروبية 25 30
0: ويمنى في 20 دقيقة
1: وياخو في طون جو على العام كامل راهو سور اون بون لونسي تبقينا لازم يشد صحيح ويركز ولازم يصبر ويخدم راهو الخطر مستويات للاسف معناها للاسف احنا عايشين هنا معناها بعاد شويه في المستوى بارابور المطلوب في اوروبا ان شاء الله يجي نهار ونوليو كي نسوقوا ملاعبي من هنا ديريكتومون يمشي للمستويات اللي حتى الليغ 2 في فرنسا ويلعب تونس
2: الدكتور يجاوبني على قديده ثم نكملوا البقيه ثم اسم اخر نحن نسالكم عليه سؤال مهم جدا بخصوص
0: قديده كان عنده ام تي بروبليم في الرياليزاسيون كي جاي من ستاد تونيزيان عمل 6 شهور ممتازين مع النادي الافريقي سجل في عديد المباريات كان بريزون كان احسن معوض لشوات سورتو في العشرة ماتشات الاخرانيين تاع البطوله ولكن الحاجه كي بونيفي تو سا سكو كي خرج شوات براتيكمون تو اكطويلمون حتى واحد مو قاعد يقول كان جيش شوات موجود
1: بالضبط
0: وهذيك سي تري تري امبورطون في المخ وفهمتني ولا في الانكونسيون بتاع المدرب الوطني السيد موجود خذا البلاصه بكل سلاسه وزاد يحسب لمير كانزاريوسي اللي عطاه ثقه وحطه وحتى كي الناس كانت طالب باش يلعب ان كان قبله لعب هو وماركه وسجل وكان ديسيزيف. تقول لي علاش ما يلعبش قبل المستوري
2: ثلاث اهداف في اربع مباريات؟
0: نقول لك ايفو با بريولي
2: ولا اهداف حاسمه جدا
0: صديقي ايفو با بريولي ليزيتاب كما كان يحكي لك فما ديزيتاب فما درجات بس ساعات انت ترتي درجه تصير لك مشكله تعمل فولير دو لا شوفي فما درجات انت كنت لاعب معناها احتياطي وليت سوبر ساب تدخل تمركي وتاثر من بعد وليت تيتولير من بعد وليت تمركي من بعد مشيت للمنتخب
1: كونفيرمي
0: من بعد كونفيرمي بشويه بشويه من بعد تكمل تمركي أربعة خمسة ستة اهداف خرين توليت تيتولير فما حتى مشكله. اما توا الور اكتويل
2: بالبريزونس
0: لا مستوري لولاني دو لوان اي دو لوان فيو لي شوات مش موجود
2: عصام جبالي كذلك غير موجود ها هو مش كومبيتيتيف برشا مع جامبا وزاكا
0: مع جامبا وزاكا لانه الحقيقه مع السيزون اللي عملها عمليه كان ينجم يمشي كوب دو موند
1: اي هما هذوما معناها نرجع لنفس الحكايه هذم تقريبا ثلاثه اسامي هما جبالي حاج محمود بلوز اومو فما تفسيره تفسير الزعلوني
0: ولو اني راني عمري ما اقتنعت بكون عصام جبالي نجم يلعب راس حربه
2: تسعه ونص
0: ما تنجمش تقنعني زي
2: تروسنك دو تسعه ونص
0: ما تنجمش تقنعني في الاربعه اثنين ثلاثه واحد ما ينجمش هو الواحد ما ينجمش يكون هو الراس الحرب ينجمش عصام لاعب ممتاز فنيا عنده تسديدات باين كذا كما قال كريم لازم عنده 25 متر قدامه لازموش عاتي بظهره وما لازموش قدام في وسط ثلاثة ديفونسور
2: ثم لاعب آخر الحقيقة برشا تفاجئوا أنه ما كانش موجود في كاس العالم اللي هو سيف الطيف اللي هو رجع بارابور اللي يساعد كومبيتيتيف. سيف الطيف أكمل السيزون الموسم الماضي كان كومبيتيتيف برشا وكان قريب وكان قريب حتى من الأهلي المصري هذا الموسم
0: نتذكر سيف الطيف الحقيقة برمي لي زيكارتي من اللي ما شاركوش في كاس العالم وقتها فما
2: واللي عمل بيرفورمانس بها في تورنوا كندا
0: هاي فما تخمة وقتها من اللاعبين القدام ما بين لزيليه وليزافونسانت وقتها ما قلناش بي عمر بن علي ما مشاش وكذا ومشى اللومي مشى وقت
2: اللومي مشى
0: تروزيام وقت
2: مشى ما ملعبش برشا هو قبل ما يمشي أصلا في
0: ملعب في كندا
2: ملعبش برشا حتى في كندا قبل كونفوكاسيون هذي
0: بارلي يلعب ماتش اي كندا
2: لا ما انت ما نحكي لك ما عندوش برشا طونجو في ساقيه قبل الكونفوكاسيون تاع كاس العالم
0: اي اما لعب في الراسومبلمون
2: لا لعب يلعب
0: الراسومبلمون تاع مارس هذاك سي تري امبورطون دونك هذا هو معناه
1: فما هذا داخل لازم نحكيوا عليه اللي هو خليل العياري. خليل العياري نستناو منه معناه انه يكونفيرمي الشوا الباهي اللي عملوا نتاع انه يمشي لدنكيرك ويلعب معناه وياخذ دقائق لعب باهين معناه في المستوى هذاك نتمناه اللي يولي مؤثر معناه في المنتخب لانه الحقيقه في السنين الاخرانيين ما لقيناش اني ليدر معناه بروندمون
0: كونستون يكون هذا بلعبه
1: اي اي
0: راهو كان يكمل لا كان يكمل كان يكمل خليل عياري في البروغريسيون نتاعو تكنيكو تكتيك احنا اوني برونور مي اكثر ندعوه باش يلعب للمجموعه
2: لي كومونتير يقول لكم نحكيو على لي بيفو سنتينيل معناش سامع لا بي محكي عليه حد
0: اللي هو
2: معتز الزمزمي اللي عملناه سيزون كامله بيفو سنتينيل وتوا كومبيتيتيف مع جماعه
0: بعيد عن العين بعيد على القلب
2: شوفونا قداش عنده دقيقه لعب كانت نجم كانوا
1: موجودين شوفوا معتز
0: الزمزمي حتى الدوزيام ميتون قول لنا
2: دونك معتز الزمزمي زاد اقل من دقيقه لو كانت نجم شوف لنا قداش معناتها عنده طون جو في ساقيه كان نجم يكون حل
0: كان ينجم كان ما عندناش
2: لاعب 10 ماتشات عنده 819 دقيقه
0: فيو كو هو ديجا 8 ريكونفيرتي
2: كومبيتيتيف برشا 819 دقيقه
0: مستوى اللي يلعب فيه
2: مستوى بطولة شنية هو في بلغاريا
0: اي مستوى صف ثالث ورابع في معناه لاتفيا وسربيا وستيرا
1: هو تنشوف بالضبط
0: نعم سربيا خير من بلغاريا
1: هو بالنسبة للعدد الدقائق تو سنان لعب معنا سولون الباس دونين اللي عنده 852 دقيقة الاندكس نتاعو 178 لو كان نقيسوهم بالبارامتر اللي خذيناه ما احنا شوية بكري شوية واللي هما قلنا احنا بالنسبة لنا
2: بسرعة الاخبار اي
1: ما نعرفش هو الزمزمي اذا كان مش يستعمله كستة دونك لازمنا ناخذه اكثر معنا كل ما هو مثلا
2: خلي في الساعة الثانية ثانية باش تبدا منظم وتعطي معلومة أدق هل أقنعتك القائمة الأولى لمعين الشعباني السونداج دونك السونداج الحقيقة نشكركم على المشاركة فيه 43% يقولوا لا 41% نعم والبقية يقولوا متحفظ. فاصل ثم الأخبار مع أميرة مقني وراجعين لكم في داتا فوتا
3: أحنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان فام.
3: معكم في المستير والمهدية على 94.7.
4: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان FM. ما يفوتك شيء. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجز ورابعة ديوان FM. مع السلامة. الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية تنظم غدا السبت يوما وطنيا للتحسيس والتقصي المبكر لمرض أزهايمر يشمل 15 ولاية. وأوضحت الشبكة في بلاغ صحفي أن هذا التحرك الذي ينتظم تحت أشرف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية سيشمل قرابة 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، مضيفة أن المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض أزهايمر الموافق ليوم 21 من سبتمبر، وتلتئم بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس وبدعم من مخابر ميديس. السجل الوطني للمؤسسات ينضم بصفة عضو كامل إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات ليصبح بذلك أول هيكل من خارج القارة الأوروبية يلتحق بهذه المنظمة المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. ووضح السجل في بلاغ له أن هذا الانضمام ينسجم مع مسار التحول الذي تشهده مهامه، وتحديدا في رقمنة الإجراءات وتثمين البيانات، ويمثل محطة لتعزيز اندماجي ضمن شبكات مهنية دولية المتخصصة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشغيل البيني مع مكونات المنظومات الاقتصادية. ولاية القصرين تدعو في بلاغ لها اليوم أهالي الجهة إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة وتوقعات بنزول كمية كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة. وشددت الولاية على ضرورة ملازمة الحذر والامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية لتفادي كافة المخاطر المحتملة، الابتعاد عن الأماكن الخطرة التي قد تشكل تهديدا على السلامة العامة، توخي الحذر من قبل مستعملي الطريق وتعديل السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة. كما دعا البلاغ مديري المؤسسات التربوية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي والتوقي من كل الأخطار المحتملة وعدم السماح بمغادرة التلاميذ خلال فترات التقلبات المناخية. توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية طوزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 2026-2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق ما أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدتي. ووضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن ارتفاع درجة الحرارة تسببت في انقطاع لتيار الكهرباء خلال شهري جوليا وأوت الماضيين، ما أدى إلى تسجيل اضطراب في عملية الري أثرت على جودة المنتج نسبيا في بعض المناطق السقوية التي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع التيار الكهربائي. في العالم، الحكومة اليمنية تقول أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقي تعز.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان FM. ما يفوتك شيء.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الفن يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: يفوت. كل خميس وجمعة من 3 لل 5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد. 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية و 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم من توا حتى للخمسة. داتا فوت كنا نحكيه على معتزل زمزمي، هل كان يستحق التواجد في المنتخب، خاصة أنه لعب معدل 80 دقيقة تقريبا في المباراة، تقريبا عنده من أكثر من 800 دقيقة كوقت لعب، وبالتالي كومبيتيتيف بالقدام، يعني تو لعب الموسم الماضي موسم كامل تقريبا مع النادي الافريقي في خطة متوسط ميدان دفاعي محوري.
2: هو عم ناول متوسط ميدان محوري اثناء ممكن في التوظيف نتاعو في جمعيته، ماهوش قاعد يلعب
1: محوري
2: هنا، اللي عندنا هنا يلعب على اليسار، بيبو على اليسار، لكن ارقامه باهي الحقيقه، الارقام معناها تقريبا يعني في 5 مرات معنا استرجاع الكره في في في في الماتش، اللي حاجه باهيه، منهم 3 نتاعهم 1.7 في شطر معناتها المنافس عند المنافس، يعني في زون متقدمه الريكوبيراسيون، هذه نحكيوا على الريكوبيراسيون تقريبا في لي دويل، يدخل مليح في لي دويل ديفونسيف، يعني تقريبا في 7.6 دويلات، معناها رقم محترم. بالنسبه للانترسبسيون 5.8 تقريبا 6، كيف رقم محترم. لي دويل ايريان اكثر من 50%، 53% للزمزمي. السيكون بالون ياخذ فيها معناها تقريبا 6 مرات، ياخذ في 6 كور في كل ماتش، دوزيام بال، اللي هو رقم زادة محترم جدا. وفي المجمل عنده 83% من ليزاكسيون تاعو نجح فيهم، ارقام تاكد معناها كونه جاهز. علاش ما زوش معين الشعباني؟ هذا سؤال، هذا سؤال واحد اخر، ونتمنى والله هذه ان شاء الله تولي عاده بالحق كريم، خاطر باهي للفوتبول نتاعنا ككل، اللي هو كل مره ما فيها بس 10 دقائق 15 دقيقه الناس تجي تسال اسئله، المدرب يفسر رؤيته، باش نهار اخر احنا ما نرجعوش نقولوا علاش عملنا هكا وعلاش ما عملناش هكا.
1: ظلم معتز الزمزمي كيف نشوفوا الارقام هذه؟ بصراحه
3: ارقام محترمه، انا عرش ابريل المستوى اللي يلعب فيه انه مستوى متوسط برشا الحقيقه، مستوى متوسط معناه براتيكوم صنف الرابع في اوروبا، دونك
1: بطوله بلغاريا جبنا من ليغ 2 نتاع السويد، نعاود نذكر معناتها في الاخير
3: جبنا من ليغ 2 نتاع السويد،
1: اي السويد ليغ 2 خير من بلغاريا.
3: لا مش هذا عاد، جبنا من ليغ 2 نتاع السويد اون كومباريزون مع كي احنا كومبارينا مع بطولتنا احنا على الزعلوني، اما هنا يجيب من معناها من بطولة بلغاريا مع اللاعبين اللي موجودين سورتو في البوست اللي احنا حشنا بيه
1: شامبيونشيب وليغ 2 وقطر وتونس،
3: خير الحقيقة،
1: ولا ليغا 2 اسماعيل الغربي
3: ليغانيس يلعب معناها بانتظام، قطر
2: مش فرد مش فرد بوست، معناها زمزمي
3: 8-6
2: اي خذينا اكثر، وهكذا نشوفوا مثلا السنة لعب على اليسار 43%
3: 8-6 معناها
2: 43% على اليمين 35% وفي اللاكس 22%
3: لعب
2: تقريبا كان
1: دكتور بربي الميكرو
3: 8 لعب الاكثر 8 كما كنا نحكيه، معناها في مركز 8 فما فرجاني وفما ايضا رفيعه
2: وفما سامي شوشان ومحمد
3: علي بن رمضان
2: ونيس بن سليمان، معناها كم منافسه
3: خمسه لاعبين،
2: اي منافسه ماهيش سهله،
3: وين يجي ماجي اللي هو بعيد على الانظار وسي.
2: نعم
3: بعيد على الانظار، كيبدا لاعب بعيد على الانظار داير انت لي ريكروتور ولا لي زاجون، انت تعرف حتى لي ديريكتور سبورتيف، ما ساعه تبدا لاعب تونسي ينشط مثلا في بطوله ماهيش منقوله تلفزيون ما راوهاش، ولا مش
1: بلغاريا 39 عالميا حسب وسيم فرحات توا بعمل كومنتير يقول لك 39 عالميا
3: ثبتنا
1: ما نعرفش العهد عليك وسيم، قريت لك كومنتير ان شاء الله تكون
3: ثبتنا، خاطر ما نتصورش قبل كرواسيا بلغاريا،
1: قالوا لي سامي ملابي من بلغاريا نعرف كان بربتو
3: كرواسيا قبل
2: كرواتيا فنتيم شامبيون كرواتيا
3: سربيا ظهر لي سربيا كيف سربيا 28 30 جيماجين
1: باه مش كنتوا مره جايين نعملوا هذه الروكيت نتاع تونس في البطولات
3: تمشي الاف اف هاش اس
1: وين البطوله تلعبوا فيها وشنو هو الترتيب، قول لهم راهو ماشي فيها بالبرشا
2: لا فيها ان سيرتين فيها بيلي
3: كريم
2: كمان معناتها حتى كان يغلطوا في مرتبه 2-3 هكا هو معناتها اي صحيح
3: كمان لو نسمي على المستوى نتاعو نتاع عمناول سيرتو فان سيزون كان محترم جدا، كان ينجم يكون شوا كريديبل الحقيقه.
1: سكر موضوع المنتخب تقريبا حكينا في كل شيء، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مواجهتي شهر سبتمبر الحالي امام كل من اوغندا وبوتسوانا، روزمو بوتسوانا لعبوا في تونس
3: وي 24-28
1: فما ثم سؤال نحب نختم به يخص اللاعبين يخصش الناخب الوطني، برشا ملاعبيه في عمر ال 31 و 30 و 32 بعد سيونس كبيره كما كاس عالم وغيره يعلن اعتزاله.
2: كريم راهو 30 و 30 ماتش عمر كبير.
1: نكمل السؤال.
2: اي ماتش عمر كبير.
1: نكمل السؤال. ريزون دو بليس السؤال مش نسأله. جست نكمل السؤال. يعلن على اعتزاله كما هو بالخزري في ال 32 ولا 33 عام اعلن اعتزاله. كما خذيرة 32 عام قال معش العيطولي. كما كيف كيف الياس الصخيري اعلن اعتزاله. وهذوما كانوا موجودين تقريبا في لي كومبيتيسيون فار نتاع المنتخب. بار كونتر ملاعبية كبار في العمر ممكن حتى اكبر منهم شويه في العمر تلقى موجودين في التصفيات موجودين في الكوبا راب وغيره وفي الكوب دي موند ما نعيطولهمش ومع ذلك نستدعاهم مره اخرى يجوا يستحقوا تحيه الملاعبيه هذوما والا لا. ومالوروزمون ما نحبش التقسيم هذايا انا مالوروزمون الملاعبيه اللي رفضوا بيناسيونو ما تكونوش في تونس والملاعبيه اللي قبلوا ولا اللي قبلوا متكونين في البطوله التونسيه معطى الحقيقة بالأرقام نحكي
2: وتوبانا معطى دقيق الواحد ما يجبش يدخل في نية لعبات معناها في الأخير بالكل لكن ساعة خلينا
1: نحكي على التوجه كفكرة
2: راو طوف في العالم أجمع راو على ما تعمره 32 و33 سنة في بارشا بلايس كونسيديري كم بيك متاع مردود راو في بارشا بلايس في العالم صدوك ممكن في كالشو تو قاعد تشوف لكريم
1: لكريم اعتزال دولي
3: لا فما شكون يعتزل دولي يحب يتفرغ
2: فما شكون يحب يتفرغ الأندية هذه الساعة وفما شكون أصلا
3: اسمعني راهو العباد معناها العباد العباد يلفول جينيراليزي راهو أون جينيريس جينيراليز با راهو أوكا باركا
2: بالضبط
3: راني خذيرة جي ما لقاش روحو تري بيان في الأمبيونس الأمور ما مشاتش فنيا ولقى برشا دي كريتيك إكزاجيري احنا نتذكروا اللي جاوا من برا الكلهم فما حتى واحد عطاهم كومبنسيون ولا يا اخي الخزري دوب ما جاء عطاه في 2013 يا اخي الجوارات اللي جبناهم الكل تتذكر كنا نجيبه بالسبعه وبالثمانيه وبالعشره
1: خزري 10 سنين تصبيتهم
3: اي سامحني يا اخي معناها اللي جاوا ما نحبهاش كلمه بي ناسيون نقول توانسه كي اكزيرس على ليترونجي توانسه كي اكزيرس على ليترونجي براتيكمون فما حتى واحد جاء عطاه ديريكت تحب لهم ما سرت ماما هو الا في لو شوا قال لك مازال اندر ديرني غرو كونترا في حياتي الكرويه غرو كونترا اللي هو 32 35 معروف خد بعد 35 يولي لوج فماشي بتيت بيج دون لو طون يمشيو للشين وتوا لو يمشيو للخليج مثلا فهمني
1: جابون
3: جابون دون لو طون فهمني لكن توا صديقي تجي انت تقول مثلا 32 مش كبير تقول لي علي معلول مثلا موجود في تونس علي معلول موجود في تونس ولا توجور تي انترناسيونال ما نداولوش في الكوب دي موند لاغراض اون فادير اللي فما لاعبين قبله كذا منهم غادي لكن هو ما يقلقوش باش يعاود يرجع المنتخب في كل وقت
2: اي ولا ونجم يبقى مع التفكير راه لازم يكون ككل
1: هنا السؤال اللي ما فهمتوش الفرق بين الملاعبيه هذوما والملاعبيه الاخرين هما كلهم توانسه كلهم ولادنا انه زاد الملاعبيه اللي كيما فرجين معناتها فرجيني لونترونور تكلم وقال الناخب الوطني قال راني ظلمت الفرجيني كان في الحوار نتاعو قال ظلمت الفرجيني دونك تحيه ليه منهم عاودوا قبلوا يرجعوا للمنتخب الوطني التونسي كانوا بكل سهوله ما مشيتش كوب دي مون عيطوا لي لا خويا انا كوب دي مون ما عيطوليش باش نجي تو خويا انا اعتزل دوليا في الاخير ما عنده ما يزيدوا المنتخب لانه اللي ثم عطاه في المنتخب
3: ليه فما حاجه اخرى فما لا فالور مارشاند نتاعو اللي تقعد ديما عاليه هو
2: انترسيون فما الاستيم زاد في المعناه راهو بالنسبه للملاعبيه راهو يعني لهم برشا قداش هما معناه في السوق معناه وازنين معناه كي تلقاه مازال عمره 38 و39 مازال منتخب معناته يكونفوكي
3: فما حاجه اخرى
2: راهي حاجه باهي نحكي لك للملاعب كقيمه
3: ليه فما حاجه اخرى حاجه اخرى جي فيفا ديز تلقى روحك انت والكيني والبريباراتور الناس كلها هربت تلقى روحك في الليكيب ما هو ما عند ملعب اسيوية تو تلقى مثلا هو في شو اسمها هي جمعيته ولا غرافة
2: غرافة أيه.
3: غرافة يقعد وحده
2: ايه وفما حاجة اخرى فما حاجة اخرى فما معناها كيما نقولوا احنا الملاعبي شنية قيمته في السوق ديما يحس بروحه يحب عنده قيمة
3: مطلوب
2: راهو ديما ستاتيو انترناسيونال ديما مهمة جدا معناتها مش الحكاية مش كان فلوس ولا كان منارة وفما حتى
3: نوع خزر كي اعتزل انترناسيونال مو كمل كورة جملة
2: اي
3: مش اعتزل وكمل يلعب
2: جوست نقطة مثلا على علي معلول وانا هذه في المنتخبات فعام نشوفها في العالم
1: اجمع معنا
2: راهو تجم كريم تجيب ملاعب عمره 35 36 37 حتى 40 باش يستحقوا ربع ساعه يا اخي مودريتش مثلا في مش معناه تو 41 سنه ولا رونالدو ولا برشا اسامي معناه في العالم ينادي لهم يا اخي بالك شو يقعد يلعب 90 دقيقه الماتش باش يلعب يا اخي طون جو في وقت معين مستحق المدرب في كونتكست معين باش يحط الملاعبي لومبرينت نتاعو وعلي معلول نجم يعطيه في ربع ساعه في نص ساعه على بالاريتي واحده ولا زوز مثلا كي تحب تلعب الاوفنسيف اكثر ما يمكن كاو دونك في الاجمال اجمالا كريم راهو لازمنا نقصوا
1: باقي ما جاوبتونيش على حبيت عليه اوتو كامش زابي الموضوع
2: هذه الاحكام تاع الناس كل فني معناها الناس راهو كل كما قال صدوق راهو كل كل كل
3: لاعبي
2: نحكوا عليه وحده
1: ما جاوبتونيش على حاجتي بيه
2: خاطر فيه نيه كريم
1: مش نيه خاطر ثم ناس معينين المنتخب عندهم مقدس مهما كان عمره ثم ناس يقول لك خويا لا انا عندي كارييري وعندي الكونترا الاخير كما يقول الصادق توا وفي لاج دو 32 مش مشكل عندي كونترا حتى ل 35 وبعد نمشيش للخليج وكذا
3: عمل 10 سنين
1: هذا حتى الاخرين عملوا اكثر حتى فرجاني عنده 15 عام في المنتخب وعلي يعني معلول
2: مش 15
3: فرجاني عنده 10 12
2: من 2015
1: كان في ليكيب ناسيونال عنده 13 سنه في المنتخب معناتها الكلهم عملوا سنوات في المنتخب وليت صغير عنده 8 سنوات في المنتخب
3: اما كاري لا عاملين قالوا 11 عام في
1: غالطين 8 سنوات
3: اللي قالوا 11
1: عام باحتساب اصناف الشبان
3: ما نعرفش حاسيلو كريم جوست معلومه صغيره اللي كنت مش كيما اللي يعيش في تونس ويسمع ويرى ويتكلم مع المدير الرياضي ويتكلم مع البريزيدون ويتكلم مع الجواريت ويتكلم مع العباد البرة
1: ويعيش مع الجمهور
3: ويعيش مع الجمهور ويعيش لافيرفور تاع ليكيب ناسيونال كيما يعيش بعيد الاف كيلومترات لا تبع ومتربي غادي ومولود غادي سي با لا ميم شوز
1: وفي الموضوع هيك هو الريبونس للحقيقه
3: كلنا توانسه لكن احنا عندنا فيبر باتريوتيك اللي عايشين هنا اكثر شويه
1: دونك نوجه لهم تحيه للعباد هذوما اللي رجعوا المنتخب مالغري اليوم ما تغشين ولا ما مشاوش ليكيب ناسيونال في الكوب دي موند لانه في
3: اللي نجموا باغ اكزومبل كوب دافريك ما يمشيوش
1: عادي جدا ومنطقي جدا لانه هي فاز نتاع باساسيون نتاع بين منتخب ومنتخب ثم وليدات صغار بيبقى عليهم الستر ان شاء الله يكونوا موجودين زاد ما ننساوش عندنا لي 23 ماتش البنين اللي ريتور منتخب انيس بوجلبان اللي ثم دو تروا زاليمو نجموا بشويه بشويه يبداو يقربوا للمنتخب الوطني الاول وهذا باهي للمنتخب يلا تو تويت نمشيو لي بوان ديبا
4: بوان ديبا
1: صحيح من الغلط يا دكتور زياد الجزيري يعود للنجم الرياضي الساحلي
3: ما فما أصدق معناه فما يقولوا
1: بالمعلومات مش الأصدق خطنا نعرف عندك معلومات
3: ليه معلومات رسمية ما فماش لكن فما أصدق وفما معناها بوان دو كونكوردانس وفما اتفاق مبدئي وفادير على إمكانية رجوع زياد الجزيري كمدير رياضي في النجم أبري لي تيرم دو لونتونت متاحو هو السيد الرئيس الدكتور كريم عكروت معناها من زنا ما نعرفوهمش كسوسوا فهمتي باش يطلع بالخطه هذه
1: اقرب مدير رياضي
3: ما فماش خطه اخرى لانه اكطويلمون النجم الساحلي معناها حاجته ب اون باستريل ما بين الاداره وما بين اللاعبين يكون عنده معناها ان فيكو قبل وزياد استطلع بالمهمه هذه ثلاثه ولا اربع مرات في ديفيرونت معناها بيريود وعرف أكثر نجاحات منه فهمتني دي مومون ديفيسيل وكهو معناها في الأخر هذيك هي معناها رؤساء متاع الجمعيات كي يحسوا اللي كونه لازم يزنستور دي سون نوف يفون شرشي
1: عبيد قال المدرب براكوني بعد ماتش المارسا
3: قال
1: يزمني مدير رياضي معايا ويزمني ناس تعاوني
3: قال لأنه براكوني وحده ما نجمش يسيطر على المجموعة كان لو فيو با ومع كامل احتراماتي حتى للمدربين المساعدين اللي هما مروان الغول ونديم بن ثابت وسليم بن عاشو مع كامل احتراماتي ليهم فهمتوا
2: سورتو الكونتكست ما يجموش يفهموهم بلاكوني وبن عاشور معناها بون نديم بن ثابت ممكن يفهم اما هو نتخيل معناها لو بون رونفور معناها علاش خاطر مستحقه ليتوال وجمعيه الحاله في تونس كل معناها اللي يمروا بازمه ماديه مستحقين شكون يعمل اكثر معناها كيما نقولوا احنا يعطي اكثر السونس نتاع الريغور والسونس نتاع الميتريز والسونس
3: والانتماء
2: خاطر معناها
3: خاطر فما 5% اللي تعطيهم زايدين على الميدان اللي هما يفون باسكولي ماتش راه ما تنساش حاجه ما لقيتش لوكازيون باش نحكيها حتى مع حاتم خاطر تعدينا مر الكرام مرة اللي فاتت على النجم الساحلي سورتو انا مي لو ميريت اون مي لاكسون لو الميريت على المرسى لانه عدت مباراة اكسترا اوردينير النجم الساحلي ضد المرسى 12 على 22 عمرها ما قل 21 عامره براتيكمون قاعد تلعب بفريق اولمبيك راه 12 منهم 10 ولا 11 من مركز تكوين شبير. النجم الساحلي منذ اكثر من 15 سنه ماريناش 11 طلعوا مع بعض.
2: هو في البريباراسيون انا عندي المعلومه في البريباراسيون تم تشريك تقريبا اكثر من 20 لاعب بين 2005 و2009.
3: هذا هو
2: اكثر من 20 لاعب في البريباراسيون
3: شارهم من 17 حتى 21.
2: والتوجه كان ال 20 لاعب يضم اكثر من 20 لاعب يشتم دائما بديكادر كل كادر
3: معناها الجيري وغارا وحتى راين عنين من زين مليون انترناسيونال.
2: نرجع لزياد ما نتخيلش اللي معناها ما انت كانوا ماهوش احسن اسم في التوب 2 ولا التوب 3 في
1: الدوري
2: اليوم النجم يعاونوا النجم الساحلي.
1: اما التايمينغ يطرح نفسه اليوم جيم واندو على نهايه فتره الميركاتو
3: انتهى الميركاتو
1: والنجم مطالب بتدعيمات.
2: اي مشكل مدير رياضي
1: معناتها اليوم المدير الرياضي
2: ماهيش كان ميركاتو
1: كان النجم يكون قبل باسبوع 10 ايام على
3: الاقل النجم يكون قبل بشهر ونص.
2: كريم راي مدير
1: رياضي 10 ايام يخلط
3: لا ما يخلطش لانه 10 ايام لازم يرى الدوسيات ويشوف العباد ويقابل ويرى لي بروفيل وكان فما دي تيست ولا جوريت باش يجيو باش يشوفوهم سير بلاس هو الاطار الفني فما برشا
2: مطالب.
3: انت سمحت جعبيري انت خدمت مدير رياضي وخدمت سكاوتينغ وتعرف باش انت باش تاخذ دوسي كامل نتاع لاعب بالبيئه نتاعو بعمره بخدمته بالكاريير نتاعو بالماتشات اللي يلعبهم باش تجيبو عندك باش تتفرج عليه باش تحطو تحب مينيموم جمعتين ثلاثه
2: لا ساعات اكثر ساعات اكثر
3: كي مينيموم
2: صحيح
3: ما ساعات 4-5 شهور
2: نحكي
3: لك او مينيموم. هذا نقولوا لاعب افريقي جاي من اكاديميه موركت مونيت العاده تو في تونس كامله نحكي لاعب افريقي جاي من اكاديميه باش تشوفه على عينيك لازم يكون مينيموم دو تروس سيمين. دونك زياد كان ينجم يكون تعيين من فان جويي بار اكزومبل
2: كان ينجم يكون اما سافوار من تخيل لو بيزوام تاع اسم كيما زياد راو سورتو سور معناتها الملاعبيه راو كيلقاو جوار قدامهم معناها اسم كبير.
1: قول يا دكتور ما حاجتنا بشيء غير مهاجم وحب للنجم
3: هذه جاي المهاجم
1: جاي المهاجم
3: معناها المهاجم ان شاء الله يصدق
2: لابور نتاع
3: لابور
1: نتاع زياد المهاجم تاع جوفون بوب طيب حل عليه الكتاب
3: يلعب رادنيكي انيس مش 1923
1: او نادر مش يبعث لك اسم المهاجم تلقاه شي بوتيتر
3: قريب جدا هو يقول
1: تلقاه شي بوتيتر في
2: تو نشوفوها ما جوست كلمه على زياد راه من اكثر اسامي ولا كان مش اكثر ما نجم يرفع النجم لهذا الساحل تو مومو خاطر معناها هو بيدو ك ك ك ك ايكون معناها في الفوتبول نتاع النجم لهذا الساحلي والساحل بصفة عامة أكثر واحد نقول احنا عليه إجماع ولا عمل نجاحات قبل نقول لي تو فماش فلوس مش كيما قبل كانت فما فلوس اي تو هذاك موضوع ثاني لكن لابور نتاعو راهو مش كان انتدابات هذه الناس لازم تفهمها راهو المدير الرياضي راهي مهمته مش كان انتدابات راهو مهمته استراتيجيك مهمته تنظيم الأمور الداخل مهمته كي يبدا ساعات لونترينور ماهوش فاهم الكونتكست مليح
3: فما جملة تنجم تلخص هذا الكل. كي النجم الرياضي الساحلي توا اكتويلمون ما عندوش ليدر على الميدان جاب ليدر على خط
2: ينجم يكون
3: ليدر في الإدارة
1: فوالا باهي. احنا عملنا سونداج على شان يوتيوب نتاعنا في ديوان اف ام لايف على اليوتيوب هل يقدر زياد الجزيري على إعادة أمجاد النجم. قبل ما نعطيكم الريزولتا اللي هي الحقيقة ريزولتا عن الفرق كبير بين النعم ولا واحد نعم اثنين لا هل يقدر زياد الجزيري على إعادة أمجاد النجم. إعادة أمجاد النجم ماذا تتطلب؟ تتطلب مدير رياضي فقط ولا ديزانغريديون آخرين؟
3: لا يقدر لا زياد الجزيري ولا يقدر حتى مدير رياضي وحتى لاعب وحتى رئيس أقول وإحنا على إعادة أمجاد النجم حاليا. هو راهو ستون سيري نتاع دي كريتير لازمهم يكونوا متوفرين اللي اون بيير انغولير فيهم. اول حاجه قبل كل شيء سمعنا لكونه الهيئه معناها مازالوا لها ايامات معدودات وتوفى العهده نتاع 3 شهور
1: دونك على فرديت انها كملت ك
3: اي هذه قبل كل شيء صح. اول حاجه ستابيليتي باش نجم انت تخدم مع سبونسوريت باش نجم تكون عندك كلمه مع اللاعبين مع الوكلاء مع المزودين مع كذا هذه ستابيليتي لازم تكون موجوده
1: واللي هي تمنحك حتى المنح نتاع البلديه والسلطه والوزاره
3: واللي ثاني حاجه بيان سور لو فولي كما كنت تحكي انت ستركتوريل ادمنستراتيف اللي هيئه الدكتور عكروت قاعده تعمل فيه وبكل اتقان موجود. ثالث حاجه اللي هو الفولي الفني فولي الفني براكوني وسي زاد لازم يراجع شويه حساباته. فما بعض اللاعبين اللي ما همش أنتو شابل فما بعض اللاعبين اللي لازمهم ياخذوا فرصة أكثر فما بعض اللاعبين لازمهم يرتاحوا بدون الدخول في الأسماء مش وقتنا نرجعوا لهم مه
1: كيف ليزافون ماتش نحكيو فيه
3: ليزافون ماتش. رابع حاجة والحاجة معناها كون لفيو با توفر المادة لزياد جزيري ولا سادة قحبيتش ولا كريم مقني زياد جزيري ما غير مادة منش ما يعمل حد شيء وهو يقولها داير زياد زياد يقول معني قدش مرة في بلاتو يقول لك لازمني أميني مهم تاع مادة باش نجم نجيب اللاعب الفلاني ونخلص اللاعب فلتاني باش يسكت عليه سينو ما يعطينيش
2: باش يسكت عليه حقه هذاك
3: نار باش يسكت عليه كيبدا مطالب بربعة خمسة شهور مو الاخر نعطيه حاجة نعطيه شهر نعطيه بريم نعطيه افونس نعطيه كذا هو بجوده عنده رونتري وبجوده عنده مصاريف وبجوده عنده كري وعنده عائلة وعنده كذا هذا سي اوبليغاتوار دونك جزيه جزيري وحده باش يرجع امجاد النجم سي امبوسيبل مي هو ان كريتير مهم في اللي 6-7 كريتير اللي كنت نحكي لك عليهم
2: هو فما حتى واحد وحده نجم يرجع امجاد اي نادي في في اي في اي بلاصه كريم انا الريبونس نتاع السؤال وسط وسط العالم الكل معناها ما يتسالش ولا الريبونس تاع السؤال هذا اوقف العالم اجمع ما فماش بلاصه فيها برشا فلوس ونشحوا اوتوماتيكمون ما فماش بلاصه ما فيهاش فلوس ونشحوا معناها خاطر فما شخص فيها ديما لازم يكون عندك معناتها الكومبو نتاع اداره باهيه وحوكمه باهيه مع مع دي ريسورس مينيموم دو ريسورس اللي باش يخليك تسيوري معناتها لي ديمارش ولا الاستراتيجيه اللي عندك خاطر في الاخر بالكل تجم تكون انت اقوى استراتيج ما فماش كيما نقول الدوك السوارد استراتيجي نتاع كل تطيح في الماء وما يصير حتى شيء انا نتخيل معناها رجوع زياد مع الاخرين يزيدوا شويه معناها دي زيفور من عندهم خاطر الحقيقه انا معناها قلبي معناتها ما نفرحش كي نشوف حاله ولا هكا ولا سي اس هكا ولا اي جمعيه في تونس معناتها تسوفري وتلقى برشا عباد يحبوا يدوروا يحبوا يمنعوا الجمعيه خاطر في الاخر بالكل في الاخر هذا في معناها كان لتوال ولا سي اس ولا الكلوب ولا اي جمعيه طلعت ما هو بور لو بيان تاع الناس الكل كي ما طلعتش لا واحنا الكل باش نتكبل
3: قاعدين اول الدنيا راه النجم الساحلي ما يرجع كان في الهدي من اول الدنيا توم صغار وما تتذكروش يعني فما
1: اسامات الوسيم في لوطون اللي تشوفت لنا الاتاكون دونك عم يبعثوا لك نادر توا
2: باثولي الاصحاب اللي تبعوا باثولي
1: يعطينا ارقام المهاجم المتوقع الجديد للنجم الساحلي
3: يعني
1: ارقام ولا
2: شوف هي عندي شويه ارقام بون قدم شويه معناها لكن بون قدم شويه ايش معناها معناتها طيار شهر افريل لاخر حاجه معناها شهر افريل لي باسكلي تقريبا يعمل 0-15 لي تير تقريبا يعمل في تير كل ماتش لي سونتراج 0-15 لي دويل يدخل في 15 دويل رقم باهي يربح منهم في 35
3: 192 هو
2: في 35% ياخذ في 35% من لي دويل وهذا رقم محترم بالنسبه للمهاجم خاطر المهاجم كي ياخذ فوق 30% من لي دويل راهو مهاجم باهي معناتها عنده
3: خاطر يتعارك مع زوز وثلاثه مدافعين
2: فوالا دونك وعنده لي دريبل معناها رقم اللي هو عمناه والخير يعمل في تقريبا 1.7 دريبل عنده دريبل في الماتش ثلثهم نازح مش ياسر معناه مش من ناحية العدد باي معناه يحاول من ناحية الكيف مش هيك الكل تبقينا هذو مرام أرقام
1: عطيني قدام الكاج ليزيك جي متاعه ويماركي ولا هذاك هو المهاجم جاي الويش دكتور
3: مش
1: يسجل
2: مش يعاون مش نشوف لكن في المجمل كريم المهاجم هذا حسب الأرقام موجودة توا وارقامه بتاع عمناول معناها خاطر لانه عمناول مثلا
1: وبارابور ما هو موجود في ليتوال تو
2: ينجم يعاون ما لازم هذوم
3: بالداتا بالارقام نحكي
2: اي بالارقام كاو لازم نتفرج معناها في الماتش هذا الكل باش نجم نعطيك
3: جان اولمبيك فجيري تري جان معناها توا اون بروميس والنجم معاول عليه ساندي خارج الموضوع انا ما نجموش نقارنوه اصلا يعني فهمني مهاجم ما عنده حتى كاركتيرستيك كبيره تنجم
2: هو التوقيت هذا معناه في الريكروتمون معناه
3: سانغور ابارامون قريب للتفسيخ
2: في اخر ما
1: دكتور كيف تشوف تلقى عنان و
3: مش مهاجمين
1: استنى نحكي لك وعبيد والوليد اشرف بالضيف برك الله عليه ما حكيتوش عليه
3: كيف تحت المهاجم
1: ما حكيتوش عليه على المنتخب من المفترض حتى الشعباني ولا اي واحد من لي جون نتاع ليطوال كيف يلقى هذوما وراه دونك لي باس كلي باش يكونوا بارتو الفرص باش يكونوا ديما موجودين
3: المشكل الكره مش قاعده توصل لهم الكره ماهيش قاعده توصل لهم هما اصلا
1: لازم يستغل دكتور
3: لا لونتور في النجم الساحلي تخرج من لاكس وتوقف الكره فما حفره في وسط الميدان الكره في وسط الميدان بلغتنا تكالي ما فماش فيتيس ما فماش شانجمون دريتم وحتى عبيد لازم يهبط وراء الليني باش ياخذها الور كو سوني با سون ريجستر كوره لازمها تخرج ابوي صحيحه كو سوا من عند لي زاكسيو ديارا ولا دافيد فيليب لون كونتا لا كونتين لي كونتا لا كونتون سميه فيليب يرحم والديك الراجل سمعنا سبعه وما تقوليش نو بروب
1: فيليب وكا
3: فيليب وانت هالموضوع فيليب داكو
1: كيما عنده مشكله في اللي ينطق
3: بالغلط لا لا لا فيليب وكا
1: عنده مشكله في النطق
3: كيما كيما مباراه سي سي كيما مباراه سي سي وديكو مونداكو مونديكو سميو كيفين مونديكو فهم في الراديو نحكي لكم
2: اقبلوا اقبلوا
3: يا ودي سميو
1: اقبلوا مش على روحه
3: فهم كيفين يرهب ولدي وانت هالموضوع
2: الليكس جي بتاعه كريم 018 في الماتش سناء اللي هو رقم يعني تقريبا كل خمسة ماتشات
3: سبعة ثمانية بونت في السيزون
2: هذا الموجود تو
3: ما تقاتهمش لتوال عن حتى حد
2: واللي هو لا اللي هو العام اللي قبله العام اللي قبله خي فهم معناه هو الملاعب هذا
3: هو في سربيا عنده عام
2: العام اللي قبله خير تو نزال ما نعرفش التيم تو قدام الداتا
3: تو في رادنيكي
2: قدام الداتا تو نشوف
1: باهي تو احنا نحكيو على الملاعبي جاتك الطاير وكل شيء منصوح به دكتور حسب اللي كنت تسمع فيه
3: حسب داتا الارقام داتا وحسب اللي راهو فيه خير من الموجود نورمال ما من بعد ما يقولوش دكتور قال راهو فان باستن هاني نرى في الارقام نحكي على الارقام من بعد كيف شراه قدام
2: هو ريكروتمون راهو يصير شكل
3: كي نعرف توا مازالوا نهارين على المركز
2: هو التوقيت هذا
1: النجم
3: مخنوق هذيك
2: والتوقيت هذا ما تنجمش معناها تجيب مهاجم حر في التوقيت هذا معناها في اخر الميركاتو ممكن تاخذ اتاكون باهي باهي حر في اول الميركاتو ممكن
3: لكن كيما تقول انت باهي باهي ما راح
2: لكن في سبتمبر معناها في
1: متكون في ديامبارسا السنغال
3: ديامبارسا قلت لك اللاعب الجرجي
2: في اخر سبتمبر باش تلقى مهاجم حر باش تلقى مهاجم حر معناها حاجه صعيبه شويه
3: هو مش حر فسخ راه تو فسخ عنده جمع
2: حر معناتها نجم يجي حر يجي ما غير كيما تقول فلوس فهمت معناتها تنجم تاخذ مهاجم باهي اما برشا فلوس تبقينا ما غير فلوس توا في سبتمبر ما تنجمش تلقى مهاجم معناها كيما نقولوا احنا قطع الشكه 100%
3: فهمتي
2: معناها لهنا البلانيفيكاسيون
3: من عمنا وما خذي حتى حد
2: شكون
3: اللي هو فهمني كانو
2: تاع قروان
3: تاع قروان مشى الدفاع حسيني الجديد يمشي يفسخ ولا فسخ ظهر وكان مقترح للنجم الساحلي مقترح لفرق اخرى
1: هل زياد الجزيري يقدر على اعاده امجاد النجم 31% نعم 69% يقولوا لا وبالتالي لا أكثر من نعم وبكثير دو تير بان تير الحقيقة واضح أنه زاد زي الجزيري موش واحد وحتى كان باش يعيد أمجاد النجم وما نتمناه أن يعيد زياد الجزيري النجمة إلى إشعاعها فاصل ثم نتواصل

0: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان فام.
3: الرابطة المحترفة الأولى نادي صفاقسي لتدارك التعثر في بنغردان وأرضاء جماهيره، هل قادرة المباراة القادمة للنادي صفاقسي في صورة الفوز والإقناع على أرضاء الجماهير؟ صعب شوية السؤال. هاي نبدأ بيك دكتور.
4: جاء الفوز هو عتاب باهية، مباراة صعبة مش تكون في المتناول. نادي صفاقسي يلعب ثالث مباراة براتيكمان في أسبوع ورابع مباراة في 12 يوم، معناها ريتم قوي وما عندوش برشا بدائل. ما سي بور سا وسي
3: امام فريق عنده 7 نقاط من 3 مباريات،
4: وسي
3: ماركة هدف وقبل هدف، ماركة 3 وقبل هدف.
4: سي بور سا وسي

0: طاحت في الدوزيام ميتو معنا النادي السويقي الجماهير ممكن كان وقف ظفر الربيطة في الشوط الأول الناس كل تروح فرحانة والناس كل تقول بريستاسيون مؤشرات جيدة
1: مالوريزمون ماتش زوز أشواط
0: اي نعرف معناتها المؤشرات جيدة المؤشرات هذه اختفت تماما في الشوط الثاني يعني اللي هو هذاك خلف استياء رجع للكاس دي بار كيفاش وين
1: تو لو كونتري ثاني سفيرس تعملنا سفيرس عملنا اللي عادي الشوط الاول خايب
2: والثاني بيت
1: والثاني بيت هو اللي يقلب
0: هو زاد معناها الفيزيونومي ممكن ما عاونتش خاطر هي زوز بلاش سفيرس ضاعت فرصه زوز بلاش ولا من بعد الماتش
2: تولي واحد واحد وقع
0: اي كاريمون
2: خلينا نحكيو عن الماتش هذا نحكيو على سيابي
0: اي الماتش هذا سيابي معناها الناس باش تعرف سيابي من اكثر الفرق اللي قاعد تعمل في معادلات نتاع فرص في البطولة تعمل في 7.67 فرصة في اللقاء يعني تخلق تقريبا في 8 فرص دوك نادي السويقسي 4.2 يعني تقريبا دوبل. تقريبا الدوبل معناه ولا أقل شوية من الدوبل معناه تنسيون ماتش بيش يكون هجومي فيه معنى ما يتحكى
1: زي زعوة طابع ممتاز للنادي بنزرتي خاصة اللي كان ملون عنده مشاكل في اقحام اللاعبين وبعد عمل مباريات محترمة محترمة
0: فما عندي ساخر معنى يعطي ظهر الاجريسيفيتي متاع جورة بنزرت تقريبا الفرق معادلاتهم مرتفعه في اللي كارتون 2.67 ورقه صفراء في اللقاءات
1: ظهرك
0: يشوطوا في 15 تير على الكاس 15-33 راهو هذه معادلات راهو معناتها معادلات مرتفعه راهو كريم
1: 15-33 راهو مرتفعه
0: مرتفعه نادي السويقسي 9 يشوط اللي كادري ماهوش شويه 4 فهمت معناها ممكن ما فكرتش احسن حاجه في الكاليتي لكن كمان معناها فما المحاولات الدخول للمنطقه المنافس لا منطقه المنافس 63 مره 58 نادي السويقسي ويدخل
2: كل الارقام تصب في مصلحه سيابي
0: إيه بنزرت
2: كل الارقام
0: لا مش كل
2: لاعب زوج مباريات في بلاد
0: هذا من ناحيه الهجوميه خاطر انت ما تجيبش تقرا ما كيك هو
2: تقرا هجوميا
0: اي جوج تقرا ما كيك فقط لكن في المجمل تتوقع الماتش باش يكون هجومي الافكار معناتها بتاع بنزرت بعيده كل البعد على كل ما وتكتل اللي عاده ما يقلق نادي السويقسي في طيب ميري دونك نستناو ماتش هجومي في اهداف معناها ممكن من ناحيتين نادي السويقسي مطالب اللي يكونفيرمي الشوط الاول يبعد على كل ما هو ما تشاف في الشوط الثاني من ناحيه معناها كما نقولوا احنا خاصه التالي معناها كانت فما سهوله لوصول بن قردان في اخر 30 دقيقه اي وصلوا بسهوله معناها اتونسيون مش وصلوا كما نقولوا احنا بصعوبه وبرشا فور ومعاناه لا وهذاك ممكن اللي شيء حير شويه اسبيرون بيان يتعدى ماتش باي كما الماتش اللي تعدى
2: الارقام اللي كنت تسمع فيها خلينا نتوقعوا خاصه لعشاق الرهانات الرياضيه مباراة تجب تكون فيها أهداف منه ما غادي زادة ما يبدأي أنا حسب ما قاعدين نشوفه
1: نجم تكون فما أهداف لكن أيضا نجم السياسيس تلقى أكثر راحة كما كان يحكي توا وسيم أنه السياسيس كي تلقى المساحات الإكسبريم أو ميو معني توري خير البوتنسيال متاح لكن السياسيس تتقلق برشا يسكروا لها العلي يسكروا لها لين دو باس مع لي دو دو دوفون في 3-4-2-1 كي يبدا فما تكتل دفاعي سور لي كوتي تتقلق حتى في خروج الكره الكونتر سي اس اس كي تلعب معناها تيران اوفير التيران معناها قدامها اللي فما دو ان كونتران والكره الطويله باللي ترانسفيرسال تنجم تخرج الفيلو ديكالاج نتصور معناها مي با سي ابي مش باش تكون ديزيكيليبري دوبي لو ديبي مي الفا شيرشي باش تمشي
2: للاخرى ان ديسفيرسي كان يعمل في برشا دي سيريم تاع ديكلينشيت 4-5 ماتشات
1: بعد يقبل
2: تو كل ماتش
1: اي صحيح
0: ما كانش هو فما رقم معناتها باش يظهر لك بريستي للعب معناها هو مزوز ارقام كي تكومبينيهم مع بعضهم يعطيوك استنتاج اللي هو نمبر دو باس تاع نادي السويقسي اكثر بياسر معدل بارابور لبنزرت
1: معناها
0: بنزرت 370 تقريبا تمريره في اللقاء نادي السويقسي 420 معناها فما اكثر من 50 ولا 60 تمريره زايدين اي كمان معناها كي تقسم مش نقول لك علاش وبار كونتر الفرص نتاع بنزرت اكثر معناها بنزرت في الجو فيرتيكال اكثر
1: نادي
0: السويقسي في جو معناها كيما نقولوا
1: لا بوسيسيون اكثر بوسيسيون
0: معناتها ماهيش ما تقلقش ياسر ديجا حكينا الجمعه اللي فاتت شفت اللي هي توصل 20 مره نادي السويقسي
1: شويه
0: اللي هو شويه اللي هو في الشطر الثاني نتاع التابلو في البطوله
2: النادي الافريقي يستقبل الترجي الجرجيسي لوطوني تشوف لنا الارقام سي وسيم باش نبدا بيك تو دكتور قبيله بديت بوسيم الترجي الجرجيسي يمشي بثلاثه نقاط من ثلاثه مباريات منهزم المباراة الماضية على أرضية ميدانه أمام الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي مستفيد من عدم لعب مباراة أمس أمام
1: ذكرك البرنامج

0: استعانة بصديقة.
1: إيه استعانة بصديق.
0: نادي الإفريقي استعانة بالحول الجوي.
1: لكن النادي الإفريقي يقدر إنه يفوز أمس ويزيد يفوز نهار الأحد. من غير حول جوي.
0: أما حتى كم يلعبش أمس خير.
1: قلت لك خير.
2: يصير كوريكي بريد أن لونتراجي عادي على الأخر معناه فريق كان ماشي خلينا نقوله في ديبلاسمون صعيب على الأخر في ستاد كومبليكي. القارو هو يرتاح جمعة كاملة سيبين تري بون شوز ما إذا النادي الإفريقي ما عندوش فيه حتى دخل لكن القدر حب اللي هو ياخو قسط من الراحة
1: سيبلي ما زاد ثم شارج أنت طلعته في نسبة معينة عندك ماتش بالخميس بعد ما تلعبش الماتش وما عملتش أكيتسيونز دونتريمون باش تعاود نهار الجمعة
0: بون. مش مشكل كي تطيح وتي ريكوبير وترجع من بعد بروغريسيفمون باقي ودايور تيرينيه ماهر تبارك الله معناه يضحك وشيخ مع جول أمور كل منظمة فهمتني وأنا الحمد لله لا جيس على سبيل دعابة مباراة صعيبة برشا لأنه جرجيس
1: دون حمدي العبيدي
0: دون حمدي العبيدي ذكرتني من عبد النادي الإفريقي كاو كي ظروف
1: قلت صعيبة برشا قلت دون حمدي العبيدي
0: هي ظروف
1: تولي صعيبة مع صعيبة برشا ممكن
0: عليه نجم يلعب كي باسوي وراجرتي لا
3: جرجيس راهو بون إليمون الحقيقة هو اسمه فوتبول نتاع جرجيس راهو فوتبول بليزون مش من
0: اوفير يلعب كرة هجومية
3: معناها راهو كيف كيف الماتش هذا ليماج دو ماتش سي اس اس وبنزرت ماهوش تلقاك الماتش تكتلات ولا باش تلقى كرة من
1: جرجيس الموسم الماضي فاز على النادي الافريقي
0: وتعادل 2-1
1: لم تنهزم مع النادي الافريقي
3: نعطيه شوية أرقام معناها خمسة فرص من هنا معدل ستة فرص
0: نشوتي وستانلي
1: يعطينا متاع الموسم هذي الأرقام
3: ايه متاع الموسم هذي نحكي ديما على السيزون هذي كريم خمسة فرص الجرجيس معدل ستة فرص النادي الإفريقي معدل الكونكريتيزاسيون 15% البنزار الجرجيس 17% الإفريقي اللي تير 13.5 الجرجيس 13.67 الإفريقي اكزيكو التير كادري 3.75 الجرجيس 3.47 الافريقي الدخول المناطق المنافسه تقريبا كيف كيف 64-69 الدخول مناطق الجزاء 15-75 جرجيس 16 الافريقي تقريبا كيف كيف نستناو معناها ماتش كما نقولوا فيه مش شرطين من الشتير فوتبول
0: والحقيقه
3: هذا المدرب منصف مشارك والله ثاني مره مش نحكي عليه معناها بعد ماتش ديان بارز معناها نتاع الرتور مدرب ما عنده من شنو يخاف مدرب يحط فوتبول اللي هو مقتنع به افيك لا سامبليسيتي ماكسيموم دو سامبليسيتي
1: شفنا ديك زي مباراه تشبه برشا المباراه القادمه للترجي الجرجيسي
3: ما عنده
1: مباراته امام النادي الصفاقسي
0: ما يجب برشا بوتوات يجب برشا فرص
1: ديك زي متاع الترجي الجرجيسي خير من 2.6 سجل هدف واحد والنادي الصفاقسي 1.6
3: كريم كريم الشوط الثاني جاب اربع فرص
1: بكثير من النادي
0: كريم في خلق الفرص
1: في خلق الفرص
3: جاب اربع فرص منهم زوز شكون عمل لهم الفرص هذوما اللاتيرال دروا مختار زيد يظهر لي اسمه معناها اللاتيرال دروا الاكسنتري بلوتو دروا جاب زوز فرص قدام ايمن دحمان
0: فما اون اوتر كونستاتاسيون
3: في الميتون تروا شونجمون في ال 45 فما
0: اون اوتر كونستاتاسيون على النادي الافريقي النادي الإفريقي النادي الإفريقي ما عادش يستحق الكم الهائل من الفرص اللي كان يعمل فيهم عمناول باش يسجل عمناول النادي الإفريقي انتر بارونتيز اللي تي اوبليجي باش يعمل 5-6 فرص باش يسجل تو النادي الإفريقي قاعد يسجل من اقل عدد نتاع فرص
1: هذه ما تنجمش تقعد ديما معاك يزمك
0: لا تنجم تكون مش ريوسيت تنجم تكون خدمه زاده دون لا مزور اللي لو ستيل دو جو نتاع مير كانزاري اللي اورينتي فير les excentrés وخاصة on va dire les ailiers وخاصة le finisseur وقت اللي معناها فوزي كان يلعب directement على على شوات alors que Maher il choisit de passer par les ailes ou il choisit de passer في, dans le cœur du jeu donc نحسوا اللي النادي الإفريقي قاعد يربح صحيح قاعد يخلق في فرص مش برشا مي قاعد يمركي وماهوش قاعد يقبل في اهداف ابار الماتش بيان سور بتاع
3: النادي الافريقي معناها الفرق اللي بدلت 5-6 جوارات معناها في ال 11 الاولى راهم هذوكم لازم فاكتور نتاع الوقت معناها ديتيرمينو راهو ما فماش كلام ساعه ساعه معناها
0: كل لي زاكسيو معناها لي زاكسيو
3: كل صدوك راهو ساعه ساعه عباد يقول لك اشبيه الجمعيه واشبيه معناها نحكي لكم
0: في الوسط ما بدلتش برشا قدام ما بدلتش برشا
3: شوف انت عندك شوات كان عندك شوات اليمون
0: ديتيرمينو اليمون اللي تلعب عليه
3: معناها كي تنحش نعم
1: طبعا عندك
3: العام كالعام دكتور تو احنا جايين الداتاور وكالعام ليفربول خسرت كل شيء خاطر فان دايك تضرب
0: فان دايك
3: ملاعبي تضرب لو سيستيم كامل كيما
0: قلنا
3: تفرعس ما لقاوش شكون يعوضوا عملوا اللي عملوا ما لقاوش كيفاش يعوضوه معناها وقت عمل ليغامون شنو نحب نقول بالحق لو بارفواز يصير لك في الكره اللي يبدا عندك ملاعبي تلمون اللي ديتيرمينون في الجو تلمون اللي هو كما نقولوا على الكونتريبيسيون نتاعو عاليه في وسط اللعب والافكار مبنيه عليه اللي كيبدا هو غايب ولا يبدا زوز غايبين يضيع كل شيء. دونك الفاكتور بتاع انه 65 لاعبيه تيتولير يتبدلوا في اي جمعيه ما نحكيش هنا كان على كلوب افريكا راهو الجماهير مطالبه ما في مشكلة يا امراه وهذاك كل السيونتيفيك معناها مطالبه بالصبر ما في مشكله.
1: غدوه اكيد باش نحكيوا اكثر على المباراه هذه في لافون ماتش مع محمد امين خانوش في استاد الديوان. اما نعمل برشا على صراحتكم بناء على الارقام اللي كنتوا تسمعوا فيها في لو برونوستيك.
4: برونوستيك
1: دقه ساعه الحقيقه أنا ثلاثة مباريات مواجلة زوز من الجولة الثالثة ومباراة من الجولة الافتتاحية زوز من الجولة الرابعة عفوا ومباراة من الجولة الافتتاحية. نادي حمام الأنف في ضيافة اتحاد بنقردان مؤجلة لحساب الجولة الأولى مباراة في بنقردان لحد الأربعة متاع العشية.
2: اثنين بليش بنقردان
3: واحد بليش بنقردان.
1: النادي الرياضي الصفاقسي مؤجلة لحساب الجولة الرابعة لحد الأربعة متاع العشية يستقبل النادي البنزرتي.
2: 2-1 سيسيس.
3: 2-2
1: لحد الأربعة متاع العشية مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة ملعب محمد العقربي بيرادس النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي.
2: 2-1 كلوب أفريكا.
3: 1-1
1: ملك التعادلات انت وانت ملك اللص
3: متفاهمين
2: تعرف في تونس 80% لصوص راهم شو بدهم متفاهمين.
1: يلا داتا اورو مغير انديكاتيف داتا اورو هكا فيت فيلي انه مازال دقيقه فقط على نهايه البرنامج.
3: يلا صدق قلنا دقيقه فقط
4: داتا اورو
1: اعطاك الانديكاتيف اصر يلح الحاحا باه يقول لك اسبوع جديد في اوروبا. ممتازه روما السنه دكتور.
2: ممتازه روما ممتازة
1: قلبة يا والانتر وماشي
2: خاصة الدنيا. معناها لي جاسبريني معروف معناها ان كونترا اتو تيران يعني على الميدان الكل واحد ضد واحد اللي هي تكتيك صعيبة وصعيبة برشا معناها تجسيمها كسوا سورتو اون فاز اوفنسيف لانه البلوك بتاعه عالي برشا ولانه عنده لاعبين في الكونتر بريسينج وحكينا مش نفس الموضوع على الاسبيرانس ترتم ما مي با روما
1: يلعبوا ضد بعضها من نهار السبت الخمسه نتاع العشيه
2: تلعب ضد الانتر زوز لولانين باربعه انتصارات 12 نقطه معناها
1: في الاولمبيكو
2: في الاولمبيكو ديبالا فهمتني باش يكون معاه مورا ويكون مع سيرتو مالين احسن هداف. روما جاب زاده باليردي من مارسيل اللي اعطى اكيليبر في خط الخلفي مع يرموز ومع مانشيني وسط الميدان في كوني معناها فهمتي اللاعب الفرنسي ممتاز جدا. دونك عندها بوكو داتو باش تقلق الانتر اللي تعرف غياب شالانوغلو بسبب الاصابه واللي باش كون نتصور مباراه ممتعه ونصور فيها
1: مازال 10 ثواني
3: نستنى في نهار 11 11 اكتوبر روما كومو روما
1: الوقت خمس دقائق ديربي مدريد أتلتيكو ريال نهار لحد 3-4 متاع العشية مباراة مهمة اللي أتلتيكو باش يقدمها في الكوكب متاع الصدار على الأقل والريال حتى لا يهرب برشلونة اللي بدوره عنده ديبلاسمون صعيب وضليل في سيفي.
3: ما فماش حد ديبلاسمون صعيب على برشلونة في الليغا لا ديبلاسمون ولا دربي متاع تصريحات يظهر لي ودربي متاع كلاشيت قبل وبعد دربي بين سيميوني ومورينيو دربي متاع صحافة برشا كلام عليه لأنه زوز مدربين يعني متاع تصريحات كبيرة الحقيقة في البطولات هذوما
1: مازال
3: بكري برشا على النقاط معناه أهمية النقاط مازال بكري برشا.
1: أنه عودة مورينيو للليغا هذا الموسم أعطت أكثر سخنة برشا لليغا
2: عاقل برشا من العادة عاقل كما قال لك
3: رجوع ربي
2: لا كبر دون لا مزور رزون وما عادش عنده كتصريحات برشا البركانية
1: اما عاد الشارم للليغا
2: عاد الشارم للليغا لكن كون لو فيو با فنيا الكتالوني بعيد برشا بالشوار بعيد برشا عليه ما عندوش ستابيليتي في الاكس وسط الميدان بطيء جدا والقدام سيركوران الترناتيف معناها مبابي مرة أخرى نقولوها وفينيسيوس ما همش قادرين باش يلعبوا الزوز كومبليمونتير لأنهم الزوز يتقاسموا نفس المركز.
1: جمع جاي جوبك على السؤال هذا لأنه أنت هتوقيت. شكرا وسيم شكرا دكتور يعطيكم الصحة شكرا لكم تبعتونا على راديو ان اف ام لايف خاصة في الريبلاي ترجعوا في الليل وتتفرجوا أرقام محترمة جدا يعطيكم الصحة ميرسي بوكو على هذه الثقة. شكرا نادر شكرا لندا حاتم الوليد الكل في قسم الرياضة ما حدا ما يخنوش. شكرا للمتألق اليوم صبري ابو عزيزي رجع لنا. شكرا صبري ابو عزيزي دونك التكنيسيان تاع اليوم. شعيط لك ماي شعبين يا شعيط لك خليل ولا شعيطك بري. شكرا للوليد الكل ميرسي بوكو. ديجيتال ويف ثم سماح مفتاح في ناس الديوان. قبل سماح يجيكم الاخبار غدوه كذلك, وبعد غدوه استاد الديوان نقل مباشر للمباريات والتحاليل الفنيه. بون ويكاند الناس الكل.
4: داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 لل 5 متاع العشية مع كريم مقني على ديو ان اف ام سبور غرام.
5: ديو ان اف ام
4: صوتكم
5: في تونس الكبرى
4: على 93.5
5: على 93.5. القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
5: ديوان فام.

0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. L'entreprise technologique américaine et les خلقت تطبيق سناب شات أطلقت أخيرا نظارات دو رياليتي أوغمونتي غرو بوبليك سميتها سبيكس وثمنها شادو رواحكم 2300 يورو. دي لونيت كونيكتي وقع تقديمهم أول مرة في شهر جوان الفارط، وهنا نحكيو على دي لونيت دو رياليتي أوغمونتي كومبليت تحتوي على دو إكخوان انتيغري ديريكتومون في البلور وان شون دو فيزيون دو 51 دوغري ودي بوس كوالكوم لوجي في لي برونش نتاعها. كل شيء يخدم بلاش تليفون ولا حتى ان بواتي اكسترن، والفرق الكبير مع نظارات رايبان ديسبلاي واللي يتباعوا 800 دولار أنها ما فيها كان ان سول ايكرون ولا بيلوتي بار ان سول براسلي. في نظارات سبيكس النافيغاسيون تم بزوز يدين على سيستم ديكسبلوتاسيون سناب او اس سيستم ميزون، وفي البروغرام باش نلقاو دو جي بي اس افيك ماب بوكس والترجمه الحينيه وستريمينغ اتش بي او ماكس والموسيقى مع سبوتيفاي، نلقاو حتى دي جو اون رياليتي اوغمونتي. النظارات توزن 132 غرام ومتوفره في زوز احجام، ويمكن استعمالها لمده 4 ساعات كامله قبل ما توفى البطري. لي لونيت نلقاو معاهم الذكاء الاصطناعي سبيكس انتليجنس، وهي انتليجنس ارتيفيسيال انتيسيباتريس اللي تتعلم وتحفظ عاداتنا ونغوتين وتجاوب كل ما يتم استدعائها via la commande vocale Hey Specs. لي لونيت سبيكس دو سناب كما قلنا غالية وتسوى 2300 يورو، وبداية لي ليفريزون تبدأ في الخريف القادم. البارحة في النمسا وتحديدا في فيينا تم إمضاء توقيع شراكة ما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والدولة التونسية. الوثيقة انسكري اكسبيسيتمون تخطيط الطاقة والطاقة النووية ضمن مجالاتها السبعة ذات الأولوية، لكن دون الإعلان عن قرار صريح ببناء محطة للطاقة النووية في تونس. الكونتري بروجرام فريم ورك CPF 2026-2030 يمثل الإطار المرجعي للتعاون التقني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم توقيعه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي السيد منذر بالعيد ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ليو. البرنامج يحدد المجالات التي يمكن للوكالة فيها توجيه مساعدتها التقنية ونقل التكنولوجيات النووية. من بين الأولويات السبعة المختارة نلقاو تخطيط الطاقة والطاقة النووية أي البلانيفيكاسيون إنرجيتيك أي إنرجي نوكليار. الصندوق يعدد المجالات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنجم تعاون فيها بلادنا، وبالإضافة إلى طاقة يغطي البرنامج السلامة والأمن النووي، الصحة والتغذية، الغذاء والزراعة والمياه والبيئة. توقيع CPF يمثل تطور في إطار التعاون بين تونس الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وأصبحت الطاقة النووية الآن بشكل صريح أحد المجالات التي يمكن أن يركز عليها هذا التعاون، وعلى شلاف يوم ما قريب تولي عنا اون سنترال نوكليير نعملوا عليها وقت الشدة. شركة أبل أصدرت في آخر كينوت لها هواتفها جدد، ومنهم الآيفون ديو لو نوفو بليابل اللي جاب باش يزاحم هاتف سامسونج اللي هو زاد يتطوال لو جالاكسي زد فولد 8. والعديد من المتابعين قالوا أنه الآيفون ديو باش يتسبب في تراجع مبيعات شركة سامسونج، إلا أنه العكس هو اللي صار، وهذا حسب لي بروميير دوني دو فونت. إذن منذ أكثر من 7 سنوات تسيطر شركة سامسونج على سوق السمارت فون بليابل، وآخر جينيراسيون اللي تم إطلاقها خلال صيف السنة زادت قوات في التقدم هذا. لو نوفو الآيفون ديو ما نجحش في تعطيل وتخفيض مبيعات زد فولد 8 لأنها عرفت ارتفاع بنسبة 10% في كوريا الجنوبية أسبوع فقط بعد لانونس دو الايفون ديو. حسب التقارير لي كونسوماتور وخروا في تاريخ شرائهم لهاتف في تطوى إلى أن خرج الايفون ديو وشافوا كل مميزاته وسعره ومظهره، وبعد قرروا أنهم يتجهوا لسامسونج إي سون سيستيم أندرويد. ونفكركم ببعض خاصيات الايفون ديو، لأولها سومو 2100 يورو وشاشة سوبر ريتينا XDR OLED دو 7.6 بوص. البوص دابل لا A20 برو باش نلقاو 12 جيجا أوكتي دو رام. ستوكاج انترن يبدا من 256 جيجا أوكتي يوصل حتى ل 2 تيرا اوكتي. ان بلوك فوتو دو 48 ميجا بيكسل يصور مقاطع فيديو ان 4K ودولبي فيجن، والباتري تسمح باوتونومي دو 31 اور دو ليكتور فيديو، ويخدم كان بالايسيم والواي فاي 7 والبلوتوث 6. هذا الكل بالطبيعه ما نجحش في جلب مستهلكين بالعدد اللازم للتفوق على سامسونج. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: خليك قريب. فيم وراجعين.
4: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.

0: De l'info. Flash News. وجزء الخامسة ونفهم مع السلامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين على مستوى جسر سان جوبان في اتجاه مقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليلة يومي الأحد والاثنين 20 و 21 من سبتمبر وإلى غاية 4 صباحا. ووضحت الوزارة في بلاغ المرور لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز إشغال القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبين نت الجهازاتها أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قنطرة باب عليوة للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعملي الطريق المرور عبر جسر سان جوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. جلسة عمل خصصت لمتابعة عدد من الملفات والبرامج المتعلقة بالعمل البلدي عقدت بولاية صفاقس بحضور ممثلي مختلف الهياكل والأطراف المعنية. وتم خلال الجلسة التي شرف عليها والي الجهة محمد الحجري استعراض مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بالصفقات واللزمات الخاصة بالنظافة والتصرف في النفايات البلدية إلى جانب متابعة البرامج المبرمجة في هذا المجال بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على المحيط. كما تناولت الجلسة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فلتو ضوئية حيث تم الوقوف على مدى تقدم مراحل إنجاز البرنامج بمختلف البلديات المعنية في إطار دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية للمباني البلدية والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة. عضو المجلس المحلي بسليمان محمد لمين نويرة يطالب الجهات المعنية بتوفير قاعتين متنقلتين لتأمين الدروس للتلاميذ وتجاوز إشكالية الاكتظاظ بالأقسام بمعهد طريق الشاطئ بسليمان من ولاية نابل في ظل ارتفاع عدد التلاميذ والاكتظاظ الذي تشهده الأقسام. وأضاف نويرة في تصريحه لمراسلة ديوان فم أن تأخر أشغال بناء 4 قاعات إضافية بالمعهد عرقلة عملية ترسيم عدد من التلاميذ داعيا الأطراف المعنية إلى إلزام المقاول المتعهد بالأشغال بالإسراع في استكمال أحداث القاعات بما يضمن توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والإطار التربوي وضمان السير العادي للدروس.
1: بالنسبة لمعهد طريق الشاطئ بسليمان يشهد معناتها انطلاقة صعيبة في هذه السنة الدراسية ووضع استثنائي لا يمكن القبول به. تأخر معناتها إتمام أشغال القاعات المبرمجة قبل العودة المدرسية تسبب معناتها في اختناق شديد داخل الأقسام مما أضر بظروف عمل الإطار التربوي وأبنائنا وبناتنا التلاميذ، وعطل كذلك ترسيم وإدماج العديد من التلاميذ الذين ينتظرون معناتها حقهم الدستوري في التمدرس. سيفتي نائب محلي ممثل هيئة سليمان الجنوبية نطلب توفير على الأقل قاعتين متنقلتين كحل وقتي وعاجل لتجاوز هذه الأزمة واستيعاب التلاميذ المنتظرين. كذلك يجب إلزام السيد المقاول المكلف معناتها لازم يسرع معناتها في تسليم القاعات 4 بعد الانتهاء من الأشغال ويحاولوا بشي عدم ترك أي تلميذ في قائمة الانتظار.
0: في العالم، الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن. جراء تصاعد العمليات العسكرية ارتفع إلى أكثر من 22 مليون شخص.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة واثناشن دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دي ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة وخاصة طريق السلامة للجميع. تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة جدا نادية في الإخراج مان أمونة, في الإخراج الرقمي سماح مفتاح, من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا كابتن
0: شرفات سيد العميد.
1: لباس ما
2: تقول لي انت, قلت لي الاحمر ما نجيش والله حتى المستحمل.
1: لا غدوة الاحمر اليوم, لا اليوم فماش احمر. تنورز محمد سليم الهاني بالله سماح نستأذنك في حاجه. حرايه
2: تفضل تفضل
1: على حرايه تونس
2: استاذ فيه تحيه. انا نعطيه لوكي
1: بربي روى يا سماح. الناس
2: كل سي البوفي دير اوتر شوز.
1: لا الناس حرايه تونس اللي يخدموا لازم نشجعوهم ونقولوا لهم حب. تحية كبيرة المدام عايدة المكلفة بتسيير بلدية بوعرقوب على المجهود. مسكينة وحدها جهد معنا إمكانيات تقريبا معدومة تعمل في خدمة والله العظيم. يعني الصباح كمش تحذاها الحق تقول فما نساء في تونس بألف راجل صدقوني. المرأة ذي تعرفش عملت حاجة ستسري يشوفوا آدك. ريتك الطلبات تاع قبل نتاع يعملوا لجنه باش تعطوك الماء والضوء نحاتها اوردر راسها قتلها. لا قتلها دار تبنات وفيها صغار وفيها كذا. انتهى الموضوع نصحح
2: بارك الله
1: فيك. يدخل الماء والضوء والله لحم يشوك صباح على خاطر مرأة بالحق تستاهل المسؤوليه. سيد وزير التجهيز بجاه ربي يعاونها في حمايه بوعرقوب من الفيضانات.
2: هي مش تعاون وزارة التجهيز.
1: لا سمحني لا هي طالبة من وزارة التجهيز لأنه ثم منطقة لهوادي ثلاثة في حالة في خطر. ها نقولوا ها مش بتقعش فاس في الراس لما حالة ناس بنيت وكل شيء كملت. لكن المنطقة ذي لو كان لا قدر الله سير فيضانات اسمعني سامح راني نتكلم ها بالمسبق والديوان تكلم المسبق راهي بيصير كارثة. راهو يزم يستعجلوا هما قالوا في فيفر إن شاء الله يجم يستعجلوا العملية نتاع الحماية. ثم سنتيور باش يعملوها باش تنزل المال للواد يزربوا بها قبل ما تقع الفاس وراس. هذه مسؤولة قلبها على الناس نتاعها واللي يخدموا فيها.
0: وصلت الرسالة. شكرا سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سماح. أهلا بيك. تحية ليك. تحية سيد العميد الكابتن
0: روز
2: الجميلة لفتيست محمد الرقيق الحساس المرهف
3: جدا
4: جدا المرهف.
2: هاني أحساس كبير بدون أحساس. تحية نادي الإيمان
4: بدون تعليق.
3: أنا حاسس ومش حاسس.
4: أنا عايش ومش عايش. لطف عليك يا بابا
2: إيمان. السادة المستمعين الكاتب المشاهدين الناس كل طريق السلامة الناس كل وبون ويكاند وإن شاء الله
0: أبارمون
2: غدو كالبارح.
0: استحفظوا على رواحكم. مش نحكيو على كل التفاصيل بعد في زوم ميتيو طلياني كابتن الكباتن.
2: أهلا وسهلا سماح. تحياتي ولا بيس. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
2: عملت شويه ناتاسيون في الحومه ولا ليه ما خرجتش
0: في المنزل؟
2: كنت نشوف الناس مسكت حتى اسبانيا داخله بعد كاريتي في برشلونه وفالونس حاسيلو. سيد العميد دكتورنا الغالي سي سليم هاني
3: مرحبا بك منور.
0: لا تصفي
2: منور بلا خاطر.
5: شكو ماكو
2: كومكو
0: مرحبا بك محمد
2: نادية وإيمان وإن شاء الله معناها كما قلت
0: ساعتين هاتفين
2: هاتفين. ردوا بالكم
0: استحفظوا على روحكم
2: بربي كي باش تعملوا بلاغ عملوه من الصباح.
0: اي باش نحكيو فيه توت سويت باش نحكي فيه البلاغات هذيا وتفاعل المؤسسات مع البلاغات هذيا البلاغات دورجونس اللي تجينا على غرادة مفاجأة وكأنه نتفاجئوا بالمطر قاعدين. نوروزة جميلة غزالتنا رفيقة الدرب أهلا وسهلا.
5: أهلا بك سماح. تحياتي لك. تحياتي لك في الحضور سيد العميد دوك كابتن هاني الارتيستو. نسلم على ندو أمونة. نسلم على اسمه فينا الكل
4: هاني
5: والارتيستو.
2: معروض فاصل.
5: سلام على الناس الكل اللي تسمع فينا وتشاهد فينا وعلى رسم الكتيبة كالعادة.
0: يا مرحبا نوروزة. هاني براهمي كما قلت عايدة. هاي هاني
3: مرحبا ايضا
0: ايضا شحالك هنا
3: ما فينا كل محبيك سماح كل عاده نهار جمعه اليوم قايمه المنتخب
1: عنده برشا خدمه اليوم برشا احداث
3: قايمه المنتخب بكا وتم بعد نحكيوا عليه في القدام. مرحبا بيك الكابتن الدكتور سيد عميد نورز محمد ايمان ونادي والناس تسمع فينا الكل. وتحيه للسيد المعد على الكونديكتور بلالوين اليوم
0: أي الشرة شكرا والله
5: هو تحياتنا لمريم بوستة اللي عاونتني الحقيقة بشوال هكيك بالكولور
2: ويقعد يقعد كل يوم هكذا
5: مدام مريم مدام عطينا بديكاس المريم دوك كل يوم بشوالي
6: خاطر اول مريره
0: اول مره
6: في تسليم
0: انا نقدمه تحياتي ليكم وين ما كنتوا. مسائك سعيد محمد سعيد.
7: عمر هوانا بيجري بيجري شوف رحمي.

0: Bravo, bravo. برافو. شفت كي تسمع لك
1: ليه؟
0: مرحبا بك محمد شحوي.
1: اهلا وسهلا سماح، تحياتي سيد العميد.
2: كل يوم كلثوم عظمة على عظمة. اما مش يا ست انت، يا مسيو محمد.
1: يا مسيو
0: يا واد
1: يا واد مش مادة في اليوتيوب
2: يا تقيل
1: كالعادة يا تقيل. تحياتي دوك هاني كابتن وروزة سماح سيد العميد بن سور ايمان ونادية والكتيبة ناس اللي تبع فينا الكل، وإن شاء الله ساعتين يتعداوا محلاهم على الأخر ومحلاكم الناس كل.
0: مرحبا بيك محمد سعيد شويخر معنا توبريتش لايك ديزلايك توبكتو هني في ناس سبور. شوف محلانا كما كل نهار جمعة مع العميد توفيق ديدي، لكن قبل بوزيتيف فايبس.
3: مش كل تجديد يتقاس بالدهينة وإلى الحيوت جديدة. ساعات تجديد مدرسة كاملة ينجم يكون رسالة حب للصغار وللمكان اللي بشي كبروا ويتعلموا فيه. اليوم مدرسة المنصورة تستقبل أطفالها بحلة جديدة، فضاء تبدل تهيأ وتزين باش يكون يليق بتلامذة وأجمل لبداية عام دراسي جديد. وراء الحلة الجديدة هذه مبادرة جمعة أيادي وأطراف مختلفة، في مقدمتهم جمعية المحبة اللي تبنيت المشروع إلى جانب كل من ساهم بالدعم أو بالعمل وإلا بالإمكانيات باش تشوفوا مدرسة المدرسة اليوم في أبهى صورة. لأن المدرسة مش كان أقسام وسبورات، المدرسة ذاكرة طفولة وأحلام صغار، وكل يد ساهمت في تحسينها هي في الحقيقة ساهم في صناعة يوم أجمل لأطفالها.
0: تحية للسيدة المخرجة نادية، خاطر نحكيو على حومة نادية، حومتها كاريما في القلعة الكبرى. نحكيو على مدرسة المنصورة سعداء باستقبال رئيس جمعية المحبة إسماعيل الغدمسي. أستاذنا مساء النور، مرحبا. أهلا
4: وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين.
0: مرحبا بك أستاذ إسماعيل الغدمسي. حلة جديدة، عام جديد، أحلام ممكن أكبر وأكبر تستنى في صغيرات مدرسة المنصورة. كنت تحكي لنا الفكرة هذه الجمعية، أنه جمعية تخدم على مدرسة. احنا ساعات ناس يقولون راو إداريا صعيب شوية، راو تنجم أنت تحب تعاون والأمور الإدارية ما تمشيش بالكدا. كنت تحكي لنا على التجربة هذه، تجربتكم أستاذ إسماعيل الغدمسي، فماشي ما التجربة هذه تكون فاتحة خير لمدارس أخرى القدم.
4: أولا التجربة هذه في الحقيقة ما نهمنيش الأولى، هي التجربة الثانية.
0: أي
4: التجربة الثانية، احنا سبق انه معناها تبنينا مكتب برجوع، احنا نسميه نقولوا مكتب برجوع، والمكتب هذا معناها
0: اي
4: معناها اعرف مكتب معناها مش تقول في مدينة القلعة كبيرة. وتحول في الحقيقة معناها الى زادة معناها الى مدرسة ابتدائية نموذجية على جميع المستويات، سواء في بنيتها التحتية ولا في الاساس ولا اخره. ورفعنا في الحقيقة احنا معناها اولا مش غريب على الرئيس المؤسس سيد حافظ الزواري، مش غريب فهمتوا على المجمع بتاع الزواري باعتبار انه هذا المجمع معناها في الحقيقه عنده فولي سوسيال ناس شويه وناشط واخذ الجانب هذا معناها. وهو في الحقيقه احنا كجمعيه احنا المشرفين على التهيئه هذه وعلى البرامج هذه والافكار معناها في الحقيقه، الخطر عندنا زاد الاغلبيه في الحقيقه بتاع الهيئه زاد معناها ولاد التربيه، معناها ولاد التربيه ولاد التعليم.
0: وانتي انتي سي اسماعيل انتي زادة استاذ تعليم ثانوي هكا ولا؟
4: استاذ تعليم ثانوي، يعني كيف استاذ تعليم ثانوي.
0: فلا.
4: وعنا في الفكرة وكل رؤية انه انطلاقا من تجربتنا، بل في الحقيقة انه الفضاء المدرسي لابد ان يتحول من هذا الاوان، يتحول الى فضاء معناها يروق فيه العلم والتعلم.
0: حلو، يروق فيه العلم.
4: اي نعم، يروق فيه العلم والتعلم. يجب يكون فضاء جميل، يجب يكون فضاء معناها متنوع معناها الاختصاصات، ما عادش المدرسة قسم برك وكهو، ما عادش ساحة كلاسيكية، ما عادش معناها آن الأوان كما أنه تكون مدرستنا جميلة، ووقتها مدرستنا ومؤسساتنا التربوية الكل جميلة. على خاطر معناها ممكن هذا سبب من الأسباب اللي يخلي معناها احنا قبل اشكاش كان اجمل بلاصه واجمل مكان في اي مدينه من المدن هو المؤسسه التربويه.
0: صحيح،
4: احنا الامسيه فين نعديو فراغاتنا الكل في مدرستنا ولا في المعهد نتاعنا، ومعهدنا تلقى اجمل بلاصه.
0: صحيح،
4: والبلاصه اللي فيها الخضر والبلاصه اللي فيها الورده والبلاصه اللي فيها كل شيء. ولهذا احنا معناها بالحق معناها احيانا هاك الفكره هذيك وفي أن واحد احنا كنا من خادمين الإدارة نعرف الأمور القانونية ما نقعدوش نترددوا ما نقعدوش ثلاث راكد نكونوا من الملف الفني بتاعنا نجيبوا من عنا مهندسين معناها اللي يخدمون الخدمة هذه ونقدموا ملف للإدارة الإدارة الجهوية ويتعدى للوزارة ناخذ ترخيص مزادة بس هذا كيف كيف معناها كنا ننطلقوا معناها انطلاقة معناها في الحقيقة معناها قانونية ومنظمة ونقعدوش نعمل تدخلات عشوائية معناها الحقيقة هذا الجانب الإداري بورصة جمعيات معناها ياسر جمعيات معناها ما تعرفش أنه راه المدير ما يلزمش يعطيك يقول لك برا امشي طيح ولا برا سعيد ولا برا شيء لا لازم تصير المدير هو مسؤول على تسيير المؤسسة والحياة اليومية للمدرسة وللمؤسسة أما المشاريع هذه مشاريع يلزم في الحق مبنية على معناها التصرف إداري وقانوني منظم معناها يلزم كل واحد يعرف معناها أنك مش تدخل المؤسسة وقوم فيها بأعمال يلزم يكون هذاك مبني على تراخيص مسبقة
0: وهو كذلك
4: وإحنا ولات عنا التجربة وعنا كما قلنا
0: فما مشاريع قادمة سي إسماعيل الغدامسي خلي نفرح
4: احنا تو مزلنا في الترونس نقولوا احنا ولا في المرحلة الثالثة والأخيرة مدرسة المنصورة
0: أيوة.
4: وان شاء الله معناها نسلموها في وهي مكتملة معناها نقولوا احنا أيوة. مش نقولوا من الأما هي في أبهى هلة توسال هذا ونزالوا أيوة. معناها بعض الأقسام مش نكملوهم معناها يكنوا بعض الأقسام وتولي المدرسة معناها فيها الفضاءات معناها على مستوى العدد على مستوى الكم والكيف وأكثر من هكذا على مستوى الجمالية
0: أيوة.
4: والجانب الصحي وتكون مدرسة
0: بالحقيقة تقولي نسلموها ونكملوا الصغيرات قاعدين يقرأوا توا في المدرسة
4: يقرأوا مالا سلمناها احنا سلمنا دي ترونس دي ترونس وجميلين ياسر
0: ليه تصور ياسر مزيانين ياسر مزيانين وانت تتكلم توا سي اسماعيل تصور قاعدة تعدى معك في اليوتيوب دونك الناس كل قاعدة تشوف في الصور لا يعطيكم انتوما صح سي اسماعيل
4: واحنا راح نزيد نحبوا مدرستنا امنة الامن الشامل اكل امن حتى الذوقي خلي صغير عنده كما قال حتى يتربى على ذوق معناها هو يتربى في جنبه كما قلنا الورده وفي جنبه في جنبه معناها الخضره في جنبه كل شيء هذا هو توا
0: شكرا جزيلا لكم
4: واحنا عباره على مدام عباره على موديل معناها هذاك نقدموه للناس كون نقول لهم هاو كان تحبوا نحسوا المؤسسه التربويه
0: هاي الصوره
4: اللي لازم تطلع فيها
0: فوالا احنا كان للاسف كان جينا ما قلناش راهي مدرسة ابتدائية عمومية اللي بشي تفرج يقول بريفي وإلا أكل مدارس اللي لا هذه مدرسة ابتدائية عمومية اسمها مدرسة المنصورة في القلعة الكبرى الصغيرات الكل في القلعة الكبرى ينجموا يقرأوا في مدرسة بالرقي هذية وبالشبوبية هذي تفضل تسمعي الكلمة الأخرى لك
4: نحب الكلمة الأخرى هذه
0: أي.
4: نحب نجدد شكري منها
0: أي.
4: لكل أعضاء الهيئة
0: تحية لهم
4: وعلى رأسها معناها مؤسسة الجمعية هذه الخيط الخطر الجمعية هذه مش معناها بدأت 2020 بقى خطر من قبل 2020 ناس هذول مغرومين بالعمل الاجتماعي والعمل التربوي وإن شاء الله معناها دي مناسبة تأخذون على مستوى العمل الاجتماعي عنا نعمل في خدمة كبيرة
0: في كل وقت
4: عنا خدمة كبيرة
0: في كل وقت
4: كيف كيف معناها الرئيس المؤسس هي السيد حامد الزهري المجمع نتاع الدين في كل مره كي نعملوا مشاريع حظوما ما يدخلوش علينا خاطر هذه المشاريع راهي قيمتها كبيره نحكي على 1500 معناها نقولوا نحكي على 1500 راهو معناها في و1600 في مكتب غرجون واليوم نحكي على قرابات 780000 ولا 800000 دينار معناها
0: مليار ونص معناها
4: اي معناها نحكي على أرقام إلا ما ينزل في الحقيقة كان معناها كما قال المؤسسات نشجعه هذا يكون نداء للمؤسسات يكون نداء للجمعيات الكل باش بالحق تحط مشاريع على شو نقول معناها
0: مشاريع تخمم في المستقبل
4: تستثمروا
0: في المستقبل القادم
4: ويجي تبديل حياة المدرسة هذه كانت تتبدل
0: وهو كذلك تحية لك سي إسماعيل شكرا جزيلا
4: معناها في الأخير المدارس هذوم الاثنين
0: رغم
4: قايلين للسقوط وكانوا مش يسكروا وأبنائهم 800 تلميذ في مدرسة غرجوع و600 تلميذ في مدرسة المنصورة كانوا مش يتوزعوا على مؤسسات أخرى والتدخل هذا إلى جانب حافظنا على المؤسسة هذيك إلى جانب هذاك رديناها مؤسسة جميلة
0: تحية لكم يا شكرا جزيلا أستاذنا إسماعيل
4: بارك الله فيكم
0: تحية لكم أنتم شكرا لجمعية المحبة حبيناها رسالة اليوم نقولوا راو ولاد كل جهة نجموا يقفوا للجهة متاعهم. شوف المدرسة قديش مزينها اليوم، شوف الصغير اللي داخل أول نهار قديش بش يدخل وهو فرحان وهو سعيد وهو مستقبل حياة جديدة برشا انشراح. سيد العميد،
5: والله لاني مصدق الصور اللي شوفيها. والله كان وراهم لي ما سمعتش السبيتش هذا يقول في كوريا الجنوبية في اليابان، هذا دليل على أننا نجمه. لا لا بالحق أنا المغروم باليابان ومدارسة مش بعيدة برشا. نقول لك راهو في الخاص في المستوى هذا، أنا نقول لنسمع سيد هذا نتمنى على تونس، نتمنى أنه يعديه الاسبري هذا للجيل اللي بعد، على خاطر أنا خايف أني الحكاية محصورة في عمر معين وجيل معين. أنا وليت خايف من الحكاية هذه. نتمنى باش الجمعية نتاعهم الرائعة اللي قاعدة تخدم في خدمة أنا شفناها الكل تعدي المشعل للي بعد، لأنه النسيج المجتمعي التونسي بحاجة أكيدة للشيء هذايا، خاصة لبث هذه القدوة لدى شباب اليوم اللي الحقيقة نقولها أنا جوني باوندر ودير قاعد يبعد تماما، بعده فيه تماما على الشيء اللي كنت تسمع فيه توا ورا فيه. خطر هذايا سيد يتكلم ظهر المنبع نتاع قلبه ظهر وطنية وطنية ومواطنة. أسمع راو رياني جراتوي هالموديل هذا، والله العظيم هذا حق دي مليون دو فيو في عوضك المناظر المحشر راو فيها. هاو حق القدوة تتعدى عشرات الملايين ويبارتاجيوها الناس الكل. ها هي هذه
0: ومحلاها الجملة، وإن شاء الله مدارسنا الكل دكتور تكون مدارس يروق فيها العلم كما قال الأستاذ إسماعيل الغدامسي.
2: إكزاكتومون ساعة يعطيهم صحة وبارك الله فيه الأستاذ والمجموعة اللي معاه اللي عملت على الشيء هذا. يروق فيها العلم، الدراسة، تحسين المزاج، معناتها تعمل كيف بون هو معناتها كي ناخذوا نحن الدول المتقدمة كيفاش يعملوا المدارس، يركزوا على الرسومات، على الألوان، على الإضاءة الطبيعية التهوية، يركزوا على المساحات الخضراء اللي ينقصوا في في في المكاتب تاعنا والليسي تاعنا. ما فماش فيردور، فما عندنا مشاكل الشبابك المكسرة، مشاكل اللي تولات المسخين اللي سانيتار، هذا الكل. أنا وين نحب نخلط هذايا سي خارق العادة، ما يسكو خمس سنين القدام بش يقعد يلزمنا نلقاو ان سيستيم كيفاش اون امبليك لي زيليف كلام ذا ولا الصغيرات كيفاش يحافظوا
0: على الجمال هذا الكل،
2: يستحفظوا على المدرسه نتاعهم. ساهل لو نتعمل مسابقات انظف قسم اجمل قسم ورشات نتاع عنايه بالبيئه اذاعه بيئيه في وسط المكتب اكتيفيتي كولتوريل هذا الكل يساهم في تعزيز ودور التلميذ في المحافظه على المدرسه نتاعو ويعطيه ديما نرجعوا اللي هي اهم كلمه اللي كي تحب تخلق مواطن صالح لا نوسيون دو لابارتونونس، معناتها يحس اللي هو الانتماء للمدرسه هذيا كونت لي امبليكي في دي زاكتيفيتي كيما هذوما. برافو، خطوه الاولى خارقه العاده وان شاء الله تتبع من بعد بحاجه اخرى.
0: اذا ان توكا كي تشوف الاقسام ذا بيك ترجع تقرا في القسم هذاك. طالين
6: شو باش ما نطولش عليكم الحق، شو معناها كي تدخل انت القسم كيما هكا الالوان هذيا معناها
0: تشرهك
6: للقرار، تشرهك تعطي روح للقسم، تعطي روح للناس الكل، مش كالاقسام نشوفوا فيها معناها مكسر الدنيا كل حتى التلميذ يجي مسكر مكركر. نظن التلميذ يقعد يستنى وقت باش يدخل المكتب ويعطيه الصحه وبارك الله فيه. كي عطيت روح انت للقسم هذا حتى يمكن زاد التلامذه مش يعملوا اني فور معناها اكسترا اوردينير زاد هما باش يقراوا مليح وكذا. هذا هو اللي حبيت نقوله. واحنا البارح جبدنا شنو؟ ما عليك القوبلي والطرحه كذا. ما قلنا فهمتني أزمة الذوق السليم، ها الذوق عطا معناها عطا روح، عطا شخصية، عطا كمان ديري جوني دونتيتي للقسم. بارك الله فيهم الجمعية هذوما ويعطيهم صحة على رأس سي إسماعيل الغدامسي. هي جمعية
0: جمعية المحافظة القلعة الكبرى،
6: جمعية بارك الله فيكم الكل، وإن شاء الله كما قال هو قدوة للناس الكل، وعليش ليه حتى المواطنين وحتى الأولياء يشاركوا في إعادة تأهيل المدارس. شكرا.
0: والجمعيات روحنا خاطر هما شي يقولوا الإعلام ما يحكيوش على الجمعيات. الجمعيات كي تخدم خدمة كيما هك نحكيوا عليهم نحطوهم فوق روس. احنا ما نحبوش الحديث على لي كولوك ولي كونفرنس ولي كذا والقعدات والاحتفالات هذيك اللي عطينا شنو اللي عملتوا شنو خدمتوا. واجب علينا احنا كاعلام باش نحكيوا والتوانسه الكل يقولوا لكم يعطيكم الصحه. هكاك محمد يا استاذ
1: المدرسة هي الدار الثانية، البيت الثاني متاعنا. دونك أنا باش نحكي على دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، صارت عام 2020. تشير أنه في تونس ثم أكثر من 4500 مدرسة، واقترحت الدراسة على معناتها وقتها أنه يتم الاعتماد على المجتمع المدني والخواص لتمويل إعادة تأهيل معناتها المدارس هذه.
0: 4500 مدرسة في حاجة للتأهيل،
1: للتأهيل. وحاطين كما نقولوا بيوت أو هدف يعني معناتها معين أنهم يخلطوا يعني 20% من ما كان 4500 مدرسة. دونك اللي هو يتيح العدد 900 مدرسة. ومن وقتها بدأت عدة مبادرات كما مبادرة مدرستي اللي هي التابعة لتريد يونيون تونيزي، اعتمدت على التبرعات وشبكة من الجمعيات المحلية والجهوية. وفي التقرير النهائي متاحة ثم 33 جمعية انضمت لها المبادرة، والجمعيات شاركت في إعادة تأهيل 53 مدرسة. المدارس ذوما كانوا يضموا 7000 تلميذ، وعدد المتبرعين وقت التوانسة والأجانب وصل أكثر من 40,000 متبرع. ثم زاد كذلك المؤسسات الصغرى لدعم المشاريع، وكل ثم مؤسسة معينة معروفة اللي هي عملت شراكة مع وزارة التربية اللي هي في المرحلة الأولى تبنيت 22 مؤسسة عاودت أهلتها بين 2021 و2022، والتدخل شمل 22 ولاية، وتم استثمار حوالي 2 مليون دينار في المرحلة هذه. الأشغال وقتها كانت فيها السور، قاعة الرياضة، المكتبات، الصحات، الصيانة العامة. وفي 2023 زادوا 30 مؤسسة أخرى، معناتها نحكيه على أعداد جملي متاع 53 مؤسسة تم تأهيلها من 2021 2023.
7: اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات النبي.
0: أنا مش مسيبينهم عليها محمد. استمام مرسي محمد. والأهم عدد، مش أهم عدد أما محلي العدد اللي قلته 40,000 تونسي وقت اللقاء، اللي كي بش يساعدوا بش يصلحوا مدارس كانوا موجودين بش يكونوا في المشروع هذا.
1: نزيدك حاجة أخرى، زادة ثم استراتيجية وطنية منشورة اللي هي تقول لي ثم البرنامج متاع المدارس المستدامة، اللي هو البرنامج هذايا هو فيه مبادرة لتحسين البيئة المدرسية من العام 2023. 590 مؤسسة تعليمية تم إنشاء فيها نوادي للبيئة وتجهيزات تعلمية، تم إدخال الطاقات المتجددة في 10 مؤسسات، وتم إنشاء زاد حدائق بيئية في وسط المدارس هذوما. والحافلة لونفيرو موبيل اللي زارت أكثر من 500 المدرسة لنشر التوعية البيئية.
0: واضح محمد عندك. هني شنو رايك في ذيك
8: انا مثل يعملوا جائزة في تونس كما للحاجات الممتازة، لانه في العالم فهم البريفيرساي اللي هي للاجمل الدولية للعمارة والتصميم اسمها. دايور باش نعطيك عدد من المدارس والجامعات اللي تحصلوا قبل في اوقات في سنوات مختلفة على الجائزة هذه. مثلا كان نحكيه مثلا اول من ابرز المدارس اللي تحصلت في اكثر من مرة معناها على الجائزة هذه، مثلا نحكيه على مدرسة سان ماجنا في المملكة المتحدة في بريطانيا. حصلت على الجائزة هذه في أكثر من مرة. علاش؟ عطاها الحجة بتاع الكفاءة، لأنه واحدة من أكثر من المدارس البدائية كفاءة في استهلاك الطاقة في بريطانيا، معتمدة على الهياكل الخشبية والتهوئة الطبيعية، فيها أيضا الأثر التربوي، يمنح الخشب الدافئ والمساحات المفتوحة والأطفال شعور بالأمان المنزلي. كيف كيف فما مدرسة أخرى عجبتني أنا سمح في أفغانستان اللي اسمها مدرسة ماريا غرازيا اللي أخذت الجائزة. علاش؟ لأن فيها تصنعت وتبنيت بمواد محلية اللي هو الطوب الفخاري في باكستان، ولمواجهة البيئة القاسية وغيره. وشيء ذي زي يعطي بعد نفسي أنه توفر بيئة آمنة وملونة للأطفال في مناطق النزاع، خاصة نعرف باكستان ما نشنو فيها، وتعتمد حدائق داخلية مستوحاة من التراث لتعزيز التعافي والتعلم. فهم برشا معناها حاجات، مثلا سميلك مدرسة باجول الابتدائية في باريس في فرنسا، كيف كيف في إيران فما مدرسة نور المبين الابتدائية. ثم كلهم فما في النرويج وغيره، معناه في مختلف بقاع العالم تحصلوا على الجائزة هذه لأسباب مختلفة اللي حكي عليهم الدكتور، اللي هما الألوان البلايس الخضراء وغيره والتهوئة. فحاجة ممتازة جدا معناها بالنسبة
0: للسؤال. وشوف كيف يبدأ فما جائزة في المجال هذا، قديش تولي دو لا بون غير دو لا بون كونكورانس. علاش ليه في بلادنا زادة ما تكونش الجوائز
1: موجود
0: النوع هذه من المبادرات؟
1: موجود الجوائز موجود الجوائز
2: ولا
1: المدرسة
2: ولا عندك المدرسة
0: سي فيغ دو فو لولاي
1: شوف المدرسة المدرسة
2: واحد من كلمتين معهم
1: شوف خويا المدرسة الدولية بتونس فازت بالجائزة الأولى عالميا في مسابقة بروجي إكس موند عام 2025 اللي هو في علاقة باللي سيونس التلامذة اللي يقراوا سيونس في يعني معناتها المدارس نتاعهم وكل شاركوا فيها معناتها المسابقه ذات تلامذة تونس ومدرسه تونسيه بيورمون تونسيه وخذت الجائزه الاولى عالميا
9: والله العظيم زدت انبهرت بيك على انبهار تقبيلك شي خمسه ولا سته انبهارات
1: فريمون قلت كلمه يرحم والدين والدي
0: لا وانا نصور
2: هني ربي نجاوبوا هني
0: هني
2: الحكايه
0: مهم جدا حتى راوا جوائز حتى وسط بلادنا منا فينا علاش ما نخلقوش مسابقات
1: موجود موجود بالحق موجود خاطر وزارة التربية مثلا تنظم كل عام الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي والتنشيط الثقافي اللي هي ثم إدارة التنشيط الثقافي في 26 سنين يعاد
0: موجود
1: إدارة التنشيط الثقافي
2: يلزم نعملوا له تحليل دوبي تفضل دوباج
0: ما شاء الله عليك
1: شوف
2: خمسة وخميس
1: كل مندوبية جهوية للتربية في تونس اللي العدد نتاعهم 26 مندوبية كل مندوبية عندها إدارة معينة اللي هي إدارة التنشيط الثقافي والأنشطة الاجتماعية معناتها باش نلقاو الكلوب نتاع البانتور الموزيكا المسرح ليزار بلاستيك الروبوتيك السيونس كل شيء دونك موجود الجوائز هذوما الكل
3: والأهم من هذا الكل انه الصغيرات يستحفظوا ما نجمش من يقول اهم من هذا الكل اللي الصغيرات يستحفظوا بالرسمي على كتويول الجديده وعلى الحيوط وما ما يفسدوها
0: كما قال الدكتور خير لك
3: كما قال الدكتور
2: يا بنتي انا في الديون تاع هاني ومحمد نغني سلمتك بدل
0: احنا نقول ان شاء الله بنجاح الكلام ذاتنا الكل محلاها البوزيتيف فايبز اليوم كيف بدايه مدرسه انا من اجمل مريت كمدرسه عمومية مدرسة المنصورة شكرا مرة أخرى جمعية المحبة إن شاء الله الجمعيات الكل تنسج على هذي على خاطر راهم فماش ما أحلى من مدرسة مزيانة ومن نجاح يكون معاه مستقبل به لصغيراتنا الكل

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7، في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: نصيف زيتوني وصلنا ل 45 دقيقة وجستمون عندنا ليكم اليوم أربع دعوات أربع تذاكر للربح دعوة خاصة لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض في مسرح قرطاجة الدولي سهرية ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبو بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس. كلمونا على 31 328 328 31 328 328 328. عندنا ليكم اليوم أربعة تذاكر للربح وإن شاء الله ديما زاهين وفرحانين. احنا باش نمشيو توا في ناس الديوان مباشرة لتوبريتش. أهلا وسهلا
1: ليلى كاملة من التدخلات بعد الأمطار الغزيرة اللي صبت البارح الخميس على تونس وعديد الجهات في العاصمة. مصالح البلدية متاع تونس وصلت خدمتها على الميدان لمعاينة الأضرار والتعامل مع النقاط اللي جمعت فيها المياه، وزادت دخلت لمساعدة مواطنين دخلت لهم المياه لديارهم خاصة عن طريق شفطها وتصريفها. أما المشكلة اللي عانته الفرق البلدية في أكثر من نقطة فهو انسداد عدد من البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار، والسبب تراكم الفضلات خاصة الأتربة ومخلفات مواد البناء اللي تم رميها داخل المجاري. البلدية دخلت باش تفتح وتنظف البلوعات والمجاري، وتقول زادة اللي عملية جهر وتنظيف البلوعات متاع تصريف مياه الأمطار كانت انطلقت من شهر جويليا استعدادا لفترة الأمطار. أما في الجهات الوضع ما كانش مختلف برشا. في ولاية سوسة مثلا تم تسجيل تجمعات للمياه في نقاط من القلعة الكبرى خاصة في الأحياء القريبة للوادي الكبير، كما ارتفع منسوب المياه في شارع الجمهورية على مستوى محطة قمعون بأكودة، وسجلت زادة إشكاليات في تصريف مياه الأمطار بمنطقة شوكة العراسة بحمام سوسة. والحماية المدنية تعطي صورة أوضح على حجم التدخلات خلال 24 ساعة الفارطة. الوحدة التابعة للحماية المدنية قامت ب 516 تدخل، منها 143 تدخل للنجدة والإسعاف في الطريق، 265 تدخل للإسعاف خارج حوادث المرور، إضافة إلى 65 عملية إطفاء حرائق. نحكي زادة على أكثر من 500 تدخل في 24 ساعة فقط بين مواطنين احتاجوا للنجدة متاع الحماية المدنية. مياه دخلت المنازل متاعهم وطرقات ونقاط شهدت تجمعات للمياه.
0: شكرا. نورز البارح في نص ساعة كاريمون برشا بلايس غرقت سيدامات.
2: طبيعي باش تغرق إذا كان احنا توا من 2011 وإحنا الحصارة نتاعنا كل لوحوا فيها في الوديان، لوحوا فيها في الأودية اللي كنا عاملينهم بالبيطان باش يمنعوا مثلا غرب تونس، ولايات غرب تونس كان عندنا واد قريانة باش يهز الماء للسبخة. الناس ولا تلوح في الزبل متاعها في الحصالة في الوديان، اشني عباد أخرى تجي القنوات تاع تصريف مياه الأمطار. نكلم راه فما دو ريزو في تونس، عباد مش فاهمة، فما ريزو تاع لوناس وحده وفما ريزو اللي هو مجعول باش يشفط ماء الأمطار. اش عملوا المواطنين؟ ولاو يربطوا، يخرج بالدار وحده في الليل ويربط القنوات نتاعو اسهل له وحده باك القنوات نتاع تصريف مياه. ايش يصير؟ وعندنا نسوين بصلي يعني بعليهم يصبوا في الزيت نتاع القليان، يصبوا فيه في المسكوكه طول أي. يولي حديد. اوكي يولي حديد برا عاد ايش باش ينحيه؟ راهو تصرفاتنا هي اللي تعمل في هذا الكل. ما نجموش نلوموا على الدوله، احنا المواطنين هما نعملوا في الشيء هذايا خاطر موجودين راهو في أبار الحياة الجديدة، يعني ربما أقول لك الحياة العشوائية القديم موجود ونعرفوا حتى البلان تاعهم. تبقى شيء مرعب. تذكروا السنين التالي وقت قالوا للجيش إيجا نظف الوديان ونظف الشيء اللي شفته بعينيا يعني سرية، هذه السرية والله لا صدقتها. واد قريانة كان عند مسؤوليتي أنا، خرجت فريجدارات راهو مسكر هو راهو معمول بالبيتون، فريجدارات وجريري وجيزان وأشجار وحصالة. أسمع وقتها عرفت اللي احنا هم اللي قاعدين نعملوا فيه. فالجرم هذا في حق بلادنا، ما نجوش تاو نبكيو ونشكيو هانا غرقنا. لا ما غرقناش، احنا غرقنا روحنا سيدي، احنا اللي غرقنا روحنا لان القنوات موجودة واكثرها معناها تهز سبخة سيجومي وشي يهز السباخ والوديان، ولكن اعمالنا وتصرفاتنا احنا كمواطنين احنا ما نتواسى ايش عاملين. ها نقول لك الحقيقة، تواسى كل عاملين هك، هذاك غلط، هذيك غلطة، الدولة غلطة، حتى حد ما فكر يقول احنا غلطين.
0: فلا طليان
3: والله ما عندي مزيد على كلام سيد العميد، خاصة ربط لوناس بليزو بلوفيال. مفهم قانون الربط هذا قانون خطيب قديش 12 مليون اي وينكم عندكم قوانين تبقوا قوانينكم، ولكن شكون ينجم يربط القنوات تاع لوناس بمياه الأمطار؟ ما ينجمش وحده، المواطن يلزم شكون سبيسياليست ما نتكلموا بصراحه اي نتكلموا خويا ما
2: تقول قول
3: نتكلموا يا كابتن يعيطوا الجماعه في الليل اللي يعرفوا كيفاش شربتوا وربتوا ياخذوا الفلوس
2: مال شنو
3: مال شنو وكلامك صحيح يا ودي هي كراسي هي بنك هي فريجيدير هي مي ستكر الحصاله
0: كروشيتك الحديد هذوك
2: الحصاله شفتوا الحصاله الحصاله فيش دويره
3: الحصاله كان قانون اللي يلقاو قدامه الحصاله وفيها البني بلديه تهزو وتحطو في الفوريير نتاعها تستعملوا بعدك شرشور وك الدنيا كل قبل ما فماش ما تقعدش حصاله كيما هي حصاله هي حديد هي كراسي هي بناك هي فريجيدارات هي ما دي ما عندكش فكره كيما قلت انت زاد اخويا حتى المواطن عنده اون بار عنده نسبه كبيره في المسؤوليه تاع هذا داكوردو القنوات صغار وما عادش والبلديه ما تنظفش يزيد يحطوا لها تصير هالكارثه دي
2: فرش
0: واضح الفيديوهات الحقيقه خايبين برشا
2: انا نقول صادمه
0: فيديوهات صادمه بعد ربع ساعه مطر دكتور
4: اي هو شوف مو الشتاء صبت في كميات كبيره طوفانيه في وقت وجيز اسكو البنيه التحتيه نتاعنا توا اللي تعملت عندها سنين ربي وادابتي للتقلبات المناخيه هذه والامطار هذه والكميات هذه قنوات صرف المياه كسوا الأمطار والمياه الصحية سيباري ولا مهم سيباري هذه كيستيون كبيرة ياسر في تونس فهمت وما لقيناش جواب واضح عباد يقول لك سيباري عباد يقول لك لا بون الحق راهو معناتها أنا يظهر لي رانا مازلنا باش نعيشوا لي سيناري هذوما معناتها سي كيفاش يقولوها دي سيناري ابوكاليبتيك
0: يكبروا ما يقصوش
4: اي ما معناتها فيهم معناتها بالحق سي فريون معناتها البارح في ربع ساعه زيد ما علموش العباد على بكري باش الناس كل فرد وقت خرجت صغار قعدوا في الشارع معناتها شوف الحق يلزمنا نحضوا رواحنا اكثر من هكا ويلزمنا نبداو نخدموا على حاجات يلي يعطيو ريزولتا يحسنوا ما فماش باتون ماجيك معناتها باش تلقى توا عام جاي باش تولي كي تصب الشتاء ولا بكميات كبيره ماناش باش نغرقوا مي اوموان نحسنوا شوي نبداو بقنوات صرف مياه الامطار اللي هو مهم ياسر معناتها يلزم نحسنوا فيه اوموان في المدن الكبرى
0: ونلقاو الاجابات للتساؤلات هذه الكل
5: الامطار بدات تبحنس هاي تبخنس هاي تبخنس أنا قلت هذي تبدلك الضرب والحرش الماء وصل للركبة
0: الماء وصل للركبة حكيت شوي على البلاغات دكتور البالغ بارح مثلا نبدأ ببلاغ ولاية تونس تعليق الدروس بداية من الثالثة بعد الزوال البلاغ هبط مطلثة
6: حتيك
0: ما قبل 5 دقائق بيه. الأولياء الكل اللي يخدم اللي ما يخدمش اللي موجود اللي قريب اللي بعيد خرجوا بشي راحوا بصغيراتهم مؤسسات التربوية سويت للبلاغ هذي شو عملت نحكي مثلا مؤسسة التربوية متاع بنتيان خرجوا الصغار الكل من الكوليج وسكروا عليهم باب الكوليج قال لهم تقعدوا البر الصغار فما عاصفة تحت المطر الكلهم البرة مفجوعين برشا منهم خاطر ممنوع الهاتف الجوال يكون موجود يفكوا خاطر مثلا في الكوليج هذي الهاتف الجوال للصغيرات دونك ما عندهمش كيفاش يتصلوا باللي بارون تاعهم قاعدين يحاولوا يهربوا من المطر من بلاصه لبلاصه البلاغ راهو نتاع ولايه تونس تعليق الدروس يعني كل ولي يخلط للمدرسه والا للكوليج عنده الحق باش يروح بصغير مش البلاغ هذايا يا سادة يا مشرفين على المؤسسات التربوية مش معناها نطردوا صغارنا من المدارس وتخرجهم انت للعاصفة وتسكر الباب متاع الكوليج وتروح انت وتخليهم بلا اي وسيلة باش يحميوا بها رواحهم احنا نحكيوا على 500 تدخل من الحماية المدنية باش تحمي الاشخاص انتوما خرجتوا صغار مش اشخاص طردتوهم من المدارس من المعاهد والمدارس الاعدادية مانيش فاهمة أنا هل الإدارات متاع المؤسسات التربوية هذية فاهمة اللي صغار هذوما راهو الأمن والأمان متاعهم مسؤوليتهم الأولى سلامة. هل ما همش فاهمين ش معناها بلاغ من الولاية والسيد الولي راهو تعليق الدروس يعني اللي يجيب شي روح بصغير وعنده الحق شي روح به ما يتسميش أبسون مش تعليق الدروس يعني طرد
2: ويخموا باش يروحوا
0: التلامذة
2: هم يحبوا يروحوا
0: قبل جوستمون
4: الحمد لله ما فماش خسائر بشرية
0: الحمد لله
4: الحمد لله
0: لا وصحة الصغيرات هذوك على حساب شكون وقت اللي يهبط عليهم المطر هذاك الكل وخوفهم وليزاكسيدون وقاعدين مطيشين في كل بلاصة شنو المؤسسة التربوية اللي طرد الصغار من
2: واحدة برك المدير شدهم سكر مدرسة لداخل خلاهم لداخل اللي انتعدت الزوعة ويعطيه الصحة ثم مدير المديرين في تونس هنا سكر مدرسة وخلي الوليدات لداخل
0: يعطيها ألف صحة
2: ألف صحة وكلم عليه صباح في الإذاعة
0: مديرين أخرين طردوا التلام تم طردوا
2: هذا كمسؤول
3: هذا مسؤول لا لا تحكي عليهم سميح أنا والله يزيد معنيها متعجب كيفاش أنت مربي وعندك وليدات ومسؤوليات وليدات تحكي وتخليهم كيكة
0: يا كابتن أنا كوالية عندك كوالية يعني قلت لي بنتي تكلمني تقول لي راهو خرجونا ما نعرفش وين نقعد وين ناكل واحنا ما نجموش نخلطوا لها كان بعد ساعه وساعه ونص على خاطر امبوتياج الاولياء شنو ذنبهم شنو يحسوا
2: شيء لا يصدق
0: مش مأمنين صغارهم عندكم
2: والله لا يصدق شيء هذا
4: والله تحيه الاولياء الكل بالحق ذا وبمجد انا ديمو نحكي على الاكسبيرينس عشتها والله تحيه لزوجتي قعدت اربع سوايع البارح باش روحت بودي اربع سوايع خرجت من 3 ونص خلطت الدار 7:30
0: فوالا دونك هي كملنا ساعتنا الاولى باش نمشيو لاخبارنا وراجعين في ناس الديوان
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
8: Moujazo Sedissa, du NFM Aslama. مصالح والإدارة الجهوية للتجارة بياريانا تؤكد عودة وضعية التزويد بالمياه المعدنية إلى نسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع خاصة بعد أن تم ضخ حوالي 4 مليون قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المنقضي بالمساحات التجارية وتجار الجملة. وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بياريانا سامي البجوية اليوم أنه تم الإشراف على توزيع هذه الكميات بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطة الجهوية والمحلية مشيرا إلى تعمد بعض موزعي المياه المعدنية وتجار التفصيل للمواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه الجافة القيام بتجاوزات من خلال عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها بصفة غير قانونية. مدرسة علوم التمريض بجندوبة تشهد تركيز أول جهاز خارجي آلي لصدمات القلب يوضع بمؤسسة عمومية ليكون متاحا للتدخل السريع في حالات توقف القلب الرئوي وسيتم وضع هذا التجهيز الطبي على ذمة المواطنين لاستعماله في الحالات الطارئة وذلك ريثما تصل فرق الإسعاف المختصة إلى موقع الحادث. ويعد توفير هذا الجهاز مكسبا لجهة جندوبة بالنظر إلى تمركز مقر مدرسة التمريض بالقرب من فضاءات ومؤسسات تشهد توفدا بكثافة عالية للمواطنين. ولاية زغوان سيما معتمدية الفحص تسخر بمقومات طبيعية وغابية هامة تؤهلها للنهوض بالسياحة الجبلية والإيكولوجية وتحويلها إلى وجهة سياحية قادرة على استقطاب الزوار من داخل تونس وخارجها وفق ما أكد ونائب بالمجلس المحلي بالفحص والمجلس الجهوي بزغوان معز بن مخلوف لمراسل ديوان فم. ووضح بن مخلوف أن التنوع البيئي والثروات الغابية التي تسخر بها الجهة تمثل رصيدا مهما يستوجب التثمين ضمن رؤية تنموية شاملة بما من شأنه تعزيز موقع زغوان على الخريطة السياحية وتشجيع الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالطبيعة والرياضات الجبلية. من المتوقع أن ينقل الجيش الأمريكي طائرات مسيرة من طراز MQ-9 التي كانت تعمل في أفريقيا إلى كل من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وذلك وفقا لما ذكرته 6 مصادر مطلعة على هذه الخطط لشبكة CNN الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة وسط ترويج إدارة الرئيس ترامب لشركات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. السعودية تعلن اليوم أن تحالف البحر الدفاعي المتعدد الجنسيات عقد اجتماعا في مدينة جدة بمشاركة ممثلين من 41 دولة، ناقش خلاله سبل تعزيز الجاهزية العملياتية. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع هو الرابع لتحالف البحر المتعدد الجنسيات، وشارك فيه 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يمثلون 41 دولة. ختاما، تواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر متموجا أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال وبالوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب.
6: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل مهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. فلاش سبور، فلاش سبور.
9: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني، معين الله الشعباني مدرب المنتخب على اليوم على قائمة فيها 29 لاعب من أجل جزء مواجهات في إطار تصفية كأس أفريقيا. القائمة كما قلنا فيها 29 لاعب، بثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ، تسعة مدافعين محمد النصر ومعتزل نافيتي، يان فاليري، علي معلول للعب، يمين الشيرني على غرام دمعروس ومنتصر الطلبي، في وسط الميدان سبعة ملاعب فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، ونيس بن سليمان، وكذلك إسماعيل الغربي. في خط الهجوم أيضا سبعة ملاعبية، صادق قديدة، حازم المستوري، الياس العاشوري، صيف الله الطيف، رايان لومي، سيباستيان تونكتي، والياس العاشوري. نذكر المنتخب الوطني سيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا، ويوم 28 سبتمبر منتخبنا الوطني لهنا في تونس يواجه منتخب بوتسوانا. الرابطة المحترفة دولة، نهاية الأسبوع يوم الأحد يتلعب زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الرابعة، بداية من الساعة الرابعة السياسية يستضيف السيابين الإفريقي في مواجهة فريق الترجي الجرجيسي، وكذلك يوم الأحد مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى بداية من الساعة الرابعة اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمام الأنف. إلى آخر أخبار الميركاتو، فالنجم الساحلي اتفاق رسمي مع المهاجم السنغالي بوبكار أمبوب، منتظر أنه سيمضي لمدة زوز مواسم في قادم الساعات في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه الصربي راد نيسكي. أمبوب الموسم الفارط لعب 20 مقابلة في الدوري الصربي الممتاز وسجل فيهم زوز أهداف. نادي حمام الأنف تعاقد بصفة رسمية اليوم مع المهاجم ياسين الشماخي ولاعب الوسط الهجومي لفريق اتحاد بوسالم تمام العبيدي. الشماخي أمضى لمدة زوز مواسم وتمام العبيدي أمضى لمدة ثلاثة مواسم. بالنسبة للأخبار الرائجة بخصوص انتقال موسى سنغور إلى فريق أمل حمام سوسة، لحد الآن أخبار غير مؤكدة. نختم بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، بداية من الثمانية غرباء في الدوري الفرنسي قمة بين موناكو ونادي لانس، بداية من الثمانية في الدوري الإسباني إسبانيول يواجه إلشي، وفي نفس الوقت بداية من الثمانية برانتفورد يستضيف تشيلسي.
6: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.

0: الستة وستاشر دقيقة جعلنكم في نايسي ديوال متواصل من واحد على سبعة. شكرا على المتابعة. نمشي وقبل كل شيء نورد قبل توباكتو لزوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الجمعة 18 سبتمبر 2026 يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل محليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج. تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. هذه حسب نشرية لما للمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: يفسر لنا
1: زوم ميتيو،
0: يفسر لنا سيد العميد قبل ما نحكي وكذلك على الليلة باش يكون فما غرق طريقة مؤدي لسان جوبان، يعني لكم شوية الخبر دكتور ولا
3: كابتن؟ تروح من تاني ولا من قدام؟
0: جستمان باش ناخذوا التفاصيل مع نور السيد العميد.
4: والله غدوة ردوبين عاوش تحذير مفروض رأي المعهد الوطني أعطاء تعليم أعطاء المعلومات كاملة وراء حماية. تطلع غدوة بديدة نص نهار أمطار كبيرة برشة تبدأ بمنزرت تهبط نتكلم على اللون الأحمر كابتن تحبوش أنت. إذا صدقنا النماذج الأمريكية والأوروبية أمطار كبيرة من بنزرت تهبط العاصمة تهبط ثم تهبط حتى سيدي بوزيد باش تنقل رويدا رويدا، معناها ردوا بينا كما قالت الحماية ما نبعد ما نقرب الوديان ما نقربهمش ما نجازفوش نقلوا من التنقلات وقت الأمطار الطوفانية هذيك نبعدوا عليها.
0: من وقت إيش سيدة؟
4: من نص النهار ورد
0: من غدوة نص النهار.
4: غدوة نص النهار تبدأ في بلد أقصى الشمال.
5: التحينات نجم تكون حتى قبل ولا سيد العميد؟
4: اسمع أنا راني هي المشكلة في قراءة النماذج حسب القراءة اللي رافي قدامي ولا حتى الرصد الجوي كانت عاطين من الخرائط تحم فيها أمطار كبيرة. ردوا بينا إذا كان شفنا هاللون الأحمر ذي راحت بناس شنية العملية ناخوي نقلوا التنقلات قدر الإمكان نبعدوا على منجز فوش نقلوا بالسرعة في الطرقات. يا خاطر والله يا كابتن والله شيء حش جاه ربي هكذا متعليتك المطر هذيك وعباد يا أخوي تشوف كان في العجاجة ما فهمتش شي مخاخهم كيفاش مصنوع ما فهمتش ردوا بالنا وكا هو سماح
0: واضح نورس.
2: نحكي على وزارة التجهيز والإسكان اللي أعلنت إغلاق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين على مستوى جسر سان جوبان في اتجاه مجرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الاثنين لحد 22 و 21 سبتمبر وإلى غاية 4 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري لها اللي قرار غلق الطريق يندرج في إطار تقدم جهز أشغال القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وبينت الجهة ذاتها أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين استعمال مسالك بديلة وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قطارة بي بعليوة للوصول إلى الطريق الوطنية رقم 1. وأضافت أنه يمكن أيضا لمستعملي طريق المرور عبر جسر سان جوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة لتوجه نحو إرادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطنية رقم 1. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق المذكورة إلى الانتباه وملازمة الحذر مع الالتزام التام باحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. دونك نذكروا نهار الأحد والاثنين من 10 متاع الليل حتى الأربعة متاع الصباح.
0: ولا خاطر ديما نقولوا علاش البلاغات ما تكونش قبل بوقتها وكا بلاغ واضح من وزارة التجهيز. نمشيوا لي توب أكتو.
1: توب أكتو.
0: في توبكتو نبدأ بالمكنين نورز. ضبط مشتبه بهما في محاولة سرقة باستعمال العنف. حكينا التفاصيل والفيديو قبل ما ناخذ التليفون.
2: وين تمكنت الوحدات الأمنية بالمكنين من الكشف على هوية شخصين يشتبه في تورطهم في محاولة سرقة دراجة نارية باستعمال العنف حسب ما صدر ولا صرح به العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين. وتبين اللي المشتبه بهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا تتعلق بالسرقة وأذنة نيابة العمومية بالاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث من أجل ما نسب إليهما في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديمها إلى العدالة. نذكروا اللي مقطع الفيديو هذا تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووثق جانب من الحادثة جاء فيها بعد عملية إيقاف المشتبه المشتبه بهما كما ذكرنا واقتيادهم لاستكمال الإجراءات القانونية في المكنين.
0: حكينا برشا على محاولات السرقة هذه باستعمال العنف ولا بركاجات. وتحية لكل الوحدات الأمنية بالمكنين اللي تمكنت من الكشف على هوية الشخصين هذوما. ناخذوا كل التفاصيل. مشكور جدا سي العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين اللي موجود معنا في المباشر. سيد العميد مساء النور، مرحبا.
6: مساء النور، تحياتي ليك ولضيوفك ولكل المستمعين مشاهدي
0: ديوان فام. مرحبا بك سيد العميد. كان تعطينا التفاصيل سيد العميد، خاصة التوانسة احنا ديما نسألوا الفيديو هذي احنا من نجموش نعديوها طبعا في ديوان فام، لكن برشا توانسة يقولك الحمد لله انفا نتفرجوا في فيديوهات، لكن كذلك نحسوا ونتوجعوا نخافوا ساعات، لكن وقت اللي نشوفوا النتائج والعمل الأمني نحسوا شوية بالاطمئنان سيد العميد.
6: هذا هو هو وقع تداول المقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اي بون يبين معناها عمليه سرقه الدراجه الناريه والاعتداء على المواطن اصيل المكنين من طرف زوز منحرفين بطبيعه معناها تكيفت قانونا بالتنسيق مع النيابه العموميه.
0: اي
6: بمحاوله السرقه باستعمال العنف بواسطه سلاح ابيض. الواقعة هذه صارت كما هو معلوم معناها نهار 9 سبتمبر فجرا 9 سبتمبر 2026. بون هو قبل بث الفيديو هذا معناها تعهد احدى المراكز الامنية لمنطقة الامن الوطني بالمكنين بالقضية، وكان بطبيعة رد الفعل حيني وسريع من طرف وحداتنا الامنية، وتحركنا تنقلنا على عين المكان، قمنا بالمعاينة اللازمة وعملنا عمليات الاستقصاء، مكننا في ظرف وجيز بطبيعة من إيقاف المتورط اللي قام بعملية الاعتداء على صاحب الدراجة كما هو ظاهر كان في الفيديو. هو الطرف الأول اللي قام بالاعتداء مباشرة على صاحب الدراجة وقت اللي حاول باش يدخل. وصلنا الأبحاث وحصرنا الشبهة في الطرف الثاني للمرافق للمعتدي، وعليه معناه تم مداهمة مقر سكناه فجرا وألقينا عليه القبض بالتنسيق مع النيابة العمومية. حاليا الإجراءات القانونية في طور الختم لإحالتهم على العدالة باش تقول كلمتها فيهم معناه. العمل الأمني على مستوى منطقة الأمن الوطني بالمكنين أو على مستوى إقليم الأمن الوطني في المنستير، وكذلك على مستوى وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني وعمل دؤوب معناها وسيرتو في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها وفرض علوية القانون، هي مجهودات يومية ومتواصلة. والوحدات الأمنية بكامل إمكانياتها البشرية والمادية راهي معناها اللي نأكدوا وللناس زادة باش نحاولوا نبثوا لهم ميساج باش نطمنوهم زادة لوحداتنا منتشرة على الميدان بهدف التوقي من أي مظهر من مظاهر الإخلال أو المساس بالأمن العام وبسلامة وأمن المواطنين معناها. وكذلك زادة الغاية الأساسية زادة باش نكونوا احنا قراب أكثر من المواطن ونبثوا رسالة إيجابية فيها الكثير من الطمأنينة من جهة أخرى.
0: تتفق تفضل سيد عميد، كان عندك معلومات أخرى كان عندك أي فضل
6: اللي نلاحظوه ممكن باش نزيدوا نوقفه
0: أي.
6: خطر في بعض الأحيان نلاحظوا اللي فما بعض التعليق تمشي في اتجاه التواجد الأمني اللي هو ناقص نوعا ما، ولا الناس تطلب معناها الأمن بصفة ملحوظة. اللي نلاحظوه راهو في الإطار هذا وهذا باين للعيان، راهو لوحداتنا راهي بكل مجهوداتها وبكامل إمكانياتها البشرية والمادية موجودة على كامل تراب الجمهورية، واللي حفاظنا دائم على ضمان الأهبة العملياتية لكل منتسبي المؤسسة الأمنية هو عمل دؤوب ما يتوقفش، وبيه نضمن سرعة رد الفعل بالنجاعة المطلوبة باش نتوقعوا من أي عمل إجرامي نجم يمس من أمن وسلامة المواطن. لهنا زاد كيف الإدارة العامة للأمن الوطني توفر كل الإمكانيات العلمية والتقنية والفنية في إطار مقاربة ثابتة وهي مجابهة الظواهر الإجرامية كما تعرفوا في ظل تطور الأساليب الإجرامية وتفرحها. دونك لهنا لضمان سرعة ونجاعة رد الفعل لحل كل القضايا في وقت وجيز وفي الأبدان.
0: أنا مش أسألك سؤال سيد العميد وتحية كبيرة لكم، ويظلي أحسن من ناخذ من عنده الإجابة سيادتك بما أنكم أنتم اللي موجودين على الميدان، أنتم اللي توفروا الأمن هذايا للمواطن. احنا ديما تسألنا حتى برشا مرات لهنا في البلاتو، فما توانسة يقول لك أنا كيصير قدامي عملية من نوع هذا، كيصير قدامي براكاج، كيف نشوف فما عملية إجرامية، المواطن شنو يلزمه يعمل سيد العميد؟
6: المواطن هو مطالب في حل اولي معناه كاجراء اولي معناه يطلب 197 احنا توا الاستعدادات جاهزه وحاضره على مستوى الوحدات. دونك نتلقاو في العديد وعديد المكالمات وندخلوا رانا في الوقت. دونك اذا كان جات المكالمه في الابان رانا دخلنا بالوقت معناه مش حتى شك في هذايا. تعرف انت راهو اللي احنا في وقت تقريب كانت الإدارة العامة الوطني تأكد على تفعيل شرطة الجوار في إطار تطور الإدارة وفي إطار الانفتاح متاع إدارة الإدارة العامة الأمن الوطني. ولات الإدارة معناها تأكد على شرطة المواطنة اللي هي البوليس دو سيتويانتي اللي من بدأها المبادئها الأساسية اللي العلاقة بين رجل الأمن والمواطن تكون قائمة على الثقة، قائمة على التعاون والاحترام بطبيعة مع تركيز معناها دائما على جانب الوقاية وخدمة المجتمع والاستجابة السريعة. يعني ديما احنا نأكدوا الإدارة العامة الأمن الوطني تأكد على سرعة الاستجابة وسرعة رد الفعل. المواطن اللي لاحظ حاجة واللي يشوف حاجة واللي يشوف إخلال بالأمن العام يهز الهاتف نتاعه ويطلب ال 197 اللي هي وحدات الشرطة وال 193 اللي هي وحدات الحرس الوطني اللي يكونوا متأكدين اللي هما راهم منتشرين على كامل ربوع الجمهورية باش يكونوا قراب أكثر من المواطنين وحاضرين للتدخل.
0: أي سيد عمي جوستومون فما حتى تليفون يتعدى هكا ولا تقول كان نكلم ممكن ما يسمعونيش راهو بالعكس هذا واحد، لكن المواطن اليوم سيد العميد في بلاصة ما يطلب 197 يصور الواقعة كما مثلا قضية الحال نحكي على تصوير فيديو لهنا بالنسبة لكم، خاطر احنا قلنا حاجة في البلاتو صلح لي سيد العميد كان احنا غلطين قلنا مهم جدا رو انك تصور اما صور وهز للمركز باش انت تحمي روحك حتى قانونيا من التشهير وكذا وكذا على موقع التواصل الاجتماعي. صور وهز اشكي معناها بالسيد حتى اتصل ب 197 وصور هز الوثيقة هذيك للمراكز. انت شنو رايك فيها؟
6: هو في واقعة الحال هو مش تصوير معناها من هاتف جوال لهنا خذينا تسجيل متاع كاميرا متاع مراقبة دونك من بعد كي تحصلنا عليه التسجيل هذاك وبها هي نظفنا معناها التسجيل وقربنا الصورة وتعرفنا على المشتبه فيهم ودونك وكملنا الإجراءات المعهودة في الموضوع. بالطبيعة هنا راهو فما جانب كبير برشا يتأكد عليه الإدارة العامة الأمن الوطني يراهو جانب الجانب الوقائي اللي تعطيه الإدارة لهنا أهمية بالغة وبالطبيعة تظهر أبعاده من خلال تكثيف الحملات التنويع متاع الحملات في الزمان والمكان. نعملوا معناها عمل دؤوب على كشف الشبكات الإجرامية نرصدوا المنحرفين نعرفوا بهم مبكرا على خاطر راهو معرفتنا بمرجع نظر وإلمامنا بمرجع نظر راهو يعكس
0: مهم جدا
6: المساج اللي حبينا نوصلوه اللي هو راهو مساج فيه الكثير من الأمان والطمأنينة للعباد. كذلك تشدد زاد الإدارة العامة للأمن الوطني على تكثيف التواجد الأمني في كل المحاور بطريقة تساعد على تكريس الدور الوقائي واستباق الحدث. احنا راهو وجودنا قراب من المواطنين تكثيف الحملات تكثيف الدوريات والنسيج الأمني موجود في كامل ربوع الجمهورية لهنا باش نستبقوا به الحدث وباش نضمنوا زادة كيف كيف سرعة التدخل ونجاته.
0: ولهنا زادة احنا يهمنا نسألوا على المؤسسات التربوية سيد عميد هل باش نلقاو تواجد أكثر لحماية الطوق المؤسسة الأمنية خاطر كل مرة الحقيقة الأرقام تفجعنا أكثر وأكثر كيف نحكيو على تفشي المخدرات السرقات هذه البركاجات ممكن بالنسبة للناس هذوما اللي ربي بعد هم علينا موجودين راو أكثر مؤسسة فيها عباد فولنيرابل معناها صغيرات وينجموا يستعملوا معهم العنف هذية كسواء مخدرات ولا هو الوسط أو خلينا نقول المحيط المدرسي. أي طليل
6: بتبيع كلامك صحيح ولهنا راو الإدارة العامة من الوطني راو أخذات على عاتقها معناها منظومة متكاملة في خصوص تأمين المؤسسات التربوية وكما هو معلوم وكما شفتوا انتوما معناها في كامل الصفحات وحتى على الميديا معناها اللي راهو الاجراءات الامنيه مع بدايه السنه الدراسيه كانت اجراءات كبيره امنا المدارس المعاهد المدارس الاعداديه الكليات العوده المدرسيه كانت تعديت في ظروف معناها طيبه وفي ظروف امنيه سليمه. احنا موجودين بطبيعه هنا في كامل الاوقات وقرب بالقدا معناها من المؤسسات هذه رابطين الصله بمديري المؤسسات هذه باش يعلمونا في الأبان بأي خلال ولا أي تجاوز نسيجنا دورياتنا الأفراد على مستوى الإدارة العامة الأمن الوطني تعليمات مشات واضحة لهم للتواجد بالمحيط هالمؤسسات هذية تكثيف الحملات وتكثيف الدوريات لتنقية المحيط من الشوائب وتنقيته من الفضوليين والناس اللي تخمم باش تضر بولادنا وإن شاء الله العام هذا معناه يتعدى
0: سلامات
6: أمنيا يتعدى سلامات.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى لك.
6: أيوة. نحب نقول اللي الوحدات الأمنية تابعة لدار العامة الوطني بمختلف الاختصاصات هي عندها من الولاء والانتماء لهالوطن العزيز اللي خلينا نقفه ونضحيه باش يكون أرض أمن وأمان وطمأنينة.
0: شكرا جزيلا سيد العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن بالمكنين، وشكرا لكل الوحدات الأمنية بالمكنين. التواصل ديما مهم، راهو كي نسمعوا الكلام هذايا ما ينجم كان يخلينا نقولوا هيت نبنيوا القدام. عميد
4: ساعتين مساحة السرعة اللي
0: اي سرعة التدخل
4: يظهر لي واجب، خاطر لازم ننظفوا طرقاتنا وننظفوا بلادنا من هالمجرمة هذوما اللي مرة هاو قتلوا تاكسيست على جال طرف فلوس، ومرة طرف شنوه، ومرة هذا الرجل مرة فجر باش يفكوه الموتور وزيد باش يقتلوه. معناها عطيه مساحة على المجهود، لكن ثم حاجة سرعت انتباه، ثم قانون غلط في تونس يجي يبدلوه تو، ثم قانون سيء وغالط. اش قال هو تو السيد العميد؟ قال كيفاش عرفنا، كيفاش مش تأكدنا من المجرم؟ كاميرا مراقبة. اللي احنا في تونس تو القانون يمنع باش تصور البر، قانون غلط 100% في وقت اللي الحادثات الامنيه حاجتهم بالكاميرات المراقبه هذوما، ويلزم القانون هذايا الرديء اللي ما عنده حتى معنى. كيفاش انا ما نصورش صور داري؟ كيفاش القانون التونسي سيدي يمنع؟ مع الاسف الشديد نقولها، والقانون هذا يلزم مجلس توا النواب نتاعنا في اقصى سرعه يبدلوا باش يخلي الوحدات الامنيه تخدم خدمتها، لانه هذايا هم تلزوا توا باش كاميرا مراقبه هي اللي عرفوا به السيد وكذا. اذا ثم اشياء يلزمها تتغير لان لا معنى لها. ترى شكون جانا في تحقق الانسان وحق ترى شنو ممنوع يا اخوي؟ انا نحب انا صور في داري، ما مشيش نصور في الناس. اذا تصير حاجه قدام داري يا ولد، اذا صارت حاجه قدام داري انا نمدها للامنيين نسهل لهم خدمتهم. شو معناها ما تصورش لبرا؟ لا تصور كان داخل معناها. فهمت العمليه كابتن؟ هاي سيدي هاي مالا سيدي، نقول لك توا اكثر قضايا قاعدين يشدوا فيها بالكاميرات هذوما، وبارك الله فيهم. ويزم توا حتى الامنيين يزم يكتبوا توا، خاطر هما المستغلين الاولى للحكايه هذه. يكلموا خويا السياسيين يقولوا بدل علي هذا، شنو هو القانون اللي ما عنده حتى معنى هذا؟
0: واه وكذا كلا باش نكملوا في الموضوع هذا قبل ما نمشوا الكويز الاغاني. دكتور
7: لا انا الحق المفيد كله تقال من سيد العميد وسيد العميد زوج عمادات ما شاء الله عليهم.
0: لا تحيي العميد وليد العجيمي
7: جوستومون. انا حبيت باش ندخل على سيد العميد العجيمي باش نقول له بارك الله فيك، ديسكور مطمئن كالم الحق معناتها غاسورون. فوالا المواطنين حاجتهم بعباد يتكلموا هكايا وشيء ومن متى لا يستغرب. برافو وبون كونتينياسيون.
0: ما جوستومون احنا ديما نقولوا كي بدا مسؤول راهو في ناس تيبان نجم نقولوا كان يعطيك الف صحه، خاطر لو ديسكور جوستومون كان افقي على بكل المواضيع، ويقول لك احنا راهو لنا من الولاء والمحبه للارض هذيا اللي نطمحوا ونحبوا نخدموا كل يوم باش يكون الامن الأمان في بلادنا موجود. طالياني
3: والله منجم نقولوا كان معناه نشكروه على المجهود فيسا فيسا ردة الفعل وقاوم بالكاميرا وكذا. وأنا مع السيد العميد تو ساعة مرة أخرى أنا حكيت لك الأكسيدون صار هنا الكاميرا تاع بنك كيف كيف تاع بنك الكاميرا عاملة ما تصور البرة والعطار ما يصور البرة ولا ويمشي له وياخذوا تصور. معليش ديار لي علاش ديار لي
4: والله غالب ترى شكون طلعنا بالطلعة بعد 2011 هاك جماعة اللي يغنون يقلدوا في الغرب ولقت الغرب معناها راهو الدنيا مثلا مش بقعة فيش كاميرا
5: سمح.
4: 700 اللي عملوا مشكلة في بريطانيا شدوهم 700 بكاميرات المراقبة 700 عملوا وقربين شدوهم الكل
0: با جوستومون فضلتين
5: الكاميرا نتاع المراقب
0: يعيد
5: اي انا والله مع سيد العميد والكابتن خاطر مهم على الاخر
7: معنا مش معنا ما هو ما بك
8: مش نخليك وحدك خويا يعني ماك ما خليكش وحدك
7: هاي بعديك مسؤولية
5: خاطر الحقيقة ميساج تو نرجع لك
0: جاي
5: الكاميرا الحقيقة مهمين برشا مش عارف علاش من 2011 كما قال سيد العميد معناه تم المنع باركونتر سميح معناه في العالم معناها متاح ومسموح صحيح فهم بلدان تمنع كيفنا احنا نفس القانون لك فهم بلدان زادة مسموح عموما تنقسم لثلاثة تقريبا تروى نيفو ثلاثة درجات تقريبا فهم بلدان تسمح تسمح بشكل تام تسمح تصور الصور متاع المنزل في الشارع قدامك كيما تحب انت وما عنده حتى قيود. فما بلدان اللي التصوير يخضع لقوانين لقواعد الخصوصيه يعني عندك مساحه معينه امتار معينه. وفما بلدان اللي التصوير يمنع تماما تصوير الطريق العام عندك حق تصور كان قدام باب دارك مثلا نحكيو على ابرز ساعه بلاد في الولايات المتحده الامريكيه ممنوعه متاح التصوير عفوا في الاماكن الكل دون اي مشكله قدام دارك بجنبها وراها قدامها ما تحب انت. معناه مثلا في بقيه البلدان كندا مثلا بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا مثلا ذوما فيهم التصوير يتم بشكل جزئي, عندك امتار معينه امام منزلك تنجم تصور فيهم بطبيعه وسط منزلك وغيره, بينما البلدان اللي ممنوع فيها تصوير الشارع مثلا نحكيوا على المانيا قانون كبير برشا, وايضا نحكيوا على فرنسا خاصه البلدان هذوما زوز اللي يمنع التصوير الجهله. لكن الحاجه المشتركه بين البلدان هذوما الكل سماح انه مسموح انك تعمل دي كاميرات سيرفيونس في الدار نتاعك مهما كان, معناها البرة في البلايس الكل فايده عندك مساحه ما تفوتهاش.
0: دونك قد ما تكون هالمشاكل اللي باش تصير من التصوير شوفوا الجزء
3: حلول
0: ليه والجزء الإيجابي الجانب الإيجابي في المسألة هذه, قديش النجم نقصوا من الجريمة والناس تولي تخاف أكثر ويقول لك تصوير بارتو راهو العبيد ساعات راهو بش يعمل أي حاجة. شفتوه فما مواطنين باش يطيش قبليه في الكياس يعس فما كاميرات ولا لي حتى الروح هكاكا كو دير دو باش يعمل جريمه يعس هو فما دي كاميرا في البلاصه اللي موجود فيها ولا لا. استاذنا محمد
8: في بالك اللي موجود ولا مش موجود, كانت ديار زاد عندهم دي كاميرا دو سيرفيونس
3: هاني تو عدل دو دو نشوفوا
8: شنو نتوسعوا شويه ميساج. هو مش كانت ديار عندهم لي كاميرا دو سيرفيونس الكراهب زاد يركبوا فيهم دي كاميرا دو سيرفيونس. الحاجه هذه بدات تو عندها يعني معناتها مده في العالم وعالميا ثم نوع معين بيانسور ما نشبش نسميوه بلغت المبيعات متاعه في 2025 18 مليون وحدة
0: كاميرات
8: أي نوع متاع كاميرا يركبوا في الكراهب. عام 2025 المبيعات حوالي 18 مليون وحدة عالميا, وثم توقعات 2035 تقول اللي باش توصل 35.6 مليون وحدة سنويا. من ناحية التقديرات متاع الفلوس بين 4.9 و 5.9 مليار دولار, وعندك آسيا هي أكبر منطقة تتباع فيها الكاميرا هذوما بالنسبة نسبة
0: 48.7%
8: للكراهب
0: سيارات.
8: نسبة 48.97% من قيمة السوق العالمية, وفي تونس موجودين أما ما ثماش يعني معناتها رقم محدد أو
0: موجود هذا في تونس
8: موجود في تونس والأسعار
3: بينات
8: أي والأسعار بينات 79 و100 دينار
0: لها 79 دينار
9: يا حبيب والديك.
5: لكن سامح في البلدان المتقدمة
0: ليديا
5: لكن في
0: ليديا حكم الدربي
3: ديما تحط كان محمد هني متوفيط
5: مسيل سينا نلعب حتى ويكلون نورمال
8: انت بشتغل الحرب على روح
5: زيدو زيدو كان يحكي محمد. لكن رأوا الحقيقة زي البلدان نقولوا عليهم متقدمة وعالم أول راهو فيها برشا بلدان تمنع, معناها الرقم يحكي عليه محمد في المبيعات راه نجم يتطور كل البلدان هذه تسمح. معناها نحكي مثلا عن النمسا البرتغال لوكسمبورغ اللي هي من اكثر البلدان المتقدمه سويسرا المانيا بلجيكا راهو مازالت كلها تمنع منع بيت معناها فيها قواعد صار ما جدا
3: كيف
5: ديجا في اوروبا وبعض بلدان اسيا عندنا على الاقل 30 دوله اللي تمنع. معناها
10: بالنسبه للمنع
9: ما شاء الله نبيه جدا
10: بالنسبه للمنع والقانون في تونس شنو يقول مثلا كي انت عديت المساحة الشخصية لشخص معني حاطت له كاميرا سيرفيونس حسب القاضي فريد بن شحاك صرح سابقا وقال انه يعاقب بالسجن 3 أشهر بخطية مالية قدرها 3000 دينار ضد كل من يتعمد تسجيل صوت اي شخص ونشره بطريقة تسيء لصاحبه والا لحياته الخاصة. يعني هنا حكي على الكاميرا سيرفيونس كسوسوا انت هبطت على ريزو سوسيو ومعني وريت معطيت شخصية متاع شخص معين وإلا كاميرات سيرفيونس تسجل الصوت بحد ذاتها.
0: لأنه في الحالتين ممنوع في أي مكان في المؤسسات في الخدمة في اللي هو راهو كان عندكم معروفات تسجل لكم بالصوت راهو ممنوع عليهم قانونيا لازمكم تعرف اي خاطر الناس لازم تعرف الحقوق نتاعها.
5: لكن السؤال سامح كيفاش تعرف انت الكاميرا هذيك تصور بالصوت ولا
0: لا كي تلقى الاخبار نتاعك موجوده بكثر.
8: وعلى ذكر العقاب في ألمانيا مثلا المخالفات يوصلوا حتى كشي 20 مليون يورو معناتها للي يصور مثلا 20 مليون
3: ألف ألف ألف
8: إلى 20 مليون يورو
9: بتعرف قديش 60 مليار كابتن
0: 20 مليون يورو.
3: 20 مليون.
0: ممكن في ديكات غرافة.
8: سورتو كيف خطر هذي نحكيه على المخالفة متاع قواعد حماية البيانات، خطر التصوير بالكاميرا داخل في حماية البيانات وفي حماية المعطيات الشخصية.
0: ممكن كتب لها حاجات أمور أمنية كبيرة ولا حاجة. بيان سور
8: معناتها اختايت توصل كبيرة برشا.
3: توصل.
5: في بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني.
8: ممنوع
0: التصوير في اي مكان.
8: ممنوع
0: في
8: ممنوع
0: لو في البرتغال تصور في حتى تعمل في سيلفي لروحك.
5: نحكيو
0: في
5: الكاميرا تاع الكراهه برا.
0: لا لا بخلاف بخلاف البرتغال التصوير ممنوع ممنوع
8: كلها.
0: تهبط اي تصويره فيها اي شخص هو ماهوش موافق راهو 3 شهور سجن فما فوق لاي شخص هبط حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي.
11: حقيقي بقى يا بخت البلدي
3: حط لنا قلوبنا
0: يا بختي. يلا 6:41 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان. نذكركم كلمونا على 31 328 328 31 328 328. عند لكم 4 تذاكر للربح لحفل اللي بشجمع نصيف الزيتون ورحمة رياض.
10: نصيف نهار 21 سبتمبر
0: رحمة رياض
10: فنانة عراقية معروفة عندهم ديو مع بعضهم عند برشا
8: ما في ليلي وسيلي
3: وشو أمور باهية
10: باهية صوتها محلى
5: وجيت قبل كانت كوتش في ذا فويس
8: كانت كوتش في ذا فويس
5: تبحت برك الله محمد.
0: كويز أغاني كويز أغاني كويز أغاني كنت شو قولهم تكلموا شو اللي قولهم أسكتوا ناس سبور شوية آخر نورز موجود خاش خاش شوية كويز أغنيات نقصوا شوية بالحديث

0: Tady je Tatr.
1: Hej.
0: Tady je Tatr, ale.
1: Hej.
2: Hej, Manuf.
0: Lemona.
1: لا فوق غصنك يا ليمونه لا لا
3: يا ليمون
1: لا يا ليمونه
0: اي
1: شيء فوق غصنك يا ليمونه هذيك هي
2: يا ليمونه
4: فوق غصنك يا ليمونه
3: علاش الليمونه بالذات
0: عفوا
3: ريحتها مزيانه يعملوا منها الزهر
0: مش الزيتون انا بحذا داري ثانيه تاع قارس في الربيع ما عندك حتى فكره
3: الزهر الزهر
0: حتى فكره
2: فخار بكري
3: فوق غصنك يا ليمونة عميد يلا ثم نمشي
1: ثم
2: العميقة
1: نورز العميقة
3: نورز يلا احساس جديد ناسي عزو
1: طول بالدخلة
2: شفت انا كيفاش طلعتها زادة ناسي
0: هذه هي وكي لطرش هكي كريب هي ولطرش
3: هاي هاي
1: هلا هلا هلا هلا
3: يا طليلي
1: هلا على عميد
0: يا اخويا مقواها مثلا ومناظر طبيعية ودرشية وكل خلاف الدنيا والراجل وكان فيه بالإشارات
3: دوخني
0: قوة الرب
1: بعد ما سيد العميد
2: ما يرحمش سيد العميد مع الفنانات ما يرحمش لا أبدا
0: حتى يا ودي أسمع
2: كابتن كيف
0: تبقاه عادي يا أمو
3: بالعينين
2: كابتن بالعينين يخدم
3: عطينا شوي

0: عاجل عمل احساس جديد.
1: لا والله لا معناتها انا السيد العميد معناتها كيفاش تذكرته يعني معناتها الكليب
2: تلمو هي اللي تبان
3: الكليب جلب
2: في الكليب
3: خليها لانه في حاجه
1: اي صوتها باهي تا ولا
3: لا لا مش صوتها الصور تاع الطبيعه هذيك
0: خدموه كليب مزيان برشا
3: لا بالحق فريمون امبرسيونون الخدمة تاع وين البقعة وشجرة ودار في شجرة شيء كبير
0: صحيح حافظوا
1: لا لا
0: من إخراج سيد العميد توفيق ديد جابوا عميد
3: رجع عمل 99 مليون مشاهدة طبيعة لثورة شوي بالضبط ما حاجة
4: اليوم مش كامل 100 مليون
0: قريب 100 مليون مشاهدة
1: أما رأى صوتها مش خايب رأى سيد العميد
2: حلو نانسي
1: صوت نانسي راهو مش خايب
0: ما تنشرش
1: غنيت غنيت مستنياك زادا مثلا غنيتها بكداك لحقيق
0: صحيح
4: اي والله ننصحك اسمع حسين
0: غنيت الدكتور
2: جوب صحيح
0: هاي انتش من الحلال المحمد
2: قول الكلمتين يلا
1: قول الكلمتين
0: يلا
2: يلا
1: نجم نجاوبك

0: عمي
1: وكمل كتيبة
0: وحل الدنيا وأجمل.
1: مهند بخليف اللي قال راي يقول الكلمتين يقولنا من ألبوم اتأخرت كتير.
2: مهند يا حبيبي
1: تأخرت كتير
3: لك شو بسليم
1: منش نتأخروا كتير شانك
2: حبيبي يعني
3: سلام ونزل
2: آي بومزي ودي
1: يلا
4: كل يوم مزود ليش الليلة ما ليش الليلة مرة تانية هو الدكتور
5: عرفت
4: مسكت
5: عرفت
2: نجيبك فوزي بالقمر
1: هاي طلعت هيني ولا
3: طلعت
1: ليه هي نكهة للنورس
3: طلعت

0: حلو كل ما هو فن شعبي تونسي راه حلو.
1: انا رجعت لي لادوليسونس
2: تاعي ما بيك كملت هذا شويه ساعه
0: اي يا حسره الحومه العربي والدنيا
1: وام السبسالي
0: كختوني اي
1: وام السبسالي
0: ما احلى جدا مال. تحية لكل فنانين الشعبين كلهم.
3: مشيت نعوم.
0: موجة قلبي.
1: لا مش هو.
3: نعرف ليه مش عليه. على الأغنية.
0: مشيت نعوم الموجة قلبي. حلو.
2: على الرملة ولا
1: والله شقلبني.
4: والله ما كادوني 60 درجة في العالم.
2: ما كادوني.
0: عطينا الطلياني.
4: طلياني يلا.
0: يلا ركز.

0: علي وهي
1: ربي يفضلك. علي مياحي
0: هاي مريولك مريولك لونك
2: بنفسج
0: هاي
2: هاي
3: زهر البنفسج
0: زهر البنفسج برغابو طالي
1: البنفسج سيكلمة
3: تاع هاي هو كي طلعوا دي مياحي
1: هاي
0: برغابو عليها
3: خشينا
0: هاي هاي ضربة هيلة اليوم
1: الحمد لله رب العالمين
0: يوم
3: ضربة هيلة تابع المياه
0: تابع المياه
1: نعم دكتور نغال يا عسلي يا رك عسل يا معلم توهدي بس تصرف عمكن
3: والله كيفش طلعته
4: لا والغناية حلوة يزر راي الغناية
0: من نوتة لولا راي
1: علي رياحي
4: والغناية حلوة برشا راي ومن أصعب أغاني علي الرياحي في مقام الكردي زاهر البنفش زلاو وليزانترفال متاحة في الغناية ميمتي ما بنهم محليهم

0: ابدعت.
1: هو زاد مش مقام الكردي، هو بالضبط حجاز كار كردي كما مقام امتى الزمان يسمح يا جميل مثلا.
2: ابدعت فاقنعت.
0: امتى الزمان يسمح يا جميل لدي غدو
1: غدو الله يبارك
2: غدو
0: الزمان يسمح
3: عرفني
2: يا بالغدو اللون الاحمر
0: غدو
2: الاحمر غدو حمريتي
0: نيت الكتيبه. يلا قبل ما نمشوا للسبور
3: لا
0: عبدو يلا ريدو ريدو الكتيب
2: لوغنا عبدو
0: برافو سيمي اسليتي برافو. هي محمد.

0: الله أبو محمد بابا. هي لكويز لغنيت اليوم سيد العميد بعد
1: روعة
0: طالع الأمر الإداري
1: الله أسمع
0: مريقل
1: خارق
0: أمورنا واضحة شكرا
2: بس تنكر

0: واحد يقول لا
1: حول ولا قوة إلا بالله.
2: خارج الكويز زينادية تو بو تو فيغ خارج الكويز. شكرا لكم
3: كثرنا منهم هذوما من بعد الكويز.
2: ليه وانت طلعت تصفق واحد دكتور؟
0: لا لا اسمع هي هي ثم واحدة كانت عديها لنا نادية بابا بابا
4: لا لا بعثت لها تو في مساج.
0: يلا
2: شوية آخر أستوس بونيوس مع صابرين مام وما قبل باش نمشيو لي ناس سبور هاني البرامي.
5: ناس سبور
2: يلا هنا
4: نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي من غير ما نبقى نعاود نسمي في الأسماء. ديجا خليت لكم في الجروب توا نتاع الناس الجايين تلقاو القائمة تنجموا تشوفوها والناس تفرج فينا اوكي موجودة توا القائمة الناس تفرج فينا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. دونك معين الشعباني يفتتح العهدة نتاعو مع المنتخب التونسي بقائمة من 26 لاعب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 زوج مقابلات أمام أوغندا وبوتسوانا 24 و28 سبتمبر ثم مباراة مالي الودية نهار 3 أكتوبر المقبل. قائمة فيها 3 حراس مرمى 9 مدافعين 7 لاعبي وسط ميدان و7 مهاجمين. لكن الأرقام تكشف أنه أكثر من مجرد توزيع المراكز فإنه الشعباني حافظ على 15 لاعب من مجموعة مونديال 2026 معين الشعباني وجاب بنسبة 57.7 من القائمة وجاب 11 لاعب جدد قدم معناه 11 بارابور جدد بارابور آخر قائمة مش أول مرة يكونوا موجودين. 15 لاعب اللي حافظوا على مكانهم من قائمة المونديال هما أيمن دحمان مهيب الشامخ يان فاليري معتز النفاتي أدم عروس منتصر الطالبي أمين بن حميدة أمين صبري بن حسن خليل عياري أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي سيباستيان تونكتي لياس العشوري حازم مستوري وريان اللومي.
1: بالنسبة لل... عليكم بتقول لكم مليني واحدة واحدة
4: الله غالب نزل الوقت التغييرات هما جدد واللي أعادوا زادة محمد النصراوي علاء غرام أمين الشيرني علي معلول عيسى العيدوني فرشان السيسي حمزة رفيعة سامي شوشان اللي يعود بعد غياب طويل محمد علي بن رمضان صيفة الطيف والصادق قديدة كأول مرة في المنتخب التونسي كما محمد النصراوي هذوما الجدد. بالنسبة للملاعبية لكادر 4 لاعبين اللي عندهم وزن كبير في المنتخب اللي عادوا علي معلول فرجاني عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان واللي كانوا خارج قائمة المونديال. نحكيه على الرباعي ذا سماح اللي مع بعضهم أو فما 6 لاعبين من المنتخب عندهم أكثر من 400 مباراة دولية. بالأرقام أيضا نحكيه على الخبرة فرجاني مثلا عنده 100 مباراة أكثر من 100 مباراة ودية دولية عفوا علي معلول اللي عنده 95 مباراة عيدوني 59 مباراة بن رمضان 58 دونك 310 هذوم كاو وحدهم بخلاف من غير ما ننسى الطالبي وأنيس بن سليمان. في المقابل القائمة فيها حضور واضح للجيل الجديد نحكيه على ريان اللومي هو أصغر لاعب في المنتخب من مواليد 17 سبتمبر 2007 أصغر لاعب 19 عام. في المقابل أكبر لاعب اللي هو 36 سنة علي معلول بيناتهم تقريبا دوبل بريسك تاع العمر دوبل يعني ريان اللومي وعلي معلول. نحكيه فيسع فيسع ببعض الأرقام سميح وأرقام مهمة على مستوى التوزيع الدفاع هو أكثر الخطوط عدد 9 لاعبين 34% من المجموعة ملاعبية الوسط والهجوم 26-26. أرقام أخرى مهمة جدا سماح نعطيك مثلا نحكيه على الملاعبية مثلا اللي رجعوا معناها الرباعية ذاية اللي كلهم تقريبا متقدمين في العمر وكما قلت عندهم أكثر من 400 مباراة. بالنسبة للملاعبية هذوما آخر حاجة نحب نكمل بها سماح الملاعبية اللي ربما غايبين ولا كان يتوقع حضورهم في القائمة هذه نحكي وخاصة على غيث الزعلوني لاعب النادي الافريقي اللي اختيارات فنية
0: والله مظلوم والله ظلم كبير
4: بالضبط سيد العامين. نحكي على محمد الطرابلسي لاعب النادي الصفاقسي لكن بعد التثبت تبين أنه مصاب منذ 10 أيام واللي تصور كان نجم يكون موجود. نحكي على أيضا رقي العواني لاعب السابق النجم الساحلي يلعب في لاتفيا واللاعب كومبيتيتيف من جوان ويعمل في مباريات كبيرة في الكونفرنس ليج والحقيقة غريب برشا أنه ما كانش متواجد. تقريبا هذوما 3 ملاعبية اللي الناس لامت ما كانوش موجودين. دونك اجمالا استنتاج في الاخر سماح قائمه ما فيهاش تجديد لكن فيها خلطه بين الحرس القديم والدماء الجديده في المنتخب التونسي.
2: شكرا هاني البراهمي ذي ريكابيتولاتيف على قائمه معين الشعباني القائمه الاولى لمعين الشعباني كمدرب للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. تعليقك طليني؟
6: والله تعليقي هو المسؤول الاول على الاختيار ومسؤول على اختياراته النتيجة بعد إيش تقول في العالم أجمع ليست لازم فرماش يكون معه يكون مش معه ليست متوازنة. اللي غاب عليها في الكأس العالم هي الخبرة والتأثير ما كانتش الفريق ما كانش فيه ديليدور عايد ديليدور ولكن سكيزوفرينيا اللي عند البعض
4: دير معدل الأعمار في كأس العالم
6: سكيزوفرينيا سكيزوفرينيا اللي عند البعض وقت اللي عمل اسمه مشاو الكأس العالم قالوا كيفاش ما مشاش العيدوني وساسي وتعقل تعقل دوك عيط لهم علاش عيط لهم تفهم حاجه دونك معناها بالنسبه لي انا متوازنه فيها صغار وفيها كذا فما اسماء اللي ما عيط لهمش باش نقول لك علاش ما عيط لهمش خاطر حاجه باهيه في المنتخب توا هو وبوج البين يخدموا مع بعضهم فما عناصر اللي مش يشاركوا في الاو 23 الواحد مش عيط لهم بعد مش توا كيما عمر بن علي وكيما دونك متوازنه
2: يقول الكابتن خالد حسني كلمه دكتور
3: لا ما متوازنه ونتمنوا له التوفيق معين شعباني خاطر في توفيقه هو توفيق تونس توفيق لي نحن ما نقعدوش على اسم زوز انا بوم هكا زعلوني بصراحه ما نعرفش في انا فاتوره قاعد يخلص المونديال ما يمشيش المره هذه ما يمشيش دوتون بلوس اللي عيط لهم ماهمش خير منه بون دونك انا بور موا زعلوني ولافون سنتر بن علي تاع السي اس اس فهمت هذوما دو غران وش اسمه زاد الشيخاوي تاع الاسبيرونس زاد الاكسيال يمكن مش في فورمه حتى الزعلون يمكن مش في فورمه خاطر توا دونك هذوما هما في القائمه الموسعه ان شاء الله بالتوفيق للفريق الوطني وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالربح وخلي تنحى علينا النكسه نتاع المونديال
2: خلينا نسير
3: لكن لوغو دامختوم اللي قعدلنا نتاع الطزينه اللي كليناها فهمت ان شاء الله بالتوفيق المعين شعباني
6: وبارك الله فيك دكتور اللي قالوا في الكونفرنس دي بريس قال المقياس نتاعي والناس اللي تلعب شكرا مش يلعب بعد 5 دقائق وستة دقائق والخاسر الأكبر في في هالليستة ذي تعرف شكون المانجير دي جوار
3: وي
6: أوي ما نشلو كانوا يلصقوا فيهم يعني.
2: شكرا لكم شكرا كابتن شكرا جزيلا هني شكرا دكتور نفس مشيو توت سويت لي أستوس بونوس
5: أستوس بونوس
2: سعيدة باستقبالها بحضرنا صديقتنا صابرين مامو خبيرة التجميل صابرين مساء النور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك صابرين مامو صابرين معروفة أنها بغيف إبريسيز الأسئلة توا متاع الأجواء هذي يبدين ندخلوا في الشتوية يبدين ندخلوا في الجو البارد والسؤالات لكل مازالوا بارش عرايس في البريود هذي صابرين أكتوبر نوفمبر نحكي حتى على ديسمبر شو الفرق بين عروسة الصيف الصيفية السخانة جوان جويليا أوت والعرايس متاع البريود هذي شو النصائح اللي نقولهم لهم
7: بي نبدأ ساعة بالعرايس متاع السيف نحكي شوي على مكياج السيف ومن بعد
2: بي
7: مكياج السيف ماك تعرف سماح للعرق والبشرة تولي دهنية وكل دونك نختاروا مكياج خفيف
2: بي
7: الفوندوتان تبدأ خفيفة
2: بي
7: والألوان زيدا نبدأوا على الغزي كل حي كل
2: نيود
7: فوالا كل شيء خفيف
2: بي
7: في الشتاء في الخريف تتبدل
2: دونك توا عرايس توا باش يتبدل اللوك
7: بيان سور في الصيف الهايلايت نكثروا معناها في كل شيء سميح
2: فهمت
7: توا في الشتاء نبدلوا تولي حتى من الفون دو تان اثقل شويه ما عادش برشا هايلايتر نخدموا اكثر على المات
2: غامق شويه
7: غامق شويه المارون البوردو الفيولي
2: بي
7: وشو
2: يعملوا فماشي نصيحه اخيره للعرايس متاع تول بريود هذي فما حاجات يزم يعملوها مثلا ولا يتفاداوها بغابوغ على عرايس الصيف
7: العرايس متاع تول نهتموا بالبشرة متاعنا نعرضوا ديما خاطر تول الصيف والشمس معناها دونك البشرة نتصور راي تاعبة وكل السكين كير متاعنا ونمشي نعملوا الاسوان متاعنا فهمت نعملوا الدياجنوستيك متاعنا وكل ونتليو بالبشرة متاعنا
2: والجملة الذهبية صابرين مامو تقول لكم تنجموا تغمقوا شوية تنجموا تثقلوا شوية في المكياج العرايس متاع الخريف وإن شاء الله عرايسنا الكل يتهنوا
7: والتندنس متاع الخريف اللي هو الروج على ليفغ بوردو
2: بوردو تندنس متاع الخريف يلا صحة وفرحة للناس الكل تندنس متاعنا تقول صابرين مامو الروج على ليفغ بوردو نلقاكم معنا ان شاء الله في مواعيد قادمة صابرين مامو كانت هذه أستوس بونوس كلمتونا على 31 328 328 قول عسلامة الكوثر كوثر مرحبا بك
8: عسلامة أهلا وسهلا
2: مساء النور يا كوثر شو أحوالك
8: مساء الورد والفل والياسمين
2: يا ربي فضلك يا كوثر مين تكلم فينا لالا
8: نتكلم فيكم تونس أريانا
2: مرحبا بيك بنت حومتي بنت حومتي لو صابرين ماما زوز
8: يلا
2: يفضلك يفضلك يا كوثر قولي كوثر مع شكون باش تمشي للحفلة
8: والله أنا وقتي صاحبتي
2: أنت وقتك وصاحبتك
8: وصاحبتي.
2: يلا هما كانوا زوج ثلاثة تذاكر للربح من فيه. حفلة نصيف زيتون ورحمة رياض، نحكيو على نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لجبيب بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية لتونس. مبروك عليك يا كوثر. نمشيو اليمن. يمن مساء النور، مرحبا يمن، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. ألو يمن معنا في المباشر، اسكو نسمعوا فيه يمن ولا لا؟ يمن مساء النور.
9: مساء النور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا يمن. مين تكلم فينا يا يمن؟
9: من ناريانا.
2: من ناريانا، مرحبا بيكم ها وليد حمشي كل بحذايا اليوم. في ناس الديوان. يمن مع شكون باش تمشي للحفلة؟ قل.
9: تمشي أنا والمدام إن شاء الله.
2: أنت والمدام، يلا زوز تذاكر. مبروك عليك يا يمن لحفل الفنان ناصف زيتون والفنانة رحمة رياض نهار 21 سبتمبر من تنظيم كما قلنا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لزبيب بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية لتونس. شكرا، مبروك عليك يا يمن، ربي يهنيك ويفضل لك المدام. شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا من 5 إلى 7. نعتذروا للأخبار، هذه هي الناس الديوانة، ما نجم نفلتوا حتى أخبار، وفي الأخر ما نجم ممكن نزهيوكم قبل الويكاند. إن شاء الله ربي يحفظكم، يحفظ تونس العزيزة والغالية ويفرح قلوبكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. السامح مفتاح تقولكم بويكاند، نحبكم برشا في الأمانة.
10: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
11: موشة سواسي بعادي ونفهم عسلمة. مصالح ولاية القصرين تدعو كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك بناء على التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كمية هامة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام القادمة. وأوصت مصالح الولاية في بلاغ لها بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية تفاديا للمخاطر المحتملة، والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، كما دعت مستعمل الطريق ولا سيما سائق السيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. تونس لا تتوفر على سجل وطني لمرض الزهايمر، وذلك يجب متابعة الأرقام وتفسيرها بدقة للوقوف على واقع انتشار المرض في تونس، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي لوكالة تونس فريقا للأنباء، مذكرة بأن التقارير الطبية والبحثية العالمية لمشروع عبء المرض العالمي قدرت عدد الأشخاص المصابين بالخرف في تونس بحوالي 95 ألف حالة في سنة 2019، وتوقعت أن يصل إلى 330 ألف حالة بحلول سنة 2050. ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي تحذر من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس، مبينة أن مرض الزهايمر يعد السبب الأكثر شيوعا لمرض الخرف ويشكل حوالي 50 إلى 70% من الحالات، معتبرة أن تنامي حجم الإصابة بالخرف يستوجب اعتماد النهج الوقائي والتشخيص المبكر وتنسيق المجهودات بين الرعاية وتكوين مهني الصحة وإعادة التأهيل وبين تقديم المساعدة لعائلات ومساعدي المرضى. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وذكرت هيئة الانتخابات بأن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة بالدائرة الانتخابية المحلية المذكورة ستجرى يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخزانة الأمريكية يقول إنهم بدأوا إجراءات صارمة ضد بنوك في الإمارات وتركيا تدعم شركة الطيران الإيرانية. ومن المتوقع أن ينقل الجيش الأمريكي طائرة مسيرة التي كانت تعمل في إفريقيا إلى كل من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكرته 6 مصادر مطلعة على هذه الخطط لشبكة CNN الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة وسط ترويج إدارة الرئيس الأمريكي لشركات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
10: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM,

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لـ9 متاع الليل، اخر عدد في هذا الاسبوع. تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا. تحياتي للناس اللي تبع فينا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف، تحيه للناس اللي تبع فينا على فيسبوك، شكرا لكم ومرحبا. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم ان شاء الله سالمين غانمين. تحيه للناس اللي تخدم توا، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تبع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم، والجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج، تحية خاصة للجميع. شنو باش نحكي الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا تواصل هطول الأمطار الغزيرة وتساقط التبرير بعدد من المناطق، فكيف سيكون الطقس الليلة وخلال نهاية الأسبوع؟ موضوعنا في عيون شيء الأخطاء التي يجب أن نتجنبها وقت الأمطار الرعدية، طبيب مختص في طب الطوارئ ضيفنا ليلى في فيدباك. كيف استعدت بلدية صفاقس لموسم الأمطار وما هي أبرز الإجراءات والتوصيات؟ موضوعنا في الأكتوة. قوارير المياه المخصصة للأطفال وعلب اللمجة، هل كل ما هو جذاب وآمن في الشكل آمن صحيا؟ وكيف يمكن اختيار العلبة الملائمة للأطفال؟ نحكي في الموضوع في عيون. كيفاش تشوف علاقة صغيرك بالتليفون، بالبيسي، بالتابلت، بالسمارتفون؟ هل نجموا نحميهم من الإدمان؟ نحكيونا تجاربكم مع صغاركم. نعرف الليلة كنها الجمعة نتقابلوا وش نحكي وش نخلي المساحة لكم انتوما باش تواصلوا معنا، وخاصة وإحنا خارجين من فصل الصيف وبرشا أولياء يخليوا صغارهم لفترات طويلة مع التليفونات ومع التلفزة ومع التابلت وغيره من الأجهزة الإلكترونية اللي يستعملوها الأطفال. هل تعتقدوا أنو صغاركم مدمنين على الأجهزة هذه؟ وإلا لا، أنتم قاعدين تتحكموا في الوقت متاعهم وقاعدين تراقبوا فيهم في المحتوى اللي هما يتبعوا فيه، ولا كيفاش قاعدين تتصرفوا مع الظاهرة هذه؟ مرحبا بكم الناس الكل، بارتاجيوا التجربة بعضنا على 31 300، لا مش هذي نمره كما المرفة تغلطنا فيه، 58 400 100 رقم التليفون، 58 400 100 رقم التليفون. مرحبا بكم في ألو ديوان. في نفس السياق، وزارة الأسرة تدعو العائلات إلى الحد من تعرض الأطفال للشاشات وتنظيم استخدامها، وتمنع أيضا شاشات التلفزيون داخل رياض الأطفال. نحكيو في الموضوع مع لنفيت الدجور.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، إسماعيل القطي استقبل تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوت ميكرو.
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك تلقى.

0: باقي 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تواصل هطول الأمطار بعدد من المناطق، تساقط التبروري بعدد من الجهات أيضا. هو الصور والفيديوهات لمحالة سبقتنا على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. من العشية بدأت التساقطات تقريبا من الظهيرة، بدأت في عدد من المناطق الغربية للبلاد التونسية. توا شنو الوضع؟ وين فما أمطار إن شاء الله؟ وين الغيث النافع قاعد ينزل؟ كيفاش باش تكون هذه الليلة؟ في الويكاند فما تحذير وغيره، وهل يتطلب الوضع اليقظة؟ وشنية المناطق المعنية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. على عيون ضيفنا في المباشرة الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات.
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
1: شكرا. باش نبدأ بجملة أنت تحبها برشا، قلت ستجري الأودية، وفكتيفمو جرت الأودية في عدد من المناطق. شنية المناطق اللي كانت فيها كمية هامة من الأمطار، وشنية الوضعية الآن؟
2: يعني مرة أخرى، حالة أخرى من حالات عدم الاستقرار المتوقع في الحقيقة منذ بعض الأيام، خاصة يوم أمس، اليوم، حتى زاد إن شاء الله الأيام القادمة. الحالة بتاع اليوم تركزت أكثر على المناطق الغربية، يعني خاصة ولاية سليانة، ولاية الكاف، ولاية القيروان زادة، والآن وين نكلم فيكم ولاية سوسة. في الحقيقة منذ قليل والآن أمطار غزيرة في هذه الولايات. الأمطار زادة موجودة حتى في ولايات أخرى، محليا في باجة، في شندوبة، في بعض المناطق الأخرى فما كميات أمطار، الحقيقة مش كميات كبيرة. التقلبات تركزت أكثر على الكاف، سليانة، القيروان، ولاية سوسة. الآن زاد وين نكلم فيكم فما كتلة أخرى من السحب الممطرة أثرت على ولاية جبلي، خاصة شمالها وشرقها، والكتلة هذه توا من المتوقع كونه مسارها باش يكون في اتجاه الوسط الشرقي وحتى زاد الجنوب الشرقي، خاصة ولاية صفاقس، ولاية جابز زادة، وممكن زادة حتى سيدي بوزيد وجهة الساحل لاحقا. وفما زادة كتلة أخرى هي في الحقيقة يعني كتلة كبيرة من السحب موجودة الآن في الصحراء، واللي كنت نحكي عليها توا هي المقدمة متاع الكتلة هذه. ومن المتوقع كونه فما يعني سحب أخرى باش تدخل الأجواء التونسية من الصحراء خلال الساعات القادمة الليلة وحتى زاد فجر الليلة إن شاء الله، وبإذن الله باش تأثر على عدة مناطق تونسية في الجنوب الغربي، في توزر، في جبلي، في قفصة، ممكن حتى في القاسرين بعد، ثم في اتجاه مناطق الوسط، سيدي بوزيد، جابس في الجنوب الشرقي إن شاء الله، وممكن حتى مدنين وولاية صفاقس وولاية الساحل الثلاث، سوسة، المنستير، المهدية، القيروان. هذه نحكيه على يعني الساعات القادمة وخاصة
1: منخفض الصحراوي هذايا.
2: نعم، نجم نقول النشاط الصحراوي منخفض، خطر المنخفض الجوي، نجم نقول انخفاض الضغط الجوي في الصحراء، فما زاد صعود مداري، تنجموا تلقاوه على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ صورة لعملية صعود، فما حتى سهم يوضح الصورة هذه، صعود النشاط هذايا الصحراوي الليلة، كما قلت سحب ممطرة في اتجاه المناطق التونسية الجنوبية الغربية، ثم في اتجاه وسط تونس والسواحل الشرقية. وذي السعود ذي يعني الجنوبي الغربي الصحراوي، ربما في انتظار تأكيد ذلك، ربما باش يكون مهم جدا خلال الفترة القادمة، لأنه ربما سيسمح بتكون منخفض جوي على خليج يابس نهار الأحد، خاصة زاد نهار الاثنين الأيام القادمة. والمعلومة الأخرى اللي ممكن هي الأهم، اللي ربما هذا المنخفض الجوي اللي كان يتكون على خليج جابس ربما سيطول معناته لمدة طويلة شرق تونس،
1: وشرقت غرقت،
2: يعني نجم نقوله ربما باش يعطينا رجوعات شرقية. تبقى يعني القوة متاعها في الحقيقة ما زالت تنجم تكون تقلبات قوية نسبيا، مش ضعيفة، المؤكد اللي مش ضعيفة، ولكن إن شاء الله فما كمية طيبة من الأمطار. وفما زوج سيناريوات، فما سيناريو أول هذا اللي كنت نحكي عليه متاع اللي هو النموذج الأمريكي، اللي معناتها يرسم منخفض جوي على خليج قابس، وتعرفوا حتى في تاريخ تونس يكون فما منخفض جوي على خليج قابس مع الحرارة متاع البحر مع الرطوبة إلى آخره، وإذا كان فما رجوعات شرقية بعد إذا كان وقع دونك نجم يعطينا كميات طيبة ومهمة وربما حتى أكثر من مهمة على السواحل الشرقية التونسية. ربما خليج قابس نجم يكون في قلب الحدث الأيام القادمة، نهار الأحد، نهار الاثنين، نهار الثلاثة، يعني الأيام القادمة. وفما سيناريو آخر اللي هو يعني الأيام القليلة القادمة تكون أكثر الأمطار كما غدوة نهار السبت مثلا حسب الأوروبي اللي هو زاد يعتبر نموذج مهم جدا.
1: هاي
2: تقلبات يعني باش تكون موجودة على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية غدوة، جهة الساحل، جهة نابل، العاصمة إلى آخره، وتتواصل التقلبات هذه حتى نهار الأحد. وفي نفس الوقت هذا فما تقلبات في جنوب تونس ولكن مش كبيرة برشا. دونك فما زوز يعني
1: معناتها النموذج الأوروبي يضعف كميات الأمطار اللي موجودة في الجنوب، باركونتر النموذج الأمريكي يحط أنه المنخفض في خليج قابس والكميات باش تكون أكبر. هذوما زوز سيناريوهات هكا ولا لا؟
2: بالضبط. ولو أنه يعني حتى الأوروبي يرسم منخفض جوي على خليج قابس ولكن مش
1: قوي.
2: لا مش قوي، مش نهار لحد واثنين، الأيام الموالية معناتها الأيام الموالية فما منخفض ديجا هو رسمه منذ عدة أيام في الحقيقة، حتى نموذج أوروبي متوسط المدى يضع شرق تونس وجهة خليج قابس باللون الأخضر الغامق اللي هو اللون حتى الأزرق اللي هو اللون متاع الأمطار، يعني شذوذها أكثر من المعدل بنسبة يعني كبيرة محترمة. دونك يعني الاحتمال الكبير اللي فما يعني على السواحل الشرقية الفترة القادمة نهار الأحد نهار الاثنين فما تقلبات كما قلنا غدوة والليلة ديجا حكينا عليها،
1: هذا مؤكد متفقين فيه. هاي تعليل إن شاء الله
2: واللي باش يكون في تقريبا في عدة ولايات تونسية شمالية وسطى وجنوبية. نمشي توا اللي قلت لنهار الأحد واثنين والأسبوع القادم، فما زادة حسب الأوروبي فما إن شاء الله منخفض جوي وربما باش يكون قوي على خليج قابس، وحتى نموذج أوروبي رسم كميات مهمة على عدة مناطق تونسية شمالية ووسطى وجنوبية أما خاصة الجزء الشرقي من تونس الأيام القادمة والأسبوع القادم ومنتصف الأسبوع القادم وحتى آخر الأسبوع القادم. دونك الأمريكي يعني يخلي هذه التقلبات القوية قريبة معناتها نهار الأحد الاثنين إلى آخره، النموذج الأوروبي مأجلها شوية ولكن في كل الحالات خلينا نقول
1: على انه فما منخفض.
2: اي خلينا نقولوا يعني كل النماذج متفقه وانه الفتره القادمه فما امطار كميات يعني مهمه على عده مناطق تونسيه، يعني الفتره القادمه شماليه ووسطى وحتى زاده جنوبيه وحتى في الصحراء، ان شاء الله امطار عامه. نحكيه ديما على يعني على مده يعني عده ايام، نحكيه على اسبوع كامل وحتى ربما حتى 10 ايام حتى الى نهايه سبتمبر على عده مراحل. وخلينا نذكره معناتها بعض المناطق حتى كان لن تشهد نزول الامطار يعني الليله مثلا او امس او غدوه او نهار الاحد، اكيد باش يجي دورها وان شاء الله تاخذ نصيبها من الامطار يعني الفتره القادمه معناتها باذن الله قبل ما يوفى سبتمبر تكون كل الولايات التونسيه وكل المناطق التونسيه
1: تاخذ نصيبها ان شاء الله،
2: خذت نصيبها وشهدت كميات من الامطار ان شاء الله.
1: الوضع يتطلب اليقظه استاذ عمرو بحبة؟
2: هذا سؤال صعيب استاذ
1: معناتها الكميات هامه
2: باي شوف يعني هو في الحقيقه كي نشوفوا توقعات النماذج فما اختلاف. النموذج الامريكي خلينا نقوله معناتها يرسم كميات كبيره اما مش متاع نهار بركه، على عده ايام معناتها على فتره طويله متاع اسبوع وحتى اكثر، الامطار بصفه يوميه، الامطار تقريبا كل يوم كل مره في منطقه، وفما بعض الايام باش تكون امطار عامه. باش ناكدوا من توا معناتها الوضعيه دقيقه او خطيره يعني الى اخره، الى حد الان بالنسبه لغدوه مثلا الوضع فما امطار غدوه في شمال تونس في وسط تونس، ربما الوضع عادي ربما قلت مش وضع خطير. نهار لحد فما تقلبات اخرى ممكن تنجم تكون اقوى شويه ولكن مش الى درجه الحاله الانذاريه والحاله القويه، واما تعرف راه التوقعات تتغير
1: كل 6 ساعات هكا ولا
2: كل 6 ساعات تتغير.
1: خلينا في الليل خركزوا في الليل مازال بعيد شويه وما نحبش معناتها نزيد نحرجك باش تقول كلام وربما تتغير النماذج، لكن خلينا نركزوا في الليله وغدوه زاده الصباح. معناتها الليله فما منخفض من الصحراء او نشاط صحراوي باش ينطلق من المناطق الغربيه للبلاد التونسيه، يبدا من قبلي توزر قفصه القصرين بدا فوالا، وبعد يمشي نحو المناطق الشرقيه قابس صفاقس الساحل القيروان هكا ولا لا؟
2: حتى سيدي بوزيد، حتى ربما مدنين زاد يعني المناطق الجنوبيه والوسطى، وربما حتى محلين في شمال تونس ان شاء الله هذه الليله وحتى الغدوه الصباح. ومع تقلبات اخرى زاد غدوه في العشيه وفي الليل.
1: ونقعدوا نتابعوا المنخفض نتاع خليج قابس، نقعدوا معناتها نتبعوا فيه كيفاش باش يتكون وقتاش باش ياثر، هذا هو معناتها هكا ولا؟
2: بالضبط، وهذا هو الاهم، لانه يعني المنخفض اذا كان تكون على خليج قابس وفما رجوعات شرقيه وقتها في الحاله كي ربما تكون معناتها الوضعيه مثيره للاهتمام ووقتها لازم نردوا بالنا، اما هذا مش توا معناتها ممكن بعد نهار اكثر من نهارين اخرين، ممكن من نهار الاحد تبدا بشويه ومن بعد نهار الاثنين بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله يعني الصوره ربما تتضح اكثر مساء الغد غدوة سبت ان شاء الله في الليل ممكن تتضح اكثر، واذا كان فما حاجه جديده تنقلوها، وفما زاد ان شاء الله زاد حتى المؤسسات الرسميه تنجم
1: يسألوا فيك على القرايه. استاذ عبر بحبره مش رئيس لجنه مجابهات الكوارث، استاذ عبر بحبره هذا قرار ياخذوه اللجان الجهويه حسب تطور الحاله الجويه هكا ولا لا؟ فما قرايه ما فماش الله اعلم.
2: ايوه لا، بالنسبه للغدوه ما فماش حاجه اللي تخوف غدوه السبت، ما اي لا وضع عادي غدوه الصباح، حتى الامطار نتاع الليله راهو يعني امطار عاديه يعني ما تخوفش معناتها، ربما تنجم تكون من 1 ل 20 ملم حتى لو كان اكثر شويه ما تقلقش والناس في ديارها. بالنسبه لمساء الغد زاد نورمالمون ما فماش دروس في اغلب
1: المعاصف
2: العشيه احد، بعد بدايه الاسبوع القادم مازال بكري كما قلنا، كل ست ساعات تتغير، واكيد اذا كان فما احتياطات فما لجان مجابهه الكوارث والولايات الى اخره تتخذ القرارات المناسبه، ولكن الى حد الان معناتها بالنسبه للساعات القادمه واليومين القادمين الوضعيه نجم نقولوا عاديه، معناتها امطار شهدنا مثلها قبل عده مرات وتعديت لاباس ان شاء الله.
1: شكرا لفضلك استاذ عامر بحبال، استاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تنجموا تتبعوا فيها كل تغيرات الطقس وكل ما تصير اكتواليتي تلقاوها على الصفحه هذه. مرحبا بكم الناس كل 7:23 دقيقه على موجتنا.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين.
1: ذكركم بعد شوية، مش بعد شوية، انطلاقا من الساعة الثانية معناتها تفاعلا حتى مع الكومينيكي متاع وزارة المرأة، وزارة الطفولة والأسرة والمرأة وكبار السن، باش نحكيو على العلاقة الصغيرات بالتليفونات بالتابلت بالسمارتفون، قاعدين تحميو في صغاركم، عطيونا إذا كان فما أستوس معناتها قاعدين يستعملوا فيها لي بارون اللي يسمعوا فينا مع صغيراتهم باش أنهم ما يكونوش مدمنين على الأجهزة الذكية هذيا، هل قاعدين تراقبوا في المحتوى؟ كيفاش قاعدين تقوموا بذلك؟ تعتقدوا صغاركم مدمنين وإلا لا صغيرات متحكم فيهم في استعمال الأجهزة هذية وقاعدين معناتها مسيطرين على الموضوع؟ مرحبا بالجميع. 58 400 100 مش يكون ضيفتنا في المباشر رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد، مش نحكيه معها بأكثر تفاصيل، إذا كان عندكم بطبيعة استفسارات نجم نجاوبكم عليهم.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا، شكرا على كل المتابعه، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا على شانل يوتيوب تاعنا للديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان فام. مرحبا اهلا وسهلا. ذكركم في الجزء الثاني مش نحكيوا على ادمان الصغيرات على الاجهزه والشاشات الذكيه، هل انه صغارنا اليوم يعتبروا مدمنين؟ كل واحد والتجربه نتاعو، وبطبيعة الكل الناس كل وقت متوفرة عندها اليوم الشاشات الذكية، وحاجة دخلت لحياتنا فجأة وربما ما كناش حتى محضرين أنفسنا لها، وصغار يلقاو رواحهم معناتها يميتريزيو برشا الأجهزة هذية، وأحيانا يعرفوا حاجات حتى أكثر من الكبار. هل أنه تعتبر صغيرك مدمن على أجهزة ذكية وإلا لا؟ أنت قاعد مسيطر وقاعد تراقب وقاعد توجه فيه لمحتوى معين. مرحبا بالجميع. 58 400 100 رقم التليفون، ان شاء الله ابارتير من ساعة ثانية ناخذوا تليفوناتكم على في المباشر ونبارتاجيو مع بعضنا تجرب هذايا ونحكيو فيها. قبل هذايا كنا نحكيو على امطار ان شاء الله باش تكون عامة على كامل مناطق البلاد، وضيفنا كان في المباشر الاستاذ عامر بحبة، تحدث على انه فما كتل من السحب قاعدة تطلع من الصحراء الان، وقاعدة بدأت في المناطق الغربية الجنوبية الغربية، وباش تأثر زي على المناطق الجنوب وعلى الوسط وربما أيضا حتى على الشمال، وحتى الأيامات الجاية يقول راهو باش يتواصل الأمطار بصفة يومية تقريبا حتى نهاية شهر سبتمبر. نعرف خاصة الأمطار الرعدية اللي في الخريف تخوف شوية، فما صواعق فما برد فما غيره، شنو هي الأخطاء اللي كمواطنين لازمناش نطيحوا فيها ولازمنا نردوا بالنا منها ولازمنا ناخذوا الحذر متاعنا وقت الأمطار الرعدية؟ شنو أهم النصائح؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا في المباشر المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فضل غويل، شنو أحوالك؟ مساء الخيرات.
2: مساء الخير هدى والسادة المستمعين ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا.
2: وهدى كنت تذكر الشهر التالي حكينا على موجة الحرارة، قلت لك شيء آخر نحكي عن المطر والبرد مع التغيرات المناخية هذية. حتى ذكر هو من العالم الكل نشهد الإنسانية تشهد التغيرات المناخية، ولازم نحن كتوانسة بصفة عامة نكونوا متحضرين وعارفين، وكما قلت انت معناها هذه حاجه ربانيه، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
1: ان شاء الله يا رب.
2: وان شاء الله نكونوا جهرنا الماجن نتاعنا باش نعبيو شويه ماء في هذا المطر نتاع الخريف يا رب.
1: ان شاء الله اللي عنده ماجن اكيد ان شاء الله يكون استعد على بكري. قال لي يعني الامطار الرعديه شنو هي المخاطر؟ مثلا توا احنا يقول لك نحي معناتها لي بريز الكل نحيهم، ما تخليش شيء برونشي، ما تحكيش بالتليفون وانت لبرا معناتها تنجم تطيح عليك ساقه الله اللي قدر وغيره، ما تقعدش تحت شجرة منفردة عم تنجم تقعد تحت مجموعة من الأشجار. أذوم بعض هكا الكلمات اللي احنا نخطفوهم من
2: فعلا
1: كل شنو الصحيح وشنو الغلط وشنو النسبي وشنو نزيدوا عليه؟
2: هو فاسك اللي قلته هذاك صحيح، اما نحب نحطوا احنا كل مكان شنو نجمنا نعمل.
1: أي.
2: اذا احنا توا في الاستوديو نتاعنا ولا في الدار نتاعنا في الدار وبدا نشوفوا الرق بدا يخلط وفما ثمر عد والحس نتاع الرعد هي الساقه هي كتله من الكهرباء، معناها عباره على تكهرب. الريسك رقم واحد هو التكهرب، والتكهرب معناها لازم يكون الله محبوش نخلق من هذاك. إذا أنا في الدار نتاعي أول حاجة نعملها نفكر الشباب، نخليش الشباب محلول الكورون دير خليه هو بارد لهنا، نفكر الشباب مين البريزات كما قلت اللي يتنحى، والكل بالطبع بريز في جديد مانيش نحيه ونخليه ولا خليه وكل من يتنحى. البريز نتاع اللونتين إذا عندي لونتين أنا برانشيه في التلفزة نحيه، يعني لازم اللونتين اللي عندي فوق الدار لازم يثبت الساقه اللي تتعدى في الكابل نتاع المونتان. اذا انا وقتها هذا مش ندوش ما ندوش ما نستعملش الحنفيه، معناها مانيش وقت باش نلاقي حارق ونغسل الماء ندوش، لانه لا قدر الله ينجمك الكتله الكهربائيه تتعدى في الكابل نتاع الماء وتصير التكهرب نتاع الانسان. دونك ما ندوشوش ما نحلوش الحنفيه نتاعنا السبيله نتاعنا. بالطبع كما قلنا التليفون اذا عندي التليفون القاد ما نستعملش ممنوع من عن بيت الاستعمال، بينما التليفون الزوير نستعمله للضروره القصوى، انا ضروره معناتها وقتها مش نستعمل الحاله الاستعجاليه باش نقعد فقط مش وقت مش تحكي
1: نجم نكونكتي ما نحكيش ما نكونكتي مثلا
2: بالتالي ما فهمش مشكل
1: المهم ما نستعمل من معنى ما نعملش اتصال يعني
2: حاجة بخير بذبية صالح موفية
1: كان فما إمكانية تغير شوية المكان متاعك خاطر صوتك الريزو بدا يهرب شوية وانا نحب نسمعك خمسة على خمسة ونحب نركز في كل النقاط اللي قلت قلنا ما ندوشوش وقت الصواعق الرعدية قلنا إذا كان هاتف قار ما نستعملوش وهاتف جوال نستعملوه للضرورة القصوى
2: يعطيك صح ماذا بيه نكون احنا عنا في الديار متاعنا بالبيلات لأنه ضوء نشري البيلات نستلقات لأخذ قصوى الضوء القديمة باتصال مع الاعلاميين يعني النشرات الاخباريه باش يمكن نشوفهم نشوفهم في المذياع نجم عندنا الانترنت في الدار لكن تقص الضوء نقول له توها الانترنت الفيبر اوبتيك للاسف كي تقص الضوء يتقص معنا الانترنت احنا بدينا نخمم في البديل البديل يكون الراديو يبدا فيه البيلات نتاعو نبدا عندي لامب تقص الضوء نجم نشعل الضوء بها معناها ديما واحد يخمم في لا قدر الله صحيح احنا الضوء يشعل لكن لازم بالموجة الرعد والمطر وكذا نضطر مش يتقص الضوء كل عندي حاجات موجودة مش لا قدر الله يتقص الضوء معك رجل كبير ومرأة كبيرة لا قدر الله صحيح وكذا هنا نفسنا من إصابات هذوما المنزلية وحوالي المنزلية بالطبع نقعد ديما حال الراديو الراديو هنا نبكت بطلع ما تبدأ الزمنيين عندهم التاريخ احنا بدأ رأيخ صغار وهي دي لكامة حال الراديو ده فما نقول احنا جرة ما ده فما مسرر
1: وقلنا
2: امي عليش حال الراديو يقولي دي ما يخبروا الشمس فيضانات نجيس نحلوا عنينا القوم ما تحتنا انا
1: في حال نتابع في الوضع وانا تفالة هاي
2: الثقافة الوقائية معنا موجودة في الارث متاعنا احنا للأسف رقينا كل شيء حاضر ما تحضرناش ما عشناش الأزمات بتاع الفيضانات كما عام 69 اما انا رجالنا ونسانا ومهاتنا عاشها فكيف عندك الحس الوقائي وإذا قال المسؤول الجهوي ولا المحلي من الحين المدنية ولا والي ولا ما تمدد اللجان الجهوية يا ناس ما تخرجوش ما تعملوش يا أخويا نكونوا عنا كل الانضباط العسكري ونسمعوا الاثنين
1: اللجان
2: الجهوية هما مختصين في كل ميادين خبراء في كل المجالات نسمعوا وفما النشرات الإخبارية اللي قاعدة تخرجوا فيهم في الإذاعات التلفزة وفي النشرات الجوية وفي المخبراء ما شاء الله كنت تحكي مع أحد الخبراء في المجال احنا مش نقيوا نفسنا نعرف أنا حي الله العلم نعرف أنا حسب التقريب من هولي الساعة مش تكلم بعدها يا أخوي إذا أنا ما عنديش حاجة استعجالية مش نخرج مخلص إلى الدار نقعد في الداري شكاكة ما نعطلش الأمور نعطل روحي وناخذ الرسمة شفنا معناها الصور الموجودة
1: المناهج شنو صار في برشا كياساتنا. هذه وسط الدار، هذه كي نبداو في الدار. كي نبداو في الشارع، باهي نبداو في الشارع مش في كرهبة على سقينا مثلا.
2: اي. الكرهبة الحاجة الباهية في الكرهبة كونها وسط الكرهبة هي الطلاء نتاعها كل شيء معمول مش يحمي اللي قاعد في وسط الكرهبة ما تجيش الساق.
1: فوالا، معناها ما تنجمش ساقة تطيح على كرهبة لا قدر.
2: صعيب برشا، صعيب
1: برشا.
2: حاجة ثانية. حاجة ثانية أغلبية في المدن خاصة وفي العمارات الموجودة توا وفي الإدارات فما أكل نقراو حمراء احنا في الزاوية أنبوبة حمراء فوق العمارة هذيك ندخل الساقة هذيكم أغلبية المدن في تونس محمية بالطريقة هذيك ولكن إذا الساقة صارت خارج المدن وهنا علاش نخاف إذا أنا بين فضاء وهواء ما فماش إذا فما شجرة من نقضي تحت شجرة كما قلت يعطيك الصحة وديك الحصة نجي في أربع خمسة شجرات مع بعض النسات نجم واحد إذا أنا في تكتل فما ماء مثلا في بحر ولا في كده ماء نبعد على الماء لأن الماء يجبر الطاقة الكهربائية الطاقة بتاع الرعد إذا أنا وحلت وصلت وبديت نقول إحنا ما عندش عندي مفر ما نخليه تقية إتختي ما نخليه تقية محلولية نخلي الساقي تلتقى الساق ونهبط أكخوبي نهبط منا الخرفصان
1: معناتها أكخوبي وساقية لسقين بعض
2: يعطيك صح أنا ساقينا لسقين بعض قدر الله التيار الكهربائي اللي جاي من الساق تيار كبير برشا كيتعدى في الساق كيستبدل لسقين بعض ويقعد في الأرض معناها شفتها كيما سيستم التيار اللي نستعملوه في ديارنا للسلامة المنزلية والسلامة من التكهرب إذا أنا خليت ساقية محلولة قدر الله يتنجم يتعدى التيار الكهربائي المفتاح يتعدى على القلب.
1: هذه النصيحة للرعاة خاصة هكا ولا لا اللي تباغتهم الصواعق الرعدية وهم موجودين البرة معناتها في الطبيعة هكا ولا
2: يعطيك يعطيك صح. هذيك هي حاجة اثنين. إذا أنا عندي صحابة فيك الحاجة المثالية كما قلت أنا كمثال هذاك يجبد تنزل تدل.
1: لا صوتك مش واضح دكتور. الجملة الأخيرة اللي قلتها مش واضحة.
2: عندي صحابة صحابة فيك
1: بارابلوي
2: فتر تحديد خارج
1: هاي فوالا كلي فيك المسمار الفوق هاي هاي
2: هذيك ما تعملهمش لان ما ذوقهم المثال هذيك نجم يجبد الساق اذا هي ذوق مش مشكل.
1: اه فوالا معناتها اذا كان هي حديد بارابلوي فهذاك هكا معناتها المسمار المفوق لحديد ما نستعملوهاش وقت الصواعق الرعديه. اذا كان هي لوح والا بلاستيك ما يقلقش
2: يا ما يقلقش
1: ما يقلقش.
2: اذا في دراجه ناريه ولا دراجه عاديه
1: اي
2: لا بتمشي على ساقي.
1: اه نمشي على ساقي نسكت الموتور ومعناتها نمشي على ساقي.
2: حاجه كي فما رياحيه أنا في المدينة نمشي نتخبى
1: تحت أي حاجة معناتها أما مش شجر.
2: ساعة ساعة ساعة ونص بالأكثر وبعد تمشي على روحها.
1: فما ناس يدخلوا في المحطة متاع الكار مثلا تبدأ مغطية عادي إذا كان حديد تبدأ حديد ما يخلقش
2: حتى فما تكتل متاع بيض
1: فما
2: تجمع معنا في اللحمة فما ديما اللحمة بيه معنا
1: مو ما تقعدش منفرد وحدك معناتها
2: ما يعطيك الصحه. هذيك هي الحاجه اللي لازمنا نحافظ عليها. بالطبع احنا نعرفوا بلادنا نعرفوا انهجتنا نعرفوا حومتنا نطبق المطر قبل ونعرفوا المثل نتاع المياه الجديد ونعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوه نتاع كل جهه كل حومه وكل كذا. صحيح فما اشياء ربانيه اوكي فما اشياء عملناها احنا بيدينا احنا المواطنين قبل نحكيو حتى على المسؤولين في البلديات الى غيره نحكي وهو المسؤول هو المواطن في كيف كان نحكيو على رواحنا. انا ديما نمثل الفيضانات كما المسكوكه نتاع الكوكوجينا. انت ما نعمل صفايه كي تكسر عليها برشا ديشي في ساعه تتسكر تولي فايضه تحمل المسكوكات نتاعنا اللي يدوروا في الشارع هذوك ماهمش كبار لان احنا مع ناس كما برشا بلدان كبار برشا ولكن هكا شويه تراب نتاع الطحاله نتاع المرمى شوية قصيتي عملت الزيلة بتاع الشجار بتاعك بتاع الورد لوحده في الشارع بالطبع كي يجي المال مش يبدأ يسد أول أول أول أول أول أول, أول مسكوكة نقول واحد. لكن هنا أول حاجة في الوقاية الأولية مش نقصه من نظيفة بتاع الفيضانات هي النظافة. فكل واحد يجهل المكان اللي هو فيه وينظف قدام باب داره حتى نقصه برشا صحيح بالطبع كي تبدأ بكمية كبيرة سبحان الله برشا بلدان اقوى منا من امكانيات وشفنا معناها صور معناها تفزع فهمت وهذيك قوه الخالق يا رب.
1: ربي يحمي الجميع ان شاء الله. شكرا دكتور يعطيك الف صحه على جمله هذه النصائح دكتور محمد فضل غويلة المختص في طب الطوارئ. شكرا لك يعطيك الف صحه. 7:41 دقيقه على موجاتنا مصير معكم مشوارنا حتى للتسعة. نذكركم في الجزء الثاني مش نحكيوا على الصغيرات والتليفونات الصغيرات والتابلت. هل الصغار اليوم مدمنين والا الاولياء قاعدين يسيطروا؟ كيفاش قاعدين تتصرفوا مع صغاركم في عهد الشاشات الذكيه واستعمال للشاشات الذكية؟ قاعدين تتبعوا إلى الصغار هربوا بارشة بالأولياء متاحهم؟ مرحبا بكم برقم التليفون 58 400 100 حتى تكونوا معنا في المباشر.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ولاية صفاقس من المناطق المعنية بالتقلبات الجوية اللي بدأت توا في المناطق الغربية للبلاد التونسية، وربما هذه الليلة تكون معنية بكميات هامة من الأمطار وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. كيف استعدت بلدية صفاقس لموسم الأمطار؟ شنية أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها وشنية أهم التوصيات اللي تتوجه بها للسادة المواطنين في صفاقس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويت. ضيفنا في المباشر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس سيد فرحات برايك. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك سي فرحات؟
1: مرحبا. شنو احوالك اخت هدى؟ مرحبا بيك ومرحبا بكل

0: الشارع هذه دونك فيها جزئين، جزء اللي هو يهم التنظيف معناتها كما قلت لك البلوعات تصريف مياه الأمطار، وجزء آخر فيها اللي هو تسريح وجهر القنوات اللي هي في حدود 10 كيلومتر. هذه تقريبا هي في السنة الماضية معناتها أشرفنا عليها، وفي السنة هذه زاد كيف كيف. والخدمة تكون معناتها هي الحقيقة نقولوا احنا من اللي يوفى موسم الشتاء تبدأ التفكير في الموسم اللي بعدوش معناتها، معناتها نحدد المناطق اللي صارت فيهم إشكاليات. قولوا احنا المناطق الزرقاء
1: هاي
0: فما مناطق معروفة، معناتها كي نحكي واحنا على طريق منزل شاكر وين الليذاعة، نحكي على دار الشباب أو طريق المطار، نحكي على الحي التعويضي سلطنية، نحكي على نهج الطبيعة في الحفارة، ما تفهم نقاط زرقاء
1: معروفة معناتها هاي
0: وين محطة القطار، وين محطة السونيتراك، معناتها فما النقاط معروفة تريز أوت. الحقيقة هما فما وحيد دخلنا فيهم معناتها على غرار محطة السونيتراك عملوا تم الجهر القنوات، ولاحظنا عملوا معناتها حتى في الأمطار هذيك اللي جات تقريبا في حدود 84 ملم في فترة وجيزة ما صارش إشكال غديكا. أثناء تم التركيز على منطقة الريد البجاوي معروفة ضد المنطقة هذيك وين الإدارة الجهوية متاع الحماية المدنية، دونك منطقة زرقاء كبيرة. تم جهر أكثر من 250 متر معناتها خطي نقولوا احنا، وإن شاء الله معناتها احنا نشوفوا النتيجة إن شاء الله وقت اللي تكون فما أمطار، إن شاء الله نكونوا معناتها وفقنا ونجحنا في العملية هذه. دونك هو العمل استباقي أكثر منه، معناتها احنا نلاحظوا اللي المواطن يركز برشا على جهر البلوعات والتصريف. الحقيقة هو
1: ترك البلدية ما جهرتش القنوات وما نظفتش البلوعات، هذا صار في بلدية فاقس.
0: في بلدية فاقس وقاعد يسير متواصل معناتها يوميا. اليوم مثلا نجم نعطيك معناتها الفريق يخدم في الحي التعويضي واحد واثنين في السلطنية. الليلة إن شاء الله باش يكون خاطر هو فما بلانينج معناتها كما حكيت لك، دونك الليلة باش تكون الخدمة في على طول شارع 5 أوت. البارح كانت معناتها الخدمة في المحيط متاع دار الشباب والملعب الطيب المهيري اللي تعتبر زادة من نقاط الزرقاء. ولكن كما قلت لك هو احنا معناتها حتى في إطار اللجنة متاع مجابهة الكوارث واللي تحت معناتها اجتمعت برشا مرات تحت اشراف السيد الوالي وحتى الزيارات الميدانية، اللي نحب نقول انه راهو فما برشا اطراف اخرى متداخله ماهيش كان البلديه، معناتها البلديه صحيح تتصرف في المجال البلدي ولكن حتى في المجال البلدي معنا الدهاشي، معنا وكاله التصرف المياه العمرانيه، معنا التجهيز، معنا معناتها برشا اطراف اخرى تكون موجوده، خاطر هو التصرف لازم يكون مشترك وحتى التدخلات راهي مشتركه معناتها. هو ابار اخت هدى تنظيف البلوعات هي في الاخر المسار الاخراني نتاع البلوعات، هو الكل يمشي للأودية معناتها اللي هي يتم تصريف المياه في البحر. مثلا احنا سنا من بين البرامج اللي ختمنا عليها هو جهر الواد متاع سيدي سالم اللي هو محاذي للاباتوار ويتواصل حتى للمركب الرياضي متاع النادي الرياضي الصفاقس يوصل للبحر. دونك كيف كيف معناتها لخيان في التجهيز لخيان في وكالة التصرف المياه العمرانية زاد معناتها قاموا بجهر عدة أودية، خاطر هو هذاك الكل يكون مترابط معناتها لأنه إذا كان الواد المجرى متاع الواد ولا المسلك متاع الماء ما يكونش هو معناتها السيلان يكون معناتها عملية سيلان سلسة وكل ما نجموش ما حتى البلوعات ولو تكون نظيفة راه ما نجموش معناتها تتصرف المياه
1: فيه تفيض يرجع الماء على خاطر ما عندوش وين يمشي فالا
0: بالضبط. هو هذا راهو إشكال نعانيو منه شوية في صفاقس على خاطر حتى الخيان توا المختصين والكل يعرفوا اللي النيفو متاع سطح الماء معناتها قريب مش كما الجهات الأخرى معناتها. مثلا احنا عملنا تدخل كبير سنة زادة في شط القراقنة وين صار الانهيار عملوا اللي كانت تذكروا، دونك معناتها عملنا حل انه الماء يولي ديريكتومون يصب في البحر. علاش؟ من فوق معناتها سطحي لانه القنوات وقت اللي يطلع المستوى البحر وتعرف انت وقت المطر يطلع معناتها النيفو نتاع الماء، دونك القنوات تتغطى ما عادش نجم يتم تصريف المياه. وهك علاش هي في صفاقس تبقى هيك الساعه ونص ساعتين وبعد كل شيء نقولوا احنا فجاه
1: يفرق معناتها
0: دونك خطر مربوطه بسطح البحر تقريبا. لازم هما اهم التدخلات.
1: فقط انا احب عدد من التوصيات مع تحت فرحه بريك في نعرف مثلا في المدينه العتيقه فما عدد من المباني وخذتوا فيهم حتى قرارات متداعيه بالسوق

0: فما مناطق إذا كان فما نزول أمطار بكميات هامة وغزيرة وحتى متوسطة تحذروا المواطنين منهم يتعدوا من غادي ولا أنهم يجازفوا؟
1: هو والله أخته ده هو التحذير حتى في الأيام العادية معناتها بالنسبة للبنايات المتداعية للسقوط ديجا هي معناتها فما اللي فيها ديجا حماية معناتها بروتكسيون بال معناتها لي بارير هذوك وإلا معناتها تنبيه بالعلامات اللي مكتوب عليها معناتها اللي راهي احذر بناية متداعية للسقوط وهي فرصة باش نزيدوا نوصيوا معناتها أهالينا وخيالنا في البلاد العربي أنه أونكا معناتها في حكاية متاع سوء أحوال جوية معناتها يحاولوا يبعدوا الماكسيموم ما يتعداوش بحذا البنايات هذيك خاطر معناتها هي اللي هي في الحالات العادية ومتداعية فما بالك معناتها وقت اللي يكون الوضع الجوي غير معناتها مستقر كيف كيف احنا نوصيوا زاد الخيان انهم وانا كنت نسمع في الدكتور معناتها الحقيقه يعطي الصحه في التوصيات نتاعو معناتها راهي العمليه تبدا من المواطن لانه احنا رانا نجم ننظفوهم البلوعات اليوم ولكن بعد نهارين ثلاثة ايام بالله غالب معناتها كما كان يحكي الدكتور فما شكون ينجم يرمي فضلات في الشارع كبيره نعرفوا احنا انواع الفضلات الدم معناتها راهي اوتوماتيكمون ترجع كما كانت وتكون معناتها
0: في تفيد عليك وعلى دارك وعلى جيرانك هكا ولا لا هذاك علاش الناس كلها لازمها ترد بال
1: صحيح معناتها هو حتى في الراو حتى في النظافه العاديه معناتها احنا نحبوا نعديوه الميساج للمواطنين ولأهالينا في الساقط أنه نحاولوا ندعموا ونعاونوا البلدية خاطر باللي معناتها الإمكانيات راهي موجودة وباللي نحاولوا احنا معناتها في عمليات الرفع ونحاولوا ولكن ديما الدور متاع المواطن يسهل علينا ووقتها يمكن احنا نتجهوا لحاجات أخرين وإن شاء الله في الأيام القادمة احنا عنا مشروع قاعدين نحضروا فيه إن شاء الله توفيق مناسبة أخرى معكم
0: مرحبا
1: نعملوا عليه معناتها فما نقطة احنا سميناها نقطة بيئية نقطة بيئية كبيرة باش تكون موجودة في الساقط ان شاء الله في غضون الاسبوعين القادمين معناتها يتم افتتاحها رسميا ويمكن هي بيدها باش تحل برشا اشكاليات متاع الفضلات هذه الخضراء معناتها الزبيرة متاع الدم متاع الحاجات اللي المواطن بالحق يتقلق معناتها انا كمواطن نتقلق ساعات مثلا عندي غاز عندي فريجيدير قديم عندي تلفزة عندي قطعة معاش نستحقها وين باش نحطها نضطر اني انا ساعات معناتها للاسف مواطن يضطر انه يمشي يحطها قدام داره ولا يحطها في مكان اخر معناتها فارغ دونك هذوما الكل ان شاء الله البلديه مش تعمل النقطه هذه للتجميع ومش يكون مجاني معناتها يكفي ان المواطن يتصل بينا ونعطيه يعرف البقعه وين وبعد البلديه هي اللي تقوم معناتها بالرفق لو بالتصرف فيهم وهذا يمكن من بين الحلول اللي نقص علينا برشا خاصه حتى التلوث البصري معناتها انت تمشي تشوف انت في الكياس تشوف تتعدى تلقى معناتها جرية تلقى حاجة ملقاة بنك سرير دونك هذوما الكل إن شاء الله باش تونا في وقت
0: الآخر إن شاء الله تكون حاضر معايا إن شاء الله وتعطينا كل التفاصيل حول هذا المشروع شكرا لفضلك الكاتب العام المكلف في تسير بلدية الساقط فرحات برايك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا وصل معكم مشوارنا مرحبا الرونتري سكولير بدايت هكا ولا لا دبوسة الماء البوكس نتاع اللمجة اللانش بوكس نتاع الفطور نتاع نص النهار صغيرات اللي يقعدوا في الجارد سكولير يهزوا هذوما الكل معاهم الام والبو يحيروا يقول لك كم صغيرات احيانا يدخلوا المجازان ولا يدخلوا المكان ومش نشريوا الحاجات هذوما يكبش في دبوزهم زينه ولا فيها شكل نتاع من عرش انا ديساني ما يحبوا ولا غيره ولا تصويره يحبها ولا التام يحبوا يقول لك نشريها كان هي كيفاش البو والام ينجموا يختاروا الدبوزه والبوكس المزيان والصحي لصغيراتهم ومام طون انفو وانتوكس ضيفتنا في المباشر دكتور رفقه المولهي الدكتوره في الصناعات الغذائيه الاستاذه الجامعيه مرحبا نورتنا شحوالك
2: مرحبا عايش نور بحضورك يعطيك الصحه
0: مرحبا اهلا وسهلا جيوك تساؤلات من هذا النوع يا دكتوره كيفاش نشري الدبوزه زعما باللار زعما في البلاستيك فما حاجه صحيه زعما لازمني نشري اينوكس ولا زاد اللانش بوكس نتاعي شنو كيفاش نختاروا اللمجه فاش نحطها قولي كيفاش نختاروا الحاجه تاع دوما الصغار
2: والله يجي وانا زادت حطيت فيها سيتويشن هذه عندي انسمان فليك نمشي لانش بوكس ايزوتيرم مالوغوزمون معناها في المارشي التونسيان دور دور دور دور غيرمون الحاجه اللي حبيت عليها فريمون ما لقيتهاش خاطر حتى لو كريتير دو كاليتي تبدلت برشا حاجه تبدلت قبل سي فري حتى تلقى حاجه غاليه معناها وتكون دو كاليتي تقول بيا مش نخوها على خاطر حتى صحه صغيري مهمه توا حتى البي ما عادش نلقاوه معناها فهمت ولا يجي الخايب بالسوم نتاع البي واسونسيلمون هكا لينوكس هذاك نتاع لانش بوكس ايزوتيرم هذاك تبدل كان قبل نلقاو لينوكس 18 اللي هو احسن حاجه في لينوكس
0: فهمت توا ما عادش
2: هو ما لقيتوش انا فرونشمون نلقى 18 اول مره راها في المارشي التونسيان اللي هو
0: مش نسالك عليه انا هذا شنو
2: اي وساعات يبدا محفور 304 هو 188 اما 18 هو 316 هذا سيدي هو نورمالمون لا سي احسن احسن ميتال معناه في الانتراكسيون مع لي زاليمون هو 18 نلقاو في الكسار نتاعنا في التناجر ساعات مراد جهز يقول لك لازمها تاخذ 18 لينوكس هذاك هذوما هو بيدو احسن ميتال اللي نورمالمون نلقاو في لي غور نلقاو في لي تيرمون في لي لانش بوكس علاش هو سي لا سي انوكسيدابل معناه هذاك البورسنتاج هذاك اللي 18-10 غيالمون هذاك البورسنتاج متاع الكروم والبورسنتاج متاع النيكيل الميت هي النيكيل 8% هذيك كيبدا 18-10 معناه النيكيل راهو 10 وكل حاجة نيكيل معناه حاجة باهية النيكيل هو باش يحمي لنا هاكل أسي والكروم هذاك من الأكسدة كي تلقى 18-8 في ساعة باش يصدد لك وكي يتصدد نحكيو على جديد كاريمون يتعدى في الماء يتعدى في الماكلة نتاعنا كاليتي نتاعو أخف أول حاجة كان عندي تهز الرز نتاعو أخف برشا من اللي ناقص 18-10 وفي ساعة ما يصدد في ساعة ما يعمل الروي ويتعدى فاسيلمون في لي زاليمون
0: معناتها نردو بالنا حتى كان طحنا وشريناه نردو بالنا لا يصدد
2: صحيتك ردو بالنا لا يصدد مش معناها كي تخلي دبوزه وتشرب منها وتنقص يدخل برشا لهواء اعرفها راهي تنجم تصدد فاسيلمون تولي يلزمها لهوه كبيره باش ما تصددلكش مش كيما 18-10 وقت كاليتي ديما خير فهمت هذا بارابور ليزوتيرم نحكي لك ايزوتيرم ولا انت عندك غورد نتاع صغيرك تشريها وتحبوا الماء تحطوا فيها الماء يقعد فيها الماء بارد ولا تحط فيها حاجه سخونه تقعد لك سخونه اما الكاتيجوري الاخرى اللي انت عندك لومجه معناها باش تهزها افخوا اللومجه البارده نقولوا لومجه البارده تنجم تحطها في البلاستيك بلا نخافوا منه خاطر يتكسر معناها فرونشمون
0: صغيرات ما نجموش يمتريزيوها فوالا هاي
2: وفراجيل وفوالا واختر على على صغيرات دونك نمشيو للبلاستيك والبلاستيك هنا لوغ لي كتاب كتاب البلاستيك
0: فوالا
2: المستهلك ما يعرفش يقرا ما يعرفش يقرا وهو الكود موجود راه تو انت بتجيل عام تعب تقول لهم راه فما برشا مثلثات كل مثلث
0: انا نعرف مثلث وفي خمس هذاك راهو بي هكا ولا
2: هذاك بيه خميس عليك المثلث اللي فيه الخمسه والمثلث اللي فيه اثنين باهين دونك هذوكم من احسن انواع اللي انت معناها كي تلقاهم تختارهم على خاطر تلقى بحث المثلث زاده تلقى فرقيتا وفرقيتا وكيس ولا تلقى فرقيتا وسكينه دونك هذاك معناها راه بلاستيك اليمونتير
0: فما تلقى كلمونجال اش معناتها
2: اي لا المونجيلا هذيك معناها اغيسبكتي لو طون معناها دو سيجور معناها اللي انت حاطين فيه لاليمون نتاعك في الواحد سوا ديزون يقول لك هذاك كي يحط لك مونجيلا معناها يقعد ديوغي اكثر من 8 سوايع في الاليمون هذاك اما هو اهم حاجات اللي احنا ننتبهوا لهم هو هاك المثلث اللي وسط رقم هذاك اهم حاجه الاخرين الكل معناها فاكولتاتيف وزاده تلقى ساعات كلمه سون بي بي هو الايديال انك تلقاه سون بي بي ونحكيو قاعدين نحكيو على الفخوا هذوما الكل هرا ما تطبقش عليهم قعدت
0: ما نحطوش فيهم حاجه سخونه ما نسخنوش فيهم هاي.
2: جمله جمله يزهم لينوكس يزمو اينوكس دي دي دي وقت اللي نحكيو على حاجه سخونه والا بالنار الانتغير ساعات تلقى دي تيرموس يبداو من داخل بالنار فهمت بالنار يشد السخانه انا هذوما الكل نحكيو عليهم حتى يقول لك سون بي بي راهم ايفيتي انك تدخلهم ورد بالك يقول لك حاجه بواتا غوتي حتى ولو يقول لك راهي تدخل الميكروويف ما تدخلهاش ميكروويف راهي فيها ريسك كبير وكبير برشا على صغيراتنا معناها
0: انا باش نجبد لك شويه على النوعيه نتاع البلاستيك الغاليه اللي الماركه اللي يعرفوها التوينسه الكل وانت تعرف تبدا بحرف التي هذيك نجم نسخنوا فيها ولا ما نسخنوش فيها
2: لا جامي هذيك 5 ساعه هذيك 5 وتبدا في المثلث نتاع هذيك الحاجه البيض بلاستيك اللي دور اي طونج ما نخليش الهواية ديجاك هما تسكيرتهم كنت راه تريز ايتونج دونك ما دخلوش الهواية هذه حاجه باهيه خاطر هو كل ما يدخل الهواية يخلي البلاستيك يتعدى من الدبوزه للماكله دونك ما فماش اوكسجين ديما باهي ديما كاد الفرميتور معناها ايتونج هذيك زاد حاجه
0: معناها في الحفظ راهو حاجه باهي
2: في الحفظ حاجه باهيه اما تسخين لي حتى ولو يقول لك راه يدخل ميكرووند راهي كذبه كبيره راهو ما يدخلش ميكرووند البلاستيك للمي نتاعو هو الشالور يحبوا يحفظ لك تاخذوا اليمونتير وتاخذوا خمسه ولا اثنين وتخبي فيه حاجه بارده سخون لي وما يدخلش ميكرووند والبول بيان سور لي
0: واضح جدا واضح جدا هو من من هو من المستحسن ناخذوا حاجه اينوكس من داخل وايزوتير باش ما نقعدوش نسخنوا للصغير من بعد في الميكرووند هكا ولا
2: صحيت فوالا توتافي خاطر هي كي تقعد برشا في التمبيراتور امبيونت تنجم تكون فولنيرابل للبكتيري خاطر هذيك التمبيراتور نتاع اللي تكثروا فيها البكتيري كي تشد لك هي سخانه وتقعد في سخانه 60 درجه ما تخافش عليها الماكله ما تفسدش نتاع صغيرك باغ كونتر كي يقعد الماكله في التمبيراتور نتاع 35 36 احنا نوصل حتى 40 وقتها تولي فيها ريسك كبير انك الماكله تكون انت جايبها ديجا من الصباح باش تفطرها نص نهار ريسك كبير راهو في منظمه الصحه العالميه تقول ساعتين اكا هاو الماكله لازمها تقعد فك البواط هذيك في السخانه في تمبيراتور امبيونت معناها انو با ديباسي لو دوزو مهما كان الوعاء معناها صحي او غير صحي
0: واضح جدا واضح دكتوره وشكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه النصائح وان شاء الله كل مره تكون حاضره معنا دكتوره في المباشر باش تفيدنا بجملة من النصائح وجملة من المعلومات شكرا دكتور رفقة المولد الدكتورة في الصناعات الغذائية الأستاذة الجامعية شكرا لك لتكزينا وللقاء احنا مصير معكم مشوارة بعد الأخبار والأخبار الرياضية نذكركم موضوعنا هو الصغيرات والسمارتفون الصغيرات والشاشات الذكية الصغار والإنترنت هل الصغيرات اليوم تعتبروهم مدمنين وإلا لا صغيرك في الدار تراقبه وتحدد له بالوقت المحدد من وقتيش لوقتيش يشد التليفون وانت تحدد في شنو يتفرج ولا تخليه سكرولي وحده وينجم يشوف برشا حاجات ومحتوى انت ما تراقبوش تجربتكم في الموضوع هذا وشنو اهم التساؤلات نتاعكم لرئيسه المصلحه بالاداره العامه للطفوله بوزاره الاسره والمراه والطفوله سيده ليندا سعد على 58 400 100 خلي الميكرو تشويت البهيره عوجي بعدها الاخبار الرياضيه مشوارنا بتوصل معكم للتسعه
3: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي

0: بجزوة الثامنة ديوان فام عسلمة. ونبدأ بطقس الليلة، حيث يتميز بنزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر متموجا، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سيدي بوزيد فيصل بالسعودي يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كمية هامة من الأمطار في الفترة القادمة، وتبعا لمخرجات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الذي دعا المواطنين إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. أوضحت الجامعة أن من بين أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيها بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلية الرابطة بين تونس ومجرين على مستوى جسر سانجوبان في اتجاه مجرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين وإلى غاية الرابعة صباحا. أوضحت الوزارة في بلاغ مروري لها أن قرار غلق هذا الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الجهة أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين استعمال مسالك بديلة، وذلك عبر المرور من شارع المنصب باي ثم قنطرة باب علواء للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعمل الطريق المرور عبر جسر سانجوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطنية رقم 1. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نزوح أكثر من 18 ألف أسرة في اليمن منذ أوت الماضي في ظل استمرار القتال في اليمن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التونسي لفيها 26 ملاعبي من أجل زوز مواجهات في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. القائمة فيها 26 جوار، 3 حراس أيمن دحمان، صابري بن حسن وعبد المهيب الشامخ، 9 مدافعين محمد النصراوي في الإكيب ناسيونال آلي أول مرة، معتز النفاتي، يان فاليري، علي معلول يعود للمنتخب الوطني التونسي، أمين الشيرني، علي غرام، آدم عروس، منتصر الطالبي وأمين بن حميدة. بالنسبة لوسط الميدان، 7 ملاعبية، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حمزة الفيع، سامي سوشان، محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. خط الهجوم في 7 جوارات، نحكي على صادق قديدة لعب الإفريقي لأول مرة في المنتخب التونسي، حازم المستوري، لياس العشوري، سيف الطيف يرجع لكيب ناسيونال، ريان اللومي، سيباستيان تونيكتي وإلياس العشوري. المنتخب التونسي يواجه نهار 24 سبتمبر منتخب الرافعات أوغندا، ويوم 28 سبتمبر منتخبنا يواجه منتخب بوتسوانا. بالنسبة لزوز مباريات باش تكون في تونس في استاد حمد العقربي في إطار الجولة الأولى والثانية من تصفيات كان 2027. في الرابطة المحترفة الأولى يوم الأحد يتلعبوا زوز مواجهات متأخرة وثلاثة مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة بداية من الأربعة متاع العشية. بالنسبة للجولة الرابعة، نادي صفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم اللقاء، نادي الأفريقي ترجي الجرجيسي بسفارة حمزة جعيد، ولقاء مؤجل لحساب الجولة الافتتاحية اتحاد بن قردين نادي حمام لنف بسفارة نضال الطيب. المدافع الجزائري آدم عليلات وصل اليوم لتونس من أجل إنهاء المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. المدافع الجزائري جلس البارح مع مسؤولي فريق الاتحاد الليبي من أجل فسخ العقد. من المنتظر أنه يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي وأمضاء عقد رسمي مع الإسبيرونس. ذكر المدافع الجزائري عمره 27 سنة. ربيع الحمري في الأولمبي الباجي يمضي لمدة موسم في صفقة انتقال حرة. في النجم الساحلي اتفاق رسمي مع المهاجم السنغالي باباكار بوب، منتظر أنه يمضي زوز مواسم في صفقة انتقال حرة بعد فسخ عقده مع فريقه السربي نادي رانديسكي السربي. بوب الموسم الفارط لعب 20 ماتش في الدوري السربي، سجل زوز أهداف. الختام بأبرز الماتشوات في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا حاليا بدأت مباراة إسبانيول برشلونة ضد إلتشي. في الإنجليش بريمير ليج حاليا بدأت مباراة برينتفورد ضد البلوز تشيلسي. في إيطاليا السيري آ تقريبا 20 دقيقة في مباراة مونزا ساسولو. في البوندز ليغا بعد لحظات ينتهي الشوط الأول في مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين. في الليغا الفرنسية 21 دقيقة في مباراة ملعب لويس الثاني بين أياس موناكو ونادي لانس.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parfois les têtes ou achetez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez-vous à nos lignes, vi nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين مصلين مع بعضنا حتى لتسعة متعلين. ذكركم بعد شوية باش نبداو ناخذ تليفوناتكم. موضوع الحصة اليوم صغار ووسائل الرقمية، التليفونات، التابلات، التلفزة أحيانا، فوالا، على أنه صغيرات اليوم، صغاركم تعتبروهم مدمنين وإلا لا؟ أنتم قاعدين تتحكموا في الموضوع. إذا كان عندكم أستوز زادة باش تراقبوا وتابعوا مرحباش، وتنصحوا غيركم على 58 400 100. ناخذوا تليفوناتكم، يلا توت شويت
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: حياة من نابل، هلو مرحباش، نحوالك سيدة حياة.
2: يعيشك، مساء النور يا هدى، وتحية ليك وتحية لكل الفريق وخاصة أنك هيفا الغالية.
1: شكرا.
2: أتمنى يوم عيشك، أتمنى نهار من نهار تعدي لي أغنية محرم فؤاد أبحث عن سمراء قامتها هيفاء.
1: الله، أو كهيفة، هذية فيها اسم هيفة، لازم هيفة تحرص بش لغنية تعدي. أبحث عن سمراء قامتها هيفة، فوالا، وراو حتى هيفة قامتها هيفة، راو معناها ما شاء الله عليه.
2: كلكم
1: يا يفضلك يا للا، شكرا لك، مرحبا يا سيدة حياة.
2: الموضوع نتاع شدني، عايشك شدني موضوع نتاع، خاطر صراحة موتر لي أعصابي. أنا
1: لطف عليك يا للا، لطف عليك.
2: أنا راسي صغار أخواتي، وهي بنت اختي هذا صغير عمره 3 سنين يا هدى، يفك التليفون لامه 3 سنين عملها نهار 6 مايو 3 سنين عملهم، ويفك التليفون لامه تبدا تعيط عليه يا يوسف يا يوسف، ما لا علاقه، ماشي هنا جمله. عندي بنت خويا بس انا رابعه ابتدائي، صدقيني ما نعمل لها مشكله في عيناها البنيه، ولت معناها واللي هز فالت وعملت نظارات طبيه.
1: نعم،
2: تقولي لي معناها الوالدين مسيطر. بلي ولي خويا صعيب شويه وما نجمش. تاخذ التليفون لبنية ويمشي تحطه كوبيرتا ويأخذ للضوء يشعل يمشي يشوفها يلقاهيش هذا التليفون وتبربش.
1: قداش عمر؟
2: الوليد هذه تقرأ سنة رابعة ابتدائي، والوليد يقولك عليه عمره 3 سنين.
1: أي.
2: ومتخبي التليفون يبدأ يبربش كان واحد سامحيني بالكلمة مدمن، يبدأ يلوج على التليفون تحت الجراية تحت المخدة، ما يسكت وما يركح لما
1: ياخذ التليفون.
2: لما ياخذ التليفون
1: وامه تعطيه، تستجيب للضغوطات نتاعه وتعطيه التليفون
2: تضربه،
1: ولا
2: تضربه يا هودا؟
1: ما نوصلوش للضرب، اي فوالا، ضرب لا، ضرب لا.
2: نهارين عندنا عرس ولد اختي،
1: معناها
2: عرس خاله هو الوليد، صدقيني عرس معناها جمعه وكل شيء، هو الطفل لو هنا يرغي يقول حاطيني التليفون، ما كانش عامل لها مشكله، بس العباد نهار كل تليفون في يده وما ومشي يعني مش معاك جمله، راه مش معاك جمله، ولا يصنفس راهو صغير، مازال صغير تو 3 سنين، معناها يعمل له مشاكل في عينيه، يعمل له مشاكل في حواسه كل يا هدى.
1: فوالا، مازال صغير.
2: وانا راه من الكبار، كي الكبير يا شاد التليفون.
1: الصغير يولي كيف قدوه.
2: والله ساعات في عيد يا هدى، ونحكي لك والله خلينا الكل تسمع، ساعات في عيد، الدار مع البيت معدي.
1: اي.
2: كان يتفسد يدخل ويخرج. كل واحد
1: كل غاتس في تليفون.
2: كل حد في تليفون عينيها كم طب صلاة تعرف نطبص. وقعد شاد تركينا من غادي. كانش إذا ما تلمت.
1: أنا حتى اللمات متاعنا وليت ما عادش لمات.
2: حتى اللمات ما عادش يا هودي، صدقيني معناها موتر لي أعصابي أنا الموضوع. أنا صحيح حتى ولو كنت نشوف أنا فقد البصر، صدقيني ما نعملش العمل هذا، ما خليش هذا صغيري معناها يوصل لك الحالات هذيك. ياسر معناها مازال الشيء، أنا أسمع في حاتم أمس ولا حاتم بالحاج. قالوا الشيء مازال يتطور يا هودي راهو.
1: ما زلنا ماشيين الأكثر.
2: مازال سامحيني في الاتعس، ماشي الاتعس مش الاكثر.
1: هلاه
2: والله، ربي ان شاء الله يهدي، وربي ان شاء الله يلطف بينا.
1: لازمنا احنا برشا وعين، بعد شويه تكون معنا الوزاره ربما تعطي اكثر وعي الاولياء كيفاش ينجموا يتصرفوا في الموضوع.
2: قل يا ودي، سامحني، تو برشا دول اوروبيه كيما كندا كيما بريطانيا هم معناها منعوا التليفون وكل فيسبوك الحكايه الكل على الصغار اللي عمرهم اقل من 14 سنه، علاش احنا ما نعملوش هكا؟
1: حد الاوروبي منع هذا برا اقل من 14 سنه.
2: احنا ما نعملوش، احنا علاش احنا دوله اسلاميه ما نعملوش؟
1: التواصل الاجتماعي، فوالا، لازمنا اجراءات تكون جريئه.
2: ايه، اجراءات رادعه، معناها قرارات رادعه تكون وقوانين رادعه ان شاء الله في البلاد، معناها من السلطه تبدا.
1: لا
2: ربي يهدي ان شاء الله
1: ربي يهدي الجميع رب ان شاء الله يسمعوني. شكرا يا سيده حياتي يعطيك الف صحه. شكرا ليك فضلك الى نابل وتحياتي لكل مستمعينا في نابل. تليفون ثاني حاضر معنا مازال شويه تو نرجع لها شويه خليك نقبل هدايا. حبيت تحيه وعيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وهو حي بالف الف خير لزميلنا نادر الكازدغلي. نقول له ان شاء الله كل عام انت حي بالف الف خير ومبروك ان شاء الله دخول صغيراتك السنة أولى. فلا يقول دخلوا للسنة أولى جئد وجود. هذوما مواليد 2020 مواليد عام الكورونا دخلوا سنة أولى. ربي يفرحك بهم إن شاء الله. إن شاء الله تشوفهم في أعلى المراتب يا ربي. مرحبا بالناس كل مرحبا. 8:25 دقيقة على موجاتنا. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.
0: معدي وأنا فاهم كل ما يهمك تلقى.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par qualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tesra al nos lil, fi nightclub, ma Mohamed El Karqni. Musique non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. Fi 60 دقيقة, ta'arif l'حقيقة.
1: مرحبا 58 400 حتى تكونوا معنا في المباشر نحكي على الصغيرات والأجهزة الذكية لأنه صغيرات اليوم مدمنين ولا قاعدين تسيطروا قاعدين تراقبوا سيدة حياة من نابل حكت على تجربة بتاع ولاد خوها تقول مدمنين 3 سنين و9 سنين تقول وليد يقعد يبكي حتى يعطيوه التليفون وتقول لبنية معناتها تسرق التليفون وتتفرج تحت الكوفيرتا في التليفون. مرحبا بكم انتم احكيونا على تجارب متاعكم نمشيوا للمهدية ناخذوا سينور الدين. مرحبا اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك يا هدى شحوالك.
1: الحمد لله فضلك اهلا وسهلا
2: يعيشك.
1: شكرا تحية ديك ولكل مستمعينا في المهدية
2: ان شاء الله عيشك.
1: شنو حوال طقس توا في المهدية؟
2: مليحة فما شوية صحاب وبرك
1: فما شوية صحاب شاء الله ربي يرحمنا
2: يرحم.
1: مرحبا قل لي الانترنت والسمارت فون والشاشات الذكية والصغيرات
2: أخذ بالله إني من المهدية وعندي بنية تقرا معاها اسمي غدت غلبا كدوبل
1: هاي كبيرة معناتها 19 عام 20 عام هكا ولا
2: هكا
1: هاي
2: أخذ بالله مو عارف ما زمان وكنت ناخذ شهرية من عام 2007 بتاعك المعاصرين يا خدي نحو غال اسكيت أخذ شكوى ربي همينس حابش رجوان.
1: طيب انت ما كلمتنيش عن موضوع الحصة معناته.
2: لا لا كلمت الموضوع هذا من فضلك معناته غدو قليد معناته رجواني معناته يبرك.
1: من حمتك به تتقيد هيفا النبرو متاعك. شكرا ليك فضلك سينور الدين يعطيك الف صحة على التواصل. مرحبا يا رجاء اللي عنده طلب هكا من نوع هذايا يخليهن في الكوليس خاطر ماذا بين نلتزموا شوية بموضوع الحصة. 28 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى التسعة متاع الليل نحكيوا على الصغيرات وعلاقتهم بشاشات التلفزة بالأجهزة الذكية وغيره. نحكيوا في الموضوع مع ضيفتنا نستقبلها في المباشر بعد نرجع ناخذوا تليفوناتكم.
0: مع ديوان FM كل ما يهمك

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وزارة الأسرة تدعو العائلات إلى الحد من تعرض الأطفال للشاشات وتنظيم استخدامها، اللي هو موضوعنا الليلة. باش نحكيه في الموضوع وتفاصيله ونستقبل ضيفتنا يلا توتسويتا. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا، مرحبا. جملة من الإجراءات من بينها منع التلفاز في رياض الأطفال، شو النجم نقوله للسادة المستمعين والأولياء ولمربي الطفولة في مختلف المراحل اليوم في علاقة بتعرض الأطفال للشاشات وكيف يمكن تنظيم استخدامها؟
1: شكرا. هو الوزارة تولت نشر ومضة توعوية جديدة لتحسيس كافة أفراد الأسرة والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من استخدام المفرط وخاصة التعرض المبكر للشاشات في المرحلة العمرية الأولى، خاصة في 3 سنوات الأولى من العمر. اللي هو قد يترتب عليهم تأثيرات على الصحة النفسية، على النمو السليم للطفل وعلى التوازن متاعه بصفة عامة. دونك نقطة بركة بربي باغابوغ الرياض الأطفال هو راهو الفصل 22 من كراس شروط فتح روضة الأطفال الصادر في 28 فيفري 2023، معناه ماهوش جديد راهو وهي ديجا موجودة من قبل. في الفصل 22 يمنع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة.
0: ممنوع التلفاز.
1: أي هو احنا رانا جزء ذكرنا به، معناها حاجة موجودة ومعمور بها معناها من سنوات قديمة.
0: لكن فما رياضة طفل تدخل تلقى شاشة التلفزة تمشي نهار كامل محلولة هكا ولا لا؟
1: هو بالنسبة لرياضة الأطفال القانونية هو ممنوع.
0: ممنوع أن تحط محطوطة. فوالا وقتاش مسموح؟ هاي
1: هو مسموح أنه نستعملوا أجهزة الحواسيب بقاعات الأنشطة، ولكن تحت إشراف الإطارات التربوية، ويكون عندنا برنامج بيداغوجي هادف ويكون المدة معناها محددة ومحدودة وعندنا غاية بيداغوجية وهدف، معناها باش نعملوا مثلا ومضة مع بعضنا، باش نشوفوا مشاهد مع بعضنا، باش نعملوا نشاط بيداغوجي يكون فما منه هدف وهوش الأطفال باش يقعدوا يتفرجوا وحدهم. معناها فما الإطارات التربوية اللي تشرف على هذية وسيفغيمون معناها حاجة فما تأطير كامل، والأكثرية راهو يستعملوا داتا شو ماهوش معناها الأجهزة التلفاز. هذه معناها جست توضيح للنقطة هذه.
0: فوالا، وهي تذكير معناها راهو القانون موجود والمنع موجود هكا ولا لا؟
1: ابسوليمون بالضبط.
0: فوالا،
1: ماهيش حاجة
0: جديدة. فوالا، باش نفسروا للناس وللسادة المستمعين. نمشيو للأولياء تو اليوم، هات نذكروا شنية هي المخاطر، معناتها علاش اليوم نحذروا الأولياء من الاستعمال المفرط نتاع الشاشات. فما شكون قال لي بكر شوية في التليفون مدام علاش احنا مش كيما الاتحاد الأوروبي اللي منع مثلا استعمال مواقع التواصل الاجتماعي على الصغيرات اللي أقل من 14 سنة، في انتظار أنه على الأقل برلمان يسن قانون في هذا الإطار ونتقدمه حتى احنا معناتها في التشريعات في هذا الإطار. شنو نجم نوعيه معناتها السادة الأولياء اليوم اللي يسمعوا فينا؟
1: هو هذه الغاية متاعنا احنا. الغاية متاعنا انه يتم توعية وتحسيس الاولياء وازادة كيف كل ما عنده علاقة بالاطفال باهمية الوقاية. راهو اذا كان احنا عرضنا الاطفال في سن مبكرة جدا للشاشات وللوحات الرقمية وللهواتف الذكية، راهو الطفل قد ما هو باش يزيد يكبر شوية قد ما هو باش يطلب اكثر وباش نوصل لريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي في سن مبكرة جدا، وهوني باش نتعرضوا لمخاطر كبيرة. دونك لهنا ماذا بينا يكون عندنا ممارسات فضلة يلزمنا نعتمدوها، خاطر احنا شو نقولوا ما عادش نستعملوا شاشات راهو حاجة مستحيلة. ما نجموش نطبقوها على خاطر حاجة معناها موجودة في الحياة اليومية والمعيشية متاعنا الناس الكل. التكنولوجيا موجودة ومهمة وعندها برشا فوائد، لكن هوني كيفاش احنا ناخذوا الحاجات الإيجابية ونحاولوا انه نتفاداو الحاجات السلبية نتاعها. اول حاجة يلزمنا الطفل في السنوات الاولى نتاعه خاصة نعطيه الاولوية الكبرى للتواصل المباشر للحوار، نحكيه معاه، نلعبه معاه، نقعدوا معاه.
0: معناته مش كل واحد شاد تليفونه مخبل الجهة وحد ما يكلم حد.
1: بالضبط. يلزمنا فريمون معناها نعديو أكثر وقت مع بعضنا وإن نكونوا فما تواصل، فما انتراكسيون بين الطفل وسواء أطفال أخرين سواء الأفراد الأسرة نتاعو اللي يكونوا زادا هما عاطينو من وقتهم شوية. مهم جدا. النقطة الثانية، إذا كان احنا الطفل نتاعنا فات 3 سنوات ونحبوا هكا نعطيوه حاجة انه باش يشوف حاجة معينة، ولا باش نشوف انا وياه مثلا مقطع فيديو، ولا نجموا نتعلموا منها حاجة، راهو عنا وقت معين، راهو أبختير من 3 سنين ل6 سنين ماذا بينا ما نفوتوش نصف ساعة في اليوم.
0: ما نفوتوش نصف ساعة في اليوم،
1: ساعة في اليوم. ونكونوا مش الطفل عنده مثلا تابلت وحده وما نعرفوش عليه فاش يعمل بها، يكون بحذاه معناها كهل، يا اما امه وابوه، حد معناها كبير وواعي اللي هو باش يصير حوار على كل حاجه اللي شافوها مع بعضهم،
0: نتناقشوا عليه، نتفرجوا معناتها مع بعضنا مش وحده،
1: باش نشوفوا ديما احنا الحاجه الايجابيه اللي ناخذوها من التكنولوجيا، نجموا نتعلموا برشا حاجات. لكن ديما فما التأثير. نقطة ثالثة، انه المحتوى يلزم يكون يتماشى مع سن الطفل. مثلا احنا اذا كان الطفل عمره 4 ولا 5 سنين ما نجمش انا نعطيه محتوى مثلا فيديو الا حتى لو كان معناها هو يكون معمول للأطفال نتاع 10 سنين ولا 12 سنة. يلزم قبل ما الوالي يعطي للصغير يوريه معناها محتوى معين، يلزم يكون هو شافه قبل وطلع عليه. ان شاء الله حتى قصة معناها سي تري امبورطون. زيدا اي حاجة باش نعطيوها، اي كونتوني باش نعطيوها للطفل، يلزم يكون الوالي والا الانسان اللي متعهد بالطفل هذاك شافها قبل، باش ما
0: نتفاجئوش، ما تصيرش مفاجآت غير صار. هاي فوالا
1: وياسر معناها حصلت برشا وديما تحصل لنا هو احنا كبار، وساعات معناها للاسف نحصوا في حاجات معناها مش باهية اذا كنا ماناش ماخذين الاحتياطات اللازمة.
0: فوالا فوالا. هاي
1: النقطة الرابعة، انه نحطوا قواعد واضحة للعائلة الكل. انا ما نجمش كوالي نمنع عن ولدي انه يحط التليفون ولا التابلت وقت الفطور ولا وقت العشاء، وانا بجنبه انا وابوه واخواته كل واحد حاطط اكران. معناها احنا نعملوا شخط نظام داخلي في العائلة، راه وقت الفطور ووقت العشاء الاوقات اللي نعديهم احنا كأسرة مع بعضنا ما نحطوش اكران. ذاك وقت اللي نتقاسموه ونتشاركوا فيه
0: ونحكيوا فيه
1: بالضبط شنو اللي صار. هو أغلبية معناها العائلة التونسية نجتمع وقت اشياء في عطلة آخر الأسبوع أو معناها في وقت العشاء، دونك على الأقل يكون الوقت هذاك ان مومون دو بارتاج، يعني وقت اني نتقاسموا فيه اللحظة هذيك. وخاصة زادة نقطة مهمة، انه قبل النوم ما نعطيوش الصغير تليفون والا التابلت، على خاطر هوني باش نشوفوا اضطرابات في النوم وباش نلقاو معناها نتائج ياسر خايبة، باش يولي متوتر، باش يولي النوم نتاعو متقطع. دونك نحاولوا ديما غرف النوم ما يكونش فيها شاشات بوكل، لا تلفزة، لا تابلت، لا إكران.
0: بالا شنو هي أحسن حاجة معناتها نرافقوا بها صغيرات قبل النوم؟ نحكيوا قصة مثلا،
1: نحكيوا قصة، نحكيوا على نهارنا، نعملوا راهو حاجات بسيطة من حاجات عاداتنا وتقاليدنا التوانسة اللي احنا نعملوهم وكبرنا بهم الكلنا. معناها مانيش باش نستنطوا حاجات هكا
0: جديدة
1: اللي صعيبة علينا ولا اللي مش متعودين بها. نغنيوا أغنية مع بعضنا، نقعدوا نحكيوا حتى لين يهزنا النوم. معناها اي كل عائله
0: مش تقول ورقد وانت شاده التليفون معناتها بجنبه هكا ولا
1: بالضبط.
0: هاي فوالا نعملوها الكل هذيا، نعملوها الكل.
1: اي هو راهو لو بارفي نيكزيست با، احنا مانيش لهنا باش نخوفوا العائلات لك الدرجه،
0: ومانيش باش نكونوا احنا معناتها رانا نموذج ولا فوالا. هاي فوالا.
1: النقطة الباهية لهنا انه راهو سي توجو ريكوبارابل، معناها احنا بشوية بشوية نجم نبدلوا العادات نتاعنا في العائلة. مش دي جوغ او لندما باش نقصوا باش نوليو عائلة مثالية، لا، اما
0: شوية بشوية
1: نجم ندخلوا عادات بشوية بشوية. ما عادش باش نحطوا ايكرا مثلا باش يعمل باش يدوش قبل يحك سنيه يعمل لك الريتويل هذاك نتاع النوم قبل النوم الكل مثلا عنده كانوا صغير حافظ انشوده في روضه كانوا عامل اي اليوم شنو هي الغنيه اللي تعلمتها شنو شديت فيها في كي جي انا عندي حاجه فما غنيه عجبتني نغنيها ندنتنا مع بعضنا راهو كل صغير وشنو ما الحاجات اللي يحبهم ينجم مغروم بالالوان مغروم باللي بلوش مثلا بوزل بو امبورت
0: فعلا
1: المهم حاجات تكون تتماشى مع السن نتاعو وهو هكا تجلب له انتباهه معناها لكن مش اكرون
0: هذا الاكرون لا
1: هاي. النقطة اللي هنا الخامسة والمهمة زادة اللي لازم نعرفوا راهو إذا كان الطفل تعرض للشاشات في سن مبكرة جدا خاصة في السنتين الثلاثة الأولانيين اللي وقتها هو يلزم يكون يتحاور باش يتعلم يتكلم باش تكون اللغة نتاعو عنده زاد لغوي انه باش يتعلم يفهم المشاعر يتواصل بشكل طبيعي مع العائلة نتاعو إلى آخره إذا كان هو وقتها استنس بالشاشات باش يلقى راهو صعوبات باش يولي فما هكا شوية اضطرابات يولي أقل حاجة يعمل كريز باش ياخذ التليفون نشوفوا العزلة نشوفوا
0: معناها البارونت اللي دخلت معنا بكري شوية تحكي على ولد ولد خوها اللي عمره 3 سنوات تقول يقعد يتكربص لين أمه معناتها تضربه وإحنا معناتها ديما نددوا بالعنف ما نضربوش على خاطر يحب التليفون فوالا
1: بالضبط وهو سي ان سيركل فيسيو معناها معناها أنا اليوم صغير بكاء سكتوا بالتليفون خاطر هو أكثر حاجة تسكت دونك اليوم عطيتو التليفون دونك هو غدوة باش كيف باش يعاود يشوف التليفون باش تعاود يتمدهولو باش يعاود يبكي المرة اللي من بعد ما تحبش تعطيه باش يبكي
0: باش يقوي في الدوزة
1: اكزاكتومون وباش تولي هذاك هو فعل وردة فعل هو يحب على التليفون باش يقعد يعمل ديما في نفس السيناريو وكل مرة يزيد يقوي شوية دونك لهنا يلزمنا فريمون معناها نقصو كومبليتمون الحكايه هذه مثالش تو يبكي نهار الاول نهار ثاني نهار الثالث وبعديك يستنس لكن النقطه المهمه انه يلزمنا نعطيوه بديل معناها هو اذا كان كمل بكي سي بون تقولوا تويكا اجا نجموا نلونوا مع بعضنا تويكا اجا بحذايا للكوجينه باش نعطيك تعاوني باش نحضروا العشاء مع بعضنا دراني ديما نحكي نعطي في دي زيكزامبل مي انت والعمر نتاع الصغير
0: معناها كان صغير برشا تنجم تحط له كوجينه لعبه بحذاك قول له اجا انت طيب من هوني وانت طيب من غادي وهلا نبارطاجيو مع بعضنا الحال واذا كانوا كبير شويه ينجم يقص لك حاجه يعاونك يمد حاجه فوالا
1: المهم نشاركوه وانت تمد له وتقول له ريت هذه مثلا كعبه البطاطا شو كيفاش الشكل نتاعها مكوره هذه السفنيريا لونها برتقالي هذا اللي شنو اللون هذا هو يعاون معناها كيف ما كانوا يربيونا قبل فريمون معناها الحاجات البازيك اللي موجوده في كل دار في كل عائله واللي ما يلزمهاش معناها امكانيات انك باش تشري معناها العاب ولا حاجه سي فريمون حاجات معيشيه موجوده عند الناس الكل حاجات بسيطه ومتوفره
0: فوالا
1: فوالا
0: اي
1: النقطه الاخيره هذه انه يلزمنا فريمون المؤسسات الطفوله خاصه اللي هي تكون مؤسسات قانونيه توفر بيئه تربويه امنه تكون معناها فيها اكثريه انشطه حسيه حركيه انشطه معناها عندها اهداف بيداغوجيه تربويه حاجه ترفه على الاطفال الطفل باش يحس باش يمس التراب باش يلعب باش يشم باش يستعمل الحواس نتاعو الكل هذيك الحاجه اللي يتعلمها والحاجه اللي يتذكرها وتخليه ينمو بصفه معناها متوازنه وني سي امبورطون معناها نحكيو على لو بيانيتر سيكولوجيك دو لونفون انه يكون طفل متوازن ان انفون ايبانوي معناها وتكون زادة نمينا له القدرات نتاعو وعززنا له الاستقلالية انه يكون ان انفون اوتونوم ينجم يعمل على روحه بشوية بشوية كل مرة على قدر السن نتاعو ويتعرف ينجم معناها يتفاعل مع المحيط اللي داير به
0: واضح ان شاء الله نعملوا بكل هذه النصايح ان شاء الله نطبقوها هذا هو المهم
1: بانا دي جو غولون دو ما باش
0: بشوية
1: بشوية بالحاجات امكانياتنا البسيطة نحاولوا راهو زادة كيف كيف يلزمنا نقولوا اللي الميثاق الوطني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي يشدد على المسؤولية المشتركة في حماية الطفل من مخاطر الاستخدام المفرط للشاشات والمبكر. راهو ماهوش كان دور العائلة فقط، ماهوش كان دور مؤسسات الدولة كهو، ماهوش كان دور الإعلام، هو عملية مشتركة بين الناس الكل. دونك الإعلام راهو تلعبوا دور كبير كبير برشا برشا برشا، من أهم معناها المتدخلين الحقيقة لنشر الوعي المجتمعي بالمخاطر تعريض الطفل للشاشات في سن مبكر.
0: مرحبا بك، إن شاء الله كل مرة تكون حاضرة معنا فلا، وكل مرة نعاودوا نحسسوا ونعاودوا نوعيه ونعاودوا نذكروا لعل معناتها بالتذكير الناس كل تتوعى بشوية بشوية. شكرا رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد، نورتنا. شكرا على كل هذه المعطيات اللي تجزينا وللقاء، احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم، فاصل ونتواصل في 60 دقيقة.

0: نساء فدايش ياسين أمي عبد الله معز المنوبي سيدة يحيى شكرا لحافظ زيدة شكرا شكرا لكم الناس كل بالون ديور زيدة مرحبا أهلا وسهلا موميني مرحبا أهلا وسهلا شكرا للجميع فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا إن شاء الله ما نسيتكم هذا حد بربي الموجود وين نسيت يقول لي جو سوي لا شكرا لكم الناس كل ناخذوا التليفونات إلى القيروان سعلي مرحبا مساء النور
1: ومرحبا بك اختي هدى ويسر حالك ويرحم والديك
0: شكرا يفضلك اهلا وسهلا مرحبا تفضل سعلي شحوال تقسع
1: تقسع مغيم فما الرعد وفما شوية مطر
0: فما شوية مطر وفما شوية رعد ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله يا ربي
1: امين يا اختي هدى باب العرش يمكن تحل في وجه الليلة ما عندي ما يقرب خمسة شهور وانا ديوانة فام اول مرة في حياتي وعمر 60 سنة ونتحصل ونكلمكم
0: مرحبا يا سيدي الشرف لينا احنا هذه حاجه تفرحنا على الاخر
1: الله عندي كنقول لك هذا العام نحاول شيء ماشي نحافظ الارقام وصيبك الليله تاع كيفاش ربي سبحانه
0: تعديت الليله
1: تعديت الله
0: يستر الحمد لله يا ربي الحمد لله هاي قولي سعلي مرحبا تفضل
1: وبيك اختي هدى كان انك تطلبت نتابع في البرنامج نتاعك على الصغيرات وما صغيرات على الانترنت وعلى التليفونات وعلى كانوا لا اقول لك انا يا اختي قبل البرنامج قبل ما ندخل في الموضوع نداء عاجل ونداء استغاثه يستر حالك انا بصير عمري 60 سنة وعندي صغيرات التو لا عملت لهم حتى شيء واحد باك وواحد ثامن اساسي التو كان ياخذ فك الكرني الابيض عنده ما يقارب 3 شهور قصوه علي وتو هالنهارين وين خذيت بطاقه الاعاقه من جديد والتو نمشي ونجري ونتبع في الشؤون الاجتماعيه في الكروان خوك التو ملوح ولا وليداتي لا قرايه لا حتى شيء المرايات تكسرت اللي نتاع عينيا ملوح نداء استغاث الله الخير الاحباب الشده راني دخلت في البرنامج هذا يا وليداتي لا تليفونات والله اللي عندي نان تاع 30,000 اكل بالفلوس على سعر الرقم من في الروس
0: معناتها صغيراتك شنو يقراو هما قل لي؟
1: واحد باك والاخر ثامن اساسي
0: باك وثامن اساسي مازالوا من غير ادوات مدرسيه
1: لا دوات مدرسية لا حتى شيء لا ندري عليهم لاش عملوا لاش ما عملوش نايا عندي ما يقارب 7 شهور حشاك بصير جلطين الشبكة انتعي نتقطعت ما فهمش حتى حل
0: نطفع عليك.
1: عندي الفقرات نجري من الله توسلم تعطي تحكمي لله والله مريت باش حتى نفر بيه مطريف لاني بصير تكسرت لي في النقل تكسرت لي وقعت كيك ونمشي ونجي للشؤون الاجتماعية هات تنجموا حتى تتصلوا بالشؤون الاجتماعية انت معتمد السبيخة ظروفي قاسية
0: ما عملولك شيء مع الشؤون الاجتماعية ما عاونوكش
1: ما عاونوني حتى شيء البطاقة الإعاقة انا خذيتها عند الممقع جماعتين وانا كنت ناخذ فك المنحة انت 260 دينار قصوا عليهم انا هم رجعوا قالوا لي هكا فهمتني ما نعرفش شنو الاسباب شوي صبر شوي صبر انا اعطيت احكامي لله لاش نتراجعوا لا لأن قلت لكم حق خبزة ما نكسبهش
0: نداء لوزارة الشؤون الاجتماعية بشتد لها بيكس عليه ولا ونحاول نوصله حتى صوتك لكل أهل الخير اللي نجم يعاون سعلي مرحبا بيها على 58 400 100 رقم التليفون
2: في 60 دقيقة

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الأطفال والشاشات الذكية، كانت حاضرة معنا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وأعطت جملة من التوصيات وجملة من النصائح. نرجع لتليفوناتكم، نمشيو لريانا ناخذ سي محمود. مرحبا، أهلا وسهلا
2: سيدة هدى، السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو أحوالك؟
2: أحييك وحيي كافة العاملين بإذاعة الديوان.
1: شكرا لفضلك، تحية متبادلة.
2: الإعلامية المثقفة.
1: شكرا
2: لفضلك. الإعلامية الناجحة.
1: شكرا لفضلك.
2: إن شاء الله حياتك نجاح وفرح.
1: يعيشك، شكرا لك.
2: احنا السيدة هدى.
1: أيوه قل لي.
2: حستك بالذات.
1: أي.
2: زاد فيها العدد، يمكن فما 80% من محبي إذاعة الديوان من أجل السيدة هدى الورغمي.
1: شكرا لفضلك، هذه شهادة فخرة.
2: والله هي مجاملة. سلوك وأخلاق ويحلو لك الاستماع.
1: شكرا لفضلك.
2: تمنيات الترقيات والدرجات العليا ومكان أعلى من هذه.
1: شكرا لك، فضلك، فضلك يعطيك محمود، يعطيك الصحة.
2: حتى يعني هذا اعتراف بجميل مثقفة وناجحة.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. ونختم
2: لك بكلمة، ونختم لك بكلمة هذه السيدة هدى.
1: قل لي.
2: ترافقك السلام وعين الله تحرسك.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا، يفضلك. شكرا.
2: نرجع للموضوع سيدة هدى. هدى، الصغيرات هذوما الانترنت والكذا، هو فما جانب كبير اللي هو انا ما نعتبروش اهمال، اما تلقى البو والام معنا تبقى كادحه يخدموا الزوز. الوليد من الصباح يقصد ربي المدرسه ولا الليسي، لا رقيبه ولا نظير، ما ثماش يكون يراقبه. وزيد الخليط متاع الصغار سيدة هدى، واللي أدهى وأمر من هذايا السموم، هذه المخدرات اللي قاعدة تدور. يعني حتى العائلة في حد ذاتها في الليل ما عادش شكل العائلة تتم وتتحاور على المواضيع وعلى النقائش وعلى كذا. تلقاه كل واحد شاد بورتابلي وشاد تركينة، ما يعرفوش اش يبرمج. البو كما حكينا والأم تبقى كادحة والنهار كامل يخدم وتعب، تلقاه في حاجة للنوم. ساعات البو يرقد ما يعرفش ولده وش عنده وش ما عندوش. الأم زاد كذلك. وإن شاء الله ربي يبقي الستر علينا وعليك وعلى صغيراتنا.
1: أمين أجمعين.
2: إن شاء الله ربي يفرج علينا وعلى أم السيدة محمد أجمعين.
1: نتحملوا مسؤولية، ما تحنا كبو كأم نتحملوا مسؤولية.
2: صحيتي. وقبل كنا سيدة هدى، رغم اللي كانت الانترنت والكذا ما فماش، احنا في الليل كيف نروحوا من القراية الأكثرية معناها شكون تقوم بالمهام هذه هي أمي.
1: ربي يفضلها، ربي يفضلها كان مازلت موجود.
2: لا الله يرحمها
1: ويرحمها وينعمها ان شاء الله،
2: ويعطيهم نعيم الجنه ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين.
2: لامواتي ولامواتكم مات سيدنا محمد.
1: شكرا.
2: كانت حتى رقابه، قلت له بالرغم اللي كانت قرايه وكانت حتى تو مازلت قرايه، ما نحترموا الناس.
1: نعم.
2: ولهذا سيده هدى ان شاء الله كما قلت لك ربي يبقى الستر ان شاء الله. أمين. وربي يوفقك سيده هدى.
1: شكرا.
2: ان شاء الله مسالمين ومناجحين، وربي يروح بيك سالمه.
1: امين اجمعين يا رب العالمين. شكرا لك سي محمود، تحياتي لك وكل مستمعينا في اريانا. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليله. شكرا لكل الناس، يعطيكم الف صحه. شكرا على كلامكم الحلو. زاد الانترنت ليلي الانس، نصاف، مهدي، حافظ، معز، نصاف، ياسين، ومي عبد الله. شكرا لكم، يعطيكم الف صحه على التفاعل. سيده يحيى شكرا لك، وان شاء الله يا ربي يدوم هالمحبه الصادقه هذيا، وان شاء الله ربي ديما نكونوا عند حسن الظن. حافظها جدي ومي عبد الله، شكرا لكم من السكل. شكرا محمد زعبر، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا اسماعيل القطي، شكرا شفر باحي، انتصار المكور، اجمل تحيات هدى الورغمي. الاخبار مع بهيره، نايت كلاب مع محمد القرقني. ان شاء الله نهايه اسبوع ممطرة في الغيث النافع، إن شاء الله على كامل بلادنا، وإن شاء الله كل ما يعطي باللطف يا ربي، وإن شاء الله نتقابل وإن شاء الله نهار الاثنين في أحلى اللحظات. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير.

0: 51 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Bonjour Zoé, c'est Radio 1 FM. Aslam. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بلاغ لها الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيها بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وسيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تنفذ منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الخميس حوالي 745 عملية مراقبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، موضحة أن عمليات المراقبة شملت مختلف مراحل توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية وبقية القطاعات ذات الصلة، إلى جانب المراقبة العادية المشتركة المواد والمنتوجات الاستهلاكية والتي أسفرت عن رفع 213 مخالفة اقتصادية توزعت على 60 مخالفة في قطاع المواد والمستلزمات المدرسية و40 مخالفة في قطاع المياه المعدنية و35 في قطاع المقاهي. إلى الشأن الدولي، وزارة الحرب الأمريكية تدرس خيار سحب حوالي ثلث قواتها العسكرية المنتشرة في أوروبا وفق ما أفادت به شبكة NBC نيوز. وصول أكثر من 2700 لاجئ يمني إلى جيبوتي خلال يومين فقط وسط مناشدات بتوفير الدعم والإغاثة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM الراديو اللي تسمعك.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كيما كل ليله من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سارية ممتعة معنا وين ما كنتوا. نقول لكم برشا موسيقى السنة فيكم كيما العادة، ثلاثة سوايع ان شاء الله يتعديوا معاكم خفيف الظل، ان شاء الله تنسيوا شوية كمام الستريس نتاع ستريس نتاع ويكاند نتاع جمعة كاملة. يبان نقول لكم زاد ان شاء الله بون ويكاند للناس الكل، ان شاء الله تعديوا ويكاند مزيان. بون فيك شوية حافظوا هكا على ارواحكم، اختاروا شوية البلايص البعيدة ولا غيره، لانه نحكيوا على امتار وارقام تقول انه الارقام انه الامتار مش تكون كبيرة وكبيرة برشا في نهاية الاسبوع من غدوة وبداية الأسبوع الجديد. دونك ربي يسترنا وربي يستركم، حاولوا تحافظوا على رواحكم، حاولوا أنكم لو ماكسيموم هكا ما نقول شدوا دار، ما كم متفاديوا زادة شوية الامبوتياج، تفاديوا زادة شوية الأماكن اللي قريبة من الأودية ولا اللي تعرفوها جنرالمون هكا بحذيكم في حيكم ولا حاجة اللي هي تنجم تكون مليانة بالأمطار. ربي يعطينا الخير وربي يعطينا إن شاء الله الغيث النافع، وإن شاء الله يكون خير على البلاد هذية، وإن شاء الله يا ربي بدل الحال بحال مخير وكهوة. ذيك شنو نجم نقولوا سينا، نقول لكم خليوا علينا الموسيقى. انا داير كيما العاده كل نهار جمعه الرونديفو يكونوا مع الغاني المزود، وذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا سمير لوسيفا.

0: دونك هذا في المسجد واكثر من هكا سيغمومي تو سويت نبداو كيما العاده مع الغني مع رود تريب. قبل هذا نسلم عليك سيد المخرج محمد الزعبار, هيفا بن يوسف العديد, هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. تو سويت رود تريب,
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش اسمه احمد سعد في

ليس بالتي تيدي سويمز الشيمي مايكل جاكسون سعد المجرد تو سويبش. خليكم مع موسيقى بنينة برشا دكتور ألبن وارك وارك. هذه الموسيقى متاعنا ايبا نقولكم بونيكوت انتو بتسمعوا في نايت كلوب.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: 9:44 دقيقة أنتم تسمعوا في ديوان FM وتسمعوا في نايت كلوب ومازال متواصلين معكم حتى للنص الليل وبرشا موسيقى استنى فيكم إذا بعد شوية ساعتنا الثانية مشكون مع الأولديز ونرجع بكم إلى غنى غنية القديمة والبيلبورد العام 2004.

بحير جرحي. اي تو سويت باش خليكم مع لطفي جرمانه يا ويلك مني. هذه الموسيقى اللي باش تكون معاكم شويه خير تكون معاكم بهير العوجي بالاخبار على راس الساعه، وحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: تحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. Au festival au star l'émission 100% fan Mara Oumaima El Ghayari كل سبت من نص النهار لمد ساعتين استضافات الاهم الستار وكل جديد في الساحه الفنيه ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5 L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشيرة ديوان اف ام عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يدشن أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة، كما تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالسرس بالجهة بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية، حيث شدد الوزير على أن إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في منظومة التكوين المهني أصبح ضرورة، مما يتطلب توفير بيئة ملائمة عبر فضاءات رقمية متطورة مجهزة بشبكة انترنت فائقة السرعة تعد حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في المجال. الكاتب والعام المكلف بتسيير بلدية صفاقس فرحات بريك يقول في برنامج في 60 دقيقة إن مصالح بلدية صفاقس انطلقت منذ شهر ونصف في الاستعدادات لموسم الأمطار، وأن آخر الإحصائيات أظهرت وجود قرابة 2300 بلوعة لتصريف في مياه الأمطار بالجهة، لفتا إلى أن مصالح البلدية تقوم خلال هذه الفترة بصفة يومية بشهر القنوات وتنظيف البلوعات فضلا عن تحديد المناطق الزرقاء. الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب يدعو في تصريح لمراسل ديوان اف ام بقبلي فلاحي ولايتي قبلي وتوزر إلى التسريع في تغليف عرجين التمور، وذلك توقيا من الأمطار وللحفاظ على جودة المنتوج على إثر التوقعات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بإمكانية تسجيل هطول كميات من الأمطار تشمل ولايتي توزر وقبلي. إلى الشأن الدولي، مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر يعلن عن رفض الدوحة للتقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، نافيا تقديم أي أموال لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاسبور. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التونسي في زوز مواجهات القادمة في إطار تصفية كان 2027. بالنسبة للقائمة فيها 26 ملاعب، 3 حراس، أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ. بالنسبة للمدافعين 9، محمد النصراوي، معتز النفاتي، يان فاليري، علي معلول، علي العبدي، أمين علي العبدي يغيب عن القائمة، من الشيرني، محمد أمين بن حميد، علي غرام، إدم عروس ومنتصر الطالبي. في وسط الميدان 7 ملاعبيه، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حمزه الفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، انيس بن سليمان واسماعيل الغربي. في الهجوم 7 ملاعبيه، صادق قديده، حازم المستوري، الياس العاشوري، سيف الطيب، ريان اللومي، سيباستيان تونيكتي والياس العاشوري. بالنسبة للمواجهات بتاع المنتخب في تصفية الكامب سيكون نهار 24 سبتمبر من منتخب أوغندا، نهار 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. زوز مواجهات سيكونوا في إطار جولة الافتتاحية والثانية في استاد حمادي العقربي بيرادس. الرابطة المحترفة الأولى نهار الأحد يتلعبوا زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة بذهاب بداية من الأربعة نتاع العشية على منصة ديون سبور. بالنسبة للجولة الرابعة سي اس اس وسي ا بي على ملعب طيب المهيري بسفارة حسين بن ساسي، الكلوب أفريكان ضد الترجي الجرجيسي بسفارة حمزة جعيد، مباراة مؤجلة للجولة الأولى اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف الحكم نضال الطيف. المدافع الجزائري آدم عليليت خلط اليوم التونس من أجل إتمام المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. المدافع الجزائري كان جلس مع مسؤولي فريق الاتحاد الليبي من أجل فسخ العقد بالتراضي. من المنتظر يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي وإمضاء عقد رسمي مع الاسبيرانس. مدافع جزائري يبلغ 27 سنة. اتحاد بن قردين تعاقد اليوم مع المدافع البنيني برنس بيلو أوغبانو. المدافع المحوري صاحب العشرين عام أمضى عقد 3 سنوات مع فريق اتحاد بن قردين منتدب من فريق القطن الكاميروني، لعب أيضا مع منتخب البنين تحت 21 سنة. هيئة الأولمبي البيجي حسمت رسميا تعاقدها مع المهاجم ربيع الحمري لأمضى اليوم عقد موسم وحيد في صفقة انتقال حر قادم من فريق المدينة الليبي. نختم بأبرز ماتشات في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا إسبانيول انهزم ضد إلشي 3-1. في البريمير ليج في إنجلترا هزيمة ثقيلة لتشيلسي ضد برينتفورد 3-0. في السيريا في إيطاليا مونزا فاز ضد ساسولو 2-1. في البوندسليغا الألمانية 7-0 بايرن ميونخ ضد يونيون برلين. في فرنسا اس موناكو فاز 2-1 مقابل هدف أمام نادي لونسا.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: Night Club ديوان فام.

مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. انتم ديجا تسمعوا فينا في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب الرونديفو والموسيقى. نقول لكم مازلت متواصله مع الرونديفو كما قلت، العاده يكون تو سويت مع اولديز، ونرجع بكم البيلبورد العام 2004. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 55، ونبداو ونرجع بكم ل 2004، وين اللي بوب كان يعيش في لحظه قويه برشا. 50 سنت كان في القمه، وجاي يونت قاعده تفرض في روحها على الراب، ومن داخل الكرو هذا خرج واحد بصوت مختلف اسمه ليلويد بانكس. وفي نفس العام هذا اعطانا اول هيت كبيره في مسيرته اسمه اون فاير. الغنيه كانت من اول البوم سولو نتاعو ذا يانجر فور مور، واللي خرج في 2004. ليلويد بانكس كان معروف قبلها كعضو في جاي يونت مع 50 سنت مع يايو، اما اون فاير كانت الفرصه باش يثبت اللي نجم ينجح وحده. والبرودكشن لهنا عندنا اسم مهم اسمه اي تيك، نحكيو على بيت مظلم باز بيانو، هذا الفيلينغ نتاع ليست كوست اي بوب بطبيعه. اما فوق البيت هذايا بانكس يجيب الفلو الهادي نتاعه والليركس الثقيله بيان سور. العنوان اون فاير واضح، بانكس داخل في جيم، هو يقول انه في افضل حالاته، ما فماش خوف، ما فماش تراجع، هيز اون فاير. والغنيه نجحت بسرعه ووصلت للتوب توب 10 في بالبورد هات 100، وكانت من اهم الاغاني اللي عرفت الجمهور على ليلويد بانكس كسولو ارتيست. والميوزك فيديوز اذا كمل عالم الجيونت نتاع الفتره هذيك، نحكيو على نيويورك، نحكيو على كارز، نحكيو على كرو، وذلك خلى الستريت ستريت هكا فيلينغ، خليني نقول اللي كان يميز اللي بوب في بداية الألفينات. أما الحاجة اللي تميز بانكس على برشا دي رابور في الوقت ذاك هو صوته اللي ما هوش ساخب برشا، بالعكس عنده هدوء، عنده هكا برود زادة، والكلمات اللي فيها برشا كونفيونس وفيها ستريت أتيتود.

في 2004 افريل ليفاين كانت من اكثر الاصوات اللي تمثل جيل نتاع البوب روك الجديد. نحكيو على تاين, نحكيو على جيتار سكيت ستايل, زاد وصوت في ريبيليون وفي تينيج ايموشن. وبعد نجاح البومها الاول ليت جو رجعت بالبومها الثاني اسمه اندر ماي سكين, ومن بين اشهر الاغاني نتاعهم ماي هابي اندينغ, الاغنيه اللي خرجت كسينجل في 2004 وكانت من اكبر الهيتس في مسيره افريل. اما الحكايه مش كل قصه حب عندها هابي اندينغ. افريل تحكي على علاقه كانت تبدو في البداية وكأنها باش تكمل, أما في النهاية كل شيء تبدل, ومن هنا يجي سؤال والعتاب. So much for my happy ending, يعني كل الأحلام اللي بنيناها مع بعضنا, كل المستقبل اللي تخيلناه في الأخر ما صار منه حتى شيء. موسيقية الغنية تجمع بين البوب والالترناتيف روك, نحكيه على جيتار واضح, نحكيه على درامز قوية, ميلودي سهلة وتتكبتة, وصوت إفريل اللي يبدأ هادي من بعد يكبر في الكورس, وهذا هو سر الغنية. هي حزينة أما مش غنية بكيك من أول سكوند. نحكيه على امبورمنت, نحكيه على أنجر, نحكيه على غضب يمكن كبير, وكأنها تقول أنا كنت أتصور النهاية باش تكون جميلة, أما اكتشفت اللي مش كل علاقة لازم تكمل. الغنية كانت ناجحة جدا في اللي شارس ووصلت حتى لتوب 10 في البيلبورد, وكانت من أكثر الأغاني بتاع إفريل انتشارا عالميا.

الفينات فما برنامج اسمه امريكان ايدول ما كانش يخرج كان في دي وينرز ولا رابحين كان يعرفنا زاد على اصوات جديده وفي 2003 واحد من الاصوات هذوما كان روبن ستودارد اللي ربح الموسم الثاني من امريكان ايدول وبعد النجاح هذا خرج باول البوم لي اسمه سولفول ومن الالبوم هذا جات غنيه فيها برشا احساس اسمها سوري الغنيه خرجت كسينجل في 2004 وكانت من الاغاني اللي بينت شنو ينجم يعمل روبن بالصوت نتاعو القصه بسيطه نحكيوا على راجل اللي يعرف اللي هو غلط يعرف اللي جرح الشخص اللي حبها وما عندوش سوليسيون سهلة عنده كلمة واحدة يقول سوري ولهنا القوة متاع روبن صوته دي برشا دافي وفيه سول كبير وما يغنيش كأنه يحاول يثبت في حاجة يغني وكأنه قاعد يعترف والبرودكشن يخدم نفس المود نحكيو على R&B هادي نحكيو على بيانو نحكيو على دي فوكال وباكراوند موجودة وأغموني تعطي الغنية الاحساس الرومانتيك متاع بداية الألفينات الغنية كانت من أهم السينجل في بداية مسيرته خاصة بعد ما الجمهور عرفوا من American Idol روبن كان عنده لقب مشهور The Velvet Teddy Bear والسبب واضح هو صوت كبير برسوناج هادية وحضور فيها كشخصية كبيرة وسوري بالذات توري الجانب العاطفي متاعه مش حب مثالي أما حب في أخطاء وندم ومحاولة متاع الصلاح وهذا اللي خلي رسالة بسيطة وقريبة وخليها تنجح وتنجح الغنى.

في 2004 لي بوب ولا رامبي كانوا عايشين عصر لي كولابوراسيون. فنان جديد رابر معروف صوت ويست كوست وكل واحد يجيب الفلو نتاعو لهنا. تجي موسيقى اسمها اي لايك ذات نتاع يوستون اي 20 وفي تشينجي ونيت دوغ. الاربعه هذوما موجودين. يوستون واسمه الحقاني يوستون سامرز. كان مغني ورابر امريكي من لوس انجلوس والغنية كانت من اول البوم لي اتس اوريدي رايتن. والسينجل خرجت في 2004 وكانت من اشهر الاغاني نتاعو ومن اول بيت تحسب الويست كوست ار ام بي فايب. برودكشن سموث نحكيو على باس حاضر وهوك سهل انه يتكبت. والقوه الحقانيه في التراك هي اللاين اب. يوستون يعطي الغامبي والميلودي, تشينجي يدخل بالراب نتاعو, نيت دوغ بصوته المعروف والستيل نتاع الويست كوست ويعطي الكورس التوش الكلاسيك بيان سور. واي 20 كامل الساوث راب توش, يعني غنيه واحده اما فيها اكثر من مدرسه في الهيب هوب. واللايركس تدور حول اتراكشن والبارتي فايب. اي لايك ذات يعني مود خفيف كونفيونس وما فيه برشا تعقيد كبير. والغنية حققت نجاح كبير في الشارتس ووصلت للمرتبة 11 في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع هوستون بيان سور وكانت من أنجح الأغاني في العام 2000.

في المرتبة 51 والأخيرة بالنسبة لليلة. وفي بداية الألفينات الروك ما كانش الكل جيتار وصوت عالية، ما زاد غني تسألك سؤال أكبر علاش احنا نعيشه. وفي 2003 فرقة أمريكية من سان دياغو جات بغنية تجمع بين الألترناتيف روك والإيموشن اسمها سويتش فوتا، عملت غنية اسمها مينت تو لايف. الغنية كانت من ألبوم The Beautiful Letdown وخرجت كسينجول في 2003. سويتش فوتا بقية المغني والعازف جون فورمان الجيتاريست اللي زاد بالباند بتاعه كانوا معروفين بالروك الالتيرناتيف اللي يجمع بين الميلودي القويه والكلمات اللي فيها معنى. الموسيقى تحكيها وتبدا بهدوء هكا نسبي، نحكيه على جيتار وعلى ديدرام تدخل والانرجي تطلع بشويه بشويه اللي نوصلوا للكورس وي وير مينت تو لايف. الفكره اللي مش على الحب ولا البريك اب، هي على الاحساس اللي الانسان ينجم يوصل لمرحله يحس فيها انه يعيش بطريقه آلية، نخدم نستهلك نستنى ونعاود نفس الشيء وفي المو نفس اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، معناها روتين يومي نخدموا نسالكوا نستنى شوية فمشي ما تتحسن الأمور تك تك تك ونرجع ونغضوا حي ونفس الشيء ونعاودوا نفس الشيء. أما من داخلك فما صوت يقول لا أكيد أنا خلقت باش نعيش أكثر من هكا، وهذا علاش عنوان الغنية مهم، يعني أن خلقنا باش نعيشوا باش نحلموا باش نعملوا حاجات عندها معنى وأكبر من اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. الغنية كانت مستوحاة جزئيا من كتاب Brave New World الكاتب ألدوس هوكسلي، خاصة فكرة المجتمع على الإنسان فيه يضحي بالمعنى والعمق مقابل الرحم. موسيقيين سويتش فوت عملوا بالانس ممتازة برشا بين الالترناتيف روك وبين البوست جرانج انفلونس والميلودي كاتشي، وهذا اللي خلاها موسيقى تكون من أنجح الأغاني في 2004. مالغري كو احنا في تونس ريالمون ما فماش كوميونيتي كبيرة برشا للروك، وأنا واحد مش من الناس اللي نحب برشا الروك، ولكنها موسيقى كوميم تعديت على وذنية وكوميم موسيقى سمعتها برشا في الأعوام الفايتة.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شاملة إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكالية التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. ورئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف يوضح في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية نظمها الديوان الوطني للحبوب أمس لتقييم الموسم أن الوزارة تعمل على أحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجية الوطنية وضمن توزيعها العادل في الأجال، مبينا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. ديوان الخدمات الجماعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجماعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معالم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية تنظم غدا السبت يوما وطنيا للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر يشمل 15 ولاية. أوضحت الشبكة أن هذا التحرك الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارة الجهوية سيشمل قرابة 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، مضيفة أن المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ليوم 21 سبتمبر، وتلتئم بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس وبدعم من مخابر ميديس. أنيس الخلفاوي النائب بالمجلس الإقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس الكبرى ونائب الوزغوان يؤكد أن معالجة الاختناق المروري الذي تشهده ولاية زغوان خاصة على مستوى الطريق الرئيسي تستوجب وضع حلول عملية لتنظيم حركة المرور وتسهيل تنقل العربات، وفق قوله لمراسل الديوان فان بالجهة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويجدد التأكيد على استعداد بلاده للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت تنحفلوها في بلاي هيتس اي فيرجن. بلاي هيتس اي فيرجن. اليوم الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة وإلا فيرسيون واحدة. فضل الـ AI ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوريونتال والأوكسيدونتال، على خطر الموسيقى هي اللغة العالمية الموحدة. ورغم أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل والباقي تقليد، لكن إيش قولكم نسمعكم أغاني الطربية نعرفوها ونحبوها أما على طريقة الـ AI. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

البداية باش تكون مع واحدة من أحلى الأغاني القديمة، مرسول الحب اللي خرجت عام 1972 بصوت صاحبها الأصلي العملاق المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، وغنوها برشا من بعده. كتب كلماتها الشاعر حسن المفتي ولحنها الدوكيلي بيدو وغنيها هو، لكن الليلة باش نسمعوها AI version.

فوق النخل، هكا تعودنا نغنيها، لكن الأصح فوق النخل، يعني عن نخل بمعنى آخر خليل حبيب. ومعنى الغنية أنه عنا حبيب ساكن الفوق، غنية غنيها ناظم الغزالي، واللي يميز الغنية هذه أنها تجمع ما بين الطرب والغيتم الخفيف اللي يعمل جو. فوق النخل نسمعها توا أما على طريقة الـ AI.

مرة ويان خالدة اللي دخلت للذكرى الموسيقية غنيت حاول تفتكرني للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. غنية كتبها محمد حمزة ولحنها العبقري بليغ حمدي. غنية مليانة برشا مشاعر وأحاسيس وكلها نوستالجيا. غنيها عبد الحليم أول مرة عام 1973، ومن وقتها وحتى لليوم وهي مازالت تتغنى وبرشا فنانين عاودوا تسلطنوا عليها وغنوها، لكن هكا غنيها الذكاء الاصطناعي حاول تفتكرني AI version.

كي نقولوا طرب الأكيد نقولوا كوكب الشرق أم كلثوم، ونتفكروا واحدة من أحلى مغنية الست في السبعينات، تحديدا عام 1971. الحب كله كلمات أحمد شفيق كمال وألحان بليغ حمدي. الحب كله AI version.

الصبوحة، شحرورة الوادي، هكا تعرفت وتعرفت ببرشة أغاني فيهم الطرب، الدلع والدلال. ومن أحلى مغنات زي العسل كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان العبقري بلي حمدي. بلي حمدي المايسترو المبدع متاع أغلب الألحان الأغانينا لليلة. زي العسل غنيتها صباح عام 1973 في مسرحية الفنون الجنون في بيروت، وقعدت خالدة في ذاكرة الموسيقى العربية. زي العسل باش تسمعوها مش زي أي مرة، أما أي فيرجن.

نافي. هكا غنى كرم محمود في بداية السبعينات أغنية طربية وخفيفة في نفس الوقت. كتب كلماتها الشاعر الغنائي كمال الأسواني ولحنها الموسيقار حلمي أمين. عن نافي أي فيرجن.

جيتارة الغناء العربي وصاحبة البحر الدافية الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. في نفس الفترة يعني في السبعينات غنيت غنية بعنوان أما براوة، غنية نشحت برشا ولليوم ما زالت محبوبة وناجحة. كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي. أما براوة أكثر واحد أبدع في إعادة غنائها هو حسين الجسمي، ومشت برشا مع صوته وهكا غنيها الذكاء الاصطناعي. أما براوة أي version.

0: الأكيد أنه الأغاني الطربية اللي تهزنا للزمن الجميل بالسحر والرقي متاعو ما فاتش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس AI version. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس AI version.
1: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبح

ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعاء مثل ثلاثة الخمسة في إكس تايم، وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلي الرابط بين تونس ومقرين على مستوى جسر سانغوبان في اتجاه مقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين وإلى غاية الرابعة صباحا. وضحت الوزارة في بلاغ مروري لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة، وذلك عبر المرور من شارع المصبي ثم قنطرة بابا علي للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعمل الطريق المرور عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 2026-2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدد. مدرسة علوم التمريض بجندوبة تشهد تركيز أول جهاز خارجي آلي لصدمات القلب يوضع بمؤسسة عمومية ليكون متاحا للتدخل السريع في حالات التوقف القلبي الرئوي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في الجزيرة القطبية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في مدينة يقولوا لها زفتة تابعة لمحافظة الغربية في دلتا النيل على الضفة الشرقية لفرع دمياط. ورغم اللي اسمها بالدارجة متاعنا ما يوحيش بأشياء باهية، المدينة هذه معروفة بتاريخها الوطني العريق ومساهمتها في ثورة 1919، يعني وقت اللي أعلنت استقلالها على الاحتلال البريطاني في الفترة اللي تم فيها اعتقال الزعيم سعد زغلول. في نفس الإطار الجغرافي يعني مدينة زفتة، الوقايع بدأت مع طفل صغير اسمه عبد رب وموسى فريد موسى من عائلة بسيطة برشا، أكل ينهار الفوق وعشرة اللوتها. لكن هالطفل هذا من صغرته أمه لاحظت عليه اللي هو كان عنيف برشا مع الصغار الأخرين، يعني عنده ديزامبولسيون أغريسيف، نبضات عدوانية وما ينجمش يتحكم فيها بالكل. والصادم في المسألة هذه أنه ارتكب أول جريمة ليه وهو عمره 9 سنين. شد بنت جيرانهم اللي ما زالت رضيعة دوب مغرقة العام واخنقها وما سيبها كان ميتة. أم وقتها فاقت بيه وقالت له شعملت للطفلة؟ قال لها بكل بساطة نلعب معاها يامي. وهي شدت له كلات له جحره بالضرب واعطاته تريحة نباش القبور. صار قتله لحمه. أما ما قالت لحد على الشيء اللي صار. بلعت السكينة بدمها. والموضوع مشى عادي. أمها كالطفلة المسكينة الرضيعة اعتبرت اللي بنتها تخنقت بريقها. مسألة قضاء وقدر. وحتى حد ما شك في عبد ربه وإلا عرف سبب الوفاة الحقيقي.

0: رضيعة تنسات والطفل كبر حتى لين وصل عمره 19 سنة وبالتحديد في عام 2007 طفل أثناء عبد ربه تخلي يخدم صانع زازار ومش هذا برك تعلم الطبيخ ولا يخدم شيف كوجينة في نزل سياحي ووقتها تشهر باسم محمد كفتة وخلينا نقوله بالتونسي كفتة وبحكم الخدمة هذه في الوتيل اتخل في جو السهريات بعبارة أوضح ولا يتبع في المميسات فتيات الليل بائعات الهواء بصفة عامة اللي يجيوا يسترسقوا من حرفاها كالنسل يقابلهم غادي في نفس البلاصة بعد ما يكمل السيرفيس نتاعو يا يمشي لهم للكباريات والبواتات اللي موجودين في المنطقة وفي ظرف قصير سي كفتة ولا مغروم غرام كبير بالبنيات يشعل لهم سواب وشمع باش يدخل معاهم في علاقات سريرية باش ما نقولوش الزنسية وبالطبيعة الفلوس تحل البيبان الكل وزيد كفتة عنده لسين يقردش الصوف ويغزل الحرير وبطبيعة الحال الغانيات أو المميسات أو بائعات العواطف والعواصف في ساعة ما يعطيوه الجنب. المهم في حديثنا أنه عبد ربه وخلينا نقوله كفته اختار الثنية هذه وكما يقولوا من شب على شيء شاب عليه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات شاف واحدة خارجة من الوتيل التربق في قدام صباتها والترشق في اللبان تقول بقرة تشتر في طرف حشيش وكانت عندها متوري وفي زنودها متعري يعني من غير هدوم كما قال عادل إمام ومن كثر ما هي عاملة مكياج تقول مسيك وجهها يتقشر تقشير وصاب على روحها دبوزة كاملة متاع برفان لين ريحتها ولات تعطرق تقول ثعلب تتشم من بيت من السيدة زينب للحسين. مختصر الحديث عبد ربه خلينا نقوله كفته شمها اخزر لها ذبلت له عينيها وهو قعد يرمشلها بعينيه في جرة بعضه هاو كود هاو فار يغمس غمزان. ملخص الحديث تضرب فيها وضربت فيه ولا كل يوم يقابلها ويجبد معاها الهدرة حتى لين الأمور اتطورت بيناتهم وولات علاقات حميمية باش ما نقولوش سريرية وحامي الوطيس ولهبوا في بعضهم الهبان وحتى عسكر الحريقة ما ينجموش يطفيهم. العلاقة هذه ما بين هالفتاة اللي اسمها نادية وعبد رب وكفتة دامت بالقداء وهي كان ماشي في بالها أنه في نهاية الأمر باش يعرس بيها لكن حساباتها طلعوا غالطين لأنه في أول عام 2011 سي كفتة اختر له باش يزقزق بنادية وياخذ مرأة من غير ما يقول لها وخليها في التوش ياكل في روحها ماكلة وماذا بيها تقتله ترحيه وتعمل منه مقرونة بولونيس. عبد ربه وخلينا كالعادة نقوله كفتة سكن مرته في مدينة زفتة في كفار اسماعيل بناء بورتمان مستقل على دارهم وعنده باب وحده يدخل ويخرج وقت ما يحب. وأكيد لهنا راكم تقولوا مدى معرس ولا مسويقاته ما عادش باش يتبع البناويت لكن هذا مش صحيح. كفتة زاد هاج وماج ولا ياكل بالزوز يدين الطايح مرفوع وكل مرة مع واحدة لدرجة أنه مرته اللي مازال كيخذيها ومغلقش معها العام وماشي في باله اللي هي مغمضة فاقت بيه وبرواندو. في نفس الإطار العائلي اللي دخلت فيه أول شرارة خيانة وعاقبتها بطبيعة الحال هي تهديم العش الزوجية عبد ربه كفتة ما كان عنده حتى مشكل متملح متطرح جملة بالنسبة ليه يخون مرته حتى لو كان تبدع لعلم به. ولهنا بدأت المشاكل بيناتهم والعرق وهذا طبيعي أنه المرأة عندها كرامتها وصعيب باش تسكت على علاقات الخيانة خاصة وأنها كانت تشوف اللي زي سماش يعني الإرساليات اللي تجيل تليفون رجلها واللي يبعث فيهم هو بكل حب وغرام وهيام. نادين مرته عرفت زادة أنه أكثر واحدة على اتصال برجلها هي نادية ونومروها كان متصدر القائمة متاع المكالمات الكل. وبما أنه كفتة تملح من مرته وشد في نفس المشد
1: فكرني مش هعرف
0: نادين ما عادش تتحمل
1: صح
0: وغادي فين شريتها له بالرسمي وكلاته ماكلة
1: ردوا علي
0: وهو كيطلع له النيرف ومعاهم الكلبة بنت الكلب قال لها بكل عنزة واحتقار أنا نسوح بنساء ونرقد معاهم ونعمل اللي نحب وانت هاكم لحيوت أسر عليهم راسك وكل عركة كبرت بيناتهم ولا فراع باليدين كفتة تحول ورمى يده على رقبة مرته وخلقها ودومك بس عليها المرأة هبطت قدس مع العلم وأنها كانت كما نقوله احنا بسقيقة موفية يعني ضعيفة وقليلة جهد وطاقة التحمل امتيحها كانت محدودة عبد ربه كي شاف مرته نادينة تلطخت على الأرض وما تتحركش بالكل كاهب عليها بش يشوفش بيها ووقتها فين فاق بالعملة امتيحه وبقى مستغرب لأنه ما تقويش عليها أكثر من لازم المهم أنه في الوقت ذاك هو يخزر للجثة متاع مرته اتذكرها كالرضيعة اللي صفر لها بروحها وهو عمره 9 سنين عبد ربو بقى يقلب في جثة مرته مليح ملقى عندها حتى أثر يبين اللي هو قتلها أو حتى تعارك معاها معناها لهنا بدأ يكمبس كيفاش بش يتخلص من الجثة وكيف هم اللي رقبتها ما عليها حتى أثار متاع خنق وهي بطبيعتها كانت لابسة حجاب متين مغطي لها رقبتها زاد تأكد فماش البلايس متاع أثار سوابعو ما لقى حتى شيء وخلف هذا اتأكد زاد أنه لا ثم لا تخبيش ولا مقاومة من أي نوع مرتو نادين تقولش عليها ماتت بسكتة قلبية مختصر الحديث كفتها أبقى يخمم كيفاش باش يتخلص من المشكلة هذه الظروف ما هيش كما وقت اللي خنقها كالرضيعة وهو صغير ولهنا الحل اللي لقاه أنه يكلم طبيب الصحة العمومية وبالوقت طلب طبيب المستوصف بتاع الحومة باش يجي يشوف له مرته ودوب ما خلط الطبيب قال له راهي مرتي كانت لبس عليها وفجأة طاحت على طولها وما في عينها بلا الطبيب بعد ما عاين الجثة قال الكفتة أنه الموت طبيعية لأنه ما لقى حتى حاجة تدل اللي صار عنف وهذا هو الشيء اللي كان متأكد منه عبد ربه كفتة وفي نهاية الأمر وبعد 11 سنة من جريمة الأولى اللي خرج منها كالشعرة من العجين زاد جريمة ثانية بنفس الطريقة لكن المرة هذه في حق مرته وللمرة الثانية حتى حد ما شك فيه ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه مرته صحتها على قدها عندها برشا أمراض مزمنة من السكر للدم لضيق النفس والدوية متاعها الموجودة في الدار خير دليل على ذلك وباش ما نطولوش عليكم بحديث عبد ربه كفتة خذا تصريح بالدفن من عند الطبيب متاع الصحة وصارت مراسم الدفن في نفس العام اللي خذاها فيه 2011 يعني مريت وما عاشتش معاه 12 شهر كاملين العام غلقتوش والتحقت بجوار ربها في تسلسل هالأحداث يلزمكم تعرفوا أن عبد ربه شهيرة كفتة كان ذولة غرزة ميتة وقليل اللي يعرف باش ما نقولوش حتى حد أنه كان يتبع في الموميسات وداخل في أمور دعارة والأغلبية يعتقدوا اللي هو إنسان مستوي يخدم على روحه محترم وما هوش متاع موبقات الراجل شاف كوزيني في أوتيل وما أدراك وأصحابه والناس اللي يعرفوه الكل يقدروه برشا ويتصوروه فوق الشبهات المهم أنه كي ماتت مرته عبد ربه منعلش الشيطان وقال سيب علي من هثنية بالعكس واصل في نفس الطريق وباقي مع نادية ويعاشر فيها جنسيا بانتظام وقريب يغلقوا مع بعضهم 6 سنين حميميات وأكيد راكم تتصوروا أن العلاقة هذه اللي بيناتهم ما يشبش الدوم إلى ما نهاية له أكيد راهي نادية باش تولي طامعة في العرس وخاصة بعد ما كفتة مرته ماتت وهذاك هو اللي صار نادية بدأت تزن وتخرنن على كفتة بشوية بشوية في خوذني فيها يا نعرسوا فيها يا نعيشوا حلال لكن هو ما حبش يسمع الحديث متاعها بالنسبة ليه هي مومس فتاة ليل بائعة هواء ومش ممكن ياخذها، وباش يثبت لها اللي هي ماهيش متاع عرس، عبد ربو اخذها امراه اخرى وجاب منها وليد وثلاثه بنات. اما ما قطعش علاقته بالموميسات وبنادية بالذات اللي كانت رغم كل شيء حب حياته. وبما انه مدمن على البنويت ونسا ويتبنى في الجو هذا، ولا معاش مززيته حشيقه واحده، ورصات له يتبع في بنايات اخرين بما فيهم نسا واللي يخدموا في نفس لوتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سي كفتة ظهرت عنده شاهية كبيرة، أو بعبارة أوضح نهم جنسي فايت الحدود. وما كفاهش المرأة اللي عنده صاحبته نادية، زاد عرس بمرأة ثانية مغمضة كما اللي قبلها. ولهنا اتضح أنه كفتة عنده مرض العلاقات النسائية، وخلينا نقوله اللي هو مفترس جنسي لايت. هذا الحد الآن، لربما من بعد يتغير في عوض لايت يولي شايت. في تتالي هالأحداث وتعدد الزوجات والعاشقات والمميسات، نادية بتبيعة ما كانش عاجبها الحال. صبرت على همها وقالت بالكشي كفتة يهديها ربي ويرجع له شاهد العقل ويعرف اللي هي الوحيدة اللي تستحق باش تكون مرته. وواصلت في التخرنين وقعدت باقي تزن عليه وهو يقول لها ألف وأعوذ بالله، لأنه يعرف حق المعرفة أنه حديث الناس ما هوش باش يرحمه. المهم أنه كفتك يقلق من نادية ومتنقريز متاحة، قرر باش يقطع علاقته معها تماما في عام 2023 بالتحديد. وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، ما تعداش عام والنادية اتصلت بكفتة في عام 2024، قالت له نحب نقابلك ضروري في أقرب وقت، ولاني باش نحكي معاك على عرس ولا على أي نوع من أنواع الارتباط، نحب نقابلك فقط. عبد ربو يعني كفتة قال لها اليوم مستقر وما عندوش امرأة برك، عنده اثنين وبصغارهم، وطلب منها باش تبعد عليه بعد سماع الأرض وتخليه في حاله كما يقولوا المصاروة. المفيد نادية شدت صحيح حتى لين كفتة قبل باش يشوفها، وعملوا موعد مع بعضهم في دار أخرى على ملك كفتة في كفر إسماعيل في نفس الحومة زفتة، وكان عاملها متاع موميسات وسهرات حمراء. مع العلم أن وزير نسا هذا ما انفلت شيء، وحتى اللي يتعرف عليهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يجيبهم غادي، وهالدار هذه ما يعرفها حد من صحابه. معنا قلنا لكم السيد ما يضويش بالكل وقاتل الغرزة. في نفس الترابط نادية جات للبرتمان في الموعد اللي تفاهموا عليه، وعدات مع كفتة ليلة زفتة، معهم عندهم عام ما تقابلوش. وكي قريب يطلع الصباح غلبها النوم، دخلت البيت من البيوت باش ترقد. هو قال لها ما زلت فايق، أتى ونخلط عليك، وبقى يستنى فيها حتى لين هبطت فاشكة، لكن في نفس الوقت يخمم كيفاش باش يتخلص منها، لأنه فهم اللي ماهيش ناوية باش تسيبه وباش تبقى مكبشة فيه وتزن عليه حتى لين يقبل أنه يعرس بيها. وربما في الأثناء تدخل معاه في مرحلة أخرى وتولي تهدد فيه، يا ياخذها يا تكشف علاقتهم للقاسي والداني وتشوه له سمعته. واسمع عادي اللي ما سمعتش، بعد السيف كفتة معلق منجل وخذيه مومس، وهذا هو اللي كان خايف منه وما يحبش يوصل لهيك النهار. مختصر الحديث، كفتة بعد ما خمم مليح في الموضوع وتأكد أنه نادية في سابع نومة تخلى عليها للبيت، لكن قبل كل شيء جاب معاه إشارة يعني كشكول، وبالوقت تنطر عليها كالوحش وخنقها. وما هو السيد ولا اختصاصي في الخنق بأنواعه، لكن نادية ما كانتش ضعيفة وقليلة جهد كما مرته الأولى اللي المسكينة ماتت دوب منزللها على رقبتها. هي بالذات قاومت ولا تتصيح وتفارع وتخبش، وهو ما كانش قاري حساب الشي هذا، وما في بالوش اللي هي بشدافع على روحها بالشراسة هذيك الكل. ادخل بعضه ولا يضرب فيها على قوة قوته وفي نفس الوقت يدور لها فيها كالكشكول على رقبتها ويكبس ثماش ما يتقطع عليها النفس. لكن شيء نادية باقي تفارع فيه وتسيح وهو ما خلى معمل، اضرب لها راسها على الحيط ومنعتها مقص وتاحت في القاعة وهو معها جافوق على صدرها. ورغم هذا ما استسلمتش وبقات صامدة بحرارة الروح وصيحة ماشي ويقوى كفتة ولا مرعوب لأنه خايف للجيران يسمعوهم وأمره يتكشف. لكن في نهاية الأمر وقت اللي كفتة بركلها على صدرها وكان بالانك وعلى حاله اقطع عليها نوعا ما نفس بهك الكشكول وزيت سكر لها فمها وخشمها بيده. المسكينة فغمت لقفت حاولت باش تجبد نفس ومنها ترخاتب كلها، ورغم هذا كفتة ما سيبهاش وباقي يكبس فيها كالكشكول على رقبتها ومسكر لها خشمها وفمها بيده حتى لين فارقت الحياة. في نفس الديكور الرهيب البرتمان متاع كفتة وهك الجثة متاع نادية مرتوخة في القاعة، عبد ربو بقى يخزر لها، والمرة هذه ثم أثار متاع عنف باينين بالقداء، دم غتين في رأسها والدم باين وفما بلايس زرق وأثار متاع خنق، معناها حتى طبيب ضرير ما يعطيهش إذن بالدفن، وخلف هذا ما يشمرته معناها يلزمه يلقى حل آخر. عبد ربو بقى يفكر ساعتين كاملين وهو مقابل الجثة متاع نادية يلوش كيفاش يتخلص منها. ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال

Nerje Tribunal والدريبه. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضيه اليوم واللي صارت احداثها في مصر وبالتحديد في مدينه يقولوا لها زفته وهي تابعه لمحافظه الغربيه. الوقائع بدات مع طفل صغير اسمه عبد رب موسى فريد موسى شهيرة كفته. ارتكب جريمه وعمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي مازالت راضيه عمرها عام وخنقها وما سيبها كان قرصه ميته. أمه فاقت بيه وسألته شو عمل لها، قال لها نلعب معاها. وقت عطاته تريحة نباش القبور وبلعت السكينة بدمها وحتى حد مفطن. عائلتها اعتبروا أنه هكا الرضيعة شرقت بريقها والمسألة قضاء وقدر. عبد رب موسى وخلينا نقوله كفته وقت اللي وصل لعمره 19 سنة وبالتحديد في عام 2007 تخلي يخدم شاف وجيني فيوتي. وقبل الخدمة هذه كان يخدم صانع جزار. المهم خدمة لوتيل خلاته يغرق في عالم الغانيات والموميسات وتغرم بوحدة اسمها نادية ولات صاحبته وحبته باش ياخدها، لكن هو رفض وعرس بامرأة أخرى ومرته كفاقت بيه اللي هو يلعب في ذيل وعنده برشا علاقات جنسية مع موميسات ثارت عليه وتعاركت معاه وفي وسطها كشبات والعيات خنقها وماتت ما بين يديه. وبما أنه ما ثماش أثار عنف عداها عطبيب اللي اعتبر أنه الموت طبيعي، مع العلم أنه مرته ضعيفة وعندها برشا أمراض من السكر وغيرهم. ولهنا راكم فهمتوا اللي عبد ربه اقترف جريمتين، الرضيعة ومن بعدها مرته. وما كفاهش اللي عمله باش يكمل سلسلة الجرائم متاعه ويقتل عشيقته ناديه.

0: الجريمة القضية وبعدها كالجريمة الشنعاء، عبد ربه ما نجمش يكلم حتى طبيب باش يعطيه تصريح بالدفن. المرأة ما هيش مرته مش باش يقوله، والأثار متاع العنف اللي موجود عليها واضح وجلي. وبحكم اللي هو جزار وباش جزار وسناعي مشهود له في الذبيحة والسلخان والقصان، معناها باش يستعمل مواهب والفذة ويرتاح من الجثة متاع نادية. وعلى هذاك مشى جاب الدوزان متاعه اللي كان حاطه في دار اللوتة كيما قولوا كاف، ولا بيته خاصة للشي هذا. وبالوقت هبط جاب زوز سكاكن متاع ذبيحة وزوز سواتر، ومشى شرى 5 شكاير كبار ومتان باش يحط فيهم أجزاء الجثة اللي بالنسبة ليه زهومة. وهذاك هو اللي صار، طلع كل شيء للطاق اللي يسكن فيه على أساس يقطع الضحية إربن إربن ويحبيها في كشكاير. لكن من بعد كيف تخاف لا يهبط برشا دم وهو يقص فيها كالقتيلة، وربما يسيح البرة وما يخلطش باش ينظف كل شيء، وبتبيع الجيران باش يفيقوا بيه. اش باش يعمل؟ طلع الجثة للطاق الثاني، علما وأنه مازال يكمل في البني، والطاق الثاني هذا مازالت فيه مرمى وبلاش ضوء. كيف تطلع الجثة متاع نادية واستعمل الضوء متاع تليفونه باش يقوم بعملية التقطيع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث وندخلوا في التفاصيل، قص نادية 5 أجزاء وحط كل جزء منهم في شكارة وربطهم مليح. ومن بعد مشي الواحد صاحبه تسلف من عنده موتور، قالوا اللي هو مستحق له في قضيات، لكن هو في الحقيقة ناوي باش يستعمله على أساس يتخلص من الأجزاء متاع الجثة ويطيشهم في ترعة الخضروية. والترعة هذه كما قولوا احنا كان وهد يتعدى على 3 محافظات، الغربية الأليوبية والمنوفية، والكلهم يتجمعوا في واد واحد ويصبوا في النيل عن طريق دمياط. وعبد ربه بعد ما تسلف هيك الموتور ولا كل ليلة يرمي شكارة حتى لين تخلص منهم 5، واخذ احتياطاته باش ما يشوفوا حتى حد. وقام بمهمة التخلص من الشكاير حتى للآخر، ورجع لداره متهني فرحان وكأنه مشى طيش زبلة، وواصل حياته بصفة عادية حتى لين جاء نهار 23 أكتوبر 2024 وما نسبقوش الأحداث. فيها الحق بهذه القضية، ونهار 23 أكتوبر كما ذكرنا لكم 2024 نهارتها بالذات فلاح يخدم في أرضه اللي محاذي الترع يعني الواد أو الكنال، وإذا بيه يشوف في شكارة مقرط على الحافة جابها الكورينتي غادي ما بتتشي فوندو. والشكارة هذه بالطبيعة هي واحدة من اللي عبد ربه طيشهم منها كالخمسة في واد الخضروية. الفلاح جبد ذاك الشكايرة وحلها وكلها فاجعه تحياته، لأنه أولا غشمته الريحة لين لعبت عليه الدوخة، وزاد شاف أشلاء آدمية في حالة تعفن متقدمة. بطبيعة الحال هكا الفلاح بالوقت طلب الشرطة، وخلطة الطامة والقاوة العامة مجنجنين على هكا الشكارة يتفرجوا. الأمنيين فرقوا الناس وقاموا بالمعاينة وفهموا أنه الاكتشاف هذاك ماله إلا جزء من جثة تم تقطيحها وتحطت في شكاير، وبالتالي يلزمهم يلقاوا الأجزاء الأخرين. مديرية الأمن متاع زفتة جابت غواصين وفرقة الأنياب باش يلوجوا في محيطها كالترعة يعني الواد، والبوليسية كانوا يعرفوا أنه عملية التعرف على الضحية ماهيش سهلة بالكل وباش تاخذ لهم جهد كبير وبارشة وقت. وهذاك علاش تم تجنيد عدد كبير من الأمنيين والمعمل الجنائي تحط على ذمتهم، وتعملت التحاليل الكل اللي مكنت من تحديد الخصائص الجينية للضحية. يعني تم استخراج الأديان في انتظار أنه تصير مطابقته مع حامض آخر يكون من أقارب الضحية، أما يلزم يلقاهم أولاً. الطريقة الوحيدة اللي نجموا بها البوليسية باش يتعرفوا على الضحية ماهيش سهلة بالكل، إذا ما نقولوش مستحيلة. وأول حاجة قاموا بها الأعوان هي الرجوع البلاغات الاختفاء اللي صارت في المدة الأخرى، وتم فيها الاعتماد على زمن الوفاة اللي حده الطبيب الشرعي من خلال تشريح أجلاء الجثة اللي لقاوها في الواد. وأول معطى توصلوا له أنه الضحية امرأة والبصمة الجينية متاحة ولات معروفة. وبطبيعة الحال المحققين بعد ما راجعوا بلاغات الاختفاء الأمور كلها تحصلت في النساء، ووقتها اتصلوا بالعائلات اللي فقدوا واحدة من بناتهم في الفترة الأخرى على أساس ياخدوا من عندهم عينة من الأديان، وبالتحديد من اللي سيلتهم مباشرة باللي اختفوا، يعني الأم البو ولا واحد من الأخوات. العملية هذه خذت برشا وقت، لكن الحظ لعب دوره، لأنه في نهاية الأمر لقاو تطابق ما بين الجينات اللي استخرجوها من أشلاء الجثة والبصمات الوراثية متاع أم. وهالأم بلغت على اختفاء بنتها اللي اسمها نادية. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث والأبحاث والتقصيات، وبعد ما تم اكتشاف هوية الضحية واللي هي نادية، الأمنيين عرفوا اللي هي كانت بايعة هواء، وعرفوا زاد الوتيل اللي تعرض فيه خدماتها. وكي قاموا بالتحريات متاعهم اخذوا كشف من مكالماتها الهاتفية، وفهموا اللي هي على اتصال مستمر بواحد اسمه عبد ربه يخدم في نفس الوتيل اللي هي مستانسة تمشي له. البوليسية عملوا نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة متاع الوتيل، ووصلوا للاستنتاج اللي به الفائدة، وفهموا أنه نادية وعبد ربه يعني كفتة عندهم علاقة عشق كبيرة، وأمورهم الحميمية على العال وفاتت كل الحدود. لكن هكا الأشلاء اللي لقاوهم غيروا كل المعطيات بما فيهم مجريات الأحداث. في تسارع الأحداث والأبحاث، الشرطة المكلفة بهالقضية ركزوا على محمد عبد ربه شوهيرا كفتة، وحطولوا بالذمة فريق متاع أعوان خاصين به. والتحريات اللي قاموا بها وصلتهم الحقائق، خلات الأمور الغامضة تتوضح بالنسبة لهم. ومن جملة الأشياء اللي وصلوا لها شهادات عيان. محمد عبد ربه ما كانش عامل لهم حساب، لأنه كما سبق وقلنا لكم كفتة كان ماشي في باله أنه كيهزها كشكاير بشي لوحهم في ترعة الخضروية حتى واحد ما هو بشيراه. لكن إذا لحيوت عندها وذنين، الترعة والوديان عندهم عينين، وعلى هذاك ثم شكون شافوه ماشي للكنال على الموتور، وشافوا زاد الشكارة اللي هززها وراه. لهنا الأمنيين اخذوا شهادات الناس ومشاو مباشرة الكفتة باش يلقيوا عليه القبض في داربو القرية متاعهم، مع العلم وأنه الشرطة مشاولوا في كورتاج كامل متاع كراهب. والمتساكنين ما فهموش علاش الأمن جايهم الغادي، أما كيشافوهم هزوا كفتة بالهلالو بقاو مصدومين. الرجل بالنسبة ليهم سمعته باهية وطيبة بين الناس، وحد ما يشك فيه. خلف هذا الحاجة المؤكدة على كفتة بالنسبة للأهالي متاع منطقته وعائلته هو أنه إنسان رايض لا يعمل مشاكل ولا يدخل في دعازق. والشرطة لو كان ما لقاوش عليه أدلة واضحة وجلية، ربما هما بنفسهم ما كانوش يصدقوا أنه هو متاع جرائم وعنده في سجله رضيعة وزوز نساء قتلهم. لكن كما قولوا في نهج التريبيونال، البحث يجيب.
1: خد بالك ضباط المباحث بيقول لك الاهالي زي ما بقول لك ما حدش مصدق اللي هو ده هيبقى قاتل، يعني ما حدش يتوقع نهائي ان الشخص ده الهادي قوي ده طباعه ما لا بيعمل مشاكل مع حد، هادي في نفسه ومحترم جدا مع الناس. شوف بقى علاقاته المشبوهه قد ايه، ومرتكب جرائم قد ايه، وبين الناس
2: الشيف المحترم
1: بيواجهوه بالقضيه وبتدي الخناقه عليه، بيعترف بقتله للسيده اللي تم العثور على جثمانها.
0: في تسلسل هالأحداث ودوب من الأمنيين بداوا يستنطقوا في كفتة، ما ضيع لهمش الوقت وما تعبهمش بالكل. قدم لهم اعتراف أنه هو اللي قتل نادية، وبالنسبة للأمنيين هذا شيء ريحهم. لكن كفتة زاد قال لهم أنه قتل مرته وقبلها هي وهو عمره 9 سنين قتل طفل عمرها عام رضيعة. الأمنين لهنا بقوا باهتين وخزروا لبعضهم ومنها بقوا يثبتوا في عبد رب وموسى وفهموا من ملامح متاع شخصيته أنه السيد بكل بساطة تيور عن سيري قاتل متسلسل بكل المواصفات. وأول خاصياته أنه قتل 3 ضحايا منهم بيبي كان وقتها عمره 9 سنين وربما في غلطة. والميزة الثانية أنه السيد ينجم يتصرف بشكل طبيعي في وسط المجتمع يعني ما يجيبش الشبهة بالكل وعنده قدرة عجيبة على إخفاء جرائمه. وآخر حاجة هي غياب لومباتي يعني الشفقة أو التعاطف مع الناس اللي حوله. وهذاك علاش المحقين ما صدقوهش كي قال لهم اللي هو قتل نادي على خاطر بقات تزن عليه وتحبه ياخذها وزاد رمى عليها المسؤولية أنها هي اللي لزته باش يقتل مرته لأنها فطنت بالعلاقة اللي ما بينه وبين نادية من خلال هكا اللي زاسا ماس اللي تبعث له فيهم. وفي الحقيقة هذم بكلهم تعليت متاع كفتة لأنه ما كانش رافض نادية لأنها مومس وتجيب له العار وإنما كفتة كان رافض كل بائعات الهواء والمومسات وقال بعظمة لسانه للمحقين أنه موتهم خير من حياتهم. ومن غادي زاد في الاعترافات متاعه واعترافات أخرين واللي المحقين ما كانوش يستناو فيهم بالكل وقال أنه الضحايا متاعه ما همش 3 فقط وإنما أكثر. وبدا يفهم فيهم أنه بعد ما قتل مرته وقبل ما يقتل نادية اخنق 4 فتيات ليلة على الأقل هذم اللي استعرف بيهم وربما صحيح. أما زاد وضح اللي هو قص كل واحدة منهم على 5 تروف وحطهم في شكاير ورماهم في ترعة الخضراوية وحد ما فاق به. والشي هذا بطبيعة الحال زاد وضح اللي هو قاتل متسلسل من صنف كبير مع العلم أنه عبد ربه ما كانش مستحق الدافع باش يستجرم. وقالها وفسرها للمحقين بصريح العبارة أكد اللي هو يحس بمتعة كبيرة وقت اللي يبدأ يقص في جثة متاع مومس ويتلذذ باللحظات اللي يخنقها فيهم ويبدأ يشوف فيها وهي تطلع في الروح وهو باقي نازلها على رقبتها بيديه الاثنين وعامل كيف. وهذاك علاش اختار هالمود أوبيراتوار يعني أسلوب تنفيذ الجرائم متاعه الخاص به. والشي هذا أكد نهائيا بدون أي أدنى شك أنه ملامح عبد رب وموسى شهرة كفتة هي ملامح وشخصية القاتل المتسلسل. والخنق اللي اختاره كوسيلة تنفيذ الجريمة هو طريقة تخليه يحس بسيطرة مطلقة على الضحايا متاعه. في التطور هذا من القضية المحقين وبعد ما سمعوا كل الاعترافات متاع عبد ربه واللي ما كانوش يستناو فيها قالوا يعطيه الصحة هاي القضية جات مسهلة واعترف بكل شيء وما عادش مفاجآت. لكن عبد ربه زاد خرج لهم بحاجات باش يزيد يدوخهم بها. قال لهم أنه ما كانش ماخذ 2 نساء فقط وإنما 5 والكلهم بعقود قانونية. وأكد أنه بعد ما قتل مرته الأولى اخذها واحدة أخرى وحب يقضي عليها زادة لكن هربت منه بالروح. والسؤال اللي بقى معلق في أذهان المحقين قديش عبد رب وقتل من فتاة ليل وخلف مرته الأولى شنو اللي صار في 4 نساء الأخرين. الأمنين من بعد تأكدوا أنه النساء اللي اخذاهم ما عدا الأولى ما صار لهم شيء. أما ما نجموش يعرفوا قديش من مومس قتل لأنه هو مستعرف ب5 وربما الكلام متاعه صحيح لأنه عارف روحه باش يمشي للموت معناها الاعتراف ما يكيدوش. مختصر الحديث المحقين بقاو يلوجوا على السبب الحقيقي اللي خلى عبد ربه يقوم بهالجرائم الكل لكن هو ما خباش عليهم. قال لهم وهو صغير شاف أمه تمارس في الرذيلة وفي الجنس مع واحد قريبهم والحكاية هذه ابقات في ذاكرته وما نساهاش وعلى هذيك عدى صغره وهي تاكل فيه ماكلة بالضرب. والصدمات هذه خلاته يولي عنيف من صغرته. عبد ربه قال اللي هو حاول باش ينتحر مرتين، واحدة منهم حب يرمي روحه تحت كهربة، لكن الكهربة هذيك اتحشيت وهربت عليه. والشيفور متاعها بعد ما منع منه يلقى روحه كف وغرزة مع برشا كراهب، وصار أكسيدون كبير برشا، ماتوا فيه مجموعة متاع ناس. لكن كفتة ما صار له شيء، كي تقول خبشة لا
2: شيء جواي من غير أي ذنب من غير أي شر، حتى الضحايا اللي هم الأخرس ما فيش بينه وبينهم أي عداوة.
3: بين الفترة الزمنية اللي كانت تنقضي بين عملية الخن
2: شيء بيحارب له يعملوا يعملوش شيء من جواي بيحاربه وبيحاربه
3: بتتعاطى مخدرات؟
2: أبدا ما تعطاش مخدرات.
3: وكون إن أنت شوفت والدتك تمارس علاقة غير شرعية عمك في يوم من الأيام، هو الداعي إنك أنت تحتاج كل ما تيجي رأي؟
2: لا أنا ما شفتهاش في حاجة زي كده.
3: هاي كده
2: ما حصلش.
3: وإيه الدافع إن خليك تتكل في الجراية معها؟
2: كانت هي دي أول وقعة، كانت هي دي أول وقعة اللي هي الطفلة اللي أنا بحكي لك عليها. دي كانت أول وقعة طفلة وأنا عندي 8 سنين. حتى جهات التحقيق اللي بتحقق معايا أنا كلمت في كل الصغيرة قبل الكبيرة قدام جهات التحقيق قدام رئيس الوزراء وقدام النيابة، فقالوا لي دي أنت كنت عارف صغير مش عارف حاجة.
0: في نهاية القضية أكيد راكم تتساءلوا شنو العقاب اللي يستنى في عبد ربه. بطبيعة الحال الأعدام. وعلى هذاك نهار 10 نوفمبر 2024 اتحالت أوراقه على المفتي، هذا بعد ما ادعى المحامي متاع عبد ربه أنه مداركه العقلية ما هيش سليمة 100%، وحاول بشيهم القاضي أنه الجرائم وراهم اختلال نفسي وعقلي. لكن القاضي اللي يحكم في القضية قريب يقول لهم أنه إذا ما يتحكمش على عبد ربه بالإعدام هو اللي يولي مختل عقليا. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.

0: مسرح الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله العاده. مرحبا بكم في راف ماج الجمعه 18 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله كيما كل يوم انتوا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حسيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نص ساعة الأخيرة يجيب حلينا ان شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي، نرجو نحكيه على الأمطار ان شاء الله يا ربي بالغيث النافع على بلادنا الكل، ربي يحمينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. نرجو نحكيه على اعتذار جديد لعلي العابدي نجم المنتخب الوطني، مرة أخرى يقول الكلام تاعي فهموه بالغلط التوانسة، يبدو أنه علي خوي لا لهون الكلام شو قد لوكال في الفستيار وجماهير نتاع الفريق
1: شوية نيس وكهو
0: نيس غادي
1: مش بشي فوت فرنسا
0: لأنه فهمنا بالغلط من الحقيقة ما فهمناش كيفاش، ولكن نرجع كمام على الاعتذار اللي يبقى من شيء من الكبار. 7:14 شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء ربي يعطيكم وتتمنيه، شاء جمعة مباركة على الجميع، طريق السلامة للناس الكل، ربي يحفظ صغيراتنا وإن شاء الله بالنجاح. سودسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب الكابيتانو ويتألق نجم الشباب لوغرو على أيقونة المتألق وسنايبر الدعوب زياد المكي. صباح النور
2: فيك رفيق، راح فيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله ربي يحلها في وجوهكم. امبارح كانت عشية صعيبة للتلامذة والأولياء، الحمد لله وصلوا معناتها سالمين، شوية أضرار ريناها، ربي يخلف على ريت تاكسيست رفيق مسكين الكهرباء بتاعه غرقت، ربي يخلف عليه ويخلف على كل واحد الضر. إن شاء الله نهاركم زين، اليوم قالوا باش تصب الأمطار زادة، نسيسوا رواحنا ديقة ديقة وإن شاء الله ديما سالمين بجاه النبي.
0: كان فما حاجة إن شاء الله يا ربي يهبط بليخ ساعتين قبل ما تتغير درج، هزوا ولادكم ثلاثة معناها اللي شفتوا البارح هنا في الكيس حاجة لا تصدق، معناها نرجو نحكيو في هذا بعد شوية. الناس كل خرجت خاطر تقول لك أبريتو حاجة رسمية هبطت، سكو باش تصير حاجة قوية، دونك الناس الكل خرجت في اللحظة هذيك لوج على ولادها ولا تومبوتياج ولا زحمة كبيرة، ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا. روزمون هزيت الهليكوبتر هكا
1: هبط بالحبل
3: خلاص 6:30
0: توا روحت.